0: انا صدقت قلت له رامي في
1: سيرتيفيك
2: هذا نحن نخاف منك وانت الهيبه ويطلب فيك يعطيك الصحه يا هيبه يطلب فيك ما انت تحب توصل عائلتك انت تحكم
0: سياب بريسا السلام عليكم وان شاء الله لاباس رمروم نحبوك برشا وان شاء الله غدوه في عوده بعدنا ان شاء الله غدوه خير يقود الفريق لوغرا الكابيتانو برنس صباح الانوار بونجور يا برنس
3: صباح النور صباح الهناء ان شاء الله يا رب في الصباح هذا المبارك علينا على ام السيد النبي محمد الانتصار يجيب الانتصار
0: امين يا رب
3: عندنا مقابله مع كره القدم اوغندا لكن البارح المنتخب التونسي للكره الطائره نورنا وشيخنا وانتصرنا وترشحنا للدور النهائي لكن عندي سؤال مطروح
0: قل لي
3: يا اخي مصر ويني مصر مش كانت قوية زادة في الفولي وتوا عندهم جمعتين وهما شيخين علينا
0: في الهوند
3: في الهوند وقال هاكم مازال الصفحات مازال انا الحين مثلا نقول مصر وين يا اخي في الكره الطايره مش كنتوا ابطال زادة كل شيء راهو شوف يوم الليل يوم
0: الاتحاد المصري
1: كلاشي
0: في عمرو غدير
3: كلاشي فينا
0: باهي وكيف
3: ان شاء الله هذا المدرب الجديد تاع الترجي هذا اسبانيوري احنا ما جيناش راهو قبل اسبانيوري ان شاء الله يكون يحب يحب يحب يحب الانتصارات هذا طلبي
0: لا يحب الهزايم هذا
3: معروف طنك اللي يحب
0: مهبول الهزايم
3: ديفونسيف وحتى الشغلات ان شاء الله يحب الانتصارات ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الزبط
0: يزك تبدا في الهبطه راك ما تحبش تشد الفرح لو كرو زيدون بونجور
2: فني وشفاء العاجل لخونا رامي وحراسة المرمى مسار لازمك ترى صباح الناصر جاي بتساكر وين انا هكا
0: يبيع فيهم
2: لا وين انا ناخذ تذكره ويبدا يجي وراي سايب رفيق باش يربح حاسيل وانتوكا ان شاء الله ماتش باهي اليوم ان شاء الله نراو ليكيب ناسيونال بوجه باهي وحظ سعيد زاد الكره الطايره اللي تعمل في مباريات حلوه برشا وان شاء الله الفينال تكون من نصيبنا وان شاء الله نهاركم زين
0: خويا ان شاء الله نهاركم اسعد الايام سلموا على صديقتنا منيا الهمامي قالت ابارامون انا عطيتو عين البارح درت الراجل قلت له اخويا محليها رمرو ما عادش تسمعنا منيا سلموا عليك برشا وانتو كاع حتى كنت تسمعنا حاول ما عادش تشكرنا ان شاء الله نهارك اسعد الايام بعيد علينا وكل شيء قدر الله وما شاء فعل ان شاء الله ربي يحفظ رمرو ويرجع معنا غدوة سالم غانم نجم النجوم ونجم التحليل الرياضية مستر ناصر البدوي صباح
4: الخير مرحبا بكم مرحبا بالحضور مرحبا بسادة المستمعين مهرجين يتابعوا فينا الكل رفيق البارح تفرجت في كاس الخليج تفرجت والله في مباراة مزيانة برشا ما بين السعودية والكويت السعودية ربحت واحد بلاش بالحق شفت مباراة في مستوى عالي خاصة المنتخب السعودي بالحق عمل مباراة كبيرة فما ديجون قاعدين طالعين في المنتخب السعودي عملوا فوليوم دوجو كبيرة برشا وشفنا الحق مباراة بالرغم انه ما فيهاش برشا اهداف لكن فيها شفنا نسق جنوني والحضور والدخلة بتاع السعوديين الصقر اللي عملوه التصويرة كانت مزيانة برشا في استاد بالحق فما تطور كبير في البلدان العربية وخاصة في السعودية
0: نحكيو على الماتش ونحكيو على ماتش منتخبنا بعد شويه كما قلت في اول مقابله تحت اشراف معين الشعباني معين اللي تكلم البارح واعطى بعض المعلومات في علاقه بالشوامت وفي علاقه بعض اللاعبين في علاقه بشنو يستنى في المنتخب ان شاء الله تحت اشراف معين ان شاء الله يا ربي بدايه بالانتصار حكي على غيث الزعلوني ان شاء الله يا ربي الانتصار يكون من نصيبنا باش يبدا يخدم في راحه واريحيه في بقيه المقابلات الجميلة جميلة الجميلات مغشة شوية على زيدون محبش يعطيها ستيلو صباح سندريلا صباح الأنوار
5: صباح النور صباح الورد رفيق شلال
0: هدي ما تكتب هي
5: ما بعد لك أنا قلت لك بعد كي نصرف تصرف طفولي ما نعطيش ستيلو ولا حاجة ما تلومش علي
2: ما عندك ستيلو
5: ما عندي زار الحاج
0: بشي عطيني ما دبرتش ستيلو
5: انت كي تشوف الحاج كي عطيني ستيلو يبدأ يستنى فيه معناه كمش نرجع حوله معناه بالحق روضة قاعدين نعيشوا في انا نحس روحي كأني في كلاس متاع مكتب ان شاء الله زيدا اللي يسمع فينا توقع زين ربي وهزين ولادهم للليكور ان شاء الله ربي معاكم ربي يوفقكم طريق السلامة سلم عليكم فردا يتابعوا فينا زيد على نوتخ شين يوتيوب ديوانا فام سلم عليكم وربي يخليكم وربي يعطي كل واحد ما يتمنى
0: امين ربي يعطيكم ما تتمنى ونسلم عليكم الناس الكل ان شاء الله نهاركم مزيان كيفكم ان شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب ربي يفتح على كل واحد قاصد ربي في اونتروتيان ماشي المشكلة ماشي لطبيب ماشي يعمل تحليل ربي يشفي الجميع وان شاء الله نهاركم تسمعوا فيه كذا الاخبار الزينة الجولدن بوي المتألق حاتم بالحاج
1: بونجور بونجور مبروك ان شاء الله نهاركم مبروك. والله رامي خلى بلاصته، هو مازال معنا جديد في الليكيب معناها تولى تيتولير توا توا، هم بالحق خلى بلاصته. وعندك رمارك اللي عملها الناصر اليوم، تعرف كي سمعنا اللي تضرب عادي
0: من
1: الليكيب
0: ومن زعما الان
2: يحكي هكا يسمع خلاها صار رامي نخسي برفيق
0: يا ولدي دي قردي دي دي قردي
1: انا كمان لك يا اخي كي يسمع اللي حكي لنا المخرج قال لنا راهو شد جول حب يرتاح شد جول يا اخي جات كوره في وجهه عمل لك بامبا ناصر قال يا حسابها سهله جول بعدين غضبته كيف واحد يكون يكور وباش يرتاح يستسهل فيها دونك عرفت كيما اللي يدخل نجار لدار يلقى خزانه معاه ويقول بربي شكون خدم لك
0: شكون النجار هذا اللي عمله النجار سي بلو فور كو لوي. السلام عليكم الناس الكل اصدقائنا اللي في الاستماع فادوا الديلي لاميا شمام حبيب بن صالح ماب تي في سيرين بن سيرين بالقاسم عفوا لطيف العيادي سامي سامي سليتي سبانكر 2023 وكل الاصدقاء رجل مسعودي يسرى بالذويب شهر نهاركم اسعد الايام. شكرا على الوفاء وعلى المساجات وعلى الحاجات الباهيه الكل. فاصل صغير 30 ثانيه ثم تنطلق الرحله، بعد شويه نسمعوا موسيقى العاده ونرجع وننطلق في الاخبار. فاصل ثم نواصل.
6: Soyez alerte, le barmja chitouya à la carte. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة ابدا نهارك بصباح الخير تونس من 6

لك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت وستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: وين القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.
2: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: في ساعة سعيدة صحصحوا زيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم النهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور.
3: نهاركم أسعد الأيام والترند بعد لحظات نحكي ولا برز الأخبار اللي تفعلوا مع تونس في 24 ساعة الأخيرة. عودة عليكم في راس بريست على المدرب الوطني والناخب الوطني معين الشعباني. نحكي ولا الذكاء الاصطناعي مهن مهدة بالانقراض، مهن صارت مطلوبة أكثر في سوق الشغل. يجب تصير ميزاجور في عقليتنا الكل وعقلية شبابنا في علاقة بالذكاء الاصطناعي اللي قاعد يعرف في معش نحكي ولا تطور صار حالة من الانفلات، وهذا داير زعماء العالم قاعدين يحكيوا عليه. إفكتيفمون الاختراع اللي باش نحاولوا اليوم نكفوا جماحه شوية لأنه هرب البشرية في الأثناء. ترتيحة العادة بالموزيكا وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. وقت الموزيكا في الرف ماجا واحدة من أحلى ما غنى السوبر ستار راغب علامة، وخليني نقول واحدة من أغاني سعد على وجه الفنان اللبناني راغب علامة. تقريبا الأغنية اللي حاضرة في كل فرح، الحاضرة في كل نجاح، الحاضرة في كل دار تونسية، في الخرجات في السهرات، أغنية التسعينات واللي مازال نجاح مكمل حتى لليوم. راغب علامة يغني قلبي عشقها والعيون، هذه رفماك حتى للتسعة ونص. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

0: راغب علامة وانا كل ما اشتقي لها تخلتنا ل 37 دقيقة بوليميك على اليوتيوب في علاقة بالاختيار الفني اللي حطيته والموسيقى والاغنية متاع راغب علامة. برشا ناس اللي تحب فضل شاكر ولو نقمين على راغب علامة واش حبوا نسموه كرهناه من اللي قالوا على فضل شاكر كذا. احنا كمجموعة الانصار فضل شاكر دونك ولو الاصدقاء رافضين راغب علامة. سلموا عليهم انتو كالناس الكل, سلموا على الناس الكل اللي تتفاعل معنا. قد يكون بعد الفاصل نرجعوا للتراند وقدوا معنا دقيقة ونكونوا حاضرين معكم في المباشر, ما تبعدوش.
1: خليك قريب فيم وراجعين. عام دراسي جديد, اليمامة زادة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح, معه القراية تولي أسهل, الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
2: السلام خويا, بربي شارع 20 مارس.
3: اي بابا تفضل.
2: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستيه, نهار كامل وانتم في الكياس.
3: عماله خدمه الكياس لازمها صنعه. راه
2: صنعه كيفاش؟
3: ايوه شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج, وهذا زادا يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
2: كلام سهل, اما شكون يطبقوا؟
3: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
4: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: كومار سانتي انترناسيونال toujours confiant. Une protection santé complète. ليك ولعائلتك في تونس ولا في الخارج من أهم مسؤولياتك. Votre contrat Comar Santé International vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements في تونس ولا في العالم. Une solution complète comprenant une couverture كاملة. المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام, avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. من غير حتى تسبقى في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.
1: من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
0: السبعة وخمسة وثلاثين دقيقة رف ماك حتى للتسعة ونص متاع الصباح. نمشي مباشرة للتراند.
7: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرأ وتكونكتي وين ما تكون. هيدا الكل ب 149 دينار أكاهو.
8: أريدو طور عالمك.
1: Train du jour.
0: نحكي بعد شوية على أطفالنا. المنصف بن عبدالله المندوب العام لحماية الطفولة يأكد أن أطفال لا تتجاوز عمرهم 10 سنوات صاروا يتعاطون المخدرات, يعني أقل من 10 سنين بشوية, أنا 9 سنين ونص ولو يتعاطوا في المخدرات. نحكي في هذا, ولكن قبل التصريح نحكي على تصريح معين الشعباني ناخب الوطني اللي حكي على بعض الأسماء اللي ما كانتش حاضرة في القائمة, منهم أكثر اسم عمل بوليميك في بلاتو التحليل الزعلوني لاعب النادي الأفريقي. نسمع شو قال ناخب الوطني معين الشعباني.
9: ديما البريوريتي للجوار اللي يكونوا أكثر كومبيتيتيف. بالنسبة لي أنا الزعلوني لاعب ممتاز جدا, معناها قدم خاصة نهاية موسم ممتاز العام اللي فات, كنت بعده معناها السناس هو موجود في الاستيلاجي من الاكتيف نتاعنا, وأكيد بأكثر خدمة أنا أتصور باش يكون يرجع على الأقل النيفو اللي كمل به العام اللي فات, والباب المنتخب مفتوح للناس كلنا كما هو جاد غير نحط بريسان على حتى جوار كيتسا هو اللي إن شاء الله يتحقق في قادم الأيام في المنتخب. هذا اللي موجودين أبريتون كلهم ولادنا وكلهم ولاد تونس ونحبوهم. بالنسبة لي أنا سبالا فان دي موند ماهوش ستار اللي ديفينيتيف ولا ليست ديفينيتيف اللي بتهزك كوب دابريك ولا كوب ديمون دابريتو خلينا اللي السؤال اللي كان فيه معناه كيما نشوف في ردود الأفعال معناه كانت ردود أفعال كبيرة وقاسية وكل شيء ولكن بكل نية صافية سي ان سوا بور معناها على الكومبيتيسيون وعلى الريتم اللي موجود معناها بارابور للفان سيزون الفات.
0: ردود افعال قاسيه هكا وصفها معين الشعباني اللي تقال في البلاتويت اكد انه اختيار بالنسبه ليه 100% وراه نيه صافيه معناها للناس اللي لامت معين ومشات في تاويلات اخرى يقول لك اليوم راهي ليست نتاع ماتش معناها ماهيش لا تهز لكوب دي موند لا تهز لكوب دافريك اخترت اللي حاضر اكثر في كل بوست هذه رؤيه معين الشعباني يحكي على علي العابدي ثم نرجع نعلقوا في البلاتو البوليميك اللي صارت مع علي العابدي يلا
9: علي بريس معناها تعرف اللي راجع من بليسير وما لعبش مقدش معناها طنجو كبير ولكن شوف من غير البروتوكول من غير ما نلبس الكوندوات ونبدأ نعمل في المكياج علي اللي يعرفوا عن قرب هذاك هو علي اللي عرفوا معناها احنا جو بونس كتوانسة كل واحد فينا عنده في العائلة واحد كيما علي علي قلبه كبير سبري من ساعات تكون العبارات ساعات ما يعرفش يعبر على مواقف دانيال موت عدى بسيتواسيون خايبة هو راهو اللي قال وعكس اللي عمله معنى عليه بريتور أو خلى اللي كيف نديهم شاء اللي كيف معادي كيف ناسنا بشاء لعب ماتشا ميكار هذيك علاش خلقته معنى مشاكل في الكلوب نديه هو حب يصلح معنى الحكاية ولكن عليه بتجد تدخل في ديتاي وبريتور طلب السماع بعد معنى تعرف احنا توينس بريتور عليه ولدنا على برشا اللي كيف ناسنا سيبري غلط اليوم هوش موجود في اللي كيف ناسنا هنا تنضم معنى الايام
0: هذا كلام الناخب الوطني تعليق ناصر على البوليميك نتاع الزعلوني وعلى علي العابدي وقال ما نكونوش من غير الماكياج وغلط واعتذر ويحاول معين انه يلم الموضوع ناصر
10: بالنسبه لي انا معناتها ديجا لو فيت انه اليوم معين شعباني قال انه غيث الزعلوني موجود في الليسته الموسعه نتاع المنتخب التونسي ياكد انه معناتها عنده بلاصه بتاتر حتى كما صارش عليه شوال المره هذه الجايه باش يكون برمي الملاعبيه اللي باش يمثلوا المنتخب الوطني حسب الكلام اللي فهمته معناتها يقول لك راهو الملاعب راهو في نيفو عالي والملاعب اللي استنى فيه الجاهزيه نتاعو تكون احسن ويكون حاضر ويكون معايا في ديجا البوليميك نتاع ديجا بوش ومش موجود وكل كلام اللي يتقال كله ظالي ما عنده حتى معنى بالنسبة لي هو النجم يكون في القريب العاجل غيث الزعلوني ليكيب ناسيونال يمكن صارت معناتها ما صارتش الحساب كيما يلزم حسب اعتقادي خاطر غيث يستاهل ليكيب ناسيونال والبوليميك اللي صار ما صارش من فراغ الحق نتاع ربي زاد فما ميريت سبورتيف نتاع ملاعبي زاد احنا وقت بدنا نحكيوا على الاستحقاق الرياضي وملاعبي عنده بلاصه المفروض انه ياخذها هذاك على صار بالنسبه للعادي كيما قلت انا راه في المداخله الاولانيه نتاعي ما يعرفش يتكلم وزياد زاد قال كلمه مزيانة بعد ساعات فما برشا ملعبية وبرشا مغنيين وبرشا ناس تقام مشهورين لكن في نطاق الخطاب ما عندوش خطاب معناتها سلسل اللي نجم يوصل الأفكار متاعه هي اللي تورطه في وقت من الأوقات وتخليه بعد ساعات ناس تحكم عليه بالغلط وإحنا الكرة تعرف صعيبة ومالورزمو هو عمل أغلاط تاع خطابات كانت جانبية
0: إلا زعلوني بش يقعد خيار فني معناه بش يكونوا واضحين معناه ولكن في علاقة بالعابدي نجم يسامح الجمهور الكلام اللي قاله للعابدي فهو مقابلة تلعب في تونس لو يرجع غدوة العابدي ينجم يلقى رياكسيوم الجمهور ولا لا يعرف جمهور الكرة انه ديكلاراسيون اشو بون هي مش اشو لما هذه ديكلاراسيون محضر لها العابدي ولكن خلينا نقوله قال غلطت واعتذر يسامح جمهور
11: يسامح على المسامح كريم العابدي محبوب راه ما فهمت شنو اللي قلت لكم المره الاخرى عبرت يا حيت جاتي حاليا هي الواجهة تجبد في الحيط وتبربش فيه انت كوميونيكاسيون ماهوش في ما كانش في المستوى فك التصريح هذاك ويتسامحوش بيخي باش نساو في ساعه العابدي اش عمل له الجبنة وشجراه ومسكين وتكربس وكذا لا انا واحد من الناس كتونسي كمحب للمنتخب عليه نسامحه ويرجع وفك بقعته يسمو يفك بقعته
0: حسائد للمنتخب مع معين الشعباني في أول ظهور ليه اليوم 8 متاع الليل ضد منتخب أوغندا كما قلنا برشة تسيكل الربح مع المنتخب الناس اللي تحب تمشي تشجع بعد المنتخب كلمونا على 31 300 عاودوا ذكروني 328 خان قيدوا لهنا 31 328 328 كلمونا ربحوكم برشة تسيكل في الساعة الساعه الثانيه نتاع البرنامج. نمشيو للتصريح الثاني. المنصف بن عبد الله المندوب العام لحمايه الطفوله، الموضوع مره اخرى يرجع ويتحكي فيه ويعاود يتحكي فيه، وكل مره رقم يخلينا نعاودوا نحكيوا، حتى كان معنا حتى جديد شو يقولوا في علاقه بالموضوع، خلي كل مره لي بارون يسمعوا، واحنا في الكراهه بتوا تكون فرصه على الاقل باش واحد من الاولياء يحكي مع ولده تحت العشر سنين. عندنا اطفال اليوم يتعطوا المخدرات.
12: من خلال اشعارات الجاوي مندوبي حمايه الطفوله اللي غطيوا مختلف ولايات الجمهوريه، تبين

0: تعالى عند الجهن والصغار متاعنا للأسف. 10 سنين حاتم كومي معناها خيبة جماعية، كي طفل واحد طفل واحد معناها يخلط عمره 10 سنين إلى أكسيل المخدرات، معناها نحكيه على عائلة 0/20 على مدرسة مسؤولة كذلك إذا كانوا متمدرس ويقرأ وكذا، على انفيرونمون كله يستحق أنه يراجع حساباته في علاقة بطفل واحد، فما بالك أنه يقول راي مش ظاهرة موجودة، معناها مش يقولوا 70 و60%
1: مش حالة شاذة،
0: كمان مش حالة وحيدة شاذة، معناها فشل في العائلة في المدرسة في الحومة في الانتوراج، مسؤولية جماعية تخلي انجون طفل لا يتغير عمره 10 سنين يلاكسي وينجم ويجرب المخدرات. حافظ
1: هو أغزر صحيح يمكن معناش كلام جديد، أما عنا ملاحظات اللي بتواترها وديمومتها تخليك الحاجات اللي كنت شاكك فيهم يمكن تتيقن منهم. صعب شقول كلمة يمكن الفاشوكي أمبو، ولدنا هربوا بينا، هربوا بينا مش هربوا منا، هربوا بينا، معناها الطرق لا ريزيستانس، معناها
0: مش هذيك العادي، معناها انا في عمر معين انا وانت هربنا بوالدينا، والدينا هربوا بابائهم،
1: مي اون افي با دوتي، ما كانش عندنا دي زوتي باش نهربوا بطريقه كبيره. تنجم تشد ولدك، تنجم انا نتفكر كي كنا صغار في عملي ابكي تولي مراق شويه، الامهات وقت تجي تغسل حوايج ولدها تقلب الوحدة تشوفها مش حشيشة، معناها لي مويان دو لوتي كونت سيت ريزيستانت ريزيستانس. اما الحاجة الجديدة اللي هما بري ادوليسون مازال ما خلطوش للمراقب، دوك عينيهم محلولة، رفيقي زع عندهم شباك حالينو على العالم، وراهو الفينومين مش كان تونس،
0: لا لا
1: مش باش ننسب زادة، اما نحن مسؤولين عن مجتمعنا، ما يهمناش المجتمعات الاخرين، مش خاطر مجتمع اخر عنده نفس المشاكل نحن باش نتغاضى نقول اميسيس الكلنا الشنقه مع جماعه خلاع، لا لا لا لازمنا نلقاو حلول تشبه مجتمعاتنا وتشبه مقارباتنا في التربيه. التربيه نتاعنا يلزمها ترقى توازن بين الصرامه، بين ال ال ال ال كيفاش يقولوها الكلمه معناها هربت عليا، معناها مش الشديد مش تكون متشدد، تكون ستريكت فوالا كلمه، تعرف نحن نقدروا الاستاذ ستريكت، نقدروا المود، قدروا بونك يبدا ستريكت مش عنيف ولا يفهم كان السبته، ليه تبدا ستريكت؟ فما مبادئ كيتعلم ولدك على مبادئ الكذب، ليه مازلت صغير. انا مثلا كي كانوا بناتي صغار كنت في انفيرونمون برشا كانوا بالسيجاريت الكترونيك وكل شيء، انا نقول لهم انا هاني صاحب تجربه توا لاديكسيون راهي في عمرك انت لاديكسيون تقعد قاسي فيها، قول لهم انا ندمت، هاني انا ندمت، انت مازال عندك الوقت تحب تجرب، مازال عندك الوقت كمل، انت توا كمل الكونستيتيوسيون تاع دونك شاك فوا يلزمك ترقى حاجه، يلزمك ترقى مدخل، يلزمك ترقى شباك صغير، خاطر هما حالين شباك على الكبير، وقت اللي يضرب على انترنت يرقى توا مثلا ما نحبش نسمي المواد، راهو فما حاجات نستعملوها نحن انت كوالدين تشريها وتحطها السراج الويه، معناه يفو فير تريز اتونسيون لحكايه الذومه، يفو اتر ان كونترول كونتينيو، راهو كي تجيب طفل ولا تجيب طفله يلزمك تسكر باب كبير في ناحيتك وتحط كونسنتراسيون، يلزمك تولي اون فورم دو جي بي اس لولدك او موان تعرف وين ماشي مع شكون كيفاش، انو جير با يفو با جيري معناها بطريقه عنيفه، مش نحكي كان على الضرب، الكلام راهو عنيف، التقليل منه مثلا كي تشد واحد بعمله راهو جينيرالمون وقت اللي يتربث وكل شيء اللي كابابل باش يمنع راسه باش يعطيك الجواب اللي انت تحب تسمعه، راهو الصغار يعرفوا يمثلوا، انا نشوف فيهم على تيك توك ديزون وقت يعمل لك فيديو يحكي لك على حاجه يقنعك معناها أبناء الصورة أبناء أنت. نعطيك حاجة أخرى في الجين زيد مثلا، أنا توا قاعد نلاحظ المدرسات الصغار جدد والمدرسين الصغار جدد عندهم حاجات اللي نحن ما نفهمهمش، ولو يعملوا في الليكور باللايف
0: وذاك لقي الجيح
1: نقي الجيح، خاطر هو وقتها يبس ريت المعلمة ذاك اللي قريبة واللي فهمتهم وكل شيء هذاك يسمعها، هذاك وقت تقول لهم وقت تحكيوا على تجارب يفو جامي أفر أنت من تجاربك. يزمك ولدك يغلط يزم الغلطة ذيك تكون درجة يطلع بها السلم اجتماعي. يلزم نعلمه صغار اللي لشيك نبا فتال. يلزم يتعلم اللي راهو ينجم اللي تونتي بر حاجة. تو 10 سنين بربي يا رفيق معناها.

0: يعني إذا مخ عطاه اللي هو يحب يتخدر مخدرات زي كلمة التخدير التخدير هو هروب عن الواقع. احكي معاه الواقع
1: نجم يكون ما عندوش فلسفة مش حتى يلعب
0: ديفيرتيسمون
1: صحيح يعرف أنه فما قالوله فيها ديفيرتيسمون يحب يجرب يحب يخرج على الليني اللي حدتها له بوه وأمه والعائلة والقانون والمكتب يحب يكون ربال يحب يكون بين ظفرين إين كما جماعة اللي معاه كما جماعة اللي يتفرج فيهم المسؤولية متاع أنك تتبع والكنترول صارت صعيبة. أنا قلت كلمة صحيحة بالحق والرسالة للوالدين والروحي جبت صغير راو بالحق باش تسكر باب على نسبة كبيرة من حياتك وتتلهي بالصغير هذاك اللي يحب يقعد عنده للوزير الكل والسبور والمسرح والغناء والأصحاب والقهوة والبولوت والرامي والكلوب ما تجيبش خويا صغير ما تجيبش بالحق ما تجيبش إذا كان ماكش باش تحس روحك أنه 90% من حياتك يقول وإحنا نبدأ نحكيه في القهوة قولوا حياتنا ولات دمار بالصغير هذاك هو هذاك اللي لازم وقتك مخصص بنسبة 90% فما حاجة زي ما تتبنى من الصغر حاتم الثقة كل شيء نسامحك عليه إلا الكذبة حتى تبدأ بكذبة شكون كسر الكاس اللي انتخلت بكذبة من بعد متاع حكاية والتونتاسيون ومخدرات وغيره صغيرك يقول لك الحقيقة رد بالك تعاقبه باش ما يخافش من قولين الحقيقة ويجي كل مرة يقول لك ومن بعد البقية المراقبة المراقبة ثم المراقبة ربي يحفظ صغيراتنا بعد الفاصل
2: بعد الفاصل نعطيك أكثر
1: وقت نعطيك أكثر وقت بعد الفاصل ربي يحفظنا ويحفظ صغيراتنا الكل بالحق حاجات تشوكي لكسي للمخدرات هو اللي ولا يخوف الصغار ويخوف الكبار يخوف لي بارون ويخوف لي مامو ردوا بينا لصغارنا نحكيو معهم وخاصة الغلطة والمعضلة الكبيرة اللي يبدا متهني ولدي ما يعملش وبنتي ما يعملش راهو ما فيهم حتى شيء من اللي صاير اليوم راهو معناها وين في 700 معدل وتنجم تلقاه انخرط في الحكاية هذاك ما عادش حكر كيما احنا قبلنا على زوز ثلاثة راتيم دوبل ست سنين في نفس الكلاس كذا لا لا لا كي القاري كي المش قاري كي الظروف الصعيبة وفقير ومهمش كيما ظروف وتبقى برجوازية عالية وهذا يترى رأي العين في الشارع. بعد الفاصل نرجو نحكي وربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع.
3: خليك قريب فيم ورجعين. فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحل هالكيف أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فيتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
4: بسكوي كيف كل واحد وكيفه.

0: جو الصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك.
2: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة

0: يفكوا الثبت حد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان أفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل
1: صوتكم في جيبس على 99.1

0: من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص رفيق وشناق وليرف مقار.
1: السبعة واربع وخمسين دقيقة. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. كنا نحكي على تصريح المنصف بن عبدالله المندوب العام لحماية الطفولة اللي قال أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات اليوم صار فيهم شكون يتعاطى المخدرات للأسف في بلادنا. قلنا له فينومين في العالم اللي تبع شوية أخبار فرنسا إنجلترا أمريكا يلقى الحاجات هذوما تقريبا كل يوم في الأخبار. أصدقائنا سلموا عليهم في إكسبريس أفا من عندهم أخذنا التصريح ونسيت ما سميتش دونك نعتذر ونسلموا عليهم. دقيقة سندريلا دقيقة زياد يلا
2: 10 ثواني. أنا باش نقول حاتم يا أخوي لا بعد باش تروبون الأطفال اللي راو فيهم في اللي فو تروح 9 متاع الليل 10 متاع الليل ترقى أطفال في اللي فيه وحدهم ربي هذوكم تحب ولا تكره يا رفيق
1: في الشارع معناتها
2: في الشارع معناتها هذاك شيء باش يطلع يا رفيق ولا معناتها تراهم معناتها يدوروا يطلبوا كل هذوكم زيد يا خويا تيرام وأهل باش يكونسومي يزم يلقاو فيهم حل بنعرش بالتنسيق
1: موضوع آخر ذاك على خاطر باش يبدأ موجود العشرة متاع لي ساعة وحده في فيه
2: أقل من 10 سنين
1: معناها 8 سنين و7 سنين تراها رأي العين كيف كيف صحيح. موضوع آخر متاع ناس تخدم بأولادها ولا عصابات تخدم وتكري في أولاد من عند ناس زوالة وتدور بيهم سينوتر بروبليم ولكن من
2: الناس اللي كبيرة
1: معناها من الناس اللي لازم يكونوا معنيين بهذا لأنه طفل يعدي 20 ساعة في الشارع يطلب وفي معناها شو باش يصوروا يعمل معناها سندريلا كلمة
3: أنا بالنسبة لي لازم تكاتوا في الأيدي سواء من المربي من الولي من زاد كيف كيف الإعلام وصناع المحتوى. اليوم أنت كمربي تنجم تعمل خطاب توعوي يعني أنا نقص الكلاس ونحكي مع التلامذة اللي قدامي دي
1: كل حاجة درجين في الجمعة كل جمعة درجين
3: خطاب خطاب أنت متطوع تحسبوا موليداتك تحكي معاهم تشوكيهم زي كيف كيف تحكي لهم حكايات تشوكي الصغير بشي خاف على خطر الصغير في الأول وفي الأخر هو صغير يتأثر بالكلام الكبير ويتأثر خاصة بالمربي بتاعه لازمه يخاف إذا تخلى الشعور متاع الخوف راهو ذاك ينجم يردعوا شوية. هذه حاجة. الحملات التحسيسية مثلا أنا شفت الحملات التحسيسية الومضة اللي عملوها مثلا في التلفزة ما تخاطبش ولايد صغير تخاطب حاتم ولا أنت ولا أدوليسون في 18 عام 20 عام
1: حاتم خلينا نقوله بطل هو تو زايد ما يخاطب فيها
3: يعني ما تنجمش تخاطبه ما تنجمش تدخله ما تنجمش تفهمه بالعكس معناه هو كي بشي يشوفه بشي يبدل الشين وإلا ما يتفرجش. دونك أنا بالنسبة لي أول حاجة لازم تعمل ومضة تحسيسية تخاطب الصغيرات حتى بديسانيمي تنجم أنت بحاجة متاع صغار هذه حاجة. وثلاثة لازم تعرف اللي الديجيتال مهم برشا وإحنا نحب ولا نكره الولايات صغير يشد التليفون دونك لازم الكرياتور دو كونتوني زيدا هما من واجبك بخلاف أنك تهبط تصاورك والأوتفيت وكل شيء أنك زيدا كيف كيف يكون عندك خطاب توعوي للصغيرات اللي تبعوا فيك.
1: مهم جدا صديقنا شيخ سلومة هكا يقول لي إيش بيكم ما تقولوش اللي الدولة مقصرة أكيد أنه الدولة مقصرة وتتحمل مسؤولية ولكن الدولة اليوم كي تحارب المخدرات مستحيل باش تلقى بلاد ما يدخلش فيها مخدرات في العالم ديما لترافيكو ينشوا أنهم يدخلوا المخدرات وقت اللي يقولوا فما صغار يحوصوا في الكياس أكيد مسؤولية الدولة باش تلقى فيهم حل ولكن زيد المسؤولية الأولى تقعد للنواة المسؤولة على الطفل هذاك اللي هي عائلته وين يمشي يقرأ حومته كذا أنه الدولة تحارب تجار المخدرات هذه حرب يوميا معنى عمليات القبض ونجاحات أمنية للأمن للحارة الصغير ولكن فما حاجات باش تهرب فما
4: حاجات باش تهرب الدولة تدخل وقت فما تخاذل زادة من الحصن الأول علاش الدولة وين تدخل كيرقة وتفل في الشارع كل شيء يهزو المركز وقت فما تخاذل وفما اون انومالي معناها في علاقة الطفل بالمحيط متاعو إذا خرج من المحيط يولي وقتها في المحيط العام
1: طفل 10 سنين
4: صحيح
1: ما يخافش ومشى المسؤوليه الاولى العائله الساعه العائله باش نحكي على واحد عمره 30 10 سنين معناه نورمال كي يجي يشرب شربه ما يشاور بوه وامه دونك اذا كان تخلى العالم هذه المسؤوليه الاولى والفشل الاول راهو فشل البو والام وربي يحفظ صغارنا خاطرنا بيدي عندي بنيه وانتم اللي تسمعوا فيه عندكم صغاركم دونك هذا اصل الموضوع. صديقنا في التليفون ناصر سامحني تعسفت عليك حسين بن ضيف من اريانا باش يربح معنا تذاكر المنتخب خب حسير صباح الفل
5: صباح النور صباح الخير
1: شنو احوالك يا حسير
5: احوالك لبي طريفهم
1: والله الحمد لله حسير من اريانا اش تعمل في الدنيا حسير
5: انا الليفرور نخدم
1: اي الله المستعان الله المستعان الليفرور بالكهرباء ولا بالموتور
5: لا بالكهرباء
1: يا باهي بالكهرباء الموتورات خاطر نحب نحكي معهم كان يجيني واحد في التليفون بالكهرباء مريقلين حسين حسين متزوج وعندك 3 صغيرات محمد يزيد يوسف وامل هكا ربي يحفظهم ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب. كي تسمعنا نحكيو في مواضيع كي هناك كنت تسمع فينا؟
5: والله كنت تسمع فيكم.
1: اي تخاف حسين تخاف؟
5: بطبيعه واحد ديما يراقب صغاره معناها ما يخليهمش يمشيو وحدهم توا ما عرفش الوقت قبل كيف توا فهمت قبل برشا الوقت توا ماذا بيك ديما ويا بابا الله معناها فهمت خاطر الدنيا صعبت
1: الدنيا صعبت اي وصلنا ما عادش تنجم تبعث ولدك 10 سنين العطار بعيد 20 متر اللي قبل كنا تمشي وتشق برور وبحور 10 سنين معناها
5: قبل كنا 5 6 سنين نطفوا معناها طوف كاملة تبدا على سقينها
1: ايفيكتيف تبدل تبدل الوقت ربي يحفظ صغيراتنا. هاسير باش تكون في الموعد اليوم ان شاء الله مع المنتخب
5: ان شاء الله بحول الله
1: ان شاء الله
5: ان شاء الله
1: يا ربي ان شاء الله عاد اسمعني هو روح جديده مدرب جديد نسينا ان شاء الله الكوب دي موند وخيبه الامل نتاع الكوب دي موند ان شاء الله تبدا اليوم بالربح يا ربي وصفحه جديده على السعيد للمنتخب. حسين تمشي انت والمدام انت والاولاد انت والمدام والاولاد
5: انا مدام والاولاد
1: انت والمدام والاولاد 5 سكر مطالب انك تجاوب على السؤال. السؤال يقول زيدون لك الكلمه يلا.
2: السؤال يقول من هو مساعد المدرب لمعين الشعبان
1: المدرب من هو مساعد مدرب المنتخب اعطي اسم ستاف اللي مع معين نعطيك 3 اسامي مراد الملكي منصف بن سعيد
2: ولا حسب بالحاج
1: فابيو كابيلو لا تقول فابيو كابيلو
2: لا تقول لو كسر
4: لو منصف بسعيد
5: محمد رسول الله الاولاني بالكل
1: مراد الميل
2: تحية لي مراد
1: سلموا عليه برشا مراد جوابك صحيح مبروك عليك مبروك عليك صديقنا حسين بن ذياب 5 ساكر المنتخب ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله حسعيد للنسور. سلموا عليك برشا حسين كان عندك على شكون تحب تسلم في 10 ثواني
5: نسلم عليكم الكل بيرتو كامل ان شاء الله نسلم على عائلتي مرتي فايزه امي لطيفه
1: وعلاش مرتك قبل امك يا حسين علاش ديما الغلطه هيك ها
4: انا ما خذلهاش نسكر
1: بالحق يا سامحني مع احترامي ديما الام الاولى علاش مرتك قبل حسين
5: العبره بالمحبه
1: دونك المحبة للأم أكثر أكيد
5: بطبيعة
1: شالا مرتك تسمح السعيد يلا حسين برا سلموا عليك برشا صديقي سلموا على المدام وسلموا على الوالدة ربي فضلها نفدلكم معاك بطبيعة وربي فضلك محمد يزيد ويوسف وامل صديقنا حسين ديجا عبينا 5 بلايص تو في استاد نحاول نعبيوها بشوية بشوية شالا حسعيد للنسور الأخبار ثم نعود
6: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هيك الكل ب 149 دينار اكاهو
7: أريدو طور عالمك

0: خليك قريب. فيم وراجعين. برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديو فيزوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
1: الاكثر معلومات 71 79 66 79،
0: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
2: كيلومتر à pied, ça use les souliers. 1m18 km à pied, مع راني كارتاج تربح كوم بري قيمتو 10 000 دينار. وكالعادة فما دو باركور 18 km et 6 km. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition راني كارتاج. نهار الأحد 4 أكتوبر 8 متاع الصباح. الديبار من قدام المسرح الأثري بكارتاج. والباركور مانيفيك à travers la banlieue nord de Tunis. يخليكم تتمتعوا بأحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لما تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر. اي انسكريفيفو على www.raninkartage.com برعاية بيات فيتالي.

كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راف مك حتى للتسعة ونص بقيادة لبران زياد المكي ناصرين بدوي أنا سندريلا وحاتم بالحاج. السلام عليكم وما كنتوا، سلموا على رمروم اللي غيب اليوم بسبب الإثاب على مستوى الحاجب، شالو غدو يرجع بحذينا في فورما. سلموا على الناس اللي تسمع فينا ونذكروكم بعد شوية تسكر خرين لحضور مقابلة المنتخب، كلمونا على 31 328 328. تسكر للمنتخب مقابل تونس وأوغندا للربح. جرعة العمل اليومية في الرفماج غد وخير، وتفاصيل الخبر جينا في علاقة بمنتوج تونسي، منتوج من المنتوجات اللي هز علم تونس في العالم. نحكي على زيت الزيتون التونسي، نحكي على كميات المصدرة، ونحكي زيادة على رقم جديد هو عدد الدول اللي صارت تستورد المنتوج التونسي في علاقة بزيت الزيتون. مهم قديش تصدر ومهم قديش من بلاد تصدر لها. تفاصيل الحكاية توتسويت
1: غدو أخير. زيت الزيتون التونسي وصل يشرف تونس في العالم، والأرقام المسجلة خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2025-2026 وتحديداً في نوفمبر 2025 حتى لآخر أوت 2026 تبين قديش الزيت التونسي مطلوب في الخارج. الكميات المصدرة وصلت 381.2 طن بقيمة 4780 مليون دينار فاصل 4، يعني بزيادة 50.8% في الكميات و 41.2% في المداخيل مقارنة بنفس نفس الفترة من الموسم اللي فات. والأحلى من هذا الكل اللي زيت الزيتون التونسي وصل لأكثر من 82 دولة، وهذا يخلي تونس من البلدان المعروفة عالميا بجودة زيت الزيتون متاحة. وحتى الزيت البيولوجي سجل أرقام مهمة، وين تم تصدير 53 ألف طن بقيمة توصل 699 مليون دينار فاصل 7 خلال نفس الفترة. أما زيت المعلب فصادراته زادت 48.7% ووصلت لحوالي 55 ألف طن فاصل 4، وهذا يمثل 14.5% من مجموع الصادرات. وفي نفس الوقت ارتفع معدل سعر تصدير زيت الزيتون في أوت 2026 ب 7.1% مقارنة بأوت من العام اللي قبله. أرقام تفرح وتأكد مرة أخرى اللي زيت الزيتون التونسي مش كان جزء من فلاحتنا وثروتنا، أما زاد منتوج تونسي مطلوب في عشرات الأسواق العالمية، وجودته قاعدة تخلي الراية التونسية حاضرة بقوة من قارة لقارة. وكيف ما نقوله كل مرة، يلزمنا نراهنوا على الفلاحة متاعنا، على خطر عندها دور كبير في تحسين الوضع الاقتصادي باش يكون غدوة خير. غدوة خير.
0: مبروك علينا الأرقام، برافو للسندريلا اللي اليوم كانت في التعويذ لصديقنا رمروم رامي الفوراتي تقريبا، هذه سجلتها 37 والله السندريلا، وتنحي في البحر من صوتها وداخله تعم في الفوكاليز لانه مازال الصوت ما تسرحش. عندنا منتوج في معناها من الجوده اللي فيه نجم نطمحوا لاكثر من 82 بلاد، رغم ان الرقم يعمل الكيف حاتم، ولكن مازلنا نطمحوا لتوسع اكثر على مستوى العالم. منتوجنا تقريبا في التوب 3 ليشيل مونديال توا فوق العشرة سنوات كونفيرمي حاتم.
2: هو فهم ثلاثة حاجات انا عجبوني. الحاجة الأولى اللي قبل كنا الكم عطيني نصدر، مثال حط له اتيكيت ايطالي حط له اسبانيوري، هذه تبدلت العقلية، ولينا توا الكم معاه الكيف، لا كاليتي لو لابيل تونيزي ولا معروف حتى في امريكا، وراه في فيديوهات نتاع دي انفلونسور امريكان معناها يحكيوا على زيت الزيتون. الرقم الثاني المعلب اللي زاد بنسبة 48%، خاطر الربح في المعلب تحب تربح
3: ولا تعمل زينات
2: صغار، يعني المارج نتاعك تحب تمرجي معناها في زيت زيتونة في المعلب. والحاجة الثالثة اللي ما تذكرتش في التقرير بصوت، أنا عجبني صوت سندريلا خير، ديما الصوت النسائي خير يعطي الأمل أكثر.
0: معناه توجه للمريض يا أخي، مدرسة متاع كلمة معناه مدرسة متاع سيندي جوردي
2: نعرفه
0: مع المريض
2: نعرفه يحب الحاجة. الحاجة
0: مش اللي أمه تسمع، أحنا ما ساعات تفادليه كما الوالدة اللي تسمع ودها مريض إن شاء الله دعا الخير يكون من نصيبك.
2: كمل الثالث. الحاجة الثالثة اللي ما تخلص في الرابور اللي نحن عملناه وخلطنا على الزيت، نحن شرينة معني ما كملك مش تتفكر وقت يجي كما كانتش الصابة لأسباب مناخية الصابة كانت قلت تعبنا نحن وقت الناس تشد الصف على الزيت وبالتقسيط إلى آخره عم نقولي ليه حتى إلى الآن الصوم هذاك صوم معناها يلزمنا أو نكسب تزيد تشري الزيت معناها بالصوم هذاك إيه دونك إذا السوق الداخلية عند اكتفاء ذاتي وقاعدين نصدروا بأرقام في ترافع وفي تزايد برافو جماعة الزيت الكل
0: برافو وإن شاء الله أفضل قادم نجمش نسو كونتون نكتفي ب 82 نجم نخلط 120 بلاد ونجم نخلط الأكثر من هذا شاء الله بالتوفيق يا ربي لكل الناس اللي تخدم في القطاع ويناس
4: هو بالنسبة لي أنا الحاجة اللي مهمة رفيق راي اللي هي واللي تبدلت الموازين اللي كنا نحكيه عليه ما احنا في وقت من الأوقات زيت زيتونة من أول الدنيا زيت زيتونة تعنا من أحسن الأنواع الزيوت لكن في السنوات الأخرى ولينا نثمنوه نحطوه ميزون بوتي على خاطر في وقت من الأوقات كنا نصدروه فراك رفيق ونعطيه للطلان والسبانيون يخدموا بيه ويحطوه معناتها في اللومبلاش وهما يوليوا يثمنوه لكن في السنوات الأخرى في العشرين سنة الأخرانين فما خدمة صارت في الحكاية ذي ولا الزيت متاعنا يتسوق باسمنا ولا يتحط اون فالور باش ترجع القيمة متاعنا الحقيقية
0: يلا سيدي إن شاء الله أرقام أفضل وإن شاء الله أرقام في تحسن مستمر في علاقة بالزيت وفي علاقة بكل الحاجات اللي قادرين نبدعوا فيها قادرين ننجوها قادرين نصدروها ونسوقوها للعالم بعد شوية البوكس نيوز بصوت السندريلا ولكن قبل هذا نرجعوا للمنتخب خمسة تساكر ستة تساكر انت ولما انت والشلة اللي بشمشي للملعب اليوم معانا من حمم لنف إيناس التونسي إيناس صباح الأنوار صباح الفل إيناس شنو أحوالك نوسة لبس عليك
5: والله الحمد لله
0: اش تعمل في الدنيا إيناس
5: نخدم محاسبة بشركة خاصة
0: تخدم محاسبة بشركة خاصة متعبة تحبها الخدمة ولا بعد البراتيك لقيتها متعبة إيناس
5: لا نحبها ومازلت نحبها وبش نقعد ديما نحبها
0: 37 ألف شيفر في الدقيقة وكل أشياء والقوانين
5: والقوانين والبردرويت والفلوس والدنيا الحمد لله
0: المستعان الله المستعان كانت تحب شكون يعاونك في حكاية الأورتاكس ولا تي تي سي زياد ينجم خاطر توا عامل فيها ماستير إن شاء الله توا لو فيها معناها كي نيغوسي أورتاكس ولا تي تي سي
3: على ربي
0: على ربي مسيبها
5: زياد نعمل عليه
0: زياد عندك على شكون تعامل أيا باش تمشي اليوم للماتش
5: إن شاء الله
0: إن شاء الله بحذيكم عاد غادي الماتش تنجيز إن شاء الله تكونوا في الملعب الأولمبي حمادي العقربي رادس قداش من عندك ساعة رسلين هكا
5: أيه
0: 14 سنة ونورشين 17 سنة أيه ربي يحفظهم إن شاء الله ويعطيهم الوقت الطيب شكون يعني. شكون الأصعب
5: في التربية
0: متاع
5: أولادي الأصعب هو الأكثر
0: لولاي معناها رسلين أصعب من نورشين
5: أصعب
0: شنو أصعب أصعب سي تدير شمعناها شنو الصعب رأس صحيح
5: رأس صحيح جسمه ما يخافش عرف ديما وراه ديما فما كونترول ديما ماك تعرف المراهقة كل شيء بس البنية نحسها ديما تخاف ترجع لأمها ديما عرفت
0: رسلين متمرد
5: لازم تنجريها
0: رسلين سي رسلين متمرد وانتو كربي يعطيهم الوقت الطيب عمر حساس إيناس كنا تعدينا بيه بون كل جيل وكيفاش ولكن ديما 14 لل 18 عارفينك الاربع سنوات ربي يكون في عون الوالدين والصوت والوجه وكل شيء يتبدل يلا إيناس ان شاء الله انت يعني. انت وشكون تحب تمشي ان شاء الله؟
5: انا والمسيو وراجلي وبنتي ومعايا اختي
0: انا والمسيو وراجلي وبنتي راجلك فازو مرتين من انت وراجلك واولادك واختك هكا
5: ولادي واختي
0: انت وراجلك واولادك واختك وراجل اختك عليه ما يمشيش
3: اقعدوا في البنك انتوا
0: مش العلاقات متوتره ولا حاجه لاباس
5: لا
0: في تار من
5: الناس يا
0: حوالي ربي يفضلكم نبعثكم وربي يداوم العشره إيناس تلعب على خمسه تساكر تونس وغندا ثمانيه متاع الليل في الملعب الاولمبي حمادي العقربي رادس زياد اسوالك
5: امان رفيق سامحني سؤال مش
0: صعيب راني ماني اسمع فريق الاعداد حذر زياد راه عنده رئيس تحرير معاه معنا
3: طاقة استيعاب ملعب رادس هاو سهل عاد
0: قد ايه هز رادس
5: 60000
3: برافو عليك
0: 60000
3: اي 60
0: سير
3: اي شنو سير غادي
0: جواب صحيح مبروك عليك يا ايناس مبروك عليك ناس. خمسة تساكر للحضور حضور مقابل تونس وأوغندا في حمادي العقربي. تساكر عندك على شكون تحب تسلمي ناس؟ يلا
5: يا عايشك. نسلم أول حاجة على عائلتي راسي وولادي، ونسلم على عائلتي أنا أوفيسال وعائلة راسي وصحابي لي في الخدمة، وعرفتي اللي تسمع فيا
0: أكيد نسلم عليها عرفتك. إيه
5: اللي نحبهم
0: قال ربي فضلك الناس اللي تحبهم الكل يا إيناس، وربي فضلك المسيو ونورشين ورسلين، وربي يهدي رسلين ويعطيه الوقت الطيب إن شاء الله. يعيش يفضلك عايشك يا إيناس. ميرسي بوكو، ميرسي، نهارك مزيان. ربحت معنا إيناس خمسة تساكر مقابل تونس وأوغندا. نخرج فاصل ثم البوكس نيوز بصوت السندريلا.
6: خليك قريب فيم وراجعين. فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران. التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسرة الكار معروفة، عديها باكو ستار. وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف. بسكوي كيف، كل واحد وكيفو. عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
7: تدلل تدلل.
8: حتى ل 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز الاسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
7: تدلل
9: جيان ايام دللنا.
6: في ساعه سعيده صحصحوا زيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
0: 8:32 دقيقة البوكس نيوز بصوت السندريلا.
6: بوكس نيوز.
0: نحكي على الرئيس الفرنسي المتأهب للمغادرة في قادم الأشهر إيمانويل ماكرون. تفاصيله.
10: إيمانويل ماكرون خلال خطاب ألقاه قدام قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة كان تحدث عن غزة. خلينا نسمعوه إيش قال.
11: Il y a un an, ici même, nous étions une douzaine d'États à reconnaître la Palestine. J'entends le cynisme de certains. Reconnaissance de papier, regardez la réalité. Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza? Certains se flattent d'une paix prétendue, mais cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous? Jamais! C'est construire chaque jour l'impossibilité d'un projet qui est le respect des droits légitimes du peuple palestinien à exister. Mais c'est en même temps les conditions mêmes de la sécurité d'aujourd'hui et de demain pour Israël et son peuple. Sécurité à laquelle nous sommes attachés, existence à laquelle nous sommes attachés.
0: هذا كلام إيمانويل ماكرون رئيس الفرنسي اللي قال إلى متى هذا الصمت اللي عملناه اليوم ما نجحش حتى باش يحل ثنايا للإعانات والإغاثة الإنسانية. قال ما نجحناش في فتح أي ممر إنساني، ما يحدث مشهد ينبغي أن يخجل منه الجميع. انتقد تصاعد العنف، عنف المستوطنين في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين، قائلا أنه يسلب الشعب الفلسطيني حقه المشروع في الوجود. كما قال أنه سلام دولة الكيان مرتبط بالسلام في المنطقة. وقال لما باش نقعدوا باش يقعد التسويق ساير إلى أنه في كلام آخر ما سمعناش في الإكستريم إلى أنه سلام الكيان هذا الصهيوني يزمو ديما مرتبط بالحروب في المنطقة. معناها الدولة هذه ما تاخو دولة بين ضفرين الكيان ما ياخو السلام تاعو إلا ما تكون فما حروب. قال هذا غالط, هذا لن يعطيهم لا السلام لا البارح لا اليوم لا غدوة. إيمانويل ماكرون هات
2: ولا انا بيت وبعدش فكرت وبعدش فكرت حاجه اللي هو اخر خطاب ليه في الامم المتحده مازالوا 6 شهور. وبعدش فكرت حاجه اخرى, غوتيريش اللي هو الرئيس الاول الرئيس الحالي الامين العام عفوا للامم المتحده اخر عام نتاعو. وزدت فكرت حاجه اخرى اللي فاندر لاين في اوروبا وجايه توا طبول الحرب قاعده تقرع في وضح النهار, معناها الاوروب معناها لا بلاس سورا ليبر وطموحه معناه مازال صغير, هو رئيس صغير وباش يخرج عن حكم في تمكو كما نقولوا بلغتنا, ماش عنده نفوذ كبير
0: مازال عنده العمر
2: مازال اون بلوس. انا شفنا اولاند باقي راجع بيحب يترشح مره اخرى
0: رغم اللي الارقام تاكد انه افشل من مره بالليزي معناها
2: صحيح, وهو حل بيبان اخرى معناه تو ما تسكرت فينا الماء. انا هذوما معاش يقنعوني
0: سياسه والا التغيير لا والا التغيير في الموقف. وخلينا نكون شويه متفائل ولا بريز دو كونسيونس. علاش نقول هكا؟ خاطر اذا كان هو سياسي فما حتى من عامه الناس في البلدان الغربيه من كان يدافع عن الكيان, ثم بعد اللي صار من 7 اكتوبر كل واحد خذا نسبه من الناس على الاقل خذت الوقت اللي يلزمها باش تعمل المراجعه. معناها فما اللي قعد شهر شهرين ثلاثه بعد 7 اكتوبر ومن بعد فهم الصوره وتبدل رايه, فما اللي قعد عام وعام ونص ومن بعد فهم الصوره وتبدل رايه. نجم يكون حاله وعي ماكرون معناه بدل رايه ولا كلام سياسي وكذب وضحك على الذقون.
2: فما انتهازيه كبيره في اللي قالوا. علاش هاي باهي نقولوا حتى كان هو راجع روحه هي خط الموجه عالميه وريت اللي صار الاتشيران هذاك العبد الكل راهي تغزله بعين اخرى فهموا. وحتى في امريكا راهو معناها امريكا اللي هو الداعم الاول للكيان حتى المراجعات راهي باش تجي مع الرئيس الجاي. وحتى ترامب عندنا برشا نقولوا ما على ترامب, اما ترامب توا مثلا اللي صار له في ايران بإعاز من نتنياهو لن يغفر هذا للكيان. وحتى جمهوريين ريت فما قوانين توا معناها قاعدين يحبوا يعديوها حتى في الكونغرس الامريكاني باش تنقص من وطأة الإعانات لكيان متمرد. قالك اللي صار معناها حصيلة اللي عملوها لهم في إيران زاد برشا عبيد واللي تراجع في مواقف. أنا الرئيس اللي فريمون يلزم يكون معناها نحكي على الرؤساء هكا كيما ماكرون ولا كيما اللي يخو موقف على بكري وقت المواقف الكل دايرة وقت الريح داير وقتها تعطي موقف شجاع. تتفكر في البانش قال وقت حرب العراق
0: إيه أما الإنسان نجم ينجم زيدا يبدل رأيه بعد وقت
2: يا أخويا بدل رأيك. نحن نحن أون كما نقوله نحن ميسيج مرحبا بيه هذي حاجة أخرى دعم قضية.
0: أما بيحذر
2: أما سمحني اللي يحكي عليه هو تو حتى عملوا الاستعراف بالدولة كستعرفوا بدولة فلسطين غزة. شفتوا الحالة متاع غزة مازالت غزة ما عادش غزة وهم دايرين انتم شكون اللي وقف في المستوطنين في الضفة شنو اللي يستنى فينا القوانين اللي يحبوا يعديوها الاعدام اللي ما ندرى شنو معناه كيكون فلسطيني تعدمه من غير ما تعديه على المحاكم قوانين قاعدة تتعدى هذوم الكل. فما سمعت صوت معناها منع ولا قال لا الكيان انا نجبد
0: اليوم العالم
2: البريزونطاسيون بتاعي دبلوماتيك
0: العالم عاجز على انه يحرر الطبيب الفلسطيني الاسير تو من عرش قديش من شهر. عالم كامل ودبلوماسيين وسياسيين عاجزين على تحرير طبيب يعرف العالم انه الطبيب هذاك ذنبه الوحيد في اعين الصهاينه انه كان ينقذ في حياه الفلسطينيين والجرحى والناس اللي قاعده تتعرض للعنف وللقصف. لليوم هذا الطبيب مازال يقبع في السجون الاسرائيليه وين المعامله صارت والله العظيم لعد نجم نتفرج قبل كنت نتفرج وبعد ما نحكي حتى على القاسم نحكي على بن خفير وزير الأمن الصهيوني كي يدخل كيفاش يتعامل مع المساجين وطريقة الإذلال متاع نسائنا الفلسطينيات الأسيرات غادي الكلام اللي قال لهم ما عادش تخيلوه نزلوا وتحبوا الماكلة وتحبوا درشنوه وتهديد بالإعدام والمضي قدما في هذا ترافير الكنيسة الإسرائيلي والتصويت للمشروع. هذا الكل يخليك ساعات غير قادر لأنك تتفرج خاطر إحساس بالعجز كبير وكبير جدا. صديقنا يتفاعل معايا فخري يقول لي كتيبة أوروبا كتيبة الرفماك في أوروبا هكا العنوان. سلموا عليه فخري والكل أصدقائنا لا تغرنكم العبارات الرنانة لهذا الكاذب ماكرون عند إلقاء خطابه سمح بعبور نتنياهو بأجواء فرنسا مخالفة لأحكام المحكمة الدولية. لا ننتظركم أما أن فرنسا تركي القبض على نتنياهو.
2: فهمت أغزى
0: السجاد سمحني نتنياهو اللي تعمد عدم النزول في نيويورك وغير رغم تثمينات ترامب إلا أنه خاف من ممدني لأنه ممدني يملك الصلاحيات باش يعتقل. هارور يقول لك أنا يجي يعتقلني باش نستنى ترامب يخرجني
2: يقروحوا بحضة مدول
0: مشي للبقعة أخرى أحمد فيها.
2: فما حاجة يمكن اللي قاعدة صايرة توا في الدول الغربية الناس هذوما السياسيين من الجيل الكبير الجيل اللي تعدى الجيل هذوما الأحزاب السياسية اللي حكمت في أوروبا وحكمت في الدول الغربية ما بعد الحرب العالمية الثانية يسون كادوك. ريت ألمانيا علاش طلع على AfD مش راهون مش الألمان معناها يحبوا يرجعوا للواحد سي دي فود سانكسيون للناس اللي كيما ماكرون اللي كيما اللي حكموا أوروبا في إنجلترا في ألمانيا في فرنسا. ريت إسبانيا إسبانيا عامل حاجة ضد المسار الأوروبي الكل في الإيميغراسيون قاعد ينقص قاعد ينقص في الديت نتاعه قاعد يعمل في كرواسانس إيكونوميك دونك قاعدين يتفرجوا العبيد في العالم أجمع يتفرجوا في الإكزامبل إيرلندي في الإكزامبل إسبانيول وتوا هذي الكل يفون ترباليه بحزاب أخرى والأوبورتينيزم مع الأسف يسون أوبورتينيست برشا.
0: أحكي على الإكزامبل إيرلندي زيت
3: والله عرفتك مش جيني رفيق للأمانة معناتها ما تفرجتش فيه
0: هو أحكي عليه هو فسره
3: نفسره معناتها طريقة جديدة في خلق الثروة
0: في إيرلندا هو أحكي على هيك تعتمد على شنو الصناعات شنو بالأساس
3: تقليدية
0: هذا اللي ماشي في إيرلندا اليوم
3: هذا اللي تفرجت فيه
0: هذا فهمي هذا فهمي بعد بشي نحكي ولا تصويرة هبتت عملت بوليميك كبيرة بعد تنحات في علاقة بكرة اليد الأخ والأشقاء في مصر تفاصيله
10: يجينا من الصفحة الرسمية للمنتخب المصري لكرة اليد وين سخروا من المنتخب الوطني التونسي هبطوا تصويرة كما قلت فيها زوز ملاعبية واحد من المنتخب المصري واحد من المنتخب التونسي وكتبوا عليها التعليق هذا أضربك فين تاني ما فيش في وشك مكان وهي جملة معروفة في فيلم من الأفلام المصرية واعتبروها التدوينة هذه ساخرة وأثارت غضب الجماهير التونسية اللي من بعد خليهم يحفوها وما عادش نلقاوها في الصفحة الرسمية متاع المنتخب المصري.
0: الصورة اللي فيها لاعب مصري ماسك شادد اللاعب التونسي من المريول والنتائج متاع المنتخب الأول 24-37 هزيمة لتونس ضد مصر. منتخب الشباب بطل أفريقيا زاد منتخب مصري بعد انتصار 31-29 على تونس ومنتخب الناشئين اللي فاز كذلك بطولة أفريقيا وفاز على منتخبنا 28-25 الحاج. وبعد نجيك زياد تقبل أنه صورة تهبط هذه على الصفحة الرسمية للمنتخب المصري لكرة اليد على مواقع التواصل الاجتماعي في علاقة بالريفاليتي ترجي فريقي تونس مصر بين البلدان بين الجمعيات الكبيرة الديربي والكلاسيكو الأجواء ذيك وإلا لا وإلا
12: صورة غير مقبولة بالكل بالنسبة لي أنا نحكي لك لكن رغم هوش جاي من عدم هذي مصر خدمة بصوصة لك مصر كان شكون اللي يوقفها عند حدها هي تونس في كل شيء خلينا نقوله في جل الرياضات اليوم قاعدة تنتقم من تونس لكن حذروا الانتقام هذا حذروا سبحوني وخدموا وصرفوا فلوس وكل شيء وإحنا قاعدين نتفرجوا ربما علاش نقول لك أنا جيت متشجع السباح ونشكر في الكرة الطائرة، قلت أخي المصار وويهم نعرفهم اللي هما نسحبوا كيما هما شيخوا علينا احنا نشيخوا عليهم، اما مش بالطريقة هذه. هذه يسمى استفزاز، وكيجي من بعض الصحفيين من مصر راهو مش مستغرب، راهو ما عندكش فكرة كي ربحوا تونس كأنهم ربحوا كأنه هزوا بطولة العالم.
0: عبر التاريخ الريفاليتي في علاقة بكرة اليد كانت ديما تونس مصر مركز اللي بعد يجي الجزائر على ثلاثة أربعة إديسيونات، تلقى الجزائر عاملة كيب ناسيونال باهية ملعبية كبار وتعدوا بالمنتخب الجزائري الناس اللي تعرف وتبع، ولكن ديما كانت الريفاليتي أكثر تونس مصر. قلقك الصورة هذه ولا حقهم زي دربة حميسي اللي صح عليه؟
3: هي تقلق، أما أنا اللوم كان روحي أنا كيفاش وصلت للمستوى متاع كرة اليد هذا اللي قبل كنت لعبت كوب دي موند وقبل كنت في الكوب دافريك نهز وكانت عندي إكيب باهي والأمانة صح عليه معناتها رئيس الجامعة كيفاش ينجم يرقد بالصورة هذه للأمانة يا رفيق توا خاطر هي العهدة متاعه فشل نعتبر تكمل يترشح ويتكع معناتها انا كان جيت في بلاصه
0: الانتخابات
3: اي
0: انتخبوه النوادي
3: صح وفرحه
0: الجمعيات اختارته انتهى الموضوع ماش تحكي لي مو جاي بطريقه قانونيه اذا كان عندك لوم عليه معناها انت لومك هزوا للجمعيات تقول لهم علاش انتخبته فلان كرئيس جامعه ما هو يخدم على روحه وعاود الترشح نتاعو مر ولكن شو مشكلتنا رئيس الجامعه يتحمل مسؤوليته ومشكلتنا اعمق شويه كره اليد نعرفها بحدنا حتى هي كسبور ما عادش الصورة اللي كانت متاع 2005 اللي الهوند ولات في الحوم وفي الشوارع يصوروا

0: الدنيا
1: كانوا ليه كانوا في بلايس معينه اما بعد كاس العالم حيت برشا
2: سارت
1: هي هيك كيفاش تحيي تو هات الاستراتيجي
2: ما عنديش استراتيجي اما سار الديكليك بالعين المجرده ما عادش قاعدين خرجوا في ملعبيه ما نهربوش
3: اما نهربوش على موضوع التكوين
2: انا نرجع الكوميونيكاسيون تو على الموضوع هذا انا اللي نلوم شويه لهنا اللي كمام نحكيوا على ما بين بلدان وشعوب
3: فما حساسية كبيرة
2: والباجة اوفيسيال وتعرف احنا العرب بسخان ياسر معناه الامور هذه ماتش هون فولي باسكيت فوتي نجم يعمل يخلط لانسيدون ديبلوماتيك والمثل مصر الجزائر في ترشح الكاس العالم وموقعة ام درمان وقتها خير خير دليل ولكن يقعد يقول لك حقي نهبطش نحب
4: ما لكن بالنسبه لي هو حقه لا حقه لا فما ليميت فما اخلاق فما تربيه فما حد ادنى من اخلاقيات
2: ربي سامحني لحظه صديقنا تفاعل معي قال لي رفيق كلامك مش لوجيك برشا راهو مش كان انتخبوه يعمل اللي يحب رئيس الجامعه نتاع كره اليد انا ما قلتش يعمل اللي يحب ما هو زياد قالك عدى عهده نتاعو ما جابش حاجه ما عملش حاجه كبيره ما نجحش يعتبر زياد اي اوكي اذا كان هو معناه شو نجمو نعمل والجمعيات زي إذا كان كلام زياد صحيح هي تقول ما عادش نعودوا له لو جو قائمة أخرى إذا كان عودوا لهم يتحملوا كل مسؤوليات ما يحدث في كرة اليد لو اعتبرنا كلام زياد صحيح
4: نرجع للي كنت نحكي عليه بالنسبة لي أنا أخلاقيا ما لازمش تكتب حاجة كمن هذه تجم اليوم تربحني خاطر ما تنساش اللي في وقت مش بعيد كنت نربح فيك وكنت ديما ليكار ما بيناتنا كبير معناتها أنك اليوم تقول كلام كين هذا أنا نتعدى من فترة صعبة مرحلة صعبة لكن المنتخب التونسي معناتها في كرة اليد منتخب عريق وعنده إمكانيات كبيرة والله هو فما قوس تحل وأنا نعتبره مهم برشا رفيق وأنت تعرف سيد العارفين خاصة في كرة اليد بالنسبة لي أنا كرة اليد لابد معناتها نلقاو كيفاش نسوقوا ملاعبيتنا في عمر صغير يمشيوا البطولات الأوروبية باش يطلعوا في المستوى نتاعها نظرا للمشاكل اللي موجودة عندنا المادية واللي معناتها اليوم لا كونكورونس معاش كبيرة برشا في البطولة نتاعنا لازم نعطيه حظوة للملاعبية سي جينيراسيون هذوما الأولاد الصغار يا خويا ان نلقاو استراتيجية تتبدل باش النجمو الأولاد هذوما نعطيهم فرصة يلعبوا لبرا باش يطلعوا في المستوى
2: تشوف الوضعية نتاع
4: كي تشوف شوف في التمشي هذاك
2: كي تشوف وضعية نتاع جمعية كيما الزيتون الرياضية اللي نعرفها مليح وتربيت فيها لسنوات وين اليوم وصلت وفين الزيتون الرياضية وفينهم تفهم انه ثم مشكله في كره اليد لانه ثم جمعيات كانوا هما اللي خرجوا الملاعبيه وبعد مشيوا للترجي والافريقي والاتوال والمكارم وغيره وحتى الجمعيات هذه كانت تولد وتجيب في ملاعبيه كبار سوني بلو لوكا اليوم للاسف برشا مشاكل في علاقه بكره اليد شكون يراني وشكون يكون وشكون قاعد يجيب في الملاعبيه وحتى في علاقه بالقوانين انا القوانين الاخرانيه اللي خرجت ما كنتش ياسر موافق عليها نتاع انه ملاعب ما تنجمش تروكريتي زوز ملاعبيه يلعبوا في نفس البوست في الإكيب ناسيونال كيف معناها كيفاش نحب نعمل دوبلور باهي ويكيب قويه وما
1: ريكريتيش معناها
2: نحب نواجه الافريك لا غدو عندي ريير جوش مثلا اليوم التورنوفر في الهوند ثقافه معناها لازم يدخل ويلعب هذا ويلعب الاخر
1: تقول لي
2: ما هبط لي ان جون يا جون ما باش يطيحني في النيفو خليه يحتك اكثر باش يفك بلاستو لازم بالاحقيه مش بالعمر حاسيلو سيان ديبا سيان تو شكرا على التفاعلات وعندي حاتم تليفون وبعد نرجع لك جهاد بن حموده انتو كان في علاقه بالصوره باش نسكر الموضوع تورنا فيه
3: انا دي سكون
2: تورنا فيه برشا تنجم يعمل بوليميك احنا ديجا حيينا حمام لنف على الوعي وعلى الصوره وما بنها وكذا تمشي تلعب مع منافس تسوق انت لتصويرته وكذا ما ندخلوش في البروفوكاسيون لانه هذه غدوه في كومبيتيسيون اخرى يعني. تونس مصر يلعبوا في انغولا نجم تلقى تراشق بالدبابس بابها الصوره هذه 10 ثواني
3: 10 ثواني هو المشكل هنا اللي هبطت في باج اوفيسيال كان هبطها محب كان هبطها جروب ولا حاجه تقول ذاك سيتان كلاش نورمال اللي يصير بين جماهير وبسيكولوجيك ما فما عقدة متعاقدين إذا توصل باج أوفيسيال تاع الفيدراسيون تهبط سجار
2: مش فيدراسيون تاع كرة اليد منتخب كرة اليد
3: تهبط هكا سيكو فما ان كومبلكس دفين قديم
2: ولو نمشي معاك معنا بسطحية أكثر وإلا
3: لدمين
2: لدمين توفولي معنا بتاع لدمين يلعب معنا نحكي بعد شوي على بقية الأخبار ولكن معنا من تونس صديقنا جهاد بن حمودة يحب يمشي يتفرج في الإكيب ناسيونال جهاد صباح الأنوار
5: مرحبا مرحبا رفيق
2: شو أحوالك يا جهاد
5: الحمد لله الحمد لله
2: صحة بخير
5: الحمد لله الحمد لله
2: شو تعمل في الدنيا جهاد
5: نختم كونتابلي في أسيرانس
2: شنو اليوم كونتابلي نهار كونتابلي اليوم مرحبا مرحبا كونتابلي في أسيرانس قداش عندك في الخدمة
5: في الخدمة الكل عندي توا 14 فيهم 12 أسيرانس
2: ما شاء الله

0: 12 ans اسيروس. وتو بالنسبه للكونتابلي متعب اكثر يخدم وحده ويحل بيرو، والا متعب اكثر تخدم في شركه وعندك عروفات؟
1: الحق هكا خير كما انا توا خير، على خاطر الاخرى بون صحيح الاخرى فيها نصور فيها برشا فلوس اكثر، اما مسؤوليه اكثر وجوجمه اكثر.
0: وانت ما تحبش الجوجمه، تحب الراحه
2: الفلوس.
0: ها أه؟
1: اللي يحب هو اللي يحب يطلع ينجم، اما حتى بهكا النجم نطلع مخير
0: الحمد لله. ربي يفتح في وجهك البيبي ان شاء الله يا جهاد. جهاد اللي عنده بوغوس بيبي عمره 8 شهور اسمه جود هكا
1: محلاش.
0: ربي يحفظه ان شاء الله، ربي يعطيه الوقت الطيب وربي يفرحك به ان شاء الله يا جهاد. احلى حاجه في الدنيا يا صديقي، وربي ان شاء الله لا يحرم مؤمن.
2: سميه على بيلينغام،
0: على بيلينغام جود بيلينغام. لا سميه على واحد ثامر اسمه حاتم بالحاج. جهاد
3: جود
0: ما تسمعش حاتم كي يبدا يحكي، ركز معايا، احسبوا فون، احسبوا موزيكا فون. كيما سيلم هاف في غني،
3: تفرجت في مسلسل البطل نتاعو اسمه جود.
0: جاه ربي يا جهاد جاوبها، ما علاش سميت وجود هزوز كرونيكوريت.
1: انا من قبل ما نعرف اقول انا اسمي جهاد، واقول ربي نحب نسميه جود
0: ان شاء الله. ربي يعطيك على قد قلبك وربي يفتح عليه. هيا باهي جاك الوليد واسمه جود وربي يحفظه. مع شكون تحب تمشي جهاد؟
1: والله انت بزول بول مدام وخوها،
0: بول مدام وخوها. حتى واحد من العائله نتاعك ماك باش تهزو؟
1: عائلتي خويتي بنات
0: واش بيه رجالهم،
1: رجالهم كل واحد في
0: بلاصته. هاكا وبعد انت على الليسونس، على المصروف، على المصروف نتاع ليسونس. باهي جهاد يحب يمشي وزوز نسابو بول مدام وخو المدام، يبدو لو عائله مدام مستحوذ على الجهاد كما يجب. سلموا عليهم، سلموا عليهم،
4: خدمه تعملوا مشكل.
0: سلموا عليهم فدلك وجهاد. جهاد نلعبوا على ثلاثه تسكر، دونك ثلاثه تسكر يزازيوك
1: فيه البرك،
0: فيه البركه واضح. لا مشيش تتذكر اسم تستحضر صديق حاجه، ثلاثه تساكر. السؤال يجيك من عند زياد لمكي
4: امون
0: فيدراسيون، طلبتك بالاسم
4: عيد.
0: انت قال لك المنشط وبعد باش تعدى تصحش تاخذ شيك كراف حتى تشوني من الريبريك هذا. اسئله قالوا لك نحب اسئله عميقه.
4: اي عميقه بابا. اسمعني شكون ربح الكوب دي موند؟ وسيله شكون ربح الكوب دي موند معناتها في النسخه 2026؟
0: شكون ماركه ولا شكون ربح البول كوب دي موند؟
4: شكون ماركه بيان سور. شنية؟
0: كوب دي شكون هز الكوب دي موند؟
1: الارجنتين.
0: الارجنتين.
4: اي نحيلو تساكر هذا تو.
0: لحظة
4: 2026
0: اخر كوب دي موند شكون هز؟ يا
5: امريكا.
1: الارجنتين.
0: الارجنتين. انت يبدو انه تبلانتيك في قطر عتغاد وميسي وشيل يا طويل العمر وجو هذاك. بعد 4 سنين لعبنا كوب دي موند، وين كنت؟
5: عندها 3 شهور
0: يا جهاد. مثلنا كي لعبنا كوب دي موند في امريكا وترامب باش يطرد ايران واحنا كان المشاركه خلينا نقولوا متوسطه.
1: تبني عليه هكا قلت لك عاوني يا زياد.
4: سهل سهل. مات يرحمها كان حي جو.
0: سؤال شكون لعب فينا؟
4: شو ما طلعش.
0: اوكي انت مغروب بالكوره جهاد؟
1: لا انا مغروب بالكوره، اما توا بالتراك دخلني بعضي زياد.
0: دخلك بعد
2: لونترنير جديد بتاع السبيروس.
0: هي الارجنتين خسرت الكوب دي مون.
1: بابلو اسمه بابلو.
0: ما يتبع. الارجنتين خسرت الكوب دي مون، ما هزتهاش المره هذه، هزتها في قطر والفينال المره هذه خسرتها. خسرتها مع شكون؟
1: فرنسا.
0: مش مع فرنسا، فرنسا روحت على بكري. المنتخب اللي روح بفرنسا هو اللي هز الكوب دي مون. وانت قلت بابلو تو
4: معاه لاعب شاب.
1: اسبانيا.
4: ما
0: شاء الله صدقني يا جهاد. ترجو لي اليوم تستقيل وتصب التذكره وتمشي للبيين اليوم. اليوم يا جهاد اليوم تحلل.
1: انا وقت الديمي فينال ديجا معناتها حبيت فرنسا تخرج ديمي فينال، خاطر نهار الفينال انا في فرنسا وخفت لتاك الضبط لبعضها الدنيا.
0: دوك كنت خلي تخسر فرنسا.
1: حبيت تروح من الدمي وروحت من الدمي.
0: ورغم ذا نسيت، ورغم ذا نسيت. ريت التراك نتاع المباشر يا جهاد، ريت
4: المسؤوليه اللي نعيشوا فيها يومين والضغط. ما يعلم بيا ربي ما ريت
0: 45 بسيكياتر معاه في الشهر.
4: ريت الضغط يا
0: ريت والله مش خدمتنا بالسهل والله الحمد لله.
4: خبزه مره،
0: خبزة مرة. جيت صديقي مبروك عليك ثلاثة تساكر انت والانساب. ربي يفضل لك البوغوز جود ودوم عشرتك انت والمدام. كان عندك على شكون تحب تسلم؟ يلا
1: ديديكاس البابا وامي اخواتي غادة صفية ومريم مرتي وولدي عائلت مرتي وقول جوائز انيفرسير لاختي ورجلها فرد النهار دي جامون ودي
0: ربي فضل
1: عايزك وكاول يعرفوا جهاد الكل
0: سلموا عليك برشا جهاد تنبيرة جاتك على الفيسبوك
1: من عند
0: ربي خليك يا جهاد تنبيرة جاتك على الفيسبوك صديقتنا هاجر قالت يا راف بالك هذا طلب عنده جمعتين مش يشارك في حفلة يارا وطلبته اليوم تلمو الأجوبة على الكورة ما كانت يلا سلموا عليك برشا صديقنا جهاد ومرة أخرى ربي يفضل لك جود ويداوم أجرتك مع المدام صديقنا جهاد اربح معنا ثلاثة ساكر باش يمشي يتفرج في المنتخب تونس وغندا اليوم 8 نتاع الليل في حمادي العقربي راتس مازالوا عندنا تذاكر اخرين للبيع تذاكر للبيع تذاكر للربح
4: ربي ديما يكشف النية باش نلقاوك توا ظاهر باركينغ لاك تذكره وقدام المول ريت ربي سبحانه
0: كشفك دايما خاطر المخرج يحب على التذكره دونك كنت باش نبيعها له للامانه معناها دونك احنا مازالوا عندنا التذاكر سي الناس
5: ان شاء الله
0: نجموا نسرفوا فيهم
4: واللي ما خلطش يلقى قدام توته
5: اللي نفس الزيدو
0: يلا نكتفي بهذا القدر نعود بعد الأخبار رفماك للتسعة ونص
6: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من التسعة ونص لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

الخميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9 كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

ويكند مع ديو ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: يا خايب ليه ما تسأل فضل شاكري خلتنا لتسعة وخمستاش دقيقة نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم الكويز. بعد شوية في الرفماق نكملوا الربحوا تذاكر لحضور مقابلة المنتخب تونس أوغندا في حمادي العقربي رادس. حنان الحايمية معنا في التليفون من فرنسا. حنان صباح النور. شنو أحوالك يا حنان؟
1: الحمد لله يعيشك.
0: والله الحمد لله في نعمة. تكلم فينا من فرنسا. تحية ليك وتحية لكل الجالية التونسية غادي اللي في فرنسا. ربي يرد غربتكم وربي يعطيكم القوة ويلم شملكم مع الناس اللي تحبوهم. حنان شتعمل غادي في فرنسا؟ اقرب لي شوية للتليفون نسمع فيك بالسيف يا حنان.
1: انجينيور تكنو بيداغوجيك في لونيفرسيتي دو بواتيه.
0: اسمع يا سيدي اسمع حنان التيتر وحده يفجع. الانجينيور شنو اش اسمه انجينيور؟
1: تكنو بيداغوجيك.
0: تكنو بيداغوجيك اش معناها؟ زيد فسر لي اياك.
1: معناها سيلوي كي كونسوا لي فورماسيون سوا بروفيسيونيل سوا ايدوكاتيف بور لي ان فيت سوا العباد اللي يخدموا معناها في لي زونتربريز سوا لي ايتوديون.
0: واضح. قداش عندك غادي في فرنسا؟
1: من
0: 2019. سبع سنوات ديجا تعدي وانت في الغربة وحدك غادي حنان؟
1: لا ما عرفت وعندي ولاي.
0: ربي يحفظه ان شاء الله وربي يعطيه الوقت الطيب. شو اسمه البوغوس؟
1: اسمه إيزاك إسحاق.
0: إيزاك إسحاق إن شاء الله ربي يفرحك به يا حنان وإن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب. تروح بفريكونس تاع قداش من مرة في العام حنان؟ قريبة فرنسا كمان.
1: والله مش
0: برشا. هذول مرة في خمس سنين ترى.
2: مرة في العام فريس.
1: مرة في العام.
0: قداش تعدي في تونس كي تجي؟
1: ما نعديش شوية. نعدي من جمعتين للشهر.
0: من جمعتين للشهر. أما هيك حسيت مهمين. كلموا الحدود ولا جانب نعرفوا روحت ولا روح حنانة. قاعدة تروح تطل على داركم ولا
1: كلموا دارنا
0: نسألوه. يا ولدي تروح تقول لأبوك أمك ولا ليه قاعدة؟
1: أيوة
0: زياد مش بيها تمهمة.
2: تحس هاوك بيها.
0: يبدو أنها تروح النيس في الصيف. يلا حنان نلعبوا على ثلاثة تسكر باش تربحهم. لشكون حنان؟
1: بابا وامي وخويا.
2: يا ربي فضل
0: بوك وامك وخوك. ربي يفضلهم وربي يعطيهم الوقت الطيب. السؤال يجيك من عند منشط الربريك هذه. يلا زيدوا
2: ثلاثة اثنين مازال تونس هي مازال مشرف. سهل يا خويا. مع شكون يا خويا الفينال الاخراني الكوب دي موند؟ شكون الزوز فرق اللي لعب في اللي صارت في امريكا
1: فينال
2: كوب
1: دي موند؟ نورمالمون اسبانيا والارجنتين.
2: اللهم صل على النبي.
0: اسبانيا والارجنتين. وشكون ربح؟
1: اسبانيا بيان
0: سور. وشكون ماركه توا ماركه تربح تذكره طياره تونس فرنسا تونس؟ اعطيني اسم اللي ماركه.
2: اوكي انت طلع حالك
0: ربك مع الزوالي.
2: كلها 10
0: 4 3 ثي على اعصابنا روحنا
2: يزي الناس خليك
0: لا سي خديت لي جاي تعديوا ال 10 ثواني ولا الفار ثبتوا تعديوا 11 ثانيه للاسف. سلام مبروك عليك تسكر مقابل تونس وأوغندا. ربي خليك يا حنان. بعد الاعداد بيسير تاخذ الرقم بتاع بوك ولا اخوك باش نتصلوا بيوم يجيوا ياخذوا التذاكر نتاعهم ان شاء الله يقعدوا تذاكر خاطر المخرج حلقي شي وحده لهنا. تحيه ليه وللعائله والاخت وجدان والناس الكل. تحيه لهم
1: وسمع صوتكم.
0: احنا فرحانين برشا. احكي لي صباح تسمعنا في اليوتيوب تحط تتفرج فينا ولا رديف؟
1: والله نحل اليوتيوب نفرج فيكم وكي يتقرص في اليوتيوب نحل في التليفون باش نكمل نسمع الغناء وكل اليوتيوب وكل شيء.
0: يفرحنا برشا كلامك يا حنان. ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. ربي يفضل لك اسحاق وربي يفضل لك المسيو وامك وبوك واخوك والناس اللي تحبهم الكل. يلا في 10 ثواني كان عندك على شكون تحب تسلم حنان؟ يلا
1: السلام عليكم الكل برشا برشا على سوينسا الكل في بلايس الكل في الدنيا الكل وعلى بابا وامي وخويا واختي ونبوس ولدي برشا وقول ينحب كياس ونبوس راجلي ياس وقول ينحبك برشا
0: ودار عائلة راجلك شبيه؟
1: انا قلت الناس الكل.
0: اه ما سميهم زي الناس الكل.
1: لا ما متحاولوش تعملوا مشاكل معاهم اختارني نحبهم ياسر هما يعرفوا.
0: انت خايف شكون اللي خاطر المشاكل صايره بتبيعتها. سلموا عليك يلا يفضلكوا عليك حنان ان شاء الله ربي يفضل لك اسحاق والمسيو والناس اللي تحبهم الكل والشكر ليك وتحيه تحيه تحيه للاصدقاء الكل وجليتنا الكل في فرنسا. بربي صديقنا كاتب اسمه ريجيكا قال فدتونا من جماعة فرنسا أول يذول لي واحدة في 13 سنين تكلمنا من فرنسا. ربي يهدي صديقنا ريجيكا تكنيك تكنيك أمور تكنيك
3: فرنسا فرنسا.
0: يلا نمشيو للكويز توتسويت مع
4: الكويز.
0: يلا سيدي السؤال الأول إنجليزية زيدونا.
2: أيوة.
0: ماذا نطلق على الخروف؟ بماذا يسمى نار الخروف نار بالإنجليزية؟ نار. سندريلا
5: شيب.
0: ناصر ويوة زياد نعم برنس
5: لامب
0: لامب
3: لامب ولا نيو عنده الحق شيب ولا
0: شيب نعتبره صحيح زيادة لبرنس جواب صحيح لكل المجموعة. نقطة أولى
3: عرفوها السيري شون ذا شيب؟
0: لا
3: مقتل الضحك مقتل حاجة من
0: أول مخرج يقول حلوة
3: يا ولدي مش نورمان فرش فيها كل يوم أنا ريت عبيد أكرو شوف لي حال أنا أكرو شون ذا شيب
0: والمخرج يأكد لي أنا بون فجعني لأنني المخرج عمره 21 وحاتم 71 دونك أنكم زوز تتفقوا على نفس الحاجة. يلا أنتو كبربي شو اسمه خنشوفوا حاجة
3: ضحك شون ذا شيب بنتك الفأدوري والله.
0: يلا السؤال الثاني الاسم هو ابن سيدنا إبراهيم وأبو سيدنا يعقوب شكونه؟
2: أقسم بالله تنفرش في حكايته بير
0: يزي
2: والله
0: يلا شكونه؟ ولد سيدنا إبراهيم وأبو سيدنا يعقوب
2: والله
0: هو سيدنا
2: يعطي محام والله حرق ليه بشتغيدني روح بشتغيدني روح
0: ما غضتش كل روحك على حاجة تفريد يزي
2: بقاتي معزة رفيقة
0: عطت محاولة يلا
2: سأعود لي الراف والله أنا غالب
0: ولد سيدنا إبراهيم بو سيدنا يعقوب شو اسمه؟
2: بو سيدنا يعقوب بو سيدنا يعقوب
5: جد سيدنا يوسف
0: أي زيد
2: يا الله يا حرام
0: اسم
2: يا أخويا سيدنا هود
0: سيدنا هود
6: يوسف سيدنا يوسف
5: خالد
0: سيدنا خالد
3: يحيى
5: سيدنا إسحاق
0: إسحاق كنا نحكي عليه جواب صحيح السندريلا هو ابن سيدنا إبراهيم أبو سيدنا يعقوب ويجي كذلك جد سيدنا يوسف نبي الله دونك سيدنا إسحاق برافو السندريلا. السؤال الموالي 3-2-1 توب زيدونا من هو الزعيم السوفيتي الذي قاد البلاد خلال الحرب العالمية الثانية؟
2: مشاور ولا شو اسمه؟
0: مشاور
6: والله معروف اسمه ضيعته والله نعرف الاسم
0: سندريلا
5: شفشنكي
0: شفشنكو ناس بتعليك برنس
6: خورتشيف
0: كورتشيف خورتشيف يلا تضحك
3: ربي سامحه صح
0: ستالين جوزيف ستالين جواب صحيح حاتم بالحاج. سؤال الموالي من هو الزعيم الكردي الذي أسس حزب العمال الكردستاني والذي يقبع حد اللحظة منذ سنوات في السجن في تركيا؟ زيادة
2: وانا جاي عندي انا بكردستان
0: معروف برشا يلا
2: كوليبالي
0: كوليبالي ناصر برنس
6: إبراهيم الكردي
0: إبراهيم الكردي سندريلا
5: إبراهام كردي
0: إبراهام كردي
3: ها هرب على السنة قولها نحج هكا
0: مش بعيد مش قولها أوج
3: أقلو أقلان ولا أقلان هرب علي هرب علي
0: عبد الله أجلان جواب صحيح حاتم بالحاجب نعتبر الجواب صحيح وزعيم الكردي ورئيس حزب العمال الكردستاني. نقعد في المعلومات التاريخية عبد الله أوجلان كما قلنا من هو الرئيس الأمريكي الذي اتخذ قرار الانسحاب من حرب الفيتنام؟ برنس
6: نيكسون
0: نيكسون زيدون
2: ركي ملحاس صحيح.
0: يلا زيد
6: ريغن.
0: ريغن سندريلا.
5: فرانكفورت.
3: فالي جونسون.
0: جونسون أنا جواب صحيح. ريتشارد نيكسون برنزيات جواب صحيح. الرئيس الأمريكي الذي قرر الانسحاب من حرب الفيتنام دونك هو ريتشارد نيكسون. السؤال الموالي
5: رفيقش بك معش تعمل أسئلة متاع شوف لي حل وليلي البي
0: كل نهار وقسمه. السؤال الموالي من هو الزعيم الذي
2: تحكي وحدك على الحرب باش نعطيك حاجة هاي أوكي بابا
0: امشي يلا
2: تقولها في قلبي
0: نو
2: على روبوات رفيق اللي عملوا روبو يسارع ما نعرفش كان تفرج فيه حتى
0: شو علاقة بلي نحكي فيه
2: يا ودي توا يمكن الحروبات باش تولي بالروبوات معناتها
0: ولدي واحد يحكي في موضوع تخرج منه معناتها حرب الفيتنام
2: نحكي لك شو قبل كيفاش يحاربوا توا
0: شكرا لك. من هو الزعيم الذي قاد ثورة 1919 في مصر زيادة؟
2: ابو الهواندي.
0: ابو الهواندي برنس يا أخي ما أبدعك
4: عنده قنطرة باسمه أمشي عليها أما عنده قنطرة في مصر باسمه أي
0: كوبري
4: كوبري درشكون
0: كوبري معناه قنطرة
4: أي كوبري هي القنطرة
0: أي فوالا
6: أنور السادات
0: أنور السادات يا حاتف
2: على بعض
0: فصلحت شبشينكو بسلح 19
5: محمد علي.
0: محمد علي يلا صديقنا أمين العبيدي ولا صديقتنا جواب صحيح. خليل جقيريم كيف كيف زكري سونيا تحيه للأصدقاء برشا أجوبة صحيحة.
3: مش سعد زغلول.
0: سعد زغلول هو الذي قاد ثورة 1919 جواب صحيح. حاتم
5: سعد زغلول
0: بالحاج سعد زغلول الزعيم المصري نقطة حاتم بالحاج.
3: يفوت ويلسر كل
0: السؤال الموالي مرشة معلومات راه يصير لا بالحق يتراكموا في المخ بالمسلسلات باللي دوكيومونتير بالفيلم وساعات ما تنسى تنسى التاريخ تنسى الحقبات التاريخية
3: ليه تول تنسى الكل يعرف زغلول اما يعرفوه بحاجه اخرى ما يعرفوش اللي هو كان زعيم وقائد ثوره
0: وقائد ثوره في 1919. السؤال الموالي دالي يستغل الفرصه يقول بربي تحيه لزغلول ولتحومتك في تحيه لزغلول ولتحومتك تحيه لزغلول ولتحومتك حي فرص واستغل الفرصة. يلا السؤال الموالي عندي في الورقة متاعي ثلاثة خمسات خمسة خمسة خمسة وهذا شكون يلقى العملية اللي بيهم هما تعطيني نتيجة تساوي ستة
3: خمسة على خمسة بلس خمسة
0: حاتم بالحاج
5: ماذا حاتم
2: خمسة على خمسة واحد نزلت نفسي
0: إذا عملت ترجم له قالها بالعربي راه فهموا العباد برافو على السرعة حاتم
3: غيبة رامي خاطر رامي مستنسغ
0: يفك الحكاية هذوما يلا سؤال آخر نقطة جديدة لحاتم بالحاج. السؤال الموالي زيدونا
5: أنا زدنا من خمسة في الخمسة
0: سندريلا
3: هو فما ايامات يجي مخك ينجم يطلع
0: فما ايامات
6: حتى
3: 3 بلس 2 تقعد
0: خمسة يا مان الحلقة وقت البارح ولا وقت البارحين راني في الدرجين الاخرين عملت سبع غلط كل واحد جين كان نحكي اسمه نقول نغلط اسم البرنامج اسم المخرج اسم جعفر بعد شوية باش نقولوا بعد شوية معناها غدوة نتقابلوا قلت تقعدوا نراجعين حسيلوا درجين دخلوا التاريخ يلا زيدون زيدون السؤال يقول من هو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي تم انتخابه لأربع فترات رئاسية؟
2: واشنطن.
0: واشنطن برنسا.
4: جورج واشنطن.
0: جورج واشنطن ناصر.
6: واشنطن.
0: ما هوش واشنطن سندريلا.
5: جورج واشنطن.
0: قرديح عام ما هوش واشنطن ما بدت لك شيء. ريت واحد هابط سيفي هابط ما عشاش بشد فرا.
3: أربع مرات.
0: أربع مرات.
3: ورا بعضهم ولا.
0: 32 36 40 44 هني أعطيتك الحق بالتاريخية.
3: فانا عام سمحني
0: 32 36
3: 1900
0: اي 32
3: 36
0: 40 44
3: مش فرانكلان فرانكلان
0: حلق الويت
3: روزفلت فرانكلان
0: فرانكلان ما سمعتك فرانكلان روزفلت جواب صحيح لبرمسة وحاتم بالحاج. السؤال الموالي زيدونا
5: بلا نقصد فرانكلان انا قلت فرانكفورت
3: فرانكلان
5: وقفتي
3: اما وقتها في سؤال
2: 30 رفيق الوقت انتهى حتى بالبحر
0: صحيح ما نزيدو شويه
3: زيد زيد
0: اعطينا نتائج حتى محله مع زيد زيد كان جاي خاسر راه بس خرج الحاج ثلاثة وميمة وزيد اثنين ناصر واحد والحاج حاتم بالحاج عفوا
3: عمل من بين
0: 6 نقاط جواب صحيحة.
3: مرحبا بثالثة رفيق بنادو مخاطر هاك في فاروقاتو على نص بعض
0: زيادوا الناس تحبوا سؤال فاصل في مرتبة الأخيرة
2: علاش أنا ثلاثة شنين
0: أنت اثنين
5: اثنين
0: مرجلين مكتفين بالمراتب
2: نكتفي
0: بهذا القدر. شكرا لكامل الفريق تحية للأصدقاء اللي في الاستماع شكرا لكم على التفاعلات شكرا لفريق الاعداد ريم مخبي في الاعداد جيل سليني في الاعداد عزيز في الاخراج الرقمي وجدان في الاخراج وجدان وعزيز تلقاهم في اولمبي رادس اليوم 8 تاع الليل تحيه حاتم والعائله الموسعه سندريلا برين زياد ناصر سلموا على رمروم وقولوا له ان شاء الله لاباس وربي يحفظك وربي يشفيك ديديكاس بربي خاص شويه صديقي خويا حبيب صغير قولوا له بلطف عليك حبوب يسمع فينا من فرنسا ومن نيس ان شاء الله ربي يقيمك سالم مغانم من عائلتك وربي يحفظك وربي يشفيك وان شاء الله لاباس صديقي حبيب الصغير. بعد شويه جعفور في ساعه سعيده وين
6: الناس الكل بعد ساكر الناس يجيو ياخذوا من الراديو باش يبداو في بالهم
0: هم في بالهم باش يمشيو للماتش
6: لا باش يبدا في بالهم الناس الكل في بالهم باش يجيو للراديو
0: قبلوا بورتسيت تلقاو الناس ربي تسكر بعد كرهبت
2: المعلومه
0: بها تجيو تاخذوا تسكركم بعد شويه تو يتصلوا بكم فريق الاعداد تسكر على ذمتكم موجودين لهنا دونك اجيو قبل ما يهربوا بهم الجماعه سينو حس سعيد المنتخب وان شاء الله مربوحه كما قل جعفور ساعه سعيده بعد شويه ونص نهار ابتسام في هنا تونس. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع وان شاء الله نهاركم اسعد الايام من هنا الغدوه ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناوا. باي باي تشاو تشاو.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.

0: www.athletic.com
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 ل 7 سياحة خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين لكل المستمعين الغالين على موجات ديوان فام. جمعة مباركة للجميع إن شاء الله يربي كلها رزق لكلها بركة ولكلها توفيق لكل متابعينا. نشكركم ديما على اختياركم برنامج صباح الخير تونس في كل صبحياتكم وإن شاء الله يربي تكونوا أنتم في أحسن الأحوال أنتم والغالين عليكم. صباح الخير تونس من طوال 7 متاع صباح. إيمان سكوحي كنت ميكرو عزيز عوني في الإخراج. فرحانين برشا برجوع صديقنا حسام يحيى في الإخراج الرقمي الثلاثي باش يواصل معاكم الأسبوع هذية والصبحية وإن شاء الله يربي تعديو وقيت مزيان معانا وانطلاقتنا تكون بدعيوة. إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صل على محمد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء، صلاة تقربنا بها من شفاعته وتوردها بنا من رحمته وتسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا، يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم في هذا الصباح المبارك نسألك رحمة تهدينا وعافية تكفينا ورزقا يغنينا وبصيرة ترشدنا. اللهم ارزقنا في هذا اليوم قلوبا مطمئنة ونفوسا راضية وأعمالا صالحة مقبولة، واجعل يومنا هذا شاهدا لنا لا علينا، واملأه بالخيرات والبركات واصرف عنا الشرور والمكروهات. اللهم إنا نستودعك أهلنا وأحبتنا فاحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم فرج همومنا واقضي ديوننا واشفي مرضانا وارحم موتانا وأكرمنا برؤية الفرج في كل أمر ضاق به صدرنا. اللهم اجعل هذا الصباح بداية ليوم مليء بالطاعات والفرح والرزق الوفير، واكتب لنا فيه كل خير واصرف عنا كل سوء. اللهم أمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم أسعد الأيام على أحلى ديواننا.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: I love you baby. هذا فرانك سيناترا يوصلنا لستة وتسعتاشن دقيقة. مرحبا بكم الكل, صباحكم فل, صباحكم موزيكا بنينة, نسمة تفرشك في الصبحية, لكن فما ارتفاع في درجات الحرارة بعد شوية. نكتشف التفاصيل تتسويت في الميتيو. ميتيو ترتفع درجات الحرارة اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 بشكل نسبي, وين تتراوح القصوى بين 28 و32 درجة, وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات, وتوصل ل 33 درجة بالجنوب الغربي. تكون السحب عابرة على كامل البلاد, تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية. تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب فمتموج. بالنسبة لأوقات الصلاة, صلاة الصبح كانت مع 4:43 دقيقة, الظهر نص نهار و 18 دقيقة, صلاة العصر مع ماضي 3:37 دقيقة, صلاة المغرب مع 6:14 دقيقة, وصلاة العشاء مع 7:39 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم, دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو من ميتيو نمشي مباشرة لنصيحتنا لليوم. نصيحة اليوم, لازم تعرف أنه ما فما حتى حد مهتم بإنجازاتك. الفشل متاعك أو النجاح متاعك راهو ما هوش مهم برشا لغيرك. متغشش ولا فرحان راهو هذا لا يقدم ولا يوخر لحتى حد. قريت ولا ما قريتش, تخدم ولا ما تخدمش, عندك فلوس ولا ما عندكش, راك ماكش باش تأثر على حياة ولا حال حتى حد. حياتك راهي متاعك وحدك, وانتي ماكش محور الكون. ما فما حتى حد مركز معاك, ما فما حتى حد مهتم فيك, وكل شخص مركز في حياته. اللي لهي بيك يراقبك ولا يقلق من إنجازاتك ولا يحاول يحبطك, في الحقيقة راهو زادة ما يضيف لك حتى شيء وما ينقص منك حتى شيء. ممكن أنت اللي قاعد تعطي لكلام الناس أكثر من حجمه, تخلي نظرتهم ليك تتحكم حتى في ثقتك في روحك. هذيك علاش حصن روحك, مش معناها تولي شكيك ولا تخاف من الناس, ولكن تعلم تختار مع شكون تبرتاجي أحلامك, مشاريعك, إنجازاتك. فما ناس اللي تفرح لك بصدق, وفما ناس اللي تسمعك فقط باش تقارن ولا تنتقد ولا تستنى وقتش تطيح. مش كل مشروع يلزمه إعلان, ومش كل نجاح لازمه تصفيق. ساعات أحسن حاجة تعملها إنك تخدم في سكيت وتخلي النتائج هي اللي تحكي, وتحافظ على طاقتك بعيد على ضجيج العبيد. حياتك راهي متاعك أنتي, وأنتي مركزها فقط. ركز, كمل طريقك, وخلي ديما إنجازاتك هي اللي تحكي عليك. وكانت هذه نصيحتنا لليوم. نصيحة اليوم, للأسف فما بعض الناس اللي تركيزهم على الآخرين أكثر من تركيزهم على أنفسهم, ويخليوا رأي الناس وإلا نظرتهم ليهم وإلا انتقاداتهم وإلا أي كلام يمكن يوجهه لهم يخليوه هو الربير أو هو اللي يدير حياتهم أو يوجههم في الدنيا هذه. فما ناس اللي نجموا نستشيروهم, فما ناس اللي نجموا نبارتاجيو معهم, ولكن مش كل الناس راهي مهتمة بتفاصيل حياتك, ولا مش كل الناس الرأي متاعها راهو مهم. نعرفوا لشكون نحكيه, نعرفوا مع شكون نبارتاجيو, والأهم نركزوا على رواحنا. ما نركزوش لا مع إنجازات الآخرين ولا مع كلامهم ولا مع حياتهم, لأنه كل إنسان عنده قصة, وكل إنسان عنده حكايته, وكل إنسان عنده قدر كاتبه له رسمه له ربي سبحانه بكل الخير اللي يستنى فيك. فما فماش علاش تتلفت لغيرك, ولا ما فماش علاش تركز مع حديث غيرك. نكملوا احنا بالموزيكا في صباح الخير تونس, نرجع بعد شوية ما تبعتوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: 36 دقيقة رجعنا لكم من جديد. تحياتنا لكل متابعينا وين يسمعوا فينا. جمعة مباركة للجميع. الناس اللي التحقت بينا توا تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان أفام، عنا بعض الإهداءات. خلينا نفرحوا بالعيد ميلاد شوية، عنا برشا على الأحداث الجميلة. حبيت نقول عيد ميلاد سعيد البيزيد مكلين اللي احتفل مؤخرا بالعيد ميلاد متاعه، ولد زميلنا رامي مكلين. نقول له كل عام وهو حي بألف خير، إن شاء الله يا ربي تراه في أعلى المراتب وربي يفرحك به وربي ينجحك. أيضا صديقنا أنيس بن سعيد الخبير الجبائي ابنه يحيى بن سعيد اليوم يحتفل بعيد ميلاده 9، يقول له كل عام وانت حي بألف خير يا غالي، ربي فضلك ليا وإن شاء الله ربي ينجحك. يقول لك فخور بيك برشا يا يحيى، وأنا في ظهرك ديما، نحبك برشا وربي فضلك للعائلة الكل. عيد ميلاد سعيد ليحيى بن سعيد. صديقتنا أيضا ريم بوزيد تحب تتمنى عيد ميلاد سعيد لوالدها، تحب تقوله كل عام وانتي تج فوق روسنا يا بابا، شل ربي فضلك لينا، شل ربي يعطيك الصحة والعافية، نحبوك برشا. ياسمين وبيوتة زيدة يحبوك برشا، وإن شاء الله نتلقاو على قريب، ربي يجمعك بالوالد على قريب يا ريما، وإن شاء الله يا ربي تراها ديما في أحسن الأحوال وصحته لباس وكل عام وهو حي بألف خير. هذوما بعض الإهداءات الصباحية. خلينا توا نمشي والفقرة شات ماتان. شات ماتان قل لي بابا صالح، يا ربي فضله لك يا ريما، بوك صالح بوزيد نسلم عليها برشا، وإن شاء الله يا ربي يا ربي يجمعك بيها على قريب إن شاء الله يا ريما. بالنسبة للدراسة متاعنا لليوم، أكيد حسيتوا أنه اليوم المحادثات المباشرة نقصت ما بين الناس، وإلا وليت أقصر، ولا ولينا ما عادش نوسع بيننا في الحديث برشا. التليفون، مواقع التواصل الاجتماعي، الرسائل السريعة وحتى مشاهدة المحتوى لساعات، كلها غيرت الطريقة اللي نتواصلوا بها. هل أنه صحيح الإنسان اليوم ولا يحكي أقل برشا من الماضي؟ وهل أنه الأمر هذا ينجم يسبب له مشاكل صحية؟ فما بعض الدراسات الأخيرة اللي تقول أنه البشر اليوم ولاو يحكيوا بعدد محدد من الكلمات أقل برشا مما كانوا يحكيوا 150 سنة التالي، وأنه انخفاض عدد الكلمات هذية ممكن يتسبب حتى في أمراض صحية. تقول الدراسات أنه قلة التواصل الاجتماعي، العزلة الاجتماعية ممكن ترتبط بتداعيات سلبية على الصحة النفسية والجسدية. دراسة شملت أكثر من 13 شخص فوق سن 50 أثبتت أنه العزلة الاجتماعية الوحدة ارتبطوا بعدد من المؤشرات متاع الصحة والرفاه مع تأثيرات مختلفة بيناتهم. كيف كيف دراسة على 855 شخص من كبار السن تقول أنه زيادة وقت المحادثة ارتبطت بزيادة المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والمجتمعية. الأهم أنه جودة التواصل أهم برشا من كمية الكلام اللي نحكيه. محادثة حقيقية فيها استماع، فيها ضحكة، فيها مشاعر حقيقية ومشاركة تنجم تكون أكثر قيمة من عشرات الرسائل السريعة. يعني اليوم مش نسأله قداش من كلمة قلتها اليوم، ولكن يلزمنا نسأله مع شكون قاعدين نحكي وشنية قاعدين نقوله. هل أنه بالحق قاعدين نحسوا في روحنا مسموعين ومتصلين مع الآخرين؟ هذايا السؤال اللي يتسألوه الخبراء في علاقة بدراستنا لليوم، وكانت هذه شات ماتان. شات ماتان. عندي صديقة تقول لي إيمان قريب نولي ونحكيه بالحواج بتالما الناس الضغط اللي عندها ولا كمية الأفكار اللي قاعدة تدور في الذهن متاحة، ولينا بذا بينا بأقل كلمة بأقل مشكل بأقل تواصل. حتى في دائرة العلاقات اليوم أصبحنا نضيق فيها لماكسيموم، لأنه ولينا نحس في مجهود كبير في أن نتواصل مع الآخرين، واللي كي نقارن رواحنا بسنوات مضى نحسوا أنه فما اختلال اليوم في التواصل. مهم جدا أنه نلقاو ناس حقيقيين، ناس اللي بالحق نجموا نتفاعلوا معهم ونتواصلوا معهم كيف ما احنا، مش مضطرين نلبسوا هكا الماسكوات كل صباح، ماسك اللي انت فرحان، ماسك اللي انت متواصل مع الآخر وانت من داخل تحمل مشاعر أخرى. مهم جدا أنه نلقاو بعض الناس هذوما، يا سيدي حتى كعبة بركة، صاحب، قريب، خو، أخت، اللي هو تنجم تكون أنت على حقيقتك وتنجم تعمل تواصل بالحق على الأسس متاعه، وتنجم تحكي اللي في داخلك، وكيف كيف زاد في المقابل تعرف تسمع، لأنه اليوم الكلام والسماع ولا فيه برشة أشكال، وهذاك يخلق سلسلة المشاكل اللي قاعدة تصير اليوم داخل العلاقات الاجتماعية، سواء بين الأزواج، بين الأصحاب، حتى ما بين الزملاء. خلينا توا نكملوا بالموزيكا، بعد شوية التحق بينا الرحالة حطاب حمدي، بلاصة جديدة وموقع جديد تكتشفوا معنا في صباح الخير تونس على ديوان فام، ديما صوتكم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: تحياتنا لكل القلوب الطيبة اللي قاعدين يتابعوا في برنامج صباح الخير تونس. نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للجميع. تحية خاصة للناس اللي تنافي ما بين الولايات باش تمشي تخدم على رواحها. ربي يعينكم الناس الكل، الناس اللي ما زالت في الديار، الصغيرات اللي قاعدين يحضروا في رواحهم باش يخرجوا. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيامات. التحق بينا صديقنا حطب حمدي الرحالة، بلاصة جديدة نكتشفوها مع صباح الخيرات حطب.
1: صباحك فلو ياسمين إيمان ودقلة وحليب للناس تسمع فينا الكل، وصباح القلب الطيب لأمي العزيزة الغالية نحييها السيدودة، والتوانسة لكل الناس اللي تتبع فينا، وصيرتوا الصغيرات ربي معهم المشين يقراوا توا بالحق. أنا نتفرج المرة اللي فاتت والله يعطي صحة في الديسكريبسيون، عجبتني على الاخر معناها حتى الصغير ولا موظف توا شغلته اللي يمشي الكريش يلزم 6:30 7 متاع الصباح يخرج معايا. إن شاء الله ربي يعيننا الناس الكل. دونك هذيك علاش أنا جيسي إيمان أشاك فوا باش نعطي جو بارتاج بلاصة من البلايص اللي نجموا نمشيو لهم، أوترومون دي نهربوا لهم باش بور سو ديكونيكتي شويه من الريتم هذا اللي عايشينه. فرق ما بين تحل باب خيمه ترى قدامك ويد يجري والزين وشجره الزين وكل ورق طايح منهم توا وقت ورا توا الدنيا غارقه بالورق، فما شبر ورق من فوق الارض. وكي تبدا تمشي ما تنجمش ما تسمعش هكا الحس وتتبنوا، تبدا تتبنى فك الحس نتاع وانت خطوه ورا خطوه فوق الاوراق، تلقى روحك مود اخر من الاخر مود اخر، ماك التزمير ترتاح وماك جوج من ذيك الكل. دونك الوجهه نتاعي اليوم اخترتها في علاقه بالموضوع اللي قلت لك عليه الحاجه اللي مانيش مصدقها، اللي مانيش الشكايه اللي كلمني عليها صديق معناها البارح بالحق. قال لي اول مره اشوف انا عندي علاقه طيبه برشا بالذئب شمال افريقيا نحبه سبحان الله. جات بيريود ايمان عملت نافيت تونس عين دراهم،
0: اي
1: مغروم برشا بعين دراهم. جات بيريود عوامل تالي نعمل نافيت كل يوم نكمل خدمه في سيونس يونيك، كمل مساعتين ما ثلاثه لاربع وقت نكمل الوجهه ديريكت لعين دراهم، نبيت غادي يكون عاود نرجع نمشي نخدم كل يوم. تربطت بيني انا وذيب علاقه سبحان الله والله. ريتها هي انثى، ريتها هي، وبعد ريت كوبل هي وذكر، وبعد ريت معهم صغيرهم
0: العائلة الكل.
1: كنت كي نمشي قبل ما نوصل للتبينية فما فيراج اخر فيراج قبل التبينية، بعد ما نفوتوا بيجا وبعد ما نفوتوا عمدون وزهرة ميديون وعين سنوسي واحنا داخلين العين دراهم، قبل العين دراهم فما التبينية، قبل التبينية فما اخر فيراج وين تبينية، كنت وين ديما نتعدى وقت مغرب لازم مرة حبيتهم سبحان الله، وبديت بشوي بشوي نتغرم بيهم ونطبع في حكايتهم. اللي نقول لك عليه احنا مثلا في تونس ما عندناش احصائيات لعدد الذئاب اللي عندنا
0: اللي موجود،
1: الذئب فما الذئب الرمادي وفما الذئب الذهبي الشمال افريقي اللي هو كاليبر ماهوش كبير ماهوش حاجه تخوف، لكن تصدمت من قرار وزاره الفلاحه اللي باش يلانسيه ويسميه المصيد الكبير بلغه الصياده، سميه المصيد الكبير اللي هو الصيد باش يبدا من 4 اكتوبر هذا حتى ل 31 جانفي. تو نفهمك تقول لي نصطاد الحلوف الله يبارك نسمعك على خاطر قاعد يضر في المحاصيل والعديد نتاعو مهوله وليت وحاجه وراو فيه يدور في المدينه فهمت، لكن ذي باش دخلوا في المشاكل هذه الكل ما عندوش حتى احنا اصلا ما نراوهش، كان ريتو راهي صدفه وكان ريتو سبحان الله ربي كتب لك باش تراه، فما كونيكسيون تصير بينك وبينك الحاجه هذيك كيما الشيء اللي صار لي بيني انا والذيب هذا اللي حكيت لك عليه، وين نتعدى وين نتعدى في المغرب العينين تلصف ويقص عليه الكيس، واللي ترى حبيت هالبلاصه هذه وحبيت البارتيه ذيك في جره لي ديتاي هذوم كما نلقاوش نهار اخر ما نوريو لصغارنا، رانا قاعدين نستنزفوا في كل شيء. نداء بربي راجعوا هالقرار هذا راهو قرار ماهوش قران. قديش صيد عنا في تونس هي رخصة المصيد ما يخوهاش اللي يجي راه فما ناس معينة تاخو فيها رخصة المصيد، ما هذا موضوع ما يهمنيش وما نحبش نصطاد وضد المصيد أنا أصلا. هنا توقعت بعد اللي صارنا من أحرايق وبعد اللي صارنا من مشاكل باش ياخذوا قرار يقولوا رانا باش نرتحوا البلاد من مصيد 4 سنين، يخذوا قرار قوي
0: ترجع للطبيعه
1: في السبعينات كي خذوا ديسيزيون باش عملوا غابه المدفون. اخزر اليوم تبارك الله غابه المدفون من اكبر الغابات اللي نحكيوا عليها في الجمهوريه التونسيه وتقاوم في تقدم البحر واللي تحب انت وفيها ايكوسيستم كامل ومنعين فيها المصيد، يخذوا قرار هكا قولوا راه 4 سنين ما فماش مصيد، 4 سنين تنجموا تصطادوا كان الحلوف ما يكلمكم حتى حد، احنا بطبيعتنا الحلوف متواجد والعدد نتاعو كبير كي انت عمل احصائيات ساعه تترشح قداش عندك وزادم عليه باش تقتلو ما ضر حد. كان نهار تجيبوا لي خبر قولوا لي راهو ذيب مس صغير ولا مس ماشيه ولا مس هيشه تابع عبد والله صح به. هذا ميساج وصلوا لي عم ذيب البارح طلبني اول مره ذيب يكلمني جاني في المنام صدقني يا يمين جاني في المنام قال لي يا حتى بكينك ماشي للراديو قولوا لهم امان اخطاونا رانا اربع كعبات ندوروا في الغابات ما بين جبال خمير حتى للجنوب التونسي يهديكم ربي حكايه مسجد الذيب نحيوها من بالكم يجعل منكم. انا بعثت لك تصويره ما نحبش الدور على خاطر راهو الكرتوش كي يبدا ما بين اخي انت صايده نتاعك وعينه كان الراف يتصور تعرف كي تقول لهم سيد الإمام تهي الأرنب الجالية ما عادش عندنا في تونس منيش زعما تي أرنب هذا خلي ذيب يهديكم ربي. أي نتعديو
0: وين باش نمشيو اليوم
1: باش نهزكم للموطن الأصلي للذيب الذهبي شمال إفريقي يقولوا الشكال اللي هو يبدا موجود في قطعان وساعات تقابل سبحان الله تصير كونيكسيون بينك وبين ذيب ساعة يطلع عليك وحده اللي هي الحديقة الوطنية بوادي الزين. الحديقة الوطنية بوادي الزين واحدة من أحسن الوجهات اللي ننصح بها العبيد في السيزون هذه. رأوا العومين في البحورات وفي أما عومين الويد والتشليلة فيه مازالت موجودة حتى سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وحتى كان جربوا غطسة في ويد في ديسمبر بتبيع مش غارق رأوا
0: هذك علاش أنا بدي بش أقول
1: بتبيع مش غارق ليه أنا كي نقول غطسة في ويد نحكي روندوني مزيانة تصير في ويد رأوا غطسة الويد مش معناه مش تبلانجا فيه أما تغطس ديكونيكسيون توتال تصير لك بتبيعتها البلاصة ما فيهاش ريزورة ما ندخلوا لها كان بقيد لوكا هذه نصيحة اللي نوصيها وما ندخلوا كان وإحنا لابسين لامبرمية بالرو في أي لحظة تقوم المطر ما فماش حاجة اسمها بريفيزيون تاع ميتيو غادي كرا سبحان الله راهو الميليو اميد على الاخر وديما المطر موجودة وبالتغيرات المناخية والمطر اللي صارت العوام الاخرانية وسيرتو سنة ديما النيفو متاع يعني الويد ديما موجود فيه ما يعني الروندوني غادي كحاجة ايديال من وراء العقل. كيفاش نمشي لويد الزين؟ الحديقة الوطنية بويد الزين. الحديقة الوطنية بويد الزين هو وقع تأسيسها 2010 هي بتبيعتها من اول الدنيا موجود لكن في 2010 قالوا باش يردوها حديقه وطنيه وقالوا باش نوطنوا فيها الاي الاطلسي وجه الاي الشمال الافريقي اللي صار ما صارش منه البروجي التوره وني نذكرهم تو انتم في بلاصه قرارات نتاع المسجد يرجعوا ساعه للمشاريع اللي ما تمتش 2010 قلتوا باش نوطنوا زعما تبدلت هي ما تبدلتش ما نعرفوا مازالت اللي ميم كادر لي كادر تاع وزاره الفلاحه كان زيتو ما خرجتش رتريت بجربي رجعوا القرار هذا نتاع مسجد الذيب ورجعوا لك التوتين خليك نهزوا صغارنا وجينيراسيون جديده يراو غزال تو غزال وين عندنا احنا تيت شويه تي اربع كعبات في الفيجه وساعات يهزوا الفيجه لا ربي يديهم الروندوني يدخل لك بطبيلته وما اشتراه هذاك يضرب شر هو مفجوع من ضربه الطبيل تي احنا في عروستنا نتفاجئوا منه الطبيل خلي غزاله في في, في, في موطنها الاصلي دونك الحديقه الوطنيه ب بيود الزين نمشي ولها عن طريق بيجا نشدوا لطروت نخرجوا البيجا بيجا عمدون زهرة مدين. زهرة مدين عين السنوسي وما نجمش نحكي على عين السنوسي من غير ما نترحم على أصحابنا اللي توفيوا في الكار في عمدون في سبتمبر 2019 لتوا الحادثة هذيك أليم على خاطر أصحابنا وباش تلقاو الكار الكار نحاوها لكن مازالت فما مكتوبة معناها انديس اللي الاكسيدون وقع غادي والحمد لله السلطة خذيته وعملت بارير معناها على البلاصة هذيك اللي دونك نلقاو روحنا في قريه صغيره اسمها التبينيه ونحني نحيي ناس التبينيه اللي يسمعوا فيها الكل ناس قلوبها باهيه ومحليهم وين نمشيو غاديكا ما يخليو ما يعملوا معانا نكامبيو بحذاهم ونسهروا وكي نستحقوهم نلقاوهم وناس من الغادي من قلوبها باهيه. احنا توا باش تدخل السيزون تاع لي روندوني وسيزون تاع الكامبينغ في الغابات توا ما نجم حد يقول لك ما تكامبيش خاطر ما فماش ريسك تاع النار دونك فما هيوميديتي فما مطر ما نخافوش لكن ما نقصوش الاخضر العواد الخضر ما نخليوش بوباله ما نخليوش بلاصه النار سورتو ونحاولوا اكل حفران باش نحط النار لوتالي ديما النار فوق الارض وندوروها بحجرات نطيب اللي باش نطيب ولا نسهر انا على النار خاطر كيف الكامب شنو هكا ترشيق
0: الحطب
1: في الليل وهكا الدخان اللي يتبع فيك
0: ايه؟
1: انت تدور من هوني والنار تخرج الدخان يخلط عليك شنو هو الدخان هذاك يحب المزيان ويبدا يتبع فيك عرفت دونك كيف الكامب في الحكايات هذوما لكن كيف الكامب زاده كي تخلي بلاستيك نظيفه تستحفظ على الديستيناسيون هذيك وتستحفظ على التركينه هذيك كما قلت لكم ويد الزين راهي واحده من البلايص من احسن واروع المناطق اللي تنجم تزورها في السيزون هذه دونك متبينيه ندخلوا باش نلقاو محطة تاكسي جامعي متاع تبينية وجامعة على اليمين نلقاو دار الشباب والثقافة متاع تبينية على اليمين وبعدها هي بالذات بالضبط نلقاو رواحنا في كياس 13 كيلومتر يوصل الأكبر شجرة زين موجودة في السكتور هذاك وأقدم شجرة زين موجودة في السكتور هذاك. لكن قبل ما نوصل لواد الزين بعد 4 كيلومتر 5 كيلومتر بالضبط نلقاو رواحنا على اليمين فما دخلة ندخلوا منها نلقاو رواحنا قدام بركة كبيرة نتاع ماء يسميوها الغدير وتسميت الغدير تعرف الغدير معناها ماء راقد ويمكن البلاصة الوحيدة اللي ترى فيها ماء راقد مزيان وتصور هذوكم بعثتهمكم تصور راهو بتليفون احنا نمشيو نكامبيو فيها ونلقاو فيها البروتكسيون. توا باش نحكي لك حاجة من اروع البلايص اللي تعلمت فيهم الفيداليتي واش معناها ان اتر فيفون يكون هيومان بلوس كو لي زيتر هيومان هي في البلايص هذيك الغدير كي تدخل لها باش تلقى كلب اللي بعث تصويرته يسميه تاروس الراس نتاعو مش كلب يتسمى تاروس على خاطر هما في السكتور هذيك الكلاب هذوما موجوده عندهم على خاطرهم يحميوا القطيع نتاعهم من الحلوف ومن الذيب نقول لك انا حتى جرو صغير و20 ذيب قدامه يهرب منهم راه ذيب كي شم ريحه الكلب شي ريحه العبد راهو يهرب هذاك علاش المصيد نتاعو زيت. دونك الكلب هذايا في الغدير إيش في توصل غاديكا تنستالي روحك إيش ما تمدلو من الماكلة اللي هزها معاك يرالك بيها ويعدي بحذيك الليلة يعص عليك. وفي واد الزين نفس الفينومين فما كلب نسميه بلاك حكيت عليها نقبل والناس العبيد اللي كامبيت في واد الزين كلها تعرفوا والناس اللي عامل دي روندوني في واد الزين كلها تعرفوا كي تدخل غاديكا روحد ويجيك ويشوفك انت كانك كريم وقلبك بيهي وتفرح به يقعد ويعص عليك قداش تعدي ليلتين ثلاثه يقعد بحذاك وكانك زاد شمع عليك ريحه الشح شويه ما قعدش بحذاك يمشي يلوج رزقه في بلاصه اخرى. هذيك علاش كبر قلبك مع الناس الكل كبر قلبك مع اي حاجه تعرضك الكلب هذاك ما تحقروش راه نجم بيت يعص عليك ويحميك من حاجات انت ما تفيقش بيهم انت راقد في خيمتك في الليل راهو ينجم يكون حلوف باش يجي يبربش لك الخيمه ينجم سبحان الله
0: ودو باش تبدا روحك تلقى روحك محلي.
1: التور شفتها الغدير من البلايص اللي علمتني وانك تتمتع باللي عندك في تونس وتتمتع بالطبيعه اللي عندك وتوصي عليها باش الناس تحفظ عليها. هذه كانت وجهتنا الغدير والحديقه الوطنيه بيود الزيق بربي اللي باش يمشي لهم يستحفظ عليهم. وبالنسبه للموضوع مسجد الذيب هذا المسجد الكبير اللي حكيوا عليه اخطاونا منه تعمل مزيه
0: هذه وجهتنا لليوم مع حطب حمدي. كل الشكر ليك التفاصيل القوى على الفيسبوك تيك توك انستغرام. اما قبل ما نختم بلي عندي ترحم على احمد العويشي والدته زمرده ميموني وبوها حسن العويشي. احمد عمره 18 سنه مازال كيف خذا الباك توفى في موريتانيا اثر حادث. ان شاء الله يا ربي يرحمه ان شاء الله ربي يصبر عائلته. الجنازه نتاعو ان شاء الله تكون اليوم بمقبره بجوا 2. حبيتكم فقط ترحموا عليه وتدعيوا لوالدته بانه يربط على قلبها ويصبرها على الفراق نتاعه وان شاء الله ربي يرحم احمد العويشي ويبارك لكم اذا كان تترحموا عليه الكل. احنا هكا وصلنا لنهايه موعدنا من صباح الخير تونس. ميرسي للفريق الكل عزيز حسام والتقانا الاثنين. اجمل تحيات ايمن سكوحي.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
3: احنا صوتكم في سفاقس
2: على 91.2 ديوان فام. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
0: موجز السابعة صباحا ديوان فام. صباح الخير. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفي بصفة قطعية ما يتداول حول إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفرينة. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة وأنه لم يصدر عنها أي بلاغ يتضمن الزيادات المزعومة أو الأسعار الواردة به. وذكرت بأن الدولة تتمسك بالخيارات الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمستهلك وأن موضوع الزيادة في أسعار المواد الأساسية غير مطروح بالمرة.
4: وزيرة المالية مشكات سليمة تؤكد في لقاء جمعها بالمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي تؤكد أهمية البرامج والمشاريع التنموية المشتركة التي أسهم البنك الدولي في تمويلها ودعمها، مبينة حرص الجانبين على مزيد تعزيز نسق التعاون لا سيما في مجالات العموم في المجالات المالية العمومية ومعاضدة المشاريع التنموية والاجتماعية. وبينت وزيرة المالية الجهود التي تبذلها تونس في هذه المرحلة من أجل التحكم في التوازنات المالية الكبرى مع العمل المتواصل على المحافظة على سلامة المالية العمومية وتعزيز صلابتها في ظل وضع جيوسياسي معقد. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يلتقي وزير الخارجية والشؤون الأوروبية لجمهورية مالطا، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 81 للجمعيات العامة للأمم المتحدة. وتطرق الجانبان إلى السبل الكفيلة بتطوير التعاون الثنائي خاصة في مجالات التكوين الدبلوماسي والتجارة والاستثمار والثقافة وتكثيف المبادلات الاقتصادية المشتركة وتسريع استكمال الإجراءات المتعلقة بتوسيع الإطار منظم للتعاون التونسي المالطي. إصابة شخصين في حادث مرور جدة أمس بالطريق الجهوي الرابطة بين قبلي وقفصة تمثل في انقلاب سيارة إسعاف تابعة للإدارة الجهوية للصحة بقبلي كانت محملة بكميات من الأدوية وقادمة من ولاية قفصة، ويرجح أن الحادث نجم عن فقدان السائق السيطرة على المقود ما أدى إلى انقلاب السيارة. وفق ما صرح به مصدر طبي بالمستشفى الجهوي بقبلي لمراسل ديوان فم بالجهة، فقد تعرض السائق ومرافقه إلى إصابات متفاوتة الخطورة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي أخبار العالم، جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين في غزة إثر انفجار مسير أطلقها، في حين نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس الحديث عن وجود أي صمود لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلة أن الاحتلال يواصل خرق الاتفاق عبر القتل والتدمير. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن أن بلاده سترسل جنودا وردارات وأنظمة دفاع إلى السعودية للمساعدة في حماية موقع ينبع النفط على البحر الأحمر بموجب اتفاق مع الرياض.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: صباح الحلوة، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وفي متينة للعادة. مرحبا بكم في رف ماك الجمعة 25 سبتمبر 2026. جمعة مباركة على الجميع، شهر ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الناس الكل، شهر ربي يعطيكم وتتمناه وطريق السلامة للناس الكل اللي قاصد ربي بالنجاح والتوفيق لوليداتنا. شهر نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. ساعتين ونص نترافقوا فيهم كيما كل يوم التسعة، وكيما كل نهار جمعة يجيب حذير الشيخ سيف الدين الكوكي من توا للتسعة. نرجو لحصيلة الأخبار مسار في تونس والعالم في الـ 24 ساعة الأخيرة. نحكي بعد شوية على تعادل منتخبنا ضد منتخب أوغندا 1-1 في أول ظهور للمنتخب تحت قيادة معين الشعباني، ونحكي على ما قام به الجمهور أثناء المقابلة وبعد المقابلة. برشا حاجات للمراجعة داخل المنتخب، حتى تصرفات الجمهور كلها للمراجعة. نحكي على هذا، نحكي على أخبار أخرى، نحكي على صاير في علاقة بالعالم وحالة خلينا نقول النبوذ اللي يعيشها الكيان الصهيوني في العالم. كل ما ظهر رئيس وزراء الكيان، كل ما كانت ردود الفعل في نسبة كبيرة من كل قادة العالم اليوم تقريبا غير معترفة بهذا الكيان. هذا وأكثر نحكيه فيه بعد شوية. السلام عليكم الناس الكل، إن شاء الله جمعة مباركة، ربي يعطيكم ما تتمنيوا، ادعيوا لعل دعاكم يوافق ساعة من ساعات الإجابة في هذا اليوم المبارك. واصل يغيب علينا رمرو، سلموا عليه برشا برشا، كما قلنا البارح تعرض لإصابة في تكويرة، إن شاء الله يرجع بعدنا في فورما نهار الاثنين. سلموا عليه ونقولوا له إن شاء الله لاباس رمرو. خميسي يحضر معنا يقود الفريق الجراندي زياد المكي زيدون. صباح الأنوار
1: جمعة مباركة رفيق العبيد لقاصد ربي الخدمة. أنا نحب نبارك رفيق المستمع صديقنا بدأ معانا من قبل اللي هو عمر الدريدي، عمل القهوة باش نعطيك وامضة إشهارية ما يستحق، طلع سماها القهوة رفيق الدواء
0: يزي
1: والله بربي اليوم
0: الأوفرتير يا رفيق. صديقنا عمر
1: في القهوة في الأفهاش برس دري، امشي وخويا بشتر قهوة وكأخونا عمر هيك قهوة الديوان. إن شاء الله مبروك عليك يا عمر، والله عجبني الاسم الدي. أنا من لون أخسبها فوتوشوب، قال لي ليه والله صحيحة
0: سلواني برشا قولوا له إن شاء الله مبروك
1: إن شاء الله بالقسم ويا رب
0: من النجم هز العائل ونجم الويكان
1: هز والله هز
0: ابتداج
1: فاما كل شيء هاوك الديوان باش الديوان وادخل
0: باش الديوان
1: باش الديوان وتقال شان نهاركم زين وكاو اللي قاصدين ربي الخدمه ربي معاهم جانبي يا رب
0: واللي في الدار ما يخدموش فريق كون شي حاجه
1: ربي معاهم ربي مع الامه الاسلاميه جماعه
0: ربي مع الجميع ربي يحفظنا يحفظكم الناس الكل. نرحبوا به حضره المايسترو والسوبر ستار النقيب صباح الانوار النقيب
2: كل الياسمين راس طقس جميل معناتها نجم تقول انت تحب عنوانها انا مداعبة وإلا لوم خفيف وإلا كذا على الأسادة اللي قريب في ولادنا وكل شيء. والله يا رفيق وليت بريسك في الجمعة 3-4 مرات يمشي نقضي مع أدوات يا خويا لمونا فرد ضربة كيما قبل عارف كيفاش
0: حتى على النفسية متاعك انت 4 مرات وانت تخلص في الجمعة برشا إذا مرة وترتاح
2: عليها انت تحملها مكيفي زاد ما تقعد ماشي جاي انت كل مرة درا شنو وكالكولاتريس كالكولاتريس ب 100,000 يا بابا يا بابا يا بابا قال شنو قال سيونتيفيك خاطر باك وشنو مرحبا ولكن اعطيني فرد ساشي خلي نفهم روحي
0: نجيح يا نقيب
2: ان شاء الله والله يا رفيق صدقني بال4 مرات كل استاذ يجي ما تيرشق علينا يقول كذا يا خويا اجتمعوا بعدكم في قاعة السادة ويعملوا لنا قائمة كيما كنا نعملوا قبل وين نمشي فرد قضية فرد ضربة وكذا والسلام
0: ربي يعوض عليك
2: على الدنيا
0: واي مليم تصرفوا على عائلتك عند ربي خير من كل الصدقات هذاك
2: باذن الله ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا هذا هو المقصود واللي قاصدين ربي
0: وعام الجاي ان شاء الله تجد بيع الكالكولاتريس لو تقعد تلقى فيها بيع الكالكولاتريس
2: تخيلني انا واقف كالكولاتريس
0: لطف عليك لطف عليك يلا لو قراوا نجم النجوم باش نحكيوا برشا على الكوره وباش نحكيوا على الجمهور وباش نحكيوا على اول ظهور المنتخب بعد شويه مع معين الشعباني في الاثنين. رحبوا به ناصر بدوي سوره صباح النور
3: مرحبا بك يا مرحبا بالحضور نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد ليال ان شاء الله جمعه مباركه على تونس الكل ربي يحفظكم ان شاء الله نهار مبروك وان شاء الله نهاركم سعيد ان شاء الله
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام جميله الجميلات السندريلا سندريلا صباح الفل
4: صباح ان شاء الله نهاركم مبروك نهاية أسبوع مريحة وجمعة مباركة ربي يعطي كل حد يسمع فينا اللي يتمنى إن شاء الله يا ربي بالتوفيق اللي يسمع فينا وطريق السلامة اللي قاصدين ربي. اليوم عندي ديديكاس لبنت أختي اليوم عيد ميلادها سلمى برينسي نقول لك سلموتا توتا إن شاء الله كل عام تحب خير يا توتا جوايز أنيفرسير إن شاء شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. نستنى فيها بدقيقة ودرج وقتش توصل للباك ويعني بالتختي في الباك. والله إن شاء الله تجزها بركة وربي معاك يا سلمى. إن شاء الله ربي ينجحك وربي يخليك لينا. نحبك برشا برشا برشا.
0: سلمى عليها عيد ميلاد سعيد. ربي يفضل لها سلمى ويفضل لها الخالة. أنت معناها
4: خالة
0: ربي يفضل لها الخالة وإن شاء الله تفرحوا بها عروسة لوكرو نجم النجوم يجينا باللونات اليوم صحة يا الجراح الجراح حاتم بن حاتم.
1: بونجور الناس الكل. إن شاء الله نهاركم مبروك. لي هذه عملتها لي كنت خاطر شرحتني في اللونات. أما لونيتك بهين ماني خير. هذه كادو من عند مستمع ومتابع من كندا.
0: سلموا عليه برشا
1: ولا معناها يبعثوا لي برشا حاجات من برا ونشكرهم. وموا واحد معناها يفرح كي يجيه هاي ما سيرتو ليميت هذه
0: سينو عاني من الوحده ليميت هذه ولا كي قلت الجمله كي جات
1: لي بالحق عاني من الوحده. عندي بون طوكيو عايش معايا كل شيء مهبني وكبير وكل شيء ياكل برشا ونهار كل وانا طايفين ونحوس بيه كل شيء مي بون هذاك ساموكيب. اما مش وحده معناها مش انا معناها اتذمر الوحدة به يرى واحد بينه وبين روحه واحد يتأمل واحد يغوص في أفكاره واحد يعمل بينه
0: لحياته شيخ بالوحدة
1: شيخ
0: صحة خويا صحة فرحة صباح الفل حاتم الحاج. نهاركم أسعد الأيام الناس الكل طريق السلامة للناس اللي قاصدة ربي. نسلموا مرة أخرى على رامروم للناس اللي تحقد بينا وتسأل وينو رامي وينو رامي. قلنا أصيب إصابة خفيفة خلينا نقول ولكن تستدعي ثلاثة أيام راحة مش يكور رامروم. يا أخي تعرض الإصابة دوك يرجع معنا إن شاء الله نهار الاثنين إن شاء الله لاباس رامروم وإن شاء الله ربي يحفظه ويحفظ الجميع. سلموا على الأصدقاء الكل اللي حاضرين معنا على اليوتيوب ليلى لميا شمام سلوى بن سعيد لطيفة نهى معزلة منو بكل الأصدقاء تسنيم درة دمتم أوفياء وشكرا على المساجات. سلم على بنتي ماشية تقرأ توا وقولها بالنجاح من 5:30 نقيم فيها سبع مش مذكرة أنواع لشونتاج الكل الكل الكل تعملوا معنا بشكو بالصباح. سلم عليها برشا قولها نحبك وربي نجحك. وطريق السلامة 7:24 دقيقة نعملوا ترتيحة بالموزيكا ثم نعود موعدنا يكون بعد شوية مع تراند ولكن قبل هذا المخرج يقول لي فاصل ثم نواصل.
5: سويه اليرت البرمجه الشتويه على كارت رجعت الشتويه من الاثنين للجمعه ابدا نهارك بصباح الخير تونس من 6

اكسترا تايم، وكل خميس وجمعه تبعد تفوت واستاد الديوان كل عشويه سبت وحد. ناس الديوان، الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعه. كمل السهريه نص الليل مع نايت كلوب.

0: صوتك حتى ترند مع ديوان ترانز. ميكس نورمال وعندكم على حكايات البغا نورمال. ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: صوتكم في جيبس على 99.1

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5
0: من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
2: اتراد بعد لحظات معني رف مقال، ولكن قبل هذا ترتيح بالموزيك نسمع سي دي انسا. نرجع بعد لحظات للبلاتو باش نحكيه على المنتخب، باش نحكيه على الظهور الأول للنصور مع معين الشعبالي وردود فعل الجمهور الأمانة اللي كانت مخيبة جدا أثناء المقابلة في بعض الفترات وخاصة بعد المقابلة. وقت الموزيك في الرف مقال، نرجع لكم بعد لحظات.

0: 30 دقيقة إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. تحية للناس اللي اختارت باش ترافقنا في رحلة العادة. مواصلين معكم حتى للتسعة وست راندي جور بعد لحظات فاصل ثم نواصل.
1: خليك قريب فيم وراجعين. برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79. مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
2: صباح النور.
3: صباح الخير.
2: ايش عملت؟ ركبت الطاقه الشمسيه؟
3: ماني دخلت موقع ويب الوكاله واخترت شركه مؤهله، اعطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
2: يا اخي ايش قالوا لك؟
3: قالوا لي مادامك تخلص ضوء اقل من 70 دينار في شهرين تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول اليك ايكونوميك.
2: اشنو هو فيه جديد البرنامج؟
3: عندك منحة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقيمة 1.5 مليون، وقرض تخلصه بالمرتاحة على 10 سنين على فاتورة الضوء بنسبة فايدة 3%.
2: هي اليسر، ما لفاش تستنى برا، عاود اتصل بشركة المؤهلة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة باش يقوموا لك بالإجراءات الكل.
3: تود سويت، هاني باش نكلمهم.
4: باش تستنفع ببرنامج بخصوص إليك إيكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بيميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
1: من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور.
0: السبعة 7:35 التران دو جور توت سويت باي أريدو.
6: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي

0: انترنتك او موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
1: اريد طور عالمك.
2: الحدث كان رياضي البارح بامتياز. منتخبنا الوطني في أولى مقابلاته في تصفية كان تحت قيادة معين الشعباني 1-1 ضد منتخب أوغندي في مقابلة لن يتم احتساب نقاطها. فسرنا وحكينا أن المنتخب الأوغندي مترشح وهو ضامن مكانه، دونك مقابلات لن يحتسب نقاطها، ولكن كان أول ظهور للمنتخب في كان ذي نتيجة عندها أهمية في علاقة بترتيب الفيفا، ولكن النتيجة كانت مخيبة للأمال. 1-1 التعادل بين المنتخب الوطني والمنتخب الأوغندي. معين الشعباني يتكلم وقال مانيش فرحان ومانيش فرحانين، وهذه برشا ملاعبية أول مرة يلعبوا أساسي. نسمع معين.
3: أول ماتش بالنسبة لنا بعد تقريبا بالنسبة للمطور والرسمون ماتش في أسحال ما شفته ما كان سهل لعبنا بريل سوري بلون عزيتي في فيزيك بربانس كان سوري بريل علينا في برشا معنا الديوريل الزيانباج على كل يوم شاركنا برشا لاعبين أول مرة يلعبوا تيتولير هذا الفريق نجمو نبنيو عليه بروشيمون بشكل صعبو أكثر وقت أكثر تشجيع الجمهور اللي أول مرة يلعبوا ماتش أوفيسيال قدام جمهور وعلى كل بالطبيعة مش فرحانين بالريزولتا ولكن فصلنا ماتش هذا كما تعرف الناس الكل مش محسوبين في الدفاع حتى كان بعد ولكن البليز امبورتون نحضروا كوم يلفو الماتش الجاي إن شاء الله.
2: معين الشعباني حكى كذلك على الوقت وعامل الوقت اللي ما لقاهاش في عدد المقابله ذي ضد المنتخب الاوغندي.
3: عملنا ثلاث سيونس، الأولى سيونس اللي هي دراساج برشا لاعب برشا جوارات اللي يجوا يحضروا فيها برشا جوارات الأغلبيه نتاعهم لعبوا لوكان وجايين من فواياج نجم تعمل سيونس كبير. لوندرومان اللي هو النهار الثالث عملنا سيونس جوست نعطينا فيها سيونس تكتيك ما عطيناش الوقت باش نخدموا برشا حاجات، عملنا برشا حاجات تخدم سو لو بلون ديفونسي، إيكيليبري، ديزيكيليبري، لانيماسيون أوفونسي، دي سيركوي بريفيرونسيال، لي باراليتي. أنا يعني دوما الكل يزم مباشرة باش نخدم في ترتيب شوية شوية سي بيان نختار أن بون تيرور وكيفاش باش نزيدو نخدمو باش نقابل دو تروا أخرين زاد التيرور ونفكر الكرة نتاعك باش نخدم.
2: رنيت كان ثلاثة حساس ما لقيناش الوقت باش نخدموا كل شيء، مازال عندنا برشا حاجات باش نخدموا عليهم. النتيجة عموما أول ظهور للمنتخب كما حكى معين وكما أي واحد عنده شوية منطق يفهم، أنا هذا مدرب رينا ثلاثة مرات المنتخب 80% من الوقت نتصور وكان كلام وتوجيه سبيتش لكل اللاعبين وللمجموعة وكذا، دونك ما كناش ننتظروا بعد الفضيحة متاع كوب دي مون باش نلقاو منتخب إسبانيا يلعب ولا منتخب الأرجنتين باش يكونوا واقعيين. ناصر باش خرجنا من المقابلة ذي وبعد شوية نحكيو على الجمهور واللي صار البارح مع جمهور المنتخب.
4: بو بالنسبة لي أنا معناتها المباراة أول حاجة المدرب يعطيه القوة الحق متاع ربي، على خاطر في ثلاثة أيام من تلقى روحك مجبر باش تعمل نتيجة راهو اللي يزم يفهم شوية كرة، راهي الكرة ما تتطلب وقت وتتطلب اوتوماتيزم وتتطلب معناتها فما برشا خدمة يزم تخدم فتيران باش تلقاها في نهارة المباراة. في ثلاثة أيام ما نجموش نشوفوا فريق وطني من اللي كنا معناتها في وضعية مش بعيدة كارثية باش يتبدل المنتخب كما قلت أنت باش نوليو نلعبوا تيكي تاكا والناس اللي تحب الكرة مزيان، لكن فما مؤشرات أنا نعتبرها كانت إيجابية خاصة في الشوط الأولاني. عملنا حاجات اللي هي تنجم تبنى عليها كما قال معين، وفما ملعبية ملحق اللي شفتهم تحطوا أون بلاس وذالي الأحداش اللي لعبوا مع بعضهم أول مرة يلعبوا مع بعضهم، راهو هذايا باش يبداو واضحين معناتها باستثناء ذالي عروس وطالبي اللي براتيكمون هما لعبوا مع بعضهم وفاليري ذالي ثلاثة ديفونسوريت ومعهم دحمان براتيكمون الآخرين الكل وفرجاني بورج من بعيد باستثناء هذوما اول مره الملاعبيه هذوما الكل خاصه اللي قداميه الكل اول مره يلعبوا مع بعضهم. معناتها بالنسبه لي انا ما نجموش نستناو حاجه كبيره برشا، لكن كنا نجموا نعملوا خير الحق نتاع ربي. بريمير ميتون تحكمنا في المباراه، خلقنا نسق، خلقنا عملنا ديجست تكنيك، عملنا ديجست معناتها اللي مطالبين باش نعملوهم خاصه في بدايه المشوار نتاعنا، لكن ما نجحناش وما عرفناش نقطه المباراه، خاطر في المباريات كي من هذوما خاصه تلعب ضد ادفيرسير ما عنده ما يخسر. بالنسبه لي هو قاعد يحضر في كوب دافري الفريق نتاعو في مباراة رسمية ودية بالنسبة لي هو باش ينجم يعطي ساي بروحه، حاول يلعب بامكانياته، حاول بيان سور باش يوجعنا في ليزيسباس. احنا زاد كيف كيف التالي عملنا برشا اخطاء معناتها فردية اللي كانت يمكن تقلق المنتخب الوطني. معناتها اجمالا اجمالا المباراة الاولى بعد ثلاثة حصص تمرين نعتبر انه المنتخب التونسي صحيح كنا نتمناو النتيجة تكون خير، لكن نعتبرها مش كارثية بارابور للفترة والوقت والمدرب الجديد.
2: ما يستحقش برشا تحليل الماتش لأنه كما قلنا ثلاثة حصص تدريبية للمنتخب مع معين الشعباني، تقعد يمكن وتتحكي أكثر في البرامج الرياضية العشية على ساعات بعض الأخطاء اللي يقوم بها مدافع، من جمش يعملهم مدافع معناها متاع منتخب، نحكي جيس تكنيك معناها كما جارديا من جمش يغمض عينيه، كما ديفونسور وان تو وان مع التكوجوش يعطي بالظهر معناها ويكروازي كالساقين جيس تعملوه في الحومة احنا كنكورو كي واحد يهرب بيك. هذا رينيه البارح، رينا غلطة اللي جابت البونت ورينا ولكن أهم من هذا الكل معين عنده بشيخه مع الوقت يزمنا نشوفه وجه أفضل للمنتخب. ما نجيوش اليوم كي باش نحكيو على ترج يقولوا ريجي كاف يزمو أكثر وقت باش ينستالي الديفونس، والكنزاري يزمو أكثر وقت باش يفهم الجروب ويستانس بالفريق وجاي من الترجي وكذا، والمدرب الفلاني والمدرب الآخر وعطيو 6 أشهر وعطيو 4 أشهر، ونجيو المعين مع المنتخب نشدوه البارح مجزرة على الفيسبوك معناه خلنا في جنون.
4: لا تصدق كلامك رفيق، راهو المدرب نتاع الجماعة ياخو جمعة كاملة الجماعة ليكيب ديالنيا مش اللي خطرو سيونس،
2: وجينيرالمون تيوريكمون نحكيو انه يزمو 3 4 شهور باش تبدا خدمته تظهر.
4: صحيح
2: نحبوا معين من التياره خدمته تظهر، ليس دفاع عن الرجل دفاع عن الحق. منطق بعد 3 شهور 4 شهور 5 6 مقابلات للمنتخب نبداو نحكموا شويه على وجه المنتخب مع معين. اخطر من هذا ما حدث مع لاعبي المنتخب وحتى الذي حدث مع معين ما يجيش معناها، لانه صفحات الجمعيات اللي ضد معين لانه معين ولد الترجي. دحمانيه شقاق البارح في رادس فضيحه معناها، فضيحه بكل المقاييس معناها في العالم ما تصيرش تقريبا. هذه يا اخي اللي عنده فروستراسيون اللي عنده كبد في مخه اللي يمشي يفرغوا في سال جو، يمشي في سبور، يمشي مش تمشي الماتش كوره باش تسب واحد لابس درابو بلادك معناها. خروج بالرمضان كيف كيف تحت التصفير ودخول رفيعة بالتصفيق زعما راه ثم شكون مغش على بالرمضان، مغش على روحه يلعب مع المنتخب وقتها انتهى. هذا ماهوش عادي، رغم انه فرحنا من الاول كي رينا الصوره نتاع الجماهير الاعداد كان محترم مقارنه بخيبه المونديال، ناس مشات ودبلاسات وكذا، ولكن فئه نتاع جمهور هي اللي كرهتنا في البطوله، هي اللي هبعدتنا من استادات، هي اللي خلت لعبات تنفر الكوره. البارح كانوا متواجدين في المنتخب، قول عيب انه ولد بلادك واحد واحد البونتو ماهوش من دحمان ساعة بور كومونسي تجي انت تقول هكاك دحمان يا شقاق ودو يهبط مميش جماهير الفرق الاخرى مميش يا كذا، ونقعد ونلعبوا نضحكوا نقرا فيسبوك وكانه ثم فما فما مجموعه نتاع حبايب جينيرالمون كي لي فاناتيك زعما وكانوا شيخين منتخب فوبا باش ينبر هذا على الاخر وهذا نتاعكم اللي تحبوا تلعبوه ملا فونسونتر وملا اكسيال وملا ديس ومن ما نعرفش ناصر كلمة. أنا الأمانة استفزني برشا اللي صار البارح وسي ان فينومين بربي، اللي يبعثوا كورة اللي يتبعوا كورة يبعثوا لي بتاتر تبعوا أكثر مني في أنا بلاد في العالم صار الشيء هذا يا مانا. ما ريتش أنا يسبوا في إمام عاشور خاطر جمهور الزمالك، ما ريتش يسبوا في فلان في المين يلعب في المين خاطر الآخر يحب لينتر. هذه ولات خاصية ميزة متاع كورتنا وماشيين نحو الفضيحة في علاقة بالجمهور.
4: هو المصيبة الكبيرة رفيق إنه انتماء للجمعيات ولا أكثر من منتخب التونسي، وهذا اللي وصل فينا للحاجات اللي قاعدين نشوفه فيها متصاور اللي ما تليقش بينا. هما ديما نقولوا بعضها خاطر فما برشا ناس زاد كيف كيف وقت اللي تشوف ليكيب ناسيونال وتشوف النشيد الوطني ماذا بيه المنتخب التونسي ينجح، لكن فما ناس باش أغراضها هي مع الشخصية باش هو زعم يشيخ ويتفرهد ويتشمت في فلان ويتشمت في فلان، مستعد يعمل حاجات خطوط حمراء اللي نعتبرها منا خطوط حمراء وقت اللي واحد يلبس الرأي الوطنية باش يدافع على المنتخب التونسي. وانت تنقده بنقد تجم تنقد، اي انسان مش بعيد عن النقد تجم تنقده مش مشكل، اما بالطريقة متاع النقد معناتها فيها برشا تهجم وتهكم على الناس تحاول باش تخدم وباش تنجح. بالحق راهو يزيونا ليكيب ناسيونال عندنا برشا مشاكل ونزيدوها معناتها اليوم التشتت اللي قاعد صاير وانتماء الجمعيات ولا غالب على ليكيب ناسيونال
2: يزيونا. ما لك راهو تنجم تهرب جواريات يولي يقول لك ما عادش حب نجي انا سابني جي نطيح في قدري باش يولي الملاعب اللي يلعب في رادس مفجوع. يقول لك سعدي نلعب في ماستر في المغرب في تشاد ولا نلعب انا في رادس ولاد بلادي تسب في حاجه مش مقبوله.
4: ما يفهمش كبروا في التفرقه رفيق راهو تفرقه عمالنا كبروا فيها
2: سوسيو كل شيء ماشي ويزيد حتى شو اللي يخلي معناه ما نعرفش حاجه تتحلل راهو هذه اجتماعيا معناه انه واحد ولا يحس بانتماء المريول بتاع الجمعيه اكثر من بلاده في الكوره. نحكي بيان سي من هزاش المواضيع اخرى اما انا واحد من الناس ما نفهموش الفينومين لدرجه اني نزفر عليك وانا وياك لابسين نفس المريول وانت هز دراب وتونس معناه
5: هذاك التعصب للفرق كما قال نصر ولات الفرق الاحباء نتاع الفرق اهم منهم المنتخب ولا المنتخب لتصفيه الحسابات بين الفرق لتصفير تعاركات حقا تتصفى في التيران حقا تتصفى بنتيجة حقا تتصفى ماتش كورة. انت معني انا يظهر لي الجمهور الوحيد زادك راهو عندنا برشا خاصيات رفيق مش كان اللي تحكي عليه معني الجمهور الوحيد اللي شاد دي ريزولتا متاع ماتشوات عندهم 20 سنة معني عايبك بماتش لعبت وراك عام 76 يلي كليت 5 يلي كليت 9 يلي كليت فهمت كيف معناها مازلنا واحلين في ماضي ولم نتخلص من الماضي. علاش خاطر زاد من ما عنيش العقليه نتاع نخمو انا معين معناها البارح كي حطيت البارتي ديسو اما ما نجمش نحاسب لا هو للفريق نحن خارجين ديجا من كاتاستروف فوتباليستي
2: والناس كل ممسوسه كامل العبيد
5: والبارح راهو حتى فما جانب من الجمهور راهو ردت فعله على معين مازال ما لم يشفي غليله من اللي صار من المونديال وحتى مش معين تجيب حتى اسمه معناها كلوب الكلوب البارح اللي زاد عمل نور اما انا كي تفرج البارح في الجرادام ترى حتى واحد لابس بايرن والاخر اسمها
2: بوروسيا
5: دونك لونيتي الوحيده اللي نجم تجمع العباد هي المنتخب. البارح ديبا بوليتيك في فرنسا تعرف مازالوا شهدوا بزيدان 98 قالك الوحيد فرنسا توحدت وقتها بلو بلون بلاك في بعد الكوب دو موند هذاك اللي فيه نتاع الفوتبول نحن ليل اللي فيه دو فوتبول يزيد يعمل لك اون امبليفيكاسيون مضخم كبير لمشاكل بسيطه اللي ما راهي ما تتحلش بالعرك راهي تتحل بالحوار. تو العبيد الكل يتفرجوا تو نفس الجمهور ذكرته اللي عايط على دحمين وعايط على بن حميده نفس الجمهور كي يتفرج في البارسا والريال وميك
6: صح عليهم
5: محليهم يا خويا وكيفاش جوري تبوس بعضها ولا كلاس وعليش نحن مش هك عليش نحن نبدأ برويحنا
2: الفئة هذه اللي نحكيه عليها مش من النوع اللي يقول لك يا محلاهم
5: بالعكس فيسبوك عنا أصحابنا نعرفوهم بالاسامي ونعرفوهم كيفاش ومحلاهم في الدنيا
2: هذم اللي في استاد حاتم اللي في استاد اليوم جنرالمو كل المتعصبين متاع الجمعيات اللي ساعات يعدي لك الماتش الكل عاتي بالظهر ما يتفرش اللي ساعات تشوفوا تصرفات غير مقبولة في الملعب هذا لا ينظر بعين الانبهار للعالم المتقدم وللفيراجات كيفاش والانجليز كيفاش بعد متر وعلى التيران ليلة أما فما مشكلة بالحق هذه ماناش لقينا الحل ولكن في من مشي ويكبر انه وهذا بار كونت راه عند عباد تشبهنا وكل يقول لك انا جمعيتي ودينا منتخب عباد كيفنا عادي يقول لك ليه جمعيتي نتفرجش انا في المنتخب اوكي اكسيدونتالمون سينو ترجي الفريقي سي اس اس لتوال
6: زي توريت وهذا اللي يقول لك ما نتفرجش في المنتخب والله ما هو ما صريح ما يمشيش يسب ما يتفرجش
2: صحيح اما ما تمشيش خويا خويا ما دارك اعمل قهوه على
6: رفيق مادام كيما نقول القلوب ما هي صافي عمرها لا باش تقوم لها قائمه المنتخب نجيبوا له شي مورينو ونجيبوا ونقوموا العباد مارادونا من قبرها وكل مادامنا متخلفين وكل واحد انت ملاعب نتاعك وانت ساعه عمرها لا تنجح وكتشوف الظاهر هذه الانقسامات يا اخي في جمعيه التونسيه تي جمعيه التونسيه في وسطها في وسطها مقسومين في بعد الماتش
2: غادي للانقسام
6: بالحوم ومن بعد الماتش بيك لعبت مقداد انا نحب مقداد ندافع على مقداد وراوي مقداد معايا
2: وساعات الانقسامات رد بالك بالديريجونات هذا تبعين حاتم بالحاج وهذا الجروب تبع ناصر البدري
6: ونعطيك حاجه حتى الملعبيه التوانسه انا ناكدك اون توكا اللي نعرف ونتبع شويه ونهبط ونشوف الاطراح يقول لك يا نهار الساعه نخرج شبر على البطوله التونسيه تقول له عليه يقول لك خويا في استاد نتسب اونترينمون نتسب وفي الشارع نتسب رولت عن نظارة ويعرفها الناصر يقول لك رانا بشنابتو اللونترينمون نربيهم باش نزموا عليهم يهودي قراف.
2: والمشكله زاده كما صديقي المخرج ذكرني اللي حتى التوندونس في بعض البلاتوات ولات الحكايه يعني يجيب كرونيكور معروف بون تابع جاي خي ناصر ولد سي سي سي سي دي نارما اما لا هو يسمح الروح ولا انا نخليه باش هو يولي يستعمل ميكرو هذا باش باش يكلاشي باش يكلاشي يعني قلت لك هو ما يعملهاش وحده باش يكلاشي جوار في الافريقي وجوار في الاتوال وجوار في الاسبيرونس بالجماهير السياسيه يهزوه على الاعناق مستحيل مالوريزمو هذا ولا موجود في البلاتو وكل جمعيه تتغنى بمداخلات الكرونيكور هذاك ناصر من لفاز عملها وقفنا
4: قصف
2: ناري من كذا وكذا وعلى الأعناق وزيدوا و هذا زيد قاعد يزيد يسخن في الأمور أما لدرجة أنه نولي ونزفروا على المنتخب يا أخي ما تمشيش
6: شد
2: دارك علاش هدي بلاسمو ليسونس ولا مرسكي ولا راكب في كار ولا علاش شد دارك وقعد خلي يمشيوا 1000 خير من 10000 فيهم نسبة عبيد تسب في المنتخب
4: أكد لي تحب
2: بعد الفاصل بعد الفاصل
0: خليك قريب فيم وراجعين
7: كومار سانتي انترناسيونال toujours confiant une protection santé complète ليك ولعائلتك في تونس ولا في الخارج من اهم مسؤولياتك votre contrat comar santé international vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements في تونس ولا في العالم une solution complète comprenant une couverture كامله المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie من غير حتى تسبق في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.
8: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية مع لو فون دابوي أدابت إنفست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض باب الترشحات مفتوح سجل توا على adapt-tunisie.org أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة
0: ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7:00 to 9:30 رفيق وشناق وليرف مقر
2: صديقنا محمد أيمن الجابري يقول لي راف كي مشيت للاستاد راك زفرت عليهم جوارات حسهم عاملين مزيه راني نتفرج في الاستاد البارح ما يحبوش يجريو وكانوا جايين فوق من قلوبهم راه ما يجيكش فوق من قلبه كان ما يحبش يجي ما يجيش كان نحكيو سرتو على ناس تلعب البر وتخلص مليح وضمنا مستقبلها المادي ما لومتش راو على فكره صديقي على التصفير انا نجم تعمل فوبا يصير في العالم الكل جمهور يزفر معناها رانا متغشين كيما البرة في اسبانيا يهزوا هكا حاجات بيوز معناها راهو هذايا راني مانيش فرحان معناها اما الحاجات ندينوها انه ملاعب يلعب في جمعيه فيراج جمعيه الاخرى يولي شادو هو في كوا معناها تجي تحتمو انت معناها يولي معاش نجم يلعب تلعب خاطر انت سيتك لون جمعيتك اهم من لون الدرابو بتاعك هذا الفينومين اللي قاعدين ننقدوا فيه الى جانب انه مازلنا كما قال قبيله زياد في الاوفي هيرلي ربي العمل عليك مازلنا كي دمرجنا نلموا في كيب ناسيونال جديده معين مازال كيجي عنده 3 ايام يعني اي مدرب في العالم يستحق اكثر من 3 سيونس دونترينمون يدور دونك ثم منطق الغش زفر مثالش منتخب ما يترشحش كوب دافريك في ماتش مثلا في رادس ولا ما مشيوش كوب دي موند سي نورمال نزفر وانا كان نمشي تنزفر اما في اطار معين مش ماتش الاول ومعين مازال كيجي والسبيل بيرسونيل حاجتي بالناس البدوي نهيج علي، حاجتي بمقداد نهيج علي. هذا اللي ما عادش يستقيم إلى جانب أنه ناس ولات كان يتفرح على الفيسبوك وهذا شيخ على هذا وهذا يفدلك، وكل واحد يحط في أول جمعية والأخر يبقى راو منتخب معناه، حتى كان مغشين وحتى كان صارت فضيعة في الكوب دي موند حد ما ينحي خشبه من وجهه راو ضربونا بلادنا منتخبنا. تحب تستقيل مع الشر شكورة ما يصيرش تبع حاجة أخرى، دونك تبع يقعد بلادنا معناه كيما جمعيتك تقعد تجي وراها 100 سنة باش تهز لك نهار حاجة ولا تعمل لك بيرفورمانس ولا تمنع لك من تيوح ولا كيما منتخب نقعد وراها حتى لين تجي الريزلتا. كلمة نقيبة
9: والله كلمة أراف. أنا واحد من الناس تونس
2: والله كلمة في بقعتها خلنا نقراها كولونيل ميعاو وإن شاء الله يحكيوا معاك رفيع حتى كلمة والله عنده الحق معناه ما أعطيهم الكلمة قال لي
4: سيدي احنا
9: مسموعين الحمد لله معناتها المنبر هذا مسموعين ومسموعين بالقدا. أنا واحد من الناس أنا تونس كاملة تعرفني كلوبيست، أنا كلوبيست في الدم حتى حد ما يتزايد عليها، أنا نحب الكلوب اللي عمري 5 سنين. لكن إيش معناها في فريق وطني سيئ تولي الحكايه لا وذايا ما ترجي ترجي مركبونتو نفرح سيفيني ترجي والكلوب والسي اس اس سيفي هذا فريق وطني يمثل بلاد كامله كما قلت انت راف كي غير خارجين لم المفجره بعد اللي صار في الكوب دي مون تي تو قيت باش الناس كل ورا الفريق الوطني يزي ما التكتل تاع الجمعيات هذيا تحت الفريق الوطني فلت بيلانتي نتغش عليه وهو مثلا ولد الترجي مش تغش عليه خاطر هو من الترجي لا خاطر ايكيب ناسيونال افهموا هالحكايه هذيا فريق وطني يا ربي.
2: صديقنا يتفاعل يقول لي راه تفرش كومبليمون دوكيت في فرنس 2 يحكي على البي اس جي ويحكي كيفاش اليوم صار يتحكم في الكوره وفي الجمهور دي بواد دو كومونيكاسيون يحركوا في الجمهور دي بواد دو كومونيكاسيون يوجهوا في الراي العام نتاع نتاع الجمهور. احنا بوتيتر ما خلطناش الغادي ولكن احنا عندنا صفحات تابعه جمعيات وصفحات تابعه مسؤولين نتاع جامعه وصفحات تابعه رؤساء نتاع مسؤولين متاع جمعيات وصفحات تابعة رؤساء متاع جمعيات. هذا يهيش في الأمور ما بين الجمعيات وهذا اللي يخلي الأمور تزيد تمشي في الاثنين هذي. عموما مانيش فرحانين بالمردود مانيش فرحانين بالنتيجة موين يزم يخو وقته باش نحكموا على المنتخب وبعض اللاعبين يزم زادة تفهم أنه راو الوقت كي يقول تاخو وقته راه مش 8 سنين معناه ملاحظة لملاعبي أنا واحد من الناس نحبه معناش برشا جوريت تالونتشو كيف وخليل العيالي راه ماكش عندكش الحق باش تقعد 3 سنين تلعب بكل بديش هذاك. موين قالوا البارح قال يزم يفهم أول ما يخو الكورة بيمشيش يلوج على الدريبل لا لا شوف شو ما السيتواسيون اللي قدامه كل باس وبعد سينو هذاك راه باش يقلقك في المنتخب وباش يقلقك في اللونيفو اللي أنت فيه واللي ما عندناش برشا جوارات كيفو. نذكروا أنه معناها كان في البي اس جي وسنة مشي إعارة وإن شاء الله يرجع عام جاي البي اس جي
4: هو فما حاجة باهية على الأقل صارت الباهية باهية في مصلحة تونس. البارح بوتسوانا كانت رابحة ليبيا 2-2 راهو في الميتون
2: بعد
4: 2-2 معناتها في 10 دقائق الأخرين المنتخب الليبي عاود رجع. لكن كان تشوف الأهداف اللي قبلها من المنتخب الليبي راهو أهداف معناتها بالحق بكل المقاييس كان ديسيبسيون كبيره. وحتى شفت المعلق يعدي في المباراه معناتها كان ديسيبسيون بالنسبه للمنتخب الليبي. لكن بالنسبه لي انا النتيجه كانت تخدم مصلحه المنتخب التونسي. لكن المنتخب التونسي انا الكلمه حبيت نقولها بكري انا مالوريزمون نقول لك يا رفيق ومعرفتي الاستاد ونعرف الاجواء في الاستاد فما ناس تمشي الاستاد تقعد تستنى في خيبات الامل مش هي تعمل الشو متاعها مش هي تقول الكلام اللي حكتها به وهذا اللي موجود في تونس وهذا يزم يتنحى يودي راه المنتخب التونسي يتعدى قبل الجمعيات وهذا يزم ناخذوه بعين الاعتبار والناس كل نحطوه فوق المصالح نتاع الجمعيات.
2: نسلموا على الاصدقاء نعتذروا على من الناس اللي ما تحبش برشا الكوره نعتذروا من سندريلا سلمت علينا ونرجعوا لها بعد الاخبار. ولكن نسلموا على المستمعين نسلموا على صديقنا منذر بن صالح يقول يا راف اليوم بربي عيد ميلاد بنتي فاطمه غدوه تعمل 4 سنين يا ربي يعطيها الوقت الطيب. هابي بيرثداي فاطمه كل عام وانت حيه بخير وربي يفضلها لك يا منذر بن صالح.
10: Rien ma Uridu fil rentrée enti internetek en mobilité tmatta en exclusivité bel puissance nta al Mifi 5G gomra 200 giga bech taqra w tkonekti wid ma tkoun hada el kol b 149 dinar akahaw
1: Uridu tawwer almak
11: khallik qrib fim w rajaen
12: tdallel تدلل.
13: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
12: تدلل
14: جيان إيام دللنا.
15: فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحلها الكيف أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف مع موقف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيترون التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغنطري مش الناس الكل كيف كيف
16: بسكوي كيف كل واحد وكيفه.

0: de l'info. Flash News.
1: مجزو ثمينة صباحا ديوان فم صباح الخير. وزارة الدفاع الوطني تدعو مواليد الفترة ما بين 1 جانفي سنة 2000 وسبتمبر 2006 إلى تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، لا سيما أن الحصة الثالثة للتجنيد ما تزال متواصلة إلى الثاني من أكتوبر المقبل. وأوضح بلاغ لوزارة الدفاع أن كل شاب بلغ سن 20 مطالب بتسوية وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، إما بالتجنيد أو بالإعفاء النهائي أو بالحصول على تأجيل مؤقت، مشيرا إلى أن عدم تسوية الوضعية بعد مرور 4 حصص تجنيد أي بعد سنة كاملة قد يعرض المعنيين بحصة التجنيد إلى عقوبات تصل إلى السجن، ويشمل ذلك التلاميذ والطلبة التونسيين سواء كانوا يدرسون داخل تونس أو خارجها، ويمكنهم الحصول على وثيقة تثبت تسوية وضعيتهم وهي التأجيل بسبب الدراسة ويتم تجديدها سنويا. ديوان فام تتوج بالجائزة الأولى في صنف برامج المرأة عن برنامجها هن رائدات للزميلة أميرة مقني ضمن المسابقات الإذاعية الموازية للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وتم الإعلان عن هذا التتويج خلال حفل اختتام الدورة 26 للمهرجان الذي انتظم مساء أمس بمسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، حيث نالت تونس إجمالا 5 جوائز توزعت بين 4 في المسابقات الرسمية وجائزة ديوان فام في المسابقات الموازية. وفي أخبار العالم، إيران تقدم إلى الولايات المتحدة مقترحا قالت أنه قد يقود إلى إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، وفق ما نقلته شبكة CNN عن وزير الخارجية الإيرانية. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد في حديثه مع رئيس إيران على أن لبنان دفع ثمنا باهظا من أمنه واستقراره واقتصاده، وأنه لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل، وأكد أن لبنان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة في علاقته مع إيران وبناء علاقة سليمة من دولة إلى دولة. نختم الموجز بطقس اليوم الذي يتميز بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بأقصى الجنوب الشرقي وسحب عابرة ببقية الجهات تتكثف تدريجيا آخر النهار وأثناء الليل بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية تكون محليا غزيرة قرب السواحل الشمالية وبجهة مدنين، الريح قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر مضطرب بخليج جابس وقليل الاضطراب متموج ببقية السواحل، الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 28 و33 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
3: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
4: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بمنتخبنا الوطني التونسي وتصفيات كان، ومنتخبنا يستهل البارح مشواره في التصفيات كان 2027 اللي باش تقام في تنزانيا، كينيا واوغندا، يستهلها بتعادل البارح امام المنتخب الاوغندي هدف مقابل هدف. ادم عروس كان افتتاح التسجيل لمنتخبنا الوطني في الدقيقه 12، وعدل روجرز ماتو للمنتخب الاوغندي في الدقيقه 68. صحيح تعادل لمنتخبنا البارح، لكن على مستوى النقاط مش باش يبدل حتى شيء، لأن المباراة هذه لا تحتسب باعتبار أنه منتخب أوغندا واحد من المنظمين في بالنسبة للكان هذه، بالتالي المباراة هذه لا تحتسب بالنسبة للنقاط. بينما منتخبنا نذكر أنه يواجه نهار الاثنين في الجولة الثانية منتخب بوتسوانا اللي كان تعادل بدوره البارح أمام المنتخب الليبي هدفين مقابل هدفين. نذكر تونس بوتسوانا نهار الاثنين 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي براد الصح. مكملين مع تصفيات كان نحكيو على مباريات البارح. كما قلت مباراة اللي في مجموعتنا البارح 2-2 بين ليبيا وبوتسوانا، ماتش تلعب في ليبيا، بالتالي نقطة لكل منتخب. أيضا البارح ناميبيا تنتصر 1-0 على الكونغو برازافيل، 3-1 لموريتانيا أمام أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية تفوز 2-0 على غينيا الاستوائية، 3-1 الكاميرون على جزر القمر، ولاعب ترجي الجرجيس يسجل الهدف الأول للمنتخب المنتخب الكاميروني بطبيعة هنا يحكيوا على نيانغي لاعب الترجي الجرجيسي. 2-0 الكوت ديفوار في بداية مشوارها مع إيرفي رونار العائد تنتصر على غانا 2-0. زيمبابوي تنتصر تخرج ميدانها على سيراليوني 3-2. نمشيو نحكيو على المنتخب الوطني التونسي الأقل من 20 عام اللي البارح استهل دورة اتحاد شمال أفريقيا المؤهلة كان بتعادل مع المنتخب الجزائري ماتش شفاء 1-1 أمام الجزائر. وبالنسبة لمنتخبنا الوطني الساحلي منتخبنا الوطني التونسي سجل هدف متاعه مهاجم النجم الساحلي ياسين الشعباني. نذكر منتخبنا يواجه في ثاني الجولات المنتخب المغربي نهار 27 سبتمبر الجاري. الترجي الرياضي التونسي على رسمي تعاقده مع المهاجم الإيفواري نموري كايتا. كايتا عمره 19 عام أمضى عقد لمدة 4 مواسم مع الترجي قادم من أساك أبيجون الإيفواري. نذكر كايتا سجل 6 أهداف خلال الموسم الماضي في البطولة الإيفوارية. الهيئة المدير لأمل حمام سوسة عبرت البارح في بلاغ على استغرابها الشديد بالتصريحات اللي أدلى بها مدربها السابق يوسف المويهبي، وأكدت أنها ضمنت معطيات غير دقيقة ومجانبة للحقيقة حول أسباب استقالته. إدارة الأمل تقول أنها عرضت على الإدارة الفني وعلى رأسهم المويهبي العديد من اللاعبين وفق الإمكانيات المتاحة، وأنه المدرب أشرف بنفسه على عملية انتدابه للمجموعة متاع اللاعبين هذوما، وهذا تقول هو يتناقض مع كل ادعاءاته بعدم الاستجابة لطلباته. كيف كيف استنكرت الهيئة التصريحات هذه ووصفتها بالغير مسؤولة للشيء اللي سببته من إساءة لسمعة الفريق وفق تعبيرها والتشويش على أجوائه، كما دعت إلى توخي الدقة والموضوعية عند التطرق للشأن الداخلي للنادي مع تأكيد الالتزام بمواصلة العمل لتحقيق الأهداف المسطرة للموسم الرياضي. لاعبي أولمبي لاباجي قاطعوا البارح الخميس الحصة التدريبية احتجاجا على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، كيف ما أكد مراسل إذاعة ديوان فان في باجا أن إدارة النادي برئاسة كمال الوالي عقدت اجتماع مع اللاعبية قبل الحصة التدريبية ووضحت لهم أنه الأموال باش تكون موجودة في الأيام القليلة المقبلة. هذا يجي في إطار خاصة بعد الحصول على أموال صفقة انتقال الياس الذوي إلى سانتيتيان الفرنسي. رغم التوضيحات هذه فإن اللاعبية رفضوا المواصلة بالنسبة أو خوض حصة التمارين وعملوا إضراب على التمارين بسبب حصولهم أو عدم حصولهم على مستحقاتهم. بالتالي طبعا موضوع هذا يبقى للمتابعة في الأولمبي الباشي. الختام بمباريات البارح والنتائج وأبرزها في دوري الأمم الأوروبية 3-2 للنرويج أمام الدنمارك، 1-1 بين هولندا بقيادة تشافي في المباراة الأولى أمام ألمانيا اللي بدورها المباراة الأولى ليورجن كلوب، كما قلنا 1-1، 1-0 للمنتخب البرتغالي أمام ويلز، ومنتخب اليونان ينتصر 2-1 خارج ميدان وعلى المنتخب الصربي.
2: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
3: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
0: احنا الجوار نمرو 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرام.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: كيلومتر ا بيي سا اوز دي سوليي 18 كيلومتر ا بيي مع راني كارتاج تربحكم بخي قيمتو 10000 دينار وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج نهار الاحد 4 اكتوبر 8 متاع الصباح الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج والباركور مانيفيك اترافير لا بونليو نور دو تونس يخليكم تتمتعوا طوب احلى المناظر الطبيعيه والاثار العريقه ما لم تفلتوش الرونديفو راني كارتاج نهار 4 اكتوبر اي انسكريفيفو على www.ranikartage.com برعايه بيات فيتالي كلينيك المرسى اي ديوان افهم
2: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 اكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري
3: مونوبري ديما معك

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى لتسعة ونص بقيادة زيادة المكية نقيبة سندريلا حاتم بالحاجة والناصر البدوي. السلام عليكم الناس الكل، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. يبدو أني أطنبت في الحديث بس يعلول لدرجة أنه من عائلتي يكون قال لي أسكت. والله
1: أنا بعثولي معاش والله. أنا عيد
0: بالحق
1: والله من نهاية أسبوع تكلم كما تحب علاش نعبز روحي.
0: أنا للأمانة يمكن أعتذر إذا كان احتكرت الكلمة أكثر من اللازم. بعد شوية الكويز التسعة يجيب حذينا شيخنا سيف الدين الكوكي، ولكن نمشي مباشرة لسندريلا وللبوكس نيوز.
2: بوكس نيوز
3: البداية باش نحكيو على خبر يقول انه بين 10 و 15 ألف تلميذ سنويا يصير عندهم هجرة عكسية من التعليم الخاص للتعليم العمومي. هذا اللي عرفته السنوات الأخيرة، وين عرفت تغيير ملحوظ في المشهد التعليمي التونسي حسب الإحصائيات الرسمية اللي تأكد ارتفاع عدد التلاميذ القادمين من التعليم الخاص إلى التعليم العمومي. وباتت يقولوا فضائيات المندوبيات الجهوية للتربية تكتظ بطوابير الأولياء بغرض انهم يربحوا مقاعد أبنائهم في المؤسسات التربوية العمومية والبحث عن شغورات استثنائية بعد انطلاق العودة المدرسية منتصف الشهر الجاري اللي تعادى بالطبيعة. والهجرة العكسية ذي تحولت من استثناء إلى تغيير ملحوظ في سلوك التوانسة.
0: حتى واحد في انتراجه يقعد يلاحظ في هذا أنه بعض الناس وبعض العائلات وبدأت تاخذ في قرار الهجرة، النجم نحطوا العبارة بين ظفرين، من التعليم الخاص والعودة إلى التعليم العام. شو من الأسباب حاتم؟ مع العلم أنه هذا مهما كانت الأسباب يسلط ضغط على الدولة اليوم، على وزارة التربية، باش يرجعوا لك أكثر عباد تقرأ في الليتاتيك، دونك الخدمة باش تكون أكثر. ليزونجو التحديات، كل ما يكبر رقم التلاميذ كل ما تكبر التحديات.
4: هو با معناش نحن الأسباب ما فماش إحصائيات، لكن نتخيل ونتصور اللي الأسعار اللي ماشية
0: وترتفع
4: في تعليم الخاص يخلي يمكن برشا عبيد يقول لك أنا البرنامج هو شنو أنا معناها باش نخلص برشا ملايين زايدة بور لو كونفور دو ليليف، خاطر هو شنو الفرق؟ ستي بلو كونفورتابل كي تبدا في تعليم خاص، الأعداد التلامذة اللي في القسم، لا فاسون معناها بلوز أو موان تخش عليك الجودة نتاع ليتود نتاع الوان تو وان، البروف يوسع باله أكثر خاطر عنده أقل تلامذة إلى آخره.
0: حتى في علاقة بالبرنامج وحتى في المكاتب الخاصة اللي تعتمد البرنامج التونسي بطرق فيها شوية هكا جنجيل نقولوا احنا، البروغرام يحترموا بروغرام وزارة، ولكن في علاقة باللغات مثلا السنة أولى ابتدائي يقرأوا الفرنسي ويقرأوا الانجلي، دونك يقدموهم على أساس أوبسيون ماهيش حاجة، ولكن يقرأوهم الانجلي والفرنسي، دونك في علاقة باللغات مثلا فما حاجات زايدة في البريفي. يلا
4: لكن العمومي هو وجهنا نحن، يلزمنا نضربه بالبولي على العمومي. نحن ندفع في أدائاتنا للعمومي ويحب ذا معناها تكون كل تونسي لبس عليه ما عندوش كل شيء عنده حق في التعليم العمومي. هنا أنا باش نتوجه حاجتين، باش نتوجه للزاد الأولياء. تواتي كنت قاري في ولدك ب 15 ولا ب 10 ملايين في العام في مدرسة خاصة، توكي باش ترجع العمومي ماكش باش تدفع 10 ملايين، لكن تنجم تدفع مثلا تحسين المحيط نتاع المدرسة. علاش ما نعملوش في كل مدرسة جمعية أولياء؟
0: تو حد اللي باش يخرج من البريفي على المصروف باش يقول لك أنا باش نصرف
4: عليه، كان يصرف 10 ملايين يصرف مليون،
0: أنا ناخذهم أنا باش نصرف معناها
4: ما ياخذهمش. يلزم المساهمة المجتمع. تحب ولدك يمشي في محيط نظيف وكل شيء، يلزمنا نعملوا كيما الصنديق في كل مدرسة. سامحني أنا هذه فكرتي، كيما الصنديق في كل مدرسة تخلص عصيص. تحب ولدك يروح ما يخرج من المدرسة لما تجي أنت معناها يخلصوا عصيص؟
1: فيها قانون
0: يقول لك تتنظم قانونيا،
4: نلقاولها حل صحيح.
0: هي ما هذا مش يمس بحاجة اسمها مجانية التعليم، حاجة تبنيت من وقت الاستقلال.
4: ما عادش انسى في كلمة مجانية انسى، مجانية التعليم فهم يلزمها معطيات كبيرة.
0: مواطن يسمع فيك مش يقول لك حاتم قاعد زيد ثقل علي.
4: مش قاعد أما معناها أنا قلت اللي في مقدوره وراو معناها كيفاش فصلك معناها التآزر الاجتماعي راو فيه دي كونسيسيون في عبيد يلزم تكون عندها الذكاء ولكن اللي بس علي علاش هذاك مسكين وريته اللي يبدأ معناها ما عندوش الإمكانيات كي ما تدخلوش في العملية الكل يا اخويا نجم يعاون حتى يعطي نص نهار من مش كان فلوس
0: حاتم هذيك باش تتنظم انا فاهم الفكرة محلاها نبيلة ولكن تطبيقها على أرض الواقع كيفاش معناها انا اليوم نجي انا وياك نقري ولادنا في الليتاتيك انا ندفع وانت لا خاطرك انت ما عندكش الامكانيات اذا كان باش خليها كيكا وبيف نحكيه ولا عمل تطوعي على حاجة اذا كان باش نحكيه على الناس الكل تدفع وننسيو كلمة مجانية التعليم ولكن تقعد حاجة صغيرة مقارنة بالتعليم الخصوص باش نعاونوا الدولة في ذل الكراهيات الموجودة وكذا كوميم زيدة هاني قلت باش تمس حاجة سمبوليك كما تعرف تو مثلا كل شيء نجم يزيد في تونس ثم سمبوليك الخبز والباقيت كيف فما سمبوليك التعليم يعني العمومي يقول لك يزمو يقعد مجاني
4: مانيش نحكي على التعليم كتعليم مش معناها اللي فريد انسكريبسيون ريت لو كونفور البراني مسؤولين عليه
0: الأولي
4: ماكش معناها علاش مش تدفع المدرسة علاش قول يزم نلقاو آلية بتاع الجمعية تكون ملك الأولية راهو سا اكزيست البرا نستأنسوا بخبرات ولا بتجارب مشيت راه يلزم انت معناها كان باش تحسبها تقولش بني انا ندفع سوز وذاك يدفع 500 كل شيء ما يتقدم حتى شيء كيما اللي صاير في الكوره
1: فما ناس واحله في الادوات نتاع صغار
4: هذوكم
0: يا ولدي هذوكم ما يدفعوش هما
4: يا رفيقي نعملوا كي نعملوا كانيوتا هذوكم تولي حتى انا قريت كي كنت صغير كانت بابا يخدم في شركه كانت فما كانيوتا يدفعوها مثلا المهندس يدفع طن الاخر يدفع في اول العام أنا بابا كان كادر في أول عام يخلطونا أدوات أما بابا كان يعطي أكثر في معناه كان يلزمنا نلقاو حكمة صيغة في صيغة التصرف
0: باش نربحوا وقت
4: والمحيط راه مهم محيط المدرسي
0: ينجم يكون فكر نسمع سندريلا بعد نجي
3: أنا نفرح برشا كي نشوف رقم كيما هكا على خطر يشجع الأولياء حتى اللي يكون ولده يقرر في التعليم الخاص وهو ماهوش قادر وقاعد يعفس على روحه وقاعد يثقل في الكاهل نتاعو ويخو في قرض باش يقري ولده في التعليم الخاص خاطر تو سامبلومون هذاك السائد هذاك اللي موجود نتبعوا حتى في بعضنا معناه يقول لك أنا اليوم ولد جارتي ولا ولد صاحبتي يقري في ولدهم ولا بنتهم في الخاص دونك انا ما نجيش نقري ولدي في العمومي هذيك نولي عناد نولي نعاند على خاطر نولي نخاف على ولدي انا كان قري في العمومي واللي منعت بصبع والا نولي انا كاين اللي ماج نتاعي هذيك تتمس
0: فما منه ولكن زيد مشكل هذا فما حكايه مثلا نتاع انه نهار تعدي كل ولدك يقرا من 8 لل 5 ل 6
1: متمن عليه غادي
0: ماشي ياسر متاحه في ليكول ايتاتيك هذيك ديجا بارمي لي زوبسيون اللي يمشيوا لها الاولياء الى جانب كيما قلت بعض الحاجات اللي زايده في البرامج يقول لك يحب ولدي الميتريز اللغات فرنسي انجلي من روضه ومن السنه الاولى ابتدائي علاش نخسر 3 سنين هذو من الحاجات اللي خليوك تعمل الشوا برشا برشا برشا حاجات في علاقه بالشوا
4: هذا الكلوب الكلوب مهمين في المدارس
3: اما اللي مش قادر يقرا فما الناس معناها راهو ياخذ في قرض راهو فما ناس موظف يروحوا عنده زوج صغار ولا ثلاثه يقري فيهم في البريفي بال10 وبال15 مليون هوني ما عادش نحكيوا على مجانيه التعليم اللي قادر واللي يلقى روحه ايزي ويحب يقري ولده في البريفي يقري في البريفي واللي مش قادر ماذا بينا احنا في التعليم العمومي علاش ليه ما نقتديوش باللي صاير في الـ في الـ في ليزيكول بريفي يعني نقريو اللغات من سنوات متقدمه راهو الوليد الصغير راهو قابل انه يتعلم ومخه يبدا فريش كي تبدا تقري فيه من سنه اولى في الانجلي والفرنسي راهو يقبل معناه ينجم يتعلم دونك ماذا بينا احنا التعليم العمومي يتطور حتى نرجعوا للتعليم المجاني اللي هو هذا اللي كان الأساس ماهوش الاستثناء
0: اللي هو اللي كان الأساس انت قلت 10-15 مليون راه مشيت للكسي برشا انت معناها مشيت الأغلى لزيكول اللي في تونس في العموم 5 ملايين 6 ملايين هذيك العام اي فوالا مازلت ما تعرفش ولكن هذيك في العموم اللي يدفعوه الوالدين في علاقة بالتعليم الأولاد يقولوا لي احكي وزاد على المشكل معناها في التعليم العمومي فما مشاكل احكينا فيهم عليهم قداش من مرة ونعرفوهم وماذا بينا يتسلحوا. من أهم المشاكل البرنامج اللي يقرأوا فيه الصغيرات
1: حاجات
0: اللي يزم تتراجع، يزم تصير الميزاجور في كل شيء باش صغارنا يوليو يقرأوا الحاجات الأنفع في أقل وقت بأكثر إمكانية متاع أنه يكون إيبانوي ويزيد.
1: وأنا مع أميمة، يبقى التعليم العمومي أرحم ورحمة كبيرة من الخاص، خاطر أنت تقول 5 ملايين رفيق واحد عنده زوز صغار، يا أخوي 10 ملايين يعلم به ربي، وزيدهم ليزاكتيفيتي وزيدهم الطبلي. وتو فما لموذة جديدة، أنا نحكي مع صديقي المريكة بنته تيش منين بنته التحذيري سنة أولى، يقول لي الأدوات اللي نشريهم لها هو تحية لي، يقول لي أنا الوراق ما نستعملهمش في خدمتي، 3-4 رامات 3 مقصات، يقول لي تقول أينشتاين بنتي. ومن بعد هذوكم ما يرام قداش تستهلك، تكسر مقص زوز يا خويا شيء كبير. دونك تحية لهم، والوزارة لازمها تخدم على القبيل هذايا وتزيد تحسن في اللور كروز، ما عادش التلميذ يخرج مش ما نخافوا من الهملة هذيك الساعة الساعتين هذيك، نلقاو لها حل كيفاش التلميذ يولي يقعد في المدرسة بتاع. رينا مدرسة في صفاقس ابتدائية عملت برنامج من 8-3 أي تقرأوا ما 3 تروح،
0: هذا من الحاجات اللي لازمنا نخموا فيه ونلقاو لهم حلول. أيوة. الدنيا تبدلت وصعبت شوية على الناس الكل، وكنا قبل مثلا أنا بابا يخدم وأمي تخدم، معناها كي نروح مثلا نقرا من 7:30 للـ10 نروح وحدي، معناها نمشي في ناج الحومة نطلع للدار نحل الباب ونقعد فرش التلفزة، معناها فهمت نقعد قاعد تروح أمي نخلت عليك النص ساعة في البوز بتاع ساعة الفطور تفترني وبعد نرجع. أما اليوم الدنيا تلمو ولينا زادة صغارة ما نحبوا يعملوا حتى شيء وحدهم، اللي فك 2:30 يبدأش يسكن 200 متر على الدار، يلزم شكون يتلهى به وقاردوري وروضة كويرة واحد.
4: والمدينة وليت إكلاتي رفيق، والمدينة إكلاتي، البو يخدم في حي النصر يسكن في عين زغوين، ولده يقرأوا فهمت دونك فهمت الجيوغرافيك ما تحلت
0: النقابة باش يجيك نقي به. قل لي كان عندك مضيف في الموضوع.
5: أنا حبيت أن نقول حويجة صغيرة، احنا ولاد التعليم العمومي معناتها احنا كبرنا ونجحنا وقرينا كنا نعرف ايتود اللي نعرف حتى شيء واطارات ووزاره وطب كل تعليم العموم، مش معناها هذايا استنقاص في التعليم الخاص. التعليم الخاص حاجه باهيه وعاونت وجدت في فتره معينه حب يقولوها زاده عاونت برشا التعليم العمومي وكل شيء، اما ولات كما قال زياد حاجه كبيره ياسر في المصاريف وكل شيء. يبدو رفيق انه عندنا مشكله مع العمل الجماعي، مش معناها احنا زوز من الناس ديك يوليو 3 تولي فيها انت شبيك وانا ما نحملوش بعضنا جماعيا، معناتها وكانه ولا مجتمع فردي وهذا مش حلو. نتفكر انا قريت في مؤسسات رفيق، صدقني السور يبنيوها، ما نقولوش مثلا نجي ونطيح قيمه الناس خاطر ما عندوش فلوس، لا لا لا نحكيوش علي اهلا مسي الناس، بالعكس ما حتى شيء، او كرفيق خير يدفع اللي جاب واحد اشكار سيمان لاخر بروي ترمل لاخر عطى ترفيه جور لاخر 50 دينار ويتبنى السور

0: وتحط على الأولويات لأنه صغار هما اللي قاعدين يعيشوا في العالم هذا ويعديوا فيه برشا وقت 6 و7 و8 سوايع راهو سي إنورم للصغير. دونك قد ما نشبولوا المحيط هذاك قد ما نحاولوا ونجموا نلقاو نتائج أفضل بعد الفاصل. نرجو نحكيوا على بقية الأخبار ما تبعدوش.
1: خليك قريب وراجعين. فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحلها الكيف، أما أحنا جماعة البانكيف ديما عاملين كيف. موكيف تحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران، التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
2: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
3: سويي اليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 لـ7، كمل مع الرف ماك لـ9:30، الدوزيام ماتينال مع الساعة سعيدة حتى النص النهار. أهم الأخبار في هنا تونس حتى للماضي ساعتين.

0: برنامج البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البارا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماري ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1 99.1 سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم في زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوانا فام هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
3: ديوان فام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
3: على 93.5
1: من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار
4: سلم على صديقنا أنيس السحباني المتواجد بالمملكة العربية السعودية ديما في الاستماع أنيس ونقاش من قبيلة على البلاتو يقول لي الراف مش كان الجمهور حكينا على الجمهور لأنه أنا واحد من الناس قلقت من اللي صار ذاك يقول لي أنيس راه العباد مغشة من المردود مغشة من غياب الروح مغشة من غياب الجرينتا نعاود ونلخص في 10 ثواني تغشش زفر أما ما تشدش عبد هو في كوا على

0: خاطر لون جمعيته
1: ما تحملش واحد برك مسؤوليه
0: تشدش واحد على لون جمعيته. انك تزفر البارح مردود وين نحكيو على اوغندا مردود ما يفرحش مردود مخجل جوارات ثقيله ما فماش كوره ما فما حتى شيء انسى المدرب جديد انت يا يعني كونتراش تعرف تعمل بصنعتك ولكن ما تشدش ناصر خاطر يخدم في الديواء وتشد اميمه خاطر تخدم في لا منتخب مصلحة منتخب روندمو ما عجبكش نجم تحتج بالطرق اللي متعارف عليها والعادي يسلموا عليه برشا. نمشيو للسندريلا موضوع النقابة خليني بجيب حذينا تفهمنا شنو أصل الحكاية وعلاش وصلنا لها كنية كانت طيبة ولات بوليمي كبيرة ما بين نقابة تونس ومصر. سندريلا
2: هي أزمة صارت بين الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في مصر وماهر الهمامي نقيب الموسيقيين في تونس على خلفية مبادرة ماهر الهمامي لتكريم اسم الراحل هاني شاكر في مصر. الحكاية بدأت خلينا نرجع بكم التالي ل 14 أوت وين مصطفى كامل تلقى اتصال من مخرج سينمائي اسمه أشرف فايق يقول له أنه ماهر الهمامي موجود في مصر في مهرجان الغردقة لسينما شباب بمدينة الغردقة وبش يغادر البلاد خلال 48 ساعة وأبدأ رغبته في الحضور إلى النقابة لتسليم شهادة تكريم تحمل اسم هاني شاكر قبل السفر. مصطفى كامل اعتذر بخاطر كان موجود في السعودية أدي في مناسك العمرة ومن بعد نادية مصطفى اللي كان من المفروض هي أنه تتسلم التكريم اعتذرت هي الأخرى للهمامي بسبب تواجد النقيب خارج البلاد وخياب معظم أعضاء المجلس. صار إشكال وهذا اعتبروا إهانة ماهر الهمامي. النقابة في مصر هبطت بيان وكتبت أنه ما كانش مناسب فما تنسيق بينهم وبين ماهر الهمامي وكتب أنه هدف ماهر الهمامي كان يكمن في تواجده داخل أروقة النقابة لإهام الموسيقيين في تونس أنه نقابة المهن الموسيقية المصرية تؤكد شرعية وجوده كنقيب لهم شيء اللي خليهم يبتعدوا تماما احتراما وتقديرا لكل فنان وموسيقي تونسي. من جهته ماهر الهمامي رد ويقول أنه استغرب وعبر عن صدمته من الهجوم اللي تعرض له لسيما وأنه هدفه الأساسي كان تكريم قامة فنية عربية كبيرة بحجم الراحل هاني شاكر ويقول أنا نقيب منتخب ومعترف لا محليا فقط بل وحتى عربيا ومن مصر والنقيب السابق الراحل هاني شاكر كذلك. لخصت لكم
0: لخصتنا رجعتنا على ريكاب الأحداث نقيب
3: والله يا رفيق شبش نقول لك ما نعرفش هما تو يسمعوا فينا في مصر وإلا لا وإلا احنا حدنا حد روحنا
4: فينا في الجيزة
3: يا رفيق عنده بعض بش نقوله ما تعرف أنا نكون موضوعي أنا نكون موضوعي ديما في كل شيء تو هسوة تفاهم اللي صار هذايا تو أنت تكرم في هاني شاكر علاش بيناتنا معناتها هاني شاكر ما وجاي وقتها أنا استقبلته وجبته بحضور لطي وبش نياق ونجدة عطية والناس كله كرمناه وكذا يعني ما هو توفى انت باش تعاود تكرمه باش تتصل باسرته اللي هي مزات التوى
0: شو انت تتسائل علاش تكرم فيها حاب يكرم واش بيتوفى معناه يكرم عائلته
3: هذا كرمناه قبل قشم التكريم
4: معناتها عليه عبد الحليم حافظ كل عام يعملوا له يتكرم
0: عادي معناه اذا كان بعد وفاته معناه يحب يعمل جيست للعائله للجمهور المصري ابريتو هو تكريم رمزي معناه رحل هاني شاكر
3: هاو جماعه هم مش مستعدين لاستقبال التكريم هذا الراجل مش هيعمل في عمره انت تغششت وخذيت في خاطرك وحتى جيت وقلت انا قلت له قبل ولا هو قالك ما قلتليش وانت ماكش تمثل في الموسيقي الكل في تونس
0: ايفكتيفمون هذا تو مثلا تصريح كيما تصريح نتاع انت ماكش النقابي اللي تمثل الفنانين هو نقيب الفنانين وهو نقيب منتخب وانه يقول انا قالوا لي انه مش انت برك النقابي الموجود في تونس وكذا لا يستقيم تصريح كين هذا معناه اذا كان فما حاجه اللومه في اللي صار كل ما اللوماش على نقيب التونسي اللومه على نقيب الفنانين المصريين على هذا التصريح
3: ايش معناها معناها اللي قالوا المصري مش صحيح
0: مش نقيب الفنانين هو
3: لا ماهوش نقيب الفنانين لا هاني قلت
0: مخذي البوست نتاعك نقيب
3: لا البوست نتاعي اذا يا باش نفسر لك
0: انت كنت نقيب وهو ربح الانتخابات خذ النقابة دونك انت كنت نقيب الفنانين وهو صار نقيب الفنانين
3: لا الوضعية توا تختلف لخاطر هو مصطفى كامل يمثل 120 مليون مصري
0: هذيك مانيش بعدد
3: النقابة النقابة تمثل الفنانين المساروة الكل بينما ماهر الهمامي ما يمثلش الموسيقيين التوانسة الكل نقابة بريفي
0: علاش ما كنت تمثل نقيب الفنانين الكل ولا
3: لا انا كانت النقابة صفة أخرى بصيغة أخرى وما كانتش في نفس الوضعية بتاع توا مير لامين يعمل باتين ده هذا تو نحكي فيه موضوع معناتها نقابة أخرى
0: ما هو هو نقيب الفنانين اليوم كي تسأل أي واحد تقول له شكون نقيب الفنانين يقول لك ماهر ما فما حتى نقابة أخرى ناشطة سي با فري تعملوا نقابات لموا كلاو شوية حلو وبتيفور وانتهاوا بشكل شيء النقابي الوحيد اليوم اللي يحكي باسم الفنانين
3: هو ينشط أكثر من غيره
0: فوالا مش معناها نقيب الفنانين ما لا بتيفور وجو
3: أي أما هل قانونيا يمثل الموسيقيين التونسي كله
0: أنا اللي نعرفه أنا مانيش ملم كيفك أما اللي نعرفه هو خذا الكرسي نتاعك أنت كنت كي نحضروا في البلاتوات ونقولوا لليوم نستعمل التيترين نقيب الفنانين خذا هو كرسي يبقى نقيب الفنانين هذا اللي نعرفه أنا ما ألومه لأنه النية باهية نية نقيب الفنانين صحيح. باهية صحيح. حبي كرم هاني شاكر السيد صار ما لونتوندو ما نعرفش أنا ما نمشيش للتشكيك صحيح. في من أنت ونقابة والفنانين حاجة داخلية ما تدخلش صحيح. فيها يقعد أنجاست يا سيدي حتى كان مواطن تونسي حاب يطلع ويكرم عائلة هاني شاكر كبر به لأنه نية باهية ما عنده حتى ربح نقيب الفنانين ولا النقابة
3: خاطر هما هم مش موجودين في مقر النقابة الرجل مش يعمل في عمر عندي
0: ماخذ الجانب المصري راك ماخذ الجانب المصري أكثر من الجانب التونسي
2: في تونس فما تعدد النقابات ومعترف بها الهيكل التونسي يعني كالجمعيات دونك كل جمعية تنجم تمثل مجموعة من الفنانين اللي ينخرطوا بإرادتهم هو يختار باغ اكزومبل سي مقداد السيلي انه يمثلوا ولا يختار ماهر الهمامي كيف كيف يمثلوا انا بالنسبة لي هو موجود في مصر وهو ضيف في بلادك واحنا نعرف انه الانسان كي يجي نظيف احنا نكبروا به ونحترموه ونكرموه ونفرحوا به والحاجات هذوما الكل انا حسيت اللي فما كومبورتمون اغريسيف معناها ما فهمتش علاش معناها الرد الاغريسيف هذا في استفزاز في انه هو كانه شخص انا كانه معناها فما اشكال بيني انا ومي معياري وماهر الهمامي شخص الامور ونولي نهاجم فيه هو كان ينجم يعتذر بكل لطف أنا مانيش موجود في مصر أنا موجود في المملكة العربية ونأدي في مناسك العمر وما نجمش نتسلم التكريم تو سامبلومون
1: وي
0: كلمة ماك تحب تعلق
1: نحب نعلق
0: أما ما تضحك فك ضحكة الثعلب الماكر خاطر كلامك ضد مقدير
1: لا لا مش
0: ديما تستاهل ضد مقدير
1: لا لا مقدير عنده حق راهو في جانب كبير راهو فما حاجات زادا نحن يلزمنا نتعلموا لوفيسياليتي ولوفيسيوزيتي اوفيسياليتي قبل بشهرين
0: سي كوا لا ديفيرونس ديال اوفيسياليتي اوفيسيوزيتي
4: ربي حاول تلقى الفرق اوفيسيوز ربي شي اشتعل الكلام صعيب وشي
0: وراكي
4: راكي انت واضح هذا
0: واضح قص عليه
1: لا معناها تحب تمشي ان كوري اوفيسيال فيه الوحدة متاع النقابة تشارك وزارتك انت هنا دو تيتيل وزارة ثقافة كي تبدأ وزارة مع وزارة ونقابات مع نقابات نجم تكون حاجة أوفيسيال تتعمل
0: حتى نقابة ونقابة تسير
1: استنى أقول رفيق راهو الفنانين الكل راهو عن كومبورتمون سوسيال مختلف علينا لعبت كل شيء دقول لعبت كل يقرأ التأويلات انت أفيش تيح عليها الأرواح شكون اسمي أكبر
0: شو العلاقة هنا
1: العلاقة حسوا اللي السيد النقيب للمهن الموسيقية هذيك التيتر متاعه الأوفيسيال حب يعمل هكا يخرج تصاور اللي هو سوادي زومشيل للخط النقابة المصرية في العالم العربي معناه ده دمة كبيرة كما تقول للبنتاغون دونك حب هو لخدمة لي هو بتدخلي ماجل تونس نحن نقرأه دي مع حسن النووي دونك هم قصوله ما حبوش ما حب معناه يعتبروه هو جاي كيكا بوخفيغ دي فوتو
0: هذي زيدة قراءة فنية متاع النقابة المصرية ليه
1: انا ما قلت لكش اي فهمت معناه هكا وهكا معناه
4: سمحني ما رفيق انا اقول حاجة عادية انا اليوم انا نقابي تونسي فما نقابة مصرية اللي هي نعتبرها عريقة باش نمشي انا باش نكرم انفرها هي موسيقار معروف مش حاجة نصورها بالعكس فيها اجتهاد اللي باش نعرف بروحي وانا موجود ونفتخر اني نمشي لك ما تعليش نردوها بالصنص
1: تعجبني براءتك
4: لا لا هذيك الواقع معناتها
0: انتك بالنسبه لي من اخطأ ويتلام هو التصريح نتاع نقيب الفنانين المصريين على الكلام اللي كان ينجم يتفاداه تبقى النيه لفتة جميلة معناها حب ويكرموا عائلة هاني شاكر وروح هاني شاكر ربي يرحمه التكريم وهذا كله ما هوش في بدل له شيء ولكن
1: لذكرت
0: الجمهور العربي مصر عائلته نجم يكون جاستي مس دونك ونغلق الموضوع انقسم اليوتيوب ديربي مصر وتونس مصر وتونس ديربي مصر وتونس يلا نرجع بعد الفاصل نكملوا في الأخبار.
5: Soyez alerte, le برمجة الشتوية à la carte. رجعتي الشتوية من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثلي للأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

ترند مع ديو ان ترند ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

افصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتليكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم، ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5.
0: على 93.5.

0: الشهر من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: 8:51 دقيقة بعد شوية الأخبار وبعد شوية يجي بحضرنا الشيخ سيف الدين الكوكي كما جرت العادة كل نهار جمعة يوم جمعة مبارك إن شاء الله على الجميع. طلب التدخل باش يوضح بعض التفاصيل معنا نقيب الفنانين ماهر الهمامي. ماهر الهمامي صباح النور، مرحبا في الرف ماك.
2: صباح النور رفيق وتحية ليك ولكل اللي في الاستديو والسادة المستمعين. شكرا. مانيش كنطول عليك كيف ما وعدتك. راو للتوضيح، راو أنا راو في خدمة النقابة هذه، راو ما نخدموش احتباطيين، راو فما تنسيق صار من نهار 23 أوت اتصلنا بلطيفة العرفية، ولطيفة العرفية تشهد على هذا، واتصلنا بعائلة هاني شاكر، اعتذرت مدام نهلة مني شخصيا وقالت لي راو ما نجموش لأن في مناسك العمرة، قالت لي هي اتصلت بمصطفى كامل وقالت له راو جايك نقل تونس باش يخلي عندك تروفي وشهادة وصورة هاني شاكر في أول عرض عمله في كرتاج. اتصلت بالنقيب مصطفى كامل، قلت انا راني جاي بمناسبه تنصيبي في عند عضويه جديده في اتحاد فنان العرب، راني جاي للغردقه يوم 10 سبتمبر، نخرج من الغردقه نهار 14 نهار 15 في القاهره نجيك. قال لي اوكي هذه 25 اوت، اتفقنا على كل شيء تفاصيل فرحان اوكي. كلم الدكتور علاء سلام الوكيل الاول للنقابه المصريه للتنسيق، اتصلت بالدكتور علاء ما تحصلش عليه، عاودت رجعت قلت له يا نقيب وما تحصلش عليه، اي خلي ملا اوكي كي توصل للغردقه كلم. وصلنا للغردقه المخرج اشرف فايق صديقي كلم، ما عنديش انا خط مصري، كلم مصطفى كامل قال له راهو النقيب تونس راهو بجنبي راهو باش يجيك بكره غدوه تجيك لمصر. لا قال لي من نجمش راني عندي حفلة في السعودية وأعتذر. والله صدقت وين كلم نادية مصطفى باش نتفق معها، كلمت نادية مصطفى قالت لي أوكي وفرحاني ترجع لي بعد ساعة تكتب لي جريدة اللي فهمت وين استشارت مصطفى كامل قال لها ليه ما نستقبلوش وانتو بارونتيزا وهو بلغ لي كلمة نحترم شكولة قال لي هو يعني تجيب لي فيه لي أنا تكري لي هزو عائلته هين قلت عائلته راي في عمر من الأخر عرفت اللي فهم حكاية ما يحبوش يستقبلونا. مشيت انا سعد الصغير
1: وعلاش وعلاش على خاطر اي علاش ليه مهم
2: فما مشاكل بينه وبينه وصلت القفله في الاخر رفيق ما حبش عليك. انا ليله نهار 3 انا في القاهره اتصل بي سعد الصغير اللي هو زاد صديقي قال لي راه نقيب سمعت بيه في مصر مرحبا بيك تشرفني في عرس ولده. مشيت انا قاعد في الطاوله اخويا من الاوائل ونشوف في مصطفى كامل طلع يغني يا لورنتي شو هكا كذبت علينا تقول لي انت في السعوديه ماكش في السعوديه. هذا حسيت انا اهانه اولا في شخصي وفي شخص النقابة نتاعنا وفي شخص بلادي الصميم. مغاضرتني ما حبيت ايش هبت ستاكيل وكتبته زيادة هو المفروض وراو نشكر مدام نهلة اللي هي راي قدمت اعتذارة وهبطت بوست وقالت نعتذر من نقابة تونسية ونشكرها على التكريم. هذا هو وراو ايش اقول لك راو احنا
1: مدام نهلة اللي هي زوجة هاني شاكر
2: زوجة هاني شاكر وراو احنا راو راو راو مش راو تأثير على التكريم هاني شاكر وكرمته هاو على كذا حاجة. اولا لأنه نقيب سابق، اثنين لأنه فنان عربي وعنده مكانة خاصة لدى التوانسة الكل، وثالثا أنا ما ننكرش الجميل أنا مشيت للنقابة المصرية وكرمني هاني شاكر كي كان نقيب، يعني راني مانيش قاعد نجري باش نحب نتصور مع الحيوت بتاع النقابة المصرية عمري ما نجري لأن حيوت النقابة المصرية دخلت لها قبل مش مرة مش اثنين.
1: واضح باش نختم معك في 30 ثانية لا ما يسالش. أنت قلت فهمت اللي هو ما عينوش فما حكاية، شو اللي فهمته شي نجم يكون اليوم بين نقيب الفنانين في مصر ونقيب الفنانين في تونس ما تجمعكمش علاقة خاصة جدا، علاش شنو اللي خلى حسب رأيك تأويلك ولا معلوماتك أنه هذا يصير من مصطفى كامل؟
2: لا عندهم هو مش انا قلت باش نجي نكرم مثلا عبد الوهاب استقبلني انا متاكد يستقبلني
1: اوكي وصلت الرساله. دونك المشكله تتعدى شخصك والنقابه، المشكله يمكن مع اسم هاني شاكر حسب قراءتك انت. واضح. شكرا لك ماهر الهمامي نقيب الموسيقيين والفنانين في تونس. وضح الموضوع نمشيو للكويز. كويز يلا سيد حاتم بالحاج بريزون طلع مشي للنقابة قبل وما تعلقش السيد النقيب
3: سندريلا يعلقوا يا رفيق
1: خلي البوس يعاود يرجع سلموا عليه النقيب كان في الاستماع
4: ناصر البدوي حرش فيا قال لي كيفاش ماهر الهمامي تعاد مع رفيق ونو مو في اوستار
1: صحيح اي تو نرمو انت تكلاشي تاخذ مصطفى كامل
4: قال لي غدوه جيب مصطفى كامل
1: لا خذ مصطفى كامل ولا اي حد من اللي سميهم الناس نكيم تاعنا نهلة اللي تحب. المهم زعما باش نعملوا البوز. يلا السؤال الاول، ما هي الدوله الاكثر انتاجا للذهب في العالم؟ زيدون لافريك دو سود.
5: برازيل.
1: برازيل.
3: اه ديامونت لافريك.
6: انتاجا معناه استخراج ولا امتلاكا؟
3: ربي يزينا. انتاجا
1: انتاجا.
6: سعوديه.
1: سعوديه.
4: جنوب افريقيا.
1: جنوب افريقيا.
6: السودان.
1: خمسه امريكا، الرابعه كندا، الثالثه استراليا، الثانيه روسيا، الاولى
4: امريكا.
3: وفي الوقت راهو صار
1: الصين. اجوبه خاطئه.
6: الوسع اللي عنده
1: امريكا ما يجيكش لوجيك من ريفليكسيون ديما تمشي البلدان كيما اللي سميتوهم انتوما. الدوله الاكثر انتاجا للذهب هي الصين. السؤال الموالي زيدونا. ثلاثة حق على الله عونهم، معناه حق على ربي أنه يعاونك، حقك كي تبدأ منهم على ربي أنه يعاونك لكن تتوكل على ربي بيان سور. المجاهد في سبيل الله، والثالثة الناكح الذي يريد العفاف، معناها شاب يحب يتزوج باش
6: على سنة
1: على سنة الله ورسوله. الثالث شكون؟ نقيب.
5: كافل اليتيم.
1: كافل اليتيم، الإجابة السحرية في كل سؤال ديني. زياد تغمس الشيخ الكوكي. يلا شيخ. احلى شيخ تاع كفاني على احلى ناس على يودي الشيخ خويا منورنا.
3: احلى احلى. اسمعني رفيق، نمشي مع النقيب. ليه يزم حاجه تعمل الصدقه؟
1: الصدقه
6: الناس اللي تطلب ربي اكثر.
1: رد بالك انت باش تفهم. ثلاثه حق على الله يعونهم، المجاهد في سبيل الله، المجاهد داخل على حرب على الجهاد في سبيل الله، الناكح يريد العفاف كيف كيف داخل على شانتي كبيره نتاع عرس ومصروف ومسؤوليه. دونك الثالث اللي باش تختاروه لازم يكون زاده فما حاجه ثقيله باش ربي يعاونه عليها. الصدقه لازم يكون هو ثري ويمد من عنده. معناها سندريلا.
4: المريض.
1: المريض مثلا.
6: بار الوالدين.
3: بار الوالدين. ليه يزم؟ اسمع، غض البصر رفيق.
6: غض البصر.
1: غض البصر. لا، ثلاثة حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله، الثالثة الناكح الذي يريد العفاف، والثانية
6: المتوكل على الله،
1: المكاتب الذي يريد الأداء، اللي عنده فلوس باش يرجعهم ويحب يخلص ديون العباد. الأجوبة خاطئة لراف ماجور. نمر للسؤال الموالي. ناصر
6: أخوي.
1: نقيب.
5: أهلا وسهلا
6: ناصر. شد طريق سويق.
1: الناس الكل سفرة.
6: والحمد لله
1: اللي مركي نقطة يربح.
6: الحمد لله
1: اللي مركي نقطة يربح. شوفوا السؤال ينجم ينجم يلم الناس الكل. زيدون ناحي التليفون. ما اسم ملك الأردن الذي حكم بين 52 و 99؟ زيد يلا.
3: شوشان.
1: شوشان. اي الاسم، لقب شوشان هذاك صحيح. ما الاسم؟
3: الحليوي.
1: دونك الحليوي شوشان.
5: يا حليوي.
1: ها نقيب.
5: الملك عبد الله.
1: الملك عبد الله. ناصر.
6: الملك عبد الله.
1: الملك عبد الله.
4: حسين.
1: الحسين.
6: حسين.
1: حسين بن تلال. جواب صحيح. سندريلا تلتقط نقطة. عرفت كل ماشي الكورة ضربت في ظهره ودخلت بونتو نقطة. السؤال الفاصل سندريلا وحاتم بالحاجة. السؤال الفاصل
6: على شوف لي حل. يا
1: سندريلا حاتم بالحاجة.
4: مش خاصة عملا شوف لي حل. نربحوا راه مش قادر كاتبوا.
1: كم عدد أضلاع
6: يامي
1: القفص الصدري لدى الإنسان الطبيعي سندريلا؟
6: دكتور
4: 45.
1: أنت من هنا من كتفك الكرشك عندك 45 كتلات قال الرجل.
4: نقول 8 16
1: 16
6: 17
1: واحدة فين؟ واحدة زيدة كيفاش معناها؟ فما 12 نزوج 24 24 أجوبة خاطئة. السؤال الموالي.
3: والله باش نباتوا
4: أنا مسلسلات رفيق بالله والله العظيم.
1: نحاول نلقى لكم سؤال سهل.
6: للي صعيب ما عادش كويس هكاك
4: وإلا تعرف دين.
1: الميزوفوبيا هو الخوف من ماذا سندريلا؟
4: ميزوفوبيا من الماء.
1: الماء حاتم محاولة. يلا.
6: ميزوفوبيا من العلو.
1: من العلو. أجوبة خاطئة. هو الخوف من الجراثيم والأوساخ والبكتيريا. السؤال لموالي.
4: خلاص ربحين الزوز.
1: من هو الكاتب الذي كتب الكتاب الأحمر؟ سندريلا.
6: لو ليفر روج.
4: سارتر.
1: الكتاب الأحمر زيادة 2000. لو ليفر روج. حاتم.
6: ماو تسي تونغ.
1: ماو تسي تونغ. جواب صحيح. الفائز الفائز حاتم بالحاج. شكرا حاتم. شكرا سندريلا. النقيب زياد النصر البدوي. شكرا صديقنا عزيز في الاخراج. مازال مكمل معنا عزيز في الاخراج. بعد شويه جينا الشيخ سيف الدين الكوكي الاخبار ثم نعود.
0: خليك قريب فيم وراجعين.
7: تدلل تدلل حتى ل 27 سبتمبر. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
8: تدلل جيان. ايام دللنا.
0: L'essentiel de l'info. Flash News. مجزوة تسعة صباحا ونفهم عسلمة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسينا بالخارج محمد علي النفطي يشارك في الاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة المخصص لمواجهة التهديدات الوجودية لارتفاع مستوى سطح البحر، ويشدد على أن ارتفاع مستوى سطح البحر يمثل تحديا وجوديا لا يحتمل التأجيل وأحد أخطر تداعيات تغير المناخ المهددة للتنمية المستدامة والأمن البشري. واعتبر الوزير أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب استجابة شاملة ومنسقة واستشرافية تجمع بين العمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة والتعاون العلمي وحماية المجتمعات والنظم الإيكولوجية الهشة، بما يضمن دمج سيناريوهات المناخ في التخطيط الإنمائي طويل المدى. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر بأن اليوم يمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، داعية المعنيين بهذا الاستحقاق الجبائي إلى المبادرة بإيداع تصريحاتهم في الأجل القانونية تفاديا للتأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تبعات جبائية. وأكدت الإدارة العامة للأداءات أهمية احترام الأجل المحددة لإيداع التصريح وخلاص المستحقات الجبائية. قسم المسالك البولية بالمستشفى الجامعي لحبيب بوغطفة ببنزرت يشرع أمس في اعتماد نشاط تنظير الحالة بالمرن مع العلاج بالليزر لحصى الكلى. وأوضح المستشفى في بلاغ أن انطلاق هذا النشاط الطبي يأتي إثر توفير وزارة الصحة لتجهيزة تقنية متكاملة وحديثة تشمل منظومة تنظير ومنظار حالب مرن إلى جانب ليزر عالي الطاقة ومختلف اللوازم والتجهيزات المخصصة للغرض. وفي أخبار العالم، هيئة الطوارئ الأوكرانية تعلن مقتل امرأة وإصابة رجل جراء ضربات بطائرات مسيرة روسية على مدينة أوديسا، كما أفادت بإصابة شخصين جراء هجوم روسي صباحي بالمسيرات على مدينة أخرى. وزراء خارجية السعودية وتركيا وباكستان يبحثون خلال اجتماع في نيويورك سبل تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين الدول الثلاث وفق وكالة الأنباء السعودية. تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. سعداء باستقبال بحثنا كيما كل يوم جمعة. جمعة مباركة شيخنا سيف الدين الكوكي. صباح الأنوار، مرحبا.
1: صباح الورد والياسمين خويا. جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى كل المتابعين والمستمعين. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا. أمين. وإن شاء الله ربي يجعلنا الكلنا إن شاء الله الكل مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم آمين يا رب العالمين.
0: اللهم امين. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. سعداء كما كل اسبوع ينورنا شيخنا سيف الدين الكوكي باش نحكيه كل اسبوع في الموضوع اللي اختاره لنا. اختار يحكي على مفهوم عام في علاقة بالتعاطي مع أمور الدنيا والآخرة في علاقة برب العالمين. لك الكلمة شيخ.
1: نعم سيدي خويا، في الحلقة متاع الأسبوع اللي فات أنت ختمت بكلمة صدقا أنا مستني، وإن كنت أنت تحكي على موضوع يتعلق بتفريج الكرب، إلا أنه هذه قاعدة كونية وسنة أرادها الله سبحانه وتعالى تسري على جميع البشرية في الدنيا والآخرة. بس نزيدوا نفهموا أكثر والسادة المتابعين يفهمونا ويسمعونا. الريل اللي تعدى الأسبوع اللي فات كما ترشمان أخي رفيق نسمعوه إن شاء الله مع بعضنا.
0: عنده مشكلة توا، لوج العبد عنده مشكلة وخرجوا من المشكلة ذيك بالمقدرة متاعك، بفلوس، باتصال، بمساعدة، ارفع كربة على مسلم وبها هي امشي رب العالمين، وربي أكرم بإذن الله من أنه يشوفك تعمل هكا ولا يفتح عليك. ربي يفتح علينا ويفتح عليك ويفتح على الجميع.
1: الريل هذية والمحتوى والمضمون متاعه وإن كان يتعلق بتفريج الكرب
0: بيه الوليد اللي يحكي هذا
1: ما شاء الله عليه بصراحة، ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله. تحية تحية للشيخ
0: الشيخ
1: فعلا فعلا أخي رفيق. يعني المحتوى والمضمون يتعلق بقاعدة وسنة كونية أرادها الله سبحانه وتعالى وتسري على الجميع، وربي قالها ولن تجد لسنة الله تبديلا. ربي قال في القرآن الكريم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه الآية قالها في سورة الملك، آية تدل على أن ربي سبحانه وتعالى هو الذي خلق البشر وهو الذي أدرى بتصرفاتهم وحاجاتهم ومتطلباتهم. ومن ضمن ذلك ربي سبحانه وتعالى سبق في علمه أن البشر والكلنا نفعيين بطبعنا، حتى فيما يتعلق بالحياة الدنيا وحتى فيما يتعلق بما عند الله عز وجل. يعني الإنسان لما يخرج الصباح ويقصد ربي للخدمة في نهاية الأمر لو كانت نحيله شهرية أو معاش يمشي، الإنسان لو كان ما يعرفش اللي الماكلة هي اللي بشبعه تو معاش يأكل. فهذه النفعية وهذه الازدواجية اللي خلت الإنسان دائما ما يفعل من فعل إلا ويرجو من ورائه شيئا ما ومنفعة، سبق في علم ربي سبحانه وتعالى. وكما قلت في الآية الكريمة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى علمه شديد القوى، اعتمد هذه القاعدة فيما يتعلق بالازدواجية. على سبيل المثال الكلام اللي جاء في الريل اللي المضمون والمحتوى متاعه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من فرج على مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله تعالى عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة، وانت ترجمته من خلال الريل هذايا وقلت انا باش نمشي نحاول نلوج على زميل والا جار والا صديق ولا صاحب ولا شكون يمشي معاي للمسجد او غيره، نحاول انه نفرج عليه كربة من كرب الدنيا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، بنية أن ربي فرج لي كربة من كربتي انا. فهذه القاعدة وهذه الازدواجية هي بيدها، قالها النبي في أكثر من موضع في أكثر من حديث نبوي شريف. على سبيل المثال من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة. هذه يعني أنا نحب ربي يسترني، نحاول أن نستر الناس قدر المستطاع. من فرج على مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله تعالى عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة. من يسر على معسر يسر الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال الراحمون يرحمهم الله. حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى وحتى في القرآن الكريم نجد هذه الازدواجية اللي من وراءها ربي سبحانه وتعالى جعل سنة كونية. علاش؟ لأنه الإنسان يحب الإنسان يحب، الإنسان يطمع، الإنسان نفعي بطبعه. أنت تحب؟ أي نعم، هاي الحل. الحل هو أنك أنت تاخذ نفس الكربة ونفس المشكل ونفس ربما الابتلاء اللي عاشوا جارك، اللي عاشوا زميلك، اللي عاشوا صديقك. يعني لا يؤمن أحدكم، النبي صلى الله عليه وسلم ربطه بالإيمان، ربط هذه القاعدة الأزلية وهذه السنة الكونية ربطها بالإيمان. يعني ما هيش أوبسيون، ما هيش اختيارية إلى حد ما، ربطها النبي بالإيمان وقال لا يؤمن أحدكم، يعني ينتفي الإيمان لو كان انت ما تطبقش هذه القاعدة. كي تسمع بقية الحديث تفهم اللي هي واجب ما هيش مزية، كي تسمع بقية الحديث تفهم اللي هي سنة كونية أرادها الله تعالى وقاعدة وقانون يا سيدي يسري على الجميع. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. شو نحب لنفسي في نهاية الأمر؟ نحب لنفسي الستر. تحب لنفسك الستر، أستر، من ستر مسلما ستره الله. شو نحب النفسي؟ نحب النفسي أن ربي فرج لي كربي، والكل مبتلى، كل واحد على قدر الإيمان متاعه، كل واحد وين جه الابتلاء. تحب أنت ربي فرج عليك الكربة؟ أي نعم. شنو الحل؟ الحل أنك أنت تحاول تلوج على شكون عنده كربة من الكرب اللي أنت عندك الإمكانية، طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تحاول تلوج على شكون عنده كربة وتمشي له وما تقول له حد شيء.
0: كربة لو قد تكون بالنسبة للمواطن يسمع فينا توا الرونتري بتاع ولده، الساكل الكرتابة والفورنيتور، تجم تكون حمل ثقيل ودموع ولده ساعات في الليل ما على كل قهرة بتاع باكودوي كرتابة رونتري مريم، ما يش لازم بشكون حاجة كبيرة.
1: ونمشي معاك الأبعد من هذا، نحن ربطناها باكودوي اللي مربوطة بالماديات ولا بالكرتابة اللي مربوطة بالماديات. راهو الكربة أحيانا تكون كلمة رو ساعة الإنسان يحتاج إلى من يسمعه، إلى من أنه يفضفض له،
0: شكون يطبطب عليه،
1: شكون يطبطب عليه. رو هذه تفريش كربة من الكرب، رو هذية الناس تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وديما نحن نربط تفريج الكرب ونربط المساعدات دائما بالجانب ونقدرها بالجانب المادي، رو فما جانب معنوي والجانب الروحي والجانب متاع القرب والجانب متاع الكلمة الطيبة، راه أقوى وأشد ربما أو أحيانا أقوى وأشد حتى من الجانب المادي. راه الإنسان ساعة ضيق به يعني بكلمة تغير له حواله، راه ساعة الإنسان ربما يفكر في حالة انتحار، ربما أنت تكون سبب في كلمة طيبة تذكروا بالله عز وجل، تذكروا اللي راه النبي ابتلى ابتلي، تذكروا اللي
0: تحتضنه
1: وكما قلت أنت طبت عليه. وهذايا جانب مهم جدا، راهو انت كي تخرج من بحذاه وانت اكيد عندك ابتلاء او مشكل او اي حاجة، تحس روحك في نفسية اخرى عشتها انت خويا رفيق وعشناها الكلنا. يعني قداش من مرة نلقى روحي انا مضغوط ونحس روحي انا متقلق ونحس روحي عندي هكا هم وغم، نلقى جاري او نلقى صديق او نلقى زميل عنده هم ربما اشد، نحاول اني نفرج عليه، نحاول ناخذ بيده ماديا ولا معنويا، دوما نكمل معاه ونشوف اثار الاستبشار على وجهه، نحس في روحي عملت حاجة كبيرة ونحس في روحي
0: ادعي وقتها،
1: ادعي وقتها
0: في كرهبتك وتعش بالذر،
1: ادعي يا ربي تقول له يا ربي راني انا كنت سبب. يعني الحديث اللي انت استندت عليه الاسبوع اللي فات متاع الحديث متاع الغار، كيفاش اغلق الغار على الثلاثة وكيفاش توسلوا لله عز وجل باعمالهم الصالحة، كل واحد قال له يا ربي راني عملتك العمل الصالح هذاك في وقت من الاوقات،
0: كان قبلته مني،
1: لا ابتغي به الا وجهك، وكان قبلته مني وعرفته خالص لوجه الله، فرج عني، فرج عني هذه الكربة. في نهاية الامر الغلق الغار هذايا، وإن كانت القصة صحيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولكن هي صورة رمزية لكل واحد فينا عاش ابتلاء، كل واحد فينا عنده غار، كل واحد فينا الغار متاعه وين جاء، كل واحد فينا تسكر الغار عليه، ربما في الرزق، ربما في الصحة، ربما في الذرية، ربما في المال، ربما في خوف، ربما في ابتلاء، كل واحد غاره وين تسكر. هو أعطاك الحل صلى الله عليه وسلم، قال لك اتذكر روحك ايش عملت في في في ايامات العيد، اتذكر روحك الصدقة الجارية اللي عملتها وانت تبتغي بها وجه الله عز وجل وكيفاش دمعت عينك، اتذكر روحك وقت اللي جارك صار له ابتلاء ومع ماضي ساعتين متاع الليل دق عليك الباب هزيت كرهبتك وهزيت الارجانس، اك العمل اللي قمت به هذاك اتذكروا حال الابتلاء متاعك وقل له يا ربي ان كان هذا العمل خالص لوجه الله، فك اللحظة هذيك هو ما ينجم يكون كان خالص وجه الله، فرج عني هذه الكربة. وخرجوا الثلاثة هذوكم اللي خرجوا من الغار كيما خرجهم ربي سبحانه وتعالى، وسرات عليهم هذه السنة الكونية اللي نحن حبينا نحكيه عليها اليوم، وسرى عليهم هذا القانون، هذا القانون ساري إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها.
0: ومن هنا القول كن مع الله في السراء يكون معك في الضراء، وقت اللي أنت تبدا الامور لباس تعمل كي تجي الامور تولي مش لباس ويبتل العبد بكل حاجه اللي عملتها يمكن لك ان تتقرب لرب العالمين وتدعو بها فيستجيب رب العالمين ان شاء الله. نكملوا نحكيوا في الموضوع شيخ، وانت تحب ترسخ في عقليه الناس اللي تسمع فينا وفي مخي وفي مخك انه المعامله تقريبا بالمثل وافضل اكيد، لانه رب العالمين، لانه اكرم الاكرمين، لانه اجود الاجودين. ربي سبحانه كانوا أعطى برشة وعود ساعات ساعات كي نركزوا فيهم نقرأوا الآيات وما نركزوش، مثلا ما فماش حاجة ونحب نعمل عليها حلقة مثال شنو تستحق حلقة، ولاية الله للإنسان أن يتولاك الله. يعني كل واحنا صغار كي يبدأ تبدأ ماشي مع أبوك تبدأ داز صدرك في المكتب معايا بابا بابا بابا بابا فلين، ولا حتى مش فلين، معايا بابا معايا أمي. كنا كي يبدأ عنا ما عرفة أنا ماشي البقعة الفلانية معايا الشيخ الكوكي نبدأ فرحان كتافي سخان قلوا احنا، فما بالك أن يتولاك الله رب العالمين. كي تقرأ الآيات وتقرأ وعود رب العالمين ساعات نقراه ونمر مرور الكرام في نفس السياق اللي انت تحكي فيه، كي يقول لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الوعد شنو الذين آمنوا وكانوا يتقون، كل من المؤمنين واتقي رب العالمين النتيجة يكون رب العالمين وليك. وقت اللي يتولاك رب العالمين تفتح لك الأبواب وينشر لك القبول والناس تعطيك والناس تعاونك والحاجة اللي ضيق على الناس الكل معك أنت تمشي. نعرف شكون في حياتي هكا بالحق، معنا ان احنا ندو نضحك ونقولوا اسمع ايش انت عملها كل حكايه، خاطر سبحان الله نحسه في كل شيء الدنيا مسهلت له لانه يستحق، معنا لانه انسان ربي ان شاء الله يكثر منه الناس.
1: اسم ربي الولي اللي انت تحدثت عليه اخوي رفيق فعلا هو اسم جميل جدا وعنده علاقه كبيره بالشيء اللي نحكيه فيه، وانا معاك في انه هذا يفرد في حلقه للامانه، لانه الوقوف على اسم هذا الاسم العظيم يعلمك، ومحلاه المثال اللي ضربته بالمثال يتبين المقال أن الإنسان لما يكون عنده ولي أمره اللي هو والده ولله تعالى المثل الأعلى أو أمه يحس روحه في حماية ويحس روحه في رعاية ويحس روحه هكا مطمئن وأنا مرتاح وفينه بابا، حتى كان غفل عليه شوية بابا بابا بابا، يعني ال- ال- ال- ال- الراحة والطمأنينة والسعادة التي يستشعرها الإنسان الطفل الصغير في ولاية والده ووالديه، هذا مخلوق اللي هو بوك اللي هو أمك، ربما اللي ربما أحيانا يعجز على أنه يوفر لك هذه الحماية، ربما ما عندوش الإمكانيات اللي تخليه يوفر لك السعادة لظروف أو لطار أو غير، ربما يتوفى ولكن الحي لا يموت. الله تعالى هو الولي سبحانه وتعالى ولا يموت سبحانه وتعالى، وسمى نفسه بالولي، والولي هو الذي يتولاك في كل أمورك. دخلنا في هذا الاسم، نحب نزيد الأسبوع القادم كما تراش معنا أخوي رفيق
0: نحكي فيه، ولكنه هو اسم عام يجمع كل ما كنا نحكي فيه الشيخ، لأنه يقولوا ارحم ترحم يتولاك بالرحمة، استر تستر يتولاك بالستر، دوك أن يتولاك رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله معناها تولي ما عادش خايف من حتى شيء،
1: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني العلاقة السببية ما بين أنه أنا ولي ربي إذن لا خوف علي ولا أحزن، هذه العلاقة قاعدة وسارية إلى يوم القيامة
0: وفي الحياة الدنيا والآخرة. طبعا نحن أولياؤهم في الحياة الدنيا
1: وفي الآخرة،
0: وفي الآخرة. ثم ناس أولياء الله بالنسبة لهم العباد اللي عندهم كرامات، العباد الولي نقول وإحنا بالمعنى، لا قد يكون مواطن عادي تراه أنت إنسان
1: رب أشعث أغبر،
0: رب أشعث أغبر،
1: لو أقسم على الله لا أبر،
0: ولكن بينه وبين رب العالمين علاقة لا يعلمها إلا الله، وعنده من البركة وعنده من استجابة الرزق. يكفي أن نقول أن وليه الله،
1: ما تعرف إيش عندكم،
0: أن وليه الله، ولي الله لربي، قال في القرآن لا أستحضر الآية، ولكن من عاد لي وليا
1: فقد أذنته بالحرب، يعني في المزوز مواضع ربي والولي سبحانه وتعالى.
0: والولي لو رجل يكون مواطن عادي،
1: مواطن لا إنسان عادي،
0: إنسان عادي قريب ولي لله عنده قبة وعنده
1: لا, لا لا لا يعني ألا إن أولياء، دخلنا في الولي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. راه الولي ربما اللي يسمعوا فينا وحتى اللي يتابعوا في اليوتيوب تو تقاه عنده أقرب من الرب سبحانه وتعالى وأتقى مني ومنك، وهو ولي من أولياء الله تعالى. لماذا؟ ربما أولا لأنه اتقى الله عز وجل، وربما لأنه طبق هذه السنة الكونية وهذه السببية والازدواجية اللي تحدثنا عليها. يعني ربي سبحانه وتعالى ونختم في هذه النقطة بالذات فيما يتعلق بهذه الازدواجية باش نرسخوا في أذهاننا الكل هذه القاعدة وهذه السببية، ارحم ترحم، الراحمون يرحمهم الله، من ستر مسلما ستره ونسكره الدوس. قال ربي سبحانه

0: يعني حتى فيما يتعلق بالنصر، إن تنصروا الله الناس تلوج على النصر، والنصر راهو يربطوا فيه الناس ديما بالحروب، راهو النصر راهو ينجم يكون في الحياة، النصر لما تخرج وليد صالح، النصر لما ينجح أولادك في الامتحانات وفي الاختبارات متاعهم، النصر لما أنت تخرج من ابتلاء ومن مرضى، هذا نصر.
1: النصر
0: من...
1: لما يكتب لك ربي حسن الخاتمة.
0: بالضبط هو نصر. وقتاش يصير النصرة هذه الكل وقتاش يصير؟ إن تنصر الله. كيف أنصر الله عز وجل؟ لعلها تكون حلقة أخرى من حلقات الرحمن.
1: لعلها تكون حلقة أخرى. كما قلت شيخ، هي قواعد يجب أن نفهموها، والكل تقريبا تنخرط تحت شعار كما تديد تدان. افعل كذا يفعل الله معك ما هو أفضل وما هو أكرم على قدره وجلاله.
0: ومرة أخرى شكرا على الريل خوي، عشت به جمعة.
1: شكرا لك شيخ أنت، ربي بارك لك يا شيخ. اعفو عن الناس يعفو الله عنكم، كما تحبون أن يعاملكم رب العالمين، عاملوا الناس كما تحب ترحم، ارحم الناس كما تحب تعاون، ربي يعاونك، عاون الناس. هذا نحاولوا نرسخوه في حياتنا للناس الكل، وفي علاقة باسم الولي تنعملوا له حلقة بركده الجمعة الجاية إن شاء الله بعد إذنك شيخ.
0: طبعا
1: في الأثناء نفس القاعدة ونفس اللي قلنا المجمع اللي فات، تولى أمرا من أمور المسلمين يتولى الله أمرك، نفس القاعدة هي بيدها. ممكن تكون عامة أكثر، احنا قلنا امشي فرج كرب على مو، لا يا سيدي تولى، امشي خذ يتيم، قلوا هذا يا ربي متاعي مدى الحياة، مدام عندي الإمكانيات والصحة والفلوس توليت أمره، يا ربي تولى أمري وما تخلينيش في الحياة الدنيا ولا عصير تتقاذفني. شل ربي تولى برحمته وكونوا من أوليائه برحمته هو مش بأعمالنا. شيخ سيف دي الكوكي شكرا لك، الأسبوع القادم إن شاء الله يا ربي
0: بإذن الله
1: نكونوا حاضر لمبعثنا ونحكي على اسم الله الولي. جمعة مباركة على الجميع، أكثروا من الصلاة على الرسول، اقرأوا سورة الكهف، وأكثروا من الدعاء لعل دعانا يوافق ساعة إجابة. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جمعة مباركة مرة أخرى على الناس كل، تحية على التفاعلات الناس كل، سلام عليك شيخ.
0: الله يسلمك ويسلمهم ربي يحفظهم،
1: ويقولوا لك نحبوك برشا ونتوحشوك من الجمعة للجمعة. سلام عليكم الناس الكل، ملتقينا إن شاء الله نهار الاثنين جعفور بعد شوية ساعة سعيدة، ابتسام في هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. باي باي، تشاو تشاو.

0: عمل عليك. هذه الحلقة الأخيرة في الأسبوع هذه، حلقة يوم الجمعة، حلقة الناس بالناس، الحلقة اللي نستنى فيها الناس كل صباح النور. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهار مبروك، إن شاء الله نهار أغر ما تشوف فيه جر شر، عفوا ربيب صباح النور، نهارك أسعد الأيام،
1: بخير صباح النور، صباح الفل والياسمين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بونجور ريم، بونجور رافع، شباب في الرجيم، مرحبا مستمعينا، شنو سنار ان شاء الله جمعه مباركه
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ريم صباح خير،
2: صباح خير جعفور، صباح خير ربيب رافع، اصدقائنا عزيز حسام عوده ميمونه، الناس كل اللي تسمع فينا مرحبا بهم، ان شاء الله نهارهم مبروك سعيد ويتعدى كيما يحبوا هما.
0: مبروك سعيد، صباح النور سي رافع، مرحبا،
3: صباح الخير، صباح النور والياسمين، جمعه مباركه للجميع، ان شاء الله ربي يخضر ايامكم، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناوا. عندي ما نحكي اليوم كتير كتير كتير. امبارح مشيت للاستاد، مش قلت اني مشيت للاستاد، مع شكون مشيت للاستاد؟
4: مع شكون مشيت للاستاد؟
3: فضيحه،
4: مع شكون؟
3: هاي
4: الزميله رباب،
3: الزميله رباب،
1: تحكي
3: لا تتحول،
1: تحكي
3: لا والله تتحول في استاد،
4: هاي تتحول،
3: رجعتني في الكاكية سيدي، رجعتني للكاكية، رجعتني للكاكية، رجعتني للكاكية، لا غير عادية، لا لا لازمني نحكي بعد، فما فصحى رياضة عنا دقيقة سبور بعد عنا ما نحكيو. ثاني نقطة باش نقولها، ما عادش تحكيو في الكورة معايا، كي نعطيكم سكور خذوا وتواصلوا
4: واحد واحد،
3: ما نفهمش في الكورة، ما نفهم في التونسي، وهذا اللي أهم.
4: أنت البارح الوحيد اللي في تونس اللي تكهنت بالنتيجة في تونس، راه
3: في تونس جاوني برشا
4: في تونس، تكهنت الوحيد بالنتيجة واحد واحد، وعندنا أمارة فهمني ولا
3: إن شاء الله. فهمت. ثالث نقطة، متهيئين باش اليوم نفسحوا نفرهدوا التوانسة، وعندي تيجاني اليوم حاضر ان شاء الله.
1: الاسامي صحيح،
0: تيجاني اليوم، ستيجاني اليوم،
1: بشير لازمك تسمع،
3: هذا ستيجاني،
4: حلو
3: عندي تيجاني،
4: عملك الحرز،
3: عندي تيجاني غير عادي،
4: حلو
3: والله، عطيوني فسحة للتيجاني زاد عشان عليكم مختلف
4: بعض الاخبار بيان سور، الفسحة الكاملة، الشيف يوظفي ما عاد يناقشك حتى حد، باش تجيب له قبة خضرة قدامك وراك قبة لهنا لهنا لهنا. انت البارح راك قلت واحد واحد وما يناقشني حد، وقلت لك راه ما ثمش تعادل، ثم الانتصار، قلت لي لا لا واحد واحد، فهمني ولا ايه الحصير، تنرجع الماتش شويه، كان تحبوا كان ما تحبوش، مش لازم زاد، فهمني ولا توكلنا على الله. اليوم كما قلت الحلقه نتاع التحديات الانسانيه، اليوم كما حكينا وسط الاسبوع، اليوم كار ناقصها 40,000 دينار، كار ناقصها 40,000 دينار، كار بتاع وليدات الصغار ناقصها 40,000 دينار، كار بتاع وليدات الصغار باش يتنقلوا، باش يحلموا، باش يقراوا، باش يمشيوا، باش يجيوا. الوليدات هذوما من اصحاب الهمم، يعني الحقيقه معناتها عشنا التجربه قبل، فهمني ولا حاولنا نلموا المونطون كامل ولكن ما تمكناش، وهذا لا يفسد للودي قضيه، احنا على الاقل ندقوا في البيبان، وانتم بارك الله فيكم، اي حاول. انسان حاول يتبرع ويمد ويعاون، الله يرحم الام اللي جابت، وربي يبارك لكم واحد واحد. دونك اليوم التحدي 40,000 دينار، 31 328 328، 50 285 285، اي انسان باش يتبرع للكار هذه، ثم رقم الحساب الجاري بتاع الجمعيه هذه المتكفله بالكار، الكار موجوده، التشريات محطوطه على الذمه، ناقصها المبلغ هذا وتخرج حتى نهار الاثنين للوليدات هذوما، فهمني ولا نهار الثلاث الاربعاء مع وقت اللي يوصلوا الفلوس، فهمني ولا، باش يتمكنوا وليداتنا هذوما انهم يتنقلوا، لانهم التو ما خرجوا من ديارهم، ثم عوده مدرسيه، وثم رونتري، وثم مسؤوليات وكذا، وثم احلام في الانتظار. 50 285 285، والا 31 328 328. اليوم في الحلقه زاده باش نعدي لكم شويه موجات ايجابيه، باش نحكيوا على مواطن تونسي خارج حدود الوطن، مواطن تونسي خارج حدود الوطن متألق جدا، كل الدعم والمساندة. اليوم في ساعة سعيدة باش نسأله سؤال لبسي، سؤال لبسي، ولكن مباشرة بعد صديقنا أنيس الغول، عنا لكم سؤال في لبسي، سؤال مهم جدا جدا جدا، والإجابات إن شاء الله تكون على قدر الصراحة،
3: إن شاء الله على ما نجمه،
4: إن شاء الله إن شاء الله. أنيس الغول أنا راجعين.
5: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة
6: مع أريدو في الغونتخي، انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا، باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون، هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
7: أريدو، طور عالمك.
8: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز،
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فام. الحدث الأسبوع هذا كان من دون منازع الميتا كونكت 2026 واللي صار من 23 إلى 24 سبتمبر واللي من خلاله قدمت شركة ميتا سيز إنوفاسيون وفي ندخلت نهائيا على الكونسبت أبستري دو ميتافيرس وركزت كل سي ريسورس على الذكاء الاصطناعي والنظارات الذكية والانفورماتيك سباسيال ألترا ليجير. أن ديلوج دانونس قدمته شركة ميتا وقت الكونفرنس أنويل بالجام كومبليت للنظارات الكونكتي وجهاز في آر يوزن أبين 100 غرام الميتا في آر جلاسز. فما توا أكثر من عامين اللي الشركة ما تلقتش نوفو ماتيريال دو رياليتي فيرتوال لكنها تتحكم في أكثر من 50% من سوق لي كاسك في آر. وفين الميتا كونكت 2026 اكتشفنا نوفو برودوي 5 مرات أخف من الكويست 3 هو الميتا في آر جلاسز من ريت قيادتهم تتم عن طريق لو سويفي دي مان والروغار. وفين نلقاو لاجون ميوز اللي يكون انتيغري ديريكتومون في سيستيم ديكسبلوتاسيون. المريات توفر ان كلافي فيرتوال يمكن عن طريق كتابة 100 كلمة في الدقيقة. الحدث تم في تقديم لا ثروزيام جينيراسيون دي رايبان ميتا بالمونتور واي فاير بستيل جديد كيما لي زافياتور ومعهم انرجستمون اوديو ان دولبي اتموس. السعر باش يكون 450 يورو اما بور لي ميتا جلاسز ستيل كابري فهو باش يكون 260 يورو. الميتا ديسبلاي بعد تجديدات منها لي هولوغرام تسومها باش يكون 900 يورو. الاكسسوار الجديد هذا الميوز شارم جهاز صغير يتحط في الجيب ويسمح بمخاطبة الانتليجنس ارتيفيسيال ميوز من دون اللجوء لاستعمال الهاتف الذكي ويفكرنا بجهاز تاماغوتشي. تدخل وتسلل غير مسبوق من الذكاء الاصطناعي التابع لأوبن اي اي في أنظمة الحكومة الأسترالية في نكشف لبرومي مينيستر أستراليا أنتوني ألبانيز أنو أن أجون أوتونوم دوبن اي اي تسلل من دون حتى أوتوريزاسيون للبورتاي ميديكير ستاتيستيكس ريبورتينج سيرفيس يوم 18 جوان 2026 الفارط. شركة أوبن اي اي تؤكد من جهتها أنه ما تم تدمير ولا ملف طبي وأن الوكيل اطلع على الملفات الداخلية والإحصائيات الطبية الصحية المجمعة داخل الأنظمة الحكومية. التحقيقات كشفت أن عملاء أوبن اي اي نسقوا محاولاتهم للوصول للفورم دو كود باستعمال دي تكنيك سوفيستيكي لاجتناب لي بروتيكسيون ريزو ايتابلي. الحكومه الاستراليه عبرت عن قلقها وعدم رضاها لانه شركه توبن اي اي قعدت 3 اشهر كامله ساكته واعلنت الاستراليين في شهر سبتمبر بالحادثه او بلانتروجيون ماجور واللي تسببت في نونكيت ميديكو ليغال ابروفوندي. حادثه جي وسط خلفيه سياسيه متوتره فين الجانب نتاع الرئيس الامريكي دونالد ترامب يرفض بكل القيود على الذكاء الاصطناعي بينما شق اخر منهم استراليا وعدت الدول الاوروبيه يطالب بكل إصرار على التحكم الإنساني الكامل والشامل في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قبل فوات الأوان. حادثة مؤلمة وحكاية حزينة صارت يوم 5 أوت الفارط وهي حكاية الانفلونسوز وتيك توكوز جابونيز مينا تشان اللي عمرها 25 سنة واللي كانت انتحرت مباشرة على تيك توك في منزلها بمدينة سيول في كوريا الجنوبية. ميني تشان كانت من محبي الجروب كابوب وفي واحدة من حفلاتهم هدت باقة أزهار لواحد من أفراد المجموعة واللي اسمه نيكي. السيد هذا بعد الكونسير تكلم وقال أنه فما كيلكو فان عندهم اون اتيتود انفايسونت وما تعجبش بالكل. لي زانترنوت اللي تابعوا فيه ظنوا أنه يحكي على تصرف ميني تشان ومن وقتها بدأت حملة تنمر كره وشتم على الانفلونسوز اون لين. رغم كل اعتذاراتها اللي قامت بها للعموم فانه الضغط والكريتيك انسيسونت ما فكوش لعده اسابيع خلاها ما عادش تنجم تتحمل اكثر وانتحرت المباشر. حتى عاودت رجعت النقاش حول لا فيولونس دو سيبر هارسيلمون والتوكسيسيتي لبعض لي كوميونيتي على المواقع نتاع التواصل الاجتماعي ومدى نشرها للكراهيه من دون انها تتفطن لكل المشاكل والكوارث اللي ممكن تتسبب فيها. هذا كل معنا جمع هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد دي لاندي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao, ciao.
10: Digital Waves. Digital Waves. حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
11: أريدو طور عالمك.
12: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
0: 59 دقيقة. صباح الخير مستمعين.
13: صباح الخير
0: مستمعين.
14: صباح الخير.
0: نهاركم زين يا مستمعين. مستمعين
15: صبحوا علينا على طريقتهم. يتصرفوا صبحوا علينا على طريقتهم.
0: صباح النور يا مستمعين.
13: ما لاحظت بن سالم ما يصبحش. بن سالم ما يصبحش.
0: اي مازال توا
13: يدخل ديريكت في الكلاش.
15: اي نورهان قلت لكم صباحكم مزيان بالخير مليان.
0: ان شاء الله. بعد شوية تيجاني مع صديقنا رفع نذكر اللي كونوا الاسامي يوم الجمعة فهمنا ليه. ليه بها صديقنا رفع الشباك عدد أربعة رفع فهمني ولا هو ليه بالتيجاني والأسامي فهمني ولا نهارة الجمعة. لكن قبل هذا نحب نسألكم سؤال بسي ساسبا ودي ساسبنس. شنية سؤال اليوم شنية نقطة قوتك شنية نقطة ضعفك
1: في الإذاعة؟
0: شي في الإذاعة؟
1: ليه ما زميلتي تقدر تجاوبي في الإذاعة؟
0: لا لا
2: بالفرشة.
0: شنية نقطة قوتك؟ شنية نقطة ضعفك؟
13: والله مشكور على سؤال سجاد.
0: في زوز؟
13: أي والله مشكور.
0: أسأل سهلين مهلين بدون إطالة مش طوى مش طوى.
13: بعد العشرة
2: زيدوا خم
0: بعد العشرة خموا شوية. أصدقائنا على اليوتيوب وين ما كنتوا فهمني ولا أصدقائنا وين ما كنتوا أنت تو في الكهرباء تخموا كذا تقول طلع شنية نقطة قوتي. كل إنسان يعرف شنية نقطة قوته وشنية نقطة ضعفك. داكوردو
13: سهلين
2: سهلين مهلين
13: في 10 ثواني باش نجاوب.
0: شادلية وعزيز وحسام عودة ميمونة حسام من السفر خويا فهمني ولا دونك عودة ميمونة كان مسافر خويا 11 يوم فهمني ولا وثم مش وحده كان يسافر برشا يسافر فهمني ولا عودة ميمونة والعقبة يسافر صديقنا رافع أيضا فهمني ولا
13: ناشق السفر
0: وعزيز زادة يستوي روحك لتسافر
1: كيفاش يقولوا هذيك قالوا ويلكم باك عم
0: ويلكم باك يا رافع اسامي حاضرة
13: تفضل تفضل
0: اتجيني بابا نجيدة اتجيني اعطيني بابا اعطيني توكلنا على الله
13: كتب على الخلاص
1: اعطيها صحيح بالله خلاصك ولا خلاصي هيك
13: خلاصي انا نتاع الشر
1: ليش ورقه تكتب لي ورقتي
13: ضيعت مشكله
1: تفضل
0: تفضل
13: ايه سعدوتك تجيني سعدوتك يا تيجاني كلمك تقول ركزوا معايا
1: عاود عاود عاود
13: بالله نعاود بالله لا والله لا والله
2: بر بسم الله
13: نعاود
0: ايه نبدا بايه
13: سعدوتك يا تيجاني سعدوتك يا تيجاني كلمتك تقولها وياسر حقاني في اللمة ياسر زهواني وفي الصدمة ديما الاول عمرك ما تلقاها الثاني ايه سعدوتك يا تيجاني اتجاني عنده برشا سواني فلاح ويبيع بدينار الكيلو تفاح تجاني سمسار في رمشة عين يتيح لك بأحلى دار تجاني كبير التجار الكل حنان ويبيع بالفين الكيلو بنان تجاني سيونتيفيك يكور بالمات والفيزيك عنده كل شيء كل شيء عنده موجود زدت هذا تجاني عطار سمباتيك تلقى عنده كل شيء كان الشربة فريك هي تجاني سعدوتك تجاني بوغوس اما مش مشلق اياك تقول له نحي شلاغم راهو يتقلق سعدوتك يا تجاني انت البو انت الخو انت العم انت الخال كان جيت موزيكا يا تجاني راك احلى موال تبكيو
2: سلموا على كل تيجاني
0: سلموا على كل تيجاني
1: ونعتذروا من
2: كل تيجاني
0: فهمتني اما ما غاضتني منك فهمني ولا علاش علاش ما قلتش يقرا انفورماتيك خاطر انا باك انفو طفل
13: سيونتيفيك
0: سيونتيفيك اي علاش ما حطيتوش انفورماتيك
13: نعاودها تيجاني سيونتيفيك يكور مليح بالمات والانفورماتيك
0: صحيت
13: حلوه باهي
2: شنو فما ملاحظات
13: قصوها ولصقوها بالله
2: الحقيقه على السجع معناها ما تقدش جعفور
0: نداو
2: الحين
0: فما ما تجيش حنان وبنان
2: صحيت حنان بنان راه مش
13: لا حنين على الشعب يرخص في البنان مش الكيلو ب 30 دينار
2: حنان صغيم با افيك بنان
13: شوف نفهم في التونسي انا عطيت زوز مفاتح اللي باش ندخل بهم للشعب التونسي اليوم الكيلو تفاح بدينار والكيلو بنان بلفين هذوما بركه يكفيهم ما عادش يهموا في السجع التونسي
0: خويا راف خويا راف خويا راف
2: حبشي فما
0: حنان وبنان ما يجوش مع بعض
2: ماهيش نفس القافيه
0: حنان وامان حنان وامان
13: باهي شنو اللي يجي مع البنان
0: مع البنان
13: شنو اللي يجي مع البنان
2: امان امان امان
13: باهي
0: قد ما نحكي لكم على التيجاني امان راهو يبيع بلفين البنان ريتها امان امان امان
13: بالله هكا تيجاني امان هكا امان تمشي مع تيجاني عمرك شريت مره تيجاني يقول امان تيجاني قلت
2: شلاغم
13: ودنيا وشاشيه وكدرونه امان هكا
0: امان
2: كان جيت موزيكا راك
13: تيجاني رانا نحكيو
2: كان جيت موزيكا راك
13: موال اوفا اوفا
0: بابا بابا الاخبار
13: جبلي
4: الأخبار خير من اللي نعمله العار. الأخبار أي أي نذكر بالسؤال يعطيك الصحة بالليل تصفقوا لي ساعة على رفع
2: مال رفع
1: ومال مجهود
4: رغم اللي مشي الاستاد وتوقع تونس واحد واحد
1: ما شاء الله
4: وكليل كاكي وغص بالكاكي
1: مشينا بالكاكي
4: سيدي جعفور
2: كاكي مش كيكي
14: برا شدها توعد
2: أمان
14: أمان الكاكي
4: لعبت المرسى أنا
2: كاكي قول كاكي كاكي شنو كيكي بالحق
4: كيكي عندنا اكثر من 30 سنه نقولوا كيكي
2: اسمع كاكي بتفخيم المد كا
1: كاكي
4: كاكي نمشي لزملائنا في قسم الاخبار تفضل سحر تفضل سحر
16: ساعه سعيده ساعه سعيده هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
17: احنا صوتكم في سفاقس
16: على 91.2 ديوان فام ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
18: موجز والعشرة صباحا ديوان فام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يسجل نزول كميات متفاوتة من الأمطار في 6 ولايات خلال 24 ساعة الماضية بلغت أقصاها 115 ملم بمنطقة حس الجربي من ولاية مدنين وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ أن ولاية مدنين استأثرت بأعلى الكميات مسجلة 100 ملم بجرجيس المدينة و64 ملم بميدون تليها ولاية نابل بكمية بلغت 45 ملم بجرومبيليا. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي ورئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت أسلام برجب يبحثان إمكانية إنجاز دراسات مشتركة في عدد من القطاعات الاستراتيجية لتقديم مقترحات عملية تدعم القرار الوطني وتنافسية الاقتصاد التونسي. وأوضحت الجهتان أن اللقاء تناول سبل تعزيز إسهام الخبرات العلمية والتقنية للمهندسين في تحليل القضايا الاقتصادية الكبرى واستشراف احتياجات المؤسسات لبلورة حلول تستجيب لمتطلبات الواقع الاقتصادية. ولاية زغوان تستعد لموسم جني الزيتون وسط تقديرات أولية تشير إلى إنتاج 65 ألف طن من الزيتون بما يعادل نحو 13 ألف طن من زيت الزيتون مع توقعات بأن يكون المحصول أقل نسبيا مقارنة بالموسم الفارض. أكثر تفاصيل مع رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتح الأبيض في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة.
19: عندنا في ولاية زغوان في حدود تقريبا 9 ملايين أصل زيتون حسب التقديرات اللي موجودة في صابة السنة أقل من عامناه لشوية تقريبا 65 ألف طن زيتون يقابلهم تقريبا 13 ألف طن زيت. إن شاء الله السنة تضافر زاد الجهود وكل ديونا زيت حاضر والدولة حاضرة وإن شاء الله ما سيرناش كما صارت عامناول أزمة في الزيت قلت عامناول نطلب من الدولة أنهم تحضر راحة مليح وباش ما سيرناش الإشكالية سيرنا عامناول تعامناول.
18: وفي أخبار العالم سفير أمريكا لدى الأمم المتحدة يقول إنه من المروع رؤية كل هؤلاء السفراء لدى الأمم المتحدة ينسحبون أثناء كلمة رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا إنه لم ينسحب مثل هذا العدد أمس أثناء كلمة إيران. وزير الخارجية المصري يلتقي بنظيره التركي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة التحديات الإقليمية.
16: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة ديوان فام صوتكم.

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص نهار.

الخميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

برنامج البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: رجعنا لكم هذه الساعة سعيدة العشرة و13 دقيقة صباح النور، نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله يا أخوي تكونوا في صحة جيدة. تحية لكل إنسان يسمع فينا في اللحظة هذه، إن شاء الله يا أخوي نهار من أعز الأيامات يا رب يا رب يا رب يا ربي. تحية كل كبير وصغير يسمع فينا فمن ولا، تحية لكل إنسان هو يسوق طوى في الكياس يسمع فينا، وتحية لأي إنسان متغرب يسمع فينا، وأي إنسان يخدم يسمع فينا، وأي إنسان يقرب صعيب أنه يسمع فينا فمن ولا. تحية لكم الكل خويا فمن ولا. بكري شوية رفع عملنا الأسامي التيجاني وصديقتنا مواطنة بعثت لي قالت لي تنجم تعيش فرحان الخاطر التيجاني بيع في البنان، قالت لي فرحان بنانجي قالت لي فرحان وبنانجي، وهي طوب في طريقها إلى سوسة فهمني ولا، وتسمع فينا وتحية كبيرة برشا لها
2: فهمني ولا. تحيك
1: سيرافة تحية كبيرة برشا
3: يعيشك. شنو اسمها؟
2: فهمت اللي حنان ما تمشيش مع بنان،
3: اسمها حنان يذر لي.
1: سلام اسمها
3: سلامة جمعة جاي نعملو سلام.
1: أي سلام
3: سلام
1: سلام سلام سلام. باهي احنا اخويا في اطار مسابقه الحكيم تويك النتائج النهائيه سيدتي السادتي.
2: اليوم الجمعه
1: يوم الجمعه ذكر الاسبوع الفارط انتصار مدوي مدوي
3: لا مش مدوي
1: حبوا برشا ناس دي
3: مش مدوي سمع
1: برشا اصوات قاعده تدخل في ودي تو
3: بعض الـ بعض الـ الفيفيوات
1: بعض الفوارق الاج الاق فهمني ولا. ولكن الانتصار الاسبوع الفارط كان انتصار ري فهمني ولا على حساب رافع، وهو انتصار غير مدوي فهمني ولا.
2: تويكا حتى الانتصار شفتي
1: في غياب زينب فهمني ولا سنعلن عن نتائج المسابقه كانت بين رباب وزينب. أيوة. زينب يعني نبداو بالمرحله الاولى نبداو بزينب. زينب حصلت 99 جيم، 4 كومنتارات، 53 بارتاج فهمني ولا، الاولانيه هذه على الفيسبوك فهمني ولا، في حين رباب 292 جيم، 16 كومنتار، 69 بارتاج، انتصار فهمني ولا. 23 ألف فيو لرباب، 9.3 فهمني ولا حسب النتائج وفرز البطاقات
2: هذا على فيسبوك.
1: هذا على فيسبوك. في حين
2: في حين
3: في حين
1: في حين على مستوى الانستغرام زينب 639 جيم، في حين رباب 1377 جيم.
3: لرباب
1: 13 كومنتير لزينب، 35 كومنتير الرباب،
2: واو
1: 99 اللي تقال هذيك شنو هي
2: بارتاج
1: ريبوست 99 ريبوست فهمني ولا. لزينب 147 ريبوست الرباب
4: مرحبا بيك،
1: 167 بارتاج لزينوبات، 301 بارتاج الرباب، الفيوز بالنسبه لزينب 31.3 رباب 69.3
2: جميل
1: رباب التوتال 41673 لزينب، في حين رباب 94537.
2: برافو برافو برافو برافو برافو برافو برافو
4: برافو.
2: سلموا على زينب رباب
3: عندها شعبية عالمية شعبية عالمية
1: كلمة لك زميلة رباب الكلمة لك شكون باش تشكر اشكر فريق العمل معك.
4: نشكر روحي خاطر كتبت وينا ونشكر روحي خاطر عملت وينا خفتو دونك ميرسي ميرسي على الناس الكوليك اللي بارتاجيو فما والله ميرسي خاطر معني فرحت اللي قلت حاجة مسات العبيد دونك يعطيكم الصحة وان شاء الله القادم افضل
1: ان شاء الله.
3: انا ما عادش ميس العبيد انا ما عادش ميس العبيد انا مش ولي نعمل حاجه ما تمس حتى حد لا معيت نخدم
1: الفايونس
3: في العباد حكيت مع التجاني حكيت مفروض 50,069 ولا انسى مر اللي فات لا
1: شوف الاسبوع القادم لحظه الاسبوع القادم كيما في الكوديمون الاسبوع القادم الجوله باش تكون بين اللي انهزموا الزوز اللي هو رافع وزينب.
2: أوكي.
1: الأسبوع القادم رافع وزينب
3: والله نحشم منها
1: على المرتبة الثالثة شكون بالشيخ والمرتبة الثالثة الأسبوع اللي بعده من سيتصدر المجموعة بين رباب وريب
4: بالإذن مع العلم أنا لا نبعث لشكون لا نبرتاج البوست ما نستعملش
1: نعرف أختي
3: والله لا نبعث حتى نسمع
2: واللي يربح فينا يلعب معك
1: أنا نبعث أنا نبعث
3: بالله اسمعني عندي سؤال سي جعفر كان في المباراة اللي باش نعملوها مع زينب
1: ودية
3: لا ودية
1: كما
3: دود دود اسمعني ويجيب واحد منا ديفول تفوت شرفية. الناس الكل تفوت حتى السكور القدم اسكو يتحط اوتوماتيكمون في المرتبه الاولى ولا يجي الثاني كي تجيني
4: لا تعطيه حركه
1: البارتي تيو زينب كيما البارتي بتاع تونس
2: البارح مباراة ترتيبية اسمها
1: لا لا كيما بتاع تونس
3: وغمزه البارح السالي والحلو
1: كاليفيكاسيون ما عندهاش
3: ما عندهاش اسم
4: ما هو المحل ما عندهاش اسم اما والله سي جعفر فاتكم الجو معرفه على المجدي ساعه شوف انا ما عنديش انترنت في التليفون
2: قلتوا باش تكشفوا المستور
4: نحكي وتو ولا عندك تليفون فهمت كي روحت انا للدار معناها التليفون الاشعارات كيما يقولوا ما دخلت جيت نشوف نلقى المستمعين سلموا عليهم اللي ما خلطش باش نرجع له مساجات صورنا رافع في الماتش اخضر هنا بفيديو بربي وريهون امان راهو ما يجيش دونك سايبوا الماتش سايبوا كل شيء يحبوا يعرفوا رافع وانا باش نتحفظ على اليسار
3: لا لا انا باش نحكي على اليسار مانيش متحفظ سامعني
1: عندي سؤال لبسي بعد خويا تنحل وجونا احلى جو اكوردو جوست نعملوا فاصل صغير ونرجع
0: ساعه سعيده ساعه سعيده زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
5: على 103.2
0: ديوان فام انتم تسمعوا في ساعة سعيدة
5: ساعة سعيدة
1: العشرة وتسعة دقائق ولا 19 هذيك
2: 20 دقيقة
1: نضر على قدو العشرة وتسعتاشر دقيقة فهمني ولا
4: نقص دقيقة ديك
1: حلقة اليوم حلقة سبيسيال لأنه فيها الناس بالناس أدعو الناس اللي يسمعوا فينا اليوم خويا نعملوا حدث ونحطوا اليد في اليد وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب اليوم راهي كار للصغار كار للصغار 40,000 دينار كار للصغار من ذوي الهمم فهمني ولا الوليدات هذوما إن شاء الله الأسبوع هذا نصوركم الكار والوليدات الصغار وهما في الكار يتنقلوا ماشيين يقراوا ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا الكل في كل حركه في كل دوره عجله فهمني ولا بركه فهمني ولا ورحمه على الوالدين 31 328 328 50 285 285 وهذا اللي يدوم برج ولي بالليل ناحي الموسيقى ناحي الموسيقى بالليل تشوفك التتويجات نتاع لسبو والله العظيم شوف معناتها وتخيلت انه البرنامج هذا نجم يكون موجود غادي ينجم يكون معناتها برنامج فهمني ولا يحفز الناس ويقرب الناس ويحبب الناس في بعضها ويعدي انرجي ما هو ما عباره نحكي على ولدي ادم انا خاطر البرنامج هذا راه ولدي ونحس به على الاخر ونحس عليه على الاخر معناتها الحقيقه وقت اللي نشوفه يا سيدي مش البرنامج الكل كما قال رافع في الكواليس يا سيدي فقره الناس بالناس فهمني ولا الحقيقة لو كان جات مشاركة في في
2: أقوى البرامج في إيت على حلقة مثلا في حلقة بعيني هات نجمة
1: والله العظيم لو كان هذه شارك في أقوى البرامج العالمية والمسابقات العالمية نحكي على فقرة الناس بالناس وهو تتويج مش لنا نحن هو تتويج للناس لأنه الموجات الإيجابية اللي تتعدى في النص ساعة الأخرانية صدقوني أقسم بالله يعرضوني ناس في الكراهب ورحمة أمي في قبرها يا جعفر يقولوا يا جعفر يرحم والديكم يرحم والديكم ربي يبارك لكم يا ربي يبارك لكم ما نعرفش حتى شكونوا على شنو على شنو يقول لي على كل المراه فهمني ولا ربي يبارك لكم على شنو على كل الكراتب الكراتب انا نقول حاجه واحده راهو احنا مانا الا اسطى فقط اسطى فقط لولا الناس وكبر قلوبهم ومحبتهم وخيرهم وثقتهم والله العظيم الناس بالناس هذه اللي هي موجوده ان شاء الله ربي يتمم بالخير اليوم يا رب ونفرحوا كل صغير
3: امين
1: باش نشوفوا السؤال تاع لبسي
4: نبركوا على ذكر الجوائز لزميلتنا اميره مقني جعفور
1: هاي سنه مبروك اميره
4: ديونا فيم توجد بالجائزه الاولانيه صنف برامج المراه عن برنامجها هن الرائدات الاميره مقني
1: مبروك يا اميره
4: برافو يا اميره ميرسي ان شاء الله مبروك
1: هاي خلصي المبروك يا اميره ان شاء الله تكلم لك كما صبري جبل البارح خلصي المبروك يا اميره أميرة مقني خلصي المبروك يا أميرة مقني هاي السيدية السؤال بتاع البسي بدون إطالة
0: البسي
1: السؤال يقول أصدقائنا على اليوتيوب واللي يسمعوا فينا الكل حاول تجاوب حتى في كرهبتك لأنه سؤال مهم شنية نقطة قوتك شنية نقطة ضعفك ما هي نقطة القوة ما هي نقطة الضعف كل إنسان فيه نقطة قوة وأنا مش نحاول نجاوب صراحة مش كما البارح وكذا
4: معي نهار اللي احنا قررنا مش نجاوبوا تفاهة انت واللي تعمل
1: لا ما انا مش نعمل تفاهة حتى
2: شنية نقطة قوة جعفور ما عاش تمشي مع الرياح شد صحيح في اللي انت تحب تعمله
1: ما عندي شخصية
2: شد صحيح ما عاش تميحي
1: ربي ما عاش شخصية كي نجاح أختي
4: الله ربي خليك جعفور والله ربي
1: عاش كون يبدأ
2: طلعني غلط بيه ميسألش عليش رافع هيت كان
1: باري يا ريمي
2: بساعة شنية نقطة قوتك اللي أنت تعتبرها نقطة قوة؟
1: طبعا
2: على خاطر الناس نجم تشوف فيك حاجة أخرين. نعم. معناه دايغ سؤال نجم نعودوه كان كل واحد على الأخرين شنو يتصور نقطة ضعف فلان صديق.
4: نعم.
2: نجم زادة تمشي هكاك والحقيقة أنا نحكيه على عنا مدة معناها على شنو كيفاش نراور وإحنا يدولي العبيت والت نجم تستنتج احنا في بعضنا نجم نستنتجو. أنا نعتبر أنه صحيت نقطة قوتي هي الحدس. أنا إنسان يمشي بالحدس ومش يمشي بالحدس شرطة. الحدس متاعي بحس لي عندي رادار وفات للعبيت على خاطر نكون فكرة واستنتاجات من أول كونتاكت ينجم يكون حتى ماهوش مباشر من تليفون من ميساج من كيفاش يتكلم من جنرالمون نكون فيسع فكرة وغالبا في الغالب الأعام تكون صحيح وفما متعة كبيرة في العبيد اللي تعاند وبعد ترجع لك بعد ما تتلايع وتقولك والله كان عندك حق. فما عبيد جعفور انت تعرف لو يستعرفوا بي جيوا سألوني على خاطر جنرال ما نغلطش في خدمة في عبيد في مشروع بش يمشي ليه الحقيقة الحدث انا نعتبره نقطة قوة على خاطره يكون يعطيني أفت أنيلان يربحني وقت
1: خبرة
2: يعطيني ولا يعطيني أنيلان نعرف نتصرف على أساسه. هذه نقطة القوة اللي نعتبرها عندي ولكنها تمشي الانكونتر متاع نقطة الضعف اللي هي التسرع. وفيت كي نكون فكرة في ساعة ساعات انا جاجي في ساعة بطبيعتي دونك عندي زوز حاجات يزربوا وماذا بيا ديما بعد ما نعمل حاجة نقول لي كنت نجم نزيد شوية وقت. دونك المشكلة هي اني لازم نلقى توازن ما بيناتهم. عملت فكرة نحاول جو ناجي با على اساسها بسرعة. نقطة الضعف هي التسرع هذا مما لا شك فيه بعد عشرة طويلة معناها. اما نقطة القوة اللي نعتبرها موجودة هي الحدس.
1: ممتاز جدا.
3: نقطة قوتي انا سي جعفر هو الغزلة متاعي
4: نحي
2: اللونات خلينا
3: نشوفه عندي اكلاش نلبس لونات انا على
2: المستمعين باش ما تجهر ليش.
1: لا خلينا نوضح الساعة حكيت اللونات بالحق حكيت اللونات بالحق انت عندك مشكلة في ما تحملش الضوء دونك مش حاط لونات تاع سولي وكاي لا هذه لازمها تتوضح مهم جدا تفضل
3: عندي الرجال
1: حط يا هذه حط لونات
3: الرجال نقطة قوتي الرجال مش بونس انه معاوني في برشا حاجات الرجال مثلا نحب نقضي حاجة نحي نغزر بالرجال تتقضى عندي قوة في الرجال سبحان الله هذيك
1: يرفعوا الدار ذي الرجال ومسكوك
3: عندي الغزرة النظرة الثاقبة عندي النظرة الثاقبة
2: ثاقبة
3: وننظر نغزر البروجي حتى كيما عندي زميلتي عندها الحدس في البروجيات انا نغزر البروجيات ينجح نغزر له هكا البروجي فهمت عندي اونجل متاع غزران نظرتي هي نقطة القوة. نقطة الضعف متاعي سي جعفر هي الطاجين
1: نقطة ضعف
3: تعرفها سوبرمان كل الحجر الخضر اللي يبدأ يرعش سوبرمان أنا الطاجين كيت مثلا طبق طاجين توريلي طبق طاجين
1: ضعف
3: حتى النظرة
1: إلى درجة البكاء رفع
3: لا مش البكاء أما ركيبي ترخ ركيبي ترخ شوف طاجين ركيبي ترخ حتى النظرة الثقبة تتنحى كي تحبوا مثلا نظرتي تيح بلاتو عرض لها
1: بلاتو
3: طاجين بلاتو طاجين ندخل بعد دونك هذيك هي قوتي هي النظرة وضعفي هو الطاجين.
1: شكرا والله يعطيك الصحة قداش تم عمق
2: شيء كبير اقسم بالله
1: قداش تم عمق في الطاجين معناتها اللي حكيت وريم راهي ندمت خرجوش ريم مرة ثلاث وحدة
2: كيما كل يوم
4: مشكلة سي جعفر انه بعديك كي يهبطوا فيديوهات معناها تبدا فما عمق معناها العباد اللي الشعب الفيسبوك ما يفهمش احنا ايش حكينا في الحصة فيفرحوا بينا في الكومنتير ما عنده حتى علاقة صحيح ولا كميتهم بالضحك دونك مهزلة مرحبا بكم لازمنا نعملوا تفاصيل
1: صبري هو صبري قبل ما ناخذ كلمة صبري بشنيني شنو لي قال نقطة ضعفي المرمز بالكرشة معناتها مش في نفس السياق تاعك صح سي
2: والله بني
1: عملت تحويل وجهها للموضوع جمل تفضل يا رباب
2: يا تحب المرمز بالكرشة
1: المرمز أمان خلينا في النقطة الضعفي نقطة قوتي تفضل
4: خلينا نجاوبها على المرمز والله لا نحبوا المرمز جملة
2: فما بالك بالكرشة
4: اللي طيب نجاوب عليها مرة أخرى عرفتك اللي قالوا نقطة الضعفي دموع الطفل عرفت الميمز هذيك نقطة الضعف العائلة جعفور العائلة ثم العائلة ثم العائلة ولا عزاء للبقية خاطر الناس كل تنجم تتعوض ما العائلة لك تبدأ العائلة مهيش مريقل ولا فما مشكلة ما في مختلف المجالات تولي أنت تتقلق ماكش مرتاح دونك أعتقد أنه أغلبيتنا باش تكون هذيك هي نقطة الضعف متاعهم. بالنسبة لنقطة القوة قدرتي على اللي نكون فرفوشة جعفور إن أعتبرها بلوس ولا العظيم ولا مسكين اللي انا منيش في حياته والله.
6: الله اكبر
4: والله العظيم.
6: تخرج موسيقى
4: والله انا انسان ياسر ايجابي يا جعفر. ياسر نحبك الحياه لك الجو ونحب الموسيقى ونحب
1: ياسر اسماعيل ربيب
4: جاوبتك
1: اربع سنين
2: قلت لك مسكين
4: جعفر انت مش فرحان خاطر انا موجوده في
1: حياتك؟ والله فرحان والله فرحان
4: حق الفرحه عارمه.
6: شوف انا قد فرحت
4: في الاستاد والله حبيت ان نجاوب بنفس الناس الفاصون بتاع جعفر
2: عملتك الفرفشه في الاستاد.
4: انا ياسر انسان فرفوشه سي جعفر ونحب الحياه ونحب الجو واللميت والخرجات والجو هذه لما جاء للحزن فهمت. وعندي مساله الذكاء العاطفي سمعت اسمها دارني الماما عند الاخت زينوب نفهم برشا ونظم مشاعر ونفهم الناس ونجم نقف مع عندهم اعتبره نقاط قوه ولا عزاء للشنيتير
2: لا عزاء للنباره
4: ولا ولا نبره
3: والله ربيب
2: الحقيقه ربيب خذيت تحس اخذت منعرج جديد
1: اي اي
2: ما عرفت لا تبقي ولا تذر ولا
4: ما عاد سي سي بون بنت نوفي
3: بنت بنت بنت جربي ميوزيك رومانتيك كانت تقني مزال
1: رومانتيك
2: رومانتيك
3: تفضل سي جعفر
1: انا
3: نقطه ادخل في التريب نتاعك تو يا اخي
1: ندخل في
2: حط لك زربيه الحب باي
1: لا انا ندخلت كوم اوف ذا بورد
3: الزربيه هي
1: أي. نقطة قوتي
3: بسم الله
1: نقطة قوتي نعرف حدودي نعرف حدودي على الله ما ندخلش في موضوع ما نفهمش فيه وما نحكيش في موضوع ما نفهمش فيه ما ندخلش خشمي في حياة الناس نعرف حدودي مش سهل برشا ناس ما يعرفوش حدودهم داخلين في حياتي فرندس داخلين فرندس ما استدعيتوش لحياتي زاد مسيب حياته وداخل في حياتي أنا ما نعرف حدودي ما ندخل في حياة حد وما يهمني في حد وربي عين الناس الكل والله يقوي الناس الكل وربي يفرج على الناس الكل وما نشمتش وما نكافيش وما نتبعش وعلى ربي واحد نقطة ضعفي أني ما نعرفش حدودي صباح
4: عرفتك السلاح ذو حدين
6: والله كنت مشي به
1: والله مشي به أني ما نعرفش حدودي
4: مع الناس اللي تحبهم
1: مع الناس اللي نحبهم نتبلانجا ياسر نحس ياسر إفراط في الإحساس في بالك رافع اللي يحس ولا متهم ياسر يتحس ياسر تهم ياسر تحس ينقص شوي حتى انت ياسر تحس أقسم بالله تعيش وش فيها هذه أنا عيش فيها من عاش كان نفس تنطوراش ولا أنت نقص ياسر ياسر ياسر تبالغ دونك نعرف حدودي وما نعرفش حدودي تحبوا ندخل كوجينا قول لك راني ما نعرفش حدودي جمله مش كيف الضجيج الكل
4: جعفر قالوا لك نقطه ضعفك بك فاطمه
2: مش غلط
3: لا هذيك السنه بركه السنه هذيك
1: السنه نقطه ضعف يا ابني هذيك لا موسيقى اخرى
6: نوحها
1: لا لا لا لا تحطيش هذه على باك فاطمه
2: اسمها موسيقى باك فاطمه غاديك مكتوب عليها
1: لا لا حط موسيقى باك فاطمه حط مشكلتي لنفو انا كوفسيون قداش هو
4: كاد يا اخي المدير برينسيبال جعفر اشبيك
1: كوفسيون كاد
2: خمسه يظهر لي
1: سيدي وزير التربيه علاش ما نقصوش فيه عزيز قال لي كي كنت باك انفو كان في كوفسيون 6 مش يتيح كيمثلش قاعد
4: والله انا راني قلت لك على نيتي ما نعرفش
1: مش مشكل
4: قال لك 6
1: ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا

0: بس انا سيجا
1: لي لازم يفرشوا بعضهم توا تفضل لي
2: اي مشيش معايا مشي معايا في مسرحيتي قلت لك مسرحيتي ارقد ما فهمتني باش تفهم المسرحيه وقتها مش مسرحيه هذه القديمه ارقد ولا
0: لا مسير سي جعفر عندكم حاجه
1: بيان سور لي قولوا باش نقابلوكم ببعضكم ونسمعوا دقيقه
2: دقيقه دقيقه ما نطولوش تفضل
1: لا هي دقيقه
0: شوف سي جعفر انا البارحه تنقلت على عين المكان في ملعب
2: شد لي زيت
0: لا لا حمادي العقرب شكرا
1: حمادي العقرب
0: لقينا مكان مشينا رباب تعديت لها للدار هزيتها بسيارتي الشخصيه
1: مرحبا ولدي لانه سيارتي
2: صار لها
1: سيارتي صار لها
0: دخلنا قارينا قررتها من الباب رقم 3 قارينا في الباب رقم 11 مشيت شويه على ساقها دخلنا الى حد اللحظه هذه ما شكيت في حتى شيء طلعنا قالت لي اجي من هنا مشيو منا في الثنيه صحيحه غلطنا في الثنيه 4 مرات بديت نشك شويه خاطر بديت نعرف
1: هذيك التكنيكي يعني
0: حاسيلو
2: طلعنا لا لا لا ارجوك لا لا لا
0: ما تقص خلاتنا المكان الجريمه قعدنا في الكراسي ساعة ما اخترنا كراسي كان ما جربناهم الكل هما 1000 جربناهم الكل قعدنا في الاخر قلت لها يا بنتي اقعد معاش باش نلقاو بلاصه
2: نعم بيجز
0: خذيت لها كاكي يعني في اطار
2: نعم في اطار صدق نعم
0: صدق الكرويه خذيت لها شكاره كاكي وخذيت شكاره كاكي وبدينا ناكلوا في الكاكي
1: ايوا
0: بدات تتمحمز هاي دارت منها هاي دارت منها ايش بيك يا بنتي رير بدات
2: تتمحمز
0: بدات تغزر تعمل لي هكا دخلوا من غاديه وجاوا من هنا وبعد بدات ها التصفيق ها القمام وهذه للشرطه هاي تضرب في الكراسي قب قب قب يودي العباد اللي قاعدين يغزروا على جنب نتاع شكون قلت لهم سامحوني درهم سامحوني في بالي زميلتي ما نعرفش يظهر لي لا يظهر لي
2: تحولت
0: النقطه الاخيره
2: نعم
0: تحب تكونكتي بالانترنت عملت لها بارتاج من عند
2: نعم
0: بارتاجي يا خويا الكونيكسيون مش ناجحه غاد
2: نعم
0: شعملت فهم راه كبيره بجنب
2: مره كبيره نعم
0: تلفت ترى قلت لها حاجه بلي بارتاجي لي كونيكسيون حاجه لا تعرف ولا تعرف تك في الكاكي ما عطيتش حتى كعبه كاكي معاها وبعد لفت ترى قلت لها حاجه بلي الكونيكسيون معاك باش تهبط ستوري ولا شنو؟
2: لا حول ولا قوة الا بالله.
0: لا والحاجة في حد ذاتها
2: انت المهم
0: انه يا فرجاني ساسي راك ما تعرفش تكون خذ لي حاجة شوالي الحاجة
2: نعم شكرا معنا مباشرة من تونس الدكتورة رباب اخصائية في يعني علم النباتات استاذ رباب
1: والله يا سيدي حق الرد باش نحكي لك شنو صار بالضبط صحيح تعدالي ومشى وانا موضوع اخر علاش تعدالي مشى يرحم والدي كان عند كلمته ميرسي بوكو مشينا هيك بلاصتنا معناها كي مشينا البلاصه هذيك هي حكيت لك كراسي قلت له يا سي رفع لازمنا بلاصه موقع استراتيجي
2: قلت له يا سي رفع
1: موقع استراتيجي باش نجموا نقعدوا مرتاحين هيا حاسيلو قعد في الاخر قعدنا في البلاصه هذيك قسما بالله يا جعفر قعدني بحدا جماعه
2: سي جعفر الرجال تفضل
1: اللي على اليمين قلت اولى لا ضيعوا اللي على اليسار قال كلمي فو الاولاد تصورني انا ما كلمي فو لا قسم قالوا ولا ما تقالش
2: لا تجمع
1: شنو هذيك اللي يحكي عليها التصفيق والتصفير هذيك في اطار التشجيع هو مش نتفرج في المنتخب مانيش
2: نتفرج في الشطرنج انت الخبر بارتاج من لدن الحاج
1: ها فسر لك انا حكيت الحاجه شنو هو قلت له يا رفع ما عنديش انترنت خلي بارتاجي لي ما مشيتش الكونيكسيون نتاعو صافا على الاخر على يميني حاجه والحاجه نتاعها محليهم كوبو يفتقوا هكا
2: لم يذكر الحاجه
1: ولا الحاج بحذا محليهم ويحكي في الكوره ويتناقشوا كل ما شيء
3: كلمي فو
1: صح ولا لا كلمي فو على بحذا هو وقتها مشيت مركة البونتو حسيت انا غزرت له يرفع قلت له انا متأكد لك هذا بونتو باش نصور حسيت بونتو
2: نعم بإجازة أرجوك
1: تعديت تعدى مركة الوليد على روحه فهمت
2: نعم الوليد
1: حاجة على اليمين ولا لا غزرت قالت لي كينك حسيت بيه البونتو صورته قلت لها والله صورت اي قالت لي انا خساره ما خلطتش علي تبعثوا لي عش بنتي قلت لها والله ما عنديش انترنت
2: نعم
1: قالت لي قلت لها راني ما عنديش انترنت يا حاجه قالت لي تعرف كيفاش ها باش نبارطاجي لك حشمت انا معناها نمروي ما نعرفش
2: نعم تحشمش نعم
1: هذه تحشم هي شوف هي خاطر قاعده كامله قاعده تحكي مع ولدها في خارج حدود الوطن توري فيه في الجمهور معناها قالت لي لازمني نبعث له فهمت فبارطاجي على الواتساب
2: لا نربط الاحداث ولدها
1: متزوج
0: ولدها
1: لا
3: هل هو متزوج
2: انت توقيت البرنامج رجاء يعني كانت هذه قصه قصيره
1: شفت في المنتخب ما شافنيش وانا نتفرج في جمعيتي ماني
0: باذن الله ام امبوسيبل شافتك دربك على الكرسي ولدها باش
2: قطع الموضوع توا خديت الوقت الكافي فهمني ولا وخديت حق الرد زميله رباب تويك باش نعملوا فاصل زميله رباب باش تحضر روحك فهمني ولا لاكمل العباره فاصل طم نواصل
4: ساعة سعيدة ساعة
3: سعيدة.

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: رجعني لكم وصلي معكم حتى يشلل نصف النهار. نمشي وتسويت الأكمل العبارة.
0: أكمل العبارة
1: اللي هي برشا ميساجات على موضوع الكاكيس. جعفر عمي الراجل هو متعدي عاود خذيت له أنا معني
2: قد أكمل العبارة. هاي
3: النظام عاش تخرج مع بعضكم
1: باش تكملوا تلعبوا كل واحد وحده كما العادة. واخترت لكم مقاطع المرة هذه.
2: سمح قصد الله تسلم عليكم.
3: سلام عليك يا
2: ربي. ربي
1: أوه ميرسي ربي فضلك نبوسك برشا بارك الله فيك الله يخليك عايشك جعفر. باهي باش نبدي لكم بجنيريك المرة هذه وأعتقد أنه اختيار صعب. تفضل.

0: كلمات ولا
1: ما فيهش كلمات. فما جي بي اس فما دي ساوند تراك راك تسمعهم اللحن الاولاني
0: سيري
1: تونسية
2: ما ظهر تونسية
1: موجودة تحية من خلال التاكسيات الكوليك اللي حتى طبعا. هم يصيروا لهم برشا مواقف مع التوانسة كل يوم في وسط الخدمة. أنتو كاخترت لكم مقطع يسرنا الناس الكوليك تتفكروا يقول لك وقت تطلع تاكسي يشكي لك تاكسي المواطن يبدأ يشكي زيدة كيفية وتصير الأحاديث. هي هذه هي الحلقة كما هكا جعفور المواطنة هذية في دورة شنو قاعد تحكي لها
3: ايش باش نقول لك لا فيام وما يمسك الضوء مقصوص علي وانا ندهدس عشمع
4: علاش انت ما مشيتش خلصت الفاتوره على بكري؟
3: لا يا ولدي انت ماني عطيت الولد بنتي عطيته الفلوس وعطيته الفاتوره باش يخلص لي الضو. يا اخي مشي قص بيهم تسكره لسته. يعجبكش تو ولاد الوقت شفت ربي يهديهم.
4: الله يهديهم خلق.
3: خليني انا في الظلام هو سيدي باش يتفرج فيك الكوره المحنونه. مالا قل لي ولدي انت مغروب بالكوره.
1: قل لي وليدي انت مغروم بالكوره.

0: إذا انطبق على ماتش البارح اكزاكتلي عرفت ايش باش يقول لها الإجابة اللي هنا شنو تنجم تكون؟
1: تنجم تكون شنو تنجم تكون؟ أنت مغروم بالكورة لا ميمتي أنا مغروم بالتاكسي
2: أنا مغروم بالضوء
0: مغروم بالضوء مقترح سيد رفع
2: والله لا يا ميمتي مانيش مغروم بالكورة وإن شاء الله باش تخلصني في الكورسة متاعي مش مقدمة متاع
0: الاقتراح سير سدارين
3: يرجع لها السؤال
0: شنو نقول جعفر؟
1: ميمتي أنا مغروم بالتاكسي وبالكياس حاجة
0: هو أنا مغروم أما مغروم بحاجة أخرى نوع رياضة أخرى
3: بالمصيد
1: الجري جري ولا الخبزة
0: العدو
1: العدو
0: العدو في قلب والله ماشي في ماشي في الصحيح جعفر صحيت هاي إجابة إجابة في بالي
1: هذا حدث كريم
3: فترة متاع وقتك الفازي
2: اوكي عزيزي نقطة لفريقنا صفر للزميل
0: لا كل واحد يلعب وحده نقطة لجعفر القاسمي هات نسمو الريبونس كاملة كيفاش
4: لا انا مغروم بالعدو الريفي
5: شنو عدو الريفي
4: نهار كامل وانا نجري في جرة الحرفاء
5: يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف قل لي وليدي انت معرسة
4: ايه معرسة علاش
5: لا حتى شيء حبيت نسأله برا
0: انتو كان مقطع يضحك برشا اللي نوصل للكورسة متاعه وحلو برشا تنجمو تعادوا تفرج فيه نقطة وحيدة للسيد جعفر القاسمي صح جعفر
1: قالك انت ما عندكش حدث عندك عدس
2: عندي عدس
0: ضحكتك ياسر
1: والله لي خايب
0: ضحكتك
1: عندك عدس
0: صفر رافع صفر الطاهر زاد اللي قريت الكومنتير وانت زاد كيف نوردين صفر زاد كيف كيف جعفر متفوق نمشيو للعمل الثاني شوف لي حل بيان سور ما غير ما نزيد نحكي واخترت لكم مقطع نسمعوه وانتم تكملوا بارتو
6: مكوش سبروش سعدي هابط
7: مين سعليك على بشارة أهلا بابا إيجا ماما إيجا وانت كان قلبك ضعيف أمس حتى تخبى إيجا بوها إيجا بوها تحب نقسمك على شهرين
6: يا أبت شكي أبت شلقي تيو تيو تيو واو تي بري مايجري أم تري تيو تري ويو
8: اللهم صلي على النبي يسامحني خان تعدى
7: شبيه كمان ما تتعدى سهل هو
1: ذكرتني ليه فتحي ميلاد
0: شادي العرفاوي واسبوعي زاد كيف
1: اسبوعي طبعا طبعا
3: العركة
0: العركة الشهيرة ومعروف المقطع هذا برشا
1: ايه
0: هاي شو صار هاي
1: بديت بيا ابدا بجماعة الاخرين
0: رافع ترى
3: ماما مية
2: ايه
0: حاطيته ريبونز
3: ماما مية جاوبت انا جاوبت
2: ماما مية وقتها قالها شادلي عرفاوي للشبروش
0: شبروش اسمه مش شبروش
2: شبروش
0: فما انسان تدخل تويك
2: يفطر يفطر شو اللي حل ذا
3: قالوا اليوم نهار الموت حاجة هك اليوم نهار اي فما حاجة ماما مية
9: برجولين حب نجاوب هنا
1: بيه لحظة بالليل لحظة
3: ما شاء الله مرحبا بيك
1: عزيز هو مخرج البرنامج عزيز
0: والله بشي مضحك
1: لحظة لحظة عزيز حافظ كل حلقات شوف لي حل عن ظهر قلب عزيز ما يفطر إلا ما يقلب تليفونه بالعرض ويشوف شوف لي حل دونك الإجابة سي عزيز تفضل
3: فما ماما مية ولا ليه
9: في الاخر هذيك ما هو قال له شكون ماما انا تعرف اخر واحد قال لي ماما شكون شعمت له
3: ويضحك
9: ماما مية
0: بروح بروح
1: تبي الفلوس مرة
3: سمحني البعض
1: بيرك عمل الجنز في حياته
0: شعمت
1: ورجع يضحك
0: خاطر معناها فما مقاطع الحقيقة نتاع ربي لازم معناها تكون محفوظة فهمتي
1: ديوانة فهمت خلص وشوف لي حل ما غير فلوس هذايا الاولاد حلقات شوف لي حل يخلص يخلص
0: قاتل جدلية حافظوا أكثر من حطب الحاج فما زيدا كلام اخر لهنا للاسبوع زيدا مشهوره برشا اللي هي
7: شكون ماما انا تعرف اخر واحد قال لي يا ماما اش قتلو
6: ماما ماما مية
7: لا ذاك هو قالها بعد ما ماما مية اسبوعي بابا وين ماشي
6: ماما الزغاري مش لازم الدم هات خوالك اما بالعربي
3: ناخو نص على ماما مية
0: بونتو بونتو ميسيلش نقطة نقطة ريم خاطركم الملخص متاعو
1: بتعاد كانوا ريم واحد واحد ثم واحد
0: صفر من النقاط هكا
2: هي شو اسمها الروبريك
0: اكملي العبارة
2: ما نكملش
0: سمحني البر يلا المقطع الأخير اخترت كان مقطع كهوة وراني قعدت نفركس في الحلقات باش أسماء الشخصيات ما تكونش موجودة باش ما تعرفوهاش. وعندنا جينيريك ما بعدش نكملوا به، ماكش تكملوا العبارة، جوست طلعوا لي شنو اللي عمل. تفضل.
10: ومن حقك أن تفعل ما تشاء بداخله.
11: أسمعت يا نمرود؟ الحكيم قال قولة الحق.
10: ولكن عندما تتعارض حريتك مع حرية جيرانك فهذا لا يجوز، وهنا تكون حريتك فوضى وعدم اكتراث بالآخرين.
3: ضيعت محروس،
0: ضيعت محروس الشخصيات، اسماء الشخصيات
1: نمرود
3: اي
1: جحشان
3: هذوما توا الحكيم الحكيم ونمرود
1: هذوما توا
0: بصفة عامة اللي تتفكروهم شبيبة.
1: عندك نمرود،
3: ثعلوبة،
1: ثعلوب، ثعلوبة، فهمني ولا عندك الحكيم ذاك الحمار ذاك.
3: انت كبير وقتها علاش تتفرج؟
1: سعدون
3: انت كبير وقتها علاش تتفرج؟
1: في طنب، في طنبك المراهقة انا ذي
3: انت في المراهقة
1: طبعا طبعا في المراهقة تفرج في ذات محروس 40 سنة وقع
0: 40 سنة مراهقة
1: متأخرة وطفولة متأخرة. انا طفولة متأخرة
12: والله. انا من الانترفنسيون تاع سي صبري جاب الله البارح عرفت البروفيل تاع جعفر صغير كيفه
0: كيفه
12: اكل قراي
0: هذا قراي
12: اي في المكتب وكل شيء وقت اللي كبر شويه في الليسي بدا يعمل في التمرد بدا يبعد على الشخصيه القديمه وبدا يدخل في شخصيه اخرى هكا علاش عاود الباك اربع مرات. اما في المكتب وفي الكوليج كان هذاك قالنا الفتى النظيف عرفتك اللي يقعد في الطاوله الاولى ويجري وكرتابه والمنديل ما يمشي شعره على جنب.
0: والله هو جعفر القاسمي هل تفند ولا
1: يفند؟ انا ناكد وباش نعطيك معلومه يعرفوها اللي قراوا معايا الكل من السنه الاولى ثانوي للثالثه ثانوي. مره مشيت بسروالي محدد بالعرض.
3: كيفاش معناه محدد بالعرض؟
1: معناتها
12: بلايص قطع قطع
1: بالعرض بالعرض مش هيك تقول اوراق مقوى هكا بالعرض وما يتحدك ترقال هو
12: ترقال على جنب.
1: اي انا مشيت بسروال محدد بالعرض
3: جنحات
1: ما حددت وحدي مزروب وكذا والحديد اللي كان عندنا قبل رزين على الاخر فهمتني نعطيك ما اقوى
3: انا مشيت
1: بسروال ترقال وكرامبوني وهذا عهد في النبي محمد.
12: لا ما نستغربش ما نستغربش سي جعفر حبيت تعمل.
1: انا مشيت مره موظف الكره بسروال وصنديل.
0: بلي جعفر شنو العمل اللي كنت تعمله من قبل وانت في الليسي هكا؟
12: هز معه معزه.
1: لا لا هذيك برشني
0: هذيك بالابتدائي
12: هز معه برشني.
1: لا لا الابتدائي
0: هو بدات في التمرد من الابتدائي هز معه معزه.
1: خويا نعطيك اقوى حاجه ما ننساهاش. بابا عطاني 5000 باش نشري دبوس دكاس كي نروح من الليسي فهمتني؟
12: حصل.
1: وثم بنية احببتها انا احببتها في مخي وحدي
0: حبيبك حب من طرف واحد
3: من اول الدنيا يحب
1: وحدي وحدي في مخي ما في بلاش الى يوم الدين وعامل سيناريو في راسي واحد. هي عندنا بيفيت غادي خذت كرواسون ديريكت مدته دينار فهمتني دينار دينار يا رفع نحكي لك عام 86 دينار
3: كل شيء عام 86 عام المرسى وعام
1: 86 خلينا نتذكر الكل في عام.
12: لا لا لا
0: لا لا لا لا والله صلي على النبي
1: بسم الله ما شاء الله ان شاء الله ربي يزيدهم ثريه قتلوا خلي الباقي انا قلت له كروسون ديريكت ومدت له 5000 والهيئه مش بتاع
3: وقلت له خلي الباقي
1: خلي الباقي قلت له نتذكر التو القهوجي الطفله مشيت فهم خويا قال لي يجي يجي يجي
3: يجي
1: هيك عملت الفازه قال لي يجي يجي
3: والله ما حليه
0: كل شعر اللي ضريت روحك جعفر
1: قلت له في لحظه
3: ربيب
0: تحبوا تسمو جينيريك تاع ضياء
3: اجا نقول لك نسينا النسنوسه الساعه انا
0: ذاك
3: عندك ارنوبه ونسنوسه اللي هي القطوس
0: اي ولا
3: وكوكو
0: وكوكو
3: كوكو صح صحيت برافو عليك. شكون خذ النقطه؟ انا قلت ضيعت مهروس قبل شكون خذ النقطه؟
0: انت وجعفر دونك عندك نقطتين نقطتين ليها
3: ميرسي
0: غلطت سي جعفر نخرج وتكمل تليفونك هكا تو
3: خلي قسم
1: بيه بابا تو نخرج نكلمك
0: اوكي
1: تفضل حط لنا ضيعت محروس الجينيريك
0: جينيريك تدلل تسويت يا مرحبا

0: احنا صوتكم في السيركس
1: على 91.2 ديوان فام. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الحادية عشرة صباحا ديوان فام عسلمة. محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري يدعو إلى الانتقال من منطقة الصمود إلى منطقة خلق الثروة، مؤكدا ضرورة التسريع في نسق إنجاز المشاريع والاستثمارات ولا سيما في قطاع الفوسفات والطاقات المتجددة. وجاء ذلك خلال لقاء جمع النوري بالمدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا ومدير مؤسسة التمويل الدولي لإفريقيا. ووفق بلاغ نشره البنك المركزي التونسي على موقعه الإلكتروني، ودعا محافظ البنك المركزي إلى تسريع نسق إنجاز المشاريع والاستثمارات، مشيرا إلى أنه من أبرز ورشتي هذا التوجه تطوير قطاع الفوسفات والطاقات المتجددة. تونس تشارك في الدورة 12 لمعرض السياحة لليابان الملتئم بطوكيو من 24 إلى 27 من سبتمبر الجاري. وتميزت المشاركة التونسية بجناح خصص للتعريف بالمواقع المسجلة بقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، ولاسيما قرية سيدي بوسعيد وهي مواقع تحظى باهتمام السائح الياباني. ومدير مجلس إدارة رابطة وكلاء الأسفار اليابانية يؤكد اهتمام وكلاء الأسفار اليابانيين ببرمجة رحلة منتظمة إلى تونس وسعيهم للترويج لمختلف المواقع التونسية ولا سيما المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. الإدارة الجهوية للصحة بالكيف تسجل نسبة شفاء بلغت 100% ضمن برنامج التكفل بمرضى التهاب الكبد الفيروسي الوافدين من ولايتي الكيف وجندوبة، موضحة في بلاغ أن الجلسة التقييمية أكدت ضرورة دعم القسم بالموارد البشرية اللازمة في أقرب الأجل لتعزيز قدرته على تأمين الخدمات الطبية في أفضل الظروف. وبيّن البلاغ أن المباحثات تناولت برمجة توفير أجهزة الاستقصاء الخاصة بالأطفال لضمان إحاطة صحية نوعية بهذه الفئة، إلى جانب متابعة استغلال التجهيزات الطبية الحديثة المتوفرة حاليا بالقسم وتطور الخدمات المزداد للمرضى. وفي أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده قدمت مقترحا إلى واشنطن عبر وسطاء لاستيفاء شروط محددة في غضون 7 أيام لاستئناف المحادثات. وأضاف أن فترة الأيام السبعة الممنوحة للولايات المتحدة لاستيفاء الشروط ستبدأ في اليوم التالي لموافقتها على المقترح، وأن طهران تفضل استئناف المحادثات قبل انتخابات التجديد النصفية. إدارة مطار النجف الدولي في العراق تعلن تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة من إيران والمغادرة إليها اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: رجعناكم 11:07. شكرا سيد المخرج عزيز شبروش، بارك الله فيك، ربي يبارك لك خويا. تحية ايضا المخرج الرقمي سي حسام ماما. وشوفوا لنا حل عاد انتوما، مرحبا بكم الناس الكل. الحقيقه اليوم في نهار الجمعه نحب نعديكم شويه موجات ايجابيه قبل ما نمشيوا لفقره الناس بالناس. نحب نحكي لكم على مواطن تونسي اون فيرتي، حاجه تعمل 66 كيف قديش تفرح وقت اللي تسمع بمواطن تونسي متالق سواء داخل حدود الوطن ناجح ناجح ناجح ناجح. قديش يعدي لنا طاقه ايجابيه كي تشوف انسان ناجح ومتميز رغم العراقيل والصعوبات، لانه نجاح الناس تشوف كان نجاح ما يشوفوش الباركور، باركور كيفاش نجح السيد هذا ولا السيده هذه. وان شاء الله ماذا بينا نكون هذه الجمعه ناخذوا سكسس ستوري، قصه نجاح فهمني ولا نعديو من خلالها الموجات الايجابيه. الحقيقه ما جبناش السيد من وذنه معمول به في كل البرامج الاذاعيه والتلفزيونيه فهمني ولا، وحتى على صفحات التواصل الاجتماعي، ولكن احنا باش نعديو لكم الطاقه الايجابيه من خلال شخصيه اليوم. اليوم باش نحكيو على فرحه، خاطر اسم تونسي يواصل حصد الاعترافات والتكريمات في واحد من اهم القطاعات، قطاع السياحه والضيافة. اليوم باش نحكيو على مواطن تونسي اسمه أحمد بن زيد، هذا أحمد بن زيد اللي هو مدير عام مجموعة الشارقة. سي أحمد هذايا الحدث الكبير الأسبوع هذا كان اختيار سي أحمد بن زيد من ضمن القائمة فيها 100 شخصية في مجال السياحة والضيافة في الشرق الأوسط. من ضمن 100 شخصية سي أحمد تقريبا عمره 40 سنة، نجاح تونسي جديد ينضاف فهمني ولا، وهو معنا مباشرة عبر الهاتف وما كانش مبرمج، ولكن الحقيقة الكل بالإجماع حبينا ناخذوه بالتليفون باش نقولوا له شكرا، باش نقولوا له مبروك، باش نقولوا له واصل، باش نقولوا له رانا سند واقفين معاك خويا وبجنبك وقدامك، هنيئا لنا وإن شاء الله مبروك علينا وإن شاء الله اللي جاي أهم. زد أحمد صباح النور.
1: النور شوفوا
0: لك صباح الخير، مرحبا بيك.
2: مرحبا
0: لبس نسمعوا فيك خويا، جوك احلى جو، مرحبا بيك، تحيه ليك وتحيه للعائله، ربي يفضلهم لك.
1: عايشك خويا جعفر، ونحب نشكركم برشا على الاستضافه، يعني شرف ليا.
0: لا لا الشرف زد احمد راهو لينا نحن خويا. انا نحب تو الناس اللي يسمعوا فينا فهمني ولا، ثم ناس كيفي انا مانيش فاهم اش معناتها انه يقع اختيارك من ضمن 100 شخصيه فهمني ولا في السياحه والضيافه في الشرق الاوسط، فسر لنا.
1: اوكي خويا جعفر، يعني نحب اول شيء نشرح حاجه. اوكي خاطر اكيد كلمه فورب يعني ما زالت مش مستعمله كثير، يعني ستاندر هذا في تونس.
0: نعم
1: اوكي، ان شاء الله يعني هذا تمنيات اللي نوصله نحن، يعني هو الفوربس اللي ستاندرد احنا كسياحة اول حاجة والسفر هما حاجتين يعني مرتبطين ببعضهم.
0: نعم.
1: عندك اول حاجة يعني تمضي خاطر اي توريست باش يجيك انت باش تمشي لأي بلاصة، اول حاجة يلزمك اللي هو الترافل، باش تاخذ طيارة باش تتحرك، وبعد باش تمشي يعني كتسافر تمشي يعني للسياحة، تمشي مثال تسكن في اوتيل ولا حاجة، لك عليش حاجتين هذوما احنا ما تنجمش يعني واحدة تنجح بدون الثانية. في الستاندر اللي هي في السياحة والسفر ثم معناها مثال في السياحة نحن عنا الالف ليه ستاندر ثم كثير يعني معناها ستاندر زما اللي هما يتسموا في الفايف ستار اباف يعني في اللاجوري، ثم اللي هي الالف ليه ستاندر اللي هي ليدين كواليتي أشورنس، وفما الحاجة اللي هي أعلى حاجة موجودة طوى يعني في العشر سنين الأخرانين اللي خرجت اللي هي الفوربس. الفوربس يسمى أعلى يعني مستوى في الستاندرز يعني تنزي في الخدمات، وهي تخدم على الاثنين، تلقاها في الطيران وتلقاها في المطارات وتلقاها عندنا نحن في الفنادق، كان تلقى أكيد الفوربس كان في الفايف ستار لاكجري.
0: نعم
1: أوكي، والنيش برودكت يعني تلقى الحاجات يعني اللي هي التوب ناتش أحسن الفنادق الموجودة أو في العالم، وتعطيك من نجمة اثنين ثلاثة ولا أربعة نجوم. دون فما مجلة اللي هي كمان اللي هي تعنى بالحاجة دي اللي هي الفوربس ميدل إيست اللي هي طبع يعني الشرق الأوسط، دي نتكرم يعني في بعض المجالات في الهيلث كير في السياحة. والحمد لله يعني الأسبوع اللي فات كان لي الشرف اللي هي كانت مفاجأة كبيرة الحمد لله إنه واحد يلقى روحه في قائمة فوربس متاع الشرق الأوسط، هي كانت القادة متاع السياحة كما قلت أنت خويا. السياحة والسفر تضم 100 القائد. اوكي
0: نعم،
1: يتبقى هذوما يعني في كما قلت لك في الاثنين يعني في السياحة اللي نحن الفنادق
0: نعم.
1: أكبر شركات الطائرات نعم. والمطارات والمجمعات
0: الفندقية. زد أحمد أنت أنت أنت شنية تخدم بالضبط؟ فسرنا أنت شنية طول بوست بتاعك بالضبط؟
1: أوكي أنا أخويا يعني الحمد لله يعني أول حاجة بديت يعني من سنة 2012 بدأت الرحلة بتاعي
0: نعم.
1: أوكي
0: نعم.
1: من الأول بديت كموظف استقبال بعد فهمتني السوبرفايزر النايت مانجر مدير استقبال بعد اللي ترونز ديفيجن مانجر بعد اللي دايركتور اوف اوبريشن روم والحمد لله من 2023 يعني بعد 11 سنه تعب وخدمه وتضحيات كبيره والناس اللي تعرف لهنا يعني في الخليج شنو معناها انك انت يعني التضحيات الكبيره اللي لازم تكون تقوم بها عندك يعني ممكن اكثر من 200 جنسيه انت قاعد يعني في كومبيتيشن معاهم يلزمك تكون أكثر من روحك أول حاجة وأكثر من تكون متحاول
0: تقدم
1: فهمتني والحمد لله ثقة الناس فينا لهنا يعني خاصة نحن كتوينس الحمد لله عنا يعني احترام خاص عنا يحترموا الناس الكل أكيد ما تكسيمة كتوينس فما يعني يعرفوك أنت توينس يعني مثقفين توينس يعني دارسين دونك هذيك تخلينا دائما سبيسيال ومن 2023 الحمد لله وليت مدير عام لمجموعة الشارقة اوكي اللي هي ملك لي اندر يعني حكومة الشارقة اللي هي شارج انفستمنت اند اوثوريتيز مجموعة الشارقة يعني الشارقة وبدينا بأربع فنادق 2023 والحمد لله اليوم يعني انا يعني ندير في مجموعة بسبعة فنادق
0: يعني قديش عمرك قديش عمرك لو تسمح
1: أنا عمري طوى 40 سنة
0: لحظة لهنا لحظة لهنا لحظة 40 سنة تعرف علاش خديناه نحن اليوم ولا
2: مواليد 86
0: من مواليد 86 أنت
1: أي 4 6
2: 4 6 برج الحمل مرحبا بيك
0: سيدي
2: القيادة هذا هو
0: برج الحمل
2: هذا هو مرحبا بيك سيدي أحمد ريم معاك مرحبا مبروك مرة أخرى حبيت نسألك حاجة أول حاجة الأكيد المجموعة أنت اللي توا تترأسها كيف تعطينا تفصيل أنها تحت الحكومة حكومة الإمارة إمارة الشرق هذايا دليل زادة واحد آخر على الثقة الكبيرة اللي تحظى بها وربي يوفقك إن شاء الله أكثر منها وقلت لنا كيفاش بديت الرحلة هذه الكل ودرجت في الوظائف الكل حبيت نسألك في مجال السياحة بديت غادي معناها ملي استقريت ولا بديت في تونس كانت التجربة من الأول في الخليج
1: بديت في تونس أنا كنت نقرأ أنجلي كنت ديما في الصيف يعني تعرف أنا ولد الزهرة الضاحية الجنوبية
2: مرحبا
1: عندنا بورصة دري عندنا بورصة دري يعني فما زون توريستيك هذيك كان يعني بداية القصة هي يعني حكاية كما نقول جارنا يخدم غادي وبزار اللي أنا نحكي أنجلي ثاني بديت نخدم معاهم كل صيف الحمد لله بس الصيف الأول يعني ديريكت الحمد لله كانت وأنا في ذا أونر يعني واحدة من الملاك أخت المولا روتيل ديما على طول يعني في آخر الصيف تبدأ من قبل ما يبدأ السيزون هي أخذ وقتاش تبدأ معانا الحمد لله خدمت معاهم يعني أربع سنين تعلمت بالكدا كيفاش نهندل الكومبلينز كيفاش نهندل الكليمات يعني الحمد لله يعني بداية القصة من هناك أنا سبحان الله يعني كيفاش أنا هل تسألني هل كنت أنا يعني نحب نبدأ نخدم في السياحة ولا حاجة ما كانتش كان جوست يعني كما نقولوا حاجة فيزا اللي نخدم فيها نعمل فلوس بتاعي للشتاء أنا الحمد لله إنسان يعني نحب ديما نعمل كل شيء الروحي ما نحبش ما كنتش يعني فين خاصة من الوالد يعني في السنة الجاي طع الباب توفى في الصين
2: الله يرحمه
0: خلا رجل
1: عايشك عايشك
2: يعني دوك من باب اللغة أنت قريب قريت إنجليزية وقعدت تخدم معهم معناها موسميا في الصيف بديت ومن غادي كان تلقت الرحلة تبارك الله شوفوا كيفاش نجم توصل كيفيش. وتوصل في وقت الحقيقة معناها 40 سنة مش حاجة جعفر يعرف يقدر ياسر عمر 40 سنة وعام 86
0: طبعا طبعا طبعا زد أحمد حبيب
1: مش يتقابلوا معايا معناها عرفت they get shocked sometimes خاطر يسهلنا ودينا المديرين عامين تلقاهم 45 50 60 عرفت خاطر في يعني
0: نسبة الخبرة نعم
1: سعيد برشا فمن يلزمك أول شيء أنا كنت في الروز ديفيجن وبعد دخلت مع يعني كنا نقول اللي هي فيها الريسبسيون وبعد دخلت معايا كنا نقولوا اللي هي الهاوس كيبنج التنظيف تاع البيوت أوكي كنت معاهم بعد وليت الصفا وبعد دخلت تخدم في الأسن دي اللي هي كنا نقولوا المطعم والواحد بديت الخبرة متاعي بشوي بشوي تكبر الحمد لله اللي كنا نقول وليت في كنت نخدم كنا خمسة سنين زادة معاهم قبل المجموعة الشارقة في فندق ذات شادي البيت شارجة يعني اللي هو بتشادي هوسبيتاليتي يعني it's one of the بيرسون موت لاكجريز يعني براند موجوده في العالم اللي خبره ما شاء الله كبيره والاونرز ما شاء الله يعني الحكومه لهنا نحب نشكرهم زاده برشا على الثقه نتاعهم فيا
0: تستحق خويا تستحق
1: أما أنه واحد حكيت كما نقوله فرصة على أربعة بس كون مدير عام على أربعة وطلة من الأول كانت يعني كما نقوله فيما خطأوا فيها بالرغم ذاك الثقة والحمد لله أنا
0: أثبتها
1: من أول يعني عام والأرقام بتاعي
0: الحمد لله زد أحمد تسمع فيها أحمد حبينا نقول لك بصوت مرتفع احنا لهنا في استوديو كافة فريق البرنامج والناس اللي يسمعوا فينا واللي كومنتير نقراو فيهم تو على اليوتيوب ان شاء الله ربي ينجحك وربي يزيدك وربي يوفقك راك اون فيرتي الحقيقه كي نشوفوا صوره على صوره الغلاف ونشوفوا التميز هذا المواطن التونسي وانت تو حليت الباب بحول الله ان شاء الله تولي عندنا فقره قاره فهمني ولا كل مره نختاروا شخصيه تستحق انه نحكيوا عليها من لي جون التونسي اللي مشرفينا سواء خارج حدود الوطن ولا داخل حدود الوطن تصفيقه تجيك
3: تصفيقه
0: برافو ليك وبرافو للعائله المسانده الرسميه الحقيقه شيء يعمل 66 كيف والله العظيم نفرح على الاخر على الاخر على الاخر وتتعدى لك موجات ايجابيه راهو ما ثم حتى شيء مستحيل راهو ما ثم حتى شيء مستحيل امن امن امن امن بحول الله نمشي لبعيد احنا حكينا تويك على السكس ستوري ولكن زادا نحكيه على ثم نجاحات في تونس ثم ديجان عاملين حكايات في تونس فهمني ولا عاملين اشياء مختلفة عاملين برشا فن برشا حس برشا صورة مميزة صورة مميزة لتونس
2: ويستحقوا كلمة حق
0: ويستحقوا كلمة حق نعمل فصل صغير فهمني ولا ريم عندها اليوم كلمة حق بعد نمشي للناس بالناس
4: ساعة سعيدة
5: سعيدة. الجرائم هي هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام
4: كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب
0: رجعنا لكم الحديث شو 20 دقيقة توصلنا بعض الدقائق على الحدث الإنساني المميز اللي بشحكيه فيه اليوم اللي هي كار 40,000 دينار كار هدية لذوي الهمم وليدات صغار إن شاء الله ربي يوفقنا فهمت الله نحط اليد في اليد يا ربي أي إنسان يسمع فيه في اللحظة هذه يحب على رحمة والديه يعاون في الكار هذه والعجلة الدور وليداتنا يمشيوا يقراوا كما قلت من ذوي الهمم فهمت الله بش نعطيكم رقم الحساب الجاري وتكلمون على 31 328 328 ولا على 50 285 285 ماذا بيه فزعة كبيرة برشا برشا برشا برشا وبحول الله الانتصار ولا غير الانتصار
2: على شكون حبيت اليوم أن نتكلم ونعطي كلمة حق الحقيقة احنا توا كنا نحكيو على تونسي ناجح والتوانسة وين يلقاو معناها مجال باش يوريو فيه ولا يبدعوا فيه راهم موجودين حتى لو كان لهنا في تونس يمكن اكسح شويه الحياه حبيت نحكي على تجربه اللي بالحق توا الوضعيه نتاعها مش ماشيه والتوانسه انا فرحت ياسر كيف ريت العبيد هبت وحكيت عليه وحبت تقول كلمه حق كيف نحكي على شاب اسمه حمزه العياري التوانسه لهنا تونس العاصمه واللي يمشيو للمارشي سنترال اكيد يعرفوه حمزه اللي هو فنان قبل ما يكون يبيع في القارس لكن نسبه للناس كل تعرف في المارشي سنترال اللي تصورها في كل بلاصة اللي جات وكالات الأنباء العالمية صورت معاه وكتبت عليه واللي هو يفرح بالناس والأباري فوتو متاعه ديما معاه في النصبة يصور الصغار كيجيوه أجانب يصورهم بالعلم يجبد العلم ويصورهم معاه الصغيرات البيبيات. الحقيقة حمزة العياري فنان، هو فوتوغراف، وهو حياته الكل كبر في البلاصة هذيك، وكيف كيف يسترزق يستقات من بيعان القارس، وعامل اون كارت بوستال وحده مزين الدنيا غاديكا، وعامل اون ريفيرونس. انا توهاني تونسية وعندي فوق العشرين سنة في تونس العاصمة، وقتاش عرفت انا هذه البلاصة المزينة في وسط المارشي سنترال. عندي وحكاية فيغيديك، عندي صديقاتي جايين اردنيات جاوا من الاردن سيرتان مومون، وعندهم البلايص محضرين وعاملين الريشيرش نتاعهم وين ما يحبوا يمشيوا في تونس العاصمة، وانا باش ندور بهم. قالوا لي باش نمشيو الحمزة في السوق المركزية، أنا ما كنتش نعرفها، العبيد البرة تعرفها خطر يقرأ ويشوفوا وعمل الديغوتومبي البرة. نحب نعرف كما برشة توينسا اللي كتبوا اليوم، عبد قاعد أول حاجة يستقات، ثاني حاجة معمل شيء شوه به المعمار، معمل شيء بدل به صورة المارشي سنترال. احنا في مارشي سنترال وهذه خضرة، معناها أنه زين وعمل يون ديكوراسيون، وعنده شجرة كل عام يحطها هيك كانت تشوفوا فيها، وموجودة تصاور أخرين زادة ياسر مزيانين يزين البلاصة متاعه، وعليها إقبال العبيد تجي وتشوف، وعطات طابع واحد آخر للمارشي سنترال. علاش اليوم فيها قرار بالإزالة؟ الحقيقة ماذا بينا نفهمه؟ معناها بالحق حاجة ما فيهاش حتى مضر اللي نراو فيه، نعرفوا الصولات تخدم على رواحة وأكيد فما معايير وكل شيء، أما هالمعايير الإدارية هذية اللي متنجم تتعامل معها، ميسالش معناها ما نكونوش متكلسين نخموا شوية القدام. المفروض القرارات هذه والبلاد والمؤسسات كي تلقى عبد عمل حاجة عجبت عشرة من الناس تهب وتعاونوا باش يولي يعجب ألف، باش يجيب عبيد أكثر، باش استعملها للتسويق، باش تطورها معاه، باش تعاونوا، مش تجي تقوله باش نوزيلها. هو عمل صيحة، هو هبط ان ستاتيو وقال اللي هو للأسف بعد السنين هذية الكل فما قرار بإزالة النصبة متاعه. برشا عبيد تفاعلوا، برشا زادة كيف كيف راهو دي ميديا في تونس والبرة كتبوا نهارين هذوما على القرار وعليش، وعلى العبيد اللي معناها الكلها تحمست وحبت تقول عليش النجم ونعملوا حاجة كيف ما هكا لكن المفروض نعاونوه. نحبوا نفهموا عليش، وإن شاء الله إن شاء الله يراجعوا حاجة كيف ما هكا، ويقولون أولا يقولون علاش، وثانيا إذا ما فماش علاش يخليوه يكمل اللوحة الفنية متاعه أبار اللي هي خدمته وقوته اليومي.
0: في قدم الأيام مش نتبعوا الوضعية متاعه، ما ثماش حتى حد فوق القانون، فهمتني؟
2: إذا فما مضرة ما يصيرش فسرولنا،
0: ما ثم حتى حد فوق القانون، ولكن يلزمنا السيد هذي نتبعوه، لأنه هذي اللوحة فنية كارت بوستال جميلة جدا.
2: يعني هو ذاك اللي يصور بالأباري فوتو متاعه في الناس اللي تجي،
0: صورة جميلة إن شاء الله في قدم الأيام نتبعوها الوضعية لحظة بلحظة. باش نعملوا فاصل بعد شوية باش نمشي للحدث والتحدي الإنساني الكبير، إن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. 31 328 328، حب التليفونات من طوى 31 328 328، 50 285 285 فاصل ثم نواصل.
4: ساعة سعيدة.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: 11:30 دقيقة ندخل مباشرة في الموضوع، هذه فقرة الناس بالناس.
0: الناس بالناس.
1: أدعو للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا من مكانه خارج ولا داخل حدود الوطن أنهم يسمعونا فضلا وليس أمرا، ويدعمونا فضلا وليس أمرا، ويبرتجيوا على اليوتيوب فضلا وليس أمرا، قوي في صوت الراديوات وين ما كنتوا، تاكسيات، لواجهات نقل جماعي، نقل ريف، في سيارتك الخاصة، لأنه هذا التحدي متاعنا الكل. هذا الحقيقة هو التحدي متاعكم أنتم الناس الخير اللي قاعدين تزيدوا لحظة بلحظة. لازم نبينوا للعالم أنه العالم مازال فيه خير، وأنه التونسي مازال فيه الخير، والتونسي للتونسي رحمة بالحق. فهمني ولا؟ هذه اللحظة الحاسمة، نص ساعة، هذه هي ساعة سعيدة، هي الساعة السعيدة الحقيقية. جمعة كاملة نخدمه باش نوصلوا للساعة هذه السعيدة، إن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. موضوع اليوم لا ينتظر، موضوع اليوم جد بحذانا مواطنة تونسية عندها جمعية، والجمعية هذه فهمني ولا لا هي بوليداتنا من ذوي الهمم اللي ما ينجموش يتنقلوا ويمشيوا ويقراوا ويتحركوا، فهمني ولا؟ لازمتهم كار. الحمد لله يا ربي سعينا وتقدمنا وعملنا وكذا، فهمني ولا؟ ومشى في بالنا انه لمينا حق الكار، ولكن الحقيقه ثم شكون وفاه بوعده وربي يبارك له، واللي ما وفاش بوعده ان شاء الله زاد ربي يبارك له، والله اعلم بشنية ظروفه. ولكن قعدنا ناقصين 40,000 دينار، والتحدي لانه نحن خويا اقسمنا انه باش ناخذوا الكار هذه، وان شاء الله ربي باش يجيبنا في الصواب. ادعو الناس اللي سمعوا فيا الكل على زكاه، على صدقه، على هيبه، على هديه، سبب أولادك، أي إنسان يسمع فيه في اللحظة هذه، على صحة البدن، على رحمة الوالدين، فهمني ولا؟ على نجاح صغيراتك، على أي إنسان يسمع فيه في اللحظة هذه وممن وعنده ثقة، إن شاء الله باش يكونوا على قدر المستوى، فهمني ولا؟ وعليكم أمان الله إلى يوم الدين. باش نعطيكم رقم الحساب الجاري متاع الجمعية، أي إنسان يتدخل معنا، وفي قادم الأيام الكار راهي موجودة، كل المعطيات موجودة محطوطة، في قادم أيام نوريكم الكار خويا اللي ساهمتوا فيها، كيما ساهمنا قبل في ليزومبيلونس بتاع غزة، كيما ساهمنا قبل في العمليات الجراحية، في كار
2: بتاع الصغار.

0: انه ريم تمشي
1: تشوف تليفونات
0: انا ورافع تبني ولاد ان شاء الله ربي يجيبنا في السويب. رافع باش تشد الحساب ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي نتمكنوا باش نلموا ال 40,000 دينار. اقعدوا اسمعونا اقعدوا اسمعونا اقعدوا اسمعونا قوي في الصوت يا تاكسي يا تاكسي.

0: ربي يفرج عليكم وربي يفرج على أبنائكم، وإن شاء الله ربي يعمل لهم نايب، وإن شاء الله ربي يحط لكم الصبر في قلوبكم، على خاطر رو إنك تربي ابن مريض يعني يلزمها برشة صبر ويلزمها برشة تضحيات. لذا اليوم أنا ليكم أنتم المساج، إن شاء الله ربي معكم، وإن شاء الله ربي يفضلكم، وإن شاء الله ربي يقويكم، وإن شاء الله ربي يعطيكم الصبر، وإن شاء الله ربي يعمل لكم نايب ويفرحكم.
1: أمين.
0: وتشوفوا في صغيركم اللي تحبوا تشوفوه.
1: الله يفرح صغيراتكم.
0: أمين.
1: الله يفرح صغيراتكم. الله يفرح صغيراتكم. الله يشفي لك أي إنسان عزيز غالي عليك، ربي يشفي أي إنسان.
0: أمين.
1: بجاه ربي اللي يسمع فيه في اللحظة هذه، تحبني ما تحبنيش مسألة أخرى، ندعيه بالشفاء أي إنسان مريض، عرضت لكم جاه ربي، ندعيه بالشفاء أي إنسان مريض، ندعيه بالعون لأي مواطن عنده ولده من ذوي الهمم، فمني ولاه ويقاسي وشاقي وتعب، هو إنسان فمني ولاه وظروفه على قده كذا، إن شاء الله ربي يعين الناس الكل. التحدي اليوم كار 40,000 دينار، لمينا المونطون فمني ولاه عنا المونطون الآخر، قعدنا ناقصين 40 أيواش، قعدنا ناقصين 40,000 دينار، 40,000 دينار باش الأسبوع هذا، راهي الكار موجودة، وحتى اللي باعونا الكار وقتها رخصوا فيها وساهموا فيها، تحية كبيرة برشا ليهم، رخصوا فيها وساهموا فيها،
0: اشترى ثنية اتعملت
1: صحيح من منطلق وعدنا نحن فمن للجمعية دي والصغيرات اللي ريناهم، ان شاء الله ربي يجينا في الصيف. عندنا مكالمة هاتفية باهي الامور، 11:36 دقيقة. صباح النور.
2: صباح الفل.
1: صباح خير، نهارك اسعد الايام.
2: صباح خير في زفر.
1: صباح النور يا باهي.
2: الحمد لله،
1: ربي يبارك لك. اي بشرني. الله يبشرك.
2: الله تبارك الله عليك. تعدي في المساج معناتها واحد يشعر يعطي غير يشعر.
1: يا خويا يا خويا شو باش نقول لك يا خويا، انا باش نقول لك فاز، باش بالله لحظه باش نقول لك فاز، انا نحس روحي مسؤول قدام ربي، تحس روحي مسؤول قدام ربي، ربي اعطاني صوت واعطاني صوره واعطاني ثقه العباد، لازمني نكون، لازمني نعمل حاجه لاولادي برجوليه صاحبي من الاخر.
2: ان شاء الله ربي يبارك، ان شاء الله ربي يكون
1: في ميزان حسنة. عايش خوي. بشرني يا غالي، بشرني.
2: نعم.
1: بشرني قديش تنجم تعاوننا؟
2: 5 ملايين ان شاء الله.
1: ها؟ لحظة بابا.
0: هكا. قالها طول.
1: لحظة بابا. غير مقدمات. هذه جبوك لولانية. هذه جبوك لولانية يا عالي. يا ربي الله يوسع رزقك، الله يوسع رزقك، الله يوسع رزقك، الله يوسع رزقك، بربي ادعيوا له.
0: امين يا
1: ادعي له. شاد لي تقول لي في اللوريات راهو في الكاسك، تقول لي راهو ما حبش يقول اسمه. بربي ادعي له. عندنا 5 ملايين من 40، 5 من 40، 31 328 328 50 285 285، 31 328 328 50 285 285. وينو الفيراج نتاع الخير على اليوتيوب؟ وينو فيراج الخير؟ فهمتني؟ نحب الشارة بتاع الانتصارك، الفيكتوار، فيكتوار ودرب ويت، فيكتوار ودرب ويت، هذوما لوليداتنا، لوليداتنا. هاي يا بابا، هاي يا بابا، نجيبوه الطرحة بتاع اليوم. عندنا مكالمة هاتفية يسمع فيا وتوا به. 31 328 328 50 285 285 واحد 31 328 328 50 285 285. يا ودود يا

0: يا ربي يا ربي يا ربي، مكالمة هاتفية أخرى.
1: تمام
0: مكالمة هاتفية أخرى. ألو صباح النور. ألو ألو ألو
2: ألو إيه؟
0: نسمع فيك. صباح النور.
2: صباح الخيرات سي جعفر.
0: خويا صباح النور، نهارك أسعد الأيام.
2: عيشك بارك الله فيك.
0: يا بابا يا بابا يا بابا، بشرني يا غالي.
1: عزوز هذا.
2: سيدي 5 ميل.
0: ها؟
2: 5 ميل دينار.
0: شبيك؟ شبيك؟ شبيك؟ ألو؟
2: وي
0: شبيك؟ عليه؟ شبيك؟ 5 ملايين؟
2: أيوة.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
1: مش كملوا على بكري.
0: يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. الله يوسع رزقك، الله يوسع رزقك، الله يوسع رزقك، الله يوسع رزقك. الله الله الله الله الله الله. زغرته ينسى شرينا هاي. لحظة يا رافع. تلعب انت يا ولدي. بسم الله ما شاء الله. هك الصغيرات اللي ريناهم، هك الصغيرات اللي ريناهم،
1: ربي يعمل نايف.
0: يا ودود يا الله، يا ودود يا الله. كعبتين في جبق، كعبتين في جبق. 31 328 328 50 285 285. قعدونا 30 مليون. 31 328 328 50 285 285. 31 328 328 50 285 285.
1: كان كملوها في الجبق الكل. سي بون،
0: كل قدير وما اعطيني، كل قدير وما يقدر. ابعثونا لو كان ما تحصلتوش على نمبر التليفون، ابعثونا على الواتساب على 50 285 285 50 285 285 باش نشريو كار، باش نشريو كار لوليدات من ذوي الهمم، باش يمشيو يقراو، باش يمشيو يحوسوا، باش يمشيو يشوفوا البلاد، باش يعيشوا، باش يحلموا.
1: ونقولوا لي كمان نحن شطر الثنية الأول، مازال شطر الثنية الثاني، دزوا معنا كما يقول جعفر، عاونونا ما عاد مازال 40 ألف دينار وياخذوا الكار.
0: 30 تو ناقصين 30
1: يعني تو جاوا
0: 31 328 328. نمرونا 31 328 328. نمرونا 31 328 328. هذا نمرونا 31 328 328. هاي هاي هاي هاي يا ودود يا الله. عندنا 10 من 30، 10 من 40، 10 من 40. قعدونا 30، 31 328 328 50 285 285. 31 328 328 50 285 285. يا ودود يا الله.
1: الأمور باهية يا جعفر.
0: يا ودود يا الله، يا ودود يا الله. تعرف يا رفع، مرة حلمت حلمة أقسم بالله العظيم، أقسم بالله والله لما نحكي، يجاني واحد في المنام يعمل لك 50 285 285 31 328 328. محلية سمح، فهمتني رفع؟ جيت الرقم أنا هذا في حياتي، في حياتي، في حياتي أصل تخير، رقم تخير هذا، فهمتني؟ 50 285 285 ولا اللي يتكلم على 31 328 328، هذه رقم التأخير. ان شاء الله ربي يجري على صلاح يا ربي.
1: اي التليفون الجاي قداش تقول حسب تقريبا؟
0: التليفون الجاي، التليفون الجاي انا يا خويا المفيد ما نطيحوش في الريت.
1: انا برجوليه نحس فما زوز ملايين برجوليه. ما
0: انا يا علي يا علي جبق ربي فدو.
1: جبق فدو 10 يعني؟
0: يا عالي جبق فدو.
1: هي جبق مقدرة بخمسة سناب.
0: خمسة بخمسة قدرناه
1: بخمسة سناب.
0: يا عالي جبق فدو، يا عالي جبق فدو.
1: جبق فدو
0: يا عالي جبق فدو فدو جبق فدو يا عالي. ولا لك موتة فوسانك. ألو صباح النور.
3: ألو
0: صباح خير.
3: صباح النور.
0: مرحبا بيك صباح النور.
3: الله عزمليه، الله عزمليه
0: زوز ملينا.
1: الله رفع.
0: بسم الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. امشي بابا. الله يوسع رزقك، الله يوسع رزقك، الله يوسع رزقك، الله يوسع رزقك. 12 عنا 12 من 40، 12 من 40. يا ودود يا الله، يا ودود يا الله، يا ودود يا الله، يا ودود يا الله. 12 من 40، 12 من 40، 12 من 40، 12 من 40. 12 قادش قاعدة 38. 38 يشد لي.
1: لا عاد مش 38،
0: نحن نحن
1: 28.
0: دخول مفاجأ عجيبة غريبة. تدخل شد لي إن شاء الله خير. شد لي.
4: عنا صديقنا،
0: عنا صديقنا
4: اسمه سليم،
0: اسمه سليم
4: من نيويورك. كانت تفكر
0: لا
1: ذكروا كان
0: سليم، ذكروا كان سليم من نيويورك. هاي لحظة أعطي لي بدي أتكلمي بجرب يعطي خلنا يجي اكتبي لي اكتبي لي اكتبي لي
1: جبق متاع سليم كار كاملة جبق تجيب الكار.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب.
1: ترى نشوفه.
0: تكلم يا رفع رجورة.
1: يعني نستنى يعني سليم عودنا انه يفيق من النوم يتبرع ديريكت غير ما يعرف حتى على شنو هو.
0: الله اكبر قديش احنا عنا توا
1: 12 سي جعفر اعطينا شعرك انت برك
0: عنا 12 عنا 12 اعزائي المستمعين عنا 12 بربي بجاه ربي في كرهبكم في ديارك عملوا عنا 12 صديقنا سليم من نيويورك مواطن تونسي لحما ودما راجل سيد الرجال يتبرع ب $3,000
1: $3,000 9 ملايين
0: حلق
1: 9 ملايين حلق زيدهم على 12 21 مليون
0: طبعا. 21 مليون زيدني خويا في الصوت زيدني في الصوت 31 328 328 50 285 285 اشتر الكار عنا
1: اشتر الكار عنا
0: اشتر الكار عنا والمليون ليسونس هذاك اشتر الكار عنا هاي اشتر الكار عنا مازال اشتر اشطير اشطير كار
1: فوحنا بالموسيقى
0: خويا امشي باب امشي باب امشي باب زيدني في الصوت يا يا عزيز
1: تكلموا على المسوس من بكري
0: فمي قديش 21 عن طول 31 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 يا رب يا علي الو صباح النور
5: وين هاكم سعيد
0: صباح النور بابا
1: صباح الفل
5: يا عايشك يا اخوي
0: يا باب
5: خمسة من عندي
0: ايش بيك مزروب مزروب بيك يا اخوي استهدى بالله استهدى بالله عايش خويا استهدى بالله اسمعني مين يتكلم فينا
5: انا من تونس والله بالضبط قاعد في القهوه اللي يقعد فيها رفع قهوه الجو هكا باش ما تسميش الكل
1: اه لو سهل
5: كامل وانت تهدى بالتليفون ماشي جاي هكا في الهول نتاع القهوه
1: صحيت صحيت خذ باجيت فارسي غادي خذ باجيت فارسي خذ توا
0: يا ولدي لحظه
5: والله انا هاي ديما اكسبريس كاو ما نطولش
0: اكسبريس خمسة ملايين الله يبارك لك
1: ان شاء الله
0: الله يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك
1: اي ان شاء الله
0: خمسة ملايين مربوحه مربوحه يا الاولاد يا نساء يا رجال مربوحه الانتصار ولا غير الانتصار
1: 26000 دينار
0: 26000 دينار يا غالي 26000 دينار يا غالي
1: زادوا 14
0: 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 عرضت لكم جاه ربي اللي يوعد ما يخلفش عرضت لكم جاه ربي نقطة الستر 31 328 328 50 285 285 قداش قلت لي عنا
1: 26
0: 26 مازال 22
1: 14 مازالوا
0: شنو
1: جعفر على 40 14
0: على 40 14
1: 22
0: ايه ايصوص زادو
1: زوز ملين ايصوص
0: لا لا لا خليه سي رفع يا رفع يا رفع ووراق وبابراس وكذا
1: باهي نحن ماذا بينا نفوتوا الاربعين
0: ان شاء الله
1: والله عرفت ماذا نفوتوها الاربعين
0: يا ربي يا ربي
1: كله في صلاح في صلاح
0: كله في صلاح
1: كله في صلاح
0: ماشي لوليداتنا ذوي الهمم
1: والله الكل في صلاح
0: هاي الجمعه الجايه نوريكم الكار يا عالي
1: كله في صلاح
0: 31 322 328 50 285 285
1: برجوا لي يا جعفر انا حاس التليفون الجاي زوز ملين عندي احساس نتاع زوز ملايين نفس اللي شميتهم بكري شميتو تو ان شاء الله زوز ملايين
0: غالي باهي غالي عندي مكالمه هاتفيه الو صباح النور
1: ترى
6: عاصمه
0: صباح الخير مدام
1: بونجور
0: صباح النور
6: عاصمه
0: هاتك المليون هاتي
1: مالا
6: اي مليون مليون
0: ريتي كيفاش نفيق انا
1: في بالي زوز
0: بالله تصفق عليها تصفيقه قويه برشا ان شاء الله ربي يوسع رزقك الله يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك قداش
1: 27
0: مازالوا 13 المدام هذه مساهمة على الأقل بكرسي وعجلة هذه المرأة هذه اللي بالمليون هاي بابا يا بابا يا بابا 31 328 328 50 285 285 ساعة ملا طاقة وملا إنرجي وملا حب وملا سعادة وملا فخر وملا اعتزاز الله يبارك لكم الله يبارك لكم أنا بتأكد اللي الناس تو في كرهبة في ديارها وين ما يسمعوا فينا روا وين ما يسمعوا فينا ما ينجمش إلى شي لحظة يلزموا يتبع على الأخر تبع تاكسي تبع بابا تبع
1: 27
0: ان شاء الله ربي يخلص لو حالفك الكمبيالات يا تاكسيات يا الواجهات يا نقل جماعي ان شاء الله ربي يخلص لو حالفك الكمبيالات ادعي ادعي الوي في مسيد
1: تعرف خير كان فوتو الاربعين شويه خاطر فماك الفيدانج والحكايه
0: لازم فوتو برشا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله متفائلين زميلي رافع متفائلين متفائلين الخطه نتاع الجبق ناجحه متفائلين يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285
1: توا وحيده 3 ملايين ومن بعد زوز جبقات كونسيكوتيف يعني في جوج بعض
0: قلت لي قداش غنوصل
1: توا نحن 27
0: نزلوا 13
1: راحت نسكروا 30 بثلاثه ومن بعد جبقتين في جوج بعض سي بون وصلنا لل 40
0: رافع رافع لازم نفوتوا
1: اي وصلنا لل 40 وتوا غير درجين ولا غير درجين
0: مازال نسلموا لونتين و 47 دقيقه اليوم
1: علي
0: و57 ولا شو
1: 47
0: 57 57 يا ودودي الله 31 328 328 50 285 285 31 328 328
1: يا تليفون يا عزيز
0: 285 285 يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا رب
1: ليه طلبنا واحد آخر من بومهل البرجولية كي صاحبنا اللي يتكلم من عند جو
0: يا رب يا رب
1: واحد آخر من بومهل كان تسمع فينا
0: 31 328 328 50 285 285 يا ودود يا الله
1: مولي سود
0: يا ودود يا الله يا ودود يا الله 31 328 328 50 يا الأولاد ما نحلوش ما نقفوش ما نقفوش هاي هاي هاي ما نقفوش ما نقفوش ما نقفوش تكلم وابعث على الواتساب 50 285 285 قربنا للكار قربنا للكار الجمعة الجاية نوريكم الكار الكار موجودة راهي الكار موجودة معناتها البروسيدور بتاع الشراء وكذا والمؤسسه بتاع الكيران هذه ربي يبارك لهم لانهم هما زاد نقصوا تسمع فيا نقصوا
1: عملوا ريدكسيون به
0: اي
1: ساهموا يعني
0: وساهموا في الكار
1: براس مالها
0: ماي براس مالها
1: براس مالها
0: حتى اقل والله
1: اقل من راس مالها ربي يبارك لهم
0: 31 328 328 50 285 285 هل سياتي عزيز مستمعين نحن الموسيقى اش ودي عزيز
1: سمتل.
0: اسمعوني مستمعين باللي خلينا نحكيوا حتى بشوي انتم متى تتصوروا مثلا مثلا نين عملوا كي المسابقة وانتم توعيات سوقية في دارك في الخدمة في حسب رأيك التليفون الجاي التليفون الجاي قديش فيه فلوس ألو
1: نقول ثلاثة
6: ألو عسلامة
0: عسلامة صباح الخير
6: يعطيك الصحة على اللي تعاون فيه
0: معنا حتى مزية يعطيكم انتم الصحة مدام مدام مدام مدام والله لا نسوي وجرام هيك موزونة والله لا نسوي وجرام فهمني ولا من غير تدخلاتكم انتوما انتوما الناس الخير احنا اسطى وبرجوليه مراسكين معكم عم بفسرلك فاز مش معناتها مراسكين اسمعيني قدره ربي عظيمه والله اكرم مما نتوقع احنا راكشين معكم في شويه ثواب ان شاء الله ربي يبارك لكم ربي يبارك لكم
1: ربي تطلع اللي قلتها انا
0: شنو
1: كان تطلع اللي قلتها انا بجا ربي
0: انت طلعت تونس واحد واحد مدام قديش
6: ليه
0: فهم ليه الله أكبر الله أكبر قولي إيه الله رافع مش تعملونه كبر مش تعملونه كبر مدام يا مدام
6: يا
0: أخويا مين تكلم فينا
6: من قليبيا
0: قليبيا هيا هيا حيولي يا قليبيا يا بابا
1: بحرين
0: هيا يا بابا فرشت من بحره ثلاثة منين من بحره ثلاثة منين من بحره 31 328 328 إن شاء الله ربي يوسع رزقك الله يبارك لك 31 328 328 50 285 285
1: توج بوكتين جبوكتين نسكروا الأربعين
0: أو والله حتى كي سلت قلت تسطيرة مش مشكلة يا ربي يا عالي بسم الله ما شاء الله اسمع بسم الله ما شاء الله الملائكة يا ريت ربي
1: يعمل
0: ليه يا ربي يرزقهم تخممش تخممش ربي سبحانه ربي سبحانه معظم شانه ريت الناس اللي دخلت هذه الكل راهي ربي سبحانه اذن 31 328 328 50 285 285 نحي الموسيقى عزيز شوفوا يا شباب شوفوا يا مستمعين يا بهين احنا طوعا 30 وعود ربي كتبها الكل عرضت لكم الجهة ربي اللي يقعد ما يخلفش على الأقل احنا هذه الحلقة هذه الساعة لأنه ثم ناس وعدت وما نجموش إن شاء الله هذوم الكل يكتبوا أنا توا مازالوا لي 10 ملايين ومازالوا 6 دقائق 10 ملايين و6 دقائق التحدي 10 ملايين 6 دقائق يا ودود يا الله 31 328 328 هو الرقم 31 328 328 وإلا 50 285 285 يا ودود يا الله وان شاء الله ربي يجيبنا
1: بالصواب بسم الله خلي جعفر خلينا نعملوا شويه سكيتك
0: يا ربي
1: بلون بي
0: شنو بلون
1: يعني نعملوا اسمع شيء
0: علي
1: يريح شويه يعني مهد تريخم
0: يا ودود يا الله مهبول مسيب 31 توقته بجد ربي 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 هل سننتصر مازال درج درج الاخراني درج الاخراني يا مستمعين درج الاخراني درج الاخراني 5 دقائق
1: والله عندي
0: خمسة احساس 5 دقائق مصيريه يا عالي
1: عندي احساس والله عندي احساس فما شكون باش يكمل الكل.
0: ان شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي. 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285. الله يبارك عايشك عادل. الله يبارك الله يبارك اصدقائنا على اليوتيوب. شكرا شكرا شكرا. 31 328 328 50 285 285. مازالوا 10 مازالوا 10 مازالوا 10.
1: سليم نيويورك
0: مازالوا 10
1: دوزيام كوش.
0: مازالوا 10 مازالوا 10. 31 328 328 50 285 285. يا ودود يا الله يا ودود يا الله.
1: بسم الله نعطي عليك النمبر شويه جعفر. 50 285 285 31 328 328 50 285 285 31 328 328.
0: ما نفشلوش ما نفشلوش
1: ما نفشلوش.
0: ننتصر ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي.
1: والله عندي احساس قوي ترى
0: ان شاء الله يا ربي. والله عندي صاحبي قرا معايا في كرتاج عام 86 هاو طبعت لي ميساج. والله زميل دراسه عام 86
1: قريت في كرتاج زاد
0: كرتاج بريزيدون. بعد لي توا يا قوم بحول الله مربوح. يا ربي معنا يا ربي معنا. 31 328 328 50 285 285. يا ودودي الله يا ودودي الله يا ودودي الله يا ودودي الله. ثلاث دقائق ثلاث دقائق. 31 328 328 50 285 285. اللي ما تحصلش على النومرو يبعث على الواتساب 50 285 285 50 285 285. الكار الرخله بيان سور اسامه بيان سور بيان سور بيان سور بيان سور نجيبوها يا الوليد. 31 328 328 50 285 285. ثم شي تليفون 31 328 328 50. مازالونا 10 ملايين و5 دقائق. هاي
1: يا ولله حبيبي.
0: هاي
1: لاباس لاباس لاباس لاباس
0: لاباس لاباس. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي.
1: هاي ذولي في
0: عشرة ملايين إن شاء الله يا ربي. عشرة ملايين مازالونا. عشرة ملايين عشرة ملايين. نتعاونوا نتعاونوا نتعاونوا نتعاونوا نتعاونوا حتى كان فتنا المنطورة في صالح وليداتنا. نتعاونوا الناس الكل حتى واحد ميرخ. 31 328 328 50 285 285. عندنا فريق كامل متكامل فهمني ولا باش يبعثوا لكم رقم الحساب الجاري وتصبوا وترجلوا اموركم. احنا مكالماتي فيه. الو صباح النور.
7: الو عسلامة.
0: صباح الخير مدام. هاي بشرني الله يبشرك.
7: ألف دينار.
0: الله يبارك لك الله يوسع رزقك الله يبارك لك الله يوسع رزقك. اقعدي معنا مازالوا تسعة. ساهمتي راك في الكار راك ساهمتي في الكار. اسقي على روحك يا رب يا عالي. 31 328 328 50 285 285. 31 328 328 50 285 285. يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله.
1: ساشون اللي هذوما قاعدين نحسبوا فيهم راهو اللي تعداو لنا سيرون تين سي جاي.
0: اي سيون سيون
1: وي فوالا. دونك فما الواتساب.
0: اي اي اي اي اي
1: مازالوا التليفونات اللي ما تعداوش
0: 328 328 50 285 285. يا ودود يا الله خير. مازالوا لنا 9 ملايين 9 ملايين 9 ملايين 9 ملايين 9 ملايين. قدرة ربي لاباس. اي لاباس لاباس لاباس
1: ان شاء الله خير.
0: قدرة ربي لاباس لاباس
1: ان شاء الله خير ان شاء الله خير يا ربي. توا قاعدين نقربوا من الو الو الو جعفر.
0: الو صباح النور.
1: الو
8: صباح النور.
0: صباح الخير بشرني الله يبشرك. اللحظات الأخيرة.
8: ألف دينار.
0: الله يبارك لك. ألف دينار.
1: 32
0: 32. احنا مازالوا 8 مازالوا 8 32 31 328 328 50 285 285. يا ودود يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي.
1: التليفون على الطاير توا برجولي.
0: يا ربي
1: والله
0: يا ربي
1: يا ربي
0: يا ودود يا الله.
1: لازم نحسبوا التوتال
0: 32
1: توا 32 اللي موجودين سور انتين 32 اللي تعداو معنا بالتليفون.
0: اي
1: اعطينا توا السوم توتال
0: وين يا سوم. لا عاد اكتب لي تكتب لي الورقه شغل توا
1: الورقه غفصت
0: حسبت المليون تاع توا محسوبه
1: بالله جعفر.
0: كاو السلام عليكم. ال 11:57 دقيقة المونتون دبرناه وصلنا ترا خذ هذا خذ هذا
1: ترى.
0: لا هاي هاي هاي هاي هاي
1: قد ايه؟ يضل لي تليفون به.
0: لحظة زيد 1000 دينار. اوكي مريكل زيد 1000 دينار. زيد 1000 دينار
1: هكا يعني. سي بون سي بون هكا يعني.
0: اي انت 1000 وهي زوز ملايين. هاي اعطيني المونطون اسمع كلموا كملوا اطلبونا على 50 285 285 50 285 285. المبلغ اللي وصلنا له اليوم ان شاء الله مبروك علينا على وليداتنا. شكرا شكرا لكل المتبرعين. تكملوا على 50 285 285. تبعثوا لنا مساجاتكم لانه نهار الاثنين باش نقول لكم مونطو قداش وصلنا له. تكملوا على 50 285 285. المونطو اللي وصلنا له توا فهمني ولا 44 مليون. 44 مليون. مبروك ان شاء الله مبروك. بربي اللي يقعد ما يخلفش. بربي اللي يقعد ما يخلفش. هاي يا اخويا باوي كان في لبين. باي باي.
9: ساعه سعيده. ساعه سعيده. خليك قريب. فيم وراجعينه.

0: جو الصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك.
2: L'essentiel de l'info. Flash News.
3: موجز منتصف النهار ديوان فهم عسلمة. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يشرف على اجتماع بالمديرين العامين والمديرين ويدعو إلى مزيد من الحرص على تطوير الإدارة ورسم أهداف ورؤى تتماشى والتوجه العام للدولة مع تحديد سبل تنفيذها بما يخدم مصالح المواطنين ويساعد في تحقيق الدولة الاجتماعية. وبحث الاجتماع رقمنة الإدارة وتكثيف الجانب المضموني للارتقاء بأداء الوعاظ والإطارات المسجدية وتكثيف البرامج الدينية والومضات التوعوية وتنظيم العمل وتطوير المنظومة القانونية لتنظيم العمل. البعثة الدائمة لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تدعو آليات حقوق الإنسان الأممية إلى الالتزام بمبادئ الحياد والموضوعية وتجنب التسييس، معلنة دعمها التام للمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز. وأشارت البعثة في بيان إلى رفض تونس القطعي للتدابير الانتقامية والحملة العسكرية التي تعرض لها المسؤولة الأممية فرانشيسكا ألبانيز من قبل الكيان المحتل، مجددة حرصها على مواصلة التعاون البناء مع مختلف الآليات والولايات الأممية. المدير الجهوي للتجهيز والإسكان ثابت نصيري يفيد بأن عدد المشاريع الجاري إنجازها حاليا في مجال الجسور والطرقات بولاية توزر 18 مشروعا بتكاليف جملية تقدر بنحو 70 مليون دينار وفق ما صرح به لمراسل ديوان فان بالجهة.
4: تقدم مشاريع الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان وتوزر في مجال الجسور والطرقات، عندنا 18 مشروع بصدد الإنجاز بكلفة حوالي 70 مليون دينار، أهمها جسر واد الفريد على الطريق الجهوية 201 اللي انتهت أشغالها، وهو جسر هام ويربط بالقطر الجزائري ويمثل شريان حيوي لمعتمدية تمغزة والمعتمدية المجاورة، كذلك في نطاق الصيانة الدورية للأجزاء المتضررة بطرقات المرقمة عندنا مشروع بطول 8.7 كيلومتر وقد انتهت أشغاله مؤخرا، وعندنا مشروع آخر بطول 7 كيلومتر برنامج 2025 وهو بصدد الإنجاز من طريق الوطنية 3 إلى المحاسن بطول 5 كيلومتر وزوز كيلومتر بحزمية إدقاش.
3: وفي أخبار العالم، مصدر طبي يفيد لسكاي نيوز عربية باستشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة تابعة للاحتلال على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وزارة الخارجية القطرية تقول إن الرئيس الإيراني استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في نيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستعراض آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
5: الجرائم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبيونال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
2: وين القيروان باشا وسليانة على 103.2
6: على 103.2
2: ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
7: سوية عليخت، البرمجة الشتوية على كارت.
8: رجعتي الشتوية
7: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

تسبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: يفك ثبت حد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: صوتكم في جيبس على 99.1
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
3: نصف نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجة إذاعة ديوان فام. كالعادة والعويد موعدكم اليوم يلقار من برنامج هوني تونس، ساعتين من زمان مثل الجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين نحاولوا معكم نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الإقليمية والدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في المنطقة والعالم. نحاولوا في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا كالعادة نرجع على مختلف مواضيع. فقرت عطير بعد شوية تكتشفوا المواضيع اللي اختاروا لولاد أنهم يحكيوا فيها، يقدموا رؤيتهم، تصورهم، موقفهم من موضوع وطني دولي حسب الاختيارات متاعهم. طبعا شوية نكتشفوا المواضيع، وبعد إن شاء الله في فقرة الأكتواليتي باش نرجو على وزارة الشؤون الاجتماعية اللي أطلقت منصة لإدارة العمل وتطوير أداء متفقدي الشغل. شنو نجم نعرفوا على المنصة هذه، على تفاصيلها، انطلاق العمل بها وكل المستجدات اللي تخص الموضوع هذا. إن شاء الله بش يكون ضيفنا هوني في البلاتون بعد في فقرة الأكتواليتي المدير العام لتفقدية الشغل نودين التريكي بش يكون ضيفنا في البلاتو. وبعد أكيد الساعة الثانية اللي ديما نخصوها للحديث عن مختلف التطورات الإقليمية، شنو قاعد يصير في العالم، شنو قاعد يصير في المنطقة اليوم، شنو المقالات اللي قاعدة تكتب، وشنو آخر الأرقام الإحصائيات والمعطيات. هل كشفت الحرب مع إيران هشاشة القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط؟ مقال اختاره سرحان الشيخاوي بعد الساعة الثانية بدايتها نعرف تفاصيله. وفي فقرة بالأرقام مع زميل نور الفارسي نحكيه على انسحابات جماعية للوفود مع بدء كلمة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في الأمم المتحدة. نتصور الكل تبعته، شفتوا الفيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الأعلام. وطبعا بعد آخر الحصة نعرف معكم التفاصيل والمعطيات. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة إلى حين التحاق خليفة شوشين. رجعت لها الجملة هذه، كنت مرتاحة من جمعتين يجي في الوقت، فهمت؟ توا إلى حين التحاق خليفة شوشين، نرحبوا كالعادة بالمنضبط اللي يجي في الوقت سرحان شيخاوي. أهلا وسهلا ومرحبا.
4: مرحبا ابتسام، مرحبا بالناس يسمعوا فينا الكل في انتظار التحاق خليفة. يعني مخيبش ظننا هو خليفة الأمانة ما بتاش برشا، ورجعنا معناها إلى حين التحاق خليفة. بون في الفترة عمنا ونتفكر كان ديما حكينا على المدخل الجنوبي للعاصمة اللي حفظناها تقريبا مترو مترو بتاع المدخل الجنوبي للعاصمة، معناها أمور مريقلة تقريبا. ما عرفش ما شنو
3: الاسم من غير ما تقول فيه كلمة خايبة خاطر جاي هو معناها أشكره
4: صراحة. نقلبوا معناها الكلام، خليفة إنسان منضبط لكن تم تعطيله معناها في الكواليس من قبل نور اللي هو ما خلاش يدخل. وننتظر معناها التحاق سي خليفة بنا، المستمعين الكل قاعدين ينتظروا فيه ابتسام.
3: مرحبا بك سرحان، مرحبا بخليفة إلى حين التحاق، ومرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتبعوا فينا. طول المدخل الجنوبي ما عنده حتى دخل، راهو خاسي ما عنده حتى علاقة. انا نجي من المدخل الجنوبي الامور مريقلة.
4: المدخل الجنوبي ما عادش يقولوا لنا خليفة، شوف لنا حاجة
3: نشوفوا سبب باخر. طيب مرحبا بيك سرحان، مرحبا بخليفة، بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتبعوا فينا توا. والبداية كالعادة ودائما بفقرتنا عالطاير.
2: عالطاير
3: بما انه ما فما كان انت، بما انه ديما نبدا معك انت سرحان كالعادة تفضل.
4: اخترت باش نحكي ابتسام اليوم على موضوع يشاركوني فيه التوانسة الكل اللي يسمعوا فينا، اللي هو مسألة غلاء الأسعار اللي قاعدين نشوفوا فيها. وقاعدين نشوفوا في مسألة الغلاء قاعدة يعني تتصاعد بشكل تدريجي من غير ما نشوفوا ضوابط حقيقية. فما تناقض كبير عايشين التوانسة ما بين غلاء الأسعار اللي يلقاوه يعني في الأسواق ويلقاوه بشكل مباشر يتعاملوا معه يومين، وما بين الخطاب الأساسي اللي قاعدين نسمعوا فيه من المنتج مهما كان معناه المنتج هذا شكون، واللي ديما يقول أنه سعر التكلفة أكبر من سعر البيع، ولأنه الناس الكل تقريبا داخل بصعوبات مالية كبيرة برشا لأنه السعر اللي بيع به مش قاعد يخلص حتى في مسألة التكلفة. لهنا نقطة استفهام أساسية، إذا كان المنتج يبيع بالأسعار هذه، وشفنا حتى ما نحكي على بعض الخضر وغيره، المواطن التونسي يشتري فيها بأضعاف الأسعار اللي نسمع فيها من عند المنجي الفلاح. مثلا الطماطم مؤخرا وصلت الأسعار قياسية، لكن كي تسمع الناس اللي تبيع فيها أو المنتج أو الفلاح الأسعار اللي يقول فيها صراحة بعيدة تماما على المسألة دي. وبالتالي هنا نقطة استفهام أساسي، الاختلاف الكبير هذا وين صاير، والاختلال الكبير وين صاير؟ صاير أساسا في مسالك التوزيع. مسالك التوزيع اللي هي أساسا تعددت، ولينا نحكيه على الكثير من الأطراف، يعني المنتوج ما يوصل من المنتج إلى المستهلك إلا ما يمر بسلسلة طويلة جدا، اللي هي معناها الناس اللي تشتغل أساسا بالجملة، والناس اللي تحتها شوي معناها نصف الجملة تقريبا ولا تتسمى في تونس، وبعض الناس اللي تشتغل بالتفصيل، وفما فاتورة كبيرة اللي هي فاتورة النقل، فاتورة المحروقات، فاتورة التخزين، الفاتورة الكل هذه اللي فيها الكثير من الأطراف يتحمل مسؤوليتها المستهلك التونسي، واللي هو يلقى المنتوجات في الأسواق التونسية بأسعار غالية برشا، والناس الكل تتشكى حاليا من هذا. صراحة هذا مسألة دي من أصبحت نزيف كبير برشا بالنسبة للتوانسة، ما عادش نجمو نسكتوا عليه أكثر من هكا. فما الكثير من الحلول بما فيهم تشديد الرقابة الاقتصادية، وهذا معطى حكينا فيه أكثر مرة، أنه حتى في مسألة العدد متاع المراقبين الاقتصاديين من المفروض يكون العدد أكبر من هذا برشا. فما مسألة الرقمنة متاع مسالك التوزيع اللي هي أساسا من أكثر المعطيات اللي تنجم تتحكم في هذا، فما المسألة المتعلقة أساسا بالبيع من المنتج إلى المستهلك صار تقدم فيها في تونس، لكن مش بالمستوى المطلوب. لكن مهما كانت الحلول هذه تسام، لازمنا حاليا نمشيو في مسار سريع جدا متاع على الاقل نحاولوا قدر، مش نقولوا نحن نقضيه على المسألة دي تماما، لكن نحاولوا قدر الامكان التقليص منها، لانه اصبحت في تونس الناس الكل خاسره، المستهلك اللي يشتري معناه يتذمر يوميا، والمنتج اللي هو يبيع في مرحله اولى ومرحله اوليه اساسا هو يتذمر، وبالتالي ما نلقاو كان يعني المسافه الفاصله ما بين المنتج والمستهلك، واللي فيها جمله من الناس هذوما اللي هم اساسا اصبحوا يتمعشوا. وصراحة المسألة دي ولات ابتسام غير قابلة للسكوت، وما رسميا لازمنا قرار صارم، لأن المواطن التونسي ما عادش نجم يكمل بالأسعار هذه.
3: في إطار انت تحكي على الأسعار، خلينا نعود نذكر ببيان وزارة التجارة سرحان كان ريتو البارح اللي يقول فيه تبعا لما يتم تداوله عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي في وزارة التجارة وتنمية الصادرات بصفة قطعية إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية، الغاز المنزلي، وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب، السكر، زيت النبات المدعم والسميد وال فارينا، وتأكدوا عن أنه هذه المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر عنها أي بلاغ يتضمن الزيادات المزعومة أو الأسعار الواردة به. وذكر بالمناسبة هذه تقول أنه دولة بمختلف أجهزتها تتمسك بالخيارات الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وأنه موضوع زيادة في أسعار المواد الأساسية غير مطروح بالمرة، كما تدعو الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد الأخبار المتعلقة بالأسعار إلا عبر القنوات الرسمية سواء صفحة الوزارة أو موقعها الرسمي للحصول على المعطيات الموثوقة. شكرا لك مرة أخرى سرحان، وإحنا أكيد مازلنا باش نوصل معكم فقرة عطاير، ورحب بخليفة شوشين. خليفة أهلا وسهلا، مرحبا.
5: تحياتي ابتسام مرة أخرى، تحياتي ابتسام، تحياتي سرحان، شفت تو سرحان، وتحياتي
4: سرحان في المدخل الجنوبي بزي العالم،
5: وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين. سمعتك سرحان، سمعت، أنا عملت روحي بسمعتكش.
3: مرحبا بك يا خليفة، مرحبا بالناس كل مرة أخرى اللي قاعدين يسمعوا فينا يتابعوا فينا تو. عطاير الموضوع اللي اخترته يا خليفة، اخترت أنك تحكي فيه، هاي تفضل نسمع.
5: والله بعدت شوية على تونس ومشيت للأجواء متاع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة في الجلسة الاستثنائية حيث شهدت مشهد عالمي، سمته أحد الصحف المصرية تحت عنوان قائمة الشرف تعرف على الدول المنسحبة والمقاطعة لخطاب نتنياهو بالأمم المتحدة. أنا حبيت نحكي على الجانب هذا، وبعد نعمل لكن استدراك للأسف، وكان لو كان الوقت يسمح لسميت هذه الدول دولة، لأنه على الأقل في الحد الأدنى إذا كان لم يستطيعوا رفع السيف المجزرة والإبادة على غزة، فليكن لبعض الدول على الأقل الشرف اللي تنسحب معناتها من الاستماع إلى الأباطيل والأكاذيب اللي حكاها المجرم نتنياهو البارح اللي قلب كل الحقائق وحافظ على أراد أن يعيد تكرير نفس السردية الصهيونية القائمة على المظلومية اليهودية وعلى أنه الكيان هو واحد الديمقراطية في صحراء الاستبداد العربي. لكن بعد 7 أكتوبر إذا لم يكن لسبع أكتوبر من فضل واحد على البشرية ومش مش نقول على المنطقة هذه لأن المنطقة هذه لا تستفيد من أي شيء إنما على البشرية أنها كشفت هذا الكيان الصهيوني. إذن في مشهد عالمي مشرف البارح انسحبت 77 دولة أثناء وقبل كلمة المجرم نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم اللي خرجوا من القاعة وثم وفود أخرى غابت أصلا ولم تدخل القاعة حتى تنسحب، ما اعطتوش حتى شرف اللي هي تكون حاضرة في القاعة عندما يدخل. قائمة الدول المنسحبة والمقاطعة تقريبا حددناها 77 دولة، الدول العربية 18 دولة. سأسمي اللي ما قطعتش أما مسالش الأخرين 18 دولة لأنه واجبهم. آسيا وتركيا 14 دولة، أفريقيا غير العربية 20 دولة، أمريكا اللاتينية والكاريبي 17 دولة، وأوروبا 6 دول، وأوكيونيسيا دولتين اللي هما توفالو وتونغا. هذا مزوز دول يعرفهم صراحة أن يضر لي زارهم أنا ما نعرفهمش وكبير ذلك المستمعين. ثلاثة دول للأسف اللي قررت اللي هي ما تقطعش وأخرجت نفسها من نيل شرف على الأقل الحد الأدنى في مقاطعة هذا المجرم الذي كان يتلو أباطيل وأكاذيب ويتبرأ، هي للأسف دولة قريبة لنا هي المغرب، الإمارات على طريقة عادل إمام متعودة، والبحرين نفس الشيء تقريبا عندهم أصبح عندهم توا ترسموا يظهر لي توا في الإبراهيمية الجديدة، لكن المغرب مازالت تجد. وهذا للأسف نقول إجرام في حق الفلسطينيين وإجرام في حق الدول هذه، لأنه في الأخير بإمكانك تعمل علاقات رغم عن شعبك ورغم عن أنفك، وإحنا نعرفه خاصة في المغرب اللي الشعب المغربي بمناضليه بألاف بملايين المناضلين من الشعب المغربي معناتها رفضين التطبيع هذا، ولهذا تطبيع مسقط داخل في إطار ترتيبات ما يسمى الخلافة بتاع العهد هذايا. وللأسف المسألة لم تقتصر على التطبيع الرسمي والسياسي إنما ذهبت في العديد من المناحي الاقتصادية وخاصة العسكرية والأمنية والاستخباراتية، وهو لشكل خطر على كافة منطقة المغرب العربي. بالنسبة للبحرين وللإمارات للأسف هنا قاعدين نشوفوا معناتها في ماذا يحصدون في الحرب هذه، وتقريبا حتى القواعد اللي كانت ثمن تطبيعهم من أجل حمايتهم عجزت باش تحمي روحها. وبعد المقال متاع سرحان مش يحكي على الوضعية اللي وصلت فيها القواعد الأمريكية 13 اللي موجودة في المنطقة هذه بما فيها الموجودة في الإمارات في البحرين اللي أصبحت غير قادرة على حماية الجنود، فكيف ستحمي الدول هذه؟ أنا نقول من أخرج نفسه من شرف الحد الأدنى بأن ينسحب أثناء تقريبا قراءة هذا المجرم للأكاذيب متاعه نقول فقد وضع نفسه في مزبلة التاريخ وما وضع حتى حد ويتحمل مسؤوليته في علاقة بالجانب هذه. وتحية إلى كل الدول الشريفة التي كان لها الحد الأدنى من الصدقية لتنسحب، معناتها تحية إلى 77 دولة التي انسحبت أثناء تلاوة هذا المجرم للأباطيل متاعه والأكاذيب متاعه.
3: وإحنا أكيد بش نرجعوا لي الموضوع هذايا بعد خليفة في فقرة بالأرقام مع زميل نور الفارسي يرجع على التفاصيل المعطيات والمستجدات والانسحابات اللي صارت لي عدد من الوفود بعد أو مع بدء كلمة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في الأمم المتحدة. ولكن قبل هذايا بش نخرجوا معاكم فاصل وبعد بش نستقبلوا ضيفنا هوني في البلاتو المدير العام لتفقدية الشغل نور الدين التريكي، إن شاء الله بعد شوي بش يكون ضيفنا هوني في البلاتو. ومعه بش نرجو على ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرا، نحكي على إطلاق منصة لشنو بالضبط لإدارة العمل وتطوير أداء متفقدي الشغل، شنو نجمو نعرفه من تفاصيل على المنصة هذه، وقتش بش يكون انطلاق العمل بها، شنو والخصوصية متاحة وغيره من المسائل اللي تخص الملف هذا والموضوع هذا. بعد شوية أكيد باش نحكيه عليها بأكثر تفاصيل مع ضيفنا ومع الأولاد هوني سرحان وخليفة. ولكن قبل هذا نخرج معكم فاصل صغير ورجعين.
0: هنا تونس سوايي اليرت البرمجه الشتويه على كارت رجعت الشتويه من الاثنين للجمعه ابدا نهارك بصباح الخير تونس من

كل خميس وجمعة. تب بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لكتيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: يكمل معاك نص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: هنا تونس نصف نهار و23 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان اف ام. مازالنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، ومازالنا باش نواصل معكم بقية الملفات والأخبار. مرحبا بالناس الكل، مرحبا بخليفة وسرحان مجددا في التحليل والنقاش اليوم. وكما قلت لكم باش نرجعوا على آخر إجراء كانت أعلنت عليه وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرا، إطلاق منصة لإدارة العمل وتطوير أداء متفقدي الشغل. شنو نجموا نعرفوا على المنصة هذه مباشرة في فقرة الأكتواليتي؟
0: الأكتواليتي.
1: وسعيدة جدا باستقبال ضيفنا اللي حاضر معنا اليوم في البلاتو، المدير العام لتفقدية الشغل نور الدين التريكي. سي نور الدين أهلا وسهلا ومرحبا.
2: شكرا ومرحبا بك انت يا زاده معنا. نعتبر روحي انا ولد القناه، دونك شرفتنا معنا بالدعوه هذه، مش في شخصي انا ولكن في شخص الوزاره كامله. وبيان سور مرحبا بالحضور.
1: مرحبا بك سي نور الدين، مشكور انت على قبولك الحضور معنا. والموضوع واضح، نحكيه على وزاره الشؤون الاجتماعيه اللي اعلنت عن اطلاق منصه لاداره العمل وتطوير عمل متفقدي الشغل في اطار مشروع حول حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل التماسك اجتماعي مستدام في تونس، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وهوني باش نبدأ معك بسؤال عام سي نور الدين، باش تحاول تحطنا أكثر في الإطار وفي السياق. منصة موجهة أساسا لمتفقدي الشغل، في أنا إطار جات المنصة هذية، كيفاش باش يكون عملها بالنسبة ليكم أنتم كمتفقدي شغل وكإدارة مشرفة على متفقدي الشغل ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية؟ كيفاش باش ينطلق عمل المنصه هذه؟ كيفاش باش تشمل؟ نحب ناخذ من عندك في البدايه، تحطنا في الاطار العام، السياق العام، واهم التفاصيل المتعلقه بالمنصه هذه. تفضل.
2: بالنسبه للمنصه هذه تم اعدادها من قبل مجموعه من ابناء الوزاره من اهل الاختصاص، معناها نقصد هنا من متفقدين شغل بالاساس، واللي هنا نوجه لهم انا تحيه كبرى، خاطر الناس هذه تعبت معناها في اعداد المنصه هذه. بطبيعه كيف عندنا ما شاء الله معناها من المهندسين معناها في الوزاره، دونك هما اشرفوا زاد على الاعداد نتاعها. وعندنا بطبيعه مؤسسه خاصه للستارت اب دي جون، ما شاء الله عليهم ديناميك. الوزارة انطلقت وهنا انخرطت معناها في التوجه متاع الدولة انه باش يكون في رقمنة كل ما هو اجراءات ادارية. المنصة هذه تعاملت كما تفضلت انت واشرت معناها بالشراكة مع منظمة العمل الدولية. منصة موجهة بالاساس للمتفقدين الشغل معناها تحول في طريقة ولا في إجراءات العمل، إنه باش نحاولوا إنه يكون فما عمل لا مادي، ونحاولوا إنه باش يكون نتحولوا من العمل من التقليدي الورقي إلى العمل الرقمي. وهنا باش يكون فما إنه عمليات الرقابة والنصح والإرشاد والمتابعة هيك للحوار، كل العمل المهم هذه الكل باش يكون على المنصة هذه، واللي باش تسهل لا فقط انه عمل للمتفقدين شغل، ولكن زادا مش يكون فما التحكم في الكلفه نتاع المراقبه، كيف زادا مش تخول لنا انه باش نتحكموا حتى في الوقت. واللي باش يسمح للمتفقدين انه باش يكون طالما يتوفر لهم الوقت هذاك باش يكون معالجه اكثر ملفات. وبطبيعه اهم نقطه اللي هي باش يكون فما شفافيه في التعاطي نتاع الملفات هذه، سواء معناها للعمال او للمؤسسات.
1: المنصه هذه باش تكون ربما فقط بالنسبه لوزاره الشؤون الاجتماعيه، او باش يكون فما عمل مع مختلف الوزارات الاخرى سي نور الدين؟ كيفاش باش تكون العمليه في البدايه؟ خلينا الانطلاقه نتاعها.
2: الانطلاقه نتاعها هي كيفاش باش تكون، خاطر احنا توا فما مخطط نهار الاطلاق نتاعها اللي اشرف على السيد الوزير. كانت على ثلاثه مراحل، هو انه فيما مرحله اولى اللي باش تكون ان شاء الله من هنا الى موفى 2026 باش يكون فما التركيز والا انه التعامل البيني وخاصه في مرحله اولى باش يكون بين البلاتفورم هذه معناها المنصه هذه وسينسيس ولرنو في المرحله الاولى. في المرحلة الثانية بداية من جانفي إن شاء الله 27 باش يكونوا مفتحين على برشا وزارات أخرين يعني نقصد وزارات منظومات أخرى وإن شاء الله يكون مثلا المالية أو غيرها من المنظومات الأخرى. في آخر إن شاء الله 2027 هذه الجزء الثالث هو أنه باش يكون فما تعامل وإلا إرساء آليات جديدة خاصة متعلقة مثلا بالتخطيط الاستراتيجي اللي باش يكون من مخرجات المنصة هذه. معناها مش باش نكونوا كما التعامل القديم أنه باش يكون فما إحصائيات ورقية وغيرهم اللي ديما يكون فيها نسبة الخطأ مرتفعة مش كما باش يكون في ثابتة ودقيقة في المنصة هذه.
1: سي نورجين تنجم المنصة هذه حسب ما فهمت من كلامك أنت كما كنت تحكي قلت باش تكون آلية اليوم النجم نقوله رقمية جديدة باش تسهل ربما الخدمة بالنسبة لمتفقدي الشغل من حيث الأجيال أو الوقت من حيث المسافات أيضا حتى على مستوى التنقل من مؤسسة ربما إلى أخرى حتى في التعامل البيني بينكم اليوم وبين أي عامل وتكون أدق أكثر اليوم إذا كان باش نقارنه بطبيعة في الأوراق وغيره. قلت في البداية باش تبدأوا مع قتلي السينساس والسينساس والرنو ومن بعد بمراحل معينة بعد باش تولي ومع منظومات أخرى تابعة لمؤسسات أخرى أو وزارات أخرى هذي باش يكون في مراحل جاية. سينوردين وانا نعرف ربما عدد متفقدي الشغل مش ربما بالعدد الكبير اللي يخليكم ربما حتى على مستوى العمل. نتصور المنصة هذه بشتغل حتى من ناحية هذه باش تكون نقطة أو خطوة ربما إيجابية في علاقة حتى بعدد متفقدي الشغل على مستوى التواصل
2: والله. هو المنصة هذه باش تعاون كما كنت نحكي لكم أنه نظرا للعدد اللي قلنا عليه انه راه ماهوش باش يكون انه التغطيه بشكل معناها متداول معناها كل شهر والا ساعات انه نلقاو انه فما عملاء يجيو مثلا يحتجوا علاش ما جيتوناش كذا. هنا انا نعذرهم انه العملاء انه يقول راهو كيفاش ما جيتوناش وكل شيء دونك راهو باش يعرفوا انه احنا راهو العدد هذا مش يكون كان محدود دونك على الاقل بالمنصه هذه ان شاء الله من اهداف اللي باش نوصلوا لها ان شاء الله هو انه باش يكون تسهل لنا انه نختصروا الاجال في معالجه الملفات بطريقه لا ماديه انه كل شيء باش يكون على البلاتفورم. الحاجه الباهيه اللي باش تعاوننا زاده وباش تعاون المنظومات الاخرى هو انه باش يكون عندنا بنك معلومات خاص بالمؤسسات بلغه اخرى باش يكون عندنا التاريخ نتاع المؤسسه الكل اللي كان موجود في البلاتفورم هذا هو موجود مثلا في منظومات اخرى ولكن تلقاها المعلومات جزئيه. مثلا ناخذوا التطبيقه ولا المنصه نتاع السي ان اس اس كل ما هو عنده علاقه بالصحيح بالملف القانوني للمؤسسه ولكن فقط في الجانب المتعلق بالتصريح بالأجور. في الارانو كل ما هو ملف قانوني أو مالي أو احنا هنا وين مش يكون الإضافة متاع المنصة هذه إنه مش يكون شاملة شاملة فيها تقريب مش تقريبا كل المعطيات المتعلقة بالمؤسسة هذه من تاريخ أحداثها إلى التاريخ متاع التحيين متاعها. الجانب الثاني هو إنه المعطيات اللي باش ناخذوها كما قلنا كي باش يصير فما التبادل بيني مع المنظومات الأخرى متاع الارانو والسيناسيس هو إنه مش نكون فما التحيين دائم. وهنا الفرق بيننا وبين المنظومات الأخرى واللي إن شاء الله إحنا باش نوفروا المعلومات الحينية للمنظومات الأخرى. يعني مش نزيد نفسر شوية إنه إحنا كي نتحولوا على هاي المكان ثم معطيات كانت موجودة في المنظومات اللي إحنا نتبادلوا معاها منظومات المعلومات قديمة شوية دونك احنا كيفاش نمشيو نقدموا ونتبادلوا كيما خذينا من عندهم باش نعطيوهم المعلومه والا في بعض الحالات اللي باش نصححوا معلومه مثلا كما ذكرت انا سابقا انه ينجم يكون مثلا النشاط مش هذاك اللي موجود في السجل الوطني راهو النشاط ينجم يكون بالتدقيق في في في نشاط معين وفي مهام معينه.
1: واضح حقيقة أكيد باش نسمع خليفة وسرحان أكيد عندهم تفاعل في علاقة بالموضوع هذا. نذكر مرة أخرى في علاقة بالمنصة اللي كانت أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن إطلاقها لإدارة العمل وتطوير عمل متفقدي الشغل والمسألة على ثلاثة مراحل قدمنا السياق العام ربما أهم التفاصيل والعناوين الكبرى وكيفاش باش تكون المهام صلبة المنصة هذه كما كان يقدمنها فيها سي نوردين التريكي. نبدأ معك سرحان شيخة تفضل.
3: وابتسام باش نبداو من البدايه، نبدا بوزاره الشؤون الاجتماعيه من بعد نوصلوا لمساله المنصه ونوصلوا للتفاصيل الاخرى هنا كلها مسائل منسجمه ومترابطه. وزاره الشؤون الاجتماعيه هي القلب النابض للدوله التونسيه، ما نجموش نحكيو على المساله المتعلقه بالدوله الاجتماعيه والدور الاجتماعي للدوله التونسيه من غير ما نحكيو على وزاره الشؤون الاجتماعيه. وزاره الشؤون الاجتماعيه المفروض تكون وزاره سياديه في تصورات سياسية معينة، لأنه الناس اللي ما تعرفوش الثقل الكبير الموجود في وزارة الشؤون الاجتماعية أثقل من كل الملفات اللي موجودة في الوزارات الأخرى. كل الإشكاليات الموجودة في تونس تلقى منطلقاتها أو مساراتها تتعدى وزارة الشؤون الاجتماعية. وبالتالي وقت اللي نحكيه عن مفهوم الدولة الاجتماعية تكون وزارة الشؤون الاجتماعية هي منطلق الفكرة وهي القاطر الأساسي متاع المسار الكل. لهنا نبداو ندخل بشوي بشكل تفصيلي ما يحدث داخل وزارة الشؤون الاجتماعية. وقت اللي نحكي عن المنصة هذه، منصة مهمة جدا، منصة إلكترونية اللي عندها الكثير من المزايا والنقاط الإيجابية اللي هي صراحة بالنسبة للمواطن التونسي يكتشفها بشكل تدريجي، لأنه صعب جدا أنه يستوعبها منذ البداية بكل تفاصيلها، لكن عندها الكثير من المزايا. فما تقدم في مستوى التعاملات الإلكترونية داخل وزارة الشؤون الاجتماعية، ولهنا ملاحظة فقط، فما تفاوت كبير جدا في السرعات ما بين أجهزة الدولة في علاقة بالمسألة الإلكترونية والمعاونات الإلكترونية وغيره. فما وزارات ومؤسسات ومنشآت تقدمت بشكل كبير جدا، وفما مؤسسات ووزارات مازالت إلى حد الآن في الخطوة الأولى. وبالتالي لهنا دعوة للناس كلها تسارع الخطى، لأنه

0: تطرح شكل الفكرة دي ملي نسمعوا فيها في تونس وما عندناش فلوس. راه فما الكثير من الشركات تنجم تلقى برشا شركات باش انت تنجم تقدم. يعني ما تخليش الحاجز الاساسي نتاع الفكرة العامة ومدى التقدم اللي هو مسألة انه انا ما عنديش امكانيات لوجستية، ما عنديش فلوس، ما عنديش كم يشرف على المسألة دي. وبالتالي يعني تلقى انت الكثير من الشركات، وقاعدين نشوفوا حتى على المستوى الدولي فما الكثير من الناس اللي او المؤسسات اللي هي قادره انه تعاونك. بالنسبه للمواطن راهو فيها الكثير من المزايا لانه تختصر الكثير من الوقت، والمواطن التونسي يرتاح ما كل الملفات اللي فيها برشا اوراق والورقه ضاعت والاخرى ما نعرفش وين مشات. يعني وقت اللي تلقى انت منصه الكترونيه، كان يحكي سينور الدين تو قال لك تلقى الهستوريك الكل، تلقى الهستوريك نتاع مؤسسه كامله موجود، وتلقى الهستوريك نتاع العامل اللي هو معناه الهستوريك الوثائق الكل تكون موجوده غادي. هذا راه عنده مزايا من ناحيه انك انت تختصر لك المسافه الزمنيه، عنده المزايا نتاع انك انت تختصر لك الكميه الكبيره نتاع الاوراق. احيانا الواحد يبدا ماشي معناه لازم يكري كاميونه باش يعبي فيها اوراق باش يهز الملف نتاعو. وايضا فما مساله حتى التلاعب بالملفات، ما عادش نجم تقول الورقه هذه ما لقيتهاش والورقه الاخرى ما عادش مشيت. وبالتالي فما اختصار كبير جدا، وهذه مسائل مهمه. تو باش نتفاعل شويه مع سينور الدين وان شاء الله تكون عنده رحابه الصدر معنا باش نثقل عليه شويه في المسائل هذه، لانه فما مساله جديده ولازمنا نفهموها. الناس كل فما مساله مدى جاهزيه المكاتب الجهويه ابتسام، لازم نسرع عليها. وقت اللي نحكيوا نحن على التقدم في مستوى المنصه وغيره، نعرف انه نحن البنيه المعلوماتيه والبنيه التحتيه المعلوماتيه في المكاتب الجهويه مش كلها بنفس المستوى. واحد اثنين، ما نجمناش نوفروا كل التجهيزات لكل المكاتب الجهويه، وبالتالي كيفاش نجموا نتعاملوا مع التحدي هذا؟ التحدي الاول. التحدي الثاني اللي هو تحدي بشري بالنسبه لي، مساله الانتقال من الرقمي الى الالكتروني فيها وعليها. معناها هل أنه نحن حضرنا الكادر البشري باش ينجم يتعامل مع المسائل هذه بشكل سريع جدا؟ لأنه مهم جدا وأنه صعب، رأوا الناس معناها قاعدة عشرات السنوات تتعامل بالمنطق هذا، كيفاش باش تدخل هي في المسار الثاني متاع الإلكتروني. والنقطة الثالثة اللي هي معناها محيرة العالم الكل، واللي هي مسألة الأمان الرقمي، لأنه نحن في المنصة الإلكترونية في مستوى المعاملات الإلكترونية باش نتعاملوا بملفات مهمة جدا. هل أنه نحن وصلنا إلى مستوى معين متاع أمان رقمي، على الأقل باش تكون معاملات هذه في الحد الأدنى متاع الأمان؟ سينور الدين،
1: هاي تفضل سينور الدين.
2: شكرا، يعطيك الصحة على الأسئلة، بالحق أسئلة ممتازة للغاية. وهنا يسهل عليها أني باش تتوتر الأفكار والنجم نجاوبها. أول حاجة في علاقة بالسؤال الأولاني هو مدى جاهزية المكاتب الجهوية اللي احنا نسميهم أقسام تفقدية شغل على مستوى الولايات. احنا في التوزيع متاعنا على المستوى الجهات عندنا 25 قسم. بتبيع هذوما موزعين في كل قسم، فما عندنا نسميهم احنا وحدات محلية لتفقدية الشغل. اللي موجودين توا بالنسبة للمعناها الحواسيب اللي موجودة باش نرمي ورود، معناها الوزارة قاعدة ساعية انه باش توفر لنا هذوما الكوليكا. وحتى ما اخر مرة كحكينا مع السيد الوزير نهار اطلاق المنصة وعدنا قال ان شاء الله بتبيع هذا الكوليكا. تعرفوا انتم توا المالية العمومية مش نقولوا راو في ليلة ونهار باش نوفروا هذوما الكوليكا، ولكن ثم مراحل بكل مرة ما فما مجموعة مش يكون تتوفر لنا الحواسيب هذه. الحاجة الثانية هو بالنسبة للي باش نولي ونخدمه، وهنا باش يكون فما وين باش تصير النقله النوعيه، هو انه الكنترول ولا الرقابه نتاعنا باش تكون باللي تابلت. يعني باش تكون فما رقابه رقميه متحول او شكل بالشكل التقليدي. انه الحاجه الباهيه وهنا باش نشير لها هو انه باش زاده كيف على اللي تابلت هذوما باش يخولونا ان باش يولي فما لوكاليزاسيون تاع لي سوسيتي. يعني احنا غدوة وقت اللي باش نستوفاو اغلب المؤسسات باش تولي عندنا فما خريطة واضحة كل مؤسسة وين موجودة باللوكاليزاسيون نتاعها. نجيو توا كل ما هو ربط بالانترنت، كيف زاد الوزارة ماشية توا في اتجاه، وان شاء الله من هنا نوفمبر باش تكون كلها مربوطة بالفيبر. دونك حتى في التدفق نتاع الانترنت ما عادش باش يطرح اشكال. دونك هذا في علاقة بالنسبة للتجهيزات للمكاتب. نجيو توا مدى قابلية المتفقدين معناه للعمل بالمنصة هذه. كما تعرفوا داير كما في التوانسة الكل ليك ثم ناس رغبة وتحسها انه متحمس يحب وقتش تجي المنصة هذه. وهذا انا واحد من الناس معناها من بحكم الموقع متاعي انا عندي اتصالات يوميا مع زملائي بالحق فما ناس متشوقة تحب تشوفوا وشافوا معناها دخلوا خاطر فما عملنا هكا دي زاتولي ودخلوا وشافوا وطلبوا تحسينات فيها وهنا مش زير زادة كيف كيف فيرو مزير فيها تحسينات دونك فما بوبولاسيون كبير

0: برشا راغبة واحدة. يقعد الدور الثاني بتاعنا اللي هو على مستوى الوزارة والإدارة العامة اللي هو باش نحفزوا زملائنا المجموعة اللي نقولوا احنا متخوفة شوية فهل التحول هذا في طريقة العمل. هنا انه مشكورة منظمة العمل الدولية ساهمت معانا زادة باش يكون فما فهم من هنا الاخر السنة فما ثلاثة ورشات كبرى إقليمية شمال وسط وجنوب باش يكون فما تكوين مش يكون للناس الكل ولكن مش يكون في أغلب المتفقدين مش يعملوا تكوين فيها. بيان سور التكوين هذا باش يكون بشكل انه نرغبوا العبيد انه باش تخدم عليه في بداية ان شاء الله من 2027 باش نوليو للناس الكل بدون استثناء. وهنا ان شاء الله يكون انه ساعتها تم الانتداب نتاع ال 25 جدد اللي باش يدخلوا دونك باش يكونوا زادة مشمولين بالتكوين هذا. دونك ان شاء الله في بداية سنة 27 الناس الكل بدون استثناء متفقدين شغل كوليكا باش يكون عندهم علم واطلاع وحسن استعمال للتطبيق هذا. السؤال الثالث المتعلق بالأمن السيبرني بالنسبة للبلاتفورم هذه اللي نعرفوه واللي هو بالقانون كل ما هو تطبيقة منصة موجودة في تونس وخاصة بالنسبة للإدارات العمومية بالضرورة ما تنجم تخدم وما تكون إبرجي في وزارة من الوزارات اللي ما يكون عندها شهادة في الأمن السيبرني. وعندنا هنا مؤسسة عمومية الحق ما استحضرش الاسم تاعها توا ولكن ما يتنجم تدخل المنصة هذه إلا ما يكون عندها الشهادة هذه تكون أبروفي من عند الهيكل العمومي هذا. خاطر خاصة المنصة هذه بالذات فيها معطيات دقيقة وحساسة للغاية متعلقة بالمؤسسات أسرار المؤسسات وعندنا زادة كيف معطيات متعلقة بالعمال متاعنا خاطر باش يكون فما الماتريكول فما بطاقة تعريف فما غيره فما هذا الكل ليك راهو ماهوش مش يكون لابورتي متاع الناس الكل باش نعطيكم بو ماهوش يسر هو ولكن حتى على مستوى ليزاكسي معناها الولوج للمنصة في راهو مش يكون متاح للمتفقدين الكل ليك معناها على كامل تراب الجمهورية مش يكون فما تحديد على حسب الاختصاص الترابي اللي عنده وعلى حسب الاختصاص المهني اللي عنده معناها هو مختص في حاجة معينة. خاطر باش نزيد نوضح شوية هو ان احنا عندنا التقسيم فما زملاء اللي هم مكلفين بالمراقبة فما زملاء مكلفين بالمصالحة وفما زملاء مكلفين بمتابعة هيك الحوار. يعني كل واحد باش يكون على حسب الاختصاص متاعه وعلى حسب الاختصاص الترابي متاعه باش يكون عنده لاكسي ليميتي في حدود هذاك. دونك معناها لي زاكسي اللي يكونوا محلولين على الكل ليك معناها هو على مستوى مركزي كل إدارة عامة عندها الاختصاص نتاعها وبالطبيعة باش يكون على السيد الوزير هذاك عنده اطلاع وعنده متابعة على كل شيء.
1: واضح سي نور الدين التريكي. هاي نعطي توا خليفة يظل خليفة ما نعرفش إذا كان ربما إلى حد ما التفاصيل واضحة في علاقة بالمنصة هذية على مستوى الإطلاق متاحة واللي كان أعلنت عليه وزارة الشؤون الاجتماعية لإدارة العمل وتطوير عمل متفقدي الشغل سياق العام كيفاش باش يكون الاشتغال مدى الجاهزية والاستعداد. تفضل خليفة نسمعك.
2: هو باش نعرفوا أهمية المنصة هذه لازم نعرفوا أهمية تفقدية الشغل والمصالحة كمؤسسة مهمة جدا في البلاد هذه ودورها حساس برشا. أنه راو إذا كان نحكو على ألاف ملايين تاع خدامة في تونس وعلى ألاف المؤسسات اللي في تونس الضامن لأي نزاع شغلي ما بيناتهم هي تفقدية الشغل والمصالحة. معناتها أي مشكلة تصير ما بين أي أجير اي خدام في اي منطقه من الجمهوريه التونسيه مع المؤسسه نتاعه فانه شنو المكان اللي يتوجه له طول يتوجه لتفقديه الشغل والمصالحه وهي باش تقوم هي اللي تقوم بالدور الرقابي معناتها هي اللي تقوم بفض النزاعات ما بين الافراد كذا هي اللي تقوم بمراقبه ظروف العمل تمشي المؤسسه تشوف المراقبه نتاع ظروف العمل نتاع الخدام يتمتع بلباس الشغل ما يتمتعش بالكذا. لذلك المؤسسة هذه نعرف أهميتها داخل وزارة الشؤون الاجتماعية. المنصة هذه هي عبارة الدخول إلى الرقمنة دخول إلى الرقمنة وتيسير العلاقات ما بين التفقديات الموجودة في تونس. يعني قبل شنية تقريبا جزر منفصلة في تونس تجاه وحدها في صفاقس تجاه وحدها سوسة وحدها وباش أي زميل يطلب مثلا ورقة أو معلومة من زميله يلزم يتصل له بتعرف بالأوراق الخدام باش تثبت فيها انه يخدم في المؤسسه هذيك ولا ما يخدمش مشكله كبيره برشا باش تتفق حتى المؤسسه في حد ذاتها باش تجي تشوف السجل نتاعها وتاريخها تلقى مشكله لازم ترجع للاوراق وترجع للملف وترجع للارشيف وترجع رقمنة المسائل هذه وتشبيك العلاقات ما بين المكاتب يخلي عملية الولوج والاطلاع على المعلومة سهل جدا ما بين التفقديات، وبالطبيعة هذا مش يسهل العمل متاع متفقدي الشغل، وأي حاجة تسهل العمل متاع متفقدي الشغل بالضرورة ستنعكس إيجابا على وضعية العمل بسرعة. لأنه في الأخر الغاية متاعنا شنية هي المثلة في الأخير، هو الوصول إلى تحقيق مقومات العمل اللائق، عمل اللي تحقق فيه كرامة الخدام، اللي ياخذ فيها حقه، اللي زاد صاحب العمل اللي زاد ياخذ حقه معناتها من خلاله، ويكون ظروف مناسبة نفسية وتحقق الكرامة متاع العمل هذاك وتخليه يعطي أكثر إنتاج وإنتاجية. وهذا أنا نعتبره من أكثر الأدوار الحيوية اللي تمثلوا تفقدية الشغل. أنا الـ 24 اللي مش تم انتدابهم أنا ياريت كان بالمئات إن
0: شاء الله.
2: يعني نعرف أنا وأنت تعرف، تعرف سينوردين عدد النزاعات الشغلية اللي موجودة واللي تتطلب مجهود جبار جدا. تقريبا احنا قانون الشغل الأخير وقت اللي تم تحويره أكيد لو تعدى عليكم وتعبتوا في الحكاية برشا، خاصة في مسألة منع المناولة والعمل الهشبية، اكتشفنا بالفعل حجم الفظاعات الموجودة في سوق الشغل في تونس عملية هذا. وكان كان عندكم دور مهم جدا ياسر، وبرشا ناس مشتلكم للتشكي في الفترة هذه. للأمانة ثم ناس تم انصافهم وثم ناس لغالب ضاعت ملفاتهم في الأرقة. أنا نقول مهم جدا المنصة هذه ستسهل على المتفقدين العمل، وبضرورة العام كلما أصبح معناتها تقريبا ولوج المتفقد إلى العديد من المعطيات حول المؤسسة ولا حول الأجير أسهل، كلما كان أسرع في فض الإشكاليات هذه وإعادة الحقوق إلى أصحابها سواء كان الأجير ولا صاحب المؤسسة. أنا أعتبره مهم جدا، إن شاء الله ربي يوفقكم.
1: هاي تفضل سينو جي، كان عندك
0: حسيته بارك الله عليه كأنه متفقد معنا.
2: لا لا مش متفقد
1: معنا. متفقد علينا أحلى.
3: لا ذاك يسأل خطر خايف من ملف متاوي ذيع.
0: هو شوف لا يعطي صحة،
2: لا ينتمي لاتحاد الشغل. أنا صاحبي في اتحاد الشغل وبطبيعة تعرف علاقتنا معكم كبيرة برشا، ما نشموش نخذ بدون تفقدية شغل معناتها. لذلك نعرف أهمية متفقد الشغل، أهمية تفقدية الشغل في العملية كاملة وفي فرض ظروف عمل لائق للخدمة.
0: بالفعل سي خليفة، هو توا بالنسبة للجهاز هذا ويمكن ياسر ما يعرفوش المعلومة، راهو من أقدم الأجهزة اللي موجودة في تونس من عام 1910. جهاز هذا وقاعد يخدم وقاعد يتطور. المهام نتاعه راهي ماهيش كان انه الرقابه، وهنا اللي مثلا نقولوا راهو كي نحكيوا على رقابه المتفقديه راهي ماهيش جايه كان انه باش نجيو نعاقبوا ونعملوا محاضر مخالفات، لا مش هذا الدور نتاعنا. احنا نحاولوا انه المؤجر وقت اللي باش نمشيوا له رانا نمشيوا نفسروا له القانون، نقولوا له راهو عندك هذه راهي مخالفه للقانون يلزمك تسويه، ونعطيوه الاجل قولوا له راهو سوي وجيب لنا ما يفيد التسويه هذه. دونك راهو كيف كيف بالنسبه للعامل، راهو كي جينا نجيو نقولوا له راهو مثلا باش يستفسر وينجم راهو انه ما لا يعطي اسم ولا يقول وين يخدم ولا حتى شيء، يقول راهي هاي الوضعيه نتاعي هكا وهكا كيفاش تنصحوني. الاشكاليات اللي عندنا هنا في علاقه بتطبيق القانون ويمكن برشا عمل انا اللوم عليهم، هو انه ما تجينيش ابريكو.
2: اي بون المنصه هذه سالتك سؤال مش في علاقه بالجانب هذاك، يمكن انت جيتنا في علاقه بالمنصه. حبيت نسالك هل انه المنصه انا على الاقل قريت مش يكون عندها انعكاس غير مباشر، كي يرتاح متفقد الشغل مش تولي خدمته في علاقه بالصاحب العمل ولا الاجير اسهل بالنسبه له، لكن ثماش امكانيه لتطويرها اللي يولي حتى بعض الشكايات وبعض الواحد تتم مباشره عن طريق المنصة هذه خير ما فهمتني أوه. تكون أسهل العملية ثمش إمكانية للتطوير.
0: لا هو مفتوحة هي للتطوير، احنا توا الفترة هذه علاش قلت من هنا لآخر السنة هي راي باش تكون فترة تجريبية انه تعرفوا انتم كل منصة وعندنا منظومات ما نحبش نسمي، ولكن عندنا منظومات توا فاتت العام وما زالت ديما في طور التجربة وفي التحسين. احنا نقولوا ان شاء الله بالاراء متاع زملائنا اللي باش يرجعونا في بيك يجربوا المنصة هذه، وبالعكس الفكرة متاعك هذه هي مش اللي نحبوا نخدموا عليها، هو انه باش يكون اديستانس لا مادي، انه هو يعلمنا بالشكاية متاعه واحنا نتبناوها، ومش بالضرورة حتى انه باش يقول لنا وين ما كذا شنية المحتويات شنو اسمه شنو كذا، يحدد لنا القطاع، يحدد لنا مثلا اذا كان يحب هو يحدد المؤسسه والنجم نخدموا عليه. هذا راهو كل قادرين انه باش نطوروه ونحبوا نخدموا عليه، وخطر الهدف
2: محكمة الشغل يسموك
0: والله احنا الشغلي احنا احنا نقولوا اكثر ميدياتور فهمت احنا احنا راهو نحاولوا نكونوا بالدور نتاع الوساطه خاطر كي نقولوا احنا القاضي اني كاني باش نصدر انا لا مش هذا وهنا فما بربي نقطه نحب باش تعرفوا انه متفقدين هذوما شنو اللي راهو كي نرجعوا وانت تعرف اكيد سي خليفه كي ترجع للفصل 183 راهو فض النزاعات هذه الفرديه راهو اختصاص حصري للقضاء كي تشوف مجله الشغل في الفصول نتاعها من اولها لاخرها ما تلقى حتى فصل يعطي الدور نتاع الفض النزاعات هذه المتفقد شغل ولكن من باب المسؤولين واحد اثنين منسوب الثقه اللي موجود من عند الطرفين بالنسبه للمتفقد شغل والكلهم يقول لك انا نجي المتفقد شغل وفض النزاع هذا خير من اللي نمشي للقضاء نقعد 4 و5 وباش مش نعطيك رقم كبير معناها باش نعطيك انا بورسنتاج انه تقريبا معناها دو تير من ثلثي النزاعات كلها تتفض عن
2: اي دور التحكيمي
0: ما تمشيش ما تمشيش للقضاء وان شاء الله فما احنا توا معناها ماشيين انه باش نزيدوا نوسعوا في الصلاحيات هذه ديما باش نحاولوا نخدموا على الميدياسيون نحاولوا ديما نقربوا وجهات النظر ونكونوا اكثر احاطه للطرفين خير من يكون عندنا الدور الزجري نتاعنا مش هذا الاوبجيكتيف خاطر انا متفقد شغل وقت اللي باش نجي نعمل المحضر المحضر مخالفه ونعادي مش هذا الاوبجيكتيف وبريتو ما حلتش المشكل قدر انا تو باش نعمل محضر مخالفه واللي هو معناها المخالفه نتاعو معناها مش باش نقول سر معناها تصور انت المخالفه مثلا في في عدم دفع الاجور معناها بين 24 و 60 دينار والمخالفه بلافوني ب 5 ملايين اي انا عملت محضر مخالفه وشنو اللي جبته انا للخدم
2: اي بقى معناتها تشجع على طرد الخدام
0: لا انا اللي يهمني اني نحرس نحرس اي نحرس انه انا المؤجر هذاك بيان سور هنا ديما ما نحبش نعمم راهو عندنا مؤسسات ممتازه للغايه ولكن في بعض الحالات لظروف معينه انه ينجم يكون فما تاخير في في في عدم دفع الاجور دونك راهو يساعدني الحرص نتاع المتفقد انه يتم صرف الاجور خير من اللي نمشيو في في في حاجات اخرى وخاصه انا ديما نحكي مع زملائي نقول لهم شوف ثم ثلاثه حاجات هذوما نركزوا فيهم هما اعطيهم اهتمام معناها كبير عندنا الاجور خاطر عندنا صبغه معاشيه ما نستناوش هذوكم تحرصوا فيهم بأي شكل من الأشكال عندك التغطية الاجتماعية والتصريح بالأجور خاطر الناس هذه يلزمها كرنيات معناها ما نخليوش هيكاك ثلاثة كل ما هو عنده علاقة بالصحة والسلامة هنا هذوما صحيح احنا عندنا معناها مهام متعددة كبيرة برشا برشا ولكن هذوما ثلاثة في كل زيارة أحرص لي على هذوما كنت كو انه في تحلها وانت موجود غادي
2: هو جوهر العمل لله هذون هما هذوما الاساس
0: هذوما تركز لي عليهم نقاط اخرى مش مشكله نجم نوسعوا في الاجيال نجم نلقاو حلول دونك اللي نعاود نرجع لسي خليفه انه بالنسبه للمنصه هذه قادره انه توفر لنا معناها الوقت باش نعالجوا اكثر ملفات ويكون ان شاء الله انه باش نخدموا عليها فهالتروام وهذوما في في التحسين المنصه هذه بالمقترحات نتاع الزملاء نتاعنا باش يكون انه كل شيء لا مادي ونحاولوا انه نحدوا من الاجيال وسرعه في الانجاز والشفافيه في التعاطي مع الملفات.
1: واضح باش نعطيك الكلمه سرحان سرحان احنا حكينا بجينا منطلق الحديث كان المنصه هذية ودائما احنا انه اي حاجه خليفه ولا سرحان تكون في علاقه برقمنه اي اليات اليوم باش تسهل العمل وشوف معناها احنا بجينا نحكيوا على منصه وصلنا بعد لابرز ربما الشروط اللي لازمها تكون متوفره للحديث عن عمل لائق وصلنا حتى نحكيوا على دور تفقديه الشغل ومؤسسه تفقديه الشغل عموما حكيت انت حتى على وزارة الشؤون الاجتماعية حكيت على الدولة الاجتماعية والدور الاجتماعي اليوم للدولة وأنه كيفاش منصات هذه وأنك أنت تدخل يعني لعالم الرقمنة قديش نجم اليوم تسهل عليك الأجيال ملفات ربما كان تخو وقت طويل تنجم تخو وقت أقصر تسهل على المؤسسة اليوم تفقدية شغل العمل تسهل على العامل وإلا المواطن أنه في ساعة تتسوى الوضعية متاعه ويصير في ربما في وقت قصير يتحل الملف نتاعو او يوصل النتيجه في علاقه بالملف نتاعو كان عندك نقطه معينه تحب تتفاعل معها سرحان تفضل
3: اكيد هو عندي زوز نقاط اساسيه باش نتفاعل مع خليفه فما نقطه اخرى باش نقولها شوف العمليه الشغليه في اي دوله في العالم مش معناها باش نخترعوا العجله العمليه الشغليه هي تفترض اساسا العامل والعرف والعلاقة الشغلية اللي الأصل فيها تكون علاقة تعاقدية. من غير معنى رقابي للعلاقة التعاقدية ما بين زوز طرف هذوما باش يصير اختلال كبير. وبالتالي لهنا ديما نمشيو للمتفقدين واللي هي التفقدية. أنا تقديري الخاص أنه من أهم الأشياء الجوهرية اللي لازمنا نركز عليها هي العنصر البشري. طبعا بعد جون منص اللي هو عدد المتفقدين أساسا. ما تنجمش أنت تو ديما نحكي عن المراقبة الاقتصادية وبدينا ابتسام حسب المراقبة الاقتصادية والأسعار وغيره. ما تنجمش تتحكم في الأسعار وما عندكش أنت مراقبة اقتصادية قادرة أن تمشي كل الأسواق. كيما ما تنجمش تتحكم في توازن في مستوى العلاقة الشغلية من غير ما يكونوا عندك عدد مهم جدا من المتفقدين ويخدموا بأدوات معينة وفي أريحية معينة.
2: نور الدين يظهر لي في حدود 200
0: والله يعطيت الرقم مرة أخرى في حدود 230 اللي موجودين في
2: متذكر.
3: وبالتالي العدد مهم جدا. أنا نحكي على توسيع العدد وتوفير ظروف شغل مهمة. ما هو زاد هم المتفقدين ما يحرصوا على ظروف شغل المهمة بالنسبة للعامل. زاد هم لازمهم ظروف شغل معينة وأدوات شغل معينة كما يحكي توسين نوردين على تابلت وغيره. هذوما أدوات مهمة جدا في المسألة دي. وبالتالي هذه نقطة أساسية حبيت نقول. النقطة الثانية باش نتفاعل مع خليفة في نفس اللي كان يحكي فيه. وقت اللي نحكيه على منصة هي صحيح معناها مخصصة أساسا للمتفقدين، لكن ماذا بينا ليكون جزء من المنصة هذه مخصص أساسا للعامل الخدام اللي هو ينجم تكون منصة هذه بعد يتم تطويرها في شكل تطبيقة تكون موجودة عند التوانسة الكل. أي خدام تونسي تكون عنده مشكلة شغلية يدخل للتطبيق هذه ويصب الوثائق متاعه ويصب الشكاية متاعه، وخاصة خاصة يتبع المسار متاع القضية متاعه والمسار متاع الشكاية متاعه وين وصلت عبر تطبيقة تكون موجودة عنده وما يضطرش أنه هو يتنقل ويمشي للتفقدية ويفركس باش يكون باش يقابله هو يخسر ولازمنا واحد باش يقابله باش يفسر له العملية. وبالتالي تلقى معناها مجموعة من الناس اللي تستنى شكون باش يفسر له. وبالتالي تنجم حتى المنصة هذه تتطور إلى تطبيقة تكون موجودة عند التوانسة الكل كيما تسهل على المتفقدين وتسهل على الوزارة كما أيضا تسهل على المواطن التونسي مش مضطر أنه يتنقل فيزيك ما باش هو يمشي يتفقد الشكاية متاعه ونجم بالتليفون متاعه يشوف الشكاية ذي متاعه وين وصلت. هذو مزوز نقاط اللي حبيت نطرح منها.
1: هاي تفضل سي نورتي.
0: بالنسبة للمنصة وكيفاش نجم نوظفوها للرغبات ولا لطلبات العمال اللي ما يمكن خطر أنا ما قلتش عليها، ولكن ثم راهي منصة أخرى موجودة اسمها عالم الشغل وتم إطلاقها عام ناول، واللي هي ديما في إبرجي معناها في وزارة الشؤون الاجتماعية، واللي هي فيها أنه ينجم يقدم يدخل معناها عنده كي تحل الانترفاس الأولانية تلقاها فما مؤجر وأجير ومتفقد شغل يدخل أنه أوبيان يحب يعرف نصوص قانونية. وهنا عندنا منصة أخرى اللي هي معناها تجمع كافة النصوص القانونية، مجلات الشغل، الدستور، المجلات الاخرين، الاتفاقيات الكل كالقطاعيه وسخيفة يعرفهم الكل كالاتفاقيات القطاعيه. اذا كان في نصوص معناها متعلقه مثلا بالصحه والسلامانيه غير من النصوص كلهم موجودين على المنصه هذه اذا كان في حدود الاطلاع. اذا كان يحب يستفسر على وضعيه دونك يبسط الوضعيه نتاعه ويتم التفاعل معاه ويقولوا له اي جاوبه ويعطيه احاله على النص القانوني اللي ينظم الموضوع نتاعه. في اقصى الحالات اذا كان متشعب العمليه وفيها اكثر من تداخل واكثر من نقطه ولا تقتضي انه يلزم يكون فما اطلاع مباشر على الوثائق نتاع العامل، هنا يولي يعطيه اللوكاليزاسيون نتاع اقرب تفقديه اللي بحذاه موجودة ويعطيه للسواء يعطيه الميل إذا كان يحب يبعث بالميل وثائق متاعه أو الهاتف يحب يستفسر بالهاتف. يعني أفير ميزور معناها كل وين يقدم معلومة أخرى ينجم يتفاعلوا معاه ويعطيه الإجابة. دونك بالنسبة للعامل راهو مش يكون موجودة، والحاجات اللي باش نخدموا عليها إن شاء الله أنه المنصة هذه اسمها عالم الشغل باش يكون أردت شيء بالمنصة هذه متاعنا إحنا. علاش؟ على خاطر إحنا وقت اللي باش يكون فما في جهة معينة في قطاع معين في مؤسسة معينة تواترت الشكايات على المؤسسة هذيك ولا على القطاع هذيك ولا على الجهة هذيك، هذيك مش يدخل في البلانيفيكاسيون بتاعنا يعني في التخطيط متاع عمليات التفقد، وتكون الشكايات هذيك هي اللي باش نعتمدوا عليها باش نبرمجوا وكون يا اما يكون تخطيط على مستوى الجهوي او على مستوى مركزي. ينجم يكون زاد مثلا احنا على مستوى مركزي في قطاع معين تواترت برشا مشاكل والا في تطبيق فصل معين والا في حق معين، دونك هنا يولي فما تخرج مذكره من عند الادارات العامه وتتوجه معناها للاقسام لتفقديات الشغل باش يكون وتكون فما حمله كما صار قبل انه مثلا في قطاع معين انه ركزنا مثلا على المناولة من نهار اللي حكى عليها السيد الرئيس قبل حتى ما يخرج القانون بعام، احنا انطلقنا في حملة معناها ضبطنا فيها من المناولة. في تاريخ سابق خدمنا حملة على تشغيل ذوي الإعاقة معناها ومشيت بالقدار بالقدار، وهنا قوس مش نفتحه أنا ديما نحكيه وقدر يقولوا متفقدين جايين ضد المؤسسات. أنا مش نذكر هنا أنه فما مؤسسة مشينا له أنه على أساس بش يطبق القانون هذا اللي هو في حدود نسبة متاع 2% المؤسسة ذا هو أجنبي، هو عمل شين كاملة شين كاملة خاصة بذوي الإعاقة. أنا بالحق رأى وقت
2: هو القانون فما القانون هو للتذكير معناتها خذ سينور الدين يحكي احنا فاهمينها المستمعين، هو القانون هو يدعو إلى تشغيل زوز من ذوي الإعاقة في كل مؤسسة.
0: مش باش نزيد
2: أوضح
0: أوضح سي خليفة، هو أنه 2% معناها بالنسبة للمؤسسة اللي تشغل أكثر من 100
2: أكثر من 100 أنت وعدد
0: دونك 2% من الإفكتيف اللي عنده. دونك السيد كي مشينا له كل شيء حكينا معاه قلنا له راه القانون التونسي يقول هكا وهكا، قال مثلا باش تشغل 2% على حسب النمبر اللي عندك، قال ما فهمش علاش 2% فقط، عمل شين كامله بتبيعك كي نحكيو شين معناها بالليميناجمون تاعها الكل ليك باش تكون ملائمه للحاله نتاع ذوي الاعاقه. معناها اذا كان علاش حبيت نذكر المثال هذا باش نقول انه راه وقت اللي ثم مؤسسات بالحق معناها تستجيب نذكرها علاش لا.
1: واضح، شكرا لك مره اخرى سي نور الدين التريكي المدير العام لتفقديه الشغل بوزاره الشؤون الاجتماعيه. احنا اللي جينا على نص ساعه دي يقعد ساعه وساعتين راهو سي نور الدين. مرحبا بك،
0: وماذا بينا ديما نقول انا اسمعوا منا ما تسمعوش علينا ميسالش وقت اللي ثم انه باش بالحق، وهذا تقصير من عندنا احنا معناها في الاعلام باش نظهروا الخدمه نتاعنا وباش نظهروا حقوق العباد وباش يعرفوا اللي احنا رانا شركاء معناها كلنا نخدموا مع بعضنا راهو الكل لمصلحه الوطن هذا وخاصه لتكريس مبادئ ومقومات العمل اللائق في تونس.
1: شكرا لك مره اخرى، مرحبا بك في كل وقت سي نور الدين التريكي. احنا كنكون وصلنا لختام ساعتنا الاولانيه موعد الاخبار، وبعد نرجو نكمل معكم بقيه ملفاتنا ومواضيعنا لليوم. تفضل
4: هنا تونس

0: موجز الوحدة بعد الزوال ديوان افهم عسلمة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يلتقي بالمفوضة الأوروبية للمتوسط، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى للدور 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وتم التأكيد على أهمية العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي وعلى ضرورة مواصلة تطويرها في إطار شراكة متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل وتراعي سيادة تونس وتحترم مؤسستها الوطنية. كما شدد على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي بما يضفي عليها مزيدا من الواقعية والإنصاف، تستجيب للتحولات الراهنة وتراعي بصورة أفضل مصالح الطرفين، لا سيما فيما يتعلق بالمبادلات التجارية والتعاون المالي والبرامج العلمية المشتركة. التعاون بين تونس والبنك الدولي يتجه نحو مرحلة جديدة من دعم الإصلاحات طويلة الأمد في القطاع الصحي، تركز على تعزيز الأمن الصحي وتوسيع الرقمنة وتطوير الخدمات العمومية ودعم التغطية الصحية الشاملة ورفع جاهزية المنظومة لمواجهة الأزمات. جاء ذلك في تقرير بعنوان من الأزمة إلى التحول، رحلة تونس والبنك الدولي نحو نظام صحي أقوى، نشر على موقع مدونات البنك الدولي وكتبه المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي ووزير الصحة مصطفى الفرجاني. وأوضح التقرير أن التعاون بين تونس والبنك الدولي في المجال الصحي شهد بعد انحسار جائحة كورونا مرحلة جديدة من التطور، إذ انتقل من مواجهة تداعيات الجائحة إلى دعم إصلاحات هيكلية لتعزيز قدرة المنظومة الصحية على مواجهة الأزمات وتحسين خدماتها. الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس تعلن جدول مواعيد الفحوصات الطبية الخاصة بالمترشحين لأداء فريضة الحج والموزعين على مختلف معتمديات الولاية، موضحة أن سلسلة هذه الفحوصات تنطلق يوم 24 من سبتمبر وتتواصل لغاية 30 أكتوبر القادم. وحدات الحماية المدنية بولاية بنين تنفذ سلسلة من التدخلات الميدانية لضخ مياه الأمطار وتسهيل سيلانها بعدد من الفائضات السكانية والتربوية والسياحية بمعتمديتي جرجيس وميدون. إلى الشأن الدولي، مستشار للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي يقول أنه إذا تعذر على طهران تسيير رحلات جوية والحصول على خدمات المطارات فلن يتمكن أحد في المنطقة من ذلك أيضا على حد قوله. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تعليق مطارات عراقية رحلتها من وإلى إيران في ظل ضغوط وتهديدات أمريكية بفرض عقوبات على أي مطار يقدم خدمات لشركات الطيران الإيرانية. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تفيد بأن 2.2 مليون طفل دون الخامسة في اليمن مهددون بسوء التغذية الحادة.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: 3-5-2-4-4-2 المع المحللين والمختصين، تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان FM إسبور غرام.
1: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان FM.

0: food.com
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية، مازلنا مش نوصل معكم بقية الأخبار الملفات والمواضيع كالعادة. ساعتنا الثانية نحاولوا ديما نرجع فيها على مختلف التطورات الجيوسياسية والإقليمية والعالمية من في إطار أو من منطلق زوز فقرات، فقرة المقال وبعد فقرة بالأرقام. نذكر حاضرين معنا اليوم في التعليق وال النقاش خليفة شوشين، سرحان الشخاوي، مرحبا بكم من جديد، زميل نور في الاعداد والتنسيق، نادية بالحاج الاخراج الصوتي، وحسام يحيى في الاخراج الرقمي. مرحبا بكم الناس الكل، وايمان الشابي في الاخراج الرقمي. نخرج توا ونمشي مباشرة لفقرة الارتيكل دي جور.
2: الارتيكل دي جور،
3: المقال المرة هذية من نصيب سرحان الشيخاوي، تفضل لك الكلمة سرحان.
4: ابتسام، هو مقال تحليلي صادر في صحيفة نيويورك تايمز للكاتب دبليو جي هينجين. هو كاتب أمريكي بارز مختص في الشؤون العسكرية والأمن القومي والسياسات الخارجية، وبالتالي صيفته ويعني حتى المسارات اللي كتب فيها وغيره تخلينا نختار المقال هذا، وخاصة فما بعض العناصر اللي هو تحدث عليها تقديري خاص مهمة جدا من ناحية التحليل. عنوان المقال: حرب إيران كشفت عن ضعف القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط أمام المسيرات، اللي هو تقريبا من أهم المواضيع اللي قاعدة تطرح في سياق الكتابات المتعلقة بشأن العسكري حاليا. كاتب المقال أشار أنه قبل قرار الرئيس دونالد ترامب للهجوم على إيران، بدأ مشروع ضخم لبناء وترميم الثكنات البحرية في القاعدة الأمريكية بالبحرين، مقر قيادة البحرية بالمنطقة، ولكن مستقبل الثكنات وبقية المنشأة أصبح في الساعات الأولى من الحرب على إيران محل شك. ثم أصبحت القاعدة التي وصفها الجيش سابقا بأنها أكثر القواعد ازدحاما في العالم محظورة فعليا على الأفراد غير الأساسيين. وأضاف الكاتب أن الأمر لا يقتصر على البحرين فقط، فقد تضررت قواعد أمريكية في الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والعراق وعمان والأردن جراء غارات إيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ، وقتل ما لا يقل عن 18 جنديا أمريكيا وأصيب نحو 800 آخرين، وتم نقل آلاف الأفراد وأفراد عائلاتهم الذين كانوا يتمركزون عادة في المنطقة إلى أماكن أخرى. الفقرة دي اللي تحكي بتسمع على معناها الخسائر بتاع الولايات المتحدة الأمريكية، قليل جدا أنك تلقى معطيات حول المسألة دي، لأنه فما تعتيم أمريكي كبير جدا حول الخسائر في القواعد دي. أشار التقرير أيضا اللي معناها قالوا الكاتب هذا بناء على تقارير أخرى صادر عن مفتش العام لوزارة الدفاع إلى خسارة ما يقارب 60 طائرة وعدد أخرى، مما أدى إلى خسائر تقدر بنحو 3.9 مليار دولار إلى جانب تضرر مئات المباني. يعني هنا نحكي على خسائر بشرية، نحكي على خسائر لوجستية، نحكي على نزيف مالي كبير برشا، وبالتالي يعني المعطيات هذه مهمة جدا من ناحية التحليل. وأضاف الكاتب أن الخسائر المادية والبشرية الأخيرة يجب أن تدفع البنتاغون إلى إعادة النظر في كيفية نشر قواته ومعداته في ظل انتشار الطائرات المسيرة رخيصة الكلفة والصواريخ الدقيقة لدى الأعداء بين ظفرين هنا. وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على شبكة قواعدها الخارجية الواسعة كمراكز لوجستية لضخ القوات والأسلحة والمعدات بسرعة إلى جميع أنحاء العالم، حيث أثبتت هذه الشبكة أنها رصيد مهم منذ الحرب العالمية الثانية، لكنها تبدو الآن عبئا متزايدا في عصر طائرات مسيرة. هنا نحكي على أنه كيفية الانقلاب الكلي في المسارات ما بين اعتبار الثكنات والمعدات وهذه الكل معناها رصيد مهم جدا من الناحية العسكرية والحربية، إلى أن أصبحت تمثل عبء ثقيل جدا بعد الاعتماد على المسيرات اللي هي تقريبا قلبت كل المعادلات الحربية في العالم. يعتقد كاتب المقال أن هذا الضرر بدأ يؤثر بالفعل على قدرة أمريكا على مسارة القتال، فعلى سبيل المثال أدت الأضرار الفادحة التي لحقت بالقاعدة في البحرين إلى سلسلة من المشاكل المتلحقة البحرية الأمريكية، فبدون الوصول إلى مركز العمليات تفتقر السفن الحربية العاملة قرب مضيق هرمز إلى إمدادات منتظمة من الوقود والغذاء والسلع الأخرى. كاتب المقال قال أيضا أنه نظرا للتغيرات السريعة التي تشهدها الجيوش العالمية، تعين على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك أن معظم قواعدها وموانئها ومطاراتها المنتشرة في 80 دولة، والتي يقدر عددها بنحو 750 قاعدة حول العالم، أصبحت أكثر عرضة للهجمات الجوية بشكل كبير جدا. أيضا يقول ابتسام كتب المقال أنه بات بإمكان روسيا والصين وحتى كوريا الشمالية إطلاق ترسانة أوسع من الصواريخ الأكثر قوة وتطورا تقنيا ضد المنشآت الأمريكية في مناطقها. ومن بين سبل تقليل المخاطر تقليص حجم القواعد العسكرية. يقول أنه تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب 3 أضعاف عدد قواعدها الخارجية مقارنة بسفاراتها وقنصلياتها وبعثاتها، ونحو الضعف عدد قواعد جميع الدول الأخرى مجتمعة. هما برشا معطيات موجودة في هذا المقال، معطيات من ناحية الخسائر العسكرية، من ناحية الخسائر في المسألة المالية، من ناحية الخسائر في المسألة المتعلقة بالعامل البشري والعنصر البشري. ومن أهم العناصر الموجودة داخل النص هذا هو يعني كاتب المقال صفته يتخلينا نركز أكثر على موضوع المقال ووجهة النظر. وجهة النظر التي تناقش من ناحية الخبراء العسكريين والناس اللي تكتب في المسائل العسكرية، أنه مسألة الامتداد من ناحية عدد الثكنات العسكرية والقواعد العسكرية اللي موجودة في عدد كبير جدا، يحكي أكثر من 700 قاعدة عسكرية موجودة في دول العالم، وأنه تكون عندك ترسانة عسكرية، وأنه تكون عندك معطيات لوجستية، طائرات وآلاف الجنود وغيره، كل هذا يبقى بلا معنى في ظل تغير أدوات الحرب، في ظل أنه نحكيه على مسيرات قادرة أنه تستهدف قواعد عسكرية تتكلف آلاف المليارات بمسيرة عسكرية اللي هي ثمنها زايد جدا واللي هي قدرتها التدميرية كبيرة جدا. وبالتالي لهنا فما الكثير من مسارات التحليل بما فيهم إعادة النظر في الاستراتيجية الأمريكية المبنية أساسا على الانتشار العسكري الأفقي من ناحية القواعد العسكرية، كما كنت نحكي ترسانة عسكرية وجنود وطائرات وصواريخ وغيره، وأيضا إعادة النظر حتى في مفهوم الحروب في عمومها باستعمال المسيرات التي قلبت كل المعادلات. ولهنا نبدأ ابتسام نجيب بشوية بشوية المسائل يمكن تعني منطقة شمال أفريقيا وتعني حتى منطقة الخليج وغيره، وهي فرضية أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخلى تماما على ما يسمى بالقواعد العسكرية الثقيلة من ناحية المعدات اللوجستية والمعدات العسكرية، وتمشي في مسارات أخرى أقل كلفة من ناحية المالية، وأيضا يعني مسارات أخرى تكون أكثر نجاعة، لأنه أثبتت الحرب مع إيران أو العدوان على إيران أثبت أنه كل هذا يبقى بلا معنى، يبقى بلا معنى من ناحية من زاوية نظر أمريكي، باعتبار أنه القواعد العسكرية المنتشرة هذه معناها تحولت من مصدر مهم جدا للقوة إلى عبء ثقيل جدا. وقت اللي انت عندك قاعدة عسكرية فيها آلاف الجنود وفيها يعني ترسانة عسكرية مهمة جدا يتم استهدافها بمسيرة وإلحاق أضرار بها، بالتالي تتحول إلى عبء. أيضا من زاوية نظر حتى الدول المستضيفة للقواعد العسكرية الأمريكية، لهنا نجمو نحكيه حتى على بعض الدول الخليجية اللي فيها قواعد عسكرية مهمة جدا واللي كانت تسمى بما اللي يطلق عليه معناها تسمية المظلة الأمريكية الموجودة في دول الخليج، واللي أثبتت عدم جدواه من ناحية، واللي أثبتت أيضا آثار سلبية كبيرة جدا، لأنه لهنا إيران علش تستهدف في عدد من دول الخليج، تستهدفها لأنه فيها قواعد أمريكية، وبالتالي تحولت من مظلة أمريكية قادرة على حماية بعض الدول إلى مسألة سلبية جدا والسبب الأساسي بتاع استهداف الدول هذه. وبالتالي وكأننا نتحدث على تحول تاريخي في مسارات الحروب، تحول تاريخي في مسارات أدوات الحروب، وتحول تاريخي حتى في مسألة الحديث على القواعد هذه سواء الأمريكية وغيره ومدى نجاعتها. لهنا معنى المعطيات هذه ابتسام اللي كانت موجودة في وسط الناس تقدير خاص شديدة الأهمية وتحتاج الكثير من التحليل.
3: مهم جدا المقال هذا يا خليفة اللي اختاروا اليوم السرحان نيويورك تايمز، اللي مهم جدا خليفة نشوفوا الصحف من داخل، الصحف اللي تنتمي اليوم لي دول أو تكتب من داخل دول اليوم قاعدة اليوم، سواء الدول اللي قاعدة هي منشنت الحرب مثلا كما نحكيه على الولايات المتحدة الأمريكية، وإلا اللي تمثل إلى حد ما بوصلة تجن تفهم من خلالها شنو قاعد يصير اليوم من تطورات. ونعرفوا أنه خليفة في كل ما يهم الحروب أو الصراعات أو الخلافات اللي تصير على مستوى العالم أو على مستوى المنطقة، دائما على مستوى على كما نقولوا احنا خليفة على مستوى تاريخ كامل، المسائل الداخلية خليفة وما يكتب من داخل هذه الدول مهم جدا ويخليك يكون عندك فكرة أو تكتمل الصورة إلى حد ما إلى أين تتجه الأمور. اليوم وقت نحكي أو نقرأ المقال هذا اللي اختاره سرحان الشيخاوي من نيويورك تايمز واللي يقول إنه إيران قاعدة تكشف اليوم مدى ضعف القواعد العسكرية الأمريكية. من منطلق هذا يا خليفة ما تكتبه اليوم الصحف الأمريكية اليوم خليفة أو العالمية من داخل الولايات المتحدة الأمريكية من حيث العتاد العسكري من حيث القواعد العسكرية من حيث القدرة العسكرية القدرة السياسية القدرة الجيوسياسية وبعد نرجع حتى للتفاصيل المضمنة والفكرة المضمنة ككل في المقال هذا. تفضل خليفة.
5: هو التعتيم حول الخسائر العسكرية والوضع العسكري هو سمة كل الحروب. دائما الدول التي تبدأ في حالة حرب جيوش والدول والأنظمة تذهب إلى فرض نوع من الكتمان حول المعلومات العسكرية في جزء منه متفهم ومعقول لأنه في حالة الحرب لازم ما توريش نقاط ضعفك ولا قوتك في نفس الوقت وهذا مفهوم. لكن في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كل الحروب وشفناها حتى مع كيان الصهيوني إلى حد الآن ثم تكتم على عدد الخسائر. ما يعطيكش عدد الخسائر في الحرب خاصة مع لبنان اللي تكبدوا فيها معناتها خسائر كبيرة برشا. في يمكن أحيانا نسمع عن موت بعض الضباط برتب عالية لكن بعد ثم إجابات يقال اللي ثم مرتزقة ثم العديد من أوكرانيا معناتها هم اللي كانوا خذوا في الحرب في جنوب لبنان والمرتزقة هذون لا يتم تسمية أسمائهم ما تذكرش الأسماء متاعهم ولا يحتسب معناتها كما يقولك لا بواكي لهم لكن العدد الرسمي بتاع الضحايا معتوش لأنه تقديم الأرقام وعدد مثلا القتلى ولا تقديم عدد الآليات اللي تم إعطابها عدد القواعد اللي ضربت عدد الطائرات اللي سقطت هو سيكشف للطرف الآخر أنه ناجح في أسلوب الهجومي أو الدفاعي. لكن اللي صاير في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة مع ترامب العملية ليست عملية في إطار الأمن القومي الأمريكي إنما هي عملية تعتيم مطلقة على الجانب هذه وعملية استعداء للإعلام. احنا شفنا ما حدث مؤخرا في منع معناتها كبرى الصحف والقنوات الأمريكية من الدخول إلى البيت الأبيض من الدخول رسميا وصار تعاطف من طرف العديد من المؤسسات الإعلامية برغم معناتها المنافسة لها معناتها لكن هم في الأخير دائما ثم حد أدنى من أخلاقيات المهنة الصحفية يحترموه ما عندهمش الانتهازية في الجانب هذا. إذا ترامب منع صحيفة كبرى أو قناة كبرى من الدخول البيت الأبيض تو نستغل أنا الفرصة صار تعاطف مع هذا وما تمتش التغطية في علاقة بالجانب هذا ثم منع نهائي ثم معاداة لوسائل الإعلام خاصة التقليدية الاعتماد على شبكات التواصل هذه من أجل بعض الهرطقات معتها اللي خرجها ترامب ولا بعض الكلمات ولا بعض التدوينات اللي أحيانا تناقض نفسها وبعض الأكاذيب والروايات هذه لأنه الإعلام أصبح يكشف التناقض داخل الخطاب الرسمي الأمريكي ويكشف زاد على حجم الخسائر اللي موجودة هذه كذا لأنه تو حتى جزء من التقرير متاع المفتش العام لوزارة الدفاع إذا كان تشوف جزء من التقارير اللي قاعدة تخرج وتسرب إلى بعض الصحف القريبة من الديمقراطيين وتصلهم من طرف بعض النواب مثلا اللي موجودين في الكونغرس ولا من بعض الإداريين اللي موجودين خلينا نقوله في الدولة العميقة الأمريكية اللي ديما يعادي فيها ترامب في علاقة بالجانب هي اللي تسرب التقارير هذه حول عدد الخسائر وبما فيهم اللي ضمنوا المقال هذا في نيويورك تايمز اللي نعرفوا الموقف متاعها في علاقة بالجمهوريين وخاصة في علاقة بالشق ترامب المتطرف داخل الجمهوريين. بعض الجمهوريين في حد ذاتهم هم اللي قاعدين يسربوا في العديد من المعطيات حول الخسائر العسكرية الأمريكية الموجودة. لذلك أنا نقول الفكرة الرئيسية اللي اعتمد عليها المقال وهنا معناتها أبدع سرحان في اختيار المقال هذا تتكثف في جملة يقول لك نموذج القواعد الأمريكية الثابتة الضخمة الذي بني بعد الحرب العالمية الثانية وأثبت فعاليته 80 سنة لمدة 80 سنة انهار في 6 أشهر أمام إيران. يقول لك القاعدة لم تعد حصن بل أصبحت هدف ثابت سهل بمسيرات رخيصة وصواريخ دقيق. هذه الخلاصة معناتها في الجملة هذه كثف اللي بناته الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية معناتها 80 سنة واللي يتمثل في تقريبا معناتها هو أعطاء الأرقام وأرقام مهمة جدا معناتها نحكو على ما يقارب 750 تقريبا الرقم عدد القواعد الأمريكية اللي موجودة في العالم. أي أمريكا تملك 750 قاعدة في 80 دولة هذا العدد هذا يمثل 3 أضعاف عدد سفاراتها معناتها عدد القواعد الأمريكية في الدول أكثر من عدد السفارات 80 وعدد القواعد 750. ويتحدث معناتها اللي هو رقم فعلا معناتها يكلف عشرات المليارات في علاقة بالجانب هذايا. اللي صار اللي القواعد العسكرية هذه 750 وخاصة نقوله في الشرق الأوسط اللي هي 13 قاعدة اللي موجودة في الدول الخليجية خاصة والدول المشكلة الخليجية العربية بين فيهم بعض الدول الأخرى، وأهمها مثلا يعطي مثال قاعدة البحرين اللي تعتبر قاعدة نموذجية، المساحة متاعها 152 هكتار، كانت تعتبر أكبر القواعد ازدحاما في العالم. قبل الحرب بأسابيع كما ذكر المقال بدأ مشروع بمئات الملايين بدعم من وزير الدفاع لتجديد ثكنات البحارة. 28 فبراير مع بداية الحرب بداية الهجوم الإيراني، صواريخ ومسيرات انتحارية دمرت مستودعات الطعام والوقود وإصلاح السفن ومراكز القيادة، إجلاء 1500 فرد وعائلاتهم. يذكر في المقال من الطرائف تركوا سياراتهم وحيواناتهم وممتلكاتهم، خلوها معناتها في القاعدة وهربوا. الوضع الحالي بعد 7 أشهر يحكي يقول محظورة على غير الأساسيين، معناتها ما نجم حتى حد يدخلها. الأدميرال هذا دارين كودل في 31 أوت يتحدث لن نعود إلى هناك قريبا، أريد أن أكون صريح، تكلفة إعادة البناء أكثر من 400 مليون دولار. معناتها يحكي إعادة القاعدة هذه الموجودة في البحرين، معناتها خسائر كبيرة ياسر، قواعد مضرة في البحرين، في الكويت، في قطر، العديد، في الإمارات، في السعودية، في العراق، في عمان، في الأردن، خسائر بشرية 18 قتيل أمريكي على الأقل، حوالي 800 جريح، 60 طائرة ومعدات أخرى مدمرة، 3.7 مليار دولار خسائر مباشرة. هذا الكل لأنه طبيعة المعارك تغيرت، لأن بدينا نحكو على الحروب اللامتماثلة ولا الحروب اللامتناظرة اللي تقريبا كي تبدأ زوز دول ثم موازين القوى مختلفة. وصحيح ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لو تأخذ عديد كل القوتين على مستوى الدبابات على مستوى الصواريخ على مستوى الطائرات، لا مقارنة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ونظريا نقول من المفروض الولايات المتحدة الأمريكية كما قال ترامب وكما نصحوه الصهاينة، قالوا له في ظرف ساعات سننتهي من إيران وسيسقط النظام وينتهي كل شيء. لكن الحروب اللامتناظرة هذه اللي تقوم اللي رغم حالة التباين في القوة تعمل الدولة الضعيفة على كسر التفوق هذايا عن طريق استعمال كما قال هو مسيرات لا تساوي بعض المليارات، معناتها اللي تنجم تبدل فيها الخارطة نهائيا. لذلك نجد أنفسنا أمام معك بالفعل أمام منعرج كبير ياسر، كما لخصه صاحب الكتاب في صاحب المقال في كلمة واحدة، ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 8 سنين من بناء قواعد خسرتها في 6 أشهر أو 7 أشهر في الحرب مع إيران، لأن إيران دمرتها عن طريق بعض المسيرات وبعض الصواريخ اللي لم تكلف إيران المليارات. وأنا نحكو على قاعدة في ضربة واحدة معناتها تخسر 60 طائرة ومعدات أخرى، معناتها تقريبا في قاعدة واحدة قواعد 13 في 13 منطقة معناتها في دول الخليج تقريبا مجمدة، أحيانا معناتها في انتظار عملية إصلاحها اللي هو مش يكلف مليارات كبيرة برشا، معناتها عمليا الحروب القادمة مش تعتمد على قواعد ثابتة. ولذلك صاحب الكتاب في آخر المقال هذا لأنه عنده خلفية عسكرية وصاحب المقال لذلك يعطي على بعض الحلول الهيكلية يعتبرها، كما مثلا حل تقليص ودمج القواعد لتقليل القوات المعارضة لنيران وتوفير المال، برشا نصايح معتها يعطيهم في علاقة بالجانب هذية، تقليل معتها القواعد هذية، العودة لخدمة الحرب العالمية الثانية يقول لك عن طريق صنع مجسدات مطاطية قابلة للنفخ لطائرات ودبابات وهمية لتضليل العدو واستنزاف الموارد متاعه. برشا حلول يعطيها معتها اللي تقريبا هي اعتمدتها إيران في فترة من فترات، مسألة المجسدات هذية اللي غلطت الكثير من الطائرات الحربية معتها سواء الأمريكية ولا الصهيونية اللي اعتقدت اللي هي دمرت طائرات كبيرة ومسيرات كبيرة، في الأخير طلعت مجسدات مطاطية لأكثر والأقل.
3: في الأخير اختيار موفق لسرحان.
5: لا والله أبدا أنا شخت به.

0: المتحدة الأمريكية، بين الخطاب الرسمي اليوم لإدارة ترامب، بين الخطاب الرسمي اليوم الأمريكي في علاقة بالحرب اليوم على إيران، خاصة في علاقة اليوم بالأرقام، المعطيات، الخسائر اليوم العسكرية، الجيوسياسية، السياسية، التوازنات اليوم في علاقة بالداخل الأمريكي والحرب هذه، بين الخطاب اللي يخرج على لسان ترامب وبين ما يكتب اليوم من صحف سواء كانت الموالية أو معارضة اليوم طبيعا لطبيعة الخطاب اليوم الرسمي الأمريكي في علاقة بالحرب الحالية. ونعرف أنه ربما مقالات كما هكا سرحان عندها تأثيرها الداخلي الأمريكي، خاصة كنا نحكيه على نيويورك تايمز، وإلا حتى سرحان على مستوى الاستحقاقات الانتخابية الأمريكية وقت نحكيه على الانتخابات نتاع التجديد النصفي اللي باش تكون في نوفمبر. وسرحان الصحافة الأمريكية عموما اليوم تكتب مقالات في علاقة خاصة بالحرب الأمريكية الإيرانية. سرحان،
1: هو أنا جايك الموضوع للصحافة الأمريكية لأنه في برشا ما يتقال بتسمى. ما خلينا شوي في المسألة متاع اللي صاير في علاقة بالمسيرات ولا القواعد العسكرية وغيره. فما تحولات كبيرة صايرة في المجال العسكري في العالم الكل، معناها لازم الناس كلها تبدأ فهم شنو التغيرات اللي صايرة، يعني تغيرات استراتيجية، مش نحكي على مجرد مسائل تكتيكية في علاقة بالحروب. أنا تقديري خاصة أنه المسيرات هذه قلبت كل المعادلات في علاقة بالحروب، وقلبت كل المعادلات في علاقة بتركيبة الجيوش وكل المسائل المتعلقة بالمعنى العسكري القديم. يعني وقت اللي نشوفه نحن ترسانة عسكرية أمريكية، امتداد كبير جدا في مستوى القواعد العسكرية، لوجستين وجود مهم جدا، نحكي على طائرات وصواريخ وغيره من أكثر يعني المسائل اللوجستية تقدما في العالم إن لم نقل أكثرها، نحكي عن امتداد بشري وكادر بشري مهم جدا موجود داخل القواعد العسكرية. كل هذا يصبح بلا معنى في ظل استهدافه من قبل مسيرات اللي هي زهيدة الثمن وتتحرك بشكل سريع جدا وحتى صعبة الكشف من ناحية الأقمار الصناعية وغيره. بالتالي فما تغير كبير برشا، نجم نقول فما ثورة في مستوى المسائل العسكرية في ظل وجود المسيرات. مازلنا ما دخلناش في مسألة الذكاء الاصطناعي، لأنه المرحلة الثانية وقت باش ندخلوا نحكيوا على مسألة الذكاء الاصطناعي في علاقة بالحروب باش تتغير أيضا كل المعادلات. وراه مخطئ من يعتقد أنه نحن قاعدين توا أنا وخليفة نناقشوا في ملف بعيد علينا جغرافيا وبعيد علينا سياسي وبعيد علينا استراتيجي. مؤخرا صار إشكال كبير قبالة السواحل اللي بيه، تم استهداف نقلة عسكرية، نقلة نفط روسية، وتم اتهام القوات الأوكرانية بأنه هي استعملت مسيرات كانت موجودة في دولة أفريقية معينة واللي هي استهدفت نقلة النفط هذه قبالة السواحل اللي بيه، وصار عليه مشكل كبير. يعني مش بعيد علينا جغرافيا،
2: لا هو الاعتداء بيدو على حقل النفط الليبي معناتها اللي هو لحد الان ما يعرفوش عن طريق مسيره كان.
1: هذيك المرحله الثانيه، يعني بعد صار تعزيزات عسكريه كبيره برش روسيه في ليبيا، السبب الاساسي نتاعها والقادح الاساسي نتاعها انه فما مسيرات قاعده تستهدف في امتداد الاستراتيجي نتاع نقلات النفط نتاعها وغيره. وصار الإشكال الداخلي بتاع ليبيا اللي هو استهداف مصفات الزاوية وغيره عبر مسيرات. وبالتالي مسألة المسيرات هذه راي مسألة مهمة جدا من ناحية الأمن القومي، هذاك علاش احنا قاعدين نناقشوا فيها تو، مش مسألة ترف فكري احنا قاعدين معنا ما نعمل توش بدنا حكيت مسيرات هذه قاعدين نناقشوا فيها. مسألة مهمة جدا من ناحية العسكرية، مهمة جدا من ناحية استراتيجية، ومهمة جدا من ناحية الأمن القومي، وبالتالي مهم جدا أن نطرح ملف هذا النقاش بالنسبة للناس كل، لأنه حتى وقت اللي تكون مسألة جغرافيا بعيدة عليك ولو أنه قريبة منا مهم جدا أنك تتناقشها. فما بالك ابتسام كما قلت أنه نحن باش ندخل في مرحلة أخرى نناقش مسألة الذكاء الاصطناعي واستعماله في الحروب، استعماله في المسائل العسكرية وغيره اللي هي تنجم تمس العالم الكل. نجيت أول العنصر الثاني اللي أنت طرحته ابتسام، مسألة الصحافة الأمريكية. لهنا نحكي على زوز روايات بالنسبة للحروب في علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، اللي هي ديما الولايات المتحدة الأمريكية عندها ما يسمى بالسردية الأمريكية اللي هي تروجها قبل الحروب. السردية هذه يعني بيان فوندي مبنية بالكدي بالكدي، معناها محور الشر، استهداف الدول اللي هي تمثل شر على الأمن القومي الأمريكي، مسألة استهداف الدول اللي هي تخصب في اليورانيوم وغير باش تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي فما سردية يعني من ناحية الفكرية، فما سردية مبنية مهمة جدا من ناحية الأفكار ومبنية بشكل كبير جدا من ناحية اللغة والمفهوم اللي هي تخليها سردية قوية جدا وقادرة أن السلطة الأمريكية والإدارة الأمريكية تروجها داخل المجتمع الأمريكي. بعد السردية هذه اللي هي تكون أرضية فكرية نحكيه على مسألة العسكرية. مسألة العسكرية دي نحكيه ديما على زوز روايات أساسية، فما الرواية الصحفية وفما الرواية الرسمية. يعني علاش ديما الناس تلاحظ أنه في

0: داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فهم تناقض كبير في مستوى نقل الأخبار المتعلقة أساسا بالحروب اللي تدخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية. فما رواية رسمية، ولهنا لازم الناس كلها تفهم أنه فما صحفيين وفما صحفيين اللي هم مختصين في المسائل العسكرية اللي يتنقلوا أساسا مع الجيوش الأمريكية ويكونوا أساسا هم القناة الأساسية اللي تحمل الرواية الرسمية وتروجها وما يقبل حتى نقاش فيها. معناها كيما تقول له مؤسسة العسكرية متاعه كيما عاود هذيك الرواية بالنسبة له الرواية الرسمية اللي هي تنسجم تماما مع السردية الأمريكية. مثلا وقت اللي نقوله نحن راو العراق قاعد يخصب في النووي بيضرب الولايات المتحدة الأمريكية وتدخل يعني ترسانة عسكرية أمريكية للعراق، الصحفيين الموجودين مع المؤسسة العسكرية الأمريكية هم مطالبون بأنهم يتحدثوا بنفس النبرة اللي تحكي بها المؤسسة العسكرية ويتحدثوا حتى على نووي موجود في العراق وغيره، برغم أنه مسألة ما عنده حتى أساس من صح. لهنا هذه الرواية الرسمية. فما الرواية الأخرى اللي هي الرواية الصحفية اللي هما الناس ما عندهمش علاقة مباشرة بمؤسسة العسكرية الأمريكية وما عندهمش علاقة مباشرة بالإدارة الأمريكية، وبالتالي يخدموا بشكل تحقيقات صحفية واللي هي تكون أساساً متناقضة تماماً مع الرواية الرسمية. يعني كما قلت لك ابتسام، الرواية الرسمية ديما تكون مرتبطة مع السردية، لأنه مثلاً الولايات المتحدة الأمريكية تختار دولة نفطية معينة، تختار أنه تدخل للدولة هذه باش تاخذ المقدرات سواء النفط أو غيره، تحاول تلقى سردية معينة، والسردية دي عادة ما عندها حتى علاقة بالواقع، وبالتالي تلقى أنت السردية منسجمة تمام مع الرواية الرسمية مع الصحفيين موجودين مع المؤسسة العسكرية ومتناقضة تماما مع الصحفيين اللي يكونوا يخدموا بشكل موضوعي. بالتالي لهنا نقطة استفهام كبيرة ديما فك حكاية الموضوعية وحكاية الحرفية والاحترافية وغيره، وحتى كالدورات التكوينية اللي أحيانا يجيوا بعض الصحفيين معروفين في العالم ويحاولوا أنهم يعملوا دورات تكوينية للصحفيين معناها في أكثر من دولة ويحاولوا أن يحكيوا عن مفهوم الموضوعية وغيره. المسألة هذه ابتسام داخل الضمير العالمي تهزت برشا. شوف بعد 7 أكتوبر تهزت برشا، يعني وسائل الإعلام الدولية وسائل الإعلام العالمية اللي هي معروفة بشكل كبير جدا واللي هي كانت سواديزون تقري في الناس في مسألة الموضوعية والحرفية وغيره، وقت اللي تجي بعد 7 أكتوبر نشوفوا الانحياز الكبير جدا للكيان الصهيوني ونشوف خطوط التحرير اللي هي منسجمة تماما مع اللي يقوله نتنياهو، لهنا نقطة استفهام كبيرة. فقدت موضوعيتها تماما وفقدت حتى كالمسألة متاع المشروعية يعني باش تجي تقريك مسألة الموضوعية والحرفية في نقل الخبر والحرفية في التحليل والحرفية في مقال الرأي وغيره. بالتالي كما قلت ابتسام فما أكثر من رواية وفما أكثر من توجه، هذاك علاش أنا ديما مانيش من أنصار كلمة الإعلام في مفهومها المطلق. ما نجموش نحكيه على إعلام في مفهوم المطلق بقدر ما نحكيه على ناس تتبنى الرواية الرسمية وتعودها وناس تخدم بشكل حرفي وموضوعي وتكون ديما يعني زوز مسارات الضمة متناقضة، وهذا اللي فسر معناها ساعات ناس تتساءل علاش داخل الولايات المتحدة الأمريكية كل هذا التناقل في مستوى نقل المعلومة من داخلها.
1: واضح سرحان، وإحنا أكيد باش نواصلوا بتبيع بقية الفقرات أو الفقرة الأخيرة كالعادة باش نرجعوا على فقرة بالأرقام في سياق اليوم متابعتنا كالعادة لمختلف التطورات الإقليمية والدولية. بعد شوية نور باش يحكينا على الانسحابات الجماعية للوفود مع بدء كلمة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في الأمم المتحدة. بعد شوية نعطيكم التفاصيل والمعطيات، ولكن قبل هذه نخرج فاصل صغير ورجع.
2: هنا تونس، سويي اليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة

بالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البغا نورمال ملكة بعبو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة وخمسة واربعين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. مازلنا موصلين معكم جزءنا الأخير من حلقتنا لليوم في هنا تونس، فقرتنا الأخيرة أرقام معطيات تخص ملف يهم تطورات قاعدة تصير على مستوى العالم والمنطقة. نذكر حاضرين معنا في النقاش وتحليل هوني في البلاتو خليفة شوشية سرحان شيخاوي، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا يتبعوا فينا ويتفاعلوا معنا على امتداد ساعتين كاملين ويعلقوا ويتناقشوا معنا زادة في مختلف المواضيع والملف سواء الوطنية أو الدولية اللي يصير طرحها هوني في البلاتو. مرحبا بالجميع، ومباشرة نمشيو لفقرة بالأرقام.
0: بالأرقام
1: ملك الأرقام هو خليفة ولا سرحان؟ شكون فيكم
2: ملك الأرقام؟ نور معروف.
1: أي شكون هو قال؟ ما أنت قلت على
2: خليفة. خليفة
1: خليفة غيمون مش ما نغلطوش. خليفة أنت قلت ترجع عليك برشا كلمات تخذوهم على خليفة صح ولا لا؟ خليفة
3: إن شاء الله كلمة بهي
1: ويجي منك كان البهيرة ويخليف عايشك. مرحبا بيك يا خليفة مرة أخرى. أي نور، أهلا وسهلا. مرحبا،
2: أهلا وسهلا ابتسام شاطرك الرأي. خليفة يجي منه كان البهير ويخرج من فمه كان البهير.
3: عايشك
2: خليفة
3: على روحي
2: هذه الحقيقه. خليفه
4: جرب ما بطلع عنوان خايف
1: شوف الوجه
2: هذا الكلام اللي ما نسموه
1: هذه اللي يجي من خليفه قبل ما نوري هبط العناوين قبل
3: البث هبط عنوان بعد البث عنوان يهبط عنوان ما يهزش على التليفون ويخرج
4: سكر تليفونه
3: سكر تليفونه يخليني 24 ساعه نغلى وبعد كده يضحك لي نرجع نتفاهم ونرجع
1: ترجعك
3: يا رب يستر.
1: مرحبا بكم الكل. هيا نور تفضل. هاي
2: عايشك سام. حديث الساعة هو الكلمة بتاع نتنياهو البارح قدام الجمعية العامة الأمم المتحدة، باش نعطيو التفاصيل متاعها وحكاية الانسحابات وباش نربطوها باستطلاع رأي خرج من قلب دولة الاحتلال. باش نحكيو شنية العلاقة بين اليسار وقت الكلمة بتاع نتنياهو والاستطلاع هذا. المشهد في نيويورك نهار 24 سبتمبر 2026 كان لافت كما قلت مع بداية خطاب بنيامين نتنياهو قدام الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. عشرات المندوبين قاموا وغادروا القاعة وخلوا برشا مقاعد فارغة قدامه. رويترز وثقت عفوا الانسحاب، وفي نفس الوقت كان فما مئات المحتجين متجمعين في محيط الأمم المتحدة ضد نتنياهو وسياسات الكيان الصهيوني. وخارج المقر الشرطة في نيويورك اعتقلت على الأقل 30 شخص حسب رويترز، بينما مصدر من شرطة نيويورك نقلت عليه تقارير أخرى رقم يقارب 100 موقوف خلال الاحتجاجات. يعني الأرقام تختلف حسب نطاق وتوقيت عملية الإحصاء. نتنياهو رد على الوفود اللي خرجت وصف المنسحبين بالجبناء أخلاقيا، وواصل خطابه قدام قاعة نقص فيها الحضور بشكل واضح. لكن أهمية المشهد ابتسام ما تقفش عند باب الأمم المتحدة، خاطر بعد أقل من 24 ساعة خرج استطلاع رأي. الاستطلاع نشرته معاريف وأنجزه معهد لازار الأبحاث بالتعاون مع بانيل فورآل يوم 23-24 سبتمبر 2026. تم دعوة 4217 شخص للمشاركة، لكن اللي كملوا الاستطلاع فعليا كانوا 610 أشخاص، أي قرابة 14% من المدعوين، والعينة تشمل بالغين فوق 18 سنة من يهود وعرب. وهامش الخطأ الأقصى المعلن للاستطلاع هو 4 نقاط مئوية. النتيجة الأبرز كانت 62% من المستجوبين قالوا أنهم قلقين من تراجع مكانة الكيان الصهيوني دوليا، مقابل 31% قالوا أنهم مش قلقين، و 7% ما عبروش على موقف. أما كان قسموا النتائج السياسية نلقاو شرخ واضح، 59% من ناخبي الائتلاف الحكومي قالوا أنهم مش قلقين والوضع الدولي، في المقابل 88% من ناخبي المعارضة عبروا على قلقهم، و 54% قالوا أنهم قلقين بدرجة كبيرة جدا. والاستطلاع أعطى زاد صورة على موازين القوى السياسية. حزب يشار بقيادة أيزنكوت تصدر ب 22 مقعد، الليكود نتاع نتنياهو جاء ب 18 مقعد، والديمقراطيين ب 11 مقعد. كتلة الائتلاف الحكومي تراجعت إلى 49 مقعد فقط من مجموع 120 مقعد في الكنيست. وهوني تتقاطع صورتين ابتسام. في الخارج نشوفوا مندوبين يغادروا قاعة الأمم المتحدة واحتجاجات في نيويورك، وفي الداخل نلقاو 62% من المستجوبين يقولوا أنهم قلقين من تراجع المكانة الدولية للاحتلال. وزيارة نتنياهو نيويورك جات زادة في وقت اللي هو مازال موضوع مذكرة توقيف صادرة على المحكمة الجنائية الدولية منذ 21 نوفمبر 2024 على خلفية اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالحرب على غزة. في غزة حصيلة وزارة الصحة تجاوز 73,000 قتيل فلسطيني حسب الأرقام اللي نقلتها، 73,000 شهيد يعني، في حين يرفض الكيان الصهيوني اتهامات الإبادة ويقول أنه عملياته تستهدف حركة حماس. إذن المشهد ابتسام، ما عادش فقط مواجهة عسكرية وسياسية ضد الفلسطينيين، وإنما زاد معركة على الشرعية والصورة والمكانة الدولية. يعني الاحتلال في مأزق دولي اليوم. الانسحاب من قاعة الأمم المتحدة يعطي صورة على مستوى الاحتجاج الدبلوماسي، والاستطلاع يعطي صورة مختلفة لكن مرتبطة بين بعضهم. كيفاش جزء كبير من الرأي العام داخل الكيان الصهيوني يشوف نفسه اليوم وموقعه في العالم.
1: واضح نور، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل والمعطيات. احنا مازالونا تقريبا 8 دقائق تفصلنا على انتهاء موعدنا لليوم، 4 دقائق بنتكم سرحان وخليفة، بما انه خليفة بدأ يحكي على الموضوع هذايا في فقرة عطاير. باش نبدا معك سرحان، هاي تفضل.
4: هو تعليقا على اللي كان يحكي فيه نور، تو ماش نحكي ابتسام على الحقيقة والكذب، ولينا نحكي على مدى مقبولية الرواية متاع الكيان الصهيوني ومدى مقبولية هذا الكيان في العالم. خلينا من المعطيات متاع التطبيع المتعلقة بالنظم الرسمية معينة، نحكيه شعبيا. أنا تقديري الخاص هذا الكيان وروايته الكل وتمظهراته في العالم الكل أصبحت غير مقبول وصعب جدا أنها تقبل، وبالتالي حتى المجهود اللي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وحتى شخصيات من داخل الكيان في جعل هذا الكيان مقبول شعبيا إلى حد الآن غير ناجحة تماما. رواية الكيان للأحداث غير مقبولة في العالم، غير مقبولة شعبيا، يعني ما عادش الناس تنطلي عليها الحيلة اللي كان يقدمها الكيان الصهيوني في علاقة بروايته لتسلسل الأحداث والسردية العامة اللي قاعد يقدم فيها. حتى الأشخاص الذين يحملون جنسية الكيان أصبحوا منبوذين ومش مقبولين في المجتمعات الدولية، وشفناها متعرضوا للعنف في الكثير من المناطق. وبالتالي الكيان هذا برمته كله أصبح عنده إشكال كبير جدا في مسألة المقبولية، بقطع النظر عن الناس أو الشخصيات التي غادرت عند إلقاء كلمة بنيامين نتنياهو وغيره. هذا الكيان بتمظهراته الكل، تمظهراته السياسية بواجهته السياسية، من يحكمه بتمظهراته حتى الشعبية، الناس اللي تحمل جنسية هذا الكيان كله أصبح غير مقبول شعبيا، وهذا تقدير خاص من أكثر المعطيات المقلقة بالنسبة لداخل الكيان. لأن وقت اللي تحكي لي على نظم رسمية قاعدة تتبع ومسار متاع تطبيع وقطار التطبيع وغيره والديانة الإبراهيمية وغيره، هذه مصالح المسائل الرسمية مربوطة أساسا بالمصالح. يعني تنجم تلقى نظم سياسية عندها مصالح مع الكيان الصهيوني وغيره في فترات تاريخية معينة تدخل مسار التطبيع، لكن شعبيا ما فماش مسألة المصالح هذه. شعبيا نتحدث عن انطباع عام في العالم رافض تماما لهذا الكيان، وهذه من أكثر الأشياء اللي تخلي الكيان قلق من الداخل. يضاف إلى هذا بعض السلوكات اللي هي صراحة عليها برشا نقاط استفهام ما قام به بنيامين نتنياهو من رفع البيجر والحديث على وتوجيه الخطاب لحزب الله ويقول لهم تعرفوا أنتم جيدا شنو الآلة هذه وشنو صار فيكم بالآلة، أيضا واحد من الوفد متاع الكيان الصهيوني وطريقة تهجمه على الممثلين متاع إيران. بالتالي حتى في مستوى سلوكه العام داخل الفضاءات اللي كان من المفترض أنه هي عندها قواعد متاع سلوك معينة فيها، يحاولوا قدر الإمكان أنهم يتجاوزوا كل الأطر القانونية وكل الأطر اللي تحدد السلوك. بالتالي هذه من أكثر الأشياء اللي بتخلي حتى مسألة مقبوليتهم صعبة جدا. صحيح معناها مسألة التقدم في مستوى السلاح، صحيح مسألة التقدم في مستوى المصالح وربط علاقات مصالح تجاريا واقتصاديا وغيره مع الدول، هذه مسائل مهمة بالنسبة للكيان، بالنسبة لداخل الكيان. لكن من أكثر النقاط اللي قاعدين يخموا فيها حاليا أن المزاج العام في مستوى العالم رافض لهذا الكيان، ومن أهم الحاجات اللي تدل على هذا التحركات الاحتجاجية اللي صايرة خارج المقر والتحركات الاحتجاجية اللي تصير في العالم الكل. ونشوفه نحن حتى مازالت بعض الدول الأوروبية إلى حد الآن الشارع فيها مازال حي ومازال إلى حد الآن يخرج ويتظاهر ويرفع شعارات ضد هذا الكيان. وبالتالي كما قلت ابتسام سياسيا اقتصاديا تنجم تقدم وتنجم تعمل صفقات في مراحل تاريخية معينة، تنجم تضغط أنت على نظم سياسية هي وصلت لمرحلة متاع ضعف معينة تحاول أنت تستغل الضعف متاعها وتعمل علاقات تطبيع وغيره. لكن شعبيا في مستوى المزاج الشعبي صعب جدا أنك أنت تحاول أنه هذا المزاج الشعبي تطوعه لمصلحتك الشخصية، خاصة أنه ما عادش نحكي ونحن على وسائل الإعلام بالمفهوم التقليدي. عندك 4-5 وسائل إعلام دولية اللي هي تروج لك وجهة نظر معينة، تو نحكي على وسائل التواصل الاجتماعي، نحكي على التعدد في مستوى المنصات الاجتماعية، وبالتالي حتى روايتك أنت قد تكون متماسكة في خطوط تحرير معينة، لكن بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي وغيره فإنه يتم التشكيك في أدق الجزئيات متاعها، وبالتالي ما تنجمش تشكل وجهة نظر معينة أو ما تنجمش تشكل رأي عام مساند لك. وتقديري خاص هذا من أهم التحديات التاريخية بالنسبة للكيان الصهيوني، لأنه الأجيال الموجودة حاليا والأجيال تتحرك حاليا في الشارع والأجيال اللي شافت 7 أكتوبر وغيره، كل هذه الأجيال جزء مهم منها سينتقل إلى الشأن السياسي وجزء مهم منها سيمثل قيادات المستقبل. ولهنا نطرح نقطة الاستفهام، وقت تولي الناس اللي تحتاج في الشارع أو حاليا في مختلف دول العالم هي في سدة الحكم، كيفاش باش تكون علاقتها مع هذا الكيان الصهيوني؟ هذا أكبر تحدي واجههم حاليا.
1: هاي خليف تفضل.
3: وباختصار هو الصلف والتجبر الممزوج بوقاحة مرضية اللي شفناها في كلمة المجرم نتنياهو حين يخاطب دول العالم المجتمع ويقول لهم إن كان هناك مزيد من الجبناء الذين لم يغادروا القاعة أطلبوا منهم المغادرة الآن. هكذا خاطب العالم من على المب، بقدر ما نشوف فيها نوع من التكبر ونوع من الصلف، فإنها تعكس حالة من الارتباك الداخلي، لأنه الكيان البغيض هذايا منذ أن كتب له أن يؤسس عنوة على حساب الفلسطينيين كانت السردية والصورة اللي حب يظهرها في العالم هي صورة المظلومية، صورة الهولوكوست، صورة اليهود المسكين المستهدف معناتها في كل دول العالم، وهو الطيب والمسكين والذي يقدم البشرية. الصورة هذه اللي استمرت لمدة سنوات ولمدة عقود ونجحت في خلق سردية واختراقها، خاصة اعتمادا على مظلومية الهولوكوست والمجازر اللي صارت فيهم في ألمانيا هذه، وخلقت نوع من التقدير والعطف الخاص العالمي. هذه كلها سقطت في 7 أكتوبر، وبدأت كل ما يوم آخر بعد 7 أكتوبر هذه الصورة المزيفة تعوض بالصورة الحقيقية، الصورة الحقيقية اللي شفنا عليها الكيان الصهيوني اللي لخصها المجرم نتنياهو وهو يتحدث ويتوجه إلى كل دول العالم. مشكلة ما توجهش للي غادروا، الخطير في الكلام اللي هو ما توجهش للي غادروا، لأن بطبيعتهم الوفود اللي غادرت، هو توجه للوفود التي لم تغادر ويتوجه لهم إن كان هناك مزيد من الجبناء الذين لم يغادروا القاعة أطلب منهم المغادرة الآن. هو يخاطب في الناس اللي ما غادروش، في أصدقاء ويستاهلهم بما فيهم 3 وفود عربية، معناتها ما ما ما ما خاطبش الناس اللي غادرت، لأن الناس غادرت خذت قرارها من الأول، أما خاطب من لم يغادر، معناتها في إطار تحدي في الجانب هذا. أنا نقول العزلة هذه، هذا الخطاب المبالغ فيه والغير عقلاني، معناتها هو كما قلت يعكس حالة من الارتباك الداخلي وعزلة دولية. عزلة هذه تقريبا لا يمكن أن تذكرنا إلا بعزلة نظام الميز العنصري في جنوب أفريقيا قبل سقوطه بسنوات. هذه من العلامات المؤكدة أن هذا الكيان البغيض الكيان الصهيوني أصبح يستنزف آخر ما تبقى له من سنوات قبل أن يزول، لأنه كل العلامات تدل، أرجع أقرأ التاريخ والأيام الأخيرة، نظام البيز العنصر في جنوب أفريقيا وكيف كان يخاطب العالم وكيف كان يهاجم كل الدول بما فيهم الدول الأوروبية بما فيهم بريطانيا اللي خلقاته كما خلقت الكيان الصهيوني. البارح نتنياهو نشوف فيهم يهاجم فرنسا وبريطانيا لأنه غير مستعد لأن يستمع إلى أي نقد مهما كان بسيط، حتى لو كانت نصيحة ممن ساهم في تكوين هذا الكيان ما عادش نجم يقبلها. لذلك هو يعيش نوع من التوتر، عزلة دولية إن شاء الله تتواصل. للأسف تولي مسؤولية الدول العربية والإسلامية أكبر عندما تساهم كل دول العالم وكل أحرار العالم في عزة الكيان هذايا، في حين أن نجد في الوقت اللي يتعزل فيه الكيان هذايا ويصل إلى الصورة المهزلة اللي شفنا عليها نتنياهو وحيدا موجود في الأمم المتحدة، في اللحظة هذه نشوف بعض الدول العربية ما زالت تهرول للتطبيع. شنو اللي مش يقدم لك؟ انت ما قدمش للي مشوه في كام ديفيد ولا واد عربة، واللي طبعه قبل مش قدم لك انت، هو معزول في الجانب هذه. أحيانا تسأل سؤال، لماذا تهرول الدول هذه من أجل تطبيع مع كيان معزول كل العالم تقريبا معناتها أنكره، هو كل العالم واخذ منها موقف. أنا أرجو من العديد من الدول العربية اللي تراجع مواقفها في علاقة بالهرولة للتطبيع مع الكيان المجرم هذي.
1: وهذا شكرا لك مرة أخرى خليفة شوشين، سرحان الشيخاوي، نور الفارسي في الأعداد والتنسيق، ناجي بالحاش في الإخراج الصوتي، وإيمان الشابي في الإخراج الرقمي. احنا كنا وصلنا الختام برنامج جوني تونس لليوم، كنت معكم ابتسام شويخة موعد الأخبار مع زميلتنا بهير عوجي، بعد القاو حاتم جزبار في فلاش سبور، نتلقى وإن شاء الله نهار الاثنين في أمان الله.
0: هنا تونس

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز وثانية ديوان FM عسلمة. قرابة ثلثي النزاعات الشغلية يقع فضها من قبل تفقديات الشغل ولا تذهب أمام القضاء وفق ما صرح به المدير العام لتفقدية الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية نور الدين التريكي خلال حضوره اليوم في برنامج هنا تونس. وأضاف أن التفقديات الشغلية تلعب دور الوساطة أكثر من الدور الزجري، وذلك نظرا للثقة التي تحظى بها من قبل المؤسسات والعمال، مشددا على أن تحرير محاضر المخالفات ليس هدف التفقديات. يذكر أن فض النزاعات الفردية يبقى اختصاصا حصريا للقضاء وفق ما أفاد به المدير العام لتفقدية الشغل. مصالح الديوانة سنة 2025 تقوم بتسوية أكثر من 1,500,000 تصريح ديواني حسب ما كشفه رئيس وحدة المتعامل الاقتصادي المعتمد بالديوانة التونسي العقيد قيس بن زايد للإذاعة الوطنية، وصفا العدد بالهام جدا لأنه يندرج ضمن عملية تطوير العمل الديواني ومنظومة التصرف في المخاطر، وأن الديوانة التونسية تسعى لرقمنة كافة خدماتها مع حلول سنة 2027، مضيفا أنه سيتم اعتماد نظام معلوماتي جديد. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 75 منشط رياض أطفال بسلك منشط رياض الأطفال لفائدة وزارة الداخلية. أوضحت الوزارة في بلاغ لها أن عملية تسجيل الترشحات للمناظرة تتم وجوبا عن بعد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمناظرات، وذلك بداية من 25 سبتمبر إلى غاية 26 أكتوبر القادم. أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية بير الدولة بمعتمدية أبو حجلة من ولاية القيروان يطالبون بالتدخل العاجل لصيانة المؤسسة إثر انهيار جزء من سورها الخارجي، مشددين على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أبنائهم والإطار التربوي العامل بالمؤسسة. إلى الشأن الدولي، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يقول أن فرنسا سترسل موارد عسكرية لحماية ينبع، وهي مركز رئاسي للصناعة والطاقة يقع على ساحل البحر الأحمر في السعودية. وكالة رويترز للأنباء تنقل عن مصدرين قولهما أن مطاري أربيل وسليمانية في العراق قررا تعليق الرحلات من وإلى إيران اعتبارا من اليوم.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: فلاش سبور. فلاش سبور. المساعتين واربع دقائق، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي يلعب اليوم نهائي كأس الأمم الإفريقية للكرة الطائرة بداية من 5 متاع العشية بقصر الرياضة بالمنزه ضد المنتخب الكاميروني. منتخبنا من أجل اللقب القاري رقم 12 ومواصلة الهيمنة القارية في التاريخ بعد سنوات 67 79 77 85 95 99 2003 2017 2019 وآخرها 2021 في رواندا. مقابلة باش تكون سولد اوت، شبابيك مغلقة باعتبار نفاذ التذاكر على الموقع اللي تباع فيه تكيات المقابلة. إن شاء الله زينة لنزور قرطاج. نبدل الاختصاص، المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ينطلق اليوم في التحضيرات لمواجهة منتخب بوتسوانا في الجولة الثانية من تصفيات الكان نهار الاثنين الجاي. المقابلة 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقر ببيرات. السيانس تاع اليوم 5 العشية باش تكون ويكلو، باش تكون ديكراساج لإزالة الإرهاق. وبالنسبة للي لعبوا المقابلة متاع البارح ضد أوغندا وحصة عادية الملعبية اللي ما شاركوش، نذكر منتخبنا تعادل البارح قدام أوغندا 1-1، ومنتخب بوتسوانا منافسنا الجولة القادمة كان تعادل أيضا البارح مع المنتخب الليبي 2-2. مباراتنا ضد المنتخب البوتسواني بإدارة الحكم التنزاني أحمد علي أرجيغا. الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية صفاقس عاين تقدم أشغال التهيئة والصيانة في ملعب الطيب المهيري في إطار الاستعداد للحصول على شهادة التأهيل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باش ينجم الملعب يستقبل مقابلات دوري المجموعات. الأشغال تشمل تهيئة حجرات الملابس، تحسين مقاعد البدلاء، تجديد ممر الملعبية والمنصة الشرفية، توسعة القاعات الاجتماعات والمراقبة الأمنية، تهيئة فضاءات الصحفيين، وأحداث منطقة مختلطة للحوارات. بلدية فاقس أكدت التزامها بتوفير الإمكانيات اللازمة وتسريع نسق الأشغال باش يكون الملعب جاهز لاحتضان المقابلات القارية بحضور الجماهير. الموعد الويكند هذه مع مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. دونك عنا غدوة في المجموعة الأولى محيط قرقنا هلال مساكن بإدارة الحكم رضوان بالواعر، هلال شابة الرلوي بإدارة الحكم وائل العجنقي، سبورتينغ بن عروس مكرم المهدية بإدارة منتصر عمار، مستقبل جابس جمعية مقرين بإدارة حسام بالحاج علي، ملعب السوسي كوكب عقارب بإدارة حسين السالمي، نجم الخلادي بعض بوحجلة بإدارة إسلام الزوالي، مستقبل سليمان اتحاد تطاوين مقابل زفر أحمد الذودي. الدفعة الثانية والمجموعة الثانية تتلعب بنهار الأحد بدايه الماض 3:30 أمل بوشمة النادي القربي بإدارة جسر جيرات، قوافل القفصة مستقبل قصرين بإدارة رائد جويرو، سبورتينغ المكنين هلال الضيف بإدارة سفيان المنصري، أولمبيك الكيف اتحاد قصور سافي زفارة نزار رياحي، جمعية ريانة مع بالجيبسي بإدارة وائل المصباحي، أولمبيك مدنين قلعة رياضية بإدارة ملك ماشا، وشبيبة القيروان تواجه جندوبة الرياضية بإدارة الحكم حسام الطهري. قرارات تأديبية بعد أحداث مباراة الشبيبة القيرونية والنادي الرياضي الصفاقسي بطبيعة والرابطة الوطنية لكرة السلة، قرر تسليط جملة من العقوبات على عدد من اللاعبين ومسؤولي جي اس كا والسي اس اس. تعرفوا أحداث المقابلة متاع كرة السلة شنو اللي صار فيها؟ دونك بالنسبة للسي اس اس عنا محمد العباسي إيقاف لزوز مقابلات، أمين الله الجيزاني إيقاف لمدة 3 مباريات زوز نافذين وواحدة مع تأجيل التنفيذ. بالنسبة للشبيبة القيرونية عنا بالحسن الشيحي إيقاف لزوز مقابلات، فما إيقاف ل3 مقابلات لكل من أحمد الضيف ومحمد المنفذ، جاد الجوادي المساعد المدرب إيقاف 10 مقابلات منها 6 مقابلات نافذة مع تأجيل التنفيذ بالنسبة ل4 مقابلات. موعد اليوم، مواعيد اليوم مع تصفية المؤهلة أيضا لكأس الأمم الإفريقية، أعطيكم أبرز مقابلات اليوم. حاليا انطلاق مباراة الموزمبيق السنغال 5 عن زوز مباريات، نيجيريا مدغشقر، السودان تواجه منتخب الأثيوبي. بقية المقابلات ينطلقوا 8 وفيهم مقابلات للمتابعة، الجزائر زامبيا، المغرب تواجه الجابون، منتخب المصري يواجه منتخب الأنغولي، مالي تواجه الكاب فير، ومنتخب البوركينابي يواجه منتخب البنين. في دوري الأمم الأوروبية أبرز المواعيد للمتابعة، 8 غير باع إيطاليا بلجيكا، منتخب السويد يواجه المنتخب الروماني، والمنتخب التركي يواجه المنتخب الفرنسي، وأول مباراة رسمية للمدرب زين الدين زيدان على رأس منتخب الديوك.
0: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فهم حكاية غرام.
3: احنا صوتكم في صفاقس
0: على 91.2 ديوان فام.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم انه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار اثناء الاستماع، لانه في مجريات الاحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم هي أنجليزية لحما ودما، يعني من بلاد الضباب، وأحداثها صاروا في عام 2010 في مدينة لانكاشير في الشمال الغربي على نهر اللون أو القمرة هكاك يسميوها، ولو أن القمرة بالإنجليزية هي مون على وزن كمون. الحاصل المدينة هذه تبعد 73 كيلومتر على مانشستر و93 كيلومتر على ليفربول، وزيد كيما نقولوا في مفترق الطرق، لكن ما فيهاش الكثافة السكانية والخوضة اللي في المدن هذه، ولهك الجماهير العنيفة متاع كرة القدم واللي سميهم الأوليغانس، والبريطانيين يمتازوا بهم دون غيرهم. بعد المقدمة القصيرة من مسرح الأحداث، نهار لحد 25 جويلية 2010، ممرضة اسمها جين كلوف عمرها 26 سنة خلطت مع 8 متاع الليل للسبيطار باش تبدأ السيرفيس متاعها، ووقفت كهربتها في الباركينج، هبطت سكرت الباب وبدات تطربق في التماق متاعها داخل السبيطار، ودوب ما وصلت تفكرت حاجة نسيتها، رجعت الكهربتها، الدنيا كانت فارغة وهي ما فاقتش اللي ثم واحد متخبي ورا شجرة يقانس فيها. جين دوب ما حتى تساقى في هكا الباركينج، وهكا الشخص تنطر عليها من ورا شجرة بسرعة كبيرة، طيحها في القاعة وبرك عليها كالبقالي. الراجل فدس يوزن 110 كيلو ويمارس في رياضة كمال الأجسام، معناها بكل عضلات. وجين المسكينة بوسقيقية، يعني عصفور زيتون أو كعبة سباجيتي، معناها كي تاكل كعبة زيتون تظهر حبلة. الوزن متاحة 39 كيلو ونسمة سيف تطيرها. الحاصل هكا العضروت وقت اللي هبط عليها بجهامته فريكها تفريك لدرجة أنه تسكر عليها نفس وليت تفاغم وتلقف. وهو جبت سكينة ما يهمناش منين، وجين كانت تقاوم فيه بالجهيد اللي عندها، تحب تبعد هكا الجبل اللي دقدقلها قوايمها، لكن جاتها طعنة قوية في جنبها وخلطت عليها الثانية والثالثة. المسكينة ترخات بكلها، وهكا العثمث ميتخلى عليها الدغرة في جرة أختها وفي البلايس الكل، من رقبتها لزدرها لكرشها لجنابها لظهرها، انقبها نقبين ووليت نافورات متاع دم يفيع من كل بلاصة. والشي يصرح في مدخلك الباركينج ووليت بحير على حالها. مختصر الحديث، هل عضروت هذا عطاها 71 طعنة، لا واحدة زايدة لا واحدة ناقصة، وهو بنفسه ولا منفخ بالدم متاع جاين. وكي خذي غرضه وتأكد أنه قلب جاين المسكينة تفرم فرمان من كثرة الطعن، قام على أساس باش يمشي ودمها سايح. لكن كيف اللي يدخلوا شك وظهرت له اللي هي مازالت تتنفس وفيها عرق لحياة، ارجع لها مباشرة وانحرها كما ينحروا الأضاحي، قريب يسللها راسها من دفتها. ومن بعد ابقى يتفرج في الإنجاز متاعه ويتلذذ. وجاين المسكينة تتمرغط في دمها وترعش حتى لين فارقة الحياة. وبعد ما أكل المجرم ملاع عينيه منها، طلع في كرابته وغاب في جنح الظلام. في ترابط الأحداث، السؤال الكلاسيكي اللي مستانسين به، أشكون وهاللي اعتدى على جاين الفرملية وهي خارجة من خدمتها باش تشوف الشنسات في الكهرباء، وعليش اقتلها باك الوحشية هذيك؟ بالنسبة للدافع ما هوش متاع سرقة، لأنه ما هزلها حتى شيء، كي تقول ساكها لا. وخلف هذا دافع الاغتصاب مفقود، لأنه هالشخص داهمها مباشرة وخربها بالسكينة، معناها الأمور ربما تمشي في منحى انتقام متشفي، كيما اللي يصير في الكريم باسيونيل، يعني الجرائم العاطفية. ومن غير تطويل وتشويق، يلزمكم تعرفوا أنه هالشخص هذا اللي اعتدى على جين يعرفها حق المعرفة. كيفاش؟ هاو جايكم الحديث. في الإطار هذا يلزمكم تعرفوا أنه جين كلاف ملي صغيرة تحلم باش تولي ممرضة، وكانوا عندها 3 أخوات هي الكبيرة فيهم، وأمها وبوها يحبوها ومتعلقين بها بشكل كبير، لأن نتائجها المدرسية كانت ممتازة. واللي حببها في مهنة التمريض هي أمها، لأنها كانت انفيرميير، يعني ممرضة، وربات على الإحساس بالآخرين ومساعدتهم، وزادت أثرت عليها باش تدخل تقرأ التمريض، واخذت ديبلوم في عام 2007 وقبلوها وهي عمرها 23 سنة، ودخلت تخدم فيها كسبيطار اللي تقتلت شر القتلة على العتبات متاعه. وفي نفس العام اللي دخلت فيه جين للسبيطار، وأسابيع بعد ما بدأت تخدم، تم انتداب جوناتان فاس، وخدمته ما تحتاجش لسبعة بكالوريات وشهيد وتكوين كما التمريض. جوناتان بكل بساطة دخلها برخصة سياقة ولا يسوق في الأمبيلانس، لكن قبل هذا خدم سيرفور في ريستوران، ومن بعد فيدور في بواتا متاعك اللي يبدأ واقفين في الباب، أنت تدخل لا أنت بتدخلش، ومن أخدم أجون دو سيكوريتي، يعني عاون حماية، أما وقتي يعني جوتابل. الحاصل دار على خدم الكل، وكان مغروم برشا بدنه يعمل في الميسكولاسيون، والنهار وما طولك يا نهار هو في القاعات متاع الرياضة يبدأ يهز ويهبط في العبار الحديد ويفشفش ويتشتش كيما الكار متاع السبعة ولا الكاميون ريمارك، ويستعمل في العقاقر والبومضات الكل ومعهم الاستيرويد يعني المناشطات اللي بيش يطلعوا له الميسكل، يعني هكا الكنافر اللي يوليه في الذراع وفي بلادنا يسميوهم رمانة. الحاصل يمارس في رياضة كمال الأجسام على أساس يولي ربما نجم من نجوم السينما، وخلف العضلات متاعو جوناتان يعرف يخدم مخو لأنه كان خبيث برشا وما كانتش عنده الشعبية متاع جين واللي محبوبة برشا في السبيطار، على عكسه هو اللي الناس الكل ماخذين منه حذرهم لأنه عنده جانب غامض في الشخصية متاعو وعمره ما يحكي على روحه ولا حياته حد ما يعرف عليه حتى شيء. الراجل صبورة كحلة، والمشكل الكبير أنه جاين من دون عباد ربي الكل اتخبطت فيها الغضنفر خبطت القضاء، وهو عمل روحه مخبوط فيها زادة، وفي الحقيقة لعب لها بعقلها باش يعمل فيها اللي يحب. وهو جايكم الحديث. في نفسها الصورة من سقوط جاين في الحب، وخلينا نقولوا حب اللي ولات تنقر فيه كدجاجة، زملائها وقضوها ما حبوهاش يتبعوا ونبهوها قداش من مرة وقالوا لها ما هوش يريقلو ما هوش يصافي، لكن رغم كل شيء تعلقت بيه وما عادش تفارقوا، والاثنين ولاوا في نهاية الأمر متعاشرين عشيقة وعشيق، وهي دوب ما تكمل السيرفيس متيحة تمشيله باش تنقر الحب وما عادش تطل على أمها وبوها. مختصر الحديث، حتى حد ما كان مرتاح للعلاقة هذه اللي ما بين جين وجوناتان وأولهم عائلتها أمها وبوها، من اللي شافوه لا حملوه لا تقوه لا هضموه، قالوا لا يا جين حل مخك، لو كان جات نيته طيبة من المفروض يعرس بيك بصداق مش يعيش معاك بعلي هكاكة من غير لا عقد ولا ورقة. الكلام هذا وقذها شوية، وجين جبدت له هالموضوع هذا وقالت له اش قولك نعرسه، ولهنا جوناتان رهوجها ترهويجة شعرة لقلبها سكت. الضربة جات الدور، قال لها بكل بساطة اللي هو معرس عنده عامين ونص وجايب زوز صغار زوز الراري. المسكينة صدمت وبدأت تفروتي من فعل فروتي بالفرنسوية يعني تفرك دخلاني، وقالت له علاش ما قلت ليش من الأول اللي انت معرس وبصغارك، قال لها الله غالب ما جاتش الفرصة، أما راني نحبك ومانيش مستعد نسلم فيك، مرتي باش نطلقها مسألة أيامات وتمشي على روحها، خانتني وغنى لها خاينة وما عادش نصفيك بالإنجليزية بالطبيعة، وفهمها اللي هي خانته على الأقل مرتين وما عادش حاجته بيها ويحب يعيش هو وياها، المهم تاخذ طلقتها وتتنسى. ولهنا جاين بحكم اللي عندها برشا حب لجوناتان، والحب هذا ضمير مستتر تقديره وحب، والمسكينة من شيرة أخرى كانت طيبة برشا وعلى نياتها، وهو يعني جوناتان لقاها على قد يده وينجم يلعب لها بمخها، وعلى هذاك مشى في باله اللي هو بالحق باش يطلق مرته على خاطر خانته، واعطات فيه ثقة عمية وسكنته في دارها. وهكا العذروتي استنى في اللحظة هذه بالطيقة والدرج، ومشى جاب دبش ونصب دار مقامة معاها، وضربة ضربتين يلصق فيها ويمشي معاها بعد أمها وبوها. وكيما سبق وقلنا لكم ما يحبوهش مستثقلين ويخافوا منه، ويستناو في النهار اللي بنتهم تبعد على هالعزاء. ومش كان هما برك اللي يعرفوا جاين الكل، ما خليه وما عملوا باش يقنعوها أنه ما هوش باهي بالكل وما هوش ركوبها. مختصر الحديث، هالحكاية متاع طلاق جوناتان اتوالت، اشنو اللي باش تعمل جين؟ هاي جايتكم التفاصيل. في المرحلة هذه من القضية ومن الوعود متاع جوناتان انه باش ياخذ جين ويطلق مرته، الحكاية متاعو تمغتت وتوالت، وهي بقات كل مرة تذكره بالوعود متاعو وباقي ما تلفيها، هاو يحكي لها حكاية ما تجدش حتى على غشير ولا يطلع لها بكذبة من كذبات والتي لا تحصى ولا تعد. وفي الاخر جاين وقت اللي فهمت انه ما عاد عنده حتى نية باش يطلق مرته، وكثرت عليه بالمرج وكل يوم تمحر فيه خرج من سينته وظهر للوجه متاعه الحقيقي ومن غادي بدأ يضرب فيها ولهناك وللقائل شلزها عليه وشنو اللي خليها تمشي تخدم وعينيها زرقة وبدنها الكل تراضريث علاش وليت حاملة كل شي في جرته هذا الكل حب جوناثان كما قلنا لكم كان خبيث الحيلة اللي لقاها أنه يعزل جين عن محيط متاعها معناها يخلي الناس اللي يعرفوها الكل يا أما في الخدمة وإلا في محيطها العائلي يقبلوا بشوية بشوية أنها هي زادة عاملة فيه ومرت له عيشته وكان يمشي لأمها وبوها ويشكي لهم منها بالكذب بالطبيعة لأنها كانت قليلة الزيارة ليهم ويعمل لهم بكية ويلحلح بيهم بش يحكيهم معاها ويقعدوا لها مخها وفي السبيطار ولا يمشي ولسانه يمشي معاه حتى لين الناس الكل اقتنعوا أنه جين ما هيش الملاك اللي يتصوروه وثرنتها في الحقيقة امرأة شرانية وصاحبة مكايد فيها التور هذا من القضية ومن ناحية جين وجوناثان المسألة متاعهم بش تتعكر وقت اللي هي بش تحبل وهو باقي ما فكش عليها من العنف متاعه كل ما يلقى فرصة يضربها يعطيها مكتب وعلاش ما تقولش نهار وهي في آخر شهرها السابع جاها يحب يعمل معاها علاقة جنسية قالت له ليه وفهمت اللي هي ثقيلة وتعب وما تنجمش بالكل وهو لا فهم ولا تعم وتخلى عليها بالضرب واختصبها شر اختصاب ومن غير ما يفكر حتى لحظة في الصغير اللي في كرشها واللي هو بتبيع صغير وزادة وما تظنوش اللي هو فك عليها 5 جمعات كاملين وهو يضرب فيها ويغتصب حتى لين ولدت بقدرة قادر وجابت بنية وباقي وبنفس التعذريت والعنف ما تعديش شهر على الولادة متاع جين وهي نفسها فكلها بنتها حتى على شيرة واغتصبها وهك الطفلة الملائكة المسكينة فحمت بالبكاء وعمرها شهر باش تفهمها العذروت المعتوه وكيما يقولوا ما فكش على أمها وما بيت كان على غرضه والعملة هذه هي اللي خليتها تاخذ قرار تهزت بشها وتخلي له الدار وتهرب لأمها وبوها حكت لهم على كل شيء إلا على الاغتصابات حشمت منهم وخاصة هما نبوا عليها وقالوا لها أبعد عليه في نفس التسلسل من الأحداث جاين بعد ما هجت من الدار ومشيت لدارهم وهزت بنتها وخليت له الملمة واللي ثم جوناثان رجع للتفشفيش والتشتيش يعني القاعة الرياضة والميسكولاسيون باش يزيد يكبر في الرمانات متاع ذراعاته ويفش غيظه في جاين في صورة ما إذا تضعف وترجع له وفي الأثناء كان يبعث لها في إرساليات تحت تهديد ومنها قسم ديدة ورجع لها على المذهب الحام في كما يقولوا ما حدش يهدد المرة هذه جاها بلسين حلو وبقى يشرب لها في مخها حتى لين المسكينة قبلت باش تعطيه فرصة أخرى ويريتها معطاتها له وسمعت كلام زملائها وبوها وامها خاصة زعما شنو اللي باش يصير في هالرجعة هذه ما نسبقوش الأحداث وبقوا معانا مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم نهج التريبينال والدريبة
0: sur nos ondes ديما حافل الويكاند اجدد لقيت احلى الموسيقى لي بون بلان وحكاية غريبة انا صارت ديوان فهم صوتكم
4: 352-442 ألمع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فهم إسبور غرام
3: نهج التريبينال والدريبة كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في مدينة لانكاشير الأنجليزية نهار 25 جويلية ممرضة مروحة من السبيطار تعرضت لاعتداء وحشي، والجاني بعد ما طعنها 71 طعنة ذبحها ونحرها كل خرفان من الوريد للوريد وخليها متعيشة. والشخص اللي اعتدى على الممرضة هذه واللي اسمها جين كلاف هو صاحبها أو رفيقها، يعيشوا مع بعضهم تحت سقف واحد، واسمه جوناثان باس، وكان في نفس الوقت زميلها يخدم سايق متاع أمبولانس في السبيطار. وبعد ما تعرف عليها ولاو يعيشوا مع بعضهم، وفي الأثناء ظهر اللي هو معرس وعنده زوز صغار. وبعد ما وعدها اللي هو بشي طلق مرته ويأخذها وما وفاش بوعده، جين ولات تضغط عليه وتمحر فيه يا يطلق يا تمشي على روحها. ومن وقتها ولا يضرب فيها ويغتصب باستمرار، والمأساة متاع جين تواصلت حتى لين فلقتت كما يقولوا، هزت بنتها ومشيت للدارم وقدمت بيه نازلة في الاغتصاب، رغم اللي اغتصبها عدة مرات قبل. لكن هكا الاغتصاب الاخراني اللي نحالها فيه بنتها من حضنها ورميها على الفرش واغتصبها كان هو النقطة المفصلية في علاقتها معه. في المرحلة هذه من القضية جين حكيت لأمها وبوها، لكن المرة هذه على كل شيء بالباء والتاء. قالوا لك كيفاش هالمدة الكل وانتي ساكت عليه وعلى عمايله، توا تمشي معانا للمركز. وهزوها للشرطة وفرغت لهم شكارتها، معناها قالت لهم على اللي عندها الكل، حكيت لهم على الضرب والتعنيف والاغتصاب وحيثيات أخرين، وجابت شاي طبية من عند زوز دكاترة فيهم تفاصيل الاعتداءات والأضرار اللي صاروا لها. الأمنيين بقوا مذهولين من الشيء اللي سمعوه وصدقوها في اللي قالته الكل، أما نصحوها باش تشد صحيح المرة هذه وتعاود الكلام اللي قالته لهم الكل القاضي وقت اللي تقف قدام المحكمة. ولهنا كما سبق وقلنا لكم جوناثان تشد على أساس باش يتحط على ذمة التحقيق، لكن المحامين متاعو دبروا له صراح بكفالة. والنهار 12 جويلية القى روحه حر طليق وكل شيء باش ينهار بالنسبة للجاين، واللي المسكينة كان قلبها خبيرة وتعرف اللي هو المرة هذه ماهوش باش يفلتها وقادر باش يعمل كل شيء. لكن البوليسية وقت اللي سيبوه نبهوا عليه باش ما عادش يدور بالساحة متاع الجاين، وكانوا يعتقدوا اللي هو باش يسمع كلامهم وياخذك التنبيه مأخذ الجد، لكن العكس هو اللي صار. من اللي خرجه هو يراقب في الجاين ونصب العصا قدام دارهم، بالعمل بوها على في السور البراني وبدل الشبابك وحط عليهم الحديد وزاد ركب سيستين دالارم وكاميروات مراقبة، وهكا الدار ردها قلعة على حالها. يدخلوا للوزارة الأولى متاع بريطانيا وهي ما يدخلوا لهاش. في تعاقب هالأحداث جين استغلت فرصة الكونجي دو ماتيرنيتي، معناها عطلة الأمومة، باش تبقى في دار بوها ما تخرج. لكن كما يقولوا إلى متى، لازم باش يجي النهار وتمشي تخدم. وجوناثان كان يراقب في الدار متاعها كالسيد بوغلادا، وهي المسكينة مرعوبة منه وفي كل لحظة تقول باش يطلع لي من بعض البلايس. ولهنا يقول القايل علاش ما كرمش لحيته ومشي المرته الأولانية مدام جان سلمت فيه. الإشكال يتمثل في أنه أم صغاره ترددته عندها برشا، وعكس جين ما كانتش تخاف منه بالكل، وقدمت به قضية في الطلاق والحاكم اعطاها الحضانة مباشرة بل ما يصدر الحكم، وهو اعطاه حق الزيارة، معناها ينجم يطل على أولاده لكن بحضور أمهم. في تسلسل هالأحداث ونهار 26 ماي 2010 جين مشيت اعطات أقوالها الكل بصفة نهائية وتسجلوا في محضر. وفي الأثناء جوناثان مثل قدام المحكمة في جلسة ابتدائية وقال اللي هو بريء، والحاكم قرر عقد جلسة بحضور لجنة الحكماء في أكتوبر 2010. وبالطبيعة المعاناة والثنية متاع جين ما زالت طويلة، وجوناثان من شيرته كان مطمئن وكأنه متأكد اللي في نهاية الأمر ما هيش باش تقوم بشهادة ضده، والمفاجأة باش تجيه من عند المحامين متاعو اللي طلعوا على المحضر اللي فيه شكاية متاع جاين وقالوا له راهي ماهيش باش تسلم في حقها. معناها المسألة ما ينجمش يفك منها قاضي فاس. ووقتها بدا يفهم اللي الأمور باش تتعكر وترسيله في بوفردة يعني في الحبس من أجل العنف والاغتصاب. وغادي فين بدا يخمم في الحل، وبالنسبة ليه ما ثم حتى حل آخر إلا أنه يتخلص من جاين وما يخليه له حتى فرصة باش توصل للمحاكمة. وهو جايكم الحديث. في ترابط هالأحداث جاين بعدك العطلة متاع الأمومة رجعت لخدمتها، وصحابها وزملائها فرحوا بها برشا وحبوا يعملوا لها جو وينقصوا عليها من الخوف متاعها. ووقتها هزوها وعملوا بها دورة كبيرة في لانكشير، مشاو للحديقة متاع الحيوانات، للمنتزه، تعشاو البرة، ضحكوا ولعبوا، وجاين ولات تحس في روحها متمانة أكثر. لكن الأيامات الأولى اللي رجعت فيهم للخدمة كانوا صعاب، ومن كثرة الرعب اللي عايشة فيه وصلت تقف في وسط ثنية بكرابتها وتشدها كريز متاع بكاء. بالعمل صحابها قروا باش يوليوا يمشيوا معاها ويجيوا معاها، معناها يعملوا لها إسكورت، خاصة وأنه دارهم بعيد على السبيطار 80 كيلومتر. ولهنا أكيد راكم تتسائلوا على هكا العذروت يعني جوناثان. هاي جايتكم التفاصيل. في تتالي هالأحداث جوناثان بعد ما خسر جاين وزاد خسر مرته وصغار وخدمته بما أنه اضطرد من السبيطار بقى يتبع فيها من بعيد لبعيد، وهي المسكينة وين تمشي تراها متخبي في بعض التراكن يحس عليها، ولو كان زملائها ما همش معاها راهم شالها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، نهار 25 جويلية جاين خرجت من دار أمها وبوها مع 7:30 متاع العشية، عندها سيرفيس دو نوي في السبيطار. وجوناثان كان يعرف الشيء هذا بالطبيعة، هز كرابته حتى بعيدة 300 متر على السبيطار، حل المال وخرج بسكليت صغيرة مشى بيها حتى لك الباركينج اللي مستانسة تحط فيه كرابتها، وبقى يستنى فيها. ومع 8:15 تقريبا جاين خلطت، هبطت من كرابتها سكرتها ومشيت في اتجاه السبيطار. وكما سبق وحكينا لكم قبل ما تدخل راجعت الكرابتها، وقتها جوناثان خرج لها وهي كانت تعرف شنو اللي حب، لأنه عمل لها هرسلة كبيرة بالتليفونات والمساجات وساعات يولي يكلم فيها بالسياح في الشارع قدام الناس. أشنو اللي يحب في نهاية الأمر؟ بالطبيعة يحبها تتنازل على الشكاية متاعها بشكاكة ما يقفش قدام الحاكم. وكي استنفذ الحلول الكل وقتها جاها للسبيطار، معناها بالنسبة ليه يا طورة يا فورة، يا تقبل تتنازل يا يقتلها. لكن جاين ما سلمتش في النازلة متاعها، وهو نفذ اللي في مخه والأحداث تعرفوها. أما شنوه فما حاجة ما جاتش الباله بالكل، وهو جايكم الحديث. في نفس السياق يلزمكم تعرفوا أنه جوناثان ما عملش حساب الحاجة هامة برشا واللي هما كاميراوات المراقبة متاع السبيطار. ورغم اللي الدنيا ظلام واحدة منهم صورته، وحتى إذا كان ماهوش ظاهر بالقداه الجهامة كانت واضحة اللي هي جهامته، والهجة هي هجته، والتعذريته هي تعذريته، والقامة والبدن واضح اللي هو بدنه. والأمنيين بحكم اللي عملوا في السابق الجان ما ينجموش يوجهوا له التهمة لحد الآن، هذا خلف اللي لقاه بصماته على الساك متاع الجاين الضحية. والطبيب الشرعي اللي قام بتشريح الجثة متاعها بقى مذهول من الوحشية متاع جوناثان، وثرنتوا أداة الجريمة اللي استعملها هي من نوع دونتولي يعني السكينة مشرفة كيما سكينة الخبز اللي بيعوها في الكانكيوري. ورغم ذاك في الجريمة متاعهم اكتفاش بالطعن،

الأب وهي تمنح منه، لكن الأقدار كانت محضرت لها مصير آخر. أشنو اللي عمل جوناتان بعد ما اختلت جين؟ ما نسبقوش الأحداث. في نفس الإطار الدامي، وبعد ما جوناتان قام بهك الجريمة الشنيعة في حق جين، مشي ركب على كالبسكليت الصغيرة اللي جابها ومشي كرهبته، وكما قلنا لكم غاب على الأنظار في جنح الظلام، وهو متمان اللي ما شافه حتى حد، معناها ما همش بش يلقاه له جرة. لكن بعد ما مشى اللي بش يكتشف الجثة بتاع جين هو طبيب، جاء داخل بالكرهبة متاعه لك الباركيك، وكي عبط ساق وجات في الدم وجاب ربي مع فساش بالكرهبة، وكي ثبت فهم اللي هي جثة، ورغم اللي الضحية ممرضة وتخدم معاه ما عقلهاش على ما هي مخربة ومدمدمة. هكا طبيب مشى فزع الناس في السبيطار وخرجهم يجريوا، والممرضات الاخرين هما اللي تعرفوا على جين، وبتبيعها علم الشرطة وخلطت على جناح السرعة. ودوب ما وصلوا عاين وساحة الجريمة وطلبوا تسجيلات كاميراوات المراقبة متاع السبيطار، وبالوقت انطلقوا في البحث على جوناتان على اعتبار انه هو القاتل، مما لا شك فيه ولا اختلاف، والدافع بالنسبة ليهم واضح وجلي. السيد ما يحبش جين تشهد قدام المحكمة على هكا الاغتصابات المتالية اللي عملها لها، ووقتها قرر بش يقتلها وخطط للجريمة على أساس حتى حد ما هو بش يكتشفه ويفلت من قبضة العدالة. في ترابة الأحداث ومع نص الليل، عون أمن دق على الدار متاع أولياء جين، يعني أمها وبوها، وهبط عليهم بك الخبر الصاعق. وتصوروا المساكن شنو اللي صار فيهم، لوعت أم على كبدتها ووجيعت أبوه على بنيته، وما كانوش يتصوروا بالكل أنه جوناتان بش يوصل يقتل لهم بنتهم، وكان ماشي في بالهم اللي هو بش يخوفها ويهرسلها على أساس تسقط الدعوة متاحة، وعمرهم ما تصوروا اللي هو بش يقتلها بالسرعة والوحشية هذيك. لكن جوناتان غبر، تفقد أرضه كانت له بلاعة، له في دار مرته، له عند أم وبوه، كلهم قالوا اللي هو ما جاهمش بالكل، وتصدموا وقت اللي عرفوا اللي هو قام بجريمة. الشرطة كانوا يعرفوا اللي بنت جوناتان موجودة عند أم وبو جين، وبالتالي افترضوا اللي هو بش يمشي لهم على أساس يفك بنته. ولهنا السلطات حطوا مجموعة من الأعوان المدنيين في المحيط متاع الدار، أما من غير ما يلفتوا الانتباه باش كي جوناتان يجي ما يفيقش بيهم. وفي نفس الوقت حطوا دوريات قدام الأماكن الأخرين واللي ربما جوناتان يجي منهم، وحطوا زادة تليفونات زوجته وعائلته تحت التنصت. ولهنا التوقعات متاع الأمنيين كانت صحيحة، لأنه من غدوة شافوا الكرهبة متاع جوناتان جاي لدار أم وبو جين، والأوامر تعطات للأمنيين باش يصبروا شوية ما يتدخلوش ويبقاو يشوفوا شنو باش يعمل. ودوب ما جوناتان خلط وقف كرهبته، عبط مشى حل الكوفر متالي، خرج منه زوز بادن متاع إيسانس، وشد ثنية وتوجه مباشرة للدار متاع أم وبو جين. ووقتها الأمنيين هبطوا عليه من كل بلاصة، سلسلوه، وهو دخل في حالة هستيرية ولا كثول الهايج، وما سيطروا عليه كان بشق الأنفس. وخلف هذا ما كانش يحب نساء الأمنيين يمسوه، لأنه من جملة الأمنيين اللي قاموا بإيقافه شرطيات، وثرنتوا السيد ظهر يكره نساء كرها مقيتا. في ترابة هالأحداث يلزمكم تعرفوا أنه جوناتان كان ناوي يكتف أم وبو جين ويشعل فيهم النار بما فيهم بنته من جين، واعترف بالشيء هذا بصريح العبارة للمحققين، وحكى لهم زاد على كل شيء بالتفصيل، وقال اللي هو ماهوش نادم على الشيء اللي عمله، وأكثر من هكا أكد اللي هو مستعد يعاود نفس العملة، معناها مستعد يحرق بنته بما فيهم عزيزها ومماتها. مختصر الحديث، البشاعة اللي قام بها جوناتان خلى الإعلام البريطاني يوجه السهام متاعه للقضاء، ووكيل النيابة اللي خلى جوناتان في حالة صراح اكلاع على مرمته، والصحافة نعتته بكل النعوت وتهمته حتى بالرشوة، لأنه استهتر بمسألة خطيرة
ويعتبر هو المسؤول.

0: لعلموت جاين. لكن كما تتصوروا ما تمتش محاسبته وواصل للمهام متاعه من غير حتى مجرد توبيخ. في نهاية القضية ونهار 7 أكتوبر 2010 جوناتان تحكم عليه بالسجن مدى الحياة وينجم يطلب سراح شرطي بعد 30 سنة، يعني في عام 2040 وقتها يكون عمره 60 سنة. لكن هالحكم ما بردش الجرح اللي خلفه هالوحش هذا عند البو والأم متاع جاين، وخاصة الذكرى الطيبة اللي بيش يخليها عند بنته المسكينة واللي حرمها من أمها وحرمها زادة من بو مجرم كيفه. وبرا عاد شوف من هنا حتى لين يتمتع بالسراح الشرطي شنو اللي نجم يصير فيه. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: احنا صوتكم في ساقس
2: على 91.6.

حتى تراند مع ديو ترانز ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البغانورمال ملتا بعبو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.

0: 93.5
1: زغوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم L'essentiel de l'info. Flash News.
3: Moujazou Thalitha, Diwan FM, Aslima. المدير العام لتفقدية الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية نور الدين التريكي يقول في برنامج هنا تونس إن منصة إدارة العمل التي أطلقتها الوزارة تأتي في إطار التحول من العمل التقليدي الورقي إلى العمل الرقمي وضمن توجه الدولة لرقمنة الإجراءات الإدارية. وبين التريكي أن هذه المنصة الموجهة بالأساس لمتفقدي الشغل ستسهل عمل المتفقدين مع التحكم في الوقت وكلفة المراقبة، مما سيسمح للمتفقدين بمعالجة أكثر ملفات، مشددا على أنها تمثل وآليات رقمية جديدة، حيث من المنتظر تركيز التعامل البيني بين المنصة والضمان الاجتماعي والسجل الوطني للمؤسسات في مرحلة أولى بحلول نهاية 2026، ومن ثم تركيز تعامل بيني مع منظمات تابعة لوزارة أخرى بداية من جانفي 2027. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعلن دخول عدد من الصحفيين في مؤسسة دار لافريس في اعتصام احتجاجا على وضعيتهم المهنية والاجتماعية الهشة وعلى تواصل عدم تجديد عقود عملهم منذ سنوات، وتحمل رئاسة الحكومة المسؤولية السياسية والمؤسساتية عن استمرار هذه الوضعية باعتبارها الجهة المشرفة على السياسات العامة للمنشآت والمؤسسات العمومية، كما حملت إدارة دار لافريس مسؤولية معالجة هذا الملف وفق بيان لها. تدشين محطة تحويل الكهرباء ذات الجهد العالي بمنطقة وادي الرمل بولاية الكاف، وتربط مدينة الكاف بمحطتي تجروين وجندوبة عبر خطوط هوائية متطورة. وتضم المحطة محولين رئيسيين بطاقة 40 ميجافولت أمبير لكل منهما، إلى جانب خلايا كهربائية للربط والقياس وخط هوائي مزدوج. ويمثل هذا المشروع إضافة هامة للبنية التحتية الكهربائية بولاية الكاف وفق ما أعلنته الشركة التونسية للكهرباء والغاز. تراجع إنتاج التين الشوكي الأملس بأكثر من 70%، حيث لا تتجاوز التقديرات 1500 طن مقابل 6000 طن، وفق ما صرح به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببو عرقوب من ولاية نابل سامي الهويدي لمراسلة ديوان فام بالجهة، لافتا إلى أن استفحال انتشار الحشرة القرمزية في غابة التين الشوكي الأملس وسوء التصرف في الاعتمادات المتوفرة من أبرز أسباب تراجع الإنتاج. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده بحاجة ماسة إلى سد فجوة تمويلية عسكرية تبلغ 27 مليار دولار، وإلا سيبدأ نفاذ مخزونها من الطائرات المسيرة والصواريخ مع بداية العام المقبل.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، أكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء.

0: 3-5-2-4-4-2 ألمع المحللين والمختصين. تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فهم إسبورغرام.
1: مساء النور، 8 دقائق بعد 3 متاع العشية، داتا فوت متواصلين معكم من توا حتى للـ5. نحكي كورة، نحكي على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، حيز زمني كبير في حلقة اليوم على مباراة الأمس، مباراة البارح، التعادل بين منتخبي تونس وأوغندا الجولة الأولى من تصفيات الكان. بداية كارثية أم مجرد تعثر عابر؟ معين الشعباني يصطدم بواقع مرير أمام أوغندا، غضب جماهيري عارم بعد تتالي الخيبات بالنسبة لي المنتخب الوطني التونسي، تراجع تاريخي في تصنيف الفيفا و خطورة حقيقية تحاصر طريق التأهل للكان، مش فقط الكان، حكي خاصة على طريق التأهل للمونديال. متى تنتهي مهزلة تعصب الأندية أو تعصب للأندية في المنتخب؟ جماهير صبيانية تفسد الظهور الأول لمعين الشعباني وتحن حملة مخزية، تشن حملة مخزية على أيمن دحمان، مش فقط دحمان، شفنا حتى في الشانجمون على دليل برمضان، على كذلك على كل طول نرجع للموضوع ذا ونحكيه فيه من بعد. ليلة المفاجآت في تصفية الكان البارح، تعثر ليبيا، إبداع لاعب العكارة مع الكاميرون، نحكي على دافيد روي، وكوت ديفوار تحسم القمة، وقراءة كاملة في مباريات اليوم في التصفيات. خطوة واحدة تفصلنا على التتويج التاريخي، تونس تواجه الكاميرون في نهائي كرة الطائرة انطلاقا من 5 متاع العشية بعد أقل من ساعتين. مهي بن حسين قبل ما تنطلق المباراة يكون مباشرة من قبة المنزهة معانا. وقمة هولندا ألمانيا بلا غالب ولا مغلوب، غضب البرتغال من كريستيانو رونالدو، الجماهير البرتغالية غاضبة، والليلة الأنظار تترقب الظهور الأول لزيزو زين الدين زيدان مع المنتخب الفرنسي أمام تركيا. وقمة إيطاليا بلجيكا كذلك تتصدر مواجهات الليلة، هل هي قمة أم لا، خصوصا بعد الغياب الإيطالي على النسخ الأخيرة من المونديال. هذا وأكثر من توا حتى للـ5 متاع العشية مع فريق البرنامج. نبدأ بأنيس عبد القادر بوجلبان، مرحبا.
2: مرحبا بك كريم، تحية ليك، تحية صادق نادر، وتحية الكل اللي يسمعوا فينا على ديوان فيهم في برنامج متعودوا عليه داتا فوت.
1: طلع ميكروك شوية دكتور سابق كهبيش، مرحبا. وحلوة فازت القمة بين إيطاليا وبلجيكا، اسكو نجم نقولوا عليها قمة وإلا لا في ظل التراجع متاع إيطاليا؟
3: حتى بلجيكا تراجع،
1: بس كانت زرة قليلة كذلك.
3: لا ما تعني لي حد شيء، يعني نحكي على الدوري الإيطالي اللي هو الثاني في العالم، دونك ما يقلقنيش.
1: ثاني حسب شكون بالهي؟
3: ثاني حسب أوبتا أناليست وحسب لانديس ويفا بتاع الـ5 سنين الأخرانية.
1: أوكي،
3: سيبون مريض أمورك واضحة.
1: سألت
3: ثاني في العالم بدون أي فهمتي جدل، ومرحبا بكم من السكون، وعنا معدل أهداف عالمي
1: ثاني في العالم،
3: ثاني في العالم زي معدل الأهداف،
1: ولكن في الحقوق البث التلفزي وفي المتابعات والمشاهدات التلفزية مش الثاني الحقيقة.
3: مش توه تتحسن الأمور، تحبك 3-4 سنين
1: الإنجليزي ثم الإسباني ثم البقية.
3: لا في العالم في الكورة الثاني هو الإيطالي، الإسباني خطرة يتفرج كان
1: مشاهدات
3: على البرسا.
1: مشاهدات
3: يتفرجوا على البرسا ومدريد
1: هيك إيش قلت لك أنا. الناس في العالم يشاهدوا البريمير ليج ثم لا ليغا ثم البقية،
3: لكن لاندي سويفا على الـ5 سنين الاخرانيين يقول
1: انا قلت لك مشاهدات،
3: ما يعنيناش المشاهدات، كل واحد يتفرج شي حب
1: تفرج خويا فريد حب.
2: والله وجعتوا لنا راسنا بالارقام وربي يقدر خيره.
3: لازمك تجي البارح، لازم تجي البارح تخمم على الارقام.
1: اما باهي يا خويا الارقام، خويا الحقيقه برشا ناس يشكروا فيكم، يشكروا في وسيم على الارقام البارح، يعطيهم الصحه الناس اللي تابعونا. كل البدايه ستكون بالماما افريكا.
4: ماما افريكا
1: هو راه حتى اليوم عندنا الارقام يا كابتن، برشا ارقام اليوم. بدايه كارثيه مجرد تعثر عابر؟ هذا هو سؤالنا بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. نبدا بيك دكتور، ترودي كارثيه ولا مجرد تعثر عابر ولا الاثنين مع بعض؟
3: هو الحقيقه ما نجموش نحكم على المباراه الاولانيه نتاع المدرب، لانه البارح فسرنا عليه وقلنا مش نكونوا معناها صادقين ونكونوا معناها خلينا نقولوا مع رواحنا انا لا ميم ترام دي دي، معناها نفس اللوجيك بتاع التخمام اللي كانوا ما نجمش نحكموا على معين حتى بعد 4 أو 5 مباريات، لانه ما لقاش الوقت باش باش يحضروا. هذا اول راسومبلمون، مالوريزمون اول راسومبلمون جاب مباريات اوفيسيل كما قلت انت البارح ماتش اوغندا، حاجه ممتازه لنحنا اللي هو ماهوش ماتش كونتابيليزي، هو ماتش اوفيسيل اما ماهوش كونتابيليزي في
4: الحساب. هوروزمون
3: بعد ما رينا البريستاسيون اللي هي اقل من نجم نقولوا عليها، اللي هي تحت المتوسط، تحت المتوسط، ولا تلبي رغبات لا الشارع الرياضي ولا الرياضيين ولا الشعب التونسي. والحقيقة بريسك البارح 9 على 11 من اللاعبين كانوا خارج الموضوع، أبار أن ودو زيليمون اللي كانوا
4: بلوز وموا
3: إيجو أمام. لكن البارح تأكدت المعطيات وتأكدت أموان النظرة اللي عنا، اللي كونوا اللي صار في كاس العالم ما هوش
4: صدفة،
3: واللي صار في كاس العالم ما هيش نكسة عابرة. اللي صار في كاس العالم احنا قاعدين قاسيو فيها عنا اكثر من 3 سنين، وكي قلنا هنا في المنبر هذا وتكلمنا وقلنا راهو الترشح ب10 كلينشيت ولا 9 كلينشيت راهو ما يعني حتى شيء، وراهي البول ضعيفة، راهو احنا دخلنا للصف الثاني وفوار توا الصف الثالث، معناه قاعدين نتعاركوا مع المنتخبات تاع الصف الثالث. البارح الحقيقة نحكيهم بعد على الاستاتيستيك ضعيفة وضعيفة جدا، معناها الوصول إلى المرمى، لمس الكرة في الدرني تيار في الثلث الأخير، لمس الكرة في 18 متر، تأثير مدى تأثير الرباعي الهجوم، وأيضا لاعبي الأظهر خاصة اللي كانوا غايبين البارح معناها في المباراة جملة، وسط الميدان ثقيل وثقيل جدا encore une fois très long très prévisible، وهذا الكل ما خلناش يكون عندنا كل امباكت ويكون عندنا كل انفي باش نمشيو لقدام وباش نوجعوا المنتخب، اللي هو منتخب الحقيقه تخلى عن السذاجة، فكان منتخب منظم البارح معناها معناها مستنسين بالافريقيين، عندهم شويه كل لاكسيزم في والرولاشمون في الماركاج ويخليه وينساه في ظهرهم ستيرا. البارح ما كانش موجود، كان فريق منظم، كان فريق ممتع الحقيقه، كان هدف ممتاز وممتاز جدا للتذكير اللي البارح الهدف نتاع المنتخب الاوغندي اللي جاء في دقيقه 68 هي كانت هجمه للمنتخب التونسي وكره اون بروفوندور للتونكتي اللي هو جرى فير البوتوت كورنير ليسار اللي مقابلنا احنا ليسار واليمين تاع المنتخب الاوغندي، خسر الدويل نتاعو، ديجاج الكره الديفونسور، ما فما حتى حد في البوان دو شوت، خذا الكره ان دوزيام ميليو اللي هو ليكسونتري ليكسونتري عاود خل بها للوسط، باقي ما فما حتى حد في الكادراج، ما فما حتى حد في الارسلمون، ما فما حتى حد في البريسينج، لاعب اللي في الوسط عاود فهمتني ولا هز راسه عاود رجع للليكسونتري، والليكسونتري قصد ربي ما غادي دون ان شان معناها اون بريري معناها شان كامل قدامه، مشى عمل 30 متر هز راسه يبي لابيل تاع لاتاكام تاع هارت اوف ميلوتيان، معناها ابيل ممتاز برشا، دخل ما بين فاليري وما بين لاكسيال معناها فريمون بروفوندور فك دومي اسباس، هذاك ريالمون هذاك لابيل كيلفو من اتاكون اللي هو جبد روحه ديكال روحه ديزونا ومن بعد طلب في لاكس، وكان تري تري بيركوتون، ان كونترول دو بال ممتاز جدا وان انشينمون تري رابيد. بون دحمان يولام شويه على لا سورتي انتيسيبي، خرج ورجع خاطر ما عرفش كيفاش يقرا التراجكتوار، لكن لا يولام على التسديده لانها كانت ممتازه جدا. أبري مباراة ضعيفة جدا الحقيقة، ما وصلناش للكاجة بار الكورة متاع الغربي
4: جين
3: الحقيقة معنى امبريسيون جنرال مخيبة برشا الأمال، مش مش كارثية لكنها مخيبة برشا الأمال.
2: بوم في الماتش هذي ريال مو ما نجموش كأول مصافحة مع مدرب جديد نحكيه على بداية كارثية ولي تيرم هذوما اللي هما فريسترون، نقولوا نجم نقولوا اداء باهت واداء مخيب، وفيه مواصله لما شفناه في الكوب دي موند الاخرانيه، ومعناتها ما زلنا مواصلين في الخيبه اللي عشناها في الكوب دي موند، ومام حتى الملاعبيه. الحقيقه انا اكثر حاجه قلقتني في الماتش هذايا هي ليتا دي سبري اللي هبطنا بها، غياب لا فولونتي عند برشا ملاعبيه، ما فماش روح، ما فماش انتماء، وكأنه هو بتاتر النقاط متاع المباراة هذه ما هماش كونتابيليزي، ما هماش محسوبين
1: والله، هذه كونتابيليزي انو كونتابيليزي فتو حسب موقع الكاف الارتيكل اللي هبط
2: يعني نعرف كونتابيليزي
1: دقيقة ايمات الكاليفيكاسيون باللغة الانجليزية دكتورك وقدامك ديجا بعتولك معناتها، وشفنا البارح اسمعنا معين شعباني البارح قال معين شعباني قال نو كونتابيليزي، احنا كيف كيف ترددنا معناتها الحقيقه رجعنا حتى
2: باش
1: نعطي المعلومه بس انا حتى الجامعه التونسيه لكره القدم يقول لك لا ما يتحسبش
2: ايه
1: ولكن موقع الكاف
2: يقول يتحسب
1: معناتها وكانه يقول لك لا مواجهتك يتحسبوا لكن بعد بالكلاسمون لازم نزيدوا نثبتوا معناتها من غير ما ندخلوا غادي لازم نزيدوا نثبتوا انا واحد من الناس ما زلت مانيش متاكد خاطر موقع
3: فما جمله هنا كاتب their matches will still matter for group standings
1: معناتها يتحسبوا
3: مبارياتهم محسوبه
2: محسوبه اللي نعرفوا
1: مباريات امام مغنى هذا راه موقع الكاف
2: حكينا فيه سفيد سمان
3: هي ما جاتش اي وقتها قلنا كما جات
1: بربي نادر هاي صوره الموقع الكاف مش نبعثها لك نادر باش الناس معناتها تشوف في انتظار انه ثبتوا لو نحكيه وذا يرى الارتيكل هبط في موقع الكاف مع القرعة مباشرة اوكي مسطر الدايور بالاحمر نادر موجودة بالتالي معناتها الموضوع ما هو الشكل اللي ما احناش متأكدين منه برش او لو انه الناخب الوطني صرح البارح قال لا يحتسب
2: بوه نرجع شوية على المقابلة الحقيقة كي تشوف الفيزاج متاع المنتخب متاعنا فما برشا نقاط استفهام تطرح روندمون تاع لليني ديفونسيف شفنا طريقه قبول الهدف بار اكزومبل شفنا كيفاش الملاعبي اللي عنده الكره من الاول لو باسور كيفاش فما زوز ملاعبيه ما مشاوش بريسيو خلاوه عنده اريحيه باش يعطي لا باس اون بروفوندور وشفنا من بعد كي طلع الطالبي باش يسكر معناتها لي زانترفال ولا يسكر معناتها لي سباس اونتر لي ليني شفنا عروس ما طلعش معاه كيف كيف بالنسبه لفاليري ما طلعش ما قعدوش سي لا ميم ليني نحكيو على معناتها لا ليني مو ديفونسيف دونك الحقيقه فما برشا اغلاط المستوى اللاعبي وسط الميدان كيف ما قال الصادق شفنا برشا اسباس اونتر لي ليني ما فماش ضغط على البورتور دو لا بال فما برشا باسيفيتي وتعامل مع الادفيرسير دونك شفنا اللي على المستوى الهجومي راهو بارفوا نحكيو على ايدي جو ونحكيو على ان بروجي جو راهو هنية ما نحكيوش باش ما نبداوش نخلطوا على فوليوم دو جو الفوليوم دو جو هذاك موضوع اخر راهو هذاك نجمو صعيب برشا في المرحله هذه والمرحله الجايه نعملوا ان فوليوم دو جو كبير لكن على الاقل فما فكره فما ايدي البارح ما شفناش بار اكزومبل معناتها دي سيركوي دو جو تعملت واللي تحبت سوا ديزون فما لا فولونتي انك باش يصيروا باش يوقع انجاحهم الحقيقه ما شفناش
3: لا تعرف تعرف شنو اللي قلق اكثر نيسا اللي كونه جست جو بيرمي اللي كونه اللي قلق اكثر للاعبين اللي لعبوا البارح اللي هما ركز معي بالرمضان وفرجاني براتيكمون
2: سي لا ميم لين
3: براتيكمون لانه بالرمضان
2: افونسي شوي
3: قدم اكثر شوي والغربي كيبار اغوش ويدخل للوسط فهمتني للزون اللي تحت الاتاكون والتونكتي اللي هما انكواتور مستانس يلعب مع بعضه ويجيوا قاعدين لطرف بوسات المنتخب ولو انه فرجاني غاب على الكوب دي مون مريناش اون انتونت مريناش مريناش دي كومبينيزون مريناش دي زابيل ترانشان مريناش دي زون دو اللي كسروا لي ديرنيير ليني ولا لي زافون ديرنيير ليني لاتاكون اوسي معناها نقطه استفهام في عزله كبيره اوسي بيان الاول كالثاني راهو سي دو باريو ميم
2: انا جيتني للنقطه اللي حبيت نحكي فيها
3: اي بوي ليكسونتري ليمين خلي العياري الحقيقه معناها مالوريزمون ابري اون اني توا اون اني دمي ملي قصد ربي مشى لفرنسا مازال ما هذبش لعبه مازال ما تخلش معناها في المنظومه نتاع اللاعب الاوروبي مازال يلعب على على منوال البطوله التونسيه
2: انا نحب نجاوبك نبداو بخليل العياري شوف اليوم راه خليل العياري كي خذيته بي اس جي خذيته هو يلعب في ستاد ولي ديفو هذوما موجودين فيه فوالا موجودين فيه اما كوميم خذيته بي اس جي دونك فما البوتونسييل فما الطالون اليوم احنا راهو نطالبوا حتى كمدربين ولا كفنيين ولا نحبوا الملاعبيه كي اوز عنده الجرأة انه يمشي في سيتياسيون تاع ان كونترا خليني بربي كمل
3: مش في كل المهم
2: مش في كل فما اكزاجيراسيون معاك وفما اطناب في الاحتفاظ بالكرة اما بارفوا راهو تنجم تلقى له اعذار خاطر اليوم وقتاش يولي لوبليغاسيون انه كي يعمل لو دريب الاول انه يعطي الباس كي يلقى لابيل اون بروفوندور اللي ماهوش موجود كي يلقى لو ديدوبلومون تاع لاريير اللي ماهوش موجود كي يلقى ان دومي اللي قدامه يطلب في الدومي اسباس هذا الكل ماهوش موجود دونك تنجم اللوم على العياري وعندهم الحق الناس انها تلوم على العياري اما زاده انت العياري شنو هو الحلول اللي اقترحت عليه باش ينجم يتجاوز هذايا الهونديكاب نتاع انه ديما الكره بين ساقيه ما يسيبهاش فما نقطة مهمة أنا حسب رأيي من أهم النقاط اللي يجب نحكيه فيها. اليوم منتخبنا عنده دي زكي رغم للنقائص الكل، هما لي بالاريتي واللي هو لو جو ايريان. ودايور في الكوب دي مود الاخرانية كيفاش ماركينا؟ احنا ماركينا عمر رقيق بالراس ومستوري بالراس وزوز توزيعات من حنا بعض كاني مانيش غلط. انت اليوم
3: واليوم ماركينا زاد كورني
2: واليوم ماتش امبارح ماركينا بالاريتي اللي علاش يلزم اليوم حتى في الافكار يلزم فما تناغم فما كومباتيبيليتي. اليوم احنا عندنا دي ستاف مصلي عن بي مدربين وستاف ودي زاجوان وعندنا سيلول نتاع فيزيوناج ونتاع محللين اداء. يا اخي ما نجموش نخرجوا باكي اللي احنا راهو عندنا نقاط قوه اللي ما يلزمناش نتخلاو عليهم ويلزمنا نبنيو عليهم ونضيفوا لهم حاجات اخرى. انا البارح في الليشوا نتاع معين الشعبي اللي لا لوم عليه راهو ممكن نلوم عليه في حاجه فقط انه كيقول نحب نشوف وحب نجرب. هنا هوني راهو ايكيب ناسيونال بالنسبه لي ما فماش تجرب. عندك برومي شوا دوزيام شوا تروازيام كاتريام شوا الحاضر هو اللي جاي في الجمعيه تنجم تجرب، اما في الايكيب ناسيونال ما فماش تجرب. به نرجع للنقطه اللي حبيت نحكي لك عليها وقلت لك اللي اليوم من نقاط قوتنا لو جو ايريان ولي بالاريتي والتوزيعات. انا اليوم نلعب كونتر اوغندا، نلعب كونتر بوتسوانا، مانيش نلعب كونتر كوت ديفوار ومانيش نلعب كونتر
3: صف ثالث،
2: مانيش نلعب ضد كوت ديفوار ونلعب ضد نيجيريا وضد جنوب افريقيا وضد المغرب. نلعب منتخبات في المتناول. اليوم في اللي شوا انت ايش قلنا توزيعات؟ انت اليوم العاده عندك حنا بالي يوزع اليوم
3: الغربي سليتي يوزع سليتي يوزع سليتي يوزع
2: سليتي يوزع سليتي يوزع اليوم دو لاتيرو ما يفوتوش السنتر
3: ما يوزعوش
2: حتى ميم لي جوار دو كولوار نتاعك معناتها
3: على ساقهم ساقهم الغلطه
2: الفوق عكساقيهم. انت اليوم عندك مهاجمين مركيو بالراس قديدا يمركي بالراس كونتر لو كلوب مازيم كينزون بي يوزع قديدا يسجل. عندك المستوري في الاسبيرونس داير اول بونتو ماركيه توزيع مرفيعه يظل كي مش غلط تسجل ضد العمره. لا خليني نكمل لك الفكره برك في الصاله. دونك انا اليوم عندي ديزاتو ديزاكي انا اليوم نجي دو لاتيرو نلعبهم دو لاتيرو ديفونسيف نزيد نلعب معاهم دي جوار دو كولوار اللي هما الاوبت اكثر باش يدخلوا فيكسيو فير لانتيريور اما باش يشوتوا ولا باش يعطيو الروتري فير لارير. دونك علاش انا نخسر نقاط القوه هذيكم وما نحاولش نخدم عليهم؟ علاش انا اليوم نلعب دو لاتيرو ديفونسيف؟ علاش اليوم نعمل دي شوا نتاع دو لاتيرو دو زارير دروا ديفونسيف؟ طب علاش قلنا من الاول راهو نجموا ما نجموش نحكموا على لي شوا نتاع ليستا بوتيتر عنده لي ريزون نتاعو، اما بعد كي تلعبوا الماتشوات ونخرجوا بدي ريزلتا نفهموا اللي الحقيقه فما دي شوا كوميم ما كانوش
3: هو راهو اني معاك في اللي شوا النجم هو توا معناها معين يلقى اونوتر كومبوزيسيون ولا يلقى بروفيل اخر تاع لاعبين يعاون سورتو سور لا ليني لاترال لا ليني بكلها معناها اون بارتون دو با معناها فير لي 3 كار اون فادير ينجم يلقى دوتر شوا لانه اليوم معناها نجم تلعب لاعبين عندهم نزعة هجومية أكثر كما علي معلول ولا أوفافوار نفاتي ولا ليك. المشكلة مش غادي رأي يانيس، المشكلة يراه مستوانا هذاك هو عنده 4 سنين
2: تبعني تبعني تبعني
3: تبعني خلينا نكملك تو أنت تكلمت مع سي تشاكي. مشكلة راهو كلامك كله صحيح واللي قديدة يمركي بالراس وكينزون بي يوزع وكذا منا مغادي
2: وعلي معلول يوزع في السي اس اس ومستوري مركي بالراس
3: في مستوى معين ذاك في مستوى معين
2: تي هاو سجلنا مع ليكيب ناسيونال هكاك يا صاح نحكيش على الفرق
3: توا يا ولدي خلينا نكمل
2: نحكي على المنتخب
3: يا ولدي سجلنا ما تنجمش تبني توت ان جو على الكرات الهوائيه راه
2: سيتاناتو
3: متفاهمين سيتاناتو
2: سيتاناتو خدم عليه ما تلغيهش
3: ما قلتلكش الغي اما ما تنجمش انت تبني توت ان جو على الكرات الهوائيه
2: معاك.
3: لكن اني باش نرجع بيك لمربط الفرس احنا راهو الروندمون تاعنا في لي كاليفيكاسيون من ليلة صلى الله عنا أكثر توا من 15 عام هذا كهو لا سول ديفيرونس شنية اللي وحنا نقبلوا أهداف قبل ما كناش نقبلوا أهداف ما تشوهد دوما نربحوهم واحد بليش ونمشيوا لبرا نعملوا 0-0 ونعملوا 0-1 في دقيقة 85 وماتش كامل زامبيا وقتها كانت باش تماركينا شدتنا في تركينا جبنا بينالتي درا كيفاش ماركاها المساكني كيما ماتش غينيا شو اسمها علاش كومون سابيل هي الاستوائية غينيا الاستوائية كيف دحمان ناحية 3 بالكاج وبعد ماركينا في 90. المشكلة احنا ديفونسيفمون ما عادش واقفين بالقدا اللي هو نوتر بوان فور معناه احنا اليوم عمره ما كان عنا دي سوبر ستار قدام وعمره ما كان عنا ان جو اليشان وان جو يجيب برشا في راسه عمره بعمره بالعمر حتى مع المنتخبات المتوسطه ضعيفه ليه صحيح. اما المتوسطه صف ثالث هذوما عمرنا ما كنا اون اكراز لو جو نربح واحد بلاش اثنين بلاش اما ديما بالبلاش توا لا ديفيرونس اللي ولينا نقبلوه البونتو وراه كي تقبل البونتو سي ديفيسيل باش تمركزو سورتو كي تبدا انت في الدوت وانت توا في الدوت عندك لاعبين ثقال لاعبين رزان لاعبين كي نعرف با سيكسبريمي لاعبين كيما كنت تحكي على خليل عياري جو بارتاج كي ما يلقاش لا سوليسيون يل بريفير لو جو انديفيديوال مي يطنب كوميم في الجو
2: يطنب هاني قلت لك
3: وعندك مهاجمين ما يذكروا شي واش ما يلعبوش
1: مع خليل عياري لا فيش عندنا نتاع خليل عياري وحصائيات خليل عياري في المباراتين خليل العياري اللي كان تحدث عليه الناخب الوطني البارح وقال راو يلزم ما عادش يخمم في الدريبل قبل الجو دونك راو الدريبل هذاك سلاح يلزم وقت اللي يلزم يستعمله مش يخمم فيه قبل ما انه يخمم في الجو ويلعب مع اصحابه قال نحكيت معه دون سو سونس ويضم ابرز الارقام اللي خديناها طبعا من سوفا سكور لانه السبورت بيز مازال ما تخدمش الماتش تو محضر الرابور نتاع الماتش هذا دونك لانه حتى سوفا سكور دونك نجمو نقولوا فيها بالبليز مو نجمو ناخذوا الاحصائيات اللي كيما هكا دونك خليل العياري لمس 28 مره الكره لمسات غير ناجحه عنده 2 عمل دو كنترول غلطين مراوغات ناجحه 2 من 7 هذا رقم الحقيقه ضعيف جدا اخطاء مكتسبه ربح دو فوت وخسر 12 كرة علما أن خليل عياري أنيس لعب صوت واحد
3: لا تو سامبلومون اشتر لي مس عظام لادفيرسير 28 مس 28 هذا اشترى
1: عطى 12 و5 دريبل غلطين ونجح في دو دريبل أكعب
2: هو سير مع الأرقام هذه ماهيش أرقام باهية واللي نحكيه على ملاعبي
1: خايبة الأرقام شو مش أرقام خايبة الأرقام
2: بعد كيف تقواعد
1: جناح يعمل 2 على 7 حتى ما تعداش في أكثر من 30-40% من بعد عدى
2: احنا مالوريزمو جينا في الماتش هذية وشدينا ريان اللومي اللي هو عمره 18 سنة وجينا شدينا خليل العياري اللي عمره 20-21 سنة شدينا مع تسيبنا في المشاكل متاعنا الكل وشدينا في الزوز ملاعبية هذو انا ريان اللومي لاعبي مازال صغير فاش قام عليهش الهجمه هذه الكل عليه خليل العياري سي فري عنده اكسي نتاع شدين كوره ودايور المدرب قال حكيت معاه وبالنسبه للدريب هذاك سلاح سي تون بلوس اما حكيت لك قلت لك راهو بارفوا كيف خليل العياري تلزش الكوره راهو لري دروا معطاه سوليسيون وعمل عليه دي دوبلومون راهو بارفوا لو ميليو لي بجامبو لو ميليو ريليور لي بجامبو اللي هو بالرمضان ما طلبش في الدمي اسباس ولا اون بروفوندور لاتاكون ما طلبلوش دونك وقتها يتبلوكا وما يلقاش الحل اما كوميم راهو كيشد الكوره خليل العياري راهو يفكسي لك دو تروا ديفونسور راهو تنجم في الكوتي اوبوزي فما دي اسباس انت فما شي شكون جا خليل العياري وطلب كوره وصار رونفيرسمون صارت مارتينو ثلاثه وما صار حتى رونفيرسمون على الكوتي اوبوزي دونك شوف راهو ما نجموش نرميو اللوم كامل على خليل العياري خليل العياري عنده مشاكل ودي ديفايونس نتاعو اما كام لاعبي كبوتونسييل راهو ما يلزمناش ملاعبيه هذوما اللي عندهم سيرتو لي كاليتي هذوما اللي احنا نفقدوها برشا في الكوره في تونس واللي نحبوا احنا الملاعبيه تكون عندهم لوداس والجراه وعندهم الكاليتي نتاع الدريبل باش يفسخ لك ملاعبي اما احنا نجيو خليل العياري اليوم ونرميو كل المشاكل على خليل العياري لا يعني خليل العياري
3: كنت تحكي انت قلت راهو باريس سان جيرمان وخذيتو باريس سان جيرمان وعطاتو باريس سان جيرمان لعبت دونك كي ترى خليل العياري ترى باريس سان جيرمان ترى مستوى باش يعلى السطو منه هو باش يقدم خير برشا من اللي كان يقدم فيه وقت اللي كان في تونس
2: خويا
3: اسمعني اظلي تو لي جون لو سون با اكسبير باش بداو متفاهمين تونسي ذواق ويتفرج ويعرف كرة عالمية وكل شيء لكن مش الناس كل إكسبير لكن المواطن البسيط اللي تبع في كرة القدم ولي البارح بكل شغف مشي للقهوة ومد كرسي واني مشي تفرج في القهوة بالضبط
1: دخلوا برشا الاستاد
3: بعد دخلوا
1: دخلوا كمان دخلوا
3: دوزين دوز ميل
1: ثم دوز ميل مينيمو دخلوا
3: لكن المواطن العادي كي يتفرج يقول هذا هو خليل عياري دي دوزان ما تبدلش يعني هنا نعطيك
1: بلا يقرب الميكرو يا دكتور
3: يقول معناه هذا هو هذه هي لا بيرفورمانس انت قلت توا با وعداش خذيتو باريس سان جيرمان نتمنوا له كل التوفيق وان شاء الله يرجع وان شاء الله يبرز وان شاء الله يلعب في باريس سان جيرمان
2: باللي ديفو هذو اللي نحكيوا عليهم راهو
3: خذيتو خاطر تبعني ترى فيه ماده خام ماده خام خام حاولوا يسقلوه وقاعدين اونكور فوا يحاولوا ولهيك علاش بعثوه بري
2: حتى في دانكر قاعد يتحسن راهو
3: بعثوه بري بعثوه بري بعثوه بري وان شاء الله يرجع الباريس من البوابه الكبيره ان شاء الله ما يكونش عنده نفس ما لا كارير اللي عمل اسماعيل غربي، لانه اسماعيل غربي من فيتور بيبيت من باريس كل مره قاعد يطيح في المستوى من براغا، وبعد توها لقيناه في ليغانيس سويسرا وبراغا ليغانيس. دونك اليوم ذا بينا خليل والاخرين الكل ولادنا، حتى اللومي كيف كيف اللومي معناها اليوم مالوريزمون عندنا فقر متقع في مركز مهاجم، معناها نقول فيو با اليوم عندنا فقر متقع في مركز راس الحربه. شهوات مش قاعد يلعب، مستوري بون نورمالمون يخبي فيه اون فادير للماتش البلوز امبورطون تاع بوتسوانا،
1: ومشكل مستوري يخبي فيه
3: اي مشكل مستوري. وين قلت لك داير قلت لك الراجل مستوري يبدا قبل، تقول لي باش يبدا باللومي فهمني ولا ايه؟ حقيقة مع كامل احتراماتي اللي ريته البارح من خليل، من شكون خليل، من ريان اللومي
1: ميتون لعب
3: ميتون من وحتى صدق قديد راه متوسطين جدا جدا.
1: هما الكرة من با وصلت زاد راهو
3: ها،
1: اما الكرة من با وصلت
3: هما من با خرجوا لعبوا.
2: فما شوف بالنسبة للقديدة انا نوافقك ما عملش روندمون كبير، اما الكور اللي عادة يوصلوا له باش هو يعمل بهم ليكسبلوا
1: حتى مع الكلوب ما يوصلوش برشا كرة،
2: اما قاعد يوزعوها توزيعات كينزو بي قاعد يوزع له قاعد يعملوا في ليزاسيست، دونك قاعد وقت اللي الكرة تتاح في نقاط قوته قاعد يستغلهم. شوف احنا مالوريزمون قاعدين في السنوات هذه الاخرانية قاعدين نحملوا في الخيبات بين ظفرين المنتخب نتاعنا للملاعبية الصغار. جينا حنا بال شديناه قلنا حنا بال شبيه وشبيه وشبيه، جدوا اليوم خليل ريان اللوم قديد
1: انا رشينا والله اليوم نحكي انا وش
2: مشكله احنا راهو مشكلتنا ماهيش احنا اليوم اللي جونا هذوما لازمنا ندعموهم لازمنا
3: اني جو فوا فونير البارح بار اكزومبل فما دو توليه في المنتخب، البارح في المنتخب فما زوز عرس تاع المنتخب اللي في 10 سنين الاخرانيين موجودين،
2: فرجاني طالبي
3: يرحم والديك آه. واحد منهم كان متوسط
2: طالبي
3: فرجاني كان خير منه
1: خير
3: وفرجاني كان خير
1: مش قولي متوسط وتحت المتوسط
3: لا لا لا لا
2: هو طالبي عنده سنوات

0: كونتر
1: في اخر على الاقل 6 مباريات نحكيو. ثم 8 اهداف
2: اكثر من تسبب الاهداف كريم.
1: اي ثم 8 اهداف في اخر 6 مباريات سبب فيها طالبي طالبي واحد.
2: انا باريكزومبل اكثر اكثر من تسبب في الاهداف اكثر من تسبب في الاهداف يعطي لامبريسيون اللي هو اني بلو سور دو لوي. يعطي لامبريسيون اللي هو حتى في تقاسيم وجهه اللي هو نقولوا احنا بلغه الكره معناها ينعرف بلو اتروفي ليكيليبر ما عادش ينجم يوجه اصحابه. اي بي زاد نحب ولا نكره تقول لي انت نحملوا كل لي جون حتى عروس متوسط جدا البارح ما عطى حتى حتى حتى بخلاف الهدف سور لو بلان ديفونسيف عطى زوز ثلاثه كور مورتيل مورتيل مورتيل داش معناها ما غير بريسيون
1: لوزيمين بونتو مش
2: يا ولدي عطاهم للاتاكون اصل معناها اني كي نلقى واحد بحذايا ما يطمنيش سور لو بلان رولونس وحتى سور لو بلان كوفرتور وحتى في البلان دو ليكتور دو جو متوسط زاد شنو اخويا لا للتضخيم احنا هنا باش نعملوا دياغنوستيك صحيح لا للتضخيم البارح الناس كل كانت اورسوجي كل على بعض ما فهم حتى لاعب كي سو ديجاج دولو
0: بعد ما فرش في الميتون لول يا دكتور بعد ما فرش في الميتون لول خرجت بريزومي قانع نسمع في تحليل اخر في قناة أجنبية
1: بين سبور
0: في البين سبور
1: الوحيدة اللي
0: تعدت صدقني وكأني ما تفرجنيش في نفس الماتش
2: شنو التحليل ما سمعت
0: تحليل يحكيه على شوط أول ممتاز شوط أول شوط الأول منتخبنا نسينا في الماضي القريب
2: فيش باش والله ما كرة على البار والله ما هدف كرة ثابتة
0: بلاريتي
2: زوز كرة ثابتة
0: بلاريتي
2: وديش في وسط الميدان لي بير دو با لي كونتر اتاك اي بي اخي نورمال في منتخب يلعب في بلاده وعنده لي زكي ومتقدم نورمال اللي صار هذاك في الوسط اون دو اون دو نتاع موتيابا والاخر صديق عادي
0: خاطر ما فماش اجريسيفيتي
2: خاطر ما تفرج معناها الناس تمشي قاعد
0: شوف
2: بتاتر لو ميساج يوصلوه لهم زاد بتاتر تاع المباراه ماهيش كونتابيليزي وكذا طيح شويه ما نعرفش القلم في عقال
0: شوف بعد خيبه كوب دي موند يزم تحاول تنسي جماهير التونسيه سورتو قلت انت حضروا 12000 متفرج البارح
2: ابروكسيماتيف
0: فما فما الاستاد ملوطة ولا معبي براتيكمون دونك انت بعد الخيبه هذيك بتاع الكوب دي مون دون لوبليغاسيون
2: باش بدل الوجه
0: في اول معناتها تواجد ليك على ملعب رادس وقدام جماهيرك انك تحاول تنسي الجماهير في الخيبه هذيك بالروندمون شوف راهو احنا اليوم مالوريزمون فما حاجتين النتائج والاداء اللي هما الاثنين هذوما خليه
2: قبل كنا نربحوا ما نعملوش ادابي دونك نسكتوا
0: صحيت
2: قولوا اليتاليين ونتعدوا على عاد فما لنتائج الاداء
0: مشكله توك تلمت من الاثنين تولي يسر على على على التوانسه فوالا
1: قبل النتائج والاداء معامل تالي لو قيت هذا نلعب مع البرازيل نلعبوا تفكر قبل كوب دافريكو وقبل الكوباراب العباد الكل كانت فرحانه بالمنتخب معناتها وهو نفسه تقريبا المنتخب وتقريبا نفس الملاعبين ما تبدلوش برشا بون ممكن الكونفوكاسيون هذه تبدلوا شنو اللي تبدل؟
2: العباد ما كانتش فرحانه بالكاليفيكاسيون كانت فرحانه بماتش البرازيل
1: اي شنو اللي تبدل؟ علاش احنا كونتر البرازيل مرياح نتفكر في
2: اللعب ما نجموش نصنعوا اللعب نفس اللي قلناها ما نجموش نصنعوا اللعب قبل كانوا عندنا ثوابت مع المنتخبات الكبار نعرفوا كيفاش نسكروا نعرفوا كيفاش نكنترو نعرفوا كيفاش نخليوا الكره للادفيرسير نعرفوا كيفاش نسكروا لي سيركوي دو باس نعرفوا كيفاش نكونوا انتيليجون دون لا ليكتور كان عندنا اوموا نومرو 6 باللي تنجم تقول عليه كسوا سخيري ولا العيدوني كان فالابل مي صديقي اليوم
1: العيدوني كان اساسي 40 سخانه البارح قبل الماتش
2: اي سمعت من بعد كي تحط فرجاني انت ديجا ان طونك سنتينيل خسرت 50% من الاجريسيفيتي نتاع السته العادي ديجا تو اشوازي 6 مانيور دو بالون اكثر منه 6 باش يمشي الدويل والاجريسيفيتي اي بي بالرمضان بحذاه زاد كيف كيف سوني با ميليو ريكوبيراتور معناها انت البارح براتيكمون لعبت من غير وسط ميدان دفاعي انت لعبت البارح ديكو لا بروف راهو الهدف اللي ماركاه هنا 2 ضد 7 راهو في بالك 2 ضد 7
0: اللي عطى الباسور واللي عمل لابي
2: هكا
0: ضد 4 ديفونسورات
2: والزوز اللي قدامها
0: واللي
2: قدامها 2 ضد 7 معناها اللي يتساءل هذا الكل معناها ما كانش فما ينجم يكون اونتونت ما بين لا ليني نتاع لي ميليو تيرا ولا ليني نتاع المدافعين وخطر لابيل اللي عملوا اكستراوردينير ممتاز برشا عمل لابيل كونتر بيل وتعدى في الانترفال لكن اللي سائل ان يتساءل ويني اليقظه ويني الوقفه وينو الماركاج بريفونتيف وينو الكادراج اون بلوس راهي الباس ما تعطاش دوب ما تخسر الكره راهي الكره تخسرت في الكورنير والباس تعطات بعد 12 ولا 14 سيكوند تو تو لو طون دو تو ريبوزيسيوني وتعاود توقف وتفيق
1: وتحطه في الاوفسايد
2: صحيح معناها

0: خاطرش نسمع
1: احنا قلبنا على سذاجه تاع الافريقيين قبل البارح احنا كنا سذاجين.
2: شوف احنا قبل نتو نجاوب
0: جاوبني خاطر عندنا تصريحات ما عادش وقت
2: جاوب كريم علاش كونتر البرازيل وكونتر كلكو ماتش عملنا بيرفورمانس باهيه خاطر اول حاجه فما ديسيبلين تكتيك البارح مالوروزمون انا كي نشوف لي انترفال و لو جو اونتر لي ليني اللي عملته البارح اوغندا وكيفاش يطلبوا الكره ما بين لا ليني ديفونسيف وما بين لا ليني دو ميلي تيران اللي فما برشا ديزيسباس واضح اللي ما فماش ديسيبلين تكتيك البلوك اكيب ما كانش واقف مليح ابار لاغريسيفيتي اللي حكينا عليها ابار ليتا ديسبري اللي هبطنا بها واللي ما فماش برشا اونفي معناتها بور جوي اللي ما فماش برشا اغريسيفيتي دون لو جو نتاعنا هذا بيان سور يخلي احنا راهو اللي فرق في السنوات الاخرى هذو ما هما اللي عطاونا البلوس راهو خاطر الكاليتي جور هي نفسها والكاليتي جور ما تبدلتش بارابور لقبل هما نفسهم لي زاتاكون هما نفسهم لي جور ميليو تيرا هما نفسهم اللي تبدل فقط هو لا ديسيبلين تكتيك والفولونتي والاغريسيفيتي دون لو جو تاعنا
1: خسرنا لا ريغور ديفونسيف
0: فوالا نسمع معين الشعباني كي تحدث على الاصلاحات اللي يلزمها تكون موجودة في المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم.
3: برشا حاجات تعرف الكومبيتيسيون مش كما لونترينمون كومبورتمون في الكلوب مش كما الكومبورتمون في ليكيب ناسيونال ما تصبرش عليه يلزم وقت اللي تجي تعطي أقصى ما عندك تكون بيان كونسونتري وتتابليك بورتون ما خدمناش برشا عملنا بريسك دو تروا سيونس الأكثرية في الفيزيوناج بعد وقت تعطي للتيران يلزم تطبق اللي حكينا فيه وتلعب معناها للمجموعة فما فرق بين لونترمون بين الماتش وغادي تكتشف البيرسوناليتي نتاع الجوار بلاتيتود لانه فما فاكتور بريز امبورتون اللي يدخل او البريسيون اسكو تحمل بريسيون ولا لا وغادي بشوي بشوي معناها نجمو نقيمو ديسيبسيون بون ما نجمش نقول لك ديسيبسيون في اول ماتش بعد دو تروا سيونس ديسيبسيون وقت اللي تحاول تصلح وما تلقاش الريتور كي تجيب تصلح مثلا بعد ماتش هذا فما برشا حاجات للتصليح برشا برشا من بعد كي ما تلقاش الريتور وقت تصير ديسيبسيون وقت نشوفو
0: يقول لك ثلاثة أيام ما نجموش نعملوا فوليم دو جو نصنعوا ايكيب في ثلاثة أيام وتقريبا في دو سيونس اكاو خاطر سيونس الأولى ديكراساج كيف يقول الماتش الجاي بوتيتر لازمنا نبداو نشوفوا حاجات ما ثم حاجة مهمة قالها الأولاد نبدا بيك دكتور يقول لكم لاعبي نتاع لونترينمون مش هو نفسه ملاعبي نتاع الماتشات يحمل البريسيون ولا لا خاصة منتخبنا خارج بعد خيبة أمل كبيرة في المونديال والهنا زاد هذا يطرح التساؤل حتى على الكونفوكاسيون انا كيف الكونفوكي ملاعبي يبدا لي بيه فقط في لونترينمون ما حشتش بيه ونورمالمون ملاعبي عنده ستاتيو نتاع انترناسيونال لازم يكون يحمل
2: الفرقه هو ما يعرفش
1: ما يعرفوش بيه في لونترينمون في الماتش
2: في ماتش اوفيسيال
1: وشوف في ماتش اوفيسيال خاطر هو ديجا اول مره مصافحه اول مصافحه ليه لكن زاد كمام تو كلام معين باهي واحد وكل شيء لكن ما حسيناش اللي فما البارح صحيح انت تو جيت تو صحيح عندك زماتشوات معناها دو سيونس دونترينمون صحيح اللي كونه المنتخب البونتو نتاع اوغندا واضح يسخن عنده درجه ربع ساعه ملي بدات دوزيام ميتون وهي اتيحت لها بعض الوضعيات ووصلت اكثر مي كومان ما كانش فما معناها ديزاكسيون كوريكتيف ما كانوش فما ديزاكسيون من الاطار الفني باش يصلح من دقيقه اونفادير 60 67 كسوا من الوقفه كسوا باو صار تبديل تاع جوريت بعد وما صار البونتو لكن حسينا ايضا فهمتني ولا هو بجودو اللي تيسولو شوك معناها خاطر ساتون دي با باللي باش نقولوا المستوى نتاع الشوط الاولاني خير من المتوسط
2: فوق المتوسط هنقول يرتقي ان يكون المتوسط
1: مثالش هنقوله مش هنقوله متوسط راه المستوى تاع الشوط الثاني ياسر خايب انا انت كمدرب قاعد على التوش نورمال ما تو بو ابورتي
0: يعني شوط ثاني غير متوقع
1: ما طاح برشا المنتخب في
0: لا بالنسبه للمدرب غير متوقع
1: غير متوقع يساتون دي با باش نكونوا خايبين بالطريقه هذه كيما حكيت في كاس العالم قلت صحيح معناها هو إيرفي رونار جاي باش يحاول يحسن وراهم جوريت هذوكم هما وكل شيء لكن هو فانت كونت ما فماش فكر ما فما حتى تبديل ما فماش حتى لو مينيموم حتى في الاسماء حتى في الوقفه حتى معناها هو بيدو اللي يلعبوا عاود حطهم السلام والرحمه
2: هو راهو في الماتش الاول هذايا وفي الزوز ماتشات اللي جايين ما نجموش اليوم نحكموا على معين الشعباني لانه كيف ما قال ما عندوش برشا وقت باش يشوف الملاعبيه باش يزيد يشوف شو الحلول. هو راه هو ممكن ما عرفش خاطر مقال مدرب ملاعبي نتاع اونترينمون وملاعبي نتاع ماتش نتاع كومبيتيسيون. لا هو فما ملاعبيه نتاع منتخبات وفما ملاعبيه نتاع انديه خاطر في لي زونترينمون ما نجمش يشوفهم ما نجمش يعرف لي جوار اسكو سون دي جوار دونترينمون والا سون دي جوار دو كومبيتيسيون. الحكاية على فوليوم دو جو راهو شوف المنتخب ماحناش باش نشوفوا بالكاليتي جوار اللي عندنا اللي موجوده تو في تونس ماناش باش نشوفوا فوليوم جو. هذاك علاش راني ديما نحكي على ايدي جو اكثر منها فوليوم دو جو. راهو فما فرق نحكيو على ايدي جو فما فكره منين تخرج الكره وين توصل كيفاش يصير لي زابيل كيفاش يصيروا لي موفمون. خاطر البارح راهو اونيت ترو ستاتيك سيرتو القدام الناس الكل فما حد يطلق الكره الناس الكل تتفادى انها تاخذ الكره. هذه مشكله. دونك انت لو كان فما
0: مشكله مش نفسيه هذه
2: فما
0: خاصه بعد البريستاسيون الخايبه برشا في الكوب دي موند. دونك ملاعبيه تبدا ممسوسه شويه تنجم يكون
2: هذا علاش الصخيري اليوم ما جاش. راهو خطانا من كل شيء اليوم الصخيري قرر الاعتزال خاطر الصخيري بعد الكوب دي موند عمل برشا ديفوت فهم قال له انه كيف بيجي جيل تونس راهو باش يلقى اللي شفناه البارح تو نرجعوا له مع دحمان مع دحمان. دونك شوف انا زاده نجم اليوم نتفاعل مع المدرب نقول قال لك زي ما تو ما فماش رياكسيون فماش حاجات ضافت من البنك باش تحسن مردود المنتخب
1: اي بي فما ستاف كامل زاد
2: اي فما ستاف.
1: وانت وقتاش سماوك سماوك عندك شهر ونص
0: شهرين برسك
1: اي عندك شهرين نورمال ما تعرفهم بالواحد بالواحد نحكي ستاف ككل نورمال ما راك تبعتهم خاطر انت ديجا نديت لهم على الكومبيتيتيفيتي مي نورمال ما تبعتهم وتعرفهم
2: تعرف ازاي فما حاجه برك خاطر نحب نزيدها. البارح كي تتفرج في الماتش يا دكتور
0: وتشوف
2: واللي تشوف ما فماش برشا حلول ما تجيش حتى شويه فراكسيون دو سكوند وقت اللي على الاقل الادفيرسير رجع لك بالتعادل اني نقلبها ل 4 4 2
1: فاش قاعد نحكي لك
2: يعني فاش قاعد نحكي لك خليني وقديده في وقت ماضي ماهوش بعيد برشا كي كان دوزيام اتاكون مع شوات عطاو البلوس
1: دونك اي لعبوا مع بعض سيرتان مومون
2: دونك حبيت نقول لك راهو برفوا فما الكوتشين فما الاجتهاد نتاع
1: هذاك اش قلت لك البارح
0: هذا مسؤوليه المدرب بالولاد هذا خاطر الوقت يداهم فيها
1: مازال ما شافش واحد دخل واحد مال بنفس بوست بور بوست
0: خرج خرج لاعب ودخل لاعب. مش نحكيو توا على اللاعبين مش نحكيو شويه على اللاعبين خاطر حكينا برشا على الاطار الفني حكينا برشا في العموميات ساعه من حيث المبدا نعرف خاصه انت دكتور تو مش نبدا بيك هل انه انت معاه او ضد انه نجيو الملاعبي ولا اثنين ولا ثلاثه اللي ما لعبوش بالكدان حملوه مسؤوليه الهزيمه والا لا بالنسبه ليك ولا التعادل الذي يتحملون مسؤوليه الناس الكل قبل ما نبدا
1: انت باش نبداو متفاهمين هي لا ريسبونسابيلتي اللي كوليكتيف كوليكتيف من عند الناس الكل ابريت نجم انت لعبات تفهم كوره وتتبع نجم تو ديجاج ديما دي جوور كي مع لعبوا معناها خلينا نقوله في مستوى أقل من مستواهم ولا أقل من مستوى المجموعة نجم تنتقدهم نجم تحط معناها خلينا نقوله فهمتني ولا دي بوان نيجاتيف نقوله احنا لي ريد فلاج فهمني منحبش نقول لأصابع اتهام ولا هم يحزنون ولا ما تشكورة نجم تقول لاعبين هذوما كانوا فهمتني خارج الموضوع أما تجيب باش تحمله هو
0: وحده
1: بيرسونيل ما وإلا زاد مش هو معناها تجي أنت بالشجع منتخب
0: جينو ساعة ثانية هذك
1: لا نعرف لا من بعد تبدأ تشد فيهم بالواحد بالواحد وتبدأ تحمل فيهم في المسؤولية وتبدأ تغني عليهم وتبدأ تتنمر عليهم
2: ما يولي الجماهير تحكي
1: ما هي يولي عادي مش حتى حد معش يجيك
0: نبدأ باللعب اللي عمعتش وقت نيس نبدأ بحراس المرمى أيمن دحمان في كلمة لينو برشا ملعبي عمنا
2: دحمان عمل ماتش كوريكت ما حتى في قلت لك في الهدف اللي قبله راهو المسؤوليه الاولى نتاع زوز الملاعبيه اللي قاعدوا يتفرجوا على الملاعبي اللي عطى الباس ومن بعد المسؤوليه نتاع لي دو ديفونسور اللي مع الطالبي اللي نورمالمون يطلعوا ونجموا يخليوا لاتاكون في لور جو وكفاليري يزيد يسكر لاكس دو بيت باش ما يلقاش الانترفال بور سان فيلتري ومن بعد تقول لي راهو عمل خطوه زايده على اللي صار ما لقاش لا جومب دابوي زادا الملاعبي نورمالمون غادي كراو يقرب للادفيرسير نتاعو ما يخليلوش لا شونس
1: بو تيري هو فاليري عمل كوفرتير اون دياغونال هو فاليري ومشكور يعمل كوفرتير اون دياغونال لانه لاكس تمس
0: اي جا من عاه من لينيا وانا ما جاش من
2: لينيا هو كان
1: كي عمل كوفرتير اون دياغونال
2: ماهوش سي لا ميم ليني مع الطالبي
1: شم دي جو نو سوي با دو ميم افي مان كي عمل لا كوفرتير اون دياغونال واللي قلته من الاول كل صحيح الكادراج ما صارش على البورتور دو بالون
2: سورس لا بال
1: سورس لا بال بورتور دو بالون اي اون بلوس لا كوفرتور ما صارتش معناها لالينيومون ما صارش ولا كوفرتور اون دياغونال خلطت مخر مي ان طونك غارديان انترناسيونال لازم تعمل خير منك
2: تعطي بلوس تعطي
1: قبل بخلاف تعمل بلوس هذيك لا سول اوكازيون صعيبه في الماتش و ان با اوسي صعيبه خاطر الكره بتمشي كان غادي كي لاتاكون عمل كونترول وبامبيت قدامه باش يضربها باليمين تمشي كان كروزي غادي دونك انت يا تعمل ان بوتي با لو بوتي با اي لوري دو اتر في وقت مش انت تمشي وترجع كيما حكيت انت تو تري بان اكسبليكي كي مشيت ورجعت يا بيردو لا بوي سي
2: لا بوي
1: ما عادش سور لي بوين دي بي ما عادش ابت ما عادش انت موبيل ما عادش فيلان ما عادش فيلان تبدا كوم ان فيلان
2: جيز
1: فيلان حاضر
0: باش نلير الاولاد راه الوقت يدهم فينا مازالوا برشا ملاعبيه الاولى للشيرني على الجهه اليسرى
2: متوسط 18 لو بلوس القدام والتالي مقبول عموما لكن البروفيل نتاع اريير لازم يكون عابدي
0: بعيد على العابدي
2: عابدي معلول هذا ان بون بلاصون
1: الشيرني هو بن حميده اون بروميير فيرسيون معناها مش بن حميده حتى الاخراني هو بن حميده اون بروميير فيرسيون معناها دفاعي بحت
2: أيه.
1: يفوت السنتر عنده شويه مشاكل
2: هذيك علاش قبيله قلت لك لي ديلاتيرو في مشكل هذا لازم يكونوا
0: يا فاليري انا جيت كان جيت
2: يان فاليري
0: حمل مسؤولية الهدف ومسؤولية الهزيمة وأكثر لاعب ممكن تعرض للنقد البارح والساحل على مواقع التواصل الاجتماعي
2: شوف النيفو اللي يلعب فيه تو أكتوالمون في الليغا وان طاح برشا النيفو بتاعه الحقيقة العادة كان يكوفي روحه بالامباكت فيزيك بالأجريسيفيتي بتاعه البارح حتى سير البلان أجريسيفيتي وفي الليدوير طاح برشا النيفو بتاعه الحقيقة البارح ما نحبش نحمله مسؤولية كلها لكن كان جزء من هشاشة المنظومة الدفاعية للمنتخب
0: وكانوا فاليري عاملتين العباد الكل نحكي عليه فاليري ثم من سيعوض فاليري فقد الستاتيو هذاك متاع تيتولير اندسكوتاب
1: فقد بالماتشوات الأخيرة وماتشوات كوب دي موند فقد منجحش بالثلاثة ومنجحش بالأربعة ودرجين لاعب طلع ويلا يو اون بال ممتازه برشا باش يعطي ان بون سونتراج عمل ان سونتراج كرازي برومي بوتو بعد ما عاودنا شريناه في السونتر وحتى كي فات السونتر جوست باش يخلي بلاصتو فارغه مي مش باش يعطي بلوس اني ما نحبش نحط فاليري وحده نحط فاليري والشيرني مع بعضهم لانه بور موا الاظهر الزوز كانوا خارجين على الموضوع ولا عطاو ستابيليتي للديفونس ولا كانوا بيرفورمون قدام وخلاو لي زيليه يدخلوا ويبداو فهمتي بلوز افيكاس
0: بالنوتاسيون بالنوتاسيون خاطر على 10 دحمان ما سالتكمش وكيف كيف الشيرني والطالبي دحمان شيرني و
2: دحمان 6 6 ونص على 10 4 4 فاليري 5 شيرني
1: دحمان 5 ونص طالبي وعروس مع بعضهم 5 وشيرني وفاليري 4
0: واضح شو وسط الميدان مباشره ما عادش عندنا برشا وقت فرجاني ساسي
2: فرجاني ساسي 6 على 10
1: كيف كيف باري يومي معناه إيقال لوي ما فماش عن جران جيني ما فماش دي فوت جست ما يعابوا عليه هو اللي نعرفوه ديجا اللي هي لا لونتور
0: الثقل
1: لا لا لونتور
0: دليل برمضان
2: 4 على 10
1: خمسة على 10 لأنه حاول انسرت ماما هبط باش ياخذ كرة من عند فرجاني حاول باش يكومبيني مع لي زافون لكن تحس اللي اللاعب نقص برشا في الافيكاسيتي بارابور اللي كنا نعرفوه كان ليتال كان يمشي
2: حتى اللونتور اللي تحكي عليها زاد ثقل من المليو تران
0: اسماعيل الغربي مقارنة بما ما هو مطلوب منه او ما كان مطلوب منه
1: ما فما حتى تحسن مع المنتخب بتتر اللي راهو في ليغانيس حاجه اخرى لكن البارح سيديو باري وميم 5 على 10 وسي اونكور ماني ما عطاش لي اضافه ما عطاش دي باس ديسيزيف ما كانش ما يشفع له هو بتتر كفران اللي على العارضه سينو تري تري مويا 5
2: ونص على 10 5 ونص على 10 نزيدوا نص هنا على الصادق
1: نزيدوا
2: نص على الصادق
0: فرقوا في النقاط
2: نزيدوا نص على الصادق
0: باه على اليمين
1: اليمين العياري معناها للاجتهاد نتاعو وللكاليتي تكنيك نتاعو نحب الرال بوان بوزيتيف هذاك ما نحبش نعطيه معناها النوت اللي هي الفا لكابلي وتخليه يولي يدخل فك الدوامه
0: شوفش العياري
2: شوف معناها قداش بوزيتيف انت هذا هو لازم تتعامل مع اللاعبيه نتاعك بالمنيار هذه
0: شوفش العياري ساعه سؤال موجه لكم الاثنين تشوفش العياري تلمو حس بروحه معناتها تحرم لا تحرم من المشاركة في كأس العالم
1: موجود لك
0: دونك يحب يبرز يحب يوري نفسه
1: والله البارح
0: وبالتالي اطنب ممكن في الاحتفاظ بالكرة باش معناتها حب يقلع بلاصته
1: مش مشكل ايفو ميو لافوار واحد كيما هكا بروفيل يمشي فير لافون يبروفوكي اما الحقيقة لازم وقفة صارمة.
2: أيه.
1: والوقفة صارمة كيفاش تجي؟ ما تسمعش الكلام، ما تلعبش، وإلا ما
0: تخرج في الميطان،
1: ما تسمعش الكلام يرحم والديك
0: كل بارح،
1: ما ترجعش. هذه أيه. اللغة ما ترجعش، فلان ما يرجعش،
0: ودير واضحة العملية. أي
2: أيه. بون، شوف استعجل شوية، أنا حبيت وزيد شوية وقت خاطر شوف راهو كيتنحى كيتنحى البارح العياري بعد ما شفنا شيء.
1: لا الطيف كاتاستروفي
2: كيف ولا دونك انت اولفو ميو كنت تستحفظ على العياري على الاقل
1: سوسي ايتون سوسي ايتون سوسي ايتون نس كل معناها للجوش اللي كان يلعب فيها العاشوري والتونكتي والطيف انسرتا ماما ولعبوا فيها برشا جوارات الى حد يوم الناس هذا فما حتى واحد اقنع
2: أيوة.
1: حتى واحد.
2: خليني نعطيك نوت انا تولي العياري ونزيك التونيكتي
0: التونيكتي بسرعه الاولاد
2: نزيك التونيكتي ونزيدك العاشوري. بالنسبه للعياري نعطيه 6 على 10، وبالنسبه للتونيكتي وبالنسبه للعاشوري تونيكتي 4 و3.5 لياس العاشوري.
1: عياري 5.5 لانه اطنب وضيع، والعاشوري والتونيكتي تحت المتوسط 4.5 وقادرين راهم باش يعملوا
0: اللومي تو
1: اللومي باو. فما جرايد عالمية تقول لك سينسا فوتو معنا ما يعطيوش نوت أصلا هات مريناشي سينسا فوتو ما شاركش.
2: أنا ما حبش نعطي النوت خاطره ما زال صغير ما حبش
1: سينسا فوتو معنا
2: ما حبش نعطي نوت.
0: ثم حاجة الأولاد ما حكيناش فيها اليوم والله نحكي نوزلوا تحية مع رشيد الأزمرلي تبعتي سباح حكينا شوية تحية ليه يقول لي كريم الحقيقة عندنا مشكلة كبيرة في البيناسيونو. يقول لي عندنا ملاعبية يجيو يعملوا 40 و50 و60 سيليكسيون قائدا في البالماريس نتاعو يقوي في الفالور نتاعو في ترانسفير ماركت في لي ترانسفير وغيره يبوي تشوف شنو عطى المنتخب قداش من بونتو قداش من اسيست ما تلقى حتى شيء. ونعطيك اكزامبل العاشوري واحد منهم. العاشوري جاء قبل كوب دي موند ولا وظلموني المدربين السابقين ويحكي وقت على سامي ترابلسي ما عرفوش يوظفوني.
1: لا يحكي قبل كوب دافريق بلا ما يركز بونتو مع اوغندا
0: ومن بعد
1: بعد ما
0: لا لا لا, لا قبل كوب دي موند زاد تو في الصيف عمل تصريح اخر كيف كيف يبوي هاك لعبت خويا على اليمين لعبت في الكوب دي موند
1: لعب على اليسار
0: ولعبت على اليسار وينك مش كان هو برشا الامثله كثيره راهو
1: ما يفوس افوار اون شوز حتى اللي عندك مش خير منهم لا بروف هزيتهم لمصر كريو ثلاثه كانوا ياكلوا خمسه اللي عندك زاد ماهمش خير منهم سي سا لو بروبليم لو بروبليم دونك لو فيفيي نتاعك معناها لوزين نتاعك
0: نتاع مصر ماهوش الكونتكست معناتها تهزم كل واحد ونحطهم كونتر مصر
1: ما فما ما خرج منهم حتى واحد
2: شوف.
1: حتى النواره ما برزت فيهم
2: نقول لك
1: نجم تقول هذا اليوم سيليكسيونابل
2: اليوم لي بي ناسيونال اللي يجيو لتونس ما ينجموش يهزوا منتخبنا النيفو مخير.
0: هل هما افضل من اللي هو موجود لهنا ولا
2: تعني مليح خليني نكمل لك. وبالنسبه للمحليين نفس الشيء وحتى اقل أنا. اليوم ملاعبية اللي ينشطوا في البطولة المحلية أبار 2-3-4 زيليمون دون لو ماكس لا بليبار نتاع مستواهم راهم ما ينجموش يكونوا في منتخب. واليوم راهو مشكلتنا أنا حسب رأيي اللي هي لولا واللي هي عندها سنوات خاطر كي تحب ترجع وتشوف شنو مشاكلنا راهو مشكلتنا أول حاجة في استقطاب هذوما اللي بيناسونو. احنا نمشيو للي يسيب للسهلين اللي هما ما عندهم حتى شانس باش يعمل كارير في منتخب كبير. اليوم انت هيثم حسن ما حبش يجيك ادم العياري مازال ما جاكش. اليوم ايمن سليتي مازال ما جاكش. كيف العياري نتاع الكيب ناسيونال نتاع السويد ما جاكش. اليوم راهو احنا نفشلوا في
1: الدوسيي
2: شرميتي لاتاكون احنا نفشلوا في الملاعبيه اللي هما بلوز موا كونفيرمي عندنا نجيبوا في مستوى نتاع ملاعبيتنا اللي هما حاليين.
0: قل لي انت مستوى بطولتنا وما يوصلش غير افضل زوز لاعبين البارح في المنتخب الاوغندي شكون دكتور؟
1: هو كان كيم سي ماكولا
2: موتيابا
1: ولا تاكون لا تاكون خاطر لا في ليكوس لا تاكون
0: معناتها مستوى في ميدلتون اهم زوز ملاعبيه من مستوى بطولتنا عملوا الفارق البارح مع المنتخب الاوغندي.
2: ياك تشوف اللي لعب مع جرجيز مشى مع المنتخب
1: كامرون
2: نينجي
1: دافيد روي نينجي
0: هذا بيلعبوا في بطولتنا معناتها مش اسوبون بطولتنا خايبه زهر.
1: لا هو
2: يحكي هذاكم دي زيترونجي
1: هو اللاعبين هذوما كان يفسر لك انيس اذا لوزينه نتاعك مش قاعد تخرج انت معناها اليوم ما عادش عندك مصنع المواهب واللي تتخرج ترافايا لشينو برا كوبي كولي رد بالك بيع ما تسنطرش وخر التالي
2: سكر نحبوا نوعيه العياري راهو هذيك علاش نحبوا ملاعبيه كي العيار.
0: واضح الاخبار راجعين لكم في داتا فوت متواصل 5 بتاع 10
4: داتا فوت احنا صوتكم في ساقس
5: على 91.2
4: على 91.2
5: ديوان فام وين اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي وين اف ام، صوتكم. موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتوب دوران توت لا سمان على ديوان اف ام، كل ليلة من 9 لنص الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب سور ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
6: موجز الرابعة دي ونفهم عسلمة. مشروع تعاون المتعلقين بتنقل الممرضين التونسيين نحو ألمانيا مثل محور جلسة عمل انعقدت أمس بين الوكالة التونسية للتعاون الفني ووفد من الشركاء الألمان بحضور ممثلين عن وزارة الصحة. واتفق الجانبان خلال هذا الاجتماع على إطلاق مرحلة نموذجية لمشروع تنقل الممرضين التونسيين نحو المؤسسات الصحية الألمانية، تقتصر في البداية على 20 ممرضا تونسيا فحسب، وذلك بهدف تقييم العملية والتقدم تدريجيا في تنفيذ المشروع وضمان نجاعته وفق ما أعلنته الوكالة التونسية للتعاون الفني في بلاغ لها. لأول مرة بقسم العظام بالمستشفى الجهوي بقبلي إجراء عملية جراحية دقيقة جدا باستعمال المنظار على مستوى الكاحل لمريض أصيل معتمدي سوق لحد كان يعاني من متلازمة الانحشار الخلفي للكاحل، وفق ما أكده الأستاذ الاستشفائي الجامعي المساعد في جراحة العظام بهذا القسم الدكتور فاروق الشطبوري لوكالة تونس فريق للأنباء. وبين أن التدخل باستعمال المنظار عوضا عن اللجوء إلى الجراحة العادية له عدة امتيازات على غرار الدقة الكبيرة والنجاعة في التدخل، وأيضا تفادي إجراء جرح كبير الذي تقتضيه العملية، مما سيمكن من سرعة تعافي المريض الذي يقيم حاليا بالمستشفى لمدة 24 ساعة للمراقبة. البنك الدولي للإنشاء والتعمير يؤكد الاستعداد الدائم لمعاضدة سياسة وزارة التعليم العالي ودعم مشاريعها الاستراتيجية الرامية لتسهيل اندماج خريج التعليم العالي بسوق الشغل وتوسيع الشراكة لتشمل مجالات استراتيجية أخرى مثل الطاقات المتجددة والتحول الرقمي. الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس تنفذ جملة من التدخلات الميدانية والحملات اليومية للحد من ظاهرة إلقاء الفضلات بشكل عشوائي إلى جانب حجز الشاحنات المخالفة. ورئيس الفرقة المقدم مكرم المنسي يقول في تصريح لديوان فام أن هذه التدخلات تتم بصفة يومية وبالتنسيق بين المصالح الأمنية والسلطات الجهوية والمحلية بهدف التصدي للتجاوزات البيئية المسجلة بعدد من المناطق.
7: جميع المداخلين الموجودين هو الهدف متاعنا احنا محاولة القضاء على هالنقاط العشوائية هذه، تعطل راحة المواطن واللي تسبب في كارثة بيئية. المتسبب فيها الأولاني هي الشاحنات هذه الفوضوية والعشوائية اللي تقوم بإلقاء فواذ الأجنة وفواذ البناء في أوقات مختلفة وفي أماكن مختلفة، والأماكن هذه شفتوا معناها منطقة براقية كيما المدينة الجديدة تلقى فيها نقطة كيما هذا السوداء، ورغم معناها نركز أن المصالح الجهوية والمصالح الجهوية والسلطة المحلية قائمة بواجب كبير معناها في رفع النقاط هذه، إلا فما شوية تجاوزات. التجاوزات هذه احنا قاعدين كمصالح أمنية وكإدارة اختصاص شرطة بلدية قاعدين معناها نحاولوا باش نردعوهم بمعناها حجز الشاحنات هذه وإيداعها بفندق الحجز وتنسيق مع النيابة العمومية كيف كيف بإدراج الشاحنات فهم بالتفتيش بالتنسيق مع النيابة العمومية.
6: إلى الشأن الدولي، دولة قطر تؤكد أنه لا بديل عن الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ حل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتتمتع بالاعتراف الدولي والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة. دمشق تفرض ملف الجولان السوري المحتل عنوانا بارزا خلال مشاركتها باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في دورتها 81، إذ أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في خطابه أمام الجمعية وذلك خلال جملة لقاءات وحوارات سياسية أكد أن الجولان أرض سورية وجميع قرارات الضم الإسرائيلية باطلة، كما جدد تمسك سوريا بالدبلوماسية والحوار في مواجهة اعتداءات الاحتلال التي لم يتأخر ردها على لسان كبار المسؤولين فيها.
5: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: يفوت. كل خميس وجمعة من 3 لل 5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان FM سبورغرام.
1: مرحبا بكم من جديد في داتا فوت، متواصلين معكم حتى للخمسة متاع العشية. نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، ولكن مش في المما أفريكا، توا في بوان ديبا. بوان ديبا، سؤال مطروح دكتور، متى تنتهي مهزلة التعصب للأندية في المنتخب؟ وما شاهدناه البارح في المباراة وبعد المباراة ودير بالتثبت حتى في الحصص الإحمائية التي تسبق المباراة، وهذه زادة ماهيش أول مباراة، حتى في المباراة السابقة اللي ما قبلناش فيها أهداف تقريبا نفس الحملة، نفس الأهزيج، فلان شقاقة، فلان صابونة، فلان هذا راه يتقال حتى في مواقع التواصل الاجتماعي. ها
2: لا احنا مش نذكروا في انسان،
1: لا لا لا لا لا لا لا احنا في حتى لاعب وفي حتى جمهور، هي فقط الفرق ما بيناتهم الكل انه ما وقع على ايمن دحمان البارح تم توثيقه ونشر على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي دونك ولات واضحه للعيين ونجموا نداولوها.
2: كريم مش نقول لك كلمه من الاخر والناس كل نعرفوها ونحبوا نحيوها ونحبوا نحسنوها، لكن مالوريزمون طبعت فينا ما عندناش جمهور منتخب. تو سامبلومون هي جماهير نوادي تتنقل مش لمؤازرة المنتخب، لمشاهدة لاعبيها في المنتخب ني بلوس ني مو. واليوم كان لي حديث مع عديد من المواطنين، والبارح كان لي حديث قل لك راه ما فيهمش لاعبين من جمعيتي ما نتفرش عليها، تكستو ما تعنينيش. بارحة الأولى كنت في تونس حكينا نفس الموضوع، بارح في سوسة واليوم في صفاقس، ما عنديش لاعبين من جمعيتي ما نتبعش، وهذاك الواقع. منحب وإحنا نغلفوا لا وجماهير، ما فماش جماهير تاع منتخب مالوريزمون، لازمنا نبدلوا المعطيات ونبدلوا ليزامبريسيون ونبدلوا معتقدات. ولات لاعبين متاع الفريق المعين يلعبوا، جماهير الفريق الضد ولا جماهير الفرق الضد يوليوا ينبروا عليه ويسمعوه ما يكره وهو لابس راية المنتخب. هذا ما كانش عنا في اللي زاني ما قولوش 96 2000 2006 2010 ما كانش موجود، بدأ من 2012 13 وانت ماشي، عباد وصلت تسب حتى في مسؤولين على خاطر انتماءات، عباد تغني وتسب في جهات.
1: شفنا عمناه الشيء هذا
2: مش عمناه
1: البارح على جهة الساحل،
2: البارح عباد تسب في جهة الساحل وتسب في سوسة، فهمتني وليف في الإحماء وما بين الشوطين، برا مش يدخل شوف كابتورات شوف الفيديوهات مباراة منتخب، عباد تسب في جهات معينة وولها جهة الساحل، وعباد تسب في جوارات معينة، وعباد تغني في غناء يسب في فريق مضاد لأن لاعبي هو يلعب ولاعبيك أنت ما تلعبش. معناها وصلنا لجراد متاع كره ومتاع
1: بغض
2: أن ما نجمش نوصفه، أن ديسكريبتيبل ما يتوصفش. وهذا الكل علاش؟ لأنه خويا احنا يا أخي أنت نسيت التقسيمات متاع الكعكة قبل الكوب دي موند، هذيك تعطيك الامبريسيون جنرال اللي الناس الكل روحي ولا يرحم من مات تخمم كان في مصلحة نواديها وراء مصلحة النادي، فما مصلحة الجهة وراء مصلحة الجهة، فما فهمتي برشا اعتبارات أخرى، وما يراوش الوطن كم لحمة وكم أن أنسامبل دو بيرسون ينجم يتعايشوا نورمال ما، وهذا معناها جروب مصغر تاع اللي قاعدين نعيشوا فيه. ما هوش معقول اللي ريناه البارح في المباراة والمباراة الأخرى متاع المنتخب كي يغلط بي ناسيونال هاكو اللي هو تونسي زادا ما يلقاولوش انتماء يرميوها فيه هو، اما ديك يغلط واحد ينشط في فريق
1: او كان ينشط في فريق
2: يتذكروا له فهمتني ولا العرش الاولاني والاخراني بتاع
3: صحيح. شوف كريم هو تو صادق علاش حكى على الكلوبيزم وعلاش اليوم الشيء هذا تغذى وقتاش نجم يتنحى. اول حاجه عندنا اليوم ازمه اخلاق، هذه اكيده ومتفهمين فيها. اليوم فما ازمه ثقه، اليوم حكى صادق قال مسؤولين من الساحل اليوم
2: غير الساحل
3: ايه سامي الطرابلسي في وقت من الاوقات لانه انتمائه لنادي معين ولا جهه معينه اليوم
2: معين الشعباني يوسي.
3: اليوم معين الشعباني في حد ذاته كمدرب انتمائه لجمعيه معينه معز الناصري كرئيس جامعه لانه انتمائه لجهه معينه دونك اليوم فما ما فماش وعي اليوم احنا نلوم على اللاعبيه بارفوا كيفاش تختار انك تمشي لمنتخب اخر وكيفاش تلعب من غير روح وكيفاش ما عندكش انتماء اليوم جمهورنا هو اللي ما عندوش انتماء فئه نقولش على الاقل جمهور فئه معينه من الجماهير اللي هي
1: ما فيها ظاهره برشا زاد
3: متشبذه بالكلوبيزم نتاعها واللي هي ما تشوف كان في النوادي نتاعها انا شو نقول راهو الشيء هذايا استفحل سيفري اما ينجم يتنحى ووقتاش يتنحى الشيء هذايا الكلوبيزم وقت لي اداء ونتائج المنتخب تتحسن اليوم طونك اليوم النتائج راهم مرتبطين ببعضهم اليوم طونك تمشي للستاد في 90 دقيقة تخرج بخيبة أمل وبدي ريزولتا كاتاستروفيك
2: والله والله والله والله العظيم شيء
3: يقلل
2: صحيح يقلل صحيح أني ريت تدوينات البارح مش يدنا لها الجبين يوندا ولا
3: يوندا
2: يوندا
1: أحيانا حتى من زملاء للأسف
2: يا ولدي ريت تدوينات تحكي على لاعب قالوا له هاك وربي يخذ لك حقك منهم تو هذا كلام ما ني دوخ انت لحمك يقشعر اصلا معناها تغشش
3: وصلنا للقاعه وصلنا للقاعه لا وصلنا للقاعه
2: خاطر ما نداولكش ليك انت هاك وربي طاح فيهم كما نقولوا بلغه كلام هذا تو احنا الناس كل متغشين وبرستاسيون خايبه وماتش خايب
1: وكلهم خايبين
2: وبرس خسرنا نسميهم امبارح يعني خساره عندي يعني مش اكس مي داخل الطي التاريخ وان شاء الله شكوك مقني نتاع انتر ما احنا في الميتان كنا تو احنا رجعنا الشوط الثاني ان شاء الله شكوك مقني تو التليفونات والعالم اللي الماتش ريال ما مش كونتابيليزي خاطر بدا يولي عندنا شك كي ندخلوا ونشوفوا الكاف ونشوفوا لي باريسيون اوفيسيال
1: باش ما باش نوضح فقط الصوره للناس اللي تسمع فينا مانيش باش نسمي ما اتصلنا بزوز رجال قانون زوز مشهود لهم بالكفاءه ومعروفين برشا برشا واحد يقول لك يحتسب والاخر يقول لك لا وموقع الكاف يقول يحتسب والجامعة تنسيق كرة القدم يقولوا لا والناخر الوطني يقولوا لا راهو الصورة مايش واضحة برش باش نكونوا معناتها واضحين
2: واحنا علاش ندخلوا في المتاهات وفي الحسابات هذه اربح ماتشواتك
3: صحيح
2: وسكر على روحك الباب شفت احنا ديما نارو طولو لوجو على معناها اصعب لي سوليوسيون باش نتعدى
3: انت البارح
1: لو كان خلينا نرجعوا
3: لو كان نربح
2: ما نحكيش في الموضوع
3: ما رانا ما حكيناش فيه
1: ما زاد اما الهزيج دقيقه نيس اما الهزيج راه حقت حتى اللي صارت البارح على ايمن دحمان طول لو كان تاع ايمن دحمان احنا هي البارح اللي كانت بارزه وحتى لو كان تاع شونجمون تاع محمد علي برندار راهو ناس تزفر وناس فرحانه اللي داخل كيف كيف الولاد نتاع الترجي حمزه رفيع وناس تزفر زاد على حمزه رفيع لانه داخل انه مش تابع جمعيات معناتها راهو
2: خاطر رمضان خرج من الترجي جماهير الترجي
1: متغش عليه معناتها القديده داخل ناس تصفق وناس تصفر وكيف كيف وراين اللومي كي خرج ما صفق حد وما صفر حد خاطر ما عندوش جماعه في تونس
2: وما يعرفوا حتى حد
1: معناتها راهو
2: مره في
1: البارح معناتها سيف لاغرون اما راهو من اللي شوف ونفس لوكا هذيا صايره وقت اللي تفكروا كما شويه تبت الكوب دي موند الكاليفيكاسيون 10 ماتشات كلين شيت وبينالتيات تشد وغيره كذا هي حتى وقتها ثم نفس الهزيج
2: مشكله
1: معناتها تقول لي انت تتزاد وتنقص موجوده مره هذه ولات موثقه فقط
3: لا موثقه وباكثر حده اكثر حده
2: ونقول لك حاجه زاد فما حاجه اللي يعني ما زلت ما فهمتهاش انت حالين لك براتيك ما استاد والتذكره ظهر لي ب 5000 ولا 10000 بيرا فما تسكر ب 10000 وماتش مهم
3: ادخل
2: برا معناها ديك انت ما تدخلش تساهم زاد اللي الفئه الصغيره اللي دخلت تعمل
3: صحيح
2: تعمل
3: ليه فما
2: الصانع هذا
3: فما فئه من الجماهير تدخل بالذمه باش تفرغ هذيك الكلوبيزم اللي داخلها تخرجوا في الماتش هذا نتاع ليكيب ناسيونال الور كو راهو منتخب هذا لازمنا نفهموا الناس راهو هذايا تونس هذايا رايه البلاد راهو هذا يمثل تونس كامله مش عماله الجنوب
2: وراه ماهوش حكر ماهوش حكر على العباد اللي تكلمت البارح
3: مش
2: نبداو متفاهمين كان المنتخب يمشي لجهات اخرى يلعب سوكي ني با لو كا مالوريزمون توا خاطر فما برشا استادات ماهيش مؤهله ولو انه في الافريقا راهو في استادات بطاحي نتاع بطاطا اصلي يكوروا فيهم ونرمال وعادي ويلعبوا فيهم وما فما حتى مشكل اما كان المنتخب يمشي يلعب في استادات اخرين سو سوري اون بون شوز. اول حاجه باش تعطي نوتر امبيونس وكل شيء, معناها لازم لعبات زاده ما يعملوش نفس الصناعه, لانه تي بو اتر كونفرونتي نفس
3: الصدق. باش نبداو نفهموا انه المشكل هذا نجموا نتفاداوه ونتجاوزوها كيف ما قلت لك,
1: على مش حسيت انا ما تجاوزناها
3: على الريزلتا وعلى الروندمون ينجموا يقللوا ما يقولوش خلوا. اما فما حاجه اخرى واللي هي فلاجرونت زيدا وظاهرة, انهارت لجمهور المنتخب كي يمشي يشجع المنتخب ما يلبس مريول جمعية ويلبس مريول المنتخب والكيب ناسيونال.
1: مع قانون في الموضوع هذا انتم أنا قانون يمنع دخول مباراة المنتخب بغير قميص المنتخب.
2: لا ما مرة انسرت اما ما وقت فهمني
1: ولا بقميص النوادي على الاقل.
2: لا وقت انسرت اما ما فهمني الوزارة ظهر لي ولا الإدارة في بن عروس قالوا ما يدخل حتى واحد لابس قميص منتخب. هيجو ميجو مش لابس قميص منتخب, لابس أقمصة متاع نوادي. هيجو
1: ميجو لا يدخل باللي حبة, ما يدخلش بقميص جمعيته.
3: قميص جمعية لا شوف
2: ما تنجمش تدخل فيه حرية الأشخاص
3: لا متفهمين حرية الأشخاص. أما أنت أنت اليوم شفت ألماني داخل بيشجع المانيا لابس
1: نولي حريه اكثر من فرنسا يقول لك على بعد 60 كيلومتر لابس اي حاجه فيها لوجو باريس ما تقربش المارسيليا نهار الماتش. شنو اللي حريه اكثر منهم
3: لو ما تلعب فرنسا كلهم لابسين مريول نتاع المونديال.
1: لا لا كيف كيف راهو في فرنسا.
2: لا لا ليكزامبل لا ليكزامبل تيب هولندا استاد كله اورانجي
3: اورانجي
2: سات كله اورانجي. تدخل تشوف انت تمشي لارينا اوف امستردام معنا يوان كرويف ارينا كلهم اورانجي تمشي دي كوب.
1: فما حاجه ما حكيناش فيها تذكروش بيريود لعبنا شوية في المستير, عملنا عامين ثلاثة في جرت بعضهم نلعبوا في المستير وقت مساكني وفرجاني ومعلول و... والبدري بليزوما ما زالت يبدأ والخزري عملنا ماتشويت ممتاز, ربحنا السنغال ربحنا مصر
3: هيك في بداية الفترة الانتقالية
1: دقيقة دقيقة وقتها الحقيقة ما كانوش الأهزيش هذا ماما. أنا حضرت قداش من مرة في المستير كنت نمشي سبيسيال ما باش نتفرج ولا مش حتى باش نخدم ما كانوش الحاجات اللي كما هكا. تشوفوش زاد اقتصار اللعب لعب المنتخب في استاد واحد مالوريزمون لانه هو الوحيد الكاليفي نكمل السؤال هو زاد مشكل لانه دكتور لو كان منتخب يلعب في سوسة يلعب في مستير يلعب في سفيقس يلعب في تونس بليزمون نجمو نحيو اظهر هذه
2: هي بادرة هي بادرة ممتازة لو المنتخب يتنقل خطر بطبيعته موش قاعد يعمل في العشرين وثلاثين الف منتخب توكتول موش قاعد يعمل في العشرين وثلاثين الف وكي تجي شوف الكاباسيتي متاع سفيقس 11800 ولا متاع مستير 10000 ولا سوسة ولا 12000 مستير ظهر لك مش غلط وسوسة بون 40000 نجم تلعب في 30000 ولا 28000 موش يعمل فيهم المنتخب. هي بادرة معناها تذكر فتشكر لأنه تقرب المنتخب من المواطنين كان استادات يوليو أمولوجي لكن أمون أفي أمون أفي الكلوبيزم اكزيست بارتو مش كان في العاصمة مش بديهم متفاهمين بتاتر في العاصمة أكثر خاطر فما أكثر عباد 4 ملايين ونص 5 ملايين لكن باش تمشي في جهة معينة الكلوبيزم متغذى وتولي رياكسيون والكلوبيزم متغذى نقول لك الكلوبيزم زاد تغذى بعد الثورة زاد تغذى فما ناس فهمتني ولا تمشي الاستاد لأغراض أخرى معناها من الاخر استاد ولا مرتع بارفوا متاع ديلانكونس
1: كيف كيف مع اليوم اللي صار في دحمين كي تمشي لسوزا نجم يسير مع الشامخ ولا جلس فيقس كيف كيف العكس بالعكس
2: راه هو ما صارش وما صارش
1: ينجم يسير
2: توا لكن
1: ينجم يسير معناتها في الاخير خاطر مش نوليو في الاكسيون والرياكسيون اون توكا بون فقط على ذكر الهومولوجاسيون نتاع الملاعب بملعب المونستير 3 ايام التالي بدات عمليه تركيب الاضواء الكاشفه دونك الاناره اللي ان شاء الله في انتظار حل مشكلة المان كورونت والسبورة ينجم يكون ياخذ الهومولوجاسيون ولكن الأسرع منه هو ملعب الطيب الميري حسب ما جات اللجنة متاع الاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي مش تعاود تجي في الفترة القليلة القادمة قبل دور المجموعات دونك
2: رتور في سفيقس هو مع ديالو
1: اي في سفيقس دونك ديجا الأشغال بدأت من الأسبوع هذايا دونك دو كابين جدد في التريبين دو بريس حاجات تخص الحماية حاجات تخص حاجات بسيطة يعني من المفترض ملعب الطيلميري بيش يكون عنده الهومولوجاسيون الاحتضان دور المجموعات وبالتالي يدخل في الكاتيجوري اللي تجم تحتضن بها مباريات منتخبنا الوطني الأول في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا وإن شاء الله حتى في كأس العالم دونك هذا خبر مهم دونك بأكثر ملعب سوسة كيف كيف انتظار فقط الكراسي ملعب سوسة يولي كيف كيف ياخذ لومولوجاسيون وهكا نجم يكون عندنا باكثر استاد والمنتخب يدور وداير ماتش تونس ومالي كان باش يكون في صفاقس ولكن لي ترافو اللي موجودين تواكا بلوز وموا خلاه الماتش مش باش يكون في صفاقس، هو ماتش تونس مالي باش يلعب في ملعب حمد العقربي بيرادس مش في ملعب صفاقس. هذا بالنسبه للكلوبيزم كنت تحكي عليه، الحقيقه ظاهره خطيره. في الاخير تونس تجمع الناس الكل، هذا منتخب الناس الكل. اليوم يلعب انيس، غدوه يلعب صادق، بعد غدوه يلعب كريم، في الاخير كل ماتش دراب واحد، وهذا هو اللي لازم يصير. نبعدوا على التعصب مالوروزمون راهو معناتها اذا كان ماشي في بالك انك اليوم كيف تضرب لاعب ما يلعبش في جمعيتك، راهو نجم اللاعب هذاك يتاثر اوكي ما يلعبش الماتش الجاي، يلعب لاعب جمعيتك تلقى الجماهير المعاكسه كيف تعمل نفس الشيء، وده يحصل. هذا يرى حصل، شفناه في حراسه المرمى وغير حراسه المرمى، معناتها شفناه وشفنا معناتها التعصب وشفنا الفيسبوك، شفنا مالوروزمون زاد بعض الصفحات اللي سواديزون تتفكه وغيره، يهبط واحد عينيه تركي فيش يغزر كومكوا ما يشوفش بالقدا ولا عنده الحول، والاخر تركي فيش والاخر انها تمر يا سيدي نابورت كوا، مش هكا منتخبنا.
3: نقول لك حاجه
1: ما احنا ناقصين، هو ديجا منتخبنا يشكي ربي نزيدوا احنا فريمون.
3: انا نقول لك حاجه كريم، انا متاكد اللي سبب اعتزال الصخيري
1: من حاجات
3: هذوما
1: بيان سور،
3: ويقول لك انا بعد الروندمون اللي عملته في الكوب دي موند والاهداف اللي تسببت في قبولهم للمنتخب، متأكد اللي فما الرياكسيون من الجمهور، اللي فما غضب من الجمهور، يقول لك أنا توا في العمر هذية بعد ما عطيت للمنتخب هذية بور إيفيتي معناتها أي كونتاكت ولا أي معناتها كلام خايب توجي، خويا خليني نمشي نعتزل على روحي ونبطل الكورة ونبطل المنتخب، مش نبطل الكورة نبطل المنتخب ونكمل الكارير متاعي في جمعيتي وانا ترانكيل، ما غير معناتها جمهوري سبني وما غير تهكم وما غير تجاوزاتي نجم تمس من شخص، خاطر احنا اليوم مالوروزمون ولينا نمسوا في الاشخاص، ما عادش نمسوا في روندمون ونحكيوا على روندمون وشوا واختيار وملاعب معناتها في روند معناتها يعطي في البلوس ولا ما يعطيش في البلوس، ولينا نتهجموا كيف ما قلت انت معناتها كيفاش يهبطوا في التصاور على المواقع التواصل الاجتماعي، كيفاش نشبهوا في ملاعبيتنا، كيفاش نشبهوا في المدربين نتاع منتخباتنا. دونك الحقيقه وصلنا للقاع، وصلنا لمستوى متدني، وراهو هذايا راهو المواطن التونسي نورمالمون مواطن واعي ومواطن قاري مثقف، ما نوصلوش للحاجات هذية اللي هي تمسنا احنا. راهو لازم تفهم كريم، راهو اللي قاعد صاير هنا في تونس راهو يتداولوا في مصر، يتداولوا في الجزائر، يتداولوا في ليبيا، يتداولوا في المغرب، راهو توا كل شيء ولا مكشوف
1: بالميديا
3: وبالسوشيال ميديا. دونك ما خليه روحنا ديما عندنا بوهرتنا وبكارنا وبقيمتنا في وسط بلدان شمال افريقيا وفي وسط بلدان افريقيا، علاش معناتها نجيو ونضر روحنا وحدنا منا فينا، نبداو نستهزو ببعضنا.
1: سينو ما نلوموش وقت اللي يخرج مثلا على العابدي يعمل لك التصريح اللي هو مودانا وهدنتوه الناس الكل، ما نلوموش خاطر اللي صار في الاستادات نتاعنا اتعس برشا ما اللي عملوا للعابدي مثلا، وداير اخي منتخبنا يشبه لنا برشا، احنا في بعضنا خايبين
3: صحيح،
1: احنا في كورتنا خايبين، جمهورنا في بعضه خايب، شوفوش راهو هذاك جمهور فلاني يحضر في الماتش الفلاني وهكا كا مره في الفين نحكيوا عليها، الميديا الكل تحكي عليها، تونس الكل تحكي عليها. هي داير انت اللي صار مع احباء سيابي في الطيب المهيري ولا جرجيس كيفاش تعاطفوا معها التوانسه الكل كي لعبت في الطيب المهيري، راهو هذاك مره في الفيل والناس الكل حكت عليها، واللي هو السين معناتها اللي نورمالمون يكون هكا العادي دونك مش هذاك العادي والناس الكل حكيت عليه، دونك احنا في ثنيه غلط. فاصل ثم نتواصل،
4: خليك قريب فيم وراجعين.
5: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
4: ليس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها، نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
6: ارجعنا معكم في داتا فوت.
1: رجعنا من جديد في داتا فوت نحكيو على ماما أفريكا.
4: ماما أفريكا.
1: نحكي على تصفية الكان الأولاد، عرشت ليلة المفاجآت وإلا لا، لو أنه لي ريزولتا بلوز وموا بلوز وموا معناتها متوقعة. دونك ناميبيا فازت على الكونغو هدف مقابل صفر. الكونغو الديمقراطية ممتازة جدا، الكونغو الديمقراطية مع غينيا الاستوائية 2-0، موريتانيا 3-1 على افريقيا الوسطى، ليبيا 2-2 مع بوتسوانا، ريمونتادا بالنسبة للمنتخب الليبي في الوقت البديل سجل 2 اهداف، كوت ديفوار 2-0 على غانا. كوت ديفوار دومينيت تقريبا ماتش كاملة، لانه عاود شفت الملخص، سيراليون بعد الفيكتور على زيمبابوي 3-2 تنزم 3-2، الكاميرون 3-1 على جزر القمر، وديفيد روي سجل هدف من بالراس بالنسبة للاعب الترجي الجرجيسي مع المنتخب الكامروني، والمنتخب الوطني التونسي 1-1 مع أوغندا. أبرز ما شد انتباهك دكتور في مباريات التصفيات البارح؟
2: حقيقة لا فيش، كانت المباراة على كوت ديفوار كونتر غانا، أنا وجودي شفت الريزومي، كان مباراة بلين نتاع الفريق الإيفواري، يالكوي اللي هو المهاجم 9.5 تاع برايتون سجل، وكيسيه كيف كيف ضرب الجزاء. مباراة ما بين دوز اكيب اللي هما كانوا مونديالست وافيكاس الحقيقة في البريود الاخرانية. بعد الكامرون دومينيت مباراة
1: ميكرو دكتورة،
2: الكامرون دومينيت المباراة متاحة وانتصرت بهدف روي كما كنت تحكي، وايضا مبويمو. تونس الحقيقة ديسيبسيون كبيرة، وليبيا وسيئة، ليبيا خسرة 2-0 حتى الدقيقة 87.
1: اما راهو كيف تشوف
2: الريزلت ممتاز لي نحن، ما انا مش
1: هي ما تتفرج في المباراه راهي ليبيا ضيعت
2: 100 بونت،
1: ضيعت بوقت كل دقيقه
2: يا اخي انت ليبيا ما كانتش بعيده بونت برك باش تترشح معناها للبراج تاع كاس العالم، ومن بعد الحارس كلي بونت من السنتر
1: لا، وحادثه نيجيريا خلتها ما تعديش كوب دافريك
2: صحيت اوسي، معناها ديما ليبيا ديما ليبيا تخلق برشا لعب ومالوريزمون ما تربحش، معناها ما تسجلش، ما تكونش افيكاس.
1: وماش نجاحنا في ليبيا مش يكون ويكلو، لانه معاق وزوز مباريات، البارح مباراه الاولى هذيك ويكلو
2: فوالا، احنا توا مباريات هذاك هو اليوم فما مباريات زاده ممتازه عندنا. مصر
1: السنغال، السنغال تتعادل مع الموزمبيق 1-1 في الموزمبيق،
2: واحد بلاش
1: تعادلت هدف مقابل هدف في الموزمبيق.
2: مصر تلعب مع انغولا، والمغرب تلعب
1: خناتي اليوم جوست يكمل نيس على ماتش البارح.
3: نعطيك الكورمارك خاطر صادق حكى براتيكمون في برشا حاجات، انا نقول اليوم ايرفي رينار لا ريزون انه ما يختارش تونس يمشي لكوت ديفوار، يمشي المنتخب فيهم لاعبية وفيه كاليتي وينجم يطرز كيف ما يحب،
1: ناس تادم عبي ودنيا
3: يطرز ويعمل اللي يحب هو، والريزلتا تمشي وروندمون وسبكتاكل اللي تحب انت. بالنسبة للمنتخب الليبي بون عادي جدا انه ليبيا تعمل ريزلتا، هذيك بطولة ما زلت ما بداتش براتيكمون بكلهم لاعبين محليين، لاعبي وحيد يحترف البرة اللي هو الشريمي في بطولة تونس، دونك عادي جدا
1: حتى يحترفوا رجعوا،
3: حتى يحترفوا مشى علي يوسف مشى
1: رجعوا ليبيا
3: ورجع. بون كيف كيف نجي للمنتخب الكامروني اليوم، واليوم لاعبي من البطوله التونسيه مشى وسجل.

0: المدرب
1: حاجة يصير صعيبة
0: حتى المدرب لقى ريزيستانس كبيرة معناها
2: دعم يظلي من عند
0: بعد دعم أما من لقى ريزيستانس كبيرة من الرأي العام الرياضي قريت أرتيكل اللي براتيكمان الناس كنت تنتقد فيه
2: قام لول دعم راهو
0: نحكي لك من الرأي العام إتو أعطاه دعم ودافيد روي لعب ممتاز من عام ناول معناها ويت ديس معناها يمشي ديما فير لافون ويلوج ويماركي ويبتبت ويكون
1: ودولي من الأسفشة
0: برافو للي جابوا لتونس معناها اوسي برافو لانه كان لو فايو با زاد ما جاش مبالغ كبيره ومش ينشط في فريق اللي هو معناها مستانس يلعب على الالقاب كان لو فايو با
1: ما جاش بمبالغ
0: كبيره
1: وباش يمشي بمبالغ
0: كبيره كالعاده كيما باب مامور ديالو
1: تحب الاجواء هذه
0: ياسر هذاك صحيح
2: اللي مشى الاهلي طرابلس عمناه ولا
0: اي برشا نمشي نشوتي
2: زوز اتاكونيت
1: ومن اسعد انسان هو رئيس
0: هو رئيس جرجيس
1: والوكيل
0: والوكيل
1: صحيح
0: والوكيل زاد يكون اسعد من الرئيس
1: خويا قلبه به هذاك الرئيس ترجيس جرجيسي
0: قلبه به برشا
1: قلبه به برشا
0: برافو عليه المفيد ينجكتي الفلوس في جمعيته
1: يا خويا حتى احنا نفرحوا له كيبدا هو فرحه
0: صحيح
1: الحقيقه سي حافظ طارق نوجه له التحيه ان شاء الله يتباع لو بلوتو بوسيبل ويجيب برشا فلوس
0: لو بلوتو بوسيبل لا خليك الموبيل عام
1: لا يجيب برشا فلوس تعوضوه في الاخير بقلق تعوضوه كيف كيف قلنا الموزمبيق 1-1 مع السنغال السودان تفوز على اثيوبيا هدف مقابل تنزانيا مع غينيا بيساو 2-0 لغينيا بيساو والنيجر ليزوتو 0-0 ملاوي 5-5 في 35 دقيقة النيجر ليزوتو ملاوي جنوب السودان 5 كيف كيف غامبيا الصومال توغو بوراندي رواندا ليبيريا نيجيريا مدغشقر المغرب الجابون ماتش قمها مهم الماتش خاصة المنتخب الجابوني دون بيير أوباميانغ كيف كيف مصر أنغولا أنغولا منتخب ليس بالمنتخب السيء أفضل مباراة ربما مش تكون مباراة بوركينا فاسو والبنين الجارين وكذلك الجزائر زامبيا 8 متاع الليل ماتش آخر مهم مالي كاب فيردي الرأس الأخضر ومالي مباراة زادة منتظرة الليلة كل مباراة تقريبا منقولين عبر بين سبور فقط بوركينا بنين على كانال بلوس أفريك محلل المعلق بتاع كانال بلوس أفريك اللي علق على الكوت ديفوار البارح لك اللي صوت وكب خشمه يتكلم خويا محلل هذا أبرز المباراة ثم فرجة دونك الليلة بالنسبة للمباريات تعطينا برونوستيك ماتشوات هذا
0: اي
1: يلا عطينا برونوستيك باي باي برونوستيك نبدأ ماتشوات الخمسة متاع العشية ملاوي جنوب السودان بسرعة
0: ملاوي جنوب السودان 1-1 ملاوي
2: ملاوي 2-2
1: غامبيا الصومال
0: 2-2 غامبيا
2: غامبيا والصومال غامبيا 1-1
1: باه توغو بوراندي
0: 1-1 توغو
2: 1-1
1: رواندا ليبيريا تو باش يبدا صحيح هذوما
0: كلهم 1-1
2: هي تعادل
0: بريزان بريفيزيبل
1: نيجيريا مدغشقر
0: نيجيريا مدغشقر 3-1
2: نيجيريا مدغشقر 1-1 لنيجيريا
1: المغرب الجابون
0: 2-1 المغرب
2: 3-1 المغرب
1: مصر انغولا
0: 2-1 اوسي
2: 2-1 مصر
1: بوركينا فاسو البنين
0: 2-1 بوركينا فاسو
2: 1-1 بوركينا
1: الجزائر زامبيا
0: 2-1 جزائر
2: 3-1 جزائر
1: مالي الرأس الأخضر
0: 1-1
2: ماتش كاسح هذايا ماتش بتاع تعادل نمشي في 0-0
1: يلا نخرج فاصل ثم مباشرة إلى قاعة المنزه القبة وين يكون موجود معنا مهيب بن حسين مباراة النهائي بين تونس والكاميرون نهائي الكأس الأمم الأفريقية في الكرة الطائرة
3: انتم تسمعوا في داتا فوت على ديوان اف ام في الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
4: على 103.2
3: ديوان اف ام sur nos ondes ديما حافل الويكاند اجدد الهيت احلى الموسيقى لي بون بلان وحكايه غريبه انا صارت ديوان اف ام صوتكم

0: داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 لل 5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان اف ام سبورغرام.
1: رجعنا من جديد في داتا فوت متواصلين معاكم. نرجع لماما افريكا.
2: ماما افريكا
1: هذه ماما افريكا بتاع الكرة الطائرة لأول مرة. ماما افريكا في الكرة الطائرة نهائي كأس الأمم الأفريقية. منتخبنا الوطني التونسي بعد تقريبا 20 دقيقة من الآن يواجه المنتخب الكاميروني. مباراة خلط الصباح هكا باش نثبت شوية نلقاها سولد اوت. دونك كل التذاكر تم بيعها ومباشرة من قبة المنزة. مهيب بن حسين في المباشر معنا. مهيب مساء النور.
3: تفوت على راديو دي وانا فام قبل نجم وقلوا 24 دقيقة 15 دقيقة على انطلاقة المباراة الدورة النهائي من كأس الأمم الأفريقية تونس 2026 بين منتخبنا الوطني والمنتخب الكاميروني. قبل ما نقول في المباراة ألف مبروك للمنتخب الجزائري تتويجه بالميدالية البرونزية بعد فوزه على المغرب بثلاث أشواط دون رد في المباراة الترتيبية الخاصة بأمم أفريقيا. الموعد بعد قليل تونس الكاميرون في الواجهة الخامسة في تاريخ المنتخبين على مستوى الأدوار النهائية حاليا بعد مراسم تصفية المنتخب الجزائري. قلنا هذا النهائي رقم 5 بين تونس والكاميرون على مستوى الأمم الأفريقية. دائما الغلبة لتونس دائما الغلبة لتونس والتفريق لتونس والتفريق فيها الكاميرون. حتى كريم يعني المعاكس الأغاني الوطنية والأغاني
1: مهيب. أنا جايك مهيب. حفل الاختتام سيكون بعد نهاية المباراة الختامية والدور النهائي ولا حاليا قبل انطلاق المباراة؟ وإذا كان قبل انطلاق المباراة هل هو شبيه بحفل افتتاح ولا لا؟ هذا هو السؤال اللي يسألوه الناس الكل تو خاطر نسمع فيها بالأحسن يا شادلي. أنا معناتها حاجة مش بعيدة برشا على الافتتاح.
3: تم فعالية فقط نهائي تنصيب نهائي صغير فقط هنا في قاعة مستشفى رياضة المنزة. كانت تقريبا دون يعني تم إلغاء فكرة حفل الافتتاح نظرا يعني للي صار في حفل الافتتاح وما تلاه من يعني من ردود أفعال كبيرة من الجماهير التونسية. جماهير المنتخب الوطني لفة إدارة واجب كما قلت كريم سولد أوت اليوم في قاعة مقصر رياضة المنزة. بالأمانة مع عدد كبير من الجماهير أيضا ينتظروا الدخول حتى لو معنا في التذاكر. ممكن نتصور يعني كما صار في مباراة النهائي بعد تم السماح للجماهير بالدخول اكثر وصل تقريبا عدد الى 2000 ومئة في مباراة الدورة نصف النهائي. ممكن يكون اكثر اليوم في هذا النهائي اللي بمتابعة اعلامية
1: اخي. معناتها سولد اوت وثم الناس البرة وثم كراسي فارغة لداخل.
3: اي تقريبا الجماهير موجودة ثم جماهير برة تسأل على التذاكر تحاول انه تشوف طريقة باش تدخل بها الى متابعه هذا الدور النهائي. نذكروا انه ربما تم تذمر صغير صار على توقيت المباراه والخمسه بتاع العشيه نظرا لان مباراه مع نهايه الاسبوع مع تقريبا نهار الجمعه. نعرفوا غيرتنا يكملوا الخمسه بتاع العشيه القرايه اليوم ربما لو الاشكال يعني توقيت ولكن الجماهير حاضره اليوم للعلامه الوطنيه كل واحد على طريقه. زي ما فيديو باش يكون بعد شويه على الفاست سبورت باي ديوان يوريكم تقريبا كل واحد على طريقه يشجع المنتخب التونسي. اما بعض الجماهير الكاميرونيه من البلاد الكاميرونيه وكما هي في تونس حاضره وسام في المنتخب الكاميروني تقريبا 10-12 شخص مستهدفين في المنتخب الكاميروني. ذكر كما قلنا كريم هذا النهائي الخامس يجمع تونس والكاميرون. دائما الافضليه 4-4 تونس دائما تحسم كل المقابلات في النهائيات. اخر تتويج على الكاميرون كان في تونس سنه 2019 واكيد الموعد اليوم مع مباراه سهل يعني خسرنا تقريبا سنه 2023 خسرنا امام المنتخب الكاميروني في مباراه الربع النهائي. هي مباراه اليوم تمثل رد الاعتبار العوده الى المنصه والتتويج في اللقب الافريقي والانتصار على الكاميروني اللي خسرنا في 2023. ان شاء الله يا كريم كل التوفيق اليوم للمنتخب الوطني. فرحه ينتظرها الكثير بس عباد استمرت من كره القدم من كره اليد وما حصل في الرياضات الجماعيه من نكسه لتونس ولكن اليوم فرصه لانه على الاقل فرحه كثيره للشارع الرياضي والشارع التونسي بهذا اللقب الافريقي الهام. نحن مباراه كريم تنطلق بدايه الخمسه عشر نجمو حتى الجماهير اللي ما تمتش متابعه المباراه في المنزة وتابعت المباراه عبر قناه الوطنيه 2 أكثر.
1: شكرا يعطيك الصحة مهيب بن حسين. ماتش الخمسة بتاع العشية الوطنية الثانية ما نقول كذلك على الشين يوتيوب للاتحاد الافريقي للكرة الطائرة. دكتور تمنيتها مصر في النهائية.
4: تمنيتها
1: ميكرو ميكرو دكتور.
4: تمنيتها ولا تمنيتهاش للعباد اللي يقولوا اللي كونوا بطولة إفريقية انتر بارونتيز ما هيش كاملة؟
1: لا كاملة
4: لا, لا ما نتمناش يعني اللي يجيني نربحوا نهز تيترا
1: لا شاكت مصر وروحت
4: مشاركة
1: الزهير وروحت
4: دخلني فيه يعني
1: والمغرب وروحت
4: وسمحني احنا شارك
5: والكامرون خير من
4: يا اخي احنا مانا شاركنا
1: ما ربحتنا
4: يا اخي مانا شاركنا وخرجنا احنا
1: مع الكامرون
4: المرة اللي فاتت وكملنا صحيح الخمسين ولا كاردو فينال خمسين كملنا بور لا بريمير فوا دوبي 25 ans لقديش 30 ans اللي يجي مبروك والكامرون راهي ماهيش امورسو مش لقمه صغيره ربحت
1: الجزائر في النصف النهائي
4: وربحت الجزائر
1: اللي الجزائر ربحت مصر
4: والجزائر ربحت 3-2 مصر معناها الكامرون ولات عندها تقاليد هي من قبل الكامرون كانت شركه ما عندهاش تقاليد كبيره
5: كنا نجي ننتدبوا برشا ملاعبيه من الكامرون عندهم لاتاي وعندهم لافورس دي فراب وعندهم برشا
1: عندهم مدرب كامروني عميل التالي عنده مدرب كامروني
4: ننتدبوا من نيجيريا
1: في الفوليه
4: فرايدي أباسي كان في الترجي وش اسمه كما يسابيل سنترال بتاع الإتوال ولعب في الكلوب زادا نسيت اسمه سنترال نيجيري ممتاز
1: كي كان فولي
4: كي كان فولي كي كنا راما سوريت في البولي
1: صحيح كي كان فولي فولي يلا نمشو داتا أورو
4: مشي
1: داتا أورو
2: داتا أورو
1: السؤال الذي يطرح الآن دكتور البارح تو مش تحكينا على هولندا وألمانيا أخي مش لعبوا فرد وقت هم وتونس
4: القهوة قلت لك
1: ما تفرجتش على هولندا والمانيا
4: مشيت للقهوة بالزمة
1: ايه
4: باش نلقى روحي اوبليجي باش نتفرج على تونس
1: خاطرك بقيت في الدار
4: كان قعدت في الدار نولي نزابي الحقيقة منه ومنه ليه نزابي حتى نتفرج قدامي تابلت وقدامي تلفزة ما نركزش على ماتش منتخب الور كياني بارح ديدي سيت اون ميسيون نحب نرى اول وجه باش يخرج
1: بار كونتر نيس تفرج بالكدا بالكدا على الماتش هذا
4: لا يعني تفرج
5: انا والله
4: تفرج على الزومي
5: شوف انا راهو كنت نتمنى جاكبو يجي لبرشلون مكان جوردون قلتها المره الاخرى في الكوب دي مون مالوريزمون البارح
4: بونتو اللي ماركيش وما يفكش وما
5: ها
4: جاكبو ما يجريش وما يفكش وما يعاونش وجاكبو يصلح كفينيسور انت ترى ديما مش طر قدامي
1: صحيح
4: هكا انت مشكلتك ترى كان في التيار الاخراني انت ما تراهمش لي قبل
1: جوردون كوندي حطمو على الموضوع
4: اي صحيح
5: كوندي بربي كوندي ما حكينا عليه
4: كوندي يطلع يهبط يقعد من احسن ل 5 اريير دروا في العالم عندك انت مش محسوب وراشفورد حطمو هو يقول راشفورد طايح لاخر في 90 بالوقت مازال يتكلم
1: مثل حديدة في الكاش
5: كنت نتمنى جوردون يجي مش جوردون
4: فارت سومو
5: خاطر سومو غالي جوردون وبارابور لجاكبو أنا نشوفه بلوز افيكاس وأكثر
4: حتى جاكبو يلعب تسعة جاكبو لعب مع هولندا تسعة ولعب مع ليفربول تسعة وجوردون يلعب جوردون يلعب أكثر فليكسيبل من جاكبو يعني أما أكثر من
5: أما في الماتش البارح الحقيقة كتفرشت من له لربع ساعة الأولى قبل ما يبدأ المنتخب متاعنا شفت يورغن كلاب شفت الثقافه معناتها لو بروجي جو اللي يحب يصنعه جديد في المانيا
4: شفناه
5: من الدقيقه الاولى شفناه من الدقيقه الاولى شفناه من الدقيقه من اللي بداو
1: شفت الكاليتي شوف الجماعه
4: شفت الكاليتي بتاع
5: الكاليتي موجوده في المانيا القديم موجود خير منها في فرنسا وموجود
4: خير منها في فرنسا
5: في فرنسا وفي بلجيكا وفي وفي وفي
4: بون
5: في
1: اديمي موسيلا وفريتس وجماعه
5: يا ديمي ما كانش كونفوكي في الكوب دي موند الاخرانيه تو خاطر ظهر مع برشلونة وخاطر عمل
4: ديبي سيزون
5: هافيرتس كان بليسي
4: عمي وملعبش برشا
5: وما هوش لاتاكون دو بوانت معناتها
4: مش لاتاكون دو بوانت
5: هو
4: يعاون وبرا
5: ولا اللي فليكسيبل دون لو جو نتاعو
1: شكون اللي جوش بتاع المانيا البارح صديقنا في الفانتازي
4: لما ليلي
1: غوش
4: شادي شادي تاع برنتفورد
5: شفت مع انا شادي ما كنتش مع بيه برشا ما تبوش برشا
4: انت تطمزو برا في الفانتازي يجي قدامك يا ودي ركز يهديك ربي ركز راك ماناجير هامني شادي ممتاز على الاخر في برنتفورد هو سنة عامل براتيكمون 40 بوان
1: عامل ديو هو تياغو
4: لا تياغو ما يماركيش ماركا ماتش الاخراني ما هو اللي بارز بالضبط
5: بالحق معناتها تشوف ما الفلسفه نتاع المدرب بدات
4: كونتر بريس
5: كونتر بريس وضغط عالي ولو جو
4: موفمون حتى بونتو هولندا ممتاز
5: ممتاز شوف علاش قلت لك كبو وين علاش
4: بتحس من سيتياسيون نتاع اتاك نتاع المانيا قصه الكره تلعبت على ولد فان بومن
5: انا فرحت لشافي اللي عاد خرج خاسر
1: اما البين الناس الكل جوردن اقوى برشا جوردن اقوى برشا لي كومونتير الكل
5: خليه كل واحد يحبها
1: كل واحد رايه
4: يحب نفس الشبكه ماني قلت لك هو يحب
1: انتقادات كبيره على كريستيانو رونالدو البارح على غير العاده يبدو انه صبر الصحافة البرتغالية على رونالدو بدأ ينفذ.
5: ميزي ما حب يشوفه اللي يزي
1: بعضكم ديمون سيبه مرة هذه
4: ما هجمه ميزي وفيه هو بعد لورو
5: صحيح
1: هو لوجه الهدف الألف
5: هو الكوب ديمون عملها بونوس زايدة
4: زايدة كريستيانو رونالدو هو اللي قاعد يعرقل في لعب المنتخب البرتغالي منذ سنتين أو أكثر وهذه الليجاند اللي يعملوا فيها هو كبير في السن والفرحة متاعه بكاء وكله أفلام ما عطيني شابة في الميدان في الميدان
1: نفس الانتقادات
4: على فينيسيوس منه.
1: على فينيسيوس اللي هو أصغر
5: واحد
1: على اللي هو أصغر اللي هو أصغر في العمر اليوم من الصحافة البرازيلية
4: أنه يلعب باش الروح وسي.
5: شوف كريستيانو
1: ورافينيا موش موش اون بوينت اليوم تحت لا تاكون
5: دونك
4: راني جاي في ثنية مش برجع الماتش
5: بالنسبة لكريستيانو كريستيانو مشكلته أرقامه الشخصية
4: صحيح
5: مشكلته
4: يلعب الروح
5: مشكلته في الكاريير نتاعو يلزم
4: يقعد ليجوندير الصبورة
1: دي سيني مع المنتخب
5: بور دي سيني
1: الهدف سنوي ألف مع المنتخب
4: هي مش ألف شي ماركي المنتخب الألف في مسيرته يسير مع المنتخب
1: مع المنتخب صحيح
5: دونك أرقام أكثر منها أرقام شخصية
1: وعاد يرجع للنصر يبروت شوية من هنا لشهر الجاي ماركي بوت وزوز يحط روحه 999 للكونفوكاسيون جاي
5: بعد كل ما يسيرش برا خذوه ليكيب ناسيونال وبرا مشيو لل خاطر برشا ملاعبيه ضروا في جر لياو انا بالنسبه ليا لياو ضو في جر في جر في جرة كريستيانو
1: راجل دخل مركز ثلاثة في ماتش في الكوب دي مون ماتش اللي بعد لقى روحه على البنك
4: يا ملياو بيناتنا حتى هو مش مقصص لهي بكل شيء الا بكره
1: الاولى لزيدان مع الديوك الليلة ثمانية غير ربعة امام تركيا
5: ماتش مش سهل راهو في تركيا خاطر تركيا معناتها شفناها في الكوب دي مون ما مشيتش مع الريزلتا اما فريق ممتع فريق يعرف يعرف يلعب كورة يعرف دونك مع منتخب فرنسي في اولى في بداياته في مع زيدان مع المنتخب دونك ماتش بدمه الليله دونك ينجم يلقى برشا صعوبات المنتخب الفرنسي وفرنسا راهو كل ماتش بحسابه كل ماتش بدمه لانه ديشان اللي خلاه ارث راهو صعيب راهو ارث كبير لازمك تعرف
4: ربي سامحني
1: مش موجود
4: يجيني اسم اللاعب توماس اروكو اروكو سنترال تاع
1: متابعيك الكل تبارك الله في الكوره
4: ايه في الكوره الطايره برافو عليهم جاوني غرب 12 ميساج
1: قلت لك علاش خاطر حتى في الكوره الطايره به كذلك قمة على الورق قمة بلجيكا إيطاليا الليلة
4: إيطاليا بوجه جديد مانشيني وجه دعوة لأكثر من 9 لاعبين جدد مع تلين يحبوا يرجعوا خطر بيريوتا مانشيني صحيح صارت فيها خيبة بتاع عدم ترشح لكأس العالم 22 وهو خرج وقتها مشى للسعودية
5: صحيح
4: لكن ما نساوش اللي كونه مانشيني هو آخر واحد هز تيتر هز لورو
5: لورو
4: هز لورو ربحها ربح
1: اسبانيا مش مانشيني هز لورو كيزا اللي هز لورو وحده
4: ايه ودوناروما شو كيزا
1: ودوناروما
4: ربح البلانتيير دونا في الفينال وحده في الفينال
1: ايه نحكي لكم القدام كيزا وقتها ثم دوناروما في الكاج وكيزا
5: ودير وقتها مشى ليفربول
4: اللي ربحوا اللي ربحوا لورو هما بونوتشي كيليني زادا ودوناروما اللي خلاو ايطاليا ما تاكلش بونتوات
5: لاسيس ديفونسيف
4: اسيس قويه برشا وقتها وقت الفان سيكل بتاع اليوفي راهو وقتها هما ديجا هذوكم بداوا من 2012 بداوا من 2012 بداوا يهزوا في التيتروات دونك خلطوا خلوط في الاخر في 2021 خاطر لورو ما تلعبش 2020 على خاطر كورونا وكما قال كريم لاستار هو كيزا لكن زاد برشا لاعبين
5: هو يتفاعلوا معنا فما عثمان عبد الله زاد قبل في الفولي
4: وين هذا عثمان عبد الله
5: والله يتو
1: شنو جنسيته
5: عثمان عبد
4: الله نيجيري
1: تصورك
5: نيجيري
1: شكرا دكتور
4: شكرا جست للمعلومه نتذكر بالكدا فرايديا باسيلي جابته الترجي النيجيري عنده ديتونت سيش ديتونت سيش معناها ما غير إيلون واقف
1: واقف ينقز
4: واقف متر وسبعين
1: بسم الله ما شاء الله
5: طول عبد
4: طول عبد مونتي سور روسور ينقز فوق عبد
1: فكر سوتو زادا كيف كيف
4: وقصير راهو فرديا بس
1: سوتو زادا كان هكاك روسور
4: سوتو بيبان هذا يجيب الاسم تاع واحد
5: بيبان اما زوج مدربين جدد الليله مانشيني وفان بومولا
1: شكرا لعبد القادر بوجلبان شكرا تصادق قحبيش شكرا لكل الزملاء في قسم الرياضه دالندا وكذلك الدور حاتم اليوم معنا نادر وكذلك الشكر للعزيز صبري البوعزيزي ملتقانا الأسبوع القادم إن شاء الله في داتا فوت بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي في الكرة الطائرة في الدور النهائي بعد شوية 5:00 أربع دقائق وينطلق الدور النهائي من المنتخب الكاميروني إن شاء الله اللقب الجديد للطائرة التونسية لقب يهزنا للأولمبياد ويهزنا كذلك لبطولة العالم إلى اللقاء وتصبحون على محبة
6: داتا فوت حصرياً مع أريدو في الغونتخي أنت وانترنتك أو موبيليتي تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
7: أريدو طور عالمك
8: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فام. الحدث الأسبوع هذا كان من دون منازع الميتا كونكت 2026 واللي صار من 23 إلى 24 سبتمبر واللي من خلاله قدمت شركة ميتا سيز إنوفاسيون وفي ندخلت نهائيا على الكونسبت أبستخي دو ميتافيرس وركزت كل سي روسورس على الذكاء الاصطناعي والنظارات الذكية والانفورماتيك سباسيال ألترا ليجير. أن ديلوج دانونس قدمته شركة ميتا وقت الكونفرنس أنويل بالجام كومبليت للنظارات الكونكتي وجهاز في آر يوزن أبين 100 غرام الميتا في آر جلاسز. فما توا أكثر من عامين اللي الشركة ما طلقتش نوفو ماتيريال دو رياليتي فيرتوال لكنها تتحكم في اكثر من 50% من سوق لي كاسك في ار وفين الميتا كونكت 2026 اكتشفنا نوفو برودوي خمسة مرات اخف من الكويست 3 هو الميتا في ار جلاسز مريت قيادتهم تتم عن طريق لو سويفي دي مان والروغار وفين نلقاو لاجون ميوز اللي يكون انتغري ديريكتومون في سيستم ديكسبلوتاسيون مريت توفر ان كلافي فيرتوال يمكن عن طريق كتابه 100 كلمه في الدقيقه. الحدث تم في تقديم لا 3 جينيراسيون دي رايبان ميتا بالمونتور واي فاي بستيل جديد كيما لي زافياتور معهم ان انرجستخمون اوديو ان دولبي اتموس. السعر باش يكون 450 يورو اما بور لي ميتا جلاسز ستيل كابري فهو باش يكون 260 يورو. الميتا ديسبلاي بعد تجديدات منها لي هولوغرام سومها باش يكون 900 يورو. الاكسسوار الجديد هذا الميوز شارم جهاز صغير يتحط في الجيب ويسمح بمخاطبه الانتليجنس ارتيفيسيال ميوز من دون اللجوء لاستعمال الهاتف الذكي ويفكرنا بجهاز تاماغوتشي. تدخل وتسلل غير مسبوق من الذكاء الاصطناعي التابع لأوبن اي اي في أنظمة الحكومة الأسترالية في نكشف لبرومي مينيستر أستراليا أنتوني ألبانيز أنو أن أجون أوتونوم دوبن اي اي تسلل من دون حتى أوتوريزاسيون للبورتاي ميديكير ستاتيستيكس ريبورتينغ سيرفيس يوم 18 جوان 2026 الفارط. شركة أوبن اي اي تؤكد من جهتها أنه ما تم تدمير ولا ملف طبي وأن الوكيل اطلع على الملفات الداخلية والإحصائيات الطبية الصحية المجمعة داخل الأنظمة الحكومية. التحقيقات كشفت أن عملاء أوبن اي نسقوا محاولتهم للوصول للفورم دو كود باستعمال دي تكنيك سوفيستيكي لاجتناب لي بروتيكسيون ريزو ايتابلي. الحكومه الاستراليه عبرت عن قلقها وعدم رضاها لانه شركه توبن اي اي قعدت 3 أشهر كامله ساكته واعلنت الاستراليين في شهر سبتمبر بالحادثه او بالانتروجيون ماجور واللي تسببت في نونكيت ميديكو ليغال ابروفوندي. حادثه جي وسط خلفيه سياسيه متوتره فين الجانب نتاع الرئيس الامريكي دونالد ترامب يرفض بكل القيود على الذكاء الاصطناعي بينما شق اخر منهم استراليا وعدت الدول الاوروبيه يطالبوا بكل إصرار على التحكم الإنساني الكامل والشامل في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قبل فوات الأوان. حادثة مؤلمة وحكاية حزينة صارت يوم 5 أوت الفارط وهي حكاية الانفلونسوز وتيك توكوز جابونيز مينا تشان اللي عمرها 25 سنة كانت انتحرت مباشرة على التيك توك في منزلها بمدينة سيول في كوريا الجنوبية. ميني تشان كانت من محبي الجروب كابوب وفي واحدة من حفلاتهم هدت باقة أزهار لواحد من أفراد المجموعة واللي اسمه نيكي. السيد هذا بعد الكونسير تكلم وقال أنه فما كيلكو فان عندهم اون اتيتود انفايسونت وما تعجبش بالكل. لي زانترنوت اللي تابعوا فيه ظنوا أنه يحكي على تصرف ميني تشان ومن وقتها بدأت حملة تنمر وكل هو شتم على الانفلونسوز اون لين. رغم كل اعتذاراتها اللي قامت بها للعموم فانه الضغط والكريتيك انسيسونت ما فكوش لعده اسابيع خلاها ما عادش تنجم تتحمل اكثر وانتحرت المباشر. حتى عاودت رجعت النقاش حول لا فيولونس دو سيبر هارسيلمون والتوكسيسيتي لبعض لي كوميونيتي على المواقع نتاع التواصل الاجتماعي ومدى نشرها للكراهيه من دون انها تتفطن لكل المشاكل والكوارث اللي ممكن تتسبب فيها. هذا كل معنا جمع هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد دي لاندي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوان FM. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao, ciao.
8: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. حصرياً مع أريدو في الغونتخي أنت وانترنتك أو موبيليتي تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
7: أريدو طور عالمك.
0: احنا صوتكم في ساقس
2: على 91.2.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: مجزوة الخامسة ديوان FM عسلمة. رئيس الوزراء الكندي يقدم تعازيه لعائلة التونسية ليلى بن سالم الموظفة في وكالة الضرائب الكندية التي قتلت داخل شقتها أثناء مشاركتها في اجتماع عمل عن بعد. وقال رئيس الوزراء إن بن سالم كانت تؤدي مهامها المهنية لحظة تعرضها للجريمة، مضيفا أن كندا وأعضاء مجلس العموم سيواصلون دعم الشرطة في تحقيقاتها لكشف ملابسة الجريمة وتحديد المسؤول عنها، وصفا الجريمة بالمخزية فيما لم تحدد الشرطة بعد الدوافع وراء الجريمة لم تنشر رواية كاملة لتسلسل الأحداث أو معلومات نهائية عن طريقة دخول المشتبه به في تورطه إلى المبنى الذي تقتن به. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتابع الاستعدادات المتعلقة بإعداد التقرير المالي وتقرير النشاط للهيئة بعنوان سنة 2025 وبتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية 2027. ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر يؤكد على أهمية تضافر جهود مختلف الهياكل المعنية وتنسيق العمل والتعاون بينها بما يضمن استكمال أعداد التقريرين في أفضل الأجال وبالدقة المطلوبة، كما تم التأكيد على أن الاستعداد للمواعيد والاستحقاقات الانتخابية القادمة وخاصة الانتخابات التشريعية تظل من أولويات الهيئة وتتطلب عملا استباقيا ومتواصلا خاصة على مستوى النصوص الترتيبية، وبأن نجاح العمليات الانتخابية يمر بالضرورة عبر الإعداد المبكر لمختلف مراحلها سواء على المستوى الإداري أو اللوجستي أو الفني أو التنظيمي أو البشري. فريق متعدد الاختصاصات من وزارة البيئة والداخلية والفلاحة والصحة يؤدي عمليات مراقبة للمصانع والأنشطة بولاية منوبة في إطار حماية وادي مجردة من التلوث، وأفضت عمليات المراقبة ل18 موقعا إلى رفع 11 مخالفة بيئية وثلاث مقترحات غلق مؤقت ورفع 4 عينات وحدات مصادر تلوث نظرا لعدم المطابقة مع المعايير الوطنية والحدود القصوى للسكب في الوسط المتلقي. ويتواصل عمل الفريق ليشمل ولايات جندوبة وباجة. إلى الشأن الدولي، مناطق عدة في جنوب لبنان تشهد توغلا إسرائيليا وغارات وقصف مدفعي بالتزامن مع تحركات إسرائيلية في عدد من البلدات والمناطق الحدودية. والسلطات السودانية تعلن مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء قصف بطائرات مسيرة، قالت إن قوات الدعم السريع نفذته على مواقع مدنية شمال كردفان.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: الخمسة وثلاثة دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إذا ناس الديوان موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة. شكرا على المتابعة. طريق السلامة للجميع. نحبكم برشا بما كنتوا اتبعوا فينا الجميلة جدا. نادية في الإخراج، مين أمونة في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح طبعا من قدام الميكرو، دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا بيك سامح، حتى شوفت ما في صفية كملت
0: عندك درجي وتكتشفي
1: تحية بيك سامح وتحية الكابتن نوروز الجميلة الأركيست والفنان الرقيق الحساس هاني الناس ملاح ندو الجميلة إيمان الجميلة زادة والكتيبة حبايبنا هذوكم والمستمعين والمشاهدين كل معناتها آخر أسبوع نتمنوا آخر أسبوع مريحة جدا للجميع. بيان كو الويكاند بدأ البارح بخيبة أمل جديدة للمنتخب الوطني معناتها بون
0: مرحبا بك دكتورنا طلياني كابتن كاباتن. اهلا وسهلا مرحبا. اهلا
2: طليان
0: الحمد لله
2: هذاك دكتورنا الغالي.
1: اهلا
2: اهلا وسهلا هاني.
3: مرحبا كابتن
0: هاني.
3: الحمد لله الحمد لله.
0: ما روح قيل وجاي
2: شحوال الوالد قولوا جدا بارك الله
3: ولا الحمد لله.
1: يا سي محمد هادي
2: يا
1: جران يا سي محمد هادي
0: الله تحياتي
1: فينا كيسان اخرين
0: وكلوا له اصحر
1: سيرفيس فضل
0: اصحر
2: لسيدي ناديه إيمان.
0: أهلا وسهلا.
1: حاضر. تقول
4: حاضر.
1: حاضر.
4: بريزون.
1: حاضر. بريزون.
4: نيجاتيف.
1: بريزون. عادة خم قول أنا معهم بريزون.
2: وكل عادة. إن شاء الله مالك العادة حسة بناءة.
0: هاي.
2: هادفة.
1: وهادية.
3: وهادية.
2: واعدة.
1: واعدة. أي جديدة. جديدة. جميلة. جميلة.
0: برافو برافو. طليني بنرجع معك للطقطقات نتاعك اليوم طليني توا بعد شوية تقول لنا على شو باش تحكي لنا اليوم هكا ولا موجود؟ فما حويجة فما حويجة موجود. مرحبا بك.
2: حاجة هذه تهم كل العائلات التونسية.
0: مهم باش تحكي لنا على حاجة تهم العائلات التونسية.
2: وأنتِ وأنا والناس الكل عنا هالأمور هذه.
0: الأمور هذه اللي باش يحكي فيها الطليني.
2: وأنا عن
0: أنا وياك سورتو
2: كل
0: موجود. مرحبا بيك الكابتن خالد حسني نوروز الجميلة غزلتنا. أهلا وسهلا مرحبا.
4: أهلا وسهلا بيك سامح. تحياتي ليك. تحياتي لكافة الحضور. دكتور كابتن هاني الأرتيستو نسلم على ندو أمونة نسلم على اسمه فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن ويتفرجوا فينا زيدا وعلى رسم كما العادة الكتيبة.
5: ما شاء الله اسم الله عليك يحرسني كربنا
4: عايشك يا ندو تقبريني
3: زيدة واحدة أخرى.
0: هنية هنية مسيو سبوغ. أهلا وسهلا مرحبا.
3: مرحبا بك سميح. مرحبا بالناس تسمع فينا الكل. مرحبا بكل مستمعين ناس ديوان وديوان أفهم. الدكتور كل يوم يعطيني تسمية جديدة بابا نويل
0: ناس ملاح
3: اللي قبلها التو الناس ملاح واللي قبلها لولا نيشني بكل عكس محمد الحساس
1: بدون احساس
3: بدون احساس, بدون أحساس.
1: ايوه إيه هني هني زيد تبعت
3: لمينا
5: ضبط زماني ما تتصلح
3: بديت على بك اليوم نادي
1: جوي كان
0: حضرت لكم السيده المخرجه. يلا مرحبا بيك هني. انا في الاوف مسميتك النمس نتاع ليكيب
3: الاسباب نخليوها في الاوف
0: الاسباب نخليوها في الاوف. مرحبا بيكم الناس الكل اللي ما كنتوا معنا في المتابعه والاستماع. مسائك سعيد لارتيستو محمد سعيد.

0: ما فماش حاجه خي من عبد الحليم.
1: فماش شفتوا نستفتحوا
2: والامر طلع والخوف بعد
0: وامانه يا دنيا امانه
2: تخدينا للفرحه امانه.

0: هلا هلا هلا.
1: ليش كله مي الواحد في منجيله؟ نكتفي بهذا.
0: ونصح وقت عادي. هذا أخوي محمد. هذا معود كلمة محمد حمزة الحان بليغ حمدي صاحب كابتن.
2: وافي مقام.
0: لا مقام عندك أنت.
2: لا تعرف. والله يدار.
0: والله لا يودي نغلط شفك عليه خلي أهل.
2: أنها
0: وند.
2: وهو كذلك.
1: أنها
2: وند دكتورنا.
1: شحيك محمد
2: والله سبا لباس نهاية أسبوع جميلة الحقيقة دائما ما تكون نهاية الأسبوع جميلة خاطر صباح ويكاند مرتاحين ما نخدموش مش نصبح ورقدي نقضي والقضيات
3: وانتي ما تصبح ورقد معنا ما دي متخدم العشية ما
2: شي حد يقول
1: تحكي لها الأبلوى دو تنتي
2: احنا نخدم ورانا صباحا مساء ويوم الأحد وذخر ذخر لهذه الإيميسيون ولا
4: الإيميسيون
2: ولا الدنيا الكل
3: عايزك يا ندو سليتها منك
1: مرحبا مرحبا محمد يلا الخمسة وتسعتاش دقيقة سعداء جدا مش نحكي على بوزيتيف فايبز لليوم أول مرة في فرنسا
3: جوستومون الانتخابات اللي صارت نهار 23 سبتمبر 2026 نهار الأربعاء ونحكيه على إنجاز تونسي جديد في فرنسا لأول مرة ستة أطباء توينس يتم انتخابهم أعضاء في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس حسب ما أعلنت سفارة تونس بفرنسا والقائمة الفائزة يترأسها الدكتور مختار زغدود وتضم زدة خمسة أطباء توينس آخرين الدكتورة هندة العريبي الدكتورة ألفة منظوج الدكتور عبد الحكيم كشيش والدكتورة راوية بن اسماعيل والدكتور وجيه منيف وحسب السفارة هذه أول مرة في تاريخ الهيئة الجهوية للأطباء بباريس اللي ينجح فيها أطباء التوينسة في الوصول لعضوية المجلس السفارة اعتبرت الانتخابات هذه محطة جديدة تبرز حضور الكفاءة التونسية في فرنسا وخاصة في المجال الطبي وجهة التهاني للأطباء الستة المنتخبين
1: خلينا قبل احنا سعداء جدا جدا باش تكون معنا الدكتورة ألفة منظوج توا مباشرة في ناس للديوان من باريس ما كيفاش الطبيب في فرنسا ينجم يترشح لعضوية هيئة الأطباء نورس
3: باش يترشح طبيب لمجلس من مجلس الأطباء أوردر دي ميدسان الطبيب يلزم أساسا يكون مسجل في جدول هيئة الأطباء الفرنسية تابلو دو لوردر في المجلس المعني وإلا في مجلس تابع للمنطقة بالنسبة للانتخابات الجهوية يكون عمره أقل من 71 سنة عند غلق أجيال الترشحات يكون مستوفي شروط الأهلية القانونية وما يكونش محروم من الترشح بسبب عقوبات تأديبية نهائية معنية يكون خلاص اشتراكاته في الهيئة وهذا مذكور ضمن شروط الأهلية في الإعلانات الانتخابية للهيئة يقدم ترشحه في الأجل المحدد القانوني نص على أنه الترشح يوصل للمجلس المنظم قبل الانتخابات بثلاثين يوم على الأقل وإلا الترشح ما يتقبلش في ملف الترشح زيادة الطبيب يذكر اسمه تاريخ ولادته عنوانه ألقابه شهاداته طريقة ممارسته للطب اختصاصه والمهام المهنية ولا النقابية اللي مارسها سابقا وحاليا وينجم يرفق زيدا بروفيسيون دو فوا يعني بيان يعرف فيه بالبرنامج والافكار اللي باش يخدم عليها داخل الهيئه
1: فلا نحكيوا على ستة اطباء توانسة تم انتخابهم اعضاء في المجلس الجهوي لهيئه الاطباء بباريس مش كان سفاره تونس في فرنسا تقول هذه فخر التوانسة الكل يقولوا هذه فخر جديد وهذه رساله جديده من كفاءاتنا الطبيه خارج حدود الوطن سعداء جدا باستقبال بحثنا هي طبيبة مختصة في الطب النفسي مختصة زيادة في الطب الوقائي والاجتماعي هي دكتورة في الطب دكتورة في العلوم تقدم كذلك محتوى هادف جدا على اليوتيوب والتيك توك خاصة في مجال الصحة النفسية والتوعوية والوقاية عندها عيادتها الخاصة في باريس تخدم زيادة في مؤسسة مختصة في الطب النفسي خلال مسيرتها المهنية خدمت في عدة مستشفيات في منطقة باريس وعندها خبرة كبيرة في مجالات مختلفة من الطب النفسي والصحة النفسية بنتنا الدكتورة ألفة منظوج دكتورة مساء النور مرحبا
5: السلامة
1: مرحبا بك دكتورة ألف مبروك يا للا شكرا لكم الكل حقيقة ستة أطباء اللي مرة أخرى خليتوا اسم تونس يرفرف عاليا مرحبا بك دكتورة
5: عايشك بارك الله فيك ميرسي بوكو شكرا للاستضافة متاعك وشكرا للتوانسة الكل اللي فرحولنا في مغامرة اللي عملناها مع بعضنا
1: فوالا جوستمون دونك احنا بدينا نفهموا منك شويه توا دكتوره تقولي مغامرة عملناها مع بعضنا تفهمتوا انتوما لو جروب دو ميدسان سته اشخاص هذوما قلتوا هيا نقدموا للانتخابات احكي لنا شويه على الكواليس الفكره كيف جات
5: هو الحقيقة دكتور مختار هو اتصل بينا في الصيف قال لنا شنو رايكم تقدموا الكونسي ديالوغ وقلنا له لكثريتنا قلنا له لا على خاطر ثم حكاية في شهر أفيل الكونسي ديالوغ تحل وصارت مشاكل وستي نيتياتيفي وتفرجنا في السلفة وشفنا في الأخبار اللي هو ثم يحكيوا على مافيا وعلى سرقات وكل دونك شوهوا برشا صورة لوردر وكانت نتيجة انه تحل وفرصة جاتنا اللي هو باش يتأسس من جديد واللي هو باش يتعاود الكل دونك باش ينتخبوا 56 جديد الكلهم جدد وبينصير ثم القدم اللي هما قدموا رواحهم وتقدموا أربعة ديليست منهم ليست اللي احنا فيها اللي فيها سي دينوم احنا تقدموا ديما كوم دينوم ليست متاع توينتا اوني دي دينوم كومبليتمون انديبندون bien sûr Philippe a fait ma binôme donc ça va finir cette twente mais chez ma la petite amouche twente et quand on a fait آخر دقيقة بالنسبة par exemple profession de foi bref à آخر النهار et nous binôme docteur Hakim
1: docteur عبد الحكيم كشيش
5: وبعد بدأت الكمباني اللي ما كانش عنا الحق نبدأ في الكمباني قبل 4 سبتمبر
1: صحيح
5: وستي اللي فاكونستيتي دونك ما كانش نجم نعمل برشا حوايج في اللي عندي نعمل صناعة محتوى كما انتي توقل عندي لينكدين وبديت نعمل دي فيديو نحكي على الكونسي دو لوردر اون ميم طون بديت نتعلم هكا انه الصوره نتاعو افيك لو طون تشوهت وقت لا تقول كونسي دو لوردر تقول ربي يستر اون سانسكري وبعد نخلصوا لي كوتيزاسيون بعد ربي يستر ما يكلمناش خاطر كان يكلمنا راهو فما مشكل هذيك هي النظره نتاع الكونسي دو لوردر عند الطب في العالم الكل
1: دونك بالنسبه ليكم راهو مغامره وراهو انك تكون في الكونسي دو لوردر نجم يخليك من بعد مسؤوليه كبيره على عاتقك دكتوره هكا ولا
5: ما هي في الحقيقه الكونسي دو لوردر اللي لا بور دوتر ريزون سي صحيح اللي هو فما لي فونكسيون مي سي با لو طراي ني سي ريزيم با سا كونسي دو لوردر هو لاكومبانيمون تاع لي ميدسان من الاول ما يفشلوا حتى يخرجوا للريتريت وبعد دونك في الاساس ما كانش باش يعاقب في الاساس سي تان اكومبانيمون
1: هو مرافقة أكثر منه ممكن هيئة عقابية دكتور على هناك نلقاو ستة أطباء توانسة في الكونسي دو لوردر في باريس هذه ممكن رسالة كذلك حتى على ثقة الأطباء خلينا نقول قبل ما يكونوا المرضى الأطباء في الكفاءات التونسية دكتورة زملائكم معناها هما اللي انتخبوا
5: انتخابات زملائنا هما زملاء أطباء ينتخبوا زملاء اللي عندهم فيهم ثقة باش يمثلوهم في كل شيء ما يخص الطب وفي كون ابل لانديبوندونس دو ميتي يعني باش ما عادش خاطر مهنة الطب هي انديبوندونس ما ينجمش
1: يحكم
5: فينا إدارة ولا مدير مؤسسة ولا ولا دويان دو فاكولتي ولا هي مهنة مستقلة فهذاك الهدف الأول متاع الكونسي دو لوردر اللي هو يحافظ على الاستقلالية متاع المهنة متاعنا هما زملائنا انتخبونا دونك
1: هما الانتخابات انتم ستة على قداش الكونسي قداش فيها قلت لي دكتورة
5: خذوا 56
1: 56 منهم 6 توانسة
5: منهم 6 توانسة ما لقدموا أكثر من 200 شطانس
1: أكثر من 200 قدموا رواهم وتم انتخاب 56 منهم 6 توانسة فيهم أنت دكتورة ألفة تحية كبيرة ليك دكتورة ألفة منضوجنا سؤال أخير بربي دكتورة باش نخرج شوية من الكونسيل دو لوغدر خاطر أنت زادة معروفة كذلك أنك تنشط برشا وعندك محتوى هادف على وسائل التواصل الاجتماعي احنا مثلا في تونس القانون ما يخليش الأطباء وأنت لين نحكي معك كطبيبة وكعضوة في هيئة الأطباء توا في الكونسيل دو لوغدر في فرنسا القانون في تونس ما يخليش طبيب يعمل محتوى على الانستغرام ولا التيك توك ولا الفيسبوك يعتبروا هذية بيبليسيتي قلت لي أنا خليني أقول لك رأيي أنا الشخصي كسماح مش حتى أنا مع أنه الأطباء هما اللي يتكلموا على خاطر كي ما يتكلمش الطبيب والمحامي والمهندس هكيك نخليه ناس أخرى غير عارفة بالمجال تحكي في بلاصتهم فأنت اليوم بالنسبة ليك الطبيب ومواقع التواصل الاجتماعي وهالمحتوى هذية وصناعة المحتوى على الديجيتال بالنسبة ليك اليوم يلزم يكون الطبيب موجود كذلك على مواقع التواصل ولا لا
5: طبعا يجب يكون موجود حتى القانون في فرنسا ما يسمحش انه تعمل بيبليسيتي مثلا المحتوى اللي نقدمه يعني كله فيه توعية ومحتوى في الصحة النفسية مش محتوى متاع نعمل بيبليسيتي
1: ما عندكش حق تحكي على أدوية حق. مثلا دكتورة
5: لا مش نحكي على أدوية وعلى أمراض أنا اخترت إنه المحتوى متاع يكون خاصة التوعية على خطر عندي دوبل سبيشاليتي ميديسين بريفونتيف وبسيكاتري دونك الاختيار متاعي كان هكا مني عندي زملائي يحكيوا على الامراض وعلى الادويه المحتويات ولا فيها برشا حاجات ما تنفعش وبرشا حاجات الناس تضيع في برشا وقت في على تيك توك والانستغرام pourtant je pense que وقت لا des médecins vont oser ولا des avocats ولا ناس عندهم معلومات باش يوصلها معلومات تنفع الانسان خاطر العلم والمعلومات ما عندوش جنسية ما عندوش العالم الكل كيل الانسان
1: العلم اللي عنده لا لون لا جنسية ولا جغرافيا ولا تاريخ
5: معناش رسالة للجنسية ولا البلاد
1: صحيح
5: عنا رسالة للإنسان
1: يونيفرسالة كونية
5: يونيفرسالة
1: رسالة كونية
5: بالنسبة لي أجمل حاجة هو إنه الإنسان يحاول وين ما يكون يخلي العلم متاعه وخبرته وخدمته تنفع أكبر عدد ممكن من الناس
1: أي وهو كذا شكرا لك شكرا لك دكتورة ألفا منضوج تحية لك أنت وستة توانسة موجودين اليوم لأول مرة في باريس في الكونسي دو لوغدر في باريس في فرنسا تحية لكم هذه كانت بوزيتيف فايبس بالنسبة لليوم ومرة أخرى كفاءات تونسية موجودين تقولك احنا ترشحوا أكثر من 200 شخص على 56 اللي انتخبوهم فما 6 أطباء توانسة نذكروا أنه القائمة الفائزة هذه ترأسها الدكتور مختار زغدود فيها زيدا الدكتورة هند العريبي الدكتور عبد الحكيم كشيش الدكتورة راوية بن اسماعيل الدكتور وجيه منيف والدكتورة ألفة منضوج مشكورة كنت معنا مباشرة من باريس دكتور
0: لا هي حاجة خارقة العادة معناتها بصراحة وتخدم صورة تونس ان جينيرال وسبيسيالمون معناتها لا ميتين ان تونيزي مي انا بالنسبة لي هذا نتيجة منطقية وطبيعية vu le nombre de médecins qui exerce في فرنسا ولا في باريس spécialement vu les compétences نتاعهم معناتها
1: عدد كبير
0: والحق معناتها الطبيب التونسي مشهود له بالكفاءة وبالمهنية العالية كي يلقى ان سيستيم دو سونتي اللي ايفيدامون يجاوب كيما في الدول المتقدمة هذه دونك ما تنجم تكون كان حاجة باهية 6 توانسة على 56 ابوبري 10 الكومبوزيسيون تاع الكونسي دو لوردر تاع فرنسا العشر من جنسيات مختلفة يكمبري الفرنسيين مو شوية راهو دونك سي ان نومبر اسي امبورطون دونك فوالا مبروك ليهم ان شاء الله ينجموا يساهموا معناتها خاطر هو شنو الكونسي دو لوردر هو معناتها تنظيم القطاع فهمتوا، والدفاع على القطاع فهمت معناتها ابوبري سي سي سا تنظيم القطاع اي كومبري لي سانكسيون هذا هو معناتها
1: اللي يبدا
0: لا خاطر جوست حكيتو على لي سانكسيون تنظيم القطاع معناتها تنظيم اوقات العمل احترام الكود دو ديونتولوجي ميديكو ليغال هذوكم مشاكل هذوكم الكل اي كومبري لي سانكسيون كي يبدا مثلا عبد خالف القانون سي لو كونساي دو لوردر معناتها هو اللي يرفي لي ديسيزيون دو سانكسيون دونك ان شاء الله ان شاء الله يعاونوا الاطباء التوانسه غادي ان شاء الله يحلوا اثنين للأطباء التوانسة خصي معناتها لو بلوز امبورطون هو التكوين العلمي تاعهم وكي باش يرجعوا لتونس فوالا فهمت دونك مهم جدا ينجموا يعاونوا تونس
1: فاصل ورجعين
4: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح خليك قريب فيم ورجعين
6: Kilomètres à pied, ça use les souliers. 1,18 km à pied, ma Rani Carthage, trabah comme prix, Kimtu, 10 000 dinars. Au Kalahada, femme à deux parcours, 18 km et 6 km. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition Rani Carthage. Nar Lahad, 4 octobre, 8e tasbeh. Et départ, mon Koddem El Masrah El Athari Bi Carthage, où le parcours magnifique. À travers la banlieue nord de Tunis. يخليكم تتمتعوا بأحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لما تفلتوش الرونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر. Et inscrivez-vous على www.raninkartaj.com برعاية

0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
1: 5:39 مرحبا بكم وين ما كنتوا. ان شاء الله كل ما هم ملمومين ويسمعوا فينا تكون الاجواء بيناتهم كما الاجواء بيناتنا احنا هكا في ناس الديوان. ربي يحفظكم ويلمكم في الخير وناس محليهم. عندي وليدات باهيل لا يقطعوا لا يريشوا لا يجبدوا حد لا حتى شيء. يلا مرحبا بكم كما قلت لكم موين ما كنتوا شوي خران في توبريتش نورز باش تقول لكم اللي كي تصب كارتة في التليفون وطيش الكارتة تنجم تلقى روحك تبحث في قضايا خطيرة جدا. شو الحكاية تسويت مع نورز المحققة نورز المشراوية ما قبلنا الحمد لله باش نحكيو اليوم على نهائي كأس أمم إفريقيا للكرة الطائرة. هني هات التفاصيل
2: بالضبط. نهائي كأس أمم إفريقيا للكرة الطائرة بالمنتخب التونسي ومنتخب المغربي ماتش بدا 5 بتاع العشية والمنتخب التونسي حاليا متقدم على المنتخب المغربي. خلينا نشوف مباشرة لقبة المنزل مع مراسلنا مهيب بن حسين ناخذ من عنده كل التفاصيل بخصوص المباراة وخاصة الحضور الجماهيري. مرحبا بك مهيب.
1: مهيب أهلا وسهلا.
3: تم فتح الابواب مجانا للجماهير بعد فاز التذاكر. برشا جماهير قاعده قدام قصر الرياضه بالمنزه تنتظر في امكانيه الدخول نظرا لفاز التذاكر سولد اوت. وتم فتح الابواب كل مره تقريبا تم فتح بلوس من البلوس الموجودين هنا في قصر الرياضه بالمنزه. العدد ما زال قاعد يرتفع قاعد نشوف حتى الجماهير ما زالت تدخل. نجموا نشوفوا يعني نحاول نصفلكم التموقع بتاع الجماهير لهنا.
2: مهيب قبل ما تكمل فقط الناس تفرجين على فيسبوك على يوتيوب توا فهم المشاهد هذه جاتنا توا من عند مهيب معناها راهو الحضور هذا حاليا في المنزل.

0: دونك صوتا وصولا
1: اللي يتفرجوا فينا في اليوتيوب هذا توا مباشر.
2: قلت الحضور الجماهيري كما قاعدين نشوفوا حتى على اليوتيوب تاعنا في المباشر هذا في سبور باي ديوان وفي ديوان اثير موجود جمهور تقريبا شر القاعه نقولوا على الجهه اليسرى ممتلئه على اليمين تم فتح نص نتاع الشاطر اليمين موجود في قصر رياضه المنزل يعني نظرا لان يعني ثم الجماهير الجزائريه اللي كانت تبع المنتخب الجزائري ونظرا للمنتخب ايضا بعث المنتخب الجزائري اللي نهنيوها بالمناسبه بعد تتويجها بميداليه الفرنسيه فوز على المنتخب المغربي في المباراه الترتيبيه تسع اشواط دون رد ايضا ثم حضور جماهيري كاميروني تقريبا 20 شخص من البعثه الكاميرونيه حاضرين يشجعوا المنتخب الكاميروني. ندخل للمباراه مباشره هاني سميع. الشوط الاول انتهى لصالح المنتخب الوطني التونسي 25 مقابل 22. الشوط الاول كان صعب جدا كان في منافسه شرسه حتى الثواني ما فيش توقيت لكره الطايره ولكن حتى اللحظات الاخيره من الشوط الاول حسمها المنتخب التونسي حاليا التقدم 11 مقابل 6 بدات العشره الدود وبدا المنتخب الوطني 6-2 ان شاء الله للقب رقم 12 بالنسبه للشوط الثاني حاليا 11 مقابل 6 للمنتخب الوطني التونسي دعم جماهيري حاضر الكل حاضر مباراة تشهد حضور وزير الشباب والرياضه ورئيس الاتحاد العربي لكرة الطائرة رئيس الاتحاد الافريقي لكرة الطائرة وعدد من كبار الشخصيات بالاضافه الى اللاعبين السابقين والوجوه الخاصه واللاعبين السابقين للمنتخب الوطني لكرة الطائرة وحضور اعلامي محلي واجنبي لتحقيق هذا النهائي اللي ان شاء الله يليق باسم معركة تونس. فقد كان لي حديث كثير مع رئيس الاتحاد الافريقي قبل انطلاق المباراة قال لي وانه دورة تونس هي الانجح في السنوات الاخيرة على مستوى رتم المقابلات على مستوى التشويق والإثارة في المقابلات لأنه شفنا مقابلات تحسم في 3 أشواط صوتين وشفنا مفاجآت كبيرة على مستوى التقاليد الإفريقية لكرة الطائرة بصفة عامة. صالح سميح
1: إن شاء الله
2: 12 تونس إن شاء الله مع تونس إن شاء الله في هذا الدور النهائي وإن شاء الله البار فرحة والبسمة ترجع على الجماهير التونسية وعلى الشعب التونسي في هذا اللقب الهام إن شاء الله يبات في تونس.
1: وهو كذلك مهيب بن حسين شكرا لك مراسلنا مهيبة اللي تابعنا معها الكأس الإفريقية والبطولة الإفريقية إن شاء الله يكون محفل كروي اليوم يتوج بالكأس رقم 12 للمنتخب التونسي للكرة الطائرة. هاني
0: فقط هي مباراة فئلية 2023 كنا خسرنا في ربع النهائي أمام الكاميرون بالتالي المنتخب التونسي اليوم مطالب باقتلاع اللقب أمام الكاميرون بالذات وهكا يكون إن شاء الله لقب جديد للمنتخب التونسي يكون اللقب رقم 12. فقط لتذكير الجزائر انتصرت في مباراة الترتيبية على المغرب 3 أشواط مقابل صفر بالتالي ان شاء الله منتخبنا اليوم يتوج بالتاج الافريقي
1: الكاس رقم 12. طالين
3: والله هاني كنت نتوقع السؤال اللي الناس كل سنة فيه حفل اختتام قبل المباراة ولا بعد
0: المباراة؟ لا قلب ديجا
3: فما بخور فما كذا قولوا لنا بالاحسن الشادلي
4: حضره
1: مهيب كي قال من احسن الكؤوس استنيت شايبات كي حكي على لي ماتش وي رياضيا كرويا
0: والمستوى في كرة طائرة سميح في افريقيا تطور برشا على السنوات الاخيره دونك قرب برشا لبعض المستوى بالمنتخبات المشاركه هذاك علاش يحكي مهيب وان شاء الله منتخبنا يتوج باللقب هذا نحاولوا نرجعوا
1: انت قلت مباراه فئريه عندي مداخله فئريه في 30 دقيقه في 30 ثانيه شو حاجه بين دقيقه وثانيه لمحمد سعيد
4: نذكروا اللي المنتخب الوطني للكرة الطائرة فاز ب 11 بطولة وفاز ب 20 ميدالية إفريقية في 21 مشاركة حتى كشي العام 2021 زاد عنده معناتها رقم آخر مهم جدا اللي هو 7 مشاركات أولمبية وشارك المنتخب في بطولة العالم 12 مرة وفي نسخة 2022 وصل إلى الدور الثمن النهائي وهي أفضل نتيجة تونسية مذكورة وأفضل ترتيب لتونس في بطولة العالم كان المركز 15 عام 2006 مام حتى في الفئات الأخرى لو 20 ولو 21 ذكروا لي في 2024 ربحنا بطولة إفريقيا لو 20 بعد ما فزنا على مصر في النهائي 3 أشواط مقابل شوطين.
5: نذكر أيضا
1: ميو فوتار كو جامي استني
4: شكاولك شكاولك
1: ما ينجمش خافوا ولدي
0: محمد فقط المعلومة الأولى رأي معاودة قلنا قبيلة قال مهيب قل كان فقط للتذكير
1: هي كأس رقم 12
4: أنا قلت اللي هي خذات
1: أنا
4: قلت اللي هي خذات 11 مرة
0: كي تكون هذه كأس رقم 12 قداش تكون خذين 9
4: حتى يكمل
3: والله شو
0: فقط حب نذكر أنه
3: والله يا شو اللي خلت لك انت النمسه
1: والله نمسه نمس ولا
4: نمس ولعوب
3: قلت اثناش معناه
0: بالرسم بالرسم في الفلك اخذ فلك معناه فقط معلومه مهمه جدا.
1: قول له شكرا محمد على المعلومات اللي
0: شكرا على الارقام والمعلومات. سي عماد الكيلاني نتاع نستي وين ايش رايك
5: تسمي خي عضلات بدك قاعد تخم فيها خي
4: وكانت هذه رحلتي من التكتوكه للناس الصفار
0: للارقام
4: للارقام
0: فقط نذكر لحظه معلومه مهمه. تونس ببلوخه انها ترشحت للمونديال في بولندا واذا كانت تتوج اليوم باللقب تترشح مباشره لاولمبياد لوس انجلوس 2028
6: كاس العالم المترشحين
1: وين هذا
4: خلي تهلو لي هو بشرط ما يقول
3: هو فيها بالعالميه في تهب العالميه
1: كل عاد كل عاد اخذي الامور العالميه فاصل ورجعين
7: خليك قريب فيم ورجعين
8: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. Lik ou l'aïltek, fitounes ou la filkharj, min aham mas'ouliyatek. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitounes ou la fil'alam. Une solution complète, comprenant une couverture kamla, l'masarif l'aïlaj, toussal hatta l'fnin fasal 5 millions dinar l'ilfard l'ouahad fil'am, avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. Min ghir hatta tasbqa fitounes ou la filkharj. Inti تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge le remboursement des frais في 7 ايام au maximum فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحيه ليك ولعائلتك des plans d'assurance sur mesure plan fondamental plan confort plan optimal Comar santé internationale toujours confiant
7: DJing, المix ou le remix. أقوى الهيتات و أجدد لتوب. Durant toute la semaine, على ديوان FM. كل ليلة من 9 نص الليل في Night Club مع محمد القرقني. Music non-stop sur ديوان FM. ديوان FM, صوتكم. ديوان, ديوان. صوتكم. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
1: 45 دقيقة مرحبا بكم في ناس الديوان تبعونا مليح نورز المشراوي باش تقول لكم ساعات راو تنجم لطف على سامعين الكل فما ناس صبت كارتة متاع تليفون وطيشتك الكارتة هذيك تلقى روحها تبحث ومورطة في قضية كبيرة كما قضايا القتل وغيره شو الحكاية في توبريتش
9: ديما نحن من
1: دقيقة نورز راو التفاصيل نتاع لي سوجي هذيا كلمتني عليهم الصباح على الاقل على الاقل نلقى 14 نابلون ابسونس نورز تقول
3: جوها جوها
1: تفضل جوستمون نحن يكونوا يكون بحجم لي زابلون ابسونس نتاعك نورز
9: نحن في عادة ما نركزوش في التفاصيل وما نركزوش في حاجات هكا نرميوها في الشارع هو من المفروض ما نرميوش نحن حاجات في الشارع لكن التوانسة يعرفوا ديما كي يصبوا كارتة في التليفون والا حتى تيكي يصبوها منا يلمحوها منا لكن في هذا الكل ديما ما يعرفوش شنو ينجموا معناها يصير لهم يلقاو رواحهم في قضية جوستمون ينجموا حتى يلقاو رواحهم في قضية متاع جريمة قتل مثلا هذه حاجة ما تتصدقش أما هذا هو الصحيح هتنفهموا نحن تفاصيل الحكاية وشنو التفاصيل متاعها بالضبط وعليش نجموا نلقاو رواحنا في قضية متاع قتل بسبب كارتة متاع تليفون مع الأستاذ المحامي محمد أمين نشبة في تصريحه لناس الديوان
10: هو فما حاجات تصير كل يوم ويقع اعتبارها عادية جدا أما في بعض الحالات نجم تكون عندها أهمية كبيرة في بحث أو قضية جزائية مثلا شخص اللي يشحن تليفونه ويرمي بطاقة الشحن في الطريق وبعد مدة صارت جريمة في نفس ذلك المكان البطاقة هذه نجم تكون محل بحث وتنجم المعطيات المتعلقة بها تساعد في معرفة شكون استعملها ومتى وأين تم استعمالها وبالتالي يمكن أن تتجه أصابع الاتهام إلى صاحبها خاصة إذا كانت هناك معطيات أخرى تربطه بذلك المكان
9: نزيدو نفسرو يعني لهنا مثلا انت عملت الكارتة متاعك اولى واحدة في الشارع ما تعرفش الشارع هذيك تنجم تصير فيه جريمة متاع قتل دونك جريمة مهما كانت معني حتى قتل نحن عطينا الاقصى
1: براكاج
9: والا غيره بطبيعة الشرطة الفنية والوحدات الامنية ديما تقوم بجمع الادلة تنجم تهز هكا الكارتة ذيك اللي انت صبيتها في تليفونك من بعد تمشي تثبت الكارتة ذيك بالكود وين تثبت وفي اما بوس وفي اما تليفون في هذا كل ما نحكي وش كان على كارتة متاع تليفون نحكي وزيدة على أعقاب السجائر برشا ناس يتكيفوا في الشارع برشا ناس يلوحوا أعقاب السجائر أي. أعقاب السجائر زيدة تنجم توصلك لي الحبس وجريمة قتل
6: أي سورتو الشرطة الفنية نسمعوا تصريح
9: جستمون نسمعوا تصريح الأستاذ محمد أمين نشبة
10: ونفس الشيء بالنسبة لعقاب السجائر اللي يقع رميها في الطريق ما يلزمناش نستهينوا به لأنه عقب السجارة ينجم يحتوي على آثار بيولوجية يمكن في ظروف معينة إخضاعها لتحليل جيني الأديان ومقارنتها بعينة شخص معين يعني حاجة صغيرة تعملها وتنسى نجم في إطار بحث في قضية جزائية تولي عندها أهمية وتصبح قارنة يتم أخذها بعين الاعتبار ضد شخص خاصة وأن المشرع التونسي صلب الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية أقر مبدأ يتمثل في إمكانية إثبات الجرائم بمختلف وسائل الإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك لذلك ما تستهينوش بالحاجات الصغيرة اللي تخليوها وراكم وطيشوها لأنه قد تصبح قارينة ضدك إذا لا قدر الله وقع ارتكاب جريمة في وقت لاحق بذلك المكان
1: ولا وين نزيد نقول راو ينجم يكون مش بذلك المكان توا الإجرام ما عادش عنده حدود راو انت ينجموا فما ناس تلم حاجات راو من الشارع وتحطها في مكان متاع الجريمة لي باش تدخل الأمور بعضها معناها تعرفش عليه هو يلقى فما كوارت مطيشين يمشي طيشهم في البلاصة هذيك اللي هو صارت فيها الجريمة دونك ردوا بالكم الكارتة متاع التليفون عقاب السجائر لو تور دو تابل دكتور
6: انا خويا فاتوره التليفون الحمد لله لا شوف ما ثماش كي الكارت تاع التليفون ولي ميغود معناتها البون تاع السواقر تو لاديان معناتها هو اللي يكشف الجرائم حتى قبلي حتى قبلي شرف منه حتى حتى بابي مشوار فهمت دونك واحد هاكا منا نخمو في الشرطه الفنيه وفي الجرائم ونخمو في البيئه ولا اكزاكتومون ومو نجمو نخمو
1: ما يفيدش فينا البيئه تو يفيد فينا الجرائم
6: اي تو العلم تطور وكل شيء بازي على الاديان دونك لازمنا نردوا بالنا ونردوا بالنا على بيئتنا زاد
1: وهو كذلك يلا طلياني قبل ما نمشيو للكومبوي
3: والله فكره فكرة أيه. أنا نقوم الصباح قدام الدار ريقل أموري ونحي الوسخ ونلقى 20-15 ميجو
6: أي
3: هكا وليه
6: تلقى حتى أيه. حاجات كزاز أنت
3: لا هذاك الكزاز والله بالمصالحة وحتى اليوم
1: يركنوا السايب الحق
3: أما لي ميجو توا أنا شو نزم حرس الوطني لكن نوع الخاص
6: أي
3: نوع الخاص أوي
6: أوي
3: نوع الخاص دونك يعرفوا شكون تكيف ولا واحد اي فوتي قدام داري 20 واحد انا 20 سنه
6: فوتي بيان يبداو لديان لديان تاعهم يبدا موجود في الباز دوني
3: فهمتني
6: يبداو ذوي السوابق
1: العدليه اه كي ذوي السوابق العدليه يطلعوا فيزا باهي لو كومبو هاني محمد 30 ثانيه لكل حد فيكم يلا تنطلقوا شكون باش يبدا
0: اللي تحب انت
4: خليه يبدا هو خليه
1: هاني
0: انا اخترت نحكي على اغرب الجرائم في العالم لانه اغرب الجرائم ديما تكون يا طريفه هي معناها غريبة تخلينا ندهش شوي مثلا نحكيه على فما واحد سرق بانكا ثم اتصل بالشرطة باش يبلغ على روحه لأنه كان معناها غريبة بعد فهمه اللي هو مختل عقليا يبدو أنه فما شكون زاد سرق خلى السي في متاعه في المسرح بتاع الجريمة كما احنا نحكيه على طاحله من الساك متاعه
9: صار ديجا بطاق تعريف
1: هي بهذا السي في كم
6: طاحله ربي
0: وفما شكون سرق كرهبة وبعد درجع للشرطة باش يسلم على كرهبته أيضا فما شكون وصل سرق بانكا ثلاثة من الناس فيهم بعضهم باش يسرقوا بانكا لكن أجل مبلغ ضئيل جدا لأنه عندهم ما يعملوا به ما لقاوش كيفاش سرقوا بانكا فتشدوا في جرة مبلغ صغير على الأخر معناها وفما شكون خلى تليفونه في مكان متاع السرقة وفما باللاديين زاد فما شكون اللي في إحدى القضايا الشهيرة باللاديين لقاوه مس قطوسة اللي في مسرح الجريمة كيحلولها لقاو اللاديين متاع
1: فوالا باللاديين جابوا محمد.
4: هو والله إذا اعتبرنا معناتها باش نعطي أرقام تقديرية متاع كيلكو هكا يعني معناتها ستاتيستيك متاع قديش من كارتة متاع تليفون النجم نصبوها في النهار ولا قديش من كارتة يعني نستعملوها يعني معناتها في النهار. إذا اعتبرنا أنه ثم المواطنين الكل عندهم ديبوس في جمعة ولا في جمعتين 2.3 مليون عملية شحن في النهار كل 10 أيام 1.6 مليون عملية شحن في النهار كل 15 يوم 1.5 مليون في النهار. هذه حاجة. اثنين زادة نحب نحكي على المخاطر متاع الماتيير هذيك اللي تجي فوق النومرو متاع هذيك. ثم برشا ديميدس وبرشا ناس يقولوا لي الماتيير هذيك راهو ماذا بيك ما تشدهاش بيدك راهي كونسيروجين. وثلاثة زادة باش نتعلموا نحافظوا شوية يعني معناتها على البيئة خاطر ثم برشا كوارث يتلوحوا يعني معناتها كل يوم وكل دونك لازمنا فريمون الكارتة اللي تستعملها تحطها في وسط يعني معناتها البوبيل متاعك وكل. ثم مصادر أخرى زادة تقول مش حتى كان الكارت لبوس لسيم ثم 25,000 شريحة تتباع في النهار معناتها برشا ناس قاعدين يستعملوا في يعني معناتها لي بوس لي بوس والكل. دونك هذوما الارقام المتوفره حاليا.
1: واحد شي محمد
11: صحيح صحيح بغضوا بغضوا
1: اين شوالي سي دي بوان كل نهار تشوفوا شكون يلا. واحد شي محمد
6: اليوم اليوم محمد
1: لونجل نتاع محمد انا عجبني اكثر شوي
12: انا هاني ساكت ما نحبش نعمل رد
1: لانه اللونجل نتاع هاني انا اللي طلبته.
6: اما البارح هاني خيضه والحق موضوع
1: لا احنا توا دورين افون كل يوم شوفوا شكون في الكومبو شكون ربح. يلا الخمسه وثمانيه وخمسين دقيقه
6: بعد كل كومبو
1: الخمسه. لا لا انا برك
6: فوت نعملوا فوت
1: لا لا
6: في نطاق ديمقراطيه والشفافيه.
1: لا
6: يا بنتي يهديك
1: لا لا
6: يجعل منك
1: لا
4: نجم زيد نزيدك حاجه نجم زيد حاجه معناتها
6: لا يزي عاد
4: لا باي ميسيل ستونز
12: يحب يربح اكثر هي
4: لا هو زاد توا ثم نسبه كبيره لا لا ثم نسبه كبيره من يعني معناتها لا لا لا والله ثم نسبه كبيره من المواطنين ولاو ما عادش ياخذوا الكوارت في نتاع يعني معناتها اللي من عند الحماس وكل فيو كو معناتها لي زوبيراتور نتاعنا ولاو يتيحوا انك تنجم تصب فلوس بالتليفون بالكارت بنكير نتاعك من الابليكاسيون ديريكتومون وتسهل ميم حتى كان عندك معناتها دي فاكتور مع الاوبيراتور هذاك تولي ما تتنقلش معناتها كل جوست من دارك
1: كنا نمشيو تعطيه النمرو كي يصب لك الفلوس
6: يا حصر
12: لا موجود حتى تو موجود لا
9: موجود نزيدكم معلومه صغيره قبل ما نخرجوا سامحوا على اذنك ما نجمتش الله غالب جو الجرايم جوي فما نقطه صغيره ما تعرفوهش بتتخ نزيدوا نحن نثقفوا روحنا بها انه التليفون نتاع شخص قام بجريمه معينه عمل تليفون في وقتها عمل جريمه عمل تليفون ويبدا بحذاه بوتون تاع اي ضوء ينجموا بسهوله ما يوصلوا له خاطر هو عمل لك التليفون هذاك بحذا البوتو الضوء هذاك يعني بسهوله
1: بوتو الضوء
9: بوتو الضوء
6: يوصل
9: لا لا لا بوتو الضوء يوصلك للتليفون لا لا لا بوتو ضوء
12: المكان التليفون
1: مكان هاي شكون مرجع ما تحكيوش معاه خذوا المعلومه كيما هي
11: وكل بلان شعرو باسي شو اللي فيها باش تشد السخانه فيها
1: اي
11: لاميونت
6: اي لاميونت
11: كيف كيف مسرطنه كونسيروجين انا نحيت نحيت هذيك الكل وعملت حاجه اخرى نحيت هاك الفرشه من تحت يشد السخانه هذيك نحيت
1: مثلا
6: مثلا.
1: شكرا نورز المشروي على الفكره بالنسبه لليوم اخبارنا وراجعين في ناس الديوان.
7: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح خليك قريب فيم وراجعين. فما ناس كيف تجي الغانتري يتي حلها الكيف اما احنا جماعه البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركيلاسيون حللها باكو ديكروك سيترون التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مادام فما بيسكويت سمايل غسرة الكار معروفه عديها باكو ستار وحتى كان فيتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
13: بسكوي كيف كل واحد وكيفه.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: Mujezo Asedi Saadi ou LFM Aslema. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد أن العمل جار حاليا على استصدار عدد من النصوص القانونية المتعلقة بالمنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببنكردان التي من شأنها أن توفر مزيدا من المرونة في العمل وتدفع نسق إنجاز المشروع، مضيفا خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة واقع المشروع وسبل التقدم في إنجازه أن المرحلة المقبلة تعد حاسمة وسيتم العمل على إنجاحها من خلال وضع مخطط عمل مفصل ومحدد الأجل يتم تنفيذه على المدى القريب والمتوسط والبعيد. مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط تقوم بمراقبة 10 مؤسسة صناعية متواجدة بجوار وادي مليان ورفع المخالفات مع إعداد برنامج عمل مع أصحابها للتأهيل البيئي وإصلاح أو تركيز محطات التطهير الخاصة بها وفق ما أفادت به وزارة البيئة. ويمتد حوض وادي مليان على 3 ولايات وهي بن عروس وزغوان وسليانة. رئيسة مجموعة توحيد بالشيخ هادية بالحاج تقول لديوان فام إن برنامج الصحة الإنجابية والجنسية في تونس أساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية، مشددة خلال ورشة بمناسبة اليوم العالمي لمنع الحمل واليوم العالمي للإجهاض الآمن أن الوصول لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية يعد أمرا أساسيا في إطار حقوق المواطنين الاجتماعية والصحية. إلى الشأن الدولي، مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية يفيد بأن الحصيلة التراكمية للعدوان على لبنان منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم الجمعة بلغت 4386 شهيدا و 12413 جريحا. فريق من المحامين الممثلين للضحايا الفلسطينيين في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية يقدم معطيات وأدلة جديدة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لدعم التحقيق المتعلق بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال. المراقبة والعمل للسجون في فرنسا تندد بوفاة مئات الأشخاص في السجون وأماكن الاحتجاز من دون أن يعرف عددهم بنحو دقيق، مشيرة إلى أن معدل الانتحار في هذه الأماكن هو من بين الأعلى في أوروبا.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبورت. البداية بنهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة بقبة المنزل، المنتخب الوطني التونسي واجه حاليا المنتخب الكاميروني. أجواء المباراة في المباشر مع مهيب بن حسين. مهيب مساء النور.
1: مرحبا بكم في راديو ديوان افام. من سفن المنتخب الوطني التونسي جوج اصوات مقابل سفن المنتخب التونسي امام المنتخب الكاميروني. صوت اول خصم المنتخب في نتيجه 25-25، صوت ثاني 25 مقابل 18 الافضليه على السنة الوطنيه.
0: نعم.
1: في تحقيق اللقب رقم 12 في تاريخ المنتخب الوطني التونسي وسعرا لهزيمه المنتخب سنه 2023 امام المنتخب الكاميروني. نذكر جدول هذه المواجهه الخامسه اللي تجمع المنتخب التونسي بالمنتخب الكاميروني.
0: نعم.
1: في نهائي اقول على مستوى على الدوره النهائي لمسابقه امم افريقيا. الحضور الجماهيري جدول ما يقارب عن 2500-3000 شخص. تذاكر انتهت وتم فتح الابواب مجانا للجماهير لمتابعه هذا النهائي. ان شاء الله الشوط الثالث حاليا ينطلق، صلى يكون حاصل للمنتخب الوطني ولعاصمة السجنة الوطنية بالتتويج بالكتاب الثالث الافريقي واسعاد وفرحة الجماهير الرياضية والشعب التونسي ان شاء الله.
0: شكرا لك مهيب بن حسين، كنت معنا من قبة المنزل. ذكر منتخب تونسي الكرة الطائرة متقدم في الفينال ضد المنتخب الكاميروني بشوطين مقابل صفر. نمشوا للمنتخب التونسي لكرة القدم ليجري اليوم حصة تدريبية أولى أعدادا لمباراة بوتسوانا. بالنسبة للجوالات اللي شاركوا البارح يعملوا في سيونس دي خساج وبقية الملاعبية يجريوا حصة تدريبات عادية. ذكر المباراة بشكون نهار الاثنين 8 في استاد حماد العقربي في ثاني جوالات تصفية كان بإدارة الحكم التنزاني أحمد علي أراجيكا. الهيئة التسييرية لفريق الأولمبي البيجي توصلت لاتفاق مع الملاعبية باستئناف التدريبات غدوة ثم التحول لعين دراهم نهار الاثنين للدخول في التربص اللي تمت برمجته مسبقا ويستمر إلى غاية نهار 2 أكتوبر القادم. الرابطة الوطنية لكرة السلة تقرر تسليط جملة من العقوبات على عدد من لاعبية مسؤولي شبيبة القيروان والنادي الرياضي الصفاقسي على خلفية أحداث المباراة الودية بين زوز فرق. النادي الصفاقسي محمد العباسي إيقاف زوز ماتشوات نافذتين، أمان الله الجيزاني إيقاف لمدة 3 مباريات منها مباراة مع تأجيل التنفيذ. بالنسبة لشبيبة القيروان بالحسن الشيحي إيقاف زوز ماتشوات نافذة، بالنسبة لأحمد ضيف إيقاف 3 ماتشوات ومحمد المنفذ إيقاف لـ3 ماتشوات نافذة. جاد الجوادي مساعد المدرب إيقاف 10 مباريات منها 6 ماتشوات نافذة مع تأجيل التنفيذ في 4 مباريات. بالنسبة لماتشوات التصفية كان 2027 لليوم، السودان تواجه منتخب إثيوبيا حاليا، كيف رواندا تواجه المنتخب الليبيري، نيجيريا ضد منتخب مدغشقر، 8 متاع الليل الماروك ضد المنتخب الجابوني، مصر ضد منتخب أنغولا، بوركينا فاسو ضد البنين، الجزائر ضد الشيب، بولو منتخب زامبيا. الختام ماتشوات دوري الأمم الأوروبية بداية من 8 غير 4 متاع الليل، ماتش القمة بين سكوادرا زورا والريد ديفولز، إيطاليا ضد منتخب بلجيكا، تركيا ماتش قمة ثاني ضد المنتخب الفرنسي، هنغاريا تواجه منتخب أوكرانيا، بولندا ضد البوسنة والهرسك، السويد ضد المنتخب الروماني، أرمينيا ضد منتخب ليتوانيا.
2: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. سبور على ديوان فام حكاية غرامة.

0: 6:18 دقيقة رجعنا لكم في نايس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. شوي اخر كويز الأغاني بعدهم نايس سبورة مع قبل توب أكتو.
1: توب أكتو
0: يلا
2: مرحبا بكم في توب أكتو ومن استوديو هادي ون اف ام في تونس. نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في تونس وفي العالم في ال 24 ساعه الاخيره وتوا 6:19 دقيقه. وزاره التربيه تنفي زياده في اسعار المواد البتروليه والمواد الاساسيه. التونسي يعدي اكثر من 3 ساعات يوميا في الانترنت. البلاستيك يكلف تونس أكثر من 1.6 مليار دينار سنوياً. حملة ميدانية بتونس حجز 4 شاحنات بسبب إلقاء الأتربة وفوضل البناء. رفع فضالة المصانع والبناء من محيط مستشفى الياسمينات وكل شاحنة يثبت تورطها في رمي الفضالات تدرج في التفتيش. تدشين محطة تحويل الكهرباء ذات الجهد العالي بالكيف. وفي الكيف أيضا نسبة شفاء بلغت 100% لدى المرضى المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي من صنف جي في مستشفى الكيف. في الأشهر التسعة الأولى من 2026 تسجيل 3 وفيات لدى الإنسان بداء الكلب. تبادل للعنف بين التلاميذ أمام معهد الفارابي أريانا. إدارة المعهد تصدر بلاغ. في المهدية وفاة طفل إثر سقوط خزانة عليها. استثمار تركي بخمسة ملايين دولار في الصناعات الجوية بتونس. وفي العالم وتحديدا في ليبيا وتحت تأثير الأمطار والسيول إخلاء مستشفى وإغلاق طرق.
0: شكرا نورز. مواضيعكم نبدأ مع القرين.
3: أهلا وسهلا.
0: يا مرحبا.
3: حملة ميدانية بتونس.
0: هاي.
3: كالعادة.
0: تصفير
3: وعن. حجز 4 شاحنات بسبب إلقاء الأتربة وفضل البيئة.
2: وين تتواصل التدخلات الميدانية للمصالح البلدية بالتنسيق مع أعوان ترتيب حفظ الصحة والفرق الجهوية للشرطة البلدية للتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي لفوضل البناء والأتربة وغيرها من المخلفات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على نظافة المحيط والحد من الممارسات المخالفة للترتيب الجاري بها العمل. وأسفرت التدخلات هذه اللي شملت محيط سبخة السيجومي ودوائر الزهور والكبارية عن حجز 4 شاحنات تم تأمين منها بمأوى الحجز البلدي، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المخالفين في إطار مواصلة التصدي لعملية التخلص العشوائي من مخالفات البناء والحد من تداعياتها على نظافة المحيط والمشهد العام. وتندرج التدخلات هذه ضمن المجهودات الميدانية الرامية إلى فرض احترام الترتيب المنظمة للتصرف في فضلات البناء والأتربة ومكافحة مختلف أشكال الإلقاء العشوائي للمخلفات.
0: فضلي
3: الله يشوف بإجاز حملة ميدانية بتونس. الحملات الكل ظرفية تقعد نعرف وينسي كل شيء. أتمنى أن تكون هذه الحملات كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم دوز ما سير دوز. وأن العقاب مش بركة حج شاحنات، لا، نحي البرمي دو كوندوير نتاع الشوفير، نعاقبه ونعاقب السوسيتي اللي تخدم فيه ونعاقب كذا كيكا. سينا مش نعملوا حملة نهار اثنين وبعد توفى نهار اثنين، كما عملنا معناها حملات معناها تشابه لهذا إن شاء الله، خطر معناها الدنيا سيبت. ومش بركة في السيجومي، راه لوتوروت بكله، لوتوروت اللاك هنا اللاك زيرو جبولات، فهمتي ولا؟ إن شاء الله في أقرب وقت نحيونا المشهد هذايا المخل بالبيئة.
0: فلا تقول انت طلياني احنا اللي فيه احنا اليوم في البيت مش تاع حمله،
3: مش تاع حمله،
0: هو متاع عمل
3: يعني متاع ردع.
0: فلا متاع ردع. وماذا بينا كما نسمو بالحملات نسمو زاده بالعقاب دون التشهير بالاسماء، اما التشهير بالعقوبه باش هكاك يكون عبره لمن لا يعتبر. هني موضوعك.
4: موضوعي هو البلاستيك يكلف تونس اكثر من 1.6 مليار دينار سنويا.
2: وين كشف تقرير جديد صادر عن غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللي تلوث البلاستيك يكلف تونس ما بين 170 و 560 مليون دولار سنويا، أي ما يعادل نحو مليار 502.5 مليون إلى مليار و 655 دينار. وحذر تقدير الثمن الخفي للبلاستيك من أنه كلفة عدم التحرك للحد من التلوث البلاستيكي في تونس نجم ترتفع إلى ما بين 3 و 10 مليارات دولار بحلول سنة 2040، أي ما يقارب 8.8 إلى 29.5 مليار دينار. وأظهر مسح شمل 9 شواطئ تونسية اللي البلاستيك يمثل 77% من إجمالي القطاع اللي تم جمعها، والبالغ عددها 9821 قطعة. كما تبين اللي 98.2% من النفايات اللي أمكن تحديد مصدرها كانت تونسية المنشأة.
4: بالضبط، دونك الكلفة معناها مرتفعة. أنا شفت حتى بلدان العالم سمح هو رغم فمش قاعدة بيانات عالمية معناها موحدة تعطي قداش البلاستيك يكلف، معناها على كل دولة اللي تدخل فيه برشا حسابات كما قالت التلوث الانتاج الاستهلاك غيره، لكن فما على الأقل بعض الأرقام. مثلا نبدأ بالولايات المتحدة الأمريكية اللي ما عندهاش رقم معين، لكن هي تقريبا تعتبر أكثر الدول من حيث الكلفة الإجمالية بالنسبة للبلاستيك. الثانية أستراليا اللي كلفها رقم الحقيقة كبير برشا مقارنة بتونس، 12.25 مليار دولار سنويا، إذا حسب إحصائية قاموا بها سنة 2019. الصين أيضا من أكثر الدول، كيف كيف في الهند، نعرف الهند خاصة التعداد السكاني كبير برشا، 3.7 تريليون دولار، معناها رقم كبير برشا. لكن الولايات المتحدة الأمريكية الأولى ديما يحسبوا بارابور عدد السكان معناها وغيره. واليابان كيف كيف من الدول هذه. فما عنا في القائمة أيضا ألمانيا، كندا، بريطانيا، فرنسا، إندونيسيا، الفلبين، وكينيا تقريبا، اللي هي تقريبا البلد الأفريقي الوحيد، واللي كينيا تقريبا يوصل حتى حوالي تقريبا 200,000 دولار. دونك ماهيش حاجة كبيرة، لكن في كينيا تعرف المعطيات مش دقيقة جدا. سميح، على مستوى العالمي إجمالا في إحصائيات تقول أنه يكلف في معدل 3.7 تريليون دولار بالنسبة لكل دول العالم، خاصة الدول اللي تعمل قوانين سماح وتخصص ميزانيات كبيرة بالنسبة للحد من التلوث متاع البلاستيك وغيره.
0: خاصة أنه علاقة التونسي بالبلاستيك راهي علاقة حب كبيرة
4: أزلية.
3: حب عشق،
0: يعشق البلاستيك. رانا البلاستيك نستعملوه في كل شيء، اي دو بلوس ان بلوس توا البلاستيك راه ولينا ناكلو فيه نستعملوه. كان قبل كان ساشيات، توا بارتو البلاستيك ولا موجود في حياتنا يوميا. ودكتور لهنا ما نخافوش حتى على صحتنا كي نبداو نستعملوا في البلاستيك.
5: لا هو فما البلاستيك الام اللي لاغرو اليمونتير معناتها، فهمت، معناتها ما فيش مشاكل. اما ديما راهو البلاستيك اللي لازمنا نشدوها الحكايه، اي حاجه بلاستيك راهي توفى ديما في البحر معناتها، في المياه ولا في المشاكل نتاع البيئة أو اللي نعيشوا فيها البلوعات. دونك المشاكل البيئية أكثر منها صحية بالنسبة للبلاستيك المرقب راهو نحكي، ولاغرو اليمونتير، فهمت. مي ديما نقولوا لو ريسيبيون لو بلو سور هو البلاد.
0: وبربي فما كالحوانت اللي تلقاوهم بحدا المرشيات كلي يبدأ يغني كل شيء على دينار. أصحنا كيسان، فراشة، مغارف، دي هذوك لي ريسيبيون اللي تحط فيهم بالخطوات دبابز كله بدينار. هل انت تتوقع انه هل كل شيء بدينار هذا ينجم يكون صحي؟ وراو هذوما على مرأة ومسمع من الجميع. ردوا بالكم على صحتكم.
5: الإشكالية هذيك والإكسبوزيسيون تاع المواد البلاستيكية للشمس، وهذوما هما المشاكل، فهمت. دونك يلزمنا نقلوا منهم. ديما نرجعوا للتراديسيون تاعنا تاع بكري، معناتها البلاد الفخار هذوما آمنين ما فيهمش مشاكل.
2: كيف كيف تونس تستهلك نحو 4.2 مليار كيس بلاستيكي سنويا، أي قرابة 400 كيس للفرد الواحد، بينما تنتج البلاد حوالي 188 ألف طن من النفايات البلاستيكية كل عام، ضمن أكثر من 2.5 مليون طن من النفايات المنزلية.
0: وتحية للنساء التونسيات والأمهات التونسيات اللي يستعملوا كالساشيات البلاستيك هذوك في كل شيء.
2: ساشي معبية بالساشيات،
0: ساشي معبية بالساشيات تلقاها في كل بلاصة، وتبدأ مخبيتها الأم التونسية تقول عندها كنز في الدار، وعمل اللي تحب أنت ما تمسش كالساشيات هذوك. ونفس الساشيرة تستعملها في برشا حاجات متعددة
5: الاختصاصات، بلاص لي ساشي دو بوبيل، فهمت، يستعملوه
6: كيما المقرونة بالضبط. زادة بالحق كيما معناتها المقرونة بالضبط، انا فهمت الوالدة ربي يفضلها كي تكون معناتها مقرونة زعرة، من بعديك تولي مقرونة جارية، تتحول من بعديك
2: طاجين
6: الطاجين، والطاجين يتحول لحاجات اخرى، سنتر دو فورماسيون معناها، وتعمل مينيم كذا وتطور وي رسكله مع
5: الحوكم الرشيد اللي
6: شنو حوك مع الاخر.
0: خذوا لنا تليفون، ماذا بينا مهيب يكون بحذنا
7: يا سيدي اللي بعده
4: اللي بعد باش سنتوج بعد دقائق باللقب الافريقي ان شاء الله.
0: لا ويلي
5: الحمد لله
0: حضرنا شويه والشامبيونز
5: تونسية تونسية
0: شوفونا مهيب خاطر هذه التوبك تشوف
4: حاب نكمل مع اخر لحظات انا بالنسبه للتتويج خاطر سكور توا فقط سماه 21 مقابل 15 المنتخب التونسي في الربع الثالث الشوط الثالث دونك تقريبا الامور محسومه. نحب نكملوا معاه اخر لحظات قبل
0: سفر مهيب نكملوا اخر اللحظات. والله ناديه من هبله والله من هبلك ناديه والحمد لله فما ناديه خاطرنا اي مخرج نجم يهبله يخدم والله. معايا في ناس
4: السوان شكرا ناديه مازال هاو مازال
0: المخرجه ورانا نقولوا في هذه الكل واحنا راهو ننصحوا في روحنا معاكم خاطر احنا من الناس اللي نستعملوا البلاستيك كيفنا كيفكم والرسكله نتاع الماكله راهو امتنا الكل ترسكل في الماكله دونك تحيه للامهات التوانسه وين ما كانوا نحاولوا نتصلوا بمهيب شوف لنا المقابله يلا خلينا نخرجوا فاصل باش من بعد نواصلوا مع مهيب يلا
8: خليك قريب فيم وراجعين. فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحلها الكيف اما احنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فيتك المدخو وسع بيلك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوغي وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف بسكوي كيف كل واحد وكيفو ديوان ديوان صوتكم انتم تسمعوا في ناس ديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
0: 6:29 نحكي كرة طائرة هيني نمشي مباشرة لزميلنا مهيب حسين.
9: مرحبا بك
0: مهيب أهلا وسهلا مرحبا بك يا مهيب.
9: مرحبا بك سامح مرحبا بكل مستمعينا في ديوان فام لازم نقولوا اللحظات الأخيرة
0: الحمد لله
4: نقطتين فقط تفصلنا على التتويج
9: على اللقب الافريقي ان شاء الله لحظات هامه وحاسمه الكل ينتظر الكل يترقب يتابع الجمهور الكل ينتظر في هذه اللحظه الهامه في تاريخ الكرة الطائرة التونسية ننتظر حاليا الإرسال لصالح المنتخب الوطني التونسي من خالد بن سليمان دقائق هامة حاسمة إن شاء الله زوج نقاط يجيو كيس لقد تمتلك الأفراح خالد بن سليمان في الإرسال موجود المنتخب التمريني الحاضر بتسجل الكرة الأخيرة ونقطة أخيرة ونقطة 24
0: النقطة 24 يلا
9: يلا كيس المباراة نقطة المباراة الكل يقف هناك في قصر السادة بالمنزل كاميروني أكثر لاعب سجل نقاط وبالرمضان في هذا أنا اللي حط نقاط النقطة المنتخب الوطني
4: الفوز 24-18 مهيب كيكا
0: 24-19
9: تو المنتخب الكاميروني يلا
5: تو باش ماركيو
9: يعني على السنة الوطنية في مختلف الرياضات يعني سلام ديما هكا يعني في الديما بالغاسة إن شاء الله إن شاء الله تو نحسبوها إن شاء الله تو نجيبوا قبل السلم قبل الكاميروني
0: وتتنفس
9: الكورة ثم السد موجود تبقى بن سليمان التحضير منه بالرمضان هذه حاليا مرة ثانية ثم الإمكانية فرصة إن شاء الله للمنتخب التونسي وثم السد من جانب المنتخب الكاميروني مبروك
0: الحمد لله
5: قلت لك
9: الفرحه لتونس
4: يعطيك الصحة مهيب، يعطيك الصحة. نحاول بعد معاك إن شاء الله نلقاو التصريحات على صفحتنا.
9: يعني
4: فرحة
9: انتلقت يعني معاك في المقابلة في المباشرة.
4: اي طبعا هاول الفرش وهاول الفرش
9: وبعد يكونوا
4: هذا كما الفار نتاع كرة القدم للناس اللي ما تتبعش، اللي هو الفيديو تشالنج اللي نجم يطلبوا المدرب نتاع المنتخب الكاميروني.
0: مبروك لتونس، الحمد لله. الانتصار بالفار.
4: مهيب
0: حاول المنتخب التونسي للكرة الطائرة. شكرا مهيب، شكرا. نستناوك مع التصريحات مهيب. شكرا لك مهيب. ونعرفوا الادرينالين كيبدا غادي ويبدا لو جورناليست سور بلاس فريمون. واحد يخرج من سينتو خاصه كيبدا فما منتخب وطني تونسي، فما علم تونسي، فما مريول تونسي. مبروك لولادنا، مبروك للكره الطائره التونسيه، تتويج بلقب كاس افريقيا للكره الطائره للمره 12. ان غران برافو لولادنا، والحمد لله الحمد لله ديما فما تونس يفرحونا هيني.
4: الحمد لله لقب رقم 12 المنتخب التونسي، ألف مبروك لعناصرنا الوطنية. ولقب الحقيقة صحيح تنظيم جانا في آخر لحظة، وشوفنا حتى حفل افتتاح، لكن رياضيا على الأقل نجحنا في من ناحية هذية بالنسبة للمنتخب التونسي. وكما معناه الناس الكل حابت أنه اللقب يبقى في تونس، الحمد لله أنه اللقب هذا يبقى في تونس، معناها حاجة مهمة جدا للجيل هذا، خاصة أنه منتخب كرة الطائرة في عناصر جديدة وتقريبا جيل اللي جديد لكن ممتاز جدا أنه متوج بهذا اللقب. فقط اللقطة اللي حبيت نحكي عليها قبيل اللي هي لقطة الفار الحكم، لأنه في كرة الطائرة نجم المدرب المنتخب ونفس يطلب تشالنج نتاع الفيديو، طلب فتم التثبت وطلعت كرة ما مسّتش في اليد نتاع لاعب المنتخب التونسي، بالتالي نقطة صحيحة للمنتخب التونسي. فقط هذا توضيح بالنسبة للقطة للناس ربما اللي تسمع فينا كاو ماهيش تفرج في المباراة.
0: علاش مهيب قال انتصار بالفار؟
4: بالضبط هذاك هو مفسر، وزاد خاطر الناس ماهيش تفرج. وراه على فكرة حتى التلفزة الوطنية ماهيش تنقل، لأنه مباراة منقول على الشانل اليوتيوب الخاص بالاتحاد الافريقي الكرة الطائرة، ديجا تو نتفرجوا فيها، بالتالي الناس اللي ماشي تفرج هاو نصفوا لهم ونوصلوا لهم الصورة كما هي. ألف مبروك من روح لتونس، اللقب رقم 12.
0: طلع والحمد لله للجمهور التونسي اللي مشى وتنقل، الاغنيات اللي تغنيت، المحفل اللي صار انتهى بتتويج عزيز وغالي، تتويج رقم 12.
4: تو روح من السوق عمار نقولوها للقب.
5: تو نورمال مو يهبط البوم زيوت اللي هبط في الافتتاح.
3: ما بلاش
5: مسيرش تو توتي بيرمي
4: البخور هاو فما ديجا شويه فما شويه شماريخ فما قاع مغطات عند الملاعبين زوز ثلاثه كعبات حاجه عاديه نحتفلوا معناها حاجه
0: بعد المباراه يلا.

0: هذايا؟ لا لا مش الثاني عدوا الاخر 12 في التاريخ
1: اخر اخر مره هزينا كاس
0: اخر مره 2019
1: فوالا سيبيا معناها با
0: سبع سنين
1: سيبيا
0: سيبيا على الاخر وفرصه استغلينا
1: العاده وفما جيل جديد ودم جديد
0: واستغلينا الفرصه كابتن تاع التنظيم اللي جانا في اخر لحظه كي جبنا لتونس نصور تنظيم خلينا والجمهور خلينا نوصلوا لانه الحقيقه لو كانت في بلاد اخرى تكون صعيبه
2: اصعب
0: شويه نتصور
1: كانت في مصر اللي ما قال حد
0: خاصه مع مصر ولا الجزائر والمغرب الزوز راهو منتخبات كبيره
1: وخرجوهم
0: في لعبوا ماتش ترتيبي ماضي ساعتين قبيله وانت صار منتخب الجزائر
2: منتخب الجزائر على المنتخب المصري. ذكرنا بقائمة اللاعبين متاع المنتخب التونسي لكرة الطائرة مرة أخرى نقولوا برافو الوليد وما أحوج الشارع الرياضي لانتصارات رياضية تحت راية العلم الوطني. خليها كراو تونسا ياسر يحبوا يفرحوا راو تونسا كيف تجيب لهم أنت الربح ينسوا ما قبله راهو الشارع الرياضي التونسي قد ما هو صعيب قد ما هو متسامح وقد ما يحب الفرحة ويحب الربح. محمد تكلم اي شبيه انت عمل هكا
3: لا جست قعدت لوج على معناتها اسكو
2: بالماريس
3: البالماريس نتاع الهدافين يعني معناتها نتاع المنتخب التونسي دونك للكره الطايره دونك جوست هذاك علاش قاعد
2: فوالا صحيح اعطينا
0: الكره الطايره فيها هدافين فيها نقاط ما تلقاش في واحد دونك نحكيو على والله اللي فيها هدافين كره الطايره محمد بس كيف نحكي معاك
4: هذاك هوند بس
0: كابتن يعرف
3: ابرز اللاعبين
2: شفتني انا وال ما نجمش نفضل
0: كابتن سكت
4: سكت كلنا سكتنا كلنا سكتنا يا كاب كلنا سكتنا كن نمس
1: بقى عبد الحق
2: خاطر هو تو هو دو جوردي اسمك النمس راه
0: ميسير مشكله ما عنديش مشكله مع التسمير
3: دو جوردي علامه الحرب انت
0: فقط
4: كيفاش ترتيب الهدفين ملا
3: تنقول لك عليه من بعد
2: حمد ربي ما عنديش دي فيديو جاي ولا حاجه يلا
0: هي فقط نحب نقول للمنتخب التونسي
2: قائمه اللاعبين
0: انا نعطي رقم قياسي عندنا 12 لقب
2: نحب قائمه اللاعبين اليوم نحب نشكر اللاعبين لاعبا لاعب لاهي بالهدافين وكل نخدم الخدمه اللي قلت لك
1: بارك الله
0: هدافين
1: ما تنساش المدرب
2: والمد اي وستاف على راسهم طبعا خلينا نقول لهم شكرا لكم
0: نبدا لك بستاف
2: اعطيني اللاعبين
0: اللاعبيه المنتخب الوطني التونسي عنده خالد بسليمان على شعال علي البنقي محمد بن يوسف الياس قرموسلي وتعرفوا اللي عنده قبله زاد لقب القرموسلي ديما في كرة الطائرة
2: وشكروا
0: برشا كيف حمزة حفايظ اللي حمزة حفايظ عنده سنين في المنتخب التونسي في كرة الطائرة هدي الخزري الخزري أسامة بن رمضان الياس بوعشير مهدي بن طاهر أحمد القاضي سليم المباركي وجدي البرعودي معاوية بن رمضان الطيب القرموسلي ومحمد رضوان رزايد دونك هذوما زوز وكان عملنا ثلاثة قبل في أوقات سابقة معناها ثلاثة
1: بلي معدل الأعمار
0: معدل الاعمار يا كابتن نعملوا لك عمليه حسابيه تدلل يا كابتن
1: على مستقبل
2: بيسكونا اوفر لو بال
1: بعد مستقبل
2: عليزي
0: راول على الفكره كره الطائره تنجم تلعب حتى في عمر كبير بالنسبه لمعدل العمار نتاع المنتخب الوطني التونسي في النسخه هذه على الاقل معناها من البطوله الافريقيه نلقاو طلعوا لي ترى قولوا لي نشوف شكون الاخر
4: 27
2: يلا هي نتكلم عنها
0: قولوا لي معدل العمر 28.19
1: 28
0: فما عناصر جديدة
4: ما نبوش هذا ونحن مش ترتيب الهدفين
2: حتى حماد ما عاودك الهدفين
0: أكبر اللاعبين اللي يستقر مسلم وأحمد القاضي 37 عام وأصغر لاعب أصغر لاعب 22 عام اللي هو مهدي بن طاهر 22 سنة فقط
2: تحية اليوم وعليش هيني وطلياني ودكتور ومحمد
3: لا
2: الكرة الطائرة
4: عندك مع الكرة الطائرة
5: ما تكلمش
2: محمد محلاك ما سبق جيتني عندك برشا محمد في الديوان علاش ديما حق مهضوم شوية طبيعي الكرة الطائرة رغم أنه البالماريس هذي الكل وكل شيء التواء معناها الشارع الرياضي نحكيه أكثر كرة يد فهمت بعد الكرة القدم نتبعوا أكثر لماتش نتاع الباسكت ما فما ديفان وجماهير وفيراج في الباسكت أقل ديما أنا يظهر لي وصلح لي كان
1: يصلح لي هو البالماريس يتكلم على نفسه معناه ومشاركة تونس في كأس العالم وفي المحافل الدولية ولكن في الفوديرة عنده تاريخ كبير ياسر كرة الطائرة
2: هي ما حاضرا من الشارع الرياضي تاعك نخرج

0: حذرا
1: قل واعطيني اسم تعرفه في الكره الطائره ما يسميش
0: هو حاذرا هو ما يجيبش يعطيك اسم في المنتخب تاع كره القدم حاذرا ديما يقول كي بعض
2: وعندنا الرقم القياسي 12 لقب دونك باه انه نستحضوا ونكملوا
1: لا ونحكي وعليه
2: مهما اختلفت الاجيال ونستحضوا عليه
1: هذايا خلينا الحاجات الباهية نكملوا
3: هو في الشارع الرياضي معناتها الترتيب واضح كرة القدم كرة اليد والبلاصة الاخر قبل الاخر ديما يتعاركوا عليها الباسكيت والفولي انت والكيب ناسيونال ولي بيرفورمانس نتاعها وطون ميو بوغ او ها باش نقول لك علاش شفت اللاعبين اللي سماهم هاني وبارك الله فيهم لي شامبيون دافريك ما نعرفوش الانتماء تاعهم وما نعرفوش الانديه تاعهم وما ثماش عارك في الفيسبوك
1: نحبوهم الكل وكا
3: فهمت هاكا الكل نحبوهم ما عندناش مشكل قرا مسلي ولد ليتوال ولد ليسبيرونس ولا الكلوب ولا سي اس اس ولا هو لا يعنينا كلهم ولاد ليكيب ناسيونال مشكل الكوره مشكل هوند ان دوغري مواندر حتى الهوند فما الحساسيات اما اقل من كره القدم
0: قلت
3: القدم اللي صار البارح راهو فضيحه
2: باه باش نحكيو عليه ديجا
1: جوستومون
2: شكون اللي تلفني
3: يعني نسيت التبديل اللي عملته لك سامح
1: ما عجبنيش
3: بالله يستاهل انا
2: الإطار الفني المدرب الإيطالي
3: نستاهل محمد أنا نويك منبوزيل تحت في أنت
2: المدرب
1: أنا ولدي محمد اللي يمزو راو يستنى الإجابة مني تتصل
3: أي رد بالك عاد ما تكثرش
1: كله لولدي محمد
2: لأن حيك عليها
4: مش كل يحكم أنا
2: سماح طبعا سماح
3: سماحك
2: خلينا نشكر الإطار الفني المدرب الإيطالي كاميلو بلاتشي والمدرب المساعد أنور تورقي والمدرب المساعد الثاني محمد جلاسي تحية كبيرة لكم
1: تحية كبيرة لكم شكرا على خاطر اليوم خليتونا نغني ونفرح ونقولوا احنا وني لي شامبيون دافريك شكرا لكم شكرا لكل من سهر باش يكون اليوم فما منتخب وطني للكرة الطائرة يشرف البلاد كما قال طلياني راو التاريخ سابقة والتاريخ قديم ما نش نحكيه على أول ثاني لخمس لعاشر بطولة إفريقية نحكيه على 12 مرة ولادنا في الكرة الطائرة شرفوا الراية العالية الوطنية توا 6 و5
5: يا سيدي اللي بعده
1: توا باش نمشيو نسبر وبعد نكملوا مع الارتيستو في كويز لغاني نسبر اي
6: ناس سبور
1: سيدة حكي ما قتلي سامحش بك على الدكتور اليوم
3: عايش يا سيدودة
1: سيدودة وتحبش فيك بالكل
3: ونزيد ما نحبش فيها
1: يلا علياس يقول إن شاء الله ديما فرحانين احنا فرحانين كملتوا وتضحكتوا غنيتنا نحيلي كوي أر تشامبيونز نادي على جنب خاطر باش نحكيوا على مباراة البارح المنتخب الوطني لكرة القدم تفضل هي
2: بالضبط نحكيوا على مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم البارح وتعادل أمام أوغندا 1-1 الحقيقة الآراء تقريبا كانت كلها تقريبا بنسبة كبيرة البارح تصب في نفس الخانة أنه المنتخب التونسي قدم شوط أول متوسط أو فوق المتوسط معناه كل واحد وتقييمه وشوط ثاني كان تراجع رهيب جدا تراجع كلفنا هدف الناس كل زاد حكيت على الهدف البارح الهدف اللي كان خطأ خاصة الناس حملت المسؤولية ليان فالري في الخطأ متاعه وأيضا فمش كون حتى تحدث على أيمن دحمان اللي تحمل يقولوا أيضا جزء من المسؤولية لكن إجمالا قبل حتى الأشخاص الحقيقة شفنا البارح الجمهور ساعة في ملعب راد السماح اللي كنا خذينا هنا مراسلنا عبد السلام مقراني وكان تحدث وقال أنه العدد على الجماهير قليل ماهوش برشا لكن شفنا التزايد بأعداد كبيرة برشا مع بداية المباراة وأثناء الشوط الأول شيء اللي خلينا نقاب تقريبا بين 12,000 و13,000 البارح في ملعب حمادي العقربي برادس ودير كما قلنا البارح بعد بداية المباراة برشا ناس دخلوا من غير تكيات معناها بلاش دير أنا فما شكون حتى بعثوا لي ميساج فما ثلاثة من الناس اللي معاهم أولادهم والكل فما حتى من باب رجعوهم ودخلوهم معناها من باب آخر ميساج قالهم يجوا ودخلوا دونك فهذه حاجة ممتازة لكن خيبة الأمل هو أنه البارح تعادل أمام أوغندا صحيح المباراة ما تحسبش النقاط نتاعها كابتن لكن البارح معين الشعباني والمنتخب في أول ظهور ليه الحقيقة كان وجه شاحب فما آراء تنقسم بين زوز حاجتين فمش كون يقول لك هذا التواصل اللي صار في كأس العالم ونفس الملاعبيه ومازال معين الشعبان ما يعطيش تو البصمه نتاعو على في المنتخب التونسي وفما ناس اللي الحقيقه ولاو يسميو اسماء نتاع ملاعبيه اللي اليوم يقول لك يبدو انه ما عادش يفيدوا المنتخب التونسي مش بالعمر لكن انه فما ملاعبيه جربت وعاودت
1: معين الشعبان ايش قال
2: معين الشعباني
1: قال اللي تفرجوا
2: باش نجيك
1: المدرب شنو قال
2: باش نجيك لابرز تصريح لمعين الشعباني اللي تحدث يقول انا فما ملاعبيه شفت انه فما ملاعبيه في لونترينمون حاجه وفي الماتش حاجة. وهنا يحكي خاصة على البريسيون قال الضغط اللي في المباريات مش هو بيدو في التمارين يقول أنا اكتشفت والكلمة ذي سطر علي سطرين يقول اكتشفت أنه فهم اللاعبية مش بنفس الأداء في الانترينمون كما في المباراة. بالتالي هنا نفهم من فهم اللاعبية بالنسبة للشخصية وتحمل الضغط يبدو أنه في الانترينمون يدو حاجة وفي المباريات يدو حاجة. التصريح الثاني مهم جدا من معين شعبين هم تصريحات مهمة. التصريح الثاني على غيث الزعلوني والجهة اليوم بصفة عامة يقول أيضا أنه معناها هو مازال يشوف وبش يحاول أكثر يعطي للملاعبية الأوقات اللعب المناسبة. تصريح ثالث على خليل العياري يقول أنه خليل العياري يطنب في بعض المرات في المراوغات ويتحب يعمل دي دريب اللي يكونوا زادين. يقول حكيت معاه روعة حتى على انفراد وفسرت له أنه المراوغة هذيك راهي سلاح متاعه ما لازمش يستعمله ديما يستعمله كل الوقت اللي لازم يستعمله. يقول فسرت له شيء ذا يقول نتصور بالوقت باش يتصلح خليل العياري. هذوما تقريبا أبرز ثلاثة تصريحات قالهم البارح معين الشعباني وما نختلفوش نتصور مع الموضوع ذا اللي قاله.
1: لا هو حق نختلف ولا ما نختلفوش نخل الكابتن كلاعب كمدرب أي. سيد المدرب قال للملاعبية اكتشفتوا أنهم في الانترينمون حاجة
2: بعض اللاعبين
1: وإي قلت فما ملاعبية اكتشفت أنهم في الانترينمون حاجة وفي المباراة حاجة أخرى.
0: إيه بورتو فما ملاعبية عندهم 80 و90 و70 مباراة دولي
2: فما فوق المية
0: هنا بوان دروغاسيون والكرة الكل ضغط إذا أنت ما تحملش الضغط تقعد في دارك أي.
1: المدرب كيقول اكتشفت
0: والله شوف
1: المدرب يكتشف
0: من عارش
1: ممكن خد المباراة الأولى
0: حتى بالنسبة لي عنده عليه ضغط اليوم أيه. زاد فما ضغط على زيدان ما عندك شي فكرة أول مباراة
2: كلوب كيف تشافي كيف
0: كلوب منع منها فهمتي خاطر باقي مش يقعدوا اللي فاليو الوحده نتاعو
2: ويقارنوا
0: اي بيشان ما عليناش
1: ربي انا نحب نسال سؤال سؤال راهو ما نجم حتى سؤال يسر بدائي خليني نقول توا انا كمتفرجه ما نفهم حتى شيء وما نعرف شيء وما عمري باريت كوره به كي احنا نخليو نفس اللاعبين ونبدلوا كل مره مدرب علاش احنا كابتن نبداو نستنيو في اداء اخر وامور اخرى كبيره برشا
0: برافو عليك
1: ما انا هذا ما فهمتوش
0: والله برافو
1: يعني هو نفس الملاعبي وبعد وين نبدل المدرب ونجي نقول شبينا ما ربحناش وما عملنا فيش نستنيه
0: خاطر ما تنجمش تبدل الملاعبيه بكل نفس الملاعبيه اللي عملوا الانتكاسه في كأس العالم
2: نفسهم اللي
0: نفسهم هما يلعب بلون بوني بلون موسى حاج موسى نفس الشيء
2: ونفس اللي عملوا مردود جاي في بعض المباريات الكبيرة
0: بالنسبة لي أنا وباقي الشوط الأول دونك مدرب جديد ما عنده أفكار أخرى هو خذ قرار يقول يلعبوا جماعة الأخرى باش نربح الوقت وكذا وكذا أي. ولكن الاكتشاف هذي تعمل لعبية في التدريب شو تدريب
1: إذا الحق ما فهمتوش التصريح هذا كان يسألتك عليها
0: حسة التدريب حسة التدريب معناها راهو دي شيما ديفانس اتاك تخش كورة من غادي من غادي وكاو ساريت لا معناها لا أكثر ولا أقل تبقى لي نمشي معاه أنا اللي اللعب الفردي يزوز من الناس وتكلفونا سيرتو انتو نكتي في كأس العالم وكذا انتو نكتي فردي 100% انديفيدواليست ما عندكش فكرة وخليل العياري نفس الشيء يلعبوا للرواح ما يلعبوش للرواح بون هذوما تو يتصلحوا عليه يتصلحوا خاطر فهمت لاكاليتي دارير تو يتصلحوا المباراة واحدة والقراءات مختلفة والاستنتاجات مختلفة على المردود الجماعي والمردود مش ندخل هنا في المتاهات وفي التفاصيل لأن في التفاصيل يكمن الشيطان مش كل الهدف مش كل الهدف آخر حاجة أنا أتمنى من الجامعة أن تنقل المباريات ما عادش تلعب في رادس تنقل المباريات داخل الجمهورية لا أكثر ولا أقل خاطر أنا كلاعب وكمدرب ما نجمش نعطي فك الكراهية فك الشتم وفك السبان وفك الامبيونس توكسيك في عذر أنت معناها تشجعني جي تسبني مش
2: وغنى جمعيات البارح
0: مش جمعيات وكذا شو أنا يلزم كيما قبل عمل كاسبار جاك ولعب في سفيقس لعب في كيف لعب في نار شو يا خويا بوران سرت متوع عنا مسويات كبار ياسا مع ليبيا ومع الأخرى أخويا خرج
1: وبربي هنا فما جملة بش نقولها وديما صلح لي طليل حتى الملاعبية متاعنا الكل أي. الكل أي. كيف يلعبوا في جمعياتهم يخم اللي هو راهو انترناسيونال. الحركات مثلا ساعات استفزازية انك دي ستاتيو ساعات يتكتبوا صور استفزازية كذا راهم بعد ساغي بيركوت راهو انت بعد كي تلعب بزي المنتخب هكا هو الشارع الرياضي راهو يفو يفو ديلي افيك كيما احنا كاعلاميين رانا نقولوا يلزمنا نحترموا مثلا ياسر المستمع والمشاهد باش هو يحترمنا اون كونتر بارتي دونك سي ان تو ومع هذه نقل المباريات
0: لا يطاق ملعب برادس لا يعود
1: في والله
3: اما يلزم يلزم الاستاد يبداو اومولوجي
0: عندهم الوقت شو ناقص شويه ذوق كذا والله يا دكتور سامحني اليوم ريت المباريات تاع السودان وتاع يا ولدي شو الجازان وكل
2: الملاعب
0: واستاديت حاله يا كابتن حاله
2: في الاطار
1: دكتور خلي دكتور يكمل
3: هو اللي صار البارح معناته مش حلو بالكل على ايمن رحمان سبيسيالمون معناتها
1: مش حلو بالكل
3: مش حلو بالكل لا. مي زاد
1: راهو ما يتقبلش
3: راهو يلزمنا نفهموا لهذا اللي في بول دوناج على خاطر البلاتوات الرياضيه شعلت الدنيا على مهيب الشامخ في الكوب دو موند ومسحوا يديهم الكل في مهيب الشامخ واللي صار على مهيب الشامخ خاطر صار على دحمان قبله
1: وميميش
3: واللي صار على دحمان قبله صار على ميميش واللي صار على ميميش قبله صار على فاروق بن مصطفى اكسترا اكسترا دونك هذاك علاش قلت لي في بول دو ناج انا شوف الجمهور الرياضي راه ما يرحمش وما ينساش زيد كي تدخل معه في البروفوكاسيون كجوار ولا ككرونيكور وتهيج والباجيت وباجيت منه وباجيت من غادي حتى لا ريزولتون تريناها البارح لي نحن التوانسه منقسمين وهذا مش باهي بكل مش باهي بكل هذا دعاء تبقى على تصريحات المدرب معين شعباني انا مانيش موافق الكابتن ما جبت الجواد خويا بالاسم تفرزوا من صحابه الكل العياري تحب تصلحوا عندك فيستيرك وعندك لونترينمون تاعك انا هذا رايي معناتها على خاطر يفو با سومي لا زيزاني دون ان جروب اي سورتو بور ان جوور معناتها كي برومي اللي هو في البي اس جي وخارج بري يتصلح ما قلناش مارادونا نتاع الكره
0: عملوا له يقول لك سامحني هو تعرف قالوا له سؤال على خل... على
2: اكزاكتلي
0: ينجم
1: سالوه هما بالاسم
3: عليه لا ينجم يجاوب اوترومون يقول اليوم عداش ماتش كبير وكهو فهمت يكوفري على الجوار نتاعو انا هكا جو فوا لي شوز
1: واضح كمان هكا من السبور هيت نمشيو توت سويت مع الارتيست ولدي محمد في كويز اغاني
4: كويز اغاني
1: اي سيدي ولدي اي
6: لله برنا نبداو بالعميقه
1: يلا العميقه يلا شوف ميز دار رومي دو سكوند رقم قياسي هذول يا اعطينا نيتي
3: في فاروق قلت يطلعها
1: هلا يا سلام

0: الأغنية اللي نهديها الألمة بنت أختي اللي تحبها برشا، كل ما تطلع بحدي بكرة تقولي تاتي نحب شوف شوف مجد الرومي.
1: حساسة
0: شاشة عميقة. عميقة جدا شاشة في الحكاية دو. يلا محمد
2: حبيبي الدكتور،
0: حبيبي الدكتور
1: محمد عبد الوهاب يا مسافر وحدك.
2: الله عليك.
3: الله
0: الله يا مسافر. أبو دكتور
1: من وين كنت؟

0: كان جات مكتوبه بتوصل وقال لها كيف صعبك زيد
1: لا فما دعوه دايما اللي مسافر بتوصل مش قول شكون توا هني ولا
2: هني
3: طليترا
1: خايم شي
0: شنو هي
4: ليلي
1: لهني
0: متشمت ليلي
3: تحسن تاع مسلسل الدوار
1: تونسيه
2: لا بعيد على الدوار
1: توا توا اشتغل
0: اي سمن الكمون
3: الكمون عند غزالي
0: عند غزالي
3: جو تهور وكذا
1: تهور عند غزالي
3: جو تهور
0: ألفة برمضان ولادي حبوبة
1: هادي حبوبة وألفة برمضان
0: لا مو هي بدأت تغني الأولى سميتها هي الأولى باغي غالونتري زاد هذايا شكبة هذايا
1: ما سمعتك نتجاوز كده عالسر والكمون الهادي حبوبه ان شاء الله ربي يشفيه وان شاء الله ربي يبقيه يبقيه لو غران هادي حبوبه ربي يطول في عمرك نحبوك برشا وفنانتنا الجميله ألفة بن رمضان موجوده ما شاء الله عليها
0: سلم عليك
1: سلم عليك
0: سلم عليك
1: فنانه جميله جدا ألفة بن رمضان وصوت حلو برشا اي صوتها حلو ياسر يلا الطلياني يلا غنيته
0: قريت من قيل يا كابتن يا كابتن وستعرف امرأة ليس لها عنوان هي
5: سبحان المعبود
0: ماذا
1: كيفيش طلياني
0: نزار قبيل محمد الموجه
2: يلا
1: يلا كتيبة يلا
0: زينك عامل حالة
1: اليوم الكابتن امريكا
0: شو اندوبي كابتن دوباجي هذاك زماني هذاك وقتي ولا ليك
1: برافو السمسومة وحبيبة
0: عليا
1: سيدة حكيمة
2: وبيض الله صاحبي فنان
0: لكم وقتنا اخويا ونتاعنا وغنينا
1: زينا الاغنيه الاخرى للكل يلا في الوقت نكملوا 10 ثواني
0: 6
2: ممكن في باي 6 هاي ولكن
0: هذه فوت
3: فات الميعاد
1: لا لا
3: فات الميعاد
0: والله صح
2: نجم نمشي له ثبت اسمع نجم نمشي له ثبت عندوش كيت ولا عندوش حاجه
1: شو محمد
0: محمد تو مغش عليه على فاس
2: على فاس
0: ما عادش يقولوها ما عادش يقولوها
3: هدفين
1: فات الميعاد صحيت انا جبت اخوي
3: انا ديما تلقاني
1: مره اخرى
2: لا برافو عليك
1: برافو انت هاني اكتشافي
0: يا نمس
1: محمد جو سوي فيير دو فو دو محمد وهاني انا سعيده جدا انكم معنا في الموسم الثالث
2: سعيده
1: جدا بالكابتن والدكتور والعميد ونوروزه وربي يفضلكم الناس الديوان وما عادش تتكلموا وانا نتكلم
6: شكون اللي يحكم انا
0: سماح
1: شكرا لكم على المتابعه
7: بربي تحيه المنيار بحري يتبع فينا على الانستغرام
1: وليلى شمتوري شمتوري
7: كيف والكتيبة بيانسو
1: تحية ليكم وين ما كنتوا ربي يحفظكم ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية نحبكم برشا من قلبي سميح مفتاح تقولكم بويكاد نتقابلوا نهار الاثنين في لمن
8: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سميح مفتاح ليسانسيال دو لانفو فلاش نيوز
9: موجز السابعة ديون فيما سلمة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن شيخ يفيد بأن الوزارة تعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة زيت الزيتون في تونس في أفق سنة 2050 بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية ويعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي وتنمية الصادرات وخلق مواطن الشغل وتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة. أفق ما صرح به خلال افتتاح اليوم أشغل ورشة الحوار الوطني بين القطاع العام والقطاع الخاص حول تنمية وتثمين واستدامة منظومة زيت الزيتون في تونس. انطلاق موسم جني الرومان واسفرجل وعدد من أصناف القوارص المبكرة بمعتمدية بن خلاد من ولاية نابل وسط توقعات بتراجع نسبي في الإنتاج مقارنة بالموسم الماضي. وفق ما أفاد برئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد البشير عون الله في تصريح لديوان فما
10: تلقى الموسم عنده 10 ايام بالاصناف المبكره اللي هي فبتي ولا الكلومور الربيع اللي حكينا عليها الطيب معناها الصيف المبكره وتوكي انا بدا تو في المريسول ومعناها بعد اي ما تقليل انا بداو في الكفاء معناها الاصناف البدريه فهمتني لكن الكميات تكون ديما معناها محتشمه كميات ضئيله بعد ندخلوا عاد الاصناف المحليه تاعنا اللي هي مستولي وفره بالاستاز تراجع بسبب قرار هذا شيء مؤكد الاسعار مشجعه الاسعار طيبه باهي قاعده تباع طيب وبدينا زاد بالرمان الزهري قاعد يتباع زاد الرمان بكلام معروفه الانواع المبكره هذه الزهري التي بكري بالنوع الزهري هيك انا بدا زاد تاخذ الاسواق وقاعده تتوفر في الاسواق انا زاد الفرجل زاد قاعدين يتباع زاد باسعار محترمه معناها على مستوى الضيع قاعد يتباع بزوج دينارات ونص حتى ثلاثة دينارات الرمان زاد ثلاثة دينارات قاعد يتباع.
9: إلى قبلي أين تمكن فريق طبي بقسم جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بقبلي في إجراء عملية جراحية بالمنظار لمريض أصيل الجهة كان يعاني من ألم حادة على مستوى الكاحل حالة دون قدرته على المشي في إنجاز طبي يعد الأول من نوعه في الجهة وفق ما صرح به الدكتور فاروق الشبطوري الأستاذ لاستشفاء الجامع المساعد في اختصاص جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بقبلي. رئيسة الجامعة التونسية للنزول درة ميلاد تعلن أنه سيتم قريبا إحداث محطة لفرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاصة بتمويلات جملية قدرها 330 ألف يورو وذلك ضمن مشروع السياحة البحرية والساحلية الذي يشمل تونس والمغرب ومصر وفق ما صرحت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء. إلى شأن الدولي مسؤول إيراني كبير يؤكد أن طهران لن تبدي مرونة بشأن برنامجها النووي مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تتم الاستجابة لشروط إيران وفق ما صرح به لوكالة رويترز.
8: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة ديوان فام صوتكم
11: احنا صوتكم في سفاقس
8: على 91.2 ديوان فام
11: على خاطر الأخبار ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
12: مرحبا بكم أهلا وسهلا تحياتي للجميع مساء النور والسرور شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا كالعادة في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توا يتوصل حتى لـ9 متاع الليل عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستمعينا إلى كل مشاهدينا إلى كل متابعين أهلا وسهلا تحية خاصة لكل مستعملي الطريق طريق السلامة للجميع تحية للناس اللي تبع فينا في ديارها عشان أكونوا موانتينكم ونس لي يخدموا زادة توا ربي يعطيكم القوة وتحية الجالية التنصية اللي تبع فينا عشان اللي تبدأنا للديوان فيم لايف. مرحبا كنهار جمعة ساعة ثانية تكون موجهة لكم مفتوحة لتليفوناتكم لتفاعلاتكم مش نحكيوا على حاجة اليوم إيموسيونيل شوية مش نحكيوا على العلاقات العاطفية بين الطرفين شنية طريقة شنية الأسرار اللي تخلي علاقة عاطفية بين الطرفين ناجحة هل هناك وصفة للسعادة الدائمة وكيف يمكن خلق مساحة من التفاهم بين الشريكين؟ 58 400 100 رقم التليفون. وبش يكون المستشار الأسري والشخصي حسونة جدارة ضيفنا في المباشر بش يجاوب على كل استفساراتكم. إذا كان عندكم مشكلة مع الشريك، مع الطرف الآخر، مع الحبيب، مع الصديق، مرحبا بالناس الكل. شنو الحاجات اللي انتوما تراوها مش ماشية في العلاقة بين الطرفين؟ وإذا كان زادة فما حاجات تحبوا تصلحوهم، ولا حاجات تحبوا تستفسروا عليهم، ولا حاجات تراوهم معرقل ربما بيناتكم زوز، شنية تساؤلاتكم بطبيعة شكون حاضر معنا في المباشر ويجاوبكم على كل استفسارات. نعاود نذكركم رقم التليفون، ما تنساش التليفون يا هدى، 58 400 100 حتى تكونوا في المباشر. و اسماعيل القطي هو اللي يستقبل تليفوناتكم. شو باش نحكيوا في الساعه الاولى؟ شكون هما ضيوفنا؟ شنو هي مواضيعنا؟ تتشويت بعد أن أثار تفاعلا واسعا، ما هي آخر تطورات قرار إزالة النصب الشهيرة للليمون بالسوق المركزية بالعاصمة؟ موضوعنا في فيسبوك. سيول جارفة تضرب مدن ليبية وتخوفات من تكرار سيناريو درنا، فما مدى خطورة الوضع؟ موضوعنا في فيدباك. جمعية الصيادين تطالب بالتراجع عن إلغاء الفصل 13 الذي يسمح بصيد عدد من الحيوانات، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في الأجرية. أولياء يحتجون بسبب الحالة المتردية لمدرسة ابتدائية في القيروان، والمدير يوضح. موضوعنا في إنبوكس. شنية الأسرار اللي تخلي العلاقة العاطفية بين الطرفين ناجحة؟ وهل هناك وصفة للسعادة الدائمة؟ وكيف يمكن خلق مساحة من التفاهم بين الشريكين؟ ألو ديوان، 58 400 100.
11: مع ديوان FM كل ما يهم

0: نذكركم إن شاء الله في الساعة الثانية بشي كل انفيتي دو جور. معنا في الاستوديو المستشار الأسري والشخصي حسون قدارة للإجابة على تفاعلاتكم وعلى استفساراتكم في موضوع الأسرار اللي تخلي العلاقات العاطفية بين الطرفين ناجحة. محمد زعبار في الإخراج التقني, هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي, انتصار المكور, أشرف الرباحي كوتي ديجيتال, إسماعيل قطي في استقبال تليفوناتكم, هدر الغمي معكم كوتي ميكرو.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
0: مرحبا. أثارت جدلا واسعا, شكون ما يعرفش النصبة الشهيرة للليمون في السوق المركزية بالعاصمة. شكون تعديش من غادي وعملش سيلفي, ما عملش تصويرة مزيانة قعدت له ذاكرة في الذاكرة, شكون ما تعديش من غادي وما قالش قديش فنان هالإنسان هذايا صاحب النصبة هذايا, قديش عنده ذوق, قديش محلي البلاصة متاعه. خبر دار على أنه فما قرار لإزالة هذه النصبة اللي موجودة في السوق المركزية, وأثر تعاطف كبير وكبير جدا من مختلف المواطنين والمواطنات بمختلف المستويات متاعهم. شنو اللي صار؟ هل تم التراجع من القرار؟ مازال شنية الحكاية؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا. تاجر ليمون سي حمزة العياري, مرحبا, أهلا وسهلا فنان, نقول لك مرحبا بيك.
2: عايشك يا رحمة ديك وربك الله فيك.
0: مرحبا. الصدام تاعك خرج من تونس وصل حتى للعالم بالنصبة الشهيرة والجميلة متاع الليمون. هات نبدأوا من الأول ولا نبدأوا من الأخر؟ الساعة نبدأوا من الأول اللي الناس ربما معناتها ما تعرفهاش النصبة هذي وما كنت ليش فرصة باش مشيت للسوق المركزية ولا ما عرضتهاش حتى التصوير على الريزو سوسيو. شنو السر في هاللوحة الجميلة وفي هالعرض الجميل اللي يخليك مستحيل تتعدى من غادي وما تنجمش معناتها ما تصورش ولا ما تجريش ولا ما تتشهاش هكا مع تسيت خناد باش تروح بك عباد قارس ولا غيره؟ قلي انت فنان في الأصل, فسر للناس هالسر هذي متاع ذوق هذا الجميل.
2: والله يسمعني, انا اصلي الحقيقه انا ارتيست فوتوغراف, ومعناتها المهنه نتاع اني في السوق مثلا وراثه عائليه.
0: اي
2: ونحن في العائله نتاعنا في العاده نزينوا ياسر القوارص, يعني بصفه عامه ليزاغريوم, يعني انواع القوارص بانواعها
0: في
2: قارص كذا. وانا كمليانه صغير معناتها في وسط المرشي تعجبني كيفاش نربطه ونزينه ونعمله. كنت ديما نحلم اني نزين معنا تزينة غير عادية, يعني في النوعية تاع الديكور هذيك. وكل مرة تتطور الأمور كيفش نزين لين خذيت يعني خذونا على خبرة في التزيين هذيك, لين التزيين هذيك وليت شكل به أشكال ويعني وحاجة تأكيد موتيف وواحد كل شيء, تحصلت على استلاسيون كامل يعني متاع فن كيفش تبني يعني زوايا مختلفة في الديكور يخلي الشخص أي بشر ينبهر, يعني كما تروادي في القارس ولا كذا. والحمد لله يعني تمكنت أني يعني نوصل الصورة بتاعي, يعني شاركت في معارض في ألمانيا في برشا دول بتصور, معناتها أنا نصور النصبة ونشارك بالديكور هذيك, أن نعرف بالمنتوج التونسي معناتها نبعث جالوري ولا كذا. والخاصة دي كبيرة على الأخر على الأخر.
0: معناه كنت سفير لتونس في معارض دولية. هكا ولا؟
2: اي
0: وجاءوا برشا مشاهير وتصوروا عندك
2: بالطبيعة. اي جاءوا برشا وجاءوا أفضل طباخين في العالم وجاءوا دي ستار يعني دي بانتر, جاءوا يعملوا حصص يقعدوا بحذي يعملوا ورشات فنية, يعني يحضر له كرسي بدون مقابل, يجي فن يقعد نهار كامل يأكل ويشرب معي ويمارس الفن متاعه. يعني ثم برشا مثلا عندي دي فيديو معتا كان يدخلوا للباج متاعي, ثم برشا رسامين جاءوا بالذمة ويحب يصوروا الاستلاسيون ولا أي حاجة على تونس, يبدأ قاعد يقعد بحذي. والحمد لله يعني أنا عندي معرفة برشا معتا فنانين من برا, حتى كي يجي يمشي لتونس ولا كذا يقولوا تمشي مرشي سنترال تلقى حمزة كذا كذا روطة ويقف معاك ولا يعاونك. ثم برشا الستاري اللي يدور العالم الكل لابد أنه يزورني يعني في النصبة بتاعي. من أنواع البلوغر اليوتيوبرات الدنيا الكل أي بعدك تشوف الحال, يعني لازم أي شخص لازم يزور النصبة ذيك معناتها.
0: كل واحدة ثنية أساسية معناتها, فما ما تنجمش تعدى من غادي وما تمشيش بحذا حمزة.
2: والحمد لله يعني فيش الحمد لله برشا حاجات. مثلا انا مثلا عندي مثلا كي تصير العلاقات وكهذا كل شيء برشا سفارة يعني سفارة شو بالذمة يجي للمرشي باش يشوف الديكور هذاك. وانا نقول له مثلا راهو عندنا مهرجانات في تونس, راهو مهرجان القوارص, راهو كذا كذا في بلاصه في الحمامات, كيف كي ديما نشارك في الحمامات في مهرجان القوارص. وتبارك الله يعني صديق كبير يعني في حتى في المهرجان نجح بالديكور هذاك, يعني مهرجان دولي ولا مش لعبه يعني.
0: معناتها قاعد تعرف يعني تستغل في الوضعيه نتاع انه المشاهير هذوما ولا السفراء هذوما الدبلوماسيين كي يجوا بحذاك باش معناتها تسوق للمهرجانات التونسيه نتاعنا.
2: فوالا ديجا حتى تدخل في ليسيت نتاع الباجيت نتاع السفارات معناتها هنا نحكي باسم تونس ماهوش باسم حتى حمزه. ديجا اخر سفير مثلا سفير الاردن يعني وقت كي جا للمارشي وحده وكل شيء. على فكره انا راهو وعم ناول قبل ما تصير الحكايه نتاع الاردن تشري زيت زيتونه, راهو انا عطيت زيت زيتونه للطباخ نتاع السفير نتاع الاردن.
0: فوالا معناتها كنت سبب في انه مارشي تونسي كان في الاردن هكا
2: على فكره. فوالا مثلا صار تغييب اسمي مثلا انا ما يقلقنيش معناتها عادي ديجا انا عطي الحاجه لبينه سفير معناتها السفير
0: طباخ السفير
2: اي يعني معناتها السفير في باله بالموضوع وديجا حتى كي في باله معناتها عادي قلت له انا ما يقلقنيش معناتها محمد الطباخ كي جا مهرجان عملت له انا انفيتاسيون المهرجان تستور وقت هذاك نتاع الرومان قلت له مشيت على السوق باش نعمل ديكور نتاع الرومان واحد وكل شيء. ونشكر الشيفين يعني الطباخين نتاع تونس يعني سي رضالي التايم كيفاش استقبل يعني هو منير العارف محمد الطباخ نتاع السفير في المهرجان وكيفاش بدا يعمل في الاكله نتاع الاردن بالرمان وواحد وكل شيء ودخل في الجو يعني الطباخ وكيما نحكي وعملت لك الزيت زيتون وبقينا نحكي على الزيت يعني جيت بتفليك الحكي يا اخي راهي غايله انا برافو ليه يعني معناتها وكل السفير والجماعه نتاع الزيت زيتونه يعني صارت التعريف مني انا خاطر انا اكدت عليه قلت له شفت الزيت هذا وزيت البرسق مثلا وزيت الكيف راه مش يعني حاجه موجوده ديما حاجه نادره. وكيك بدت معناتها برشا سفارة يجيك سفير المانيا وقت يجي بحذايا نحكي له على يعني التسويق نتاع القوارص يعني نتاع يعني في الحمامات وكل شيء. قلت له انا شاركت في مهرجان الحمامات كتبت من مارشي سنترال يعني العنوان حتى مدينه الحمامات لتعريف يعني المنتوج يعني التونسي معناتها ديما مارشي سنترال حاط وحتى في المهرجان مثل مارشي سنترال يعني انا ما فيش نكتب مارشي سنترال نتاع تونس راني نمثل الحمامات.
0: هل مجهود الكل وهل خدمه هذه الكل يتفاجأ التونسيين بأنه فما قرار لإزالة هالنصبة الشهيرة هذية شنو نحكي؟
2: للأسف والله للأسف فما شخص يعني متى تبع الشرطة البلدية هو متى المجهود وهو يعني غلط يعني
0: اجتهاد شخصي معناته
2: على أي ولا. والحمد لله يعني الحمد لله اليوم يعني تفضلت المشكلة ونشكر يعني الناس اللي وقفت معايا والصحفيين بصفة عامة وثم ناس بالرسمي ما يحبوش حتى يبينوا يقول لك ليه أخويا. ونشكر زادة سي أيمن هذا رئيس منطقة باب بحر والوالي معناتها أيمن جاء بالذمة اليوم كايو فضل مشكلة وصيه
0: الوالي جاك بالذمة
2: الوالي تصل يعني واحد كل شيء وصارت يعني اتصالات كذا قالوا الشخص معناتها السيد حمزة اللي يخدم في المرشي ما يخدم على روحه وخلوه
0: إيه سمحني بناء على ماذا هذا الاجتهاد الشخصي معناتها فما مخالفة قانونية انت عملتها
2: ما عملتش مخالفة هو تفصلك هي صارت حملات تنظيف في المارشي سنترال
0: هاي
2: كي جت شرطة البلدة ما كلمونيش هما ديجا عملوا 5 حملات
0: هاي.
2: انا مريقلة بطبيعتي النصبة مريقلة ما فيها شيء زين ولا عملوا كل شيء. المشكله هو مثلا قال لي ما عجبوش الديكور معناتها سبحان الله بشر ما يحبش ما عجبوش
0: ما جاش على ذوقه معناتها
2: ما جاي سبحان الله هو ما نجمش نلومه كل واحد وذوقه في الدنيا سبحان الله. كي صارت المنيره وحتى انا للدار عملت التدوينه هذيك مرة أنا يعني نص ليلة تليفونات والدنيا وتصلبة تكاي وقالوا رست لي لي كام ورغتش شبيك يا حمزة نحو الديكور شكون وكذا كذا. قلت لهم راه مازال ما صار شيء، أنا راني خليت أكيكا وروحت يعني ما صار شيء. الحمد لله جيت الصباح ناخده، جيت الحملة الأمنية يعني تاع اللي صارت يعني نهار الخميس، وجو شافوا الدنيا مريقل معناتها الحمد لله. لكن هو يعني كي قال لي كذا كذا أنا كتبت التدوين بالطبيعة، أنا خاف على روحي معناتها، أنا قلت أنا صحيح معناتها حلمي نخدم فيه حياتي كاملة، جاء شخص يعني
0: بجرة قلم باش يتنحى معناتها.
2: ولا معناتها هو مثلا ما يمثلش المجموعة ديجا، هم الآخرين مثلا جاءوا قالوا لي راه هكا وهكا، واليوم كل مرة يجيني معناتها واحد منهم يقول لي اخدم على روحك أنا معاك وربي يبقى عليك الستر وتتفضل. المشكلة الحمد لله اللي معناتها جاء يعني هو
0: كل واحنا رسميا اليوم تفضلت المشكلة؟
2: اليوم رسميا الحمد لله سي أيمن جاء قال لي اخدم على رئيس منطقة البحر، قال لي اخدم وقابلنا يعني مع الشخص هذاك وصحيح وفات الحكايه وصحيح الحمد لله. وبالرسمي ثم ناس معناتها تحب تعاون الناس، وهو ديجا قال لي معناتها اي حاجه عطاني النمر عطاني كل شيء، قال لي خويا وكواعد شرف انا نقف معك الاخر لحظه وديما تستحق اي حاجه، انت ديجا يجوك سفاره يجوك كذا كذا نوفر لك اللي تحب عليه انت معناتها. هو برافو لي قال لي انت يخدم على روحك، قال لي برجوليه عجبتني منك يعني معناتها النص مسجله في اليونسكو في كتاب تاع اليونسكو، حتى انا وريته معناتها مش نحكي معناها نحكي معاها معناتها عندي اثباتات.
0: لا انت النص سجلتها في اليونسكو؟
2: هي تسجلت وحدها النص جات ثم ديزار شيش أخت الموسم تاع القوارض جات تصدم يعني جات صور وتحطت فهمت كيفاه النصبة يعني. وعلى فكرة راهو الطابع البريدي نتاع 2026 فيها النصبة راهو.
0: فوالا معناتها ولا ترمز من رموز معناتها البلاد هكا ولا؟
2: فوالا انا ريت اللي تصدمت يعني انا مثلا كي نفسر للاخرين نقول لهم راهو انت ديكور صحيح ما نعرفش كل واحد كيفاش ذوقه، اما راهو هذا تسجل يعني التوريست كي يجوا يصوروا في بالهم معناتها بالموضوع انه تحط في برشا كتب يعني يعرف بال يسموه هو المسلك السياحي فوالا مسلك سياحي في قلب تونس العاصمة يعني من أفضل المسالك يكتب لك مارشي سونترال. فما كتاب زاد بإيطالي تحفونها على الأخر كتب يعني تلقوا الشخص اللي هو باع الليمون اسمه حمزة يعمل ديكور يعني حتى مش ديكور، تلقوا الشجرة مزينة بالقارص. المفيد حاجة تمثل القوارص، هما ديجا عندهم شغف بالقوارص والطباخين نتاعهم يجيو بالذمة قبل الستاج يهزوا القارص من تونس، وعلى فعلا يجيك بالذمة باش انت تعطيه نوعية معينة يبدا يسألك، حتى الحمد لله عندنا خبرة شوي في القوارص وكل شيء كله، هذا راه نتاع ولد الحر هذا اللي تعمل للدجاج هذا زاس للجاتو هذا اللي زاس يعني نتاعو يتخدم كان للسيترون معينة هذا.
0: معناتها وليت تنصح معناتها حتى في اللي شاف والناس اللي تجي تسالك تولي تنصح
2: معاهم. ولا انا عامل راني زاد فورماسيون في الطبخ زاد راهو.
0: ما شاء الله.
2: معناتها انا وقت الفراغ معناتها ما نحب معناتها نتعلم ما نكذبش عليك معناتها وقت فراغ ما نمشيش نهدي نتعلم معناتها فهمتني. وتعاملت مع افضل طباخين في العالم معناتها، فما زوز كتب موجودين تاويكا موجود في عمان الحمد لله، كتاب في المانيا كتاب في فرنسا يعني يحكي على المشكله الزمنيه في تونس، وانا ديجا فتح الكتاب تلقاني انا معناتها في الافيش نتاع الكتاب، والكتاب الاخر نتاع دانيال الالماني اللي يعرف بالموروث التونسي في الاكلات يعني الزمنيه، حتى تونس شاركت في 2018 في ايطاليا في كوسكوس فيست وقت انا مع الشيف يوسف العبدلي والشيف لمجد وفما شيف اخر في ايطاليا معناتها ما عنديش معاه مع زوج شيفين هذاما، لكن هذاما تونس، لكن تعاملت انا مع يوسف وقت هز الفردوين من تونس وقت جاني للمارشي خذا من عندي القارص والدنيا كنا نحكيه معناتها هكا وهكا كنا نصدقوا معناتها تاع الروسيت يا اخي ثم الروسيت عجبته عمل بها الاستيوس نتاعو تو حتى يوسف معناتها حتى تاويكا تبارك الله ديما كل ما يدخل كل فكره هذه راهي نتاع حمزه معناتها يعني نحكي روايه على الشبريات والجبن مثلا العام هذاك في ايطاليا عيد ميلاد الجبن في ايطاليا وقت هذاك وقت تلاقيني يجوا يلوجوا على جبونات المعينه باش يخدموا بها الماكلات نتاعهم وهذا الليل كله مربوط ببعض وراء والفن والميكلة والدنيا.
0: ما شاء الله عليك كبير. فنان كامل هكا وشامل ومتكامل. ربي يوفقك. ما نجمش نقول لك مبروك على خاطر الاصل في الشيء وانت ما نشجعوك ونقفوا معاك وندزوا معاك. مش نقول لك مبروك لا راك قعدت في البلاصه هذيك من حقك انك تقعد في البلاصه هذيك فوالا. اي
2: انا ريت فاش انا فرحان اللي الوقفه تضامنيه مع حاجه كيما هكايا معناتها. برافو ليكم. انا نشكركم الناس الكل الصحفيين بصفه عامه وبراني يعطيكم الصحه ونشكر الناس الكل والناس اللي وقفت معي وحتى الناس اللي ما تحبش يقول لك لي انا تو معناتها بغير مزيه ما تقول شيء. ان شاء الله
0: ديما نشوفك ناجح ومتالق.
2: ان شاء الله نعملوا حاجه مزيانه مثلا سوى خاطر انا نعمل توأمة ديما بين كي نشارك في اي مهرجان مثلا تستور ولا باش نشارك هذا نحكي باسم واشي سنترال صار في اقرب فرصه باش نعمل ديكور على قريب ان شاء الله القناه المخرجه باش نعاو عندكم النمر واحد كل شيء ان شاء الله باش تصير سيربريز معناتها عالميه في تزيين في الديكور هذاك.
0: ان شاء الله نواكبوا معك كل التظاهرات هذيا. شكرا لك حمزه العيار يعطيك الف صحه. شكرا على كل هذه التوضيحات. نهارك زين. لقاء 27 دقيقه على موجاتنا. نذكركم ضيفنا في الساعه الثانيه باش يكون المستشار الاسري والشخصي حسون قداره. موضوعنا شنو هي الاسرار اللي تخلي العلاقه العاطفيه بين الطرفين ناجحه؟ هل هناك وصفه دائمه للسعاده؟ كيف يمكن خلق مساحه من التفاهم بين شريكين؟ 58 400 100 رقم تليفوننا.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. 7:29 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. نذكركم الجزء الثاني مش يكون ضيفنا المستشار الأسري والشخص حسون جدارة، مش نحكيه على شنية الأسرار اللي تخلي العلاقة العاطفية بين الطرفين ناجحة، هل هناك وصفة للسعادة الدائمة وكيف يمكن خلق مساحة من التفاهم بين الشريكين. 58 400 100 رقم تليفون حتى تكونوا معنا في المباشر. نحكيه على التغيرات الجوية، على الأحوال الجوية، على كميات الأمطار التي نزلت بغزارة ليلة البارحة خاصة في الغرب الليبي، مست نقول وحنا شوية هكا السواحل الشرقية التونسية في أقصى الجنوب. نحكي على جرجيس، على جربة، على حس الجربة اللي سجلت كمية أعلى كمية تقريبا بارح 150 مليمتر في وقت وجيز، لكن كل نقول وحنا كشرقة غرب هكا يقولوا هما ولا المنخفض حسيله رجوعات شرقية أو رجوعات شمالية شرقية، الكلها مشيت على الغرب الليبي وكانت كميات كبيرة وكبيرة جدا من الأمطار. سيول جارفة شفناها على في فيديوهات، خلى مخاوف من أن يتكرر سيناريو درنا. هل أنه الوضع مشابه؟ ما مدى خطورة الوضع؟ شنية الوضعية في الجارة ليبيا؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته. المهندس البيئي الخبير في الشأن المناخي سيد حمدي حشاد، مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: نور بيك، أهلا بيك، مرحبا بكل مستمعين ديما
1: نصر. شكرا، مرحبا. هل ما وقع في الغرب الليبي منتظر أم أنه هو مفاجئ؟ وشنو ولا وشنية الوضعية بالضبط؟
2: لا دائما مش متفاجئ، ما أصلا منش متفاجئ، متفاجئين هم الناس اللي كانت دائما مصرة على إنكار حاجات كانت واضحة رؤيتها وهي جاية في الطريق. يعني دائما كلمة مفاجأة بتقعد دائما من نصيب هؤلاء. ساعات هذه معناها كانت ممكن واضحة يوم 14 أو 15 باش تشمل على الأقل الشرق الليبي، معناها تساقطات مطرية مهمة، معناها دونك كانت واضحة الحكاية. على الأقل كان عند الإخوة الليبية معناها هامش ممتاز وواسع جدا لاستباق الأحداث، لكن للأسف دائما نقطة الضعف أو نقول اللي كانت عند كلنا مع الشعوب شمال أفريقيا كل، معناها اللي هي معناها المنظومة الثقافية أو الاستباق الثقافي والتعامل الجدي مع الكوارث الطبيعية، هي معناها المجازفة اللي تصير في المرور أو الخروج أو عدم اتباع التعليمات، معناها ممكن تؤدي إلى المشاهد اللي شفناها واللي ممكن كما صار العائلة اللي بيها الله يرحمها معناها في جرفة المسؤول، لكن هذا كله كان واضح تقريبا. المعطيات هذه كانت موجودة من يوم 2016،
1: تحذيرات موجودة معناتها منذ البداية،
2: حتى التساقطات المطرية والسباقة بصفة معناها نقوله غير دقيقة، لكن واضح تكون تساقطات مهمة. هذا صار معناها تقريبا، لكن دائما للأسف الالتزام بالتعليمات والمجازفة.
1: هو اللي صار في الغرب ولا في الشرق؟ أنا عندي مشكلة شوية
2: في الشرق الليبي نحكي وعيدا
1: خاطر حتى مبارح في الغرب الليبي فيما عواصف في الصحراء هكا ولا لا
2: صارت تساقطات مطرية، لكن مش في حجم اللي قاعد
1: مش بنفس الحدة معناتها متاع الشرق
2: اللي كانت معناها اللي كان فما منخفض جوي تأثيراته قوية شوية بدأ معناها تقريبا من سواحلنا معناها منية منذ أيام قليلة، من اللي كانت نصيب التساقطات المطرية اللي في السفاق صارت من جزء منها كان من الانتداد اللي صار غادي، من بالتالي من كان متوقع، بالتالي العدم في الظروف هذه نكرر مرارا وتكرارا، وعدم المجازفة، عدم الأخذ بالأمور والتحذيرات من باب المبالغة، من باب التهويل، راهي حاجات تصير. حاجات معناها لازم نفهمها، يعني معناها تتكرر وتصير، وكي تصير معناها وقع مؤلم جدا، بالتالي معناها ما لازمناش نكران هذاك للاسف، لازم نتجاوزوه، ما لازمناش نواصلوا فيه. معناها السلطات الليبيه حضرت معناها اتباع معناها المعايير، خلينا نقول التحذيرات هذيك في المناطق اللي ممكن تنجم تشملها الغمر المائي هذاك معناها، بالتالي لكن للاسف دائما تصير الحادثه هذه وتبقى بعض الضحايا يتيحون فيها تمام، معناها سواء يلقوا روحهم في موقف أو في منطقة معناها في ما كانش في التوقيت المناسب، هذه معناها بالتالي باش تكون التأثيرات قاتله كما اللي سالته.
1: ربي يرحمها ان شاء الله العائله اللي بيا اللي كانت ضحيه معناتها نتاع الفيضانات هذيا. لكن فما ناس متعاود في مخهم ولا صور في مخهم نتاع سيناريو درنا. احنا غادي ولا ماناش غادي ساعه؟
2: لا لا لا مانيش غادي. درنا كانت معناها
1: انهيار سد مع امطار غزيره هكا ولا
2: شعيه ومعناها غياب الصيانه معناها ما ترافقت مع امطار ما شاء الله كانت كميات كبيره في وقت وجيز. معناها هذا اللي صار معناها مشاهد اللي معناها ممكن حتى كان شاهدوها مستقبلا مش تكون في قسوه درنا. درنا معناها صفحه ونتويها معناها ان شاء الله ما تتعودش لا لليبيا لا لحتى دوله اخرى. معناها المشهد هذاك لكن مش ما يتكررش المشهد هذاك لازم مجموعه من الاجراءات مجموعه من معناها من السياسات الانذار المبكر سواء على المستوى الثقافي او الاتصالي الاعلامي او معناها حتى اللوجستي ولا على مستوى البنيه التحتيه.
1: انت تحكي على ليبيا ولا تحكي على كل الدول؟
2: كل الدول معناها مثال ليبيا يطبق على الكل معناها اكيد راهو نحن عندنا بعض المنشات اللي ممكن الصيانه ما صارتش كما ينبغي. معناها ما صارتش في وقتها زاد ممكن وخرج شويه نظرا التزامات ماليه او تعطيلات اداريه او مختلف الاسباب. بالتالي معناها هذيك نعطيهم الاولويه مره جايه المراقبه الدوريه للبنيه التحتيه وسلامتها وعدم تعريض المواطنين للخطر معناها راهي ضروري بالنسبه لاي دوله مش لتونس ولا ليبيا فقط. نعطيهم
1: معناها الاستثمار اليوم في البنيه التحتيه والصيانه بتاع المنشات بتاع لازم يكون اولويه.
2: طبعا الصيانه الاستباقيه الصيانه توقع زاد السيناريوهات القصوى مش لا بعيده ونطفي بسم الله علينا ولا ما تصيرش وتتصير. اي قلت ما تصير وكي تصير معناها مثل صور انت الكارثه القدر لا باش تصير معناها تبدا قدر معاك انت في فرد طاوله او في معناها اجتماع اداري وباش تقدرك لا سامحني سي فلان ما حبش مش نصير انا ما تصيرش الامور بالطريقه هذيك. لازم تلاقي الامور ديما تصير بطريقه استباقيه. شوف انت ايش عندك مثلا في الحمام الفيضانات نحن شنو التحديات اللي عندنا توا فيضانات سيول مثلا خط قادمين على امطار. مش معناها مش تصير لكن انت
1: لكن يمكن تصير
2: حطها فرضيتها اللي هي حتى فمش احتمال تصير 1% حط فرضيه اللي باش تصير تعمل بال 1% اللي هي 100%. وشوف انت شنو مثلا المواد مثلا المناطق المنخفضه شو اسمه معناها تصريف مياه الامطار هذيك وين باش تصب؟ اسكو فما تعطيلات؟ اسكو فما انسدادات على مستوى القنوات هذيك او الاوديه هذيك او غيره؟ تصير معناها اسكو فما ديار معناها تقريبا معناها اضطراب غادي ممكن شكل وجودهم مخطر هذيك نعلموهم او ناخذوا بعض التدابير كان فما ممكن هذيك السلطات تتولى اعلامهم كان فما حتى في البنيه التحتيه نتاعنا معناها فما مواقع خلل كيما كي تصير لك فيضان سلاح البنيه التحتيه نتاعك باش تضر. بالتالي لازمك الصيانه هذيك ومعناها تقييم القدره الجهوزيه هذيك للموسم الجديد معناها شنو هي هذيك المنطقه هذيك صالحه ولا لا وشنو كان فما بدائل شنو هي البدائل كان فما تدخلات سريعه شنو هي التدخلات السريعه. بالتالي معناها الامور هذيك لازم ناخذها بعين الاعتبار بطريقه جديه جدا كباب لا ما تصيرش بسم الله العظيم واحد هذيك ما عندك ما تعمل بالك بالله وش بمعنى اللي تنجم يصلح لك اللي انت شنو هي حضرت بالحق هذاك هو اللي بيشوفك معاك.

0: لكن من تاثيراته كانت ايامات التالي كانت الشكل تساقطت بطريقه مهمه الحمد لله. معناها وصلت شفت حتى في بعض المناطق معناها في جرجيس وصلت حتى
1: 15 في حسن الجربي فرع في وقت وجيز
0: معناها ما شاء الله معناها قريب
1: على فكره معناتها في في في شهر سبتمبر ثاني مره نسجل هذا الرقم 115 سجلناه في تونين تونين في جابس 115 في جرجيس
0: تقريبا 9 شهور ولا 8 شهور معناها وصلت في ليله
1: فوالا
0: يعني شو ما شاء الله ربي عطاه خير ومعني الحمد لله ما غير أضرار ما غير واحد أما ما يمنعش لينا نسبوع يعني تكون محلولة على الأخر معناها نقول على الأخر على الأخر قد اللي جاء ما نجموش نقولوا ده معناها سبعة تعديت لباس معناها تعدى مرة نولة لباس أما قدامنا برشا مرات نفهموا معناها مش من ما نتفاجئوش بأني لا قدر الله المرة ما تكونش لباس هذيك علاش لازم تكون جوزيه مستمره المتابعه مستمره الصيانه تكون مستمره الاعلام والتوعيه يكون مستمرين نسق شبه يومي وقت تكون فما ظروف ملائمه للتكون ظواهر مناخيه مثلا تكون معناها فيها احداث مناخيه مهمه الاعلام يكون قبل بيانات ماذا بينا نستفادوك قبل بساعتين وثلاث ساعات واربع ساعات وخاطر ما عادش مضبوط مثلا مش يخرجوا قرار معناها يمنع الحركه او يحد من الحركه او يعطل الدروس ماذا بينا يكون على الاقل نص نهار قبل الحدوث.
1: فوالا ما المسير.
0: مثلا في العشيه اي معناها ما يديت من نص نهار من قبل تاخذ في الامور.
1: واضح.
0: معناها من مجرد شك ولو بسيط فعل بروتوكول الحمايه.
1: فوالا حمايه للارواح. فوالا.
0: ولو بسيط ولو بسيط.
1: ولو بسيطا نمشيو معناتها انت مع تعليق الدروس مثلا ومع اخذ الاحتياطات حتى لو كان السيناريو معناتها المتوقع ماهوش بالحجم الكبير.
0: طبعا خير من يشاهد انا ثلاثه ولا عائله محصوره في كهربتها والسول دايره بمجات الكل تستنى ساعتين ثلاث ساعات قصه الكهرباء في المشهد هذاك تستنى في الحمايه المدنيه حتى تجي. خير معناها تتوقف الاحتياط معناها خير من تصير المشاهد هذيك.
1: شكرا لفضلك المهندس البيئي الخبير المشاهد المناخي سيد حمدي حشاد شكرا على كل هذه المعطيات 47 دقيقه على موجاتنا واصلين معكم حتى للتسعه نذكركم الجزء الثاني بعد الاخبار نتاع ثمانيه من الاخبار الرياضيه باش يكون ضيفنا المستشار الاسري والشخصي حسونه قداره باش نحكيو على شنو هي الاسرار اللي تخلي العلاقه العاطفيه بين الطرفين ناجحه هل هناك وصفه للسعاده الدائمه وكيف يمكن خلق مساحه من التفاهم بين الشريكين 58 400 100 رقم تليفون جمعية الصيادين تطالب بالتراجع عن إلغاء الفصل 13 الذي يسمح بصيد عدد من الحيوانات شنية الأسباب وضعنا تتشويتا
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي لغري
1: رئيس الجمعية الجهوية للصيد والصيادين بالقصرين سي طارق الدخلاوي مرحبا أهلا وسهلا مساء النور
3: أهلا وسهلا مرحبا بك مرحبا بديوانا فهم
1: شكرا مرحبا أهلا وسهلا الفصل 13 هذايا المثير للجدل والناس كل يحكيوا عليه هاو تلغاه هاو ما تلغاش بربي تراجعوا عليه ألغات وزارة الفلاحة ما ألغتوش شنو هو الفصل 13 ومبعدتوا نحكيوا على القرار
3: باهي في البداية نحب نزيدك معلومة اللي أنا نمثل جمعية جهوية للصيادين بالقصرين كرئيس ونمثل الجامعة الوطنية كذلك عضو في الجامعة الوطنية مكلف بإقليم الشمال الغربي
1: المكلف بإقليم الشمال الغربي
3: بإقليم الشمال الغربي
1: أي ما أنت في الوسط الغربي هكا ولا؟ ولا
3: لا نحن ولاية القصرين تابعة يعني في ما يخص الصيد نتبعه الشمال الغربي
1: مريقل أوكي عضو الجامعة الوطنية
3: أنا عضو جامعة عضو جامعة الوطنية مكلف بإقليم الشمال الغربي اللي هو يشمل جندوبة سليانة الكاس باجة القصرين
1: خدش عندنا من إقليم تاع صيد حسب في الصيد معناته
3: عندنا
1: شمال غربي جنوب شمال غربي شمال شرقي جنوب غربي جنوب غربي شرقي هكا
3: وسط وسط والجنوب
1: الوسط والجنوب مع بعض
3: لا الواحد الوسط اقليم الوسط واقليم الجنوب
1: يعني مع بعضه معناتها
3: اقليم مستقله
1: مش مش مش غربي وشرقي معناتها واضح به شنو هو الفصل 13 هذا
3: باهي هو في البداية الفصل 13 هذا هو امتياز يعني كان يتمتع به الصياد التونسي أثناء يعني ارتأت الإدارة العامة للغابات ووزارة الفلاحة أنهم يتم إلغاء الفصل هذايا وسحبوا من القرار المنظم للصيد البري لهذه السنة 2026-2027
1: شكرا

0: الفصل هذا؟
1: الفصل هذا ايش يقول الفصل هذا؟ الفصل يترتب عليه يعني هو الاستثناء شنية؟ الاستثناء انه كان في السابق المناطق اللي هي مغلقة بالنسبة للمصيد القار، المصيد القار اللي نحن نقوله الارنب والحجل، هذا يعتبر يتسمى عنه كمصطلح للصيادين المصيد القار. في السابق كنا وقت تبدأ يعني عندنا عمادة مغلقة للمصيد القار يتم الاستثناء بالفصل 13 هذايا، استثناء الطيور المهاجرة والخنزير الوحشي والذئب الذهبي، هذوما يتم استثنائهم من المنع.
0: معناها كي يبدا الفصل هذايا، ما نحكيوش على في في في الحال، يعني كي كان قبل الفصل 13 اللي هو موجود يسمح بصيد الطيور المهاجرة، يسمح بصيد الخنزير الوحشي، ويسمح بصيد الذهب الإفريقي، هكا ولا؟
1: هذا هو المقصود، ويسمح بهم في المناطق اللي هي مغلقة على صيد القار.
0: فوالا.
1: يعني هذا علاش قلنا يعتبر امتياز للصياد، لأنه يخلق متنفس للصياد التونسي.
0: وش الفرق بين منطقة مغلقة ومنطقة مفتوحة؟
1: منطقة مغلقة هي نحن القانون الصيد نتاعنا، القانون المنظم للصيد، وقت اللي يتم غلق، نحن الغلق يتم بالعمادات، العمادة اللي يتم الغلق نتاعها في القانون يعني تكون مغلقة نهائيا، يعني القانون الجديد بعد سحب الفصل 13 تصبح مغلقة على جميع أنواع المصيد سواء القار والعبر.
0: واضح. هاي
1: هذا من شأنه، هذايا عمل قلق كبير للصيادين في كامل تراب الجمهورية. عمل خلق الحقيقة، خلق ضجة وخلق بوليميك كبيرة.
0: علاش؟ أنا مثلا شفت الذئب الذهبي الإفريقي الناس متقلقة أنه معناتها نصطادوا في النوع هذا.
1: والله هو راه في فترة ما يعني هو وقع التضييق علينا، خاصة في ولاية القصرين وقع منعنا من صيد الذئب الذهبي اللي هو متكاثر موجود بشكل كبير في ولاية القصرين. وقع منعنا من صياده لمدة موسمين متتاليين، لكن النتائج كانت عكسية. التكاثر نتاع الذئب الذهبي هذا أثر على الثروة الحيوانية الأخرى، وأثر على الثروة الحيوانية الفلاحين، وقع يعني وقفة يعني من الكثرة نتاعه الذئب الذهبي.
0: مش مهدد بالانقراض هو؟ لا
1: لا، في الوقت الحالي هو ما هوش مهدد بالانقراض في القصرين، اما هو في تونس نظرا لتواجده باعداد كبيره، يمكن في دول اخرى من شمال افريقيا يمكن يكون مهدد، لكن هو
0: في تونس لا.
1: هو مدرج في قانون الصيد، ما الحيوان يكون مهدد في الحقيقه لو يقع السحب نتاعه من يعني الحيوانات المخول اصطيادها، لكن هو مدرج الصيد نتاعو كحيوان ضار الى جانب الخنزير. يعني ما نجموش راهو اذا كان نحن باش نخلو الخنزير والذئب الذهبي كل عام نخلو لهم يعني منطقه كامله، يعني اذا كان باش يوقع الغلق نتاعها هذوما يتكاثروا بشكل كبير، الخنزير والذئب الذهبي.
0: معناها سناء كي الوزاره الغات الفصل 13 هدايا، يمنع صيد الخنازير، ويمنع صيد الذئب الذهبي الإفريقي والطيور المهاجرة في المناطق المغلقة،
1: هذا المناطق المغلقة على المصيد القار.
0: فعلا.
1: يعني
0: وأغلب المناطق هي مغلقة معناتها اليوم ولا؟
1: هو تختلف من ولاية لأخرى، هو ثم عملية تناوب تقع الحقيقة في الغلق والفتح. في كل ولاية يعني كل سنة يقع اختيار عمادات، يعني انه يتم غلقها بالتناوب مع عمادات اخرى، يعني كل سنة يتم التغيير في العمادات المغلقة.
0: شو اللي قلق جمعية الصيادين هذا العام مع الغاء هذا الفصل؟
1: هو الحقيقة يقلق، احنا الحقيقة الحق ولاية القصرين ولاية شاسعة، ولاية يعني فيها التنوع بيولوجي كبير وتنوع يعني غطاء نباتي، احنا ما نعتبرش باش نتقلقوا بدرجة كبيرة، لكن ثم ولايات أخرى اللي هي يعني محدودة في الإمكانيات وفي المناطق الصيد الحقيقة باش يتضروا من سحب الفصل 13، يعني باش يقع عليهم تضييق كبير في ولايات مثلا ولايات الساحل، ولايات بعض ولايات الشمال، يوقع التضييق عليهم في التقليص في المنطقة المخولة لهم الصيد. هذا من شأنه أنه باش يخليهم يتنقل ويتكبدوا عناء التنقل الولايات أخرى، مثلا في المصيد العابر ولا كذلك في صيد الخنزير. هذا الحقيقة، وهذا هذا الجانب، جانب الصيادين بشقة يعني بشيوخ.
0: الصيد هو هواية واحتراف هكا ولا لا؟ هكا ولا لا؟ كي تفتح مواسم الصيد مثلا، كي نصطادوا الخنزير شنو نعملوا به؟ كي نصطادوا مثلا الذيب الذهبي شنو نعملوا به؟ كي نصطادوا الطيور هذيا الانواع شوية شنو يتعمل بهم معناتها هذوما؟
1: والله شوف، بالنسبة للحيوانات اللي هي التقليدية اللي الصياد يعني وقت اللي يصطادها باش يقتات بها باش ياكلها،
0: قولوا أرنب مثلا ولا نوع نتاع حجل
1: والبط وكذا وما إلى ذلك. أنا فهمت سؤالك، أنت تقصد للخنزير والذئب الذهبي
0: شنو نعملوا بهم مثلا؟
1: هذوما راهو شوفي، هما هذوما راهو إذا كان نحن باش نخلوهم نحن في الواقع ما عندنا ما نعملوا بهم.
0: ولكن ما يتمش تصدير مثلا الخنزير؟ لا،
1: الخنزير نوعا ما قاعدة بعض الحقيقة، كانت ثم بعض المصانع اللي كانت هي تقتني يعني تشري الخنزير من عند الجمعيات ولا من عند الفرق اللي تقوم بالصيد، تشري من عندها وتعمل له يعني خدمة ورسكلة وتنظيف ويتخدم منه العديد من المنتجات يعني يتصدر الديستيني للخارج. في الوقت الحالي الحقيقة ما عنديش فكرة المصانع هذيك، خاطر المصانع هذيك في الثورة وقع يعني وقع غلقها. في الوقت الحالي الحقيقة ما عنديش فكرة انها رجعت تشتغل.
0: معنى انت كصياد يوم كي معناتها نقولوا احنا تصطاد خنزير تخليه وتمشي هكا؟
1: احنا الحقيقة في ولاية القصرين ما عندناش تقاليد كبيرة في صيد الخنزير كفرق. احنا نصطادوه كجمعية، جمعية وقتاش نصطادوا الخنزير؟ نصطادوه وقت
0: اللي يقلق المزارعين مثلا،
1: استدعائنا في حملة السلطة، حملات إدارية نقوموا به في نطاق حملات إدارية وقت اللي يتقلق منه الفلاح ويوقع منه ضرر سواء للخنزير أو الذئب الذهبي. احنا نقوم بالحملات، خدمتنا أن نقوم بحملات لتعديل الأعداد نتاع الحيوانات الضارة، خاطر هي تعتبر حيوانات ضارة بالنسبة للفلاح.
0: واضح. والذئب الذهبي
1: كذلك كيف الذئب الذهبي راهو من المفترس الأول للدجاج
0: ولل هو مصنف من الحيوانات الضارة، قلت لي هكا ولا لا؟
1: أي مصنف من الحيوانات الضارة.
0: تصطادوه في إطار الحملات الإدارية حتى هو ولا لا؟
1: تصطادوه في إطار الحملات، احنا كولاية القصرين نصطادوه في إطار الحملات. لكن بالنسبة للخنزير الحقيقة راهو ثم برنامج كامل للصيد السياحي للخنزير، ثم أجانب تجي وتصطاد الخنزير هذا في بلادنا. يعني في إذا كان نحن باش نجوا نمنعوا نقلصوا المناطق هذه، الحقيقه فيه ضرر لوكالات الاسفار وفيه ضرر للناس اللي تخدم على الاجانب في صيد الخنزير، باش يوقع لهنا ثم ضرر للناس هذوما اللي هما تعودوا انهم يخدموا مع الاجانب، ثم ضرر في المداخيل للدوله كذلك، الدوله باش تتقلص يعني خطر الاجانب يعني عندهم معلوم يدفعوه للمعلوم اسماء في الخنزير. يعني فما الحقيقة هو القرار هو التعلة متاع اللي سمعناها حاليا من الإدارة العامة للغابات، اللي هي تقول اللي ما عندهاش الإمكانيات البشرية أنها باش تراقب جل المناطق هذه، لذلك ارتأت أنها تمشي في التمشي هذين متاع الغلق الكامل للعمالية
0: المناطق. واضح. شكرا لفضلك.
1: هو الحقيقة أنا باش نعطيك معلومة، اللي أنا تو الحقيقة غدوة عندنا اجتماع في الجامعة الوطنية في الغرض باش نحاولوا ندرسوا مع الخيان، تم دعوتنا باش ندرسوا الموضوع نشوفوا شنية الحلول، شنية النجم باش نحاولوا ان نهدوا الصيادة في كامل تراب الجمهورية، وان شاء الله نحاولوا نلقوش يعني بعض الحلول مع المسؤولين مع الإدارة العامة للغابات مع الوزارة.
0: واضح. شكرا لفضلك عضو الجامعة الوطنية البكرف بالشمال الغربي رئيس الجمعية الجهوية للسيد وسيدين بالقصرين سيد طارق الدخلاوي، شكرا على كل هذه المعطيات. واصل معكم مشوارنا مرحبا إلى ولاية القيروان وين فما احتجاج اليوم تاع أولياء بسبب الحالة المتردية، يقولوا أن القاعات متداعية للسقوط والسور زادا. أيضا في بير الدولة، المنطقة اسمها بير الدولة في ولاية القيروان، نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويته. إنبوكس حاضر معنا في المباشر سي فوزي الغريبي مدير المدرسة الابتدائية بير الدولة بوحجلة من ولاية القيروان. سي فوزي مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا، مساء الخير، مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المشاهدين في كل مكان.
0: بفضلك أهلا وسهلا. شو اللي صار اليوم في المدرسة الابتدائية بير الدولة؟ علش الأولياء احتجوا وأسمعنا أنهم حتى منعوا صغيراتهم مش يلتحقوا بالقاعات، شنو الصحيح شنو الغالط وشنو هي الوضعية متاع المدرسة؟
2: لا، من ناحية الصغيرات يقرأوا على رواحهم من 8 متاع الصباح حتى 5 متاع العشية،
0: ما صارش توقف للدروس.
2: لا، ما صارش توقف للدروس للأمانة من حيث سياسة المدرسة. جاو اتصلوا بنا مصلحة التجهيز وشافوه وكيلوه قدام الواحد وخصوا له الاعتمادات نتاعو على اساس يبدو فيه بالقريب العاجل.
0: هذا السور،
2: هذا السور، وطلبوا مني باش نعملوا له حواجز باش ما يبقاش كلام تحته خاطر مثل اختر، فهمتني؟
0: هو متداعي للسقوط.
2: متداعي للسقوط، اي عملت له حواجز تحته باش كلام ما يبقاش تحته. و ما رانا الا اللي في البارح السور هذه يطيح، فهمتني؟ تحجز منه، مش صح تحجز منه ما يقارب 20 متر كيكك.
0: طاح في الليل معنا الحمد لله، مش وقت القرايه.
2: حتى وقت القرايه حاملين حواجز حب باذن الله لاباس، بالتنسيق مع الاداره الجهويه للتعليم عاملين الحواجز وما نخليوش يكون يقربوا. الحمد لله وطاح في الليل في كل الحالات.
0: وقتاش تنطلق وقتاش علاش ما تمش ازالته حتى تنطلق الاشغال؟
2: الازاله بتاعو ما نجموش نحيو سور سور نحيو وهو مازالش ما بداوش فيه بالبناء بتاعو. وكي يبدأ في البناء نتاعو ينحيو السور هذا، شنو هو السور هذا؟ بلا دعائم خرسانيه، يعني لا حديديه ولا اسمنتيه، خاطر ما فيش دعائم اصلا، العرس ما فيهوش خلاص لانه مبني قبل مجهودات الاولياء كما تعرفوا، كان طول بكله كان طول، ثبت مطر الفتره الاخرانيه بطبيعه مطر زاد تحت شويه هكا تاع جزء هذا من السور، فهمتني؟
0: جزء من السور. وقتاش الاداره الجهويه للتجهيز قالوا باش يطيحوه ويبداو الاشغال؟
2: الإدارة الجهوية للتجهيز جاو وكيلوه قدام من 50 متر حدو عدوه حالة مستعجلة، فهمتني؟ في القريب العاجل ما يتعدوش 3-4 أيام والسور يطيح، فهمتني؟ معناها جاو في بالهم به للأمانة وكيلوه ومبرمجين باش يعاودوه. يا أخي
0: ما وحنا كي نسمعوا بسور ديما يرجع لنا سيناريو نتاع سور المزونة، هذاك علاش نخافوا هكا ولا ومن حقنا أنا نخافوا.
2: ولا للأمانة ثم تنسيق كبير بين الإدارة الجهوية على جميع المستويات بيني وبين سي الحبيب الحدادي المندوب الجهوي تعيب القيروان للامانه في كل كبيره وصغيره تخص المدرسه، متابعه خاصه للامانه.
0: القاعات شنو وضعيه
2: القاعات؟ القاعات القاعات هما قاعات قدم شويه، فهمتني؟ كي جاو باش يتم ازاله نتاعهم، فهمتني؟ باش يتم ازالتهم القاعات هذوما جابوا لنا 4 قاعات القاعات الجاهزه بريفابريكيت. كي جابوهم الاربعه هذوكم جابوهم تقريبا من شهر اوت، فهمتني؟ من شهر اوت كي جابوا شهر اوت اكل القصاص، باش نحب نوضح حاجه، القصاص المتواصل للتيار الكهربائي خاصه في الارياف انت تعرف ما التاريخيه. كي يجيو يخدموا قدام مره المقاول يجي يخدم يحبس مسكين يبقى بالاربع خمس سوايع وهو حابس، يقول لك شوف حتى سينيور ما باش يخدموا الحاجه ما نجمش.
0: معناها ما حضروش القاعات.
2: ما حضروش القاعات، وقع فيهم شويه تاخير القاعات. من نهارتها من نهار اللي رجعنا من قبل ما نرجعوا للامانه ثم تنسيق مع الاداره الجهويه، والله يكلموني بخمسه مرات في النهار. وقتاش جا المقاول وقتاش كذا وقتاش عمل وقتاش الفتره الاخرانيه 3-4 ايام الاخرانيين هو حسب ظروفه الخاصه اللي هو يقيم في توس العاصمه، ظروفه الخاصه يمكن ما جاش 3-4 ايام الاخرانيين، فهمتني؟ مازالوا القاعات ما همش جاهزين، احنا نسرب القاعات فيهم قاعه تخدم وقاعه ثانيه تقريبا جاهزه ما زالت شويه رتوش كهو، الاخرين مازال مستنيين الاخرين مازال ما ركبوش، احنا قاعة فيه مستغل دخل حيز التنفيذ بدينا نشتغل فوات قرابات لمزيد القاعة الأخرى مزيد فيها شوية رتوشة كثير من الحطولة تواول ويرجعوا يدخلوا فوات لمزيد
0: بقى. أي هما توا يقرأوا في القاعات الأخرى معناتها مهدة بالسقوط ولا لا؟
2: هما يقرأوا في ثم القاعات اللي مهدة بالسقوط، الزوج الخايبين فيهم مفرغين من ثلاثة الأخرين يقرأوا فيهم ثلاثة الأخرين
0: فيهم خطر أقل ولا ثلاثة الأخرين
2: أقل أقل أقل خطورة ما كمتعرف الأمانة الأخرين أقل خطورة أكثر خطر مسكرين من الزوز أكثر المثل أكثر خطورة الزوز سكرناهم بقوا الأخرين إحنا نسرعوا عشان نسرعوا حبوا ديما القاعة تحضر قبل الوقت باش ننقلوا لهم الكلام ده القاعة تحضر ننقلوا لهم الكلام ده الإشكالية كل من وقعت الإشكالية وقعت بشوية تأخير بتاع المقاول هذين بتاع تركيب القاعات الجاهزة هذيك اللي خلف شوية استياء حتى في تشوفوا الأولياء الأولياء يحبوا صغارهم يقرأوا في ظروف مريحة فهمتني
0: حقهم أكمل
2: حقهم طبيعي جدا للأمانة الأولياء متعاونين للأمانة كيف الإدارة للأمانة قائمة بوجبة بشمل والله العظيم يكلموني بخمسة مرات يوميا فهمتني يقول لي سرع في ساعة مكاولة لتحضر القاعة تحضر ديريكت التواول نتاعها وسبورة الطف وينقلوا لها المناهج التلميذات فهمتني شو قاعة شوية تأخير على غالب معناتها هذيك حاجة خارجة عن نطاقنا معناها بسبب المقاول اللي هو ما عرفش هي ظروفه ولا ما هذوما ما جاش كلمني السيد المندوب اليوم وكلمني ولامس وكلمني حقيقة قال لي باش يجي غدوة يصبح غدوة الصباح الغادي مقاول يصبح غدوة الصباح يخدم في المقاعد في ظرف نهارين هذوما يلزم يحضر المهم يخدم بانكات يدبر اسمهم في ظرف نهارين هذوما السبت والحد
0: يحضروا القاعات مش صغيرة نارثين يدخلوا في القاعات الجديد هكا ولا
2: بلي تم حاجة حب ثبت حاجة تم حاجة نحب نوضحها خاطر مرات تسمع الأخبار تكثر من ناحية الكلام ده يقرأوا اليوم 8 متاع الصباح دخلوا يقرأوا الأولياء ما خرجوش الكلام ده بتعمل لأنه هذا يمنع ممنوع مش خرج التلميذ من القسم هذا ممنوع مش تعمل التلميذ في كياس يسكر كياس هذاك ممنوع الكلام ده يقرأوا الأرواحهم ثم تنسيق جميع السلطات كانت السلطات الجهوية كانت المحلية كانت موجودة بشكل السيد المعتمد السيد العمدة بشكل كاتب عمل البلدية اللي جابنا تراك بس قمنا في إزالة الركام يعني الركام هذاك مثل مش يبقى في المدرسة والناس فرت فيه وكذا فهمني مش منظر مش هزينه معناها هزينه من ناحية السيد المندوب زاد كيف زين السيد المدير الجهوي والمساعد مرحلة تعليم ابتدائي زاد كيف تكلمنا مع الأولياء حكينا مع الأولياء وضحنا لهم الصورة معناتها مشينا الناس كل الأطراف وجميع الأطراف متفقين احنا مصلحتنا مصلحتك أكل صغيرات وكتليم زيت يقراوا في ظروف مريحة قاعات باش تعاود تبناء الميزانية نتاعها مرصودة من ناحية السور سيد المندوب كلمني اليوم بعدين مرة اللي نهار السبت والحد يا اما غدوة يا اما بعد غدوة باش يبداو في بناء السور الجزء اللي تاع هذاك باش يبداو يبنيو فيه معناتها باش يبداو المرة نتاع باش يبداو يبنيو فيه القاعات وعدنا سيد المندوب انهم غدوة باش يسمح غادي
0: المقاول ويكملهم ان شاء الله في السبت والحد واضح شكرا يفضلك سيد فوزي الغريبي مدير مصر ابتدائية بير الدولة ابو حجلة من ولاية القيروان احنا موصلين معكم حتى لتسعة الاخبار مع مريم قديرة الاخبار الرياضية مع محمد امين خنوش احنا مشوارنا متواصل معكم حتى لتسعة
3: في 60 دقيقة

Info. Flash News. موجز الثامنة ديون اف ام مع سلامة. برنامج تحسين الأداء للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الذي تنفذه الشركة بدعم من الاتحاد الأوروبي يساهم في ترشيد 5 ملايين متر مكعب من المياه إلى حد الآن، أي نحو ثلث الهدف المبرمج والمقدر ب 15 مليون متر مكعب بحلول سنة 2029 وفق ما أفادت به اليوم بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس. ويندرج المشروع الذي انطلق تنفيذه منذ سنة 2021 في إطار الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي لمواجهة تحديات مائية وتعزيز البنية التحتية لتوزيع المياه، وهو يحظى بدعم مالي أوروبي بقيمة 12.4

0: تسجيل 30 مخالفة اقتصادية خلال حملة رقابية بالسوقين الأسبوعيتين بمدينة زغوان وزريبة بمشاركة المصالح الجوية للتجارة والوحدات الأمنية، وذلك في إطار متابعة انتظام التزود والتصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة وفق ما صرح به المدير الجهوي للتجارة بزغوان بشير النفزي. إلى شأن الدولي، مجلس الأمن الدولي يدين بأشد العبارات استمرار هجمات الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية، مطالبا الجماعة بوقف التصعيد العسكري والهجمات التي تطال المدنيين والمنشآت المدنية. وكولومبيا تعلن قطع علاقتها الدبلوماسية مع إيران لتصبح بذلك أحدث حليف لواشنطن في أمريكا اللاتينية يقطع صلته بطهران.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم.
3: فلاش سبور. مساء الخير، اهلا بكم في فلاش سبور. الف مبروك لمنتخبنا الوطني في الكره الطايره بعد فوزه بلقب كاس افريقيا للمره 12، رقم قياسي من الالقاب الافريقيه، 12 لقب بعد الفوز اليوم بمنتخب الكاميرون، 3 اشواط مقابل 0، 25 22 25 18 25 مقابل 19. منتخبنا الوطني بهذا الفوز بلقب كاس افريقيا باش يكون موجود في بطوله العالم بولندا 2027 وكذلك في الالعاب الاولمبيه في لوس انجلوس 2028. نرجع لكرة القدم، منتخب الوطن ينطلق اليوم في الاستعداد لمقابلته ضد بوتسوانا مساء يوم الاثنين بريتن من الساعة 8. رسميا الحكم التنزاني أحمد علي أراجيغا بشكون هو حكم المقابلة. نذكر أن منتخبنا الوطني كان تعادل في الجولة الأولى من تصفية كأس أفريقيا أمام أوغندا هدف مقابل هدف. ونذكر زادا أنه نقاط مباراة أوغندا تم احتسابها على اعتبار أن أوغندا من البلدان اللي باش تنظم كأس أفريقيا، والمقابلة كانت في الأذهان ربما هي مقابلة شكلية، ولكن حاليا نقطة لكل منتخبات المجموعة تونس، ليبيا، أوغندا وكذلك بوتسوانا. والمنتخب صاحب المرتبة الأولى هو الوحيد اللي باش يترشح الى كأس افريقيا اللي باش تكون في اوغندا، كينيا وتنزانيا. مع تصفية كأس افريقيا 2027 اليوم تلعبوا اكيد مجموعة من المقابلات في الجولة الاولى. ابرز المقابلات حاليا منتخب بوركينا فاسو يواجه منتخب البنين، منتخب المصري يواجه منتخب انغولا، مالي في مواجهة منتخب الكابو فيردي، المنتخب المغربي يواجه منتخب الجابون. كيف اليوم العشية منتخب السودان فاز من منتخب اثيوبيا هدف مقابل صفر، منتخب غامبيا ربح منتخب الصومال هدفين مقابل هدف، ومنتخب نيجيريا فاز من منتخب مدغشقر هدفين مقابل هدف. نختم بالدوري الأوروبي، أكيد اليوم تلعبوا زادة مجموعة من المقابلات، منتخب إيرلندا الشمالية فاز من منتخب جورجيا هدف مقابل صفر، وحاليا يتلعبوا مجموعة من المقابلات أبرزها منتخب إيطاليا يواجه منتخب بلجيكا حاليا صفر مقابل صفر، بولندا في مواجهة من منتخب البوسنة كيف صفر مقابل صفر، منتخب السويد متقدم حاليا هدف مقابل صفر ضد منتخب رومانيا، وكذلك منتخب تركيا يستضيف حاليا منتخب فرنسا وحاليا صفر مقابل صفر بعد مرور 20 دقيقة لعب.

0: دخل بينا مباشرة لصلب الموضوع. خلك الحب اللي بيبكي بيضل والحب اللي بيضحك بيفل. مرحبا بكم على 58 400 100 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشر. نحكي وجمع على شنية الأسرار اللي تخلي العلاقة العاطفية بين زوز أطراف تكون ناجحة. هل هناك وصفة للسعادة الدائمة وكيف يمكن خلق مساحة من التفاهم بين زوز أشخاص؟ نحكي في الموضوع ضيفنا في المباشر المستشار الأسري وشخصي اللي أنا سعيدة جدا أن يكون ضيفي في المباشر حسونة جدار. نورتنا. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا. الله ينورك. شكرا هدى. تك صح الحمد لله.
0: مرحبا بك. أهلا وسهلا. شكرا. هكا حسونة كي يقعد في الاستوديو نحس فيما هدوء. الهدوء معناه كانوا باش نعملوا كونسلتاسيون على بيد كل هكا قاعدين قدامه وباش يقول لنا كيفاش نعملوا شنو ما نعملوش. شكرا على فيديوهاتك الجميله اللي قاعده تدور على لي ريزو سوسيو. برشا نصايح وبرشا حاجات محلاهم تخلي الناس تفهم رواحها احيانا حتى من تجارب الاخرين. هيت نبداو ساعه. انا مش نبدا معاك من الاخر من السؤال اللي سالته لك تاو شويه. قلت لك بالحق معناتها الحب اللي بكي هو اللي يقعد ولا الحب اللي يضحك هو اللي يقعد؟ هل فما سعادة على طول وإلا لا؟ شنو هو سر النجاح في علاقة بين زوج أشخاص؟
1: صحيح. هل الحب اللي يضحك يقعد وإلا لا والحب اللي بكي؟ علاش أنا قلت لك ينجم يكون صحيح الرفرام تاع الغنية هذه؟ علاش؟ لأنه نشوف في برشا مقبلين على الزواج كي نسمعهم نقول لهم أنتوما كيفاش كنتوا فترة الخطوبة؟ يقولوا أنا كنا نضحكوا. دونك تلمو هما كانوا مخطوبين يضحكوا والسماء زرقاء والعصافير تزغرد ولا تزقزق وفيك الأجواء المزيانة وبعدين يتصدموا بالواقع. فنقول لهم فما عركات حقكم وفما نقاشات حقكم تناقشتوا فيها قبل ما تعرسوا. فيقول لا ما تناقشناش منها.
0: كانوا يهربوا منها
1: ويكانوا يأجلوها. احنا تعرف هدى مالورسمون اكتشفت عندنا ثقافة في بلادنا انه كي نبداو خايفين على كوب اللي يبعدوا على بعضهم نزربوهم ونعرسوا لهم
0: باش ما تكترش المشاكل.
1: هذيك صحة. يعني لا ما نحبوش. لا بالعكس. بالتالي هذا
0: معناتها انت مع انه فترة الخطوبة تطويل؟
1: مش تطويل. مع انها تكون عميقة. مع ان نتناقشوا فيها النقاشات الحقيقيه ان نكتشفوا بعضنا بعمق. ان نحن نستفزوا بعضنا استفزاز ايجابي نسميه انا. ان نحن نسالوا ان نحن نختبروا شريك حياتنا لكن ان باش نعديوها في معناها سطحيه وفقط حواراتنا سطحيه ومحلاك وكذا وعجبتني وبعدين نصطدموا بالواقع. فأنا مع الخطوبة العقلانية الخطوبة الواعية التعرف العميق اللي نناقشوا فيه المصروف ونناقشوا فيه الصغار ونناقشوا فيه وين باش نسكنوا ونناقشوا فيه في كبرنا باش نعملوا ونناقشوا فيه باش نتعاونوا ولا لا ونتناقشوا فيه كي نتعارفوا كيفاش باش نختلف كيفاش باش نتفاهموا ونتناقشوا فيه المرأة تخدم ولا ما تخدمش وهل تعاون بالمصروف ولا ما تعاونش. النقاشات الجدية اللي بها نبنيوا مشروع
0: اللي ما نتصدموش بها بعد العلاقة.
1: يعطيك صحة.
0: هاي معناتها مثلا ما احنا ما حكيناش في موضوع هنبدأ بموضوع المصروف. وانا شفت فيديو معناتها دار على لي ريزو سوسيو. هل انه موضوع المصروف في الدار او شكون يصرف في الدار ولا كيفاش نصرفه في الدار ينجم يقلق علاقة بين زوج اشخاص؟
1: اكيد.
0: كيفاش؟ قل لي.
1: شوف ديما نحب نبدأ بالواقع. كيف نشوفوا الإحصائيات شو تقول؟ ما فعلناش إحصائيات دقيقة ولكن تقريبا المحامين يحكيوا أنه من أغلب أسباب الطلاق عندك شنو؟ عندك الخيانة. عندك العنف وعندك المصروف وعندك تدخل الأهل. معناها المصروف والفلوس من بين أهم ثلاثة عوامل وأهم ثلاثة أسباب اللي الناس قاعدين طلقوا عليها. كنجي نشوفوا في المصروف نلقاو فما عدم توافق في المصروف مش متفقين. نظام الأسرة كيفاش باش نسيروه؟ الآن المرأة تخدم والرجل يخدم والدنيا صعبت. القوامة على الرجل. المصروف مسؤولية الرجل ولكن ساعات الرجل ظروفه ما تسمحش. هل المرأة باش تعاون وإلا لا؟ به إذا باش تعاون
0: يتفقوا فيها من الأول.
1: هل باش تعاون شنية النسبة اللي باش تعاون بها وإلا فقط باش تعاون وقت المناسبات؟ لنفترض أنه المرأة شدت الدار. هل باش تاخذ مصروف ولا لا؟ فهذا من بين اهم النقاط اللي زلنا نناقشوها ونحكيوا فيها بوضوح وبصراحه.
0: انت انا يعجبني مستشار شخصي واسر يجيوك دي كوبل عندهم مشاكل في النوع هذايا
1: المصروف اليوم مشكله من النوع هذايا انه الراجل كسول ماهوش خدام. المراه عاونته فهو استحلاها. فهمت المرأة
0: ولا التواكل
1: يعطيها ولا متواكل عليها ولا شهر يخلط على شهر ويجي الكاري ويعمل روحه مش موجود ومسكين يخبط عليها الكاري تحشم المرأة تمد من ساكة وتخلص شهر اثنين ثلاثة تلقى روحها حاليا عندها 12 سنة هي اللي قايمة بكل شيء. فهذا هذا من بين الأخطاء. فما مشاكل أخرى
0: يوصل للطلاق هذا
1: أكيد يوصل للطلاق. علاش؟ لأنه علاش هدى شو يصير لهنا؟ المرأة في البداية باش تعطي وهذا عادة مش قد ندفع المرأة بعض الناس يقولوا حسونا يدافع على المرأة لا أنا والله يعلم حقاني. الله يعني حقاني لكن المرأة تحب لهنا والمرأة تقول لك نعاون راجلي به. فما الراجل اللي مرته كتعاونه تكبر في عينه وفما الراجل اللي ما يطمع بالله
0: فما اللي يقدر معناتها ذلك وفما اللي يقدر
1: صح. فما مشكلة أخرى مثلا اللي هي شني اللي هي في أنواع المصاريف. فما اللي الراجل يقول لك أنا نصرف مثلا المصاريف الكبيرة مثلا أنا نعمل كهرباء نبني دار وشهرية المرأة تمشي في المصروف اليومي وبعد مدة نلقاو الراجل يملك الكهرباء يملك الدار والمرأة مصروفها وين مشى
0: حياتها في المصروف
1: في المصاريف اليومية فلهنا نحن في اللي كونسلتاسيون شو نقول لهم؟ نقول لهم يا جماعة راهو تتعاونوا حاجة تفرح برشا راهو من بالله ما نحبكمش تاخذوا فكرة أني أنا أدعو أنه المرأة تعمل ساق على ساق وتتشمت في رجلها لا لا نتعاون على هم الدنيا ومحلاه الكوب اللي تعاون ونهزه وظن القفة مع بعضنا والمرأة اللي تعاون رجلها من نجم إلا أني أنا ننزع القبة ونقدرها برشا برشا برشا والدنيا صعبت والراجل باش نجم يأمن دار مش سهل والرجال مش خالطين على العرس وذاك علاش نشوفه فيه عزوف على الزواج. فبالتالي أنا أدعو أنه المرأة تعاون رجلها لكن تعاون مش تصرف في بلاستو. بالتالي وانت يا سي الراجل تسمع فيا إذا مرتك دي جوردية ومرتك رجولية معاك وتصرف معاك يزمك ديما ترالها بالفضل يزمك ديما تقولها يكثر خيرك وتعبها معايا ما يوليش من بعدين حق مكتسب هذا هو
0: معناها التثمين ديما به
1: يعطيك صحة ثقافة التثمين في كل حاجة حتى الراجل يقوم بواجبه نثمن له. ساعات المرأة تقول لي حسونة هو قام بواجبه ونقول له ميرسي بيان سور تقول له ميرسي حتى قام بواجبه باش انت تشجعه انه يقوم اكثر بواجبه. نفس الشيء المرأة طيبت ولهات بالصغار هل نشكرها؟ بيان سور تشكرها. دونك هذا نسميه نحن الإثابات المتبادلة لما أنا ديما نثمن جهدك ونقدر جهدك أنا قاعد نبين لك أني أول حاجة أني أنا قاعد راب جهدك منش قاعد نتنكر لجهدك
0: ونعترف قاعد تعمل
1: ونشكرك باش أنت تقدم أفضل. لما الراجل يشكر على واجب المرأة والمرأة تشكر على الراجل حتى على واجبه وقتش باش يولي هو باش يقدم أكثر يحس روحه معزز وهي نفس الشيء تقدم أكثر. دونك نرجع موضوع الفلوس الغموض في موضوع الفلوس ما ينجم يؤدي إلا للمشاكل وللأنانية والمرأة تقول لك الرجل يخدم في مخه والرجل يقول لك المرأة تخدم في مخها وبرعات. دونك هذاك علاش لازم نكونوا واضحين من البداية
0: نقطة نتفق عليه
1: شو سهلة برشا شو هدى لو نعتبروا أنه الحياة الزوجية نعتبروها شركة نحن زوج شركاء أنت عندك رأس مال وأنا عندي رأس مال باش نجتمعوا بعضنا اسكو نقعد ونقولوا يلا نتوكلوا على ربي لا نجيبوا كونتابلي ونحلو كونت بونكير ونعملو دوزيام سينياتير وناخذ الاجراءات كامله هكا ولا وانت عندك اسهم وانا عندي اسهم احنا نقولوا بالعاميه نقولوا الحساب يدوم العشره فنحن نعتمدوها في البزنس اما كي نجيو في الدار لا. دونك نفس الشيء يا خويا يا اختي راهو الحساب يدوم العشره دونك اش معناتها معناها نحن نقعدوا ونكونوا واضحين كل واحد ياخذ حقه نتفقوا في النظام وقتاش باش نتعاونوا كيفاش باش نتعاونوا نشكروا بعضنا ندعموا بعضنا وباذن الله الامور تمشي.
0: فوالا ناخذوا تليفون ومن بعد نرجع لك مش حاضر تليفون نرجعوا له باهي 58 400 100 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشر. قلنا نتفقوا على كل شيء نتفقوا على المصروف نتفقوا على الصغار زادة يقول لك مش بزل بكري زادة في الخطوبه نحكيوا على الصغار
1: لا من بي انا اربع نقاط لازم نتفقوا عليها قبل الزواج. عندك اول حاجه المصروف الفلوس كيفاش باش نصرفوا باش نتمتعوا باش نخبيه باش نستثمروا اكسترا. النقطه الثانيه الصغار قداش باش نجيبوا صغار ملوينك
0: حتى العدد نتفقوا
1: عليه. نعم. فما مشاكل على العدد بعد يولي هو يحب يجيب وهي ما تحبش تجيب على

0: وصل حتى العشرة ملايين وراجل قالها لا طفل أمه بجيب واحدك أنت أصرف أنت. يعني أنا شو نقول لهم تو في الكونسلتاسيون، نقول لهم حتى من هذا الموضوع لنفترض أنه نحن ما نجيبوش صغار، هل تطرحوه. مستعد، هل مستعد أنك أنت تنفيستي في طفل أنبوب أم لا؟
1: تطرحوه من الأول،
0: تطرحوه من الأول بيانسير نشوف هل أنه مستعد ولا لا. بل أكثر من ذلك، إذا أحد الأطراف ما يجيبش صغار، هل من حقي أني أنا ننفصل ولا لا؟ وهذا من حقك
1: نحكيو فيه،
0: يعني شفت محداه الوضوح. إذن المال، الأطفال، ثم نتحدث في موضوع آخر وهو عمل المرأة.
1: أي احنا كنا نرجع لك بعد شوية على عمل المرأة، وعليش ركزت على عمل المرأة. ناخذ حمدي معنا في التليفون من الصخيرة. سي حمدي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: ألو، مرحبا بك.
1: مرحبا، شكرا
2: لك وتحية الأوفياء ونفاء.
1: شكرا، يفضلك، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: ويك عاش،
1: تفضل.
2: والله أنا راني معناها بعد السيد الأخصائي معناها
1: مستشار الشخصي والأسر،
2: تولي مهمة واحد من الزحام معناها صعيبة شوية.
1: شنين تجربتك في الحياة؟ متزوج مش متزوج سي حمدي؟ عندك شكون في حياتك ما عندكش؟ أعطينا شوية معلومات باش نعرف أنا شنو نسألك في الإطار هذا.
2: لا متزوج.
1: متزوج، قداش عندك من عام؟
2: 22 عام.
1: 22 عام متفاهمين الحمد لله، حياتكم ماشية ولا مرة الفوق مرة لوطة؟
2: الحمد لله، الحمد لله.
1: شنية الوصفة اللي تخليك تقول لنا 22 سنة ونعتبر روحي نجحت في الزواج؟
2: والله ما تمش معناها وصفة سحرية معناها للأمانة.
1: نعم، شو اللي يخلي يداوم العشرة؟ مثلا سي حسونة قال راو الحساب بين المرأة والرجل يداوم العشرة، شنو الحاجة اللي خلت العشرة تدوم بينك وبين مرتك؟
2: ديما نبعدوا على المنطقة الرمادية، كل شيء واضح وشفاف معناها. ما
1: تتناقشوا في كل شيء؟
2: ما ديما أنا يبقى فينا طبيعة الرجل الشرقي.
1: أي اللي هي
2: معناها ثم حوايج معناها تابو.
1: اي كيماش معناتها تابو مع مرتك؟ فما حاجات دي تابو مع مرتك في النقاش؟
2: دي تابو باغ اكزومبل وقت اللي تبدا مرتبطه بالعائله الموسعه معناها، ولا معناها معاش تقعد في اطار العائله الضيقه معناها. اذا المساله تولي مرتبطة بالعائلة الموسعة، تولي عندها فلسفتها وعندها التزاماتها معناها للزوج، يولي عندها التزامات أخرى وفلسفة أخرى ومعناها وتعامل آخر واحد.
1: معناها تقول أنت لخذا شنو اللي شد صباع شد اليد الكل هكا؟ معناتها مرتك مطالبة أنه نقول وإحنا تحتويك أنت وعائلتك هكا؟
2: لا، في حدود. في حدود معناها انا ما نطالبهاش باللي معناها لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى علاش انا قلت لك راهي ثم واجب التحفظ الدبلوماسية العائليه للعائله الموسعه. معناها مش كل شيء يتحكى، مش كيما في العائله الضيقه معناها كل شيء يتحكى وكل شيء واضح وكل شيء كذا. فور اكزامبل طبيعي انها المراه ما تحبش تعطي من الكاسه نتاعها وكاسه راجلها وكذا
1: لعائله الرجل.
2: للعائله طبيعي معناها مش تجيها مش تقولها راني عطيت مونطون اكس الاكس مش تفرح تقول لك يعطيك الصحه.
1: معناتها انت كي تعطي فلوس مثلا لاختك ولا لاخوك ولا العائله قاعد تخبي في الموضوع هذا؟
2: والله معناها ما في معناها فيه اللي يتخبى معناها.
1: معناها ما تحكيش كل شيء.
2: ما تحكيش، خاطر اذا مش تحكي في التفاصيل
1: مش تولي مشاكل،
2: مش تولي تتخلق مشاكل. اما لقيت فيها معناها معناها ناجحة الوصفة أنك ما تحكيش على التفاصيل العائلة الموسعة.
1: يعني علاقتك بعائلتك الأصلية التفاصيل ما تحكيهمش مع مرتك الخيط أفضل من أنك أنت مثلا تقولها شو عملت مع

0: امك ولا مع اخوك ولا مع اختك فالا هكا ولا؟
1: افضل افضل طبيعي مش تفرح بيك هيك تقول لها انت عندك التزامات عائليه وعندك قرايه وعندك كذا ومش تقول انا راني اختي
0: معناها تعطيها فلوس مثلا هاي
1: عندها موعد في الطبيب ولا سكانير ولا كذا ولا حاجه مش طبيعي مش تبدا تقنقن وعلى حساب هذاك على حساب الكراسات وعلى حساب ليتود وعلى حساب الترونسبور وعلى حساب معناها انه انك توفق توصل معناها للخيط الرفيع بين العائلة الضيقة والعائلة الموسعة وفيها صلة رحم وفيها رضا الوالدين وفي كذا مهمة ديجا. أنا بارك الله فيها معناها المرأة ديما نقول اللي تتحمل الرازق في معناها في وتتحمل عائلتها الموسعة وتبدأ معناها الأمور ماشية. انا هو 22 عام تو ما عيطتش في داري معناها ولا ذبحت العلوش في داري ولا كلينا الحلو والسيدرون في داري معناها نهار العيد
0: ديما في دار ابوك معناتها
1: ديما نمشي بحذا الوالده ونذبحوا ونشوا ونعملوا كل شيء ومن بعد الظهر يصير تفاصيل
0: وانت تقول ما تحسونا بكري قال نقولوا شكرا وانت تقول لمرتك شكرا على هذا مثلا لانه هي تعدي العيد في دار ابوك ولا في دار امك هكا ولا لا؟
1: شكرا والف قبلة ولا اخذ.
0: شو محليه معناه واحد كي يعترف يعترف بالجميل. مرتك تخدم ولا ما تخدمش؟
1: لا ربت بيت
0: فعلا
1: تخدم في العمل المنزلي ولا في الفلاحه ولا في
0: تعاون
1: نقولوا احنا في الاقتصاد العائلي.
0: ربي يفضل هيك ان شاء الله ربي يداوم عشرتكم سي حمدي. شكرا لك على هذا الاتصال يعطيك الف صحه. شكرا للقاء. عندك تعليق على الكلام يقول فيه سي حمدي قال لك نبعدوا شويه على المنطقه الرماديه فما حاجات ما نحكيهمش افضل.
2: يعطيك صحه دونك نبعدوا على المنطقه الرماديه معناها نكونوا واضحين. هذا جاي يعزز الكلام اللي قلناه قبيلك فما تفاصيل ما نقولهاش كذلك حتى رايه سديد. علاش؟ لانه الحياة الزوجية صحيح هي حياة مشتركة ولكن مش معناها أن نحن نقتل المساحة الخاصة. يعني زوجتي عندها خصوصيات مع أهلها إذا ما تضرنيش مش لازم نعرفها. نفس الشيء أنا عندي خصوصيات مع أهلي إذا ما تضرهاش مش لازم تعرفها. فمعناها مطلوب أنه يكون كل شخص عنده المساحة الخاصة به.
0: باهي هذا من قلنا ما نكسروش كل الحواجز خليه فما حواجز خاصة بك
2: وخاصة فعلا. الرجل يحب ذلك. المرأة عادة سبحان الله المرأة ما عندهاش ما تخبيش ديجا الرجل المرأة تعتبر الرجل هو ملجأ بالنسبة لها هو السند أقل حاجة تصير تمشي تجري
0: تحكي
2: له. لكن الراجل من طبعه يحب شوية الخصوصية. عندي شوف مثلا
0: كل ما قص
2: يعطيك صحة. عندي شوف مثلا اكزامبل تليفون الأم عند صغار الكل لكن البو لا
0: في تليفونه عنده
2: مش معناه لأنه عنده حاجة أما فقط الرجل يحب شوية الخصوصية. فهذه دعوة دي ما نقولها للنساء إذا راجلك عنده شوية خصوصية ولا عنده شوية أصحاب ولا عنده حديث مع أخوه ولا أخته ولا أمه ولا كذا مش لازم تعرف كل شيء. أنت عندك الثقة فيه دونك التفاصيل مثلا كما قال خونا مثلا يعاون في أخته يعاون في كذا مادام ما نقصش عليك أنت خليه يعاون خليه هو حر.
0: سي محمد بن عروس مرحبا أهلا وسهلا.
3: مرحبا مدام هدى عسلامة.
0: مساء النور اهلا وسهلا.
3: عسلامة سي حسونة مرحبا
2: بك. اهلا وسهلا
3: شرفني الحديث معكم برشا.
0: مرحبا نورتنا سي محمد.
2: الله يخليك
0: تفضلي.
3: بارك الله فيكم ميرسي عايشك. شوف الزواج هذايا نجم نلخصوه.
0: انت متزوج سي محمد؟ سي محمد متزوج؟
3: خذني واحدة واحدة مدام هدى هاني جيت.
0: تفضلي. شو نلخصوا الزواج في شنو؟ قل.
3: شوف ما تنجم تعرف المرأة إلا بعد مهما يكون. ستي في وقتنا هذايا. شوف خلوني نحلل أنا اللي منظوري أنا بمنظوري أنا. كل حد عنده رأيك ولا مدام هدى؟
0: تفضل خذ راحتك.
3: شوف
0: نحترم رأيك.
3: المرأة شوف نسبة الطلاق في تونس تو قداش؟
0: دقيقة ما عنديش معطيات.
3: لا ريتك تدخل بزن جيزو تعطي مطيئة
0: نعرف قديش نسبة الطلاق
2: 2023 في 2023 تقريبا عندنا 16,000 حالة طلاق 2023
3: 60%
0: لا مش لدرجة هذه عن 60% حالات طلاق في تونس عاد سي العائلات كل تهدمت لا لا ماهيش 60% معناتها احنا كي عندنا 16,000 حالة زواج معناتها احنا
2: حالة طلاق
0: معناتها احنا عندنا 32,000 أسرة معناتها كهو
4: ونسبة الزواج وين هي قداش
0: فما تراجع في نسبة الزواج متفقين في ذلك لكن راهي نسبة الطلاق

0: أي. على كل وقت الماديين تبدأ ميسور تم 70-80-90% تخلق السعادة في الدار.
1: معناتها السعادة في الدار مربوطة بالمال.
0: أي حاجة باش تقول عليها تقولها هاي جيب. يبدأ جيب فارغ فرح تتقلب بالموازين. بتقول لي راو قبل الزواج في الخطوة راي تعطي تعرف ليش ورغم إني تعرفك أنت شنو ظروفك ولا كذا ولا حتى من بعد الزواج صارت لك ظروف راي تتقلب بالموازين. أنا هذيك إيش حبيت أقول لك.
1: وأنتم ما حكيتوا في التفاصيل هذه قبل العرس ولا؟
0: أنا 5 سنين خاطب أنا.
1: أي حكيتوا في كل شيء معناته.
0: يا مدام هو داري قال لي شوف يا سي عسولة مش رياء ولا حاجة اللي كنت تصور وانا في التسعينات ورحت عندي 5 أخوة يقولوا لي ما فلوس اللي تجيب فيها انت ما انا ما كتبتش عليه ما نقولكش على كذا شنو نجيب في فلوس تم فيها لكن من بعد الزواج انقلبت ثم جيت نكسة جيت سبحان الله تصير الظروف اي لا لا مرض
1: لطف عليك
0: مرضت انا احكي معك مرضت ضربني السكر في عويناتي ضربني برش حياة تنفير بطر ساقي تنفير بدت معطيت ليش أنا قلبي معبي ليش قلت لك أسمعني رأي الحاجات هذية ربي وقت اللي خلق في القرآن وقال وخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل على بينكم ودا ورحمة هذه شوف مدام هدير توكيم الوالدة بتاعيانا بل على متحيرش طيب كعب عظم المرأة بتعتويك تحبس كل ما خيط ما طيب خذ من زيد ما تقيتش تحبس قبل تخلقها هذيك تخلقها انا امي توفت 95 سنه اجتمع وخلط عليها
1: ربي يرحمها
0: ربي يرحمها وبعد الام ما فما شيء بعد الام مهما تكون نعرف الزوجه وتجيب الاولاد وكذا كذا انا زوجتي بعد ما جبتها صغار حتى سنه بعد ما جبت الاولاد تبدلت علي وولوا هم كيفاش مجموعه وحدهم وانا وحدي
1: معناتها عملت تكتل مع صغار
0: صحيح وبرشا عائلات راهو نحكي لك برشا عائلات نعيشوا في تونس هذه وصل عليها وتبعها وصل موجوده لا الراجل يولي مع كلمته معناها في الاولاد باش ينهي الصغير على كل حاجه لا هي توقف له فهمت شنو هو توقف له في كيما نقولوا فيها شوكه في كيما فهمت شنو هو تسيب الصغار على
1: حاولتش تعاود حياتك من جديد
0: والله يشوف
1: لطف عليكم التنهيده
0: لا اله والله
1: محمد رسول
0: لا اله الا الله
1: هاي مع صوب عليك مشكلتي فك ولا نقول واحنا ولا ما عندناش واحد راه عاش تجربه فاشله هاي قل
0: شوش ما نقولكش حاجه انا مش خلق شوح انا حامل كتاب ربي تويكا عندي هدف نحبه لا اله الا الله
1: لطف عليك ميسيج خذ نفسي
0: انا تو عندي هدف هو نحفظ كلام ربي صحيح الزواج سترة أما يحب لي واحدة صحابية أنا ما يحب ليش مجيد بتاعته
1: طلعت البارة برشا هكا ولا
2: هو شوف
0: لا لا شوف حسونة عندك حق صدقني يا مدام هدى والله وكان بعدكم فيديو بتاعي أنا البرشا اللي كلم فيكم اللي ذريل وفي كروسة يجوني نصيق في داري وحدي ونطيب وحدي وذرير يشهد علي ربي فيما أقول والله نبتك العجب العجاب ونطيب لك ماكلة وذوقي من يدي أسمع شوف
1: رمّلت على
0: روحك بصيرة شوف أنا قوي أنا مؤمن أنا حامل كتاب ربي تويكا أنا نحمل ما شاء الله من كتاب ربي أنا نحفل الدعاء أنا الحمد لله أنا وين ربي ابتدأ لك ليحبني أخذ ربك عطاء اصبر تلاني انا ولدي 17 سنه توفى بعد ما تخس الفيخ اي بعد ما تخس الفيخ بشهرين هذا شنو ربي يحبني وانا اذا فزت بحب ربي شنو زالي على الدنيا هذه الزايفه
1: اي ربي يطول في عمرك في الخير ان شاء الله ربي يعطيك كل ما تتمنى
0: يعطيك
1: الف شكرا لك بالعكس مرحبا يا سي محمد يعطيك الف صحه مرحبا على هذا التدخل في نختموا مع السي عبد العزيز وبعد نرجع نحكي معاك باكثر تفاصيل في تعليق على الحالات ونكملوا الموضوع. محرص السي عبد العزيز مرحبا.
3: عايشك مرحبا بك اخت هدى وتحيه ليك وتحيه لضيفك.
1: شكرا.
3: وتحيه للمستمعين ديوان فهم.
1: شكرا يفضلك اهلا وسهلا. تفضلي.
3: والله حبيت ان نشارك في الموضوع شيق هذايا.
1: تفضل.
3: لخاطر

0: بوم في مشاكل تجربتي انا في الزواج. انا عندي 26 سنه متزوج والسر في نجاح الزواج الحمد لله اللي تبناه من الاول على الثقه وتبناه على الصدق. انا اول ما مشيت نخطب في المدام بتاعي حكيت لهم كل شيء. قلت لهم ما عندي شيء معناها راني خدام بون، كنت نخدم مرمى وكنت نخدم بحر ونخدم كل شيء فهمت. والحمد لله معناها
1: تفهموك
0: من الاول على الثقه تبنيت على الثقه ولتو علاقتنا مبنيه على الثقه. مع مرتي تعرفني نمشي مع شكون نقعد مع شكون نمشي مع شكون نتحدث فهمت. والحمد لله هذاك السر في نجاح الحياة الزوجية،
1: الثقة والصدق.
0: هاي الثقة والصدق وعلاقتي بصغاري أصحابي. هو أنا صغاري كبروا، بنتي تخرجت وليد كبير 18 سنة ويخدم ويقرأ ومنطا. والحمد لله علاقتي بهم أصحابي والحمد لله معناها عايش الحمد لله. يا ربي وليك الحمد،
1: ربي يفضلهم لك ان شاء الله وربي يبقي عليك الستر سي عبد العزيز. شكرا.
0: عايشك السر هو الثقه
1: والصدق. فعلا هذا هي سر العلاقه الزوجيه الناجحه. شكرا سي عبد العزيز، يعطيك الف صحه. سي حسون في التعليق
2: على سي عبد العزيز،
1: عندنا زوج تجارب، تجربه فاشله وتجربه يعتبرها ناجحه تبنيت على ثقه وصدق، والاخرى تبنيت على حسب كلامه هو على الغدرة وعلى انه الدنيا الظروف كي تقلبت تبدلت معاه. ولو حكيت هذاكم الكل
2: شوف نجم ونجم ما بيناتهم الزوز ونخرج بمثلث مثلث اي علاقة صحية سواء علاقة زوجية ولا حتى علاقة في المجتمع عندها ثلاثة اضلاع. الضلع الاول اللي هو الاحترام، تحترمني ونحترمك. الضلع الثاني هو الثقة، يكون واضح معاك صريح معاك ما نغدرش بيك اكسترا. الضلع الثالث هو الالتزام، اني نكون انا ملتزم بواجبي تجاهك. انك تحترمني حاجه مزيانه، تثق فيا ونثق حاجه مزيانه، لكن كي تكون بيناتنا علاقه يولي فما التزام، يولي فما كلمه بين بيناتنا، فما عهد، فما ميثاق، فما وعد، وعدنا بعضنا. تو المتصل الاول سي محمد يعني واضح الالم اللي هو يحكي به، معناها انا كيف ان
1: الدنيا.
2: ناخذ بنت ناس ولا هي كي تاخذ ولد ناس، راهو لازمني نخلي في اعتباري عده وضعيات. النجم انا نمرض، نجم هو يمرض، نجم يصير بين اي مصاب او اي شيء. اذا ما نكونش انا ملتزم تجاه حبي وتجاه الميثاق الغليظ اللي سماه ربي واخذنا منكم ميثاقا غليظا، ماهوش لعب الزواج. دونك مهما كانت اليوم عندي وغدوه عنده، فوجيعه كبيره لما مرتي تلقاني واقف على سقيه، تلقاني غني، تلقاني صاحي منفنف، نهارت اللي نطيح، نهارت اللي نمرض، نهارت اللي نشد الدار ونقعد، نهارت اللي مقعد، تولي مرتي تستعار مني وما تقعدش بحذايا، أو العكس. الراجل يلقى مرته تمرض وتتعب وتصير لها بعض الظروف يخليها ويمشي. فهذاك علاش إنه العلاقة تتطلب قدر كافي من الالتزام، الالتزام والإخلاص للاستمرارية.
1: نرجع إلى عمل المرأة، قلت نقطة من النقاط التي يجب الحديث عليها قبل الزواج.
2: نعم.
1: علش قلت عمل المرأة مش عمل المرأة وعمل الرجل؟
2: لأنه شوف معروف في مجتمعنا وفي واقعنا أنه الراجل يعمل، ما نختلفوش معناها، ما فيش إشكال. يمكن ظروف عمل الراجل ما تساعدناش، لكن نشوفوا برشا مشاكل في ظروف عمل المرأة. أحيانا مثلا الراجل يقولها لا ما يساعدنيش خدمتك بالليل مثلا، ما تساعدنيش خدمتك فيها ديبلاسمون مثلا، خدمتك يبدأ الراجل حزار وخدمتها فيها اختلاط مع الرجال ولا تخدم في تجارة ولا في كذا، يقولها ما يساعدنيش. فجي هي تقول له أنت وعدتني قبل العرس أني تخليني نخدم، يقولها إيه أنا قلت لك اخدم ولكن مش في اللي كونديسيون هذية. وكذاك علاش أنا شو نقول لهم، أنتم مخطوبين احكيوا في اللي كونديسيون دو ترافاي، كيفاش باش نخدم، راهو هاي ظروف عمل متاعي، العمل متاعي في كذا وفي كذا، تقبل ولا ما تقبلش. دونك هذا يزمو نحكيه مليح في ظروف العمل. كذلك من بين النقاط اللي المخطوبين احيانا ما يتفطنوا لهاش واحنا ننبوهم لها، اللي هي شنين؟ عمل المراه بعد انجاب الابناء. لانه نلقاو انه راجل
1: تتبدل المعطيات،
2: يقول لها اخدم، اما بعد كي يجيوا الصغار يولي فما كريش، يولي فما هزهم بحذا امي ولا بحذا امك، بعد يقولها ما يساعدنيش شد الدار. آه كيفاش أنت وعدتي باش نخدم وأنا قريت وتعبت باش نخدم وهذا من حقي. فيقول لها لا الصغار مش عارف شنو. دونك نحكي وحتى في صورة ما جبنا الصغار وين باش نخليه الصغار لما المرأة تعمل.
1: وشكون يصرف حق الكريش؟
2: وشكون يصرف حق الكريش؟ تو شنو اللي يقول الراجل يقولها لا يقولها أنت خرج تخدم. دونك أصرف أنت وبرعات. دونك ريت هذاك علاش الشيطان يكمن في التفاصيل هذه. فنحن نحريو التفاصيل.
1: بك شوي احنا صار هكا معناتها على موضوع الطلاق وعلى نسب الطلاق في تونس. آخر إحصائية حسب المعهد الوطني للإحصاء لشهر أفريل 2026 على مستوى الزواج، عدد العقود تراجع بنسبة تناهز 12.12% بين عام 2019 و2023، انخفض من 83,000 تقريبا و105 عقود إلى 72,953 عقد. سنة 2020 زاد شهدت انخفاض حاد مقارنة بسنة 2019 بنسبة تقارب 21%. قبل تسجيل رجعنا لارتفاع نسبي خلال سنتي 2021 و2022. حالات الطلاق، ارتفعت حالات الطلاق بنسبة تقارب 27.2% من 12,589 حالة إلى 16,012 حالة. العدد الجملي للطلاق سجل تراجعا بنحو 7.5% مقارنة بسنة 2019 اللي بلغت فيها حالات الطلاق 17,306. معناتها راهو حالات الطلاق كي نقارنوا بالمجموع فما تراجع، فماش تقدم. هذه معطيات المعهد الوطني للإحصاء.
2: والناس اللي يظن أنه نحن أعلى نسب الطلاق، لا، مقارنة بمصر مثلا نحن أقل من مصر مثلا.
1: والترتيب اللي قاعدين نقولوا فيه احنا مرتبة ثانية ولا ثالثة.
2: نحن اللي زاد شنو نحن شنو ولات المشاكل الزوجية ولات على السوشيال ميديا. قبل كانت
1: ما نسمعوش بها
2: برشا، الآن ولات أكثر ظاهرة مع تراجع نسبة الإقبال على الزواج. هذا واضح. فأنت كي تجي تشوف تقول الناس ما عادش تعرس والناس قاعد تطلق. دونك وي نعم احنا معناها في الأخر فما أزمة أسرية،
1: فما
2: أزمة
1: موجود
2: أما دون تهويل.
1: فوالا هذا هو هاو كعطينا المعطيات. ناخذ سي سالم من سوسة. مرحبا، أهلا وسهلا.
3: ألو عسلامة.
1: مرحبا، شنحوالك؟
3: السلام عليكم.
1: مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
3: تحسينا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: الحمد لله.
1: تفضلي.
3: والله حبيت أني أشارك معك في الموضوع وما عنديش إضافة على الخيال اللي دخلوا قبلي.
1: متزوج ولا سي سالم؟
3: بالطبيعة.
1: قداش عندك سنة؟
3: قارب الأربعين سنة. وعندي
1: 40 سنة ما شاء الله، ما شاء الله، ربي يفضلهم إن شاء الله. قل سي سالم،
3: لكن
1: شنية الوصفة؟
3: بالطبيعة. نعم،
1: شنية الوصفة السحرية ولا فماش وصفة سحرية؟
3: لا ما فماش وصفة سحرية، هي أنه يقع تنازل من الطرفين.
1: التنازل،
3: ما فماش حياة زوجية، ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش كذا، لا بد من كذا البخارة. ولكن الفوق باش الواحد سواء كان من رجل أو من الامرأة يعني التنازل
1: ما تشدش في رأيك، معناتها
3: بعد العمر كما يقول
1: ما تشدش في رأيك، ما تكبش في رأيك، معناتها هكا.
3: أي بالطبيعة. أنا حبيت معناها بدون يعني ما شوية نقد لسيادتك ولسحتونا.
1: تفضل
3: وتقبلوه بكل أريحية.
1: مرحبا بيك، أهلا وسهلا. تفضل. إيه مش تبدأ بيا ولا بسيحسونا الساعة؟
3: لا، الأخ اللي قبل المكالمة هذه اللي قبلي
1: سي محمد. أي
3: أي وقت اللي قالك معناها أني نمشي نعيد في دارنا.
1: سي حمدي. أي
3: بالضبط. وهنا السؤال مشترك بينك وبين سيحسونا. أبكت الإنسان وقت اللي بشاخ يجيب بش يتزوج، هو يخطب ولا المرأة تخطب؟
1: مش معناتها هو يخطب ولا المرأة تخطب؟ معناتها
3: هو
1: الرجل يمشي يخطب
3: أم الزوجة تطلب معناها الرجل؟
1: الرجل هو الذي يطلب الزواج.
2: هما زوز يصحوا
1: أو ما يتفاهموا في الآخر ولا
3: هذيك عادات.
1: معناتها أنت مش تجي تخطبني وأنا مانيش موافقة مثلا هكا ولا
3: كيما توا. سامحني، الغرب عنده تقاليد ينجمك يتنازل عليه.
1: إي إحنا شو
3: إحنا معناها العرب بصفة خاصة وكذا نقلطوا في الغرب وننساو في تقاليدنا.
1: شنو اللي قلقك في الموضوع؟ سي سالم شنو اللي قلقك في الموضوع؟ علاش سألتنا شكون يخطب بالآخر؟
3: لا قلقني أني اختي علقت أنت قلت له معناها يعني كيف هو قال لك كان 22 عام نعدي معناها يعني العيد في دار بابا وامي وكذا.
1: اي هو قال لك انا مرتي معناها نشكر ربي ولا نشكرها على خاطر هي 22 سنه ومعناها قاعده مع متفاهمه مع عائلتي و22 سنه انا نعيد في دارنا
3: واكتين ديوانا فام لين ونهار ما نسلتش حتى ما نكذبش عليك ونتبع في وسائل الاعلام باكملها وخاصه برنامجي كنتي
1: فهمني
3: أيه. ولكن
1: اني فهمني شنو المشكله سي سالم قلت
3: علقت على سيادتي سامحني اختو ده
1: قال
3: علقت على سيادتي قلت له انت ايه وهنا معناها اسكي واجب تشكرها المراه وعلى شو تشكرها المراه المراه هي معناها تبع في رجلها اين يكون
1: ايش معناتها تبع في رجلها
3: والتقاليدنا احنا اللي متشرفين بها انه ديما وين راجلك وين انت
1: إذا كان عندها مشاكل هي مع عيلة رجلها هل هي مطالبة أنه تمشي مثلا العيد تعديه في دار رجلها إذا كان فمش تفاهم إذا كان فمش تفاهم فما مشاكل وفما نكد وفما
3: هذه عرفنا تقاليدنا عرفنا تقاليدنا وما رضاء الله اللي بالرضاء الوالدين
1: طبيعي عم رضاء الله إلا عليه هو مش عليه هي هكا ولا عليه هو مرضاء الله إلا برضاء الوالدين هو مطالبة أنه يرضي عائلته ما هي مش مطالبة سي سالم
3: لكن سمح لي وسؤال بوجه الخوي حسونة الاسم مشكوك للرجل
2: والمرأة شوف يا سي سالم أنا فهمتك مليح راني فهمك مليح مليح شوف أنا أقول إحنا عرفنا المرأة تبع رجلها متفقين فيه به لكن زاد كيف كيف إذا ما نعرفوا إنه مش واجب على المرأة إنها كل عيد يلزمها تمشي تعيد في دار حماتها مش واجب لكن من باب الفضل من باب التربية من باب الأخلاق هذه كامراة فاضلة هذه كامراة تحب لهنا هذه كامراة ما تحبش
1: نكد هذيك
2: علاش نحن قلنا له يزمك تشكرها هي مش عملت لك مشاكل هي تقدر داركم وتتلمم مع العيلة الكبيرة فنحن احنا كرجال كي نلقاو إنسانة طاوعنا ومرينا معانا في الأمور هذه وتتلمم معانا نحن ما فيها بس نقول لها يا مرأة راك انت بنت أصل وراك باهية وشكرا ليك وكذا دونك هذا هو معناها نحن حتى حبيت نقول لك يا سي سالم يعني الفائده اللي حبيت نقولها انا حتى ان كان المراه تقوم بالواجب نشكرها نفس الشيء يعني الراجل كنهاره اللي دخل القفه واجب ولا مش واجب واجب معناها المراه ما تقولوش كثر خيرك هو قدم بالواجب وهي تقول له كثر خيرك باش يزيد يقدم واجبه اكثر
3: يقول لك لا شكر على واجب
2: لا لا لا لا,
1: لا, لا, لا
2: هذا مثل بالعكس نحن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسدى إليكم معروفا فاشكروه هكا ولا متفقين فيها هذه يعطيك صحة
1: فنحن استكثرت عليها الشكر يا سي سالم عليش بالعكس لازم نقول عليش استكثرت انه قلنا له اشكرها معناتها بالعكس شفت هي عادت 22 سنه مع الشكر تنجم تعدي 40 سنه وهي تعيد في دار حماتها معناتها بالعكس حاجه تنجم تزيد تقوي العلاقات اكثر وتنجم تزيد تعطي دافع اكثر العلاقات وحتى كان هو ما عينوش تقول له لا نمشيو لامك وغيره فما نساه برشا يعملوا هكا فوالا تكون المراه هي القاطره نحو صله الرحم مع عائله الرجل كي تبدا العلاقات باهيه وكي يبدا الرجل يقدر ذلك في مرته هكا ولا
3: ولا
1: واضح شكرا سي سالم
3: الشعور متبادل بين الطرفين
1: شكرا يفضلك سي سالم نورتنا يعطيك الف صحه شكرا على هذا التدخل وانفام باش نخدموا بمرأة سهاب مرحبا اهلا وسهلا شحوالك واخيرا اللي تكلموا اليوم اللي تكلموا كل الرجال
4: كل الرجال
1: مرحبا يا مدام سهاب مصفاق اهلا وسهلا مرحبا بك شكرا
4: سهاب مصفاق 30 سنه زواج
1: قداش
4: 31 سنه
1: ما شاء الله هاي
4: يعيشك باهية كلمة الشكر راهم من بين الطرفين باهية كالسؤال للمرأة ولا للراجل الحمد لله 31 سنة نقول نجاح كبير
1: شنو السر ديما نقول شنو السر هنا فالا
4: أول حاجة الحب أول حاجة
1: به. يقعد الحب حتى على 31 سنة يقعد الحب هو نفسه
4: الحمد لله الحمد لله الاحترام نتناقشوا في كل شيء نتعاونوا في كل شيء في كل كنقول لك في كل شيء في كل شيء المصروف الدار الصغار ومحبتنا نوريوها لصغارنا
1: ظهروا المحبه لصغاركم
4: لصغارنا معناتها خاطر هما كي يخرجوا للمجتمع راهو الفوي الاول هو الدار هي العيشه نتاع الام والبو يلقاهم متفاهمين حتى كي يخرجوا لبرا يحسوا بهيك الدفء نتاع الدار ديك المحبه اللي بين الام والبو ونشكروا بعضنا ونطلبوا السماح من بعضنا حتى كي واحد يغلط في الاخر نطلبوا السماح ونقفوا لبعضنا في كل شيء في المرض في ما نعشينا في اي حاجه
1: معنى اللي تطيح به الدنيا الاخر يقف معه
4: الحمد لله
1: الله لا يطيح بكم الدنيا ان شاء الله
4: امين والمحبه هي السر والنقاش والاحترام خاطر بعد الماخذة عن حب يلزم يتواصل هيك الحب باش مش يتواصل باش يتواصل ان احنا قد ديما نحترموا بعضنا
1: معناها الاحترام هو اساس اللي يخلي الحب متواصل
4: اكيد وراه ما تقولش انا امراه معناتها عصريه ما نعلمش انا وين مشيت مثلا تما انسى يقول لك انا كيفاش باش نمشي وراجلي باش نمشي لدار بابا
1: هو مش يشاور تعلم
4: هك. لا نعلم خطر تحترمو تعملش كيما تحب انت كيفاش نمشي انا مع اصدقائي نعلمو مش نشاورو خطر انت كي تعلمو تحترمو مش بمعنى اني نشاور والنقطه نتاع انه الراجل يقول واجب عليها انها تعيد مع دار رحمتها هو احترام الراجلك انك باش تعيد مع دار رحمتك احترام تحترمو
1: هكا علاش لازم نقولها
4: يعطيك الصحه افكتيفمون كيما انا مثلا نعيط في دار رحمتي وساعات ما يعيطوا بحذايا ما نقولش لا بالعكس خاطر في الاخر انا كي نحترم راجلي مش نحترم عائلته كي نحترم عائلته هو احترام لزوجي بطريقه غير مباشره ولا مباشره كيف كيف كيما انا نهار اخر كي نقول انا مثلا نحب نعمل هيك الحاجه في دار بابا ما يقليش لا خاطر يعرفني اللي انا مانيش مقصره من ناحيته هو ومن ناحيه عائلته كيف كيف
1: واضح شكرا كفيتي وفي قالوا لك محلاك قالوا لك محلاك وقلت كلمه نظهروا محبتنا لصغارنا جوهر الحنيشي قالت لك الجمله هذه
4: يعيشك ونقولوا لي انا نحبك برشا
1: يفضلك
4: ونحبك انت برشا بالنسبه لي الاعلاميه الاولى في ديوان اساب
1: شكرا يفضلك لله شكرا لك يعطيك الف صحه مدام سهام نورتني شكرا الى اللقاء سي حسونه في 30 ثانيه شنو
2: في 30 ثانيه اي عجبتني منها حاجتين انه قالت نتعاونوا دونك من اكثر ما يقرب الازواج لبعضهم انهم يتشاركوا في الاعمال ثاني حاجه قالت نظهروا محبتنا لصغارنا لانه صغارنا يحبوا يراو بوهم وامهم منسجمين يحبوا بعضهم كل ما هم يحبوا بعض اكثر كل ما اخفي الامان على قلوبهم
1: ربي يفضل صغيرات الكل شكرا أمين. لك المستشار شكرا. الاسري وشخصي سيد حسونه قداره نورتنا بحضورك معنا ليلا نعتذر من كل الناس اللي ما نجمناش نتواصلوا معاهم شكرا محمد شكرا هيفا انتصار اشرف شكرا اسماعيل اجمل تحيات هدى الاخبار مع مريم نايت كلام محمد صباح الخير باي باي
5: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي

0: Essentiel de l'info. Flash News.
1: Moujazot et Radio NFM Aslema. مجلس الهيئة العليا المستقل للانتخابات يعقد جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بإعداد التقرير المالي وتقرير النشاط للهيئة بعنوان سنة 2025 وكذلك تنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية 2027. ورئيس الهيئة فاروق بوعسكر يؤكد أهمية تضافر جهود مختلف الهياكل المعنية وتنسيق العمل والتعاون بينها بما يضمن استكمال إعداد التقريرين في أفضل الأجال وبالدقة المطلوبة. شركة تركية متخصصة في تصنيع المواد والمكونات المركبة الموجهة إلى الصناعات الجوية وتابعة لمجموعة أكوكا التركية تعلن إرساء مشروع صناعي بتونس باستثمار أولي قدره 5 ملايين دولار أي ما يعادل حوالي 14.7 مليون دينار وذلك بعد توقيع عقد قراء وحدة صناعية بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. ويتمثل المشروع الذي من المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال سنة 2028 في تطوير أنشطة متصلة بتصنيع مكونات ومواد مركبة موجهة خاصة إلى قطاع الصناعات الجوية. الاتفاق مع شركة المتعهدة بإشغال تعبيد الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين معتمديتي الجمعة توق والفوار على التسريع في نسق الأشغال وفق ما صرح به المدير الجهوي لتجهيز بقبلي حمزة الحرابي مشيرا إلى أن المشروع يمتد على طول 81 كيلومترا وينقسم إلى قسطين بكلفة جملية تقدر بنحو 80 مليون دينار. إلى شأن الدولية قافلة مساعدة إنسانية سعودية جديدة تصل إلى مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة تحمل على متنها سلسلة من المساعدات الغذائية والخيام مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف يشدد على أن تهديد الحرمين خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال مجددا في الوقت ذاته تضمن بلاده مع السعودية. ورئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن أن بلاده لا تستعد لأي نوع من الصراع العسكري مع أوروبا في وقت تتصاعد فيه التحذيرات داخل عدد من الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي من احتمال اتساع نطاق المواجهة مع موسكو.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة ديوان فام صوت

بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديون اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من اثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. السلام عليكم ونتمنى لكم ان شاء الله سهره ممتعه وبون ويكاند من توا للناس اللي غدوه تصبح مريحه، اللي تصبح ما تخدمش، اللي تصبح تحب تمشي تعمل محويسه، تحب تعمل دوليشن. وانتو كان نقول لكم زاده فما شويه امطار في بعض الجهات، ان شاء الله ربي يعطينا على قد ما نطيقوا، ان شاء الله زاده تكون مطره خير ومطره منفعه لبلادنا بطبيعه. مبروك للمنتخب الوطني لكره الطائره، بطل كاس افريقيا عفوا بطل كوب دافريك، دونك من بعض الساعات خليني نقول اللي ربحها المنتخب الكاميروني. دونك الف الف مبروك للكرة الطائرة، نفرحوا برشا كي نلقاو تتويجات رغم كل الجدل اللي صار على حفل الافتتاح والمهزلة اللي صارت في الوقت هذاك. لكن اليوم على الاقل الاولاد نساونا شوية في المهزلة هذيا ورجعوا شوية سبور لنا احنا وشوية هكا فرحة كمام. ان شاء الله ان شاء الله يكون درس زيادة من خلال الكرة الطائرة لكرة القدم ولجماعة كرة القدم. تفرجوا شوية متسيرش على الجرينتا متاع الأولاد اليوم، تفرجوا شوية على الحب متاع الانتصار، تفرجوا شوية على الناس كيفاش تلعب ريان كو عطشانة للفوز، عطشانة باش تربح، عطشانة تحب تعمل حاجة، تحب تعمل اكسبلوا في الكارير متاعها. ان شاء الله الملاعبين متاع كرة القدم الكل يتفرجوا في الطرح هذي وبما فيهم زاد المسؤولين متاع جماعة كرة القدم. تفرجوا شوية اخويا، خذوا العبرة، تعلموا من الناس، يمكن فما رياضات اخرين معناها كان جيت يتصرف عليهم عشر اللي قاعد يتصرف على كرة القدم، رانا في بالي اخر يمكن فيهم هما. وداير مواضيع هذيا مش باش نرجع نحكي برشا على الناس اللي خرجت ولا غيره، ولكن يكون لكم درس. شوفوا الناس كيفاش تغير على الجمعية، شوفوا الناس كيفاش تخاف على المنتخب، شوفوا هما بيدهم. حتى خليك من الوطنية ولا الجو ذيك اللي يمكن فما ناس يقول لك هذا قاعد كلام متاع ميديام، شوفوا هما كيفاش يحبوا يربحوا، شوفوا هما كيفاش يحبوا ينجحوا الكارير نتاعهم وكيفاش يحبوا يوصلوا البعيد. ان شاء الله يتعلموا منه هذيك كما قلت الملاعبين متاع كرة القدم اللي موجودين في المنتخب الوطني، وخاصة زادة المسؤولين اللي يشرفوا على جماعة كرة القدم يراجعوا شوية رواحهم في علاقة بالنتائج اللي قاعد يعون فيها المنتخب. كي قلنا لكم قبل راهو معناها لازم نعملوا الدياجنوستيك ولازم نحاسبوكم ولازم قلتوا كيفاش وانتم تخدموا في منع شنوب وحسيلوا دخلتوا فينا وهيك الكل. ها البارح شفنا النتيجة ضد أوغندا، أوغندا اللي عندها تقريبا 6 ماتشوات يمكن مع تونس ما ربحتش المنتخب التونسي، والأول مرة في تاريخها تماركي في تونس، معناها ديجا حاجة باهي بدينا بها، فرحنا بها، حسيلوا هل الانطلاق متاع التصفيات. على كل ألف مبروك، ألف مبروك لمنتخب كرة الطائرة على الفوز والتيتر هذي اللي بصراحة في وقته على الأقل يرجع الناس شوية في علاقة بكرة الطائرة وبالرياضات الأخرى. أنتو كان أقول لكم مازلنا متواصلين معاكم كما العادة حتى للنص الليل، برشا موزيكا سنة فيكم. محمد الزعبار السلام عليك، هيفا بن يوسف العديد، هذا محمد خارخني من نورا الميكرو ديراكتومون. لو رانديفو بتاعنا بعد شوية مش يكون مع الغاني متاع المزود، حضروا روحكم كما كنا نهار جمعة باش نسمعوا بعد شوية لهذه الدنيا.

0: دونك هذا المزود شويه اخر استنى فيكم تو سويت الموسيقى نتاعنا تبدا مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب باش نرجع بكم لاغاني قديمه، هذاك علاش باش نسمعوا بعد شويه عمرو دياب في اكثر واحد.

نوال الزغبي اللي سنا شالد دافت بانك نحكيو على ناس عجم زاد هذوما الكل باش يكونوا معنا شويه خير مي تو سويت باش خليكم مع كيلي مينوغ كان جيت يو اوت اوف ماي مايند هذه الموسيقى نتاعنا انا نقول لكم عملوا بون كيف بون ايكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

0: أوبي وقديمها الليالي هذه الموسيقى اللي ترجعنا معكم جديد في نايت كلوب.
1: كل ليلة من 9 نص الليل موسيقى نون ستوب سور تيوان اف ام.
0: برشا موسيقى قديمة رجعتكم بها ان توكا كاسيت هكا مرفنا شوية عرفت شنو مي تو سويت انا نقول لكم فما برشا موسيقى سنة فيكم قديمة ديجا باش نمشيو نرجعوا للغاني نتاع البيلبورد 2004 ما تنساوش في ساعتنا الثانية نرجع بكم الأولديز.

سو اذا من بعد شوي اللي سنه فيكم باش نلقاو كيما قلت نيلي اليتشا كيس باش نلقاو كيفن ليتل باش نلقاو زاد بيونسي برشا موسيقى كيما قلت نرجع معاكم في البيلبورد نتاع 2004 مي تو سويت باش نرجع بيكم الاقدم يمكن من 2004 وما بعد 2004 لكن موسيقى تبقى ديما سانداي خليني نقول نحكيو على شويه اخي باش تلقاو هذه الدنيا في كوكتيل مزيان برشا فوزي بن قمره يقمر الليل ايمان الشريف في مولا شيش نور شيبة في برا روح وهذا تو سويت الموسيقى من عند سمير لوسيف اش لازمني على المر هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم ما تنساوش الاخبار شويه اخر واحنا راجعين معكم في ساعتنا الثانيه

0: De l'info. Flash News. موجز العشرة ديونا فهم عسلمة. المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد يقول أن المنخفض الجوي الذي تشهده ليبيا لن يؤثر على تونس وفق ما صرح به لدى تدخل مساء اليوم في برنامج في 60 دقيقة.
1: اي فعلا لا نحن ما مانيش معنيين بيه، كنا تقريبا ايامات التالي نحكي مش تو مع السباب، يعني ممكن عندنا حلقات اخرين كان معناها تاثيراته كانت ايامات التالي كان الشكل تساقطت بطريقه مهمه الحمد لله، معناها يعني مش ما شاء الله ربي عطاه خير ومعناها الحمد لله ما غير اضرار ما غير واحد، اما ما يمنعش لينا نتبعوا عينينا تكون محلوله على الاخر، معناها نقول على الاخر على الاخر قاتل نيجي ما نجموش نقولوا لا معناها سافا تعدى لاباس، معناها تعدى مره الاولى لاباس أما قدمنا برشا مرات نفهموا معناها مش من ما نتفاجئوش بأنها لا قدر الله المرة ما تكونش لابس هذاك علاش لازم تكون جوزية مستمرة المتابعة مستمرة الصيانة تكون مستمرة الإعلام والتوعية يكون مستمرين نسق شبه يومي وقت تكون فما ظروف ملائمة لتكون ظواهر مناخية مثلا تكون معناها فيها أحداث مناخية مهمة الإعلام يكون قبل بيانات.
0: انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الثامن لطب الأورام ليتواصل على امتداد 3 أيام وسيتم خلاله التطرق إلى أهم المستجدات والطرق العلاجية الحديثة في مجال طب الأورام إلى جانب بحث دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الطبية الحديثة في تحسين رعاية المرضى وفق ما فادت به دكتورة ألفة بن نايب رئيسة الجمعية التونسية لطب الأورام في تصريح لديونا فهمة.
2: باش نحكيو على الاورام نتاع الجهاز الهضمي الاورام نتاع التيتيكو باش نحكيو على ابرز الحاجات الجديده اللي في الاورام نتاع الثدي الاورام الجهاز التناسلي عند المراه اورام الرئتين او اورام الجهاز البولي كيف كيف عند الرجال بصفة عامة دونك انا في لو تور نتاع الانكولوجي اون بلوس زاد كيف كيف باش نحكيو على تو سكي في لاتوليي باش حكينا على الذكاء الاصطناعي زاد كيف كيف انتيليجنس ارتيفيسيال مع الانكولوجي زاد كيف كيف اون فير لو تور زاد كيف كيف دو لا ميديسين بيرسوناليزي تو سكي الطب اللي هو ديجا جوست شخصي مع كل انسان باش نحكيو كيف كيف على الميديسين traitement personnalisé في الطب الأورام donc on a fait le tour de l'oncologie.
0: كاتب دولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان يلتقي بوفد من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية للتباحث حول سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية في هذه الوكالة واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في مجالات الطاقة والمحروقات والطاقة المتجددة والمناجم. هذا وقد تم التأكيد على أهمية دعم شراكات دولية في القطاعات الاستراتيجية كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين جانبين بهدف إقامة مشاريع جديدة وتوفير الظروف الملائمة لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري. إلى شأن الدولي، إيران تعلن تقديم خطة للولايات المتحدة لإنهاء الحرب المتواصلة بين البلدين منذ نحو 7 أشهر، وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من الأمم المتحدة إن إيران قدمت خطة وصفها بالملموسة وتمتد على مدى 7 أيام معتبرا أن القرار الآن بيد واشنطن.
3: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
4: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور.
5: مساء الخير، أهلا بكم في الفلاش سبور. منتخبنا الوطني في الكرة الطائرة فاز اليوم بلقب كأس أفريقيا للمرة 12، رقم قياسي من الألقاب الأفريقية، 12 لقب بعد الفوز في المقابلة النهائية من منتخب الكاميرون 3-0، 25-12، 25-18، 25-19. منتخبنا الوطني بهذا الفوز بلقب كأس أفريقيا بيكون موجود في بطولة العالم بولندا 2027 وكذلك في الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028. نرجع لكرة القدم. المنتخب الوطني ينطلق اليوم في الاستعداد لمقابلته ضد بوتسوانا مساء يوم الاثنين بديتين من الساعة الثامنة. رسميا الحكم التنزاني أحمد علي بشكون هو حكم المقابلة. نذكر أن منتخبنا الوطني كان تعادل في الجولة الأولى من تصفية كأس أفريقيا أمام منتخب أوغندا هدف مقابل هدف. ونذكر زاد أن نقاط مباراة أوغندا تم احتساب على اعتبار أن أوغندا من البلدان اللي باش تنظم كأس أفريقيا، والمقابلة كانت في الأذهان ربما هي مباراة شكلية، ولكن حاليا نقطة لكل المنتخبات بتاع المجموعة تونس ليبيا أوغندا وكذلك منتخب بوتسوانا. والمنتخب صاحب المرتبة الأولى هو الوحيد اللي باش يترشح إلى كأس أفريقيا كينيا أوغندا وتنزانيا 2027. واصلين مع تصفية كأس أفريقيا 2027. اليوم تلعبوا مجموعة من المقابلات. المنتخب المغربي راح الجابون هدفين مقابل صفر. المنتخب الجزائري فاز أمام زامبيا 3 أهداف مقابل هدف، 0-0 بين مصر وأنغولا. المنتخب السوداني ربح منتخب إثيوبيا هدف مقابل 0، 1 مقابل هدف بين منتخب الموزمبيق والمنتخب السنغالي. غامبيا ربحت الصومال 2-1. ومنتخب مالي فاز أمام منتخب الكابو فيردي 3 أهداف مقابل هدف. نختم بدور الأمم الأوروبية. منتخب بلجيكا في الستاد أولمبيك ربح منتخب إيطاليا 2-0. فرنسا بهدف مبابي فاز أمام منتخب تركيا 0-1. منتخب السويد فاز أمام رومانيا 2-0. منتخب أيرلندا الشمالية في 95 فاز أمام جورجيا 0-0. وتعادل بين منتخبي بولندا والبوسنة والهرسك 0-0.
4: احنا صوتكم في السياقس
3: على 91.2 ديوان فام.

Rebonsoir, مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. انكور اون فوا نقول لكم مرحبا، 10 و 29 دقيقة في ديوان اف ام، وهذه ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نقول لكم ان شاء الله متواصلين معكم حتى للنص الليل، ومازالت برشا موزيكا تستنى فيكم. اي داير، قبل ما نحكيوا على اولديز وقبل ما نرجع بكم البيلبورد العام 2004، حاب نحكي على انجاز قبيلة شوية كنت نتفرج على انجاز تونسي في فرنسا، وين 6 اطباء تونسيين ينضموا لأول مرة في مجلس هيئة الاطباء الاقليمي ببيت. حسب ما علمت سفارة تونس في فرنسا، خطوة تحكي على حضور الكفاءات التونسية في الخارج وتميزها في المجال الطبي. نحكيه كما قلت على 6 أطباء توانسة موجودين في مجلس هيئة الأطباء الإقليمي، اللي هي من كما نقول احنا الأوردر دي ميدسان عندنا لهنا في باريس. نحكيه على مدام ألفا منظوش، كان إن شاء الله ما نتقش الأسامي بالغلط، سي عبد الكريم كشيش، راوية بن إسماعيل، مختار زغدود، هندة العريبي تونس، وجهه المنيف. دونك هذوما الستة الأطباء اللي موجودين، وكما قلت حسب ما أعلنت عليه سفارة تونس في فرنسا، حاجة تشرف، حاجة تفرح برشا التوانسة، حاجة بوزيتيف زادة كومية متفرحنا. مي زادة ديما نقول علاش ينجموا يتألقوا، ينجموا ينجحوا في البرة، وعلاش لهنا ما ينجموش. معناها اوكي عندنا برشا طب لهنا متألقين وناجحين، ولكن ديما مش كيما البرة. معناها نشوفوا الكفاءات نتاعنا اللي قاعده تخرج، اللي قاعده تهرب من البلاد، اللي قاعده تمشي وتلقى في فرص اخرى وتلقى في اوبورتونيتي حتى في دول اللي هي يمكن اقل منا في ميادين معينه. نحكي حتى على بعض دول الخليج ولا غيره، تلقى التوانسه موجودين بقوه، تلقى متفرهة، تلقى يخدم، تلقاها معني عنده كارير يتبنى بديباز قوي وغاديكا. بار كونتر لهنا ما نجمش يعملهم، بيبقى فما تفسيرات لكيد، مش معناها نحكي كيكا تفسيرات على الظروف اللي يمكن مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة، تفسيرات على أنه ما احناش قاعدين نواكبوا في العالم. معناها ما عنا برشا حاجات رانا بعاد عليهم برشا برشا برشا، ما الأمور راهي ماشي فارينا وخبز وسكر وشوية سونس واحد ليلي، الدنيا راهي هربت الحاجات أخرى اللي مالو غزمو احنا لتو ما شفناهم أصلا. على كل مبروك للتوانسة ومبروك للتونسيين اللي شرفونا كما قلت في فرنسا، الستة أطباء ذوما اللي وليوا في مجلس هيئة الأطباء الإقليمي. مي سينو نقول لكم نرجع بيكم الموسيقى قديمة تو سويت، وكما قلت نرجع وما زلنا نحكيه على البيلبورد متاع 2004 في أولديز. أولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة 30، وين نرجعوا مع واحد من الأسماء اللي كانوا عاملين حالة كبيرة في الهيبوب، ونيلي اللي هو واحد من اللي سوبر ستار اللي موجودين توا. اسمه الحقاني كورنلاينس جونيور، هو رابر ومغني أمريكي من مدينة سان لويس، وبرز عالميا في بداية الألفينات بأغاني كما هوت إن هير ودليما. وفي 2004 خرج بألبوم سوت اللي كان مختلف شوية على الصورة الكلاسيكية متاع الراب، خاطر فيه برشا رنبي وأغاني رومانتيك. ومن الألبوم هذا جاتنا My Place، مشاركة مغني جايم المعروف بصوته متاع السول والغنبي القوي. الغنية تحكي على علاقة عاطفية وعلى الرغبة في أن تكون مع الشخص اللي تحبه، والعنوان My Place يلعب على فكرة المكان اللي تحس فيه روحك مرتاح ومع الشخص المناسب. أما النجاح كان كبير برشا، My Place وصلت للمرتبة الرابعة في البيلبورد، وخلت نيلي وصل حضور القوي في الشارتس خلال 2004. والغنية زادة كانت جزء من ظاهرة مهمة وقتها، لبوب ولغامبي كانوا قاعدين يندمجوا أكثر وأكثر، والنتيجة كانت أغاني تنجم تسمعها في الغاديو في الكلوب وحتى في السلو جامزة.

نرجو مع صوت ولا من أهم الأصوات في الأغنبي والسول في بداية الألفينات. نحكي على ليتشا كيس المغنية والسونغ رايتر العزفة على البيانو واللي كانت وقتها قاعدة تثبت أنه الأغنبي نجم يجمع بين القوة الإحساس والموسيقى الحلوة. وفي 2003 خرجت بالبوم الثاني The Diary of ليتشا كيس ومن أشهر أغانيها للبوم من أغاني الألبوم جاتنا You Don't Know My Name. الغنية تحكي على الأعجاب من بعيد على شخص يعجبك تفكر فيه تتخيل كيفاش نجم تبدأ مع حكاية أما المشكلة هو أصلا ما يعرفش حتى اسمك. الغنية فيها سامبل من متميز من Let Me Prove My Love To You متاع The Main Ingredient والبرودكشن عطاها الجو متاع سول والغنبي كلاسيك مع توش متاع ليتشا كيس الخاصة والنجاح كان كبير برشا. الغنية وصلت للمرتبة الثالثة في البيلبورد ولات من أشهر أغاني ليتشا كيس في الفترة هذية والكليب زاد أعطاها روح مختلفة خاطر ليتشا ظهرت فيها في قصة رومانسية بطابع سينمائي تلعب فيه دور متاع بنية تخدم في قهوة وتعجب بواحد من الحرفاء والحلو في الغناء انه القصة بسيطة برشا لكن الاحساس عالمي تحب شخص تفكر فيه تتخيل معه الف سيناريو وحتى هو رغم ذي الكل ما يعرفش حتى الاسم متاعك. موزيكا بالقصة هذية وبالسيناريو اللي تعمل خليها تكون من انجح لغاني عام 2004 كما قلت لكم موزيكا اسمها You Don't Know My Name.

some fly blue suit.

شغل أواخر 2003 وبداية 2004 مع غنية عندها تاريخ أطول برشا من النسخة اللي عرفناها في الألفينات. The First Cut is Deepest بصوت شيرل كرو المغنية والكاتبة الأمريكية معروفة بالموسيقى الروك البوب والكاونتري ومسيرتها فيها برشا ديت من التسعينات. والموسيقى ذي The First Cut in the Deepest في الأصل كتبها المغني البريطاني كات ستيفنز عام 1967 وتسجيله الغنية خرج في 1967. زادا على مر السنين الغنية تسجلت من برشا فنانين لكن نسخة متاع شيرل كرو عطاتها روح جديدة فيها روك وبعدها واصلت نجاحها خلال 2004 والعنوان وحده يختصر الفكرة يعني أول جرح عاطفي هو اللي يكون أعمق وأصعب حاجة تتنسى. الغنية وصلت للمرتبة 14 وكانت من أنجح الأغاني متاع شيرل كرو في الفترة ذيك وزادا في بريطانيا النسخة وصلت للمرتبة الثانية وخلت الغنية ترجع لجمهور جديد بعد أكثر من 35 سنة من كتابتها الأصلية.

نمشيو للسيف نتاع 2004 للدانسول والريغي والكاريبيان فايبز، ومعانا اغنيه كي تسمعها تحس روحك دخلت مباشره في الجو نتاع السيف هذايا. نحكيو على تيرن مي اون، الاغنيه نتاع كيفن ليتل وسان فانسنت اند ذا جرينيدز، فوالا. وشارك فيها الجامايكي الدانسول ارتست سبراغا بنز. نحكيو على كيفن ليتل اللي كان وقتها اسم جديد تقريبا على الجمهور العالمي، اما تيرن مي اون بدلت كل شيء. الاغنيه خرجت في الاصل عام 2003 وبعدها انتشرت عالميا في 2004، خاصة بعد ما دخلت للأوروبيان شارتس والأمريكان راديو، والساوند بتاعها كان ميلونج بين الدانس هول والريغي والبوب مع بيت بسيط وتتكبت في البيل. النجاح كان عالمي، تيرن مي اون وصلت للمرتبة الرابعة في البيلبورد وخلت كيفن ليتل يولي من أبرز الوجوه الموسيقية الكاريبية اللي دخلت المينستريم في الفترة ذيك. وفي بريطانيا الغنية كانت أكبر حتى وصلت للمرتبة الثانية، واللي زاد رسخها في الغوميكس والراديو إديت انه خليتها تخدم في الكلوب وفي الراديو حتى في البيتش بارتيز وغيره. دونك غوني كانت دارت العالم الكل، حتى في تونس كانت من اشهر الاغاني. وترجعنا سيغمون حاجات نوستالجيك من صيف 2004.

في المرتبة 26 والأخيرة بالنسبة لليلة. نرجع مع واحدة من أهم النجمات اللي بدأت ترسم في الملامح متاع البوب والأغنبي في الألفينات. نحكيه على بيونسي. قبل بيونسي ما تعمل سولو كارير كانت طبعا عضو في ديستني تشايلد, واحدة من أنجح مجموعات الأغنبي في نهاية التسعينات وبداية الألفينات. أما في 2003 بيونسي دخلت مرحلة جديدة وحدها وأطلقت أول ألبوم سولو لها Dangerously in Love, ومن الألبوم هذا جاتنا غنية اسمها Me Myself and I, وهي غنية متاع أمبي تحكي على الخيبة في علاقة عاطفية وعلى اللحظة للإنسان يكتشف فيها أنه لازم يعتمد على روحه. الفكرة الأساسية في الغنية هي العلاقة وفات, أما في النهاية تلقى روحك عندك. Me Myself and I يعني نفسك هي اللي تبقى معك. الغنية كانت من أنجح السينجلز متاع الألبوم, وصلت للمرتبة الرابعة في البيلبورد وقعدت 24 أسبوع في الشارت. والألبوم كان نقطة تحول كبيرة في مسيرة بيونسي, وصل للمرتبة الأولى في البيلبورد 200 وربح عدد جوائز متاع جرامي من بينها البيست ميوزك R&B وبيست ألبوم, سامحوني, بيست R&B ألبوم. والغنية زادة تبين حاجة مهمة في شخصية بيونسي الفنية, صوت متاع غامبي قوي, برودكشن أنيق وكلمات عاطفية قريبة من ناس, خلات الموسيقى ذات تكون من أنجح الأغاني عام 2001.

0: فوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة تسويت خليكم مع شحادة براذرز ونسمع موسيقى طالعة من بيت أبوها، موسيقى حلوة برشا عملوا معها بون كيف، وإحنا راجعين معكم في نايت كلوب.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الأخبار ديونا فهم مع سلمة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد الأهمية المحورية التي توليها تونس لمسألة المياه ضمن مخطط التنمية للفترة المقبلة وضمن سياستها الخارجية وحرصها على تعزيز دبلوماسية المياه لتكون رافدا للجهود الوطنية في مجابهة تداعيات الإجهاد المائي من خلال تفعيل التعاون الثنائي متعدد الأطراف وجلب الاستثمارات لتمويل المشاريع المبرمجة في إطار استراتيجية المياه في أفق 2050. تدشين محطة تحويل الكهرباء ذات الجهد العالي بمنطقة وادي الرمل بولاية الكاف، وذلك بإشراف ولي الكاف وليد كعيبة ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة. وستربط المحطة مدينة الكاف بمحطتي تجروين وجندوبة عبر خطوط هوائية متطورة، وتضم محولين رئيسيين لكل منهما إلى جانب خلايا كهربائية للربط والقياس وخط هوائي مزدوج. وبلغت التكلفة الجملية لإنجاز المشروع حوالي 20 مليون دينار تونسي. رئيس الجمعية الجهوية للصيادين بالقصرين وعضو الجامعة الوطنية للصيادين المكلف بإقليم الشمال الغربي طارق الدخلاوي يحذر من تداعيات قرار الإدارة العامة للغابات ووزارة الفلاحة المتعلق بإلغاء الفصل 13 من القرار المنظم للصيد البري في تونس وفق ما صرح به لدى تدخله في برنامج في 60 دقيقة.
2: الفصل 13 هذا هو امتياز يعني كان يتمتع به الصياد التونسي. السنة يعني ارتأت الإدارة العامة للغابات ووزارة الفلاحة أنهم يتم إلغاء الفصل هذايا وسحبوا من القرار المنظم للصيد البري لهذه السنة 2026-2027. الفصل يترتب عليه يعني هو الاستثناء إشنية؟ استثناء أنه كان في السابق المناطق اللي هي مغلقة بالنسبة للمصيد القار، المصيد القار اللي نحن نقوله الأرنب والحجل، هذا يعتبر يسمى عنا كمصطلح للصيادين المصيد القار. في السابق كنا وقت تبدأ يعني عندنا عمادة مغلقة للمصيد القار يتم الاستثناء بالفصل 13 هذايا، استثناء الطيور المهاجرة والخنزير الوحشي والذئب الذهبي هذوما يتم استثنائهم من المنع لأنه يخلق متنفس للصياد التونسي.
1: إلى شأن الدولية السعودية، تحتضن اجتماع لرئيس قوة الدفاع ورؤساء هيئة الأركان العامة للدول الأطراف في اتفاقية مكة للدفاع المشترك بمشاركة السعودية وباكستان وتركيا. وكشفت وزارة الدفاع السعودية أن الاجتماع أكد العزم المشترك على البدء الفوري لترجمة الالتزامات الواردة في اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى تعاون عسكري فعال. ومجلس الأمن الدولي يدين بأشد العبارات استمرار هجمات الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية، مطالبا الجماعة بوقف التصعيد العسكري والهجمات التي تطال المدنيين.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: احنا صوتكم في ساقس
0: على 91.9.

0: في نايت كلوب مع محمد القرقني.
1: هذه ساعتنا الثالثة في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومازلنا متواصلين معاكم سويعة أخرى حتى للنص الليل في الموسيقى. هذاك علاش نقول لكم لوغونديفو تو سويت يكون معفوفة ومش تعمل بينا دولي شافي بهاند ذي سونغ وماتشي ماتشي. هذه الموسيقى عنو معها بون كيف وحنا رجعنا معاكم في نايت كلوب.
0: نايت كلوب نايت كلوب معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي. ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت ماتشي ماتشي بلاي هيت ماتشي ماتشي. في ماتشي ماتشي باش نسمعكم دي ديو على طريقتي كل مرة في تيم سبيسيال، وهذه البلاي هيتس اللي تستنى فيكم الليلة.

برشا أغاني مواضيعها تتشابه، وفما حتى أغاني تكمل بعضها. والتيم متاعنا لليوم بعنوان قالوا لك إيه، نحكيوا على الكلمات اللي توصل لذن الحبيب ولا الحبيبة، واللي عادة ما يوصلها كان فاعل خير. البداية مع إيلين خلف وغنيتها اللي كانت هيت 2003 قالوا لك إيه، واحدة من أحلى ما غنيته هي في عز شهرتها ونجاحها، من كلمات مصطفى مرسي وألحان وليد سعد. ومن قالوا لك ايه نمشي لغنية كلمة توديك او كلمة تجيبك، غنية لرامي صبري صدرت في ألبومه غمضت عيني عام 2003. الغنية من كلمات عمر طاهر والحان مصطفى أصلان، والتوزيع الموسيقي للألبوم كامل كان بإمضاء طارق توكل. أغاني عندهم سنين ولليوم مازالوا حلوين وناجحين. قالوا لك ايه كلمة توديك او كلمة تجيبك، إيلين خلف رامي صبري ماتشي ماتشي.

0: بتيجي سيرتك
1: بتيجي سيرتك غنية فيها طبع طربي مقارنة بغيرها من الأغاني اللي خرجت في نفس الفترة. نحكيه على غنية نانسي عجرم اللي خرجت في ألبومها بتفكر في إيه عام 2008. الغنية من كلمات مصطفى كامل، ألحان سمير صفير وتوزيع طارق عاكف. ومن بعد ما تقول نانسي عجرم بتيجي سيرتك تجي الإجابة من محمد حمائي بغنيته قالوا عني إيه. غنية صدرت في 2026 في ألبومه سمعوني، كلمات أميرة طيمة، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع أحمد إبراهيم. بتيجي سيرتك قالوا عني إيه، نانسي عجرم، محمد حمائي، ماتشي ماتشي.

كان قالوا عني ايه نمشي والوحدة من احلى ما غنى النجم وائل جسار، واللي جاء من الاخر وقال مهما تقولوا وتعيدوا وتزيدوا حبنا اكبر من كده. الغنية خرجت في ألبومه تودعني ليه الصادر عام 2008، وهي من كلمات نبيل خلف والحان محمد موحي. وفي نفس الجو هذا جي غنية هدى سعد اللي قالت بغيتوا ولا كرهتوا، وكأنها تقول شئتم ام ابيتم انا اخترت الحب هذا ونتحمل مسؤوليتي. الغنية صدرت عام 2010 من كلمات والحان هدى سعد بيدها وتوزيع طارق توكل، وكانت هي واحدة من اهم اسباب نجاحها في الفترة هذيك في الساحة الفنية العربية. مهما تقولوا بغيتوا ولا كرهتوا، وائل جسار هدى سعد ماتشي ماتشي.

يا ما قالوا هكا غنيت نوال الزغبي عام 2006، والغنية من كلمات إكرام العاسي، ألحان محمد رحيم، والتوزيع الأمير محروس ويحيى الموجي. غنية كانت واحدة من أهم هيتات 2006، وفي نفس المود متاع الانديفيرانس وتجاهل كلمات الناس، اخترت نختم معكم اليوم بواحدة من أحلى أغانينا التونسية اللي نحبوها، غنية السيدة عليا، خلي قولوا إيش يهم للي يشكر ولا يذم. عليا اللي كانت من أبرز الأصوات النسائية مش كان في تونس حتى في العالم العربي. الغنية كلمات الشاعر محمد الجزيري سليمي وألحان محمد البجاوي المعروف محمد سيسي. ياما قالوا خلي قولوا وش يهم، باش نسموها بصوت إيناس شطورو مش بصوت السيدة عليا. نوال الزغبي، إيناس شطورو، ماتشي ماتشي.

0: أغاني بمواضيعها وحكاياتها. الأكيد إنها ما توفاش، لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس ماتشي ماتشي. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة تلقوا أقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس، all hits all the time. باي باي. بلاي هيتس ماتشي ماتشي.
1: احنا صوتكم في ساقس
2: على 91.9.

me the flames of burning passion.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: Moujassou Montassaf El-Layl, Diwan FM, Aslama. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يدعو إلى ضرورة تسريع إنجاز المشاريع الصحية ودعم تغطيتها الشاملة وضمان العدالة في النفاذ للعلاج مع تعزيز التنسيق والمتابعة، وفق ما صرح به خلال لقاء جمعه بالمدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصنادق قليم بنزرت ومنزل بورقيبة تعلن أنه سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من معتمديات العالية ورأس الجبل وغار الملح ومناطق العقب وسيدي منصور وجواودة من معتمدية منزل بورقيبة ومناطق العزيب ومغراوة من معتمدية منزل جميل من ولاية بنزرت ابتداء من الساعة 7 صباحا من يوم غد، ويأتي ذلك بسبب الأشغال المستعجلة لإصلاح العطب الطارئ الذي جد على قناة الرئيسية قطر 1000 ملم. ومن المنتظر أن يستأنف التزود تدريجيا بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة 6 صباحا من يوم الأحد بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب التي ستتواصل على مدار الساعة. انطلاق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي الأربعاء القادم، وذلك للتقصي حول سرطان الثدي لسنة 2026 من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وفق ما أعلنه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. ويتضمن برنامج الحملة الوطنية أكتوبر الوردي تنظيم أنشطة توعوية وتثقيفية وعيادات للتقصي المبكر حول سرطان الثدي. إلى شأن دول، الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكان يقول إن الجمهورية الإسلامية تريد العودة إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن بعد أيام من قوله إن بلاده لن تخضع للولايات المتحدة. ووزير الخارجية السوداني محي الدين سالم يؤكد في مؤتمر صحفي بنيويورك مواصلة الجهود لإيجاد مخرج للأزمة التي تعيشها البلاد، مؤكدا استعداد الخرطوم للانخراط في مسار تفاوضي إيجابي مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في السودان.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
2: احنا، صوتكم في سفيقس
0: على 91.2 ديوان فام.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار.
4: نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام.
3: مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
5: قضية اليوم هي أنجليزية لحما ودما، يعني من بلاد الضباب، وأحداثها صاروا في عام 2010 في مدينة لانكشير في الشمال الغربي على نهر اللون أو القمرة هكاك يسميوها، ولو أن القمرة بالإنجليزية هي مون على وزن كمون. الحاصل المدينة هذه تبعد 73 كيلومتر على مانشستر و93 كيلومتر على ليفربول، وزيد كيما نقولوا في مفترق الطرق، لكن ما فيهاش الكثافة السكانية والخوضة اللي في المدن هذه، ولهك الجماهير العنيفة متاع كرة القدم واللي سميهم الأوليغانس، والبريطانيين يمتازوا بهم دون غيرهم. بعد المقدمة القصيرة من مسرح الأحداث، نهار لحد 25 جويلية 2010 ممرضة اسمها جين كلاف عمرها 26 سنة خلطت مع 8 متاع الليل للسبيطار باش تبدأ السيرفيس متاعها. وقفت كهربتها في الباركينج، هبتت سكرت الباب وبدات تطربق في التماقة متاعها داخل السبيطار. ودوب ما وصلت تفكرت حاجة نسيتها، رجعت لكرهبتها. الدنيا كانت فارغة وهي ما فاقتش اللي ثم واحد متخبي ورا شجرة يقانس فيها. جين دوب ما حتى تساقى فيها كالباركينج، وهكا الشخص تنطر عليها من ورا شجرة بسرعة كبيرة، طيحها في القاعة وبرك عليها كالباجاري. الراجل فدس يوزن 110 كيلو ويمارس في رياضة كمال الأجسام، معناها بكل عضلات. وجاين المسكينة بوسقيقية، يعني عصفور زيتون أو كعبة سباجيتي، معناها كي تاكل كعبة زيتون تظهر حبلة. الوزن متاحها 39 كيلو ونسمة سيف تطيرها. الحاصل هكا العضروت وقت اللي هبط عليها بجهامته فريكها تفريك لدرجة أنه تسكر عليها نفس ولا تتفاغم وتلقف. وهو جبد سكينة ما يهمناش منين، وجين كانت تقاوم فيه بالجهيد اللي عندها، تحب تبعد هكا الجبل اللي دقت قلها قويمها، لكن جاتها طعنة قوية في جنبها وخلطت عليها الثانية والثالثة. المسكينة ترخات بكلها، وهكا العثمث ميتخلى عليها الدغرة في جرة أختها وفي البلايس الكل، من رقبتها لزدرها الكرشها لجنابها لظهرها، انقبها نقبين ووليت نافورات متاع دم يفيع من كل بلاصة. والشي صرح في مدخلك الباركينج ووليت بحير على حالها. مختصر الحديث، هل عضروت هذا عطاها 71 طعنة، لا واحدة زايدة لا واحدة ناقصة، وهو بنفسه ولا منفخ بالدم متاع جاين. وكي خذي غرض وتأكد أنه قلب جاين المسكينة تفرم فرمان من كثرة الطعن، قام على أساس بش يمشي ودمها سايح. لكن كيف اللي يتخلو شك وظهرت له اللي هي مازالت تتنفس وفيها عرق لحية، ارجع لها مباشرة وانحلها كما ينحلوا الأضاحي، قريب يسللها راسها من دفتها. ومن بعد ابقى يتفرج في الإنجاز متاعه ويتلذذ. وجاين المسكينة تتمرغط في دمها وترعش حتى لين فارقت الحياة. وبعد ما هكا المجرم ملاع عينيه منها، طلع في كرهبته وغاب في جنح الظلام. في ترابط الأحداث، السؤال الكلاسيكي اللي مستانسين به، أشكون واللي اعتدى على جاين الفرملية وهي خارجة من خدمتها باش تشوف الشنسات في الكرهبة، وعليش اقتلها باك الوحشية هذيك؟ بالنسبة للدافع ما هوش متاع السرقة، لأنه ما هزلها حتى شيء، كي تقول ساكا لا. وخلف هذا دافع الاغتصاب مفقود، لأنه هالشخص داهمها مباشرة وخربها بالسكينة، معناها الأمور ربما تمشي في منحى انتقام متشفي كيما اللي يصير في الكريم باسيونيل، يعني الجرائم العاطفية. ومن غير تطويل وتشويق، يلزمكم تعرفوا أنه هالشخص هذا اللي اعتدى على جين يعرفها حق المعرفة. كيفاش؟ هاو جايكم الحديث. في الإطار هذا يلزمكم تعرفوا أنه جين كلاف من اللي صغيرة تحلم باش تولي ممرضة، وكانوا عندها 3 أخوات هي الكبيرة فيهم، وأمها وبوها يحبوها ومتعلقين بها بشكل كبير، لأنه نتائجها المدرسية كانت ممتازة. واللي حببها في مهنة التمريض هي أمها، لأنها كانت انفيرميير، يعني ممرضة، وربات على الإحساس بالآخرين ومساعدتهم، وزادت أثر عليها باش تدخل تقرا التمريض، واخذت ديبلوم في عام 2007 وقبلوها وهي عمرها 23 سنة، ودخلت تخدم فيها كسبيطار اللي تقتلت شر القتلة على العتبات متاعو. وفي نفس العام اللي دخلت فيه جاين للسبيطار، وأسابيع بعد ما بدأت تخدم، تم انتداب جوناتان فاس، وخدمته ما تحتاجش لسبعة بكالوريات وشهيد وتكوين كما التمريض. جوناتان بكل بساطة دخلها برخصة سياقة ولا يسوق في الأمبيلانس، لكن قبل هذا خدم سيرفور في ريستوران، ومن بعد فيدور في بواتا امتعك اللي يبدأ واقفين في الباب، انت تدخل لا انت ما تدخلش، ومنخدم أجان دو سيكوريتي يعني عاون حماية، أما وقتي يعني جو تابل. الحاصل دار على خدم الكل، وكان مغروم برشا بدنه يعمل في الميسكولاسيون، والنهار وما طولك يا نهار هو في القاعات متاع الرياضة يبدأ يهز ويهبط في العبار الحديد ويفشفش ويتشتش كيما الكار متاع السبعة ولا الكاميون ريمارك، ويستعمل في العقاقر والبومضات الكل ومعاهم الاستيرويد يعني المناشطات اللي بيش يطلعوا له لي ميسكل، يعني هيك الكنافر اللي يوليه في الذراع وفي بلادنا يسميوهم رمانة. الحاصل يمارس في رياضة كمال الأجسام على أساس يولي ربما نجم من نجوم السينما، وخلف العضلات متاعه جوناتان يعرف يخدم مخه لأنه كان خبيث برشا وما كانتش عنده الشعبية متاع جين واللي محبوبة برشا في السبيطار، على عكسه هو اللي الناس الكل ماخذين منه حذرهم لأنه عنده جانب غامض في الشخصية متاعه، وعمره ما يحكي على روحه ولا حياته حد ما يعرف عليه حتى شيء. الراجل صبورة كحلة، والمشكل الكبير أنه جاين من دون عباد ربي الكل اتخبطت فيها الغدام فرخبطت القضاء، وهو عمل روحه مخبوط فيها زادة، وفي الحقيقة لعبلها بعقلها باش يعمل فيها اللي يحب. وهاو جايكم الحديث. في نفس هالصورة من سقوط الجاين في الحب، وخلينا نقولوا حب اللي وليت تنقر فيه كدجاجة، زملائها وقضوها ما حبوهاش يتبعوا ونبهوها قداش من مرة وقالوا لها ما هوش يريقلوه ما هوش يصافي، لكن رغم كل شيء تعلقت بيه وما عادش تفارقوا، والاثنين ولاو في نهاية الأمر متعاشرين عشيقة وعشيق، وهي دوب ما تكمل السيرفيس متاحة تمشيله باش تنقر الحب وما عادش تطل على أمها وبوها. مختصر الحديث، حتى حد ما كان مرتاح للعلاقة هذه اللي ما بين جين وجوناتان وأولهم عائلتها أمها وبوها، من اللي شافوه لا حملوه لا تقوه لا هضموه، قالوا لها يا جين حل مخك، لو كان جات نيته طيبة من المفروض يعرس بيك بصديق مش يعيش معاك بعلي هكاكة من غير لا عقد ولا ورقة. الكلام هذا وقذها شوية، وجين جبدت له هالموضوع هذا وقالت له اش قولك نعرسه، ولهنا جوناتان راهوجها تراهويجة شعر لقلبها سكت. ضربة جات الدور، قال لها بكل بساطة اللي هو معرس عنده عامين ونص وجايب زوز صغار زوز الراري. المسكينة صدمت وبدأت تفروتي من فعل فروتي بالفرنسوية يعني تفرك دخلاني، وقالت له علاش ما قلت ليش من الأول اللي انت معرس وبصغارك، قال لها ألا غالب ما جاتش الفرصة، أما راني نحبك ومانيش مستعد نسلم فيك، مرتي بيش نطلقها مسألة أيامات وتمشي على روحها، خانتني وغنى لها خاينة وما عادش نصفيك بالإنجليزية بتبيعة، وفهمها اللي هي خانته على الأقل مرتين وما عادش حاجته بيها ويحب يعيش هو وياها، المهم تاخذ طلقتها وتتنسى. ولهنا جين بحكم اللي عندها برشا حب لجوناتان، والحب هذا ضمير مستتر تقدير وحب، والمسكينة من شيرة أخرى كانت طيبة برشا وعلى نياتها، وهو يعني جوناتان لقاها على قد يده وينجم يلعب لها بمخها، وعلى هذاك مشى في باله اللي هو بالحق باش يطلق مرته على خاطر خانته، واعطات فيه ثقة عامية وسكنته في دارها. وهكا العذروتي استنى في اللحظة هذه بالطيقة والدرج، ومشى جاب دبشه ونصب دار مقامة معاها، وضربة ضربتين يلصق فيها ويمشي معاها بعد أمها وبوها، وكيما سبق وقلنا لكم ما يحبوهش مستثقلين ويخافوا منه، ويستناو في النهار اللي بنتهم تبعد على هالعزاء. ومش كانوا مبرك اللي يعرفوا جاين الكل ما خليه وما عملوا باش يقنعوها أنه ما هوش باهي بالكل وما هوش ركوبها. مختصر الحديث، هالحكاية متاع تلاق جوناتان اتوالت، اشنو اللي باش تعمل جين؟ هاي جايتكم التفاصيل. في المرحلة هذه من القضية ومن الوعود متاع جوناتان أنه باش ياخذ جين ويطلق مرته، الحكاية متاعه تمغطت وتوالت، وهي بقات كل مرة تذكره بالوعود متاعه وباقي ما تلفيها، هاو يحكي لها حكاية ما تجدش حتى على غشير وإلا يطلع لها بكذبة من كذبات والتي لا تحصى ولا تعد. وفي الآخر جايين وقت اللي فهمت أنه ما عاد عنده حتى نية بشي يطلق مرته وكثرت عليه بالمرج وكل يوم تمحر فيه، خرج من سينته وظهر الوجه متاعه الحقيقي ومن غادي بدأ يضرب فيها. ولهنا يقول القائل اش لزها عليه وشنو اللي خليها تمشي تخدم وعينيها زرقة وبدنها الكل تراضريض؟ علاش وليت حاملة كل شي في جرته؟ هذا الكل حب؟ جوناتان كما قلنا لكم كان خبيث. الحيلة اللي لقاها أنه يعزل جين عن محيط متاعها، معناها يخلي الناس اللي يعرفوها الكل يا أما في الخدمة وإلا في محيطها العائلي يقبلوا بشوية بشوية أنها هي زادة عاملة فيه ومرت له عيشته. وكان يمشي لأمها وبوها ويشكي لهم منها بالكذب بالطبيعة لأنها كانت قليلة الزيارة ليهم، ويعمل لهم بكية ويلحلح بيهم باش يحكيوا معاها ويقعدوا لها مخها. وفي السبيطار ولا يمشي ولسانه يمشي معاه، حتى لين الناس الكل اقتنعوا أنه جين ما هيش الملاك اللي يتصوروه. وثرنتها في الحقيقة امرأة شرانية وصاحبة مكايد. في هالطور هذا من القضية ومن ناحية جين وجوناتان، المسألة متاعهم باش تتعكر وقت اللي هي باش تحبل، وهو باقي ما فكش عليها من العنف متاعه. كل ما يلقى فرصة يضربها يعطيها مكتب. وعلاش ما تقولش نهار وهي في آخر شهرها السابع جاها يحب يعمل معاها علاقة جنسية؟ قالت له ليه فهمته اللي هي ثقيلة وتعب وما تنجمش بالكل، وهو لا فهم ولا طعم وتخلى عليها بالضرب واختصبها شر اختصاب ومن غير ما يفكر حتى لحظة في الصغير اللي في كرشها واللي هو بتبيع صغير وزادة. وما تظنوش اللي هو فك عليها، 5 جمعات كاملين وهو يضرب فيها ويغتصب حتى لين ولدت بقدرة قادر وجابت بناية. وباقي وبنفس التعذريت والعنف ما تعديش شهر على الولادة متاع جين، وهي نفسها فكلها بنتها حتى على شيرة واغتصبها. وهك الطفلة الملايكة المسكينة فحمت بالبكاء وعمرها شهر باش تفهموا هالعذروت المعتوه. وكيما يقولوا ما فكش على أمها وما بيت كان على غرضه. والعملة هذه هي اللي خليتها تاخذ قرار تهز باشا وتخلي له الدار وتهرب لأمها وبوها. حكت لهم على كل شيء إلا على الاغتصابات، حشمت منهم وخاصة هما نبوا عليها وقالوا لها أبعد عليه. في نفس التسلسل من الأحداث جاين بعد ما هجت من الدار ومشيت لدارهم وهزت بنتها وخليت له الملمة واللي ثمه، جوناتان رجع للتفشفيش والتشتيش، يعني القاعة الرياضة والميسكولاسيون باش يزيد يكبر في الرمانات متاع ذراعاته ويفش غيظه في جاين في صورة ما إذا تضعف وترجع له. وفي الأثناء كان يبعث لها في إرساليات تاع تهديد ومنها قسم ديدة ورجع لها على المذهب الحامفي كما يقولوا. ما حدش يهدد المرة هذه، جاها بلسين حلو وبقى يشرب لها في مخها حتى لين المسكينة قبلت باش تعطيه فرصة أخرى. وياريتها معطات هالو وسمعت كلام زملائها وبوها وامها خاصة، زعما شنو اللي باش يصير في هالرجعة هذه؟ ما نسبقوش الأحداث وبقوا معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم.
4: نهج التريبينال والدريبة.

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في مدينة لانكاشير الأنجليزية، نهار 25 جويليا ممرضة مروحة من السبيطار تعرضت لاعتداء وحشي، والجاني بعد ما طعنها 71 طعنة ذبحها ونحرها كل خرفان من الوريد للوريد وخليها متعيشة. والشخص اللي اعتدى على الممرضة هذه واللي اسمها جين كلاف هو صاحبها أو رفيقها، يعيشوا مع بعضهم تحت سقف واحد واسمه جوناثان باس، وكان في نفس الوقت زميلها يخدم سايق متاع أمبولانس في السبيطار. وبعد ما تعرف عليها ولاو يعيشوا مع بعضهم، وفي الأثناء ظهر اللي هو معرس وعنده زوز صغار. وبعد ما وعدها اللي هو بشي طلق مرته وياخذها وما وفاش بوعده، جين ولات تضغط عليه وتمحر فيه يا يطلق يا تمشي على روحها. ومن وقتها ولا يضرب فيها ويغتصب باستمرار، والمأساة متاع جين تواصلت حتى لين فلقتت كما يقولوا، هزت بنتها ومشيت لدارهم وقدمت به نازلة في الاغتصاب، رغم اللي اغتصبها عدة مرات قبل. لكن هكا الاغتصاب الاخراني اللي نحالها فيه بنتها من حضنها ورميها على الفرش واغتصبها كان هو النقطة المفصلية في علاقتها معاه. في المرحلة هذه من القضية تجين حكيت الأمها وبوها، لكن المرة هذه على كل شيء بالباء والتاء. قالوا لك كيفاش هالمدة الكل وانت ساكت عليه وعلى عمايله، توا تمشي معانا للمركز. وهزوها للشرطة وفرغت لهم شكارتها، معناها قالت لهم على اللي عندها الكل، حكيت لهم على الضرب والتعنيف والاغتصاب وحيثيات أخرين، وجابت شهادة طبية من عند زوز دكاترة فيهم تفاصيل الاعتداءات والأضرار اللي صاروا لها. الأمنيين بقوا مذهولين من الشيء اللي سمعوه وصدقوها في اللي قالته الكل، أما نصحوها باش تشد صحيح المرة هذه وتعاود الكلام اللي قالته لهم الكل القاضي وقت اللي تقف قدام المحكمة. ولهنا كما سبق وقلنا لكم، جوناثان تشد على أساس باش يتحط على ذمة التحقيق، لكن المحامين بتاعه دبروا له صراح بكفالة. والنهار 12 جويليا القى روحه حر طليق، وكل شيء باش ينهار بالنسبة لجين، واللي المسكينة كان قلبها خبيرها وتعرف اللي هو المرة هذه ماهوش باش يفلتها وقادر باش يعمل كل شيء. لكن البوليسية وقت اللي سيبوه نبهوا عليه باش ما عادش يدور بالساحة متاع جين، وكانوا يعتقدوا اللي هو باش يسمع كلامهم وياخذك التنبيه مأخذ الجد. لكن العكس هو اللي صار، من اللي خرجه هو يراقب في جين ونصب العصا قدام دارهم. بالعمل بوها علا في السور البراني وبدل الشبابك وحط عليهم الحديد، وزاد ركب سيستين دالارم وكاميروات مراقبة، وهكا الدار ردها قلعة على حالها. يدخلوا للوزارة الأولى متاع بريطانيا وهي ما يدخلوا لهاش. في تعاقب هالأحداث جين استغلت فرصة الكونجي دو ماتيرنيتي، معناها عطلة الأمومة، باش تبقى في دار بوها ما تخرج. لكن كما يقولوا إلى متى، لازم باش يجي النهار وتمشي تخدم. وجوناثان كان يراقب في الدار متاعها كالسيد بوغلادا، وهي المسكينة مرعوبة منه وفي كل لحظة تقول باش يطلع لي من بعض البلايس. ولهنا يقول القايل علاش ما كرمش لحيته ومشي المرته الأولانية مدام جان سلمت فيه. الإشكال يتمثل في أنه أم صغاره ترددته عندها برشا، وعكس جين ما كانتش تخاف منه بالكل، وقدمت به قضية في الطلاق والحاكم اعطاها الحضانة مباشرة بل ما يصدر الحكم، وهو اعطاه حق الزيارة، معناها ينجم يطل على أولاده لكن بحضور أمهم. في تسلسل هالأحداث ونهار 26 ماي 2010 جين مشيت اعطات أقوالها الكل بصفة نهائية وتسجلوا في محضر. وفي الأثناء جوناثان مثل قدام المحكمة في جلسة ابتدائية وقال اللي هو بريء، والحاكم قرر عقد جلسة بحضور لجنة الحكماء في أكتوبر 2010. وبالطبيعة المعاناة والثنية متاع جين ما زالت طويلة، وجوناثان من شيرته كان مطمئن،
وكأنه متأكد اللي في نهاية الأمر ما هيش باش تقوم بشهادة ضده، والمفاجأة باش تجيه من عند المحامين متاعه اللي اطلعوا على المحضر اللي فيه الشكاية متاع جين وقالوا له راهي ما هيش باش تسلم في حقها. معناها المسألة ما ينجمش يفكوا منها قاضي فاس. ووقتها بدأ يفهم اللي الأمور باش تتعكر وترسيله في بوفردة، يعني في الحبس، من أجل العنف والاغتصاب. وغادي فين بدا يخمم في الحل، وبالنسبة ليه ما ثم حتى حل آخر إلا أنه يتخلص من جين وما يخليه له حتى فرصة باش توصل للمحاكمة. وهو جايكم الحديث. في ترابط هالأحداث، جين بعدك العطلة متاع الأمومة رجعت لخدمتها، وأصحابها وزملائها فرحوا بها برشا وحبوا يعملوا لها جو وينقصوا عليها من الخوف متاعها. ووقتها هزوها وعملوا بها دورة كبيرة في لانكشير، مشاو للحديقة متاع الحيوانات، للمنتزه، تعشاو البرة، ضحكوا ولعبوا، وجين ولات تحس في روحها متمانة أكثر. لكن الأيامات الأولى اللي رجعت فيهم للخدمة كانوا صعاب، ومن كثرة الرعب اللي عايشة فيه وصلت تقف في وسط ثنية بكرابتها وتشدها كريز متاع بكاء. بالعمل صحابها قروا باش يوليوا يمشيوا معاها ويجيوا معاها، معناها يعملوا لها ايسكورت، خاصة وأنه دارهم بعيد على السبيطار 80 كيلومتر. ولهنا أكيد راكم تتسائلوا على هكا العضروت، يعني جوناثان. هاي جايتكم التفاصيل. في تتالي هالأحداث، جوناثان بعد ما خسر جين وزاد خسر مرته وصغار وخدمته بما أنه اضطرد من السبيطار، بقى يتبع فيها من بعيد لبعيد، وهي المسكينة وين تمشي تراها متخبي في بعض التراكن يحس عليها، ولو كان زملائها ما همش معاها راهو مشالها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، نهار 25 جويلية جين خرجت من دار أمها وبوها مع 7:30 متاع العشية، عندها سيرفيس دو نوي في السبيطار. وجوناثان كان يعرف الشيء هذا بتبيعة، هز كرابته حتى بعيدة 300 متر على السبيطار، حل المال وخرج بسكليت صغيرة مشى بيها حتى لك الباركينج اللي مستانسة تحط فيه كرابتها، وبقى يستنى فيها. ومع 8:15 تقريبا جاين خلطت، هبطت من كرابتها سكرتها ومشيت في اتجاه السبيطار. وكما سبق وحكينا لكم قبل ما تدخل رجعت لكرابتها، وقتها جوناثان خرج لها وهي كانت تعرف شنو اللي حب، لأنه عمل لها هرسلة كبيرة بالتليفونات والمساجات، وساعات يولي يكلم فيها بالسياح في الشارع قدام الناس. أشنو اللي حب في نهاية الأمر؟ بالطبيعة يحبها تتنازل على الشكاية متاعها باش هكاكا ما يقفش قدام الحاكم. وكي استنفذ الحلول الكل، وقتها جاها للسبيطار، معناها بالنسبة ليه يا طورة يا فورة، يا تقبل تتنازل يا يقتلها. لكن جين ما سلمتش في النازلة متاعها، وهو نفذ اللي في مخه والأحداث تعرفوها. أما شنوه، فما حاجة ما جاتش الباله بالكل، وهو جايكم الحديث. في نفس السياق يلزمكم تعرفوا أنه جوناثان ما عملش حساب الحاجة هامة برشا، واللي هما كاميروات المراقبة متاع السبيطار. ورغم اللي الدنيا ظلام، واحدة منهم صورته، وحتى إذا كان ماهوش ظاهر بالقداه، الجهامة كانت واضحة اللي هي جهامته، والهجة هي هجته، وتعذريته هي تعذريته، والقامة والبدن واضح اللي هو بدنه. والأمنيين بحكم اللي عملوا في السابق الجان ما ينجموش يوجهوا له التهمة لحد الآن، هذا خلف اللي لقاه بصماته على الساك متاع جين الضحية. والطبيب الشرعي اللي قام بتشريح الجثة متاعها بقى مذهول من الوحشية متاع جوناثان، وثرنتو أداة الجريمة اللي استعملها هي من نوع دونتولي، يعني السكينة مشرفة كيما سكينة الخبز اللي بيعوها في الكانكيوري. ورغم ذاك في الجريمة متاعه ما اكتفاش بالطعن، شلتها في وجهها عدة مرات، فسدهولها وفي ديها، واعطاها 51 ضربة أغلبهم في صدرها، وعمل ترتيحة وزاد 20 طعن أخرين وهي ميتة. وحتى كي مشى ورجعها وذبحها من الوريد للوريد، كان ماشي في باله اللي هي مازالت حية.
ومن سوء الحظ متاعها المسكينة، الوقت اللي جات فيه جين للسبيطار ما كانش فيه حركة بالكل في وسطك الباركينج، معناها جوناتان اقتلها في راحة من عقله واخذا وقته، والدليل أنه رجع لها. ولو كانت عدى واحد وفاشه يمكن راه هرب وهي تمنع منه، لكن الأقدار كانت محضرت لها مصير آخر. أشنو اللي عمل لجوناتان بعد ما اقتل جين؟ ما نسبقوش الأحداث. في نفس الإطار الدامي، وبعد ما جوناتان قام بهك الجريمة الشنيعة في حق جين، مشير كب على كالبسكليت الصغيرة اللي جابها ومشير كرهبته، وكما قلنا لكم غاب على الأنظار في جنح الظلام، وهو متمان اللي ما شافه حتى حد، معناها ما همش بش يلقاه له جرة. لكن بعد ما مشى اللي بش يكتشف الجثة بتاع جين هو طبيب، جاء داخل بالكرهبة متاعه لك الباركينج، وكي عبط ساق وجات في الدم وجاب ربي مع فساش بالكرهبة، وكي ثبت فهم اللي هي جثة، ورغم اللي الضحية ممرضة وتخدم معاه ما عقلهاش على ما هي مخربة ومدمدمة. هكا طبيب مشى فزع الناس في السبيطار وخرجهم يجريوا، والممرضات الأخرين هما اللي تعرفوا على جين، وبتبيع علم الشرطة وخلطت على جناح السرعة، ودوب ما وصلوا عاين وساحة الجريمة وطلبوا تسجيلات كاميرات المراقبة متاع السبيطار، وبالوقت انطلقوا في البحث على جوناتان على اعتبار أنه هو القاتل، مما لا شك فيه ولا اختلاف، والدافع بالنسبة ليهم واضح وجلي. السيد ما يحبش جين تشهد قدام المحكمة على هكا الاغتصابات المتالية اللي عملها لها، ووقتها قرر بش يقتلها وخطط للجريمة على أساس حتى حد ما هو بش يكتشفه ويفلت من قبضة العدالة. في ترابة الأحداث ومع نص الليل، عون أمن دق على الدار متاع أولياء جين، يعني أمها وبوها، وهبط عليهم بك الخبر الصاعق. وتصوروا المساكن شنو اللي صار فيهم، لوعت أم على كبدتها ووجيعت بوه على بنيته، وما كانوش يتصوروا بالكل أنه جوناتان بش يوصل يقتل لهم بنتهم، وكان ماشي في بالهم اللي هو بش يخوفها ويهرسلها على أساس تسقط الدعوة متاحة، وعمرهم ما تصوروا اللي هو بش يقتلها بالسرعة والوحشية هذيك. لكن جوناتان غبر، تفقد أرضه كانت له بلاعة، له في دار مرته، له عند أم وبوه، كلهم قالوا اللي هو ما جاهمش بالكل، وتصدموا وقت اللي عرفوا اللي هو قام بجريمة. الشرطة كانوا يعرفوا اللي بنت جوناتان موجودة عند أم وبو جين، وبالتالي افترضوا اللي هو بش يمشي لهم على أساس يفك بنته. ولهنا السلطات حطوا مجموعة من الأعوان المدنيين في المحيط متاع الدار، أما من غير ما يلفتوا الانتباه باش كي جوناتان يجي ما يفيقش بيهم، وفي نفس الوقت حطوا دوريات قدام الأماكن الأخرين واللي ربما جوناتان يجي منهم، وحطوا زادة تليفونات زوجته وعائلته تحت التنصت. ولهنا التوقعات متاع الأمنيين كانت صحيحة، لأنه من غدوة شافوا الكرهبة متاع جوناتان جاية لدار أم وبو جين، والأوامر تعطات للأمنيين باش يصبروا شوية ما يتدخلوش ويبقاو يشوفوا شنو باش يعمل. ودوب ما جوناتان خلط وقف كرهبته، اهبط مشى حل الكوفر متالي، خرج منه زوز بادن متاع ايسانس، وشد ثنية وتوجه مباشرة للدار متاع أم وبو جين. ووقتها الأمنيين هبطوا عليه من كل بلاسة سلسلوه، وهو دخل في حالة هستيرية ولا كثول الهايج، وما سيطروا عليه كان بشق الأنفس. وخلف هذا ما كانش يحب نساء الأمنيين يمسوه، لأنه من جملة الأمنيين اللي قاموا بإيقافه شرطيات، وثرنتوا السيد ظهر يكره النساء كرها مقيتا. في ترابة هالأحداث يلزمكم تعرفوا أنه جوناتان كان ناوي يكتف أم وبو جين ويشعل فيهم النار بما فيهم بنته من جين، واعترف بالشيء هذا بصريح العبارة للمحقين، وحكالهم زاد على كل شيء بالتفصيل، وقال اللي هو ماهوش نادم على الشيء اللي عمله، وأكثر من هكا أكد اللي هو مستعد يعاود نفس العملة، معناها مستعد يحرق بنته بما فيهم عزيزها ومماتها. مختصر الحديث، البشاعة اللي قام بها جوناتان
خلى الإعلام البريطاني يوجه السهام متاعه للقضاء، ووكيل النيابة اللي خلى جوناتان في حالة صراح اكلاع لمرمته، والصحافة نعتته بكل النعوت وتهمته حتى بالرشوة لأنه استهتر بمسألة خطيرة ويعتبر هو المسؤول على موت جين. لكن كما تتصوروا ما تمتش محاسبته وواصل المهام متاعه من غير حتى مجرد توبيخ. في نهاية القضية ونهار 7 أكتوبر 2010 جوناتان تحكم عليه بالسجن مدى الحياة وينجم يطلب صراح شرطي بعد 30 سنة، يعني في عام 2040 وقتها يكون عمره 60 سنة. لكن هالحكم ما بردش الجرح اللي خلفه هالوحش هذا عند البو والأم متاع جين، وخاصة الذكرى الطيبة اللي بيش يخليها عند بنته المسكينة واللي حرمها من أمها وحرمها زادة من بو مجرم كيفه. وبرا عاد شوف من هنا حتى لين يتمتع بالصراح الشرطي شنو اللي نجم يصير فيه. ولهنا ما بقى كان بش نقولوا لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي تريبينال والدريبة، وتسمعوا يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجي تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

0: مستمعي حلو حلو تحية كبيرة للجميع، مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وفي متينة للعادة. مرحبا بكم في ريف ماك الجمعة 25 سبتمبر 2026، جمعة مباركة على الجميع. شهر ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الناس الكل، شهر ربي يعطيكم ما تتمناه وطريق السلامة للناس الكل اللي قاصد ربي بالنجاح والتوفيق لوليداتنا. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. ساعتين ونص نترافقوا فيهم كيما كل يوم التسعة، وكيما كل نهار جمعة يجيب حذيرة الشيخ سيف الدين الكوكي من توا للتسعة. نرجعوا لحصيلة الأخبار مسار في تونس والعالم في ال 24 ساعة الأخيرة. نحكيوا بعد شوية على تعادل منتخبنا ضد منتخب بوغندا 1-1 في أول ظهور للمنتخب تحت قيادة معين الشعباني، ونحكيوا على ما قام به الجمهور أثناء المقابلة وبعد المقابلة. برشا حاجات للمراجعة داخل المنتخب، حتى تصرفات الجمهور كلها للمراجعة. نحكيوا على هذا، نحكيوا على أخبار أخرى، نحكيوا على صاير في علاقة بالعالم وحالة خلينا نقول النبوذ اللي يعيشها الكيان الصهيوني في العالم. كل ما ظهر رئيس وزراء الكيان، كل ما كانت ردود الفعل في نسبة كبيرة من كل قادة العالم اليوم تقريبا غير معترفة بهذا الكيان. هذا وأكثر نحكيه فيه بعد شوية. السلام عليكم الناس الكل، إن شاء الله جمعة مباركة، ربي يعطيكم ما تتمنيوا، ادعيوا لعل دعاكم يوافق ساعة من ساعات الإجابة في هذا اليوم المبارك. واصل يغيب علينا رمرو، سلموا عليه برشا برشا، كما قلنا البارح تعرف لإصابة في تكويرة، إن شاء الله يرجع بعدنا في فورما نهار الاثنين. سلموا عليه ونقولوا له إن شاء الله لباس رمرو. خميسي يحضر معنا يقود الفريق الجراندي زياد المكي زيدوك. صباح الأنوار
1: جمعة مباركة رفيق العبيد اللي قصد ربي الخدمة. أنا نحب نبارك رفيق المستمع صديقنا بدا معانا من قبل اللي هو عمر الدريدي، عمل القهوة باش نعطيك وامضة إشهارية ما يستحق، طلع سماها القهوة ربي الديواء
0: يزي
1: والله بربي اليوم
0: الوفاتور يا رفيق صديقنا عمر
1: في القهوة في الأفهاش بورس دري امشي وخويا بشتر قهوة وكأخونا عمر هيك قهوة الديوان. إن شاء الله مبروك عليك يا عمر، والله عجبني الاسم الدي. أنا ملو نخسبها فوتوشوب، قال لي ليه والله صحيحة
0: سلواني برشا قولوا له إن شاء الله مبروك
1: إن شاء الله بالقسم ويا رب
0: من النجم هز العائل ونجم الويكان
1: والله هز
0: تمام ابتداج
1: فاما كل شيء هاوك الديوان باش الديوان وادخل
0: باش الديوان
1: باش الديوان وانتو كان نهاركم زين وكا ولي قاصدين ربي الخدمة ربي معهم جانبي ربي.
0: واللي في الدار ما يخدموش فري كون شي حاجة
1: ربي معهم ربي مع الأمة الإسلامية جمعة
0: ربي مع الجميع ربي يحفظنا يحفظكم الناس الكل. نرحبوا به حضرة المايسترو والسوبر ستار النقيب صباح الأنوار النقيب
2: كل الياسمين راس تحس جميلة معتها نجم تقول أنت تحب عنوانها أنا مداعبة وإلا لوم خفيف وإلا كذا على الأسادة اللي قريب في ولادنا وكل شيء. والله يا رفيق وليت بريسك في الجامعة 3-4 مرات نمشي نقضي مع أدوات يا خويا لمونا فرد ضربة كيما قبل عارف كيفاش
0: حتى على النفسية متاعك انت 4 مرات وانت تخلص في الجامعة برشا إذا مرة وترتاح
2: عليها انت تحملها ما كيفي زاد ما تقعد ماشي جاي انت كل مرة درا شنو وكالكولاتريس كالكولاتريس ب 100,000 يا بابا يا بابا يا بابا قال شنو قال سونتيفيك خاطر باك وشنو مرحبا ولكن اعطيني فرصة شيخ نفهم روحي
0: نجيح يا نقي
2: والله يا رفيق صدقني بالاربع مرات كل استاذ يجي ما تيرشق علينا يقول كذا يا خويا سمعوا بعضكم في قاعه الاستاذ ويعملوا لنا قائمه كيما كنا نعملوا قبل وين نمشي فرد قضيه فرد ضربه وكذا والسلام
0: ربي يعاود عليك
2: على الدنيا
0: واي مليم تصرفوا على عائلتك عند ربي خير من كل الصدقات هذاك
2: باذن الله ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا هذا هو المقصود واللي قاصدين ربي
0: وعام الجاي ان شاء الله تنجم تبيع الكالكولاتريس لو تقعد تبقى فيها بيع الكالكولاتريس
2: تخيلني انا واقف كالكولاتريس
0: لطف عليك لطف عليك يلا لوكرو نجم النجوم باش نحكيو برشا على الكوره وباش نحكيو على الجمهور وباش نحكيو على اول ظهور المنتخب بعد شويه مع معين الشعباني في الاثنين. رحبوا به ناصر بدوي سوره صباح النور
3: مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك بالحضور شان نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد ليال ان شاء الله جمعه مباركه عتوسه كل ربي يحفظكم ان شاء الله نهار مبروك ان شاء الله نهاركم سعيد ان شاء الله
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام جميله الجميلات السندريلا سندريلا صباح الفل
4: صباح النور كل الياسمين ان شاء الله نهاركم مبروك نهاية أسبوع مريحة وجمعة مباركة ربي يعطي كل حد يسمع فينا اللي يتمنى إن شاء الله يا ربي بالتوفيق اللي يسمع فينا وطريق السلامة اللي قاصدين ربي. اليوم عندي ديديكاس لبنت أختي اليوم عيد ميلادها سلمى برينسي نقول لك سلموتا توتا إن شاء الله كل عام تحب خير يا توتا جوايز أنيفرسير شاء ربي يعطيك ما تتمنى. نستنى فيها بدقيقة ودرج وقتش توصل للباك ويعجب التختي في الباك. والله إن شاء الله تنجزها بركة وربي معاك يا سلمى، وإن شاء الله ربي ينجحك وربي يخليك لينا، نحبك برشا برشا برشا.
0: سلموا عليها عيد ميلاد سعيد، ربي يفضلها سلموا ويفضلها الخالة. أنت معناها
4: خالة
0: ربي يفضلها الخالة وإن شاء الله.